0: احدى البرنامج على نشرة مفصلة للأخبار وإصدار جديد من جولة السودان اليوم ومواد أخرى ضمن البرنامج. نبدأ العادة بنشرة الأخبار وإليكم العناوين. تصاعد حدة القتال بين الجيش والدعم السريع في شمال كردفان واشتباكات ذات طابع قبلي في نيالا. استقرار نسبي للأوضاع في سوق النعام بعد اشتباكات دامية وشكاوى من تدهور أمني ومعيشي في معسكرات شرق تشاد. توقف حركة البيع في عدد من الولايات بسبب تذبذب سعر الدولار، ووزير المالية يؤكد أن زيادة حجم الواردات هي السبب الرئيسي لانخفاض الجنيه. مبادرة مجتمعية تحذر من تعرض 42 ألف نازح لخطر الجوع والمرض وإحباط هجوم مسلح على مصنع للتعدين بولاية البحر الأحمر. كانت هذه عناوين النشرة، التفاصيل يصحبكم فيها إبراهيم جد كريم. أعلنت مصادر ميدانية تتبع للقوات المسلحة سيطرتها على منطقة الفرشة في شمال كردفان التي تبعد 30 كيلومترا شمال غرب الأبيض. وأعلنت المصادر تقدم القوات غرب بارا وسيطرة القوات المسلحة على منطقة الممسوكة التي تبعد 60 كيلومترا من مدينة الأبيض. وأضاف مصدر ميداني في هذا الخصوص:
1: بتاريخ 17/9/2026 متحرك الشهيد حذيفة إسطنبول من داخل الفرشاية. الله أكبر الله أكبر.
0: يشهد حي السريف جنوب غربي مدينة نيالا اشتباكات ذات طابع قبلي منذ الثلاثاء، وأشارت المصادر إلى أن الاشتباكات وقعت بين بطون قبيلة واحدة فيما لم يتسنى تحديد حجم الأضرار والخسائر. أكدت السلطات في منطقة أبيعي استقرار الوضع الأمني في سوق النعام شمال المنطقة خلال يومي الخميس وأمس الأربعاء. وأوضحت أبين وينغ وزيرة السلام بمنطقة أبيي في تصريح لراديو دبانجا أن جهودا شعبية مكثفة تبذل حاليا لتعزيز السلام تقودها الإدارة الأهلية ولجان السلام المجتمعية في ظل تعاون وتفاهم جيدين بين الإدارة الأهلية. كما أشادت بدور الشباب من الطرفين في الاستماع لصوت الحكمة والعقل والمساهمة في تأمين السوق. وأضافت في هذا الخصوص:
2: الوضع الليلة وأمس الوضع هادي ومستقر، ونتمنى انه يستمر بنفس الطريقه. في مجهودات شعبيه على مستوى بتاع الاداره الاهليه وعلى مستوى بتاع لجان السلام المجتمعيه في تواصل بيناتهم، والبرمون شيف بتاعنا الناظر تحاول يتكلم مع مختار، والتعاون بيناتهم والتفاهم كان كويس. ونحن في انتظار بتاع الوفد بتاع المسيرية يجي، لأنه سلاطين في غرب كردفان واحتمال يصلوا الليلة.
0: وفيما يتعلق بالخسائر، قالت الوزيرة أنه لا يوجد حتى الآن رصد دقيق للضحايا، لكنها أشارت إلى وجود قتلى وجرحى إضافة إلى خسائر لحقت بالسوق ووصول أنباء عن عمليات نهب لممتلكات. وطالبت بالتوحد والاحتكام إلى القانون والحوار، وأن تكون الإدارات الأهلية هي الفيصل بين الأطراف المتنازعة. وأضافت في هذا الخصوص:
2: والله طبعا لما الطلقة تقوم ولما نكون في صراع أكيد يكون في خسائر. أنا شفت أمس من خلال الفيديو في خسائر في السوق، وسمعت برضو في نهب الممتلكات، لكن ما مذكرة. لكن أنا سمعته من الشباب أمس والليلة الخسائر ما خسائر فادحة شديد. ولكن
0: كشف مسؤول في الإدارة المدنية بغرب كردفان أن عدد القتلى بسبب انهيار منجم الزرع بالقرب من النهود في غرب كردفان ارتفع إلى أكثر من 80 شخصا، فيما بلغ عدد المصابين 50 شخصا. وأوضح المصدر أن عمليات الإنقاذ تتم بصورة بدائية، مشيرا إلى أن طبيعة الأرض الرملية زادت من الانهيارات، فيما أشار معدنون ناجون إلى أنهم لا يعلمون عدد العالقين داخل الأبار على وجه التحديد. تشهد معسكرات تشاد تدهورا أمنيا مريعا، حيث تعرض اللاجئ السوداني الشاب المقيم بمخيم فرشنة بلوك اف بدر الدين حسين ضفع الله إلى عملية نهب أثناء قيادته لدراجته النارية نهار الاثنين متجها إلى مخيم أدري لغرض تجاري. وأشارت المصادر إلى أن مسلحين اعترضوا طريقه وهددوه بقوة السلاح ونهبوا منه 100,000 ريال تشادي وهاتفا محمولا ذكيا، ودون بلاغ بالحادث فيما تقوم الشرطة بدورها في البحث عن الجناة. أعلنت منظمة أطباء بلا حدود ارتفاعا في معدلات سوء التغذية الحادة الشديد من 2.2 إلى 3.4% في معسكر أوريكا سوني بشرق تشاد الذي يسكنه 117,000 لاجئ، في حين ارتفعت نسبة سوء التغذية الحاد متوسط الدرجة من 10 إلى 13%. وأشارت إلى أن حملات الإسهال غير الدموي شكلت أكثر من 14% من الاستشارات الطبية التي أجرتها أطباء بلا حدود في المخيم، لافتة إلى وجود نقص في مياه الشرب حيث لا يتوفر سوى نحو لترين من الماء للفرد يوميا. أعربت أسر التلاميذ اللاجئين في شرق تشاد المقرر جلوسهم لامتحانات الشهادة الثانوية السودانية المؤجلة للعام 2025-26 عن قلقها البالغ إزاء عدم تحديد مواعيد الامتحانات، وأشارت الأسر إلى تأجيل الامتحانات لعدة مرات مشيرين إلى عدم وضوح رؤية الجهات المسؤولة بشأن الأمر، وقالت إن عدم تحديد موعد الامتحانات على الرغم من إعلان نتيجة امتحانات الشهادة وبداية التقديم للجامعات يثير مخاوفهم. أعلنت مبادرة المجتمع المدني بالنيل الأزرق عن تعرض نحو 42,271 نازحا، أي نحو 3,803 أسرة، لخطر الجوع والمرض، بينهم 24,266 طفل و 11,713 امرأة و 6,463 رجلا، مشيرة إلى أنهم يقيمون في المناطق التي تقع تحت سيطرة الحركة الشعبية شمال في وضع إنساني كارثي مع عدم وصول المساعدات والخدمات الأساسية في ظل استمرار النزاع المسلح. ودعت المبادرة المجتمعية في بيان اطلع عليه راديو دبنجا إلى وقف فوري لإطلاق النار لأغراض إنسانية. شنت مجموعة مسلحة تستغل عربتين هجوما على مصنع للتعدين في منطقة سوق اللوق بمحلية عقيق في ولاية البحر الأحمر أمس. وقالت مصادر إن شعبة استخبارات اللواء 46 مشاه طوكر بالتنسيق مع القوات النظامية تمكنت من إحباط الهجوم المسلح والقبض على عدد من المسلحين التابعين للحركات المسلحة. حذر مكتب الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية أوتشا من أن هجمات الطائرات المسيرة وغيرها من الأعمال العدائية تواصل إلحاق أضرار جسيمة بالمدنيين والبنية التحتية الحيوية في جميع أنحاء السودان، وأشار إلى أن البنية التحتية الحيوية تتعرض للهجمات، مشيرا إلى الهجمات بالقرب من محطات توريد الكهرباء في سدي سيتيت وخشم القربة بولايتي القضارف وكسلة ومحطات الوقود في الدمازين. قال تاجر في سوق الديوان بولاية النيل الأبيض إن أسعار السلع الاستهلاكية سجلت زيادات كبيرة خلال الساعات الماضية بالتزامن مع التراجع الحاد في قيمة الجنيه أمام العملات الأجنبية، فيما أغلق 90% من تجار الجملة في سوق مدرمان متاجرهم بسبب الاضطراب الكبير في الأسعار وعدم القدرة على تحديد أسعار البيع. وأوضح التاجر لدبنجا أن سعر جوال السكر زينة 50 كيلو ارتفع في سوق مدرمان من 350,000 جنيه إلى 420,000 جنيه، بينما وصل سعره في ولاية النيل الأبيض إلى نحو 440,000 جنيه، وأرجع أسباب ارتفاع الأسعار إلى تذبذب الدولار والضرائب وارتفاع أسعار الوقود. من جانبهم كشف مواطنون عن إغلاق جزئي للمحلات التجارية في بورت سودان اليوم بسبب تذبذب أسعار الدولار، وأضاف مواطن في هذا الخصوص:
3: تشهد اليوم أسواق بورت سودان إغلاق نسبة لعدم استقرار في السوق وعدم معرفة سعر البيع، البلد في حالة انهيار اقتصادي، هي ليست زيادات إنما قفزات.
0: من جانبه أرجع الخبير الاقتصادي دكتور أوهاج انهيار قيمة الجنيه إلى استمرار الحرب، فيما يشهد سعر صرف الدولار تباينا اليوم الخميس. واعتبر في حديثه لراديو دبنجا أن سياسات بنك السودان بتعويم سعر الصرف للجنيه السوداني رغم نجاحها إلا أن توقيتها ليس مناسبا، كما رأى أنها تحتاج لاحتياطات من النقد الأجنبي للتأثير على ما وصفه بإعوجاج سوق سعر الصرف متى ما كان الطلب أعلى من العرض، وأضاف في هذا الخصوص:
4: بالنسبة لتعويم سعر الصرف للجنيه السوداني، والله بحسب تقديري أنا تقريبا التوقيت والزمن ما كان مناسب، لأنه الشيء رغم أنه هي سياسة ناجحة جدا التعويم، لكن بتحتاج لاحتياطات من النقد الأجنبي موجودة تكون لدى البنك المركزي للتأثير على إعوجاج سوق سعر الصرف.
0: في الأثناء عزا وزير المالية السوداني جبريل إبراهيم التراجع المتسارع في سعر صرف الجنيه أمام العملات الأجنبية إلى ارتفاع الطلب على النقد الأجنبي وزيادة حجم الواردات مقارنة بالصادرات. وربط الوزير جانبا من زيادة الطلب بالتطورات في منطقة الخليج ومضيق هرمز وباب المندب وما صاحبها، وأشار إلى ارتفاع أسعار البترول وتضاعف تكاليف النقل والتأمين ما يرفع فاتورة الواردات ويزيد الحاجة إلى العملات الأجنبية. ونفى الوزير لجوء الحكومة إلى شراء الدولار من السوق الموازية لتغطية احتياجاتها من النقد الأجنبي. قال تجار بمدينة نيالا عاصمة جنوب دارفور إن أسواق المدينة وعموم إقليم دارفور لم تتأثر بصورة كبيرة بموجة ارتفاع الأسعار في وقت تتركز فيه زيادات محلية بصورة أساسية في أسعار الحبوب الغذائية بسبب شح الأمطار وتراجع الإنتاج الزراعي. وقال التاجر إبراهيم حمدان لراديو دبنجا إن سعر الدولار في نيالا يبلغ حاليا نحو 650 ألف جنيه سوداني عبر تطبيق بنكك مقابل نحو 460 ألف جنيه في التعاملات النقدية. وقال حمدان إن سعر كيلو لحم الضان يبلغ 24 ألف جنيه، فيما يبلغ سعر كيلو اللحم العجالي نحو 15 ألف جنيه. وأضاف في هذا الخصوص:
5: دمان الأسعار زي الزيادات زادت في الاتجاه الشرقي، ما إن هنا ما زيادات بقول على كده شديد، يعني هسه بزاد إن الدولار يعني هنا بالبنك طبعا بأسعار حبة متفاوتة، ممكن 650-660 على حسب انت زور اللي قلت تبايع معه. اما النقد ده بين 460-480-500 كده الأسعار، لكن زيادات كده والله في إلا بس ممكن نقول على شح الأمطار وكده بدأ كان في زيادات في الحبوب وكده، لكن برضه حسب على الحدود مع الحدود الأمطار اللي بتحصل إن شاء الله الأسعار تستقر نسبة ما.
0: جانبه قال الصحفي محمد صالح البشر إن سعر كيلو السكر في مناطق سيطرة التأسيس يبلغ نحو 7000 جنيه، وأوضح أن الأسواق في هذه المنطقة تعتمد على ثلاثة مسارات رئيسية لتوفير السلع، إذ تدخل بعض البضائع من جنوب السودان عبر المعابر، بينما تعتمد مناطق شمال دارفور على السلع القادمة من ليبيا، في حين تحصل مناطق غرب دارفور بما فيها الجنينة وزالنجي على جانب من احتياجاتها التموينية عبر أسواق الجنينة. وأضاف في هذا الخصوص:
6: طيب الارتفاع ده كله بسبب الدولار، طيب الدولار فعلا هنا أفضل كتير، يعني الدولار في مناطق سيطرة قوات الدعم السريع عمل أكثر من سنة في حدود 460-470، يعني دي الأسعار بتاعته ارتفع خلال أمس واليوم ل 490-500، دي أسعاره، يعني الفرق بينه وبين الدولار في مناطق سيطرة الجيش أكثر من نص، يعني الدولار الليلة في مناطق سيطرة الجيش ب 900 وشوية، يعني ماشي على الألف.
0: تسببت تدفقات المياه المندفعة في حدوث كسر مفاجئ بالجسر الشرقي بمساحة 20 مترا بمنطقة الجاسر الشرقي قبالة قرية تكسبون وشمال شرق أرض الشفا بمحلية الجزيرة أبا في ولاية النيل الأبيض. وأبلغ الناشط المجتمعي بمنظمة بذرة الخير عبد الله دلة راديو دبنجا أن البلاغات كانت متتالية بوجود نز، إلى أن تفاجأوا بكسر تام أدى لإنهيار الجسر واندفاع شديد للمياه باتجاه الأراضي الزراعية. وأضاف في هذا الخصوص:
7: الأمس كانت يعني عبارة عن نزوز، إلا أنه تفاجأنا هذا الصباح بكسر تام يعني لمساحة بتاعت 20 متر، يعني المياه متحركة باندفاع كبير جدا جدا تجاه المناطق الزراعية ومن بعدها المناطق السكنية. الخطر قائم ما لم تتم مداركته، تمت مناشدة كل الجهات المسؤولة بالتحرك السريع.
0: كشفت غرفة طوارئ دليبة في محلية كوتم بشمال دارفور أن منطقة دليبة والقرى والمناطق المجاورة لها تعيش أوضاعا إنسانية بالغة الصعوبة بسبب تأخر الأمطار وسط مخاوف من فشل الموسم الزراعي. وأشارت إلى اعتماد نحو 2000 أسرة بصورة أساسية على الزراعة كمصدر رئيسي للغذاء والدخل. وأضاف أحد أعضاء الغرفة:
8: تأخير الفصل الخريفي أو الأمطار وفشل الموسم الزراعي، فبالتالي أنه يكون في مخاوف مقاومة من قبل المواطنين وكل الذين عاتوا من أجل الزراعة داخل المنطقة في عملية الفشل، لأنه المزارع في هذا التعريف قد يكون خالية تماما وجافة من المياه والمحاصيل الزراعية.
0: طلب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش بمساءلة الدول التي تزود طرفي النزاع في السودان بالأسلحة المستخدمة في مهاجمة المدنيين، مؤكدا أن الصراع تغذيه أطراف خارجية. وقال غوتيريش في تصريحات لصحفيين على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك: بعض الدول تزود طرفي الصراع بالأسلحة التي تستخدم في نطاق واسع لمهاجمة المدنيين. وأضاف في هذا الخصوص:
9: يصح القول أيضا أنه يتم تغذية النزاع من قبل عدد من الدول الخارجية، وأنا أرى أنه لابد من وجود محاسبة على هذا التدخل الذي تقوم به بضع دول وتسلم الأسلحة لأطراف النزاع، وذلك لأن هذه الأسلحة تستخدم على نطاق واسع لمهاجمة المدنيين.
0: الخبر الأخير في النشرة: أرجعت وزارة الطاقة والنفط ما شهدته بعض محطات الوقود خلال الأيام الماضية من اصطفاف وازدحام لمركبات المواطنين خاصة البنزين إلى جملة من العوامل، من بينها التذبذب والبطء في بعض التطبيقات البنكية، الأمر الذي أدى إلى إبطاء عمليات الشراء وتراكم المركبات تدريجيا بمحطات الخدمة. وأشارت إلى أن تطورات بمضيق باب المندب أدت إلى تعطيل حركة ناقلات النفط، ومن ثم ارتفاع تكلفة النقل والتأمين البحري، والتي انعكست في تأخر إمداد وارتفاع أسعار بعض المنتجات النفطية، وتعتبر هذه تحديات خارج إرادة الدولة. بهذا الخبر أعزائي تنتهي نشرة الأخبار، قدمناها لحضراتكم من راديو دبنجا، برنامجنا يتواصل فتابعوا.
10: الأعزاء متابعي راديو دبنجا في كل مكان، في المدن والقرى والفرقان والحلال، دي دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، إذا عندك صورة أو تسجيل فيديو، ممكن تشاركوا معنا في راديو دبنجا وتراسلنا عبر واتساب 00312-08-00-470. راديو دبنجا، منكم وليكم.

0: راديو دابنغا يقدم
1: ملفات سودانية. ملفات سودانية، نضع الملفات المهمة أمام الرأي العام. ملفات سودانية، أسئلة جريئة وإجابات مسؤولة. ملفات سودانية، لأن السودان يستحق أن يروى بصدق.
2: اهلا وسهلا ومرحبا بكم الاعزاء مستمعي راديو دبنغا في هذا اللقاء مع السيد عبد المنعم الحويرس، مستشار التنميه الزراعيه الشامله والتحول بوزاره الزراعه في فتره حكومه الثوره 2021. بنستضيفه في راديو دبنغا عشان نتكلم عن ظاهره ازاله الغطاء الغابي في السودان، يعني تقريبا الغابات الممتده كلها في القضاري وفي النيل الابيض والنيل الازرق دي كلها يعني تم قطعها لسبب أو لآخر، يعني دارين سواء حطب ولا فحم ولا، والمسألة دي عندها آثار يعني بيئية وآثار على المناخ مباشرة جدا جدا. فمستضيفه هنا عشان نتكلم في عدد من القضايا المتعلقة بإزالة الغطاء الغابي. أهلا بك سيد عبد المنعم الحويرس.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. الأخ إبراهيم، شكرا جزيلا لك وشكرا على الاستضافة، وأنا سعيد جدا جدا إنه أنا أطلع عليكم تاني في راديو دبنغا نتكلم في محور جديد اللي هو محور الغابات. طيب بس خلينا اديك يعني شويه مقدم عن الغابات، يعني شنو الغابات دي؟ مورد من الموارد الطبيعيه المهمه جدا جدا، بتلعب دور مهم جدا في اقتصاديه المجتمعات الريفيه الناس ساكنين فيها، في حمايه التربه وفي كبح جماح الزحف الصحراوي ودعم التنوع الحيوي، بسموه الباي دايفرسيتي. شنو التنوع الحيوي ده؟ تنوع الانواع، هذا انواع مختلفه في منطقه معينه مثل الحيوانات والطيور والاسماك. التنوع الجيني، اختلاف الجينات داخل النوع الواحد. تنوع الأنظمة البيئية، اختلاف البيئات الطبيعية مثل الغابات والصحارى والشعب المرجانية والبحار. وليه التنوع الحيوي مهم؟ يحافظ على استقرار الأنظمة البيئية، يضمن استمرار الغذاء والموارد الطبيعية، يدعم الصحة البشرية عبر توفير الأدوية والموارد المواد الحيوية، يعزز قدرة الطبيعة على التكيف مع تغيرات المناخ. طبعا احنا الايام دي او في العالم بنعاني من مشكلة التغير المناخي. طيب الغابات في الماضي والامتداد الطبيعي لها في الحاصل الحسي، الغابات كانت في السودان بتغطي حوالي 18 إلى 19 مليون هكتار، دي حوالي 43 إلى 45 مليون فدان، دي بتساوي حوالي 10 إلى 12% من مساحة السودان. الغابات دي تكلمت عنها تنتشر وين كده؟ تنتشر في كردفان الكبرى، في دارفور، في سنار، في النيل الأزرق، أجزاء من الجزيرة، ومناطق محدودة في النيل الأبيض، البطانة ومنطقة القضارف. طيب التغيرات المناخية اللي تكلمنا عنها دي، والتوسع غير المنظم في الزراعة الآلية والرعي، والضغوط الاقتصادية لقطع الخشاب وكده، أضافة إلى الحروب المتعاقبة أدت إلى تدهور كبير في القطاع النباتي الغابي. وشهد السودان خلال العقود الأخيرة يعني تحولات بيئية عميقة، أبرزها تراجع الغابات في معظم الولايات، خاصة في مناطق السافنة الغنية. أما نتكلم عن السافنة الغنية بتكلم عن كردوفان، دارفور، سنار، النيل الأزرق، اللي هي دي مناطق بتاعت غابات كانت حقيقية. ولغاية سنة 2023 في اندلاع الحرب، النسبة أو التسارع في التدهور في الغابات بقى يعني بمستوى غير مسبوق. طيب الأثر المباشر على الغابات في قصة قطع الخشاب وكده، إن السودان فقد في خلال الفترة من 1990 لغاية الليلة حوالي 50 إلى 60% من الغابات بتاعته، وده أدى إلى تدهور كبير جدا جدا في البيئة، تدهور كبير جدا جدا في الغذاء النباتي. طيب أسباب التدهور شنو بتاع الغابات؟ القطع الجائر يعني الخشاب ولا حطب ولا بيعملوا الأساسات، التوسع الكبير في الزراعة الآلية، غياب الرقابة الحكومية، تدني الوعي المجتمعي بأهمية الغابات، والدور الحكومي المهم جدا جدا في انه هيئة الغابات تكون عندها دور مهم في انها تحمي الغابات. طبعا اخيرا الحرب وآثارها. طيب ما عارف يا ابراهيم اخش لك انه في الغابات ذات نحن عندنا شنو نوع الغابات شنو ولا
2: طيب يعني برضو يعني ناخذ وقفة قصيرة اللي هو يعني التعدي الكبير على الغابات ده. زمان كان في مصلحة اسمها مصلحة الغابات، والمصنع هذه عندها جهاز يعني من المراقبين اللي هم الغفرة بتاعين الغابات. كان في قوانين برضو بتحمي الغابات، يعني القطع الجائر للغابات كان يعاقب عليه. فالبنية القانونية والبنية حق الجهاز حق الغابات ده عندك أي يعني فكرة مشى وين، أو هل اختفى فجأة ولا تدريجيا، ولا حصل شنو بالضبط؟
3: طيب أيوة كلام 100% صح. أول شيء طبعا الدولة موجودة وهيئة الغابات موجودة، لكن يعني تنفيذ القوانين والقيود والحاجات اللي بتحمي الغابات قلت في الفترة ما قبل الحرب، وهسه مع الحرب ده خلاص اختفت تقريبا. يعني هسه أنا أقدر أقول لك إنه في مثلا في غفير في غابات شغال، ولا في مفتي بتاع غابات عنده دول قايم بيهم. الغابات بقت يعني تقريبا يعني زي ولا شنو طفل ما عنده ابوه. فده ادى الى انه يعني التعدي على الغابات يزداد، خاصه في يعني في ما شايفينه احنا لينا من انه طبعا انعدام الكهرباء او انعدام الوقود، الناس تيجوا عشان يقطعوا الغابات عشان يعملوا الاكل بتاعهم والشرب. وبعدين المشكله الاخرى انه بتاعت انه يعني الولايات بتدي يعني جهات اخرى، جهات اجنبيه انه تجي تقطع الغابات بتاعتنا. ناس قبل فتره قريت فيه واحده من الصحف انه ولايه النيل الازرق منحت الحكومه المصريه يعني استثمارات في الغابات لي يعني استخدموها في اذا كانت غابات لتصنيع الاساسات وكده، او في صناعه الفحم. دي كلها أدت إلى تدهور كبير في الغابات، ولأنه غياب الدول في المرحلة السابقة والحرب التي أدت إلى يعني انتهاء الدور الكامل للدورة في إنها تحمي الغابات. نعم
2: نعم. طيب دارين نشوف الأثر. طبعا في ناس كتار ويعني حتى في شرائح كبيرة من الناس المتعلمين هم بيكذبوا فكرة التغيرات المناخية وربطها بأفعال الإنسان زي إزالة الغابات. فشنو العلاقة دي؟ يعني انت قطعت يعني هسه واضح انه في حتات كثيره في القضارف وين ما في مطر، فهل ده يرد بشكل مباشر يعني انه لفقدان الغطاء الغابي؟
3: طبعا اكيد. شوف التوازن البيئي الحاصل من خلال انه يعني يكون في غطاء نباتي وفي غطاء بتاع غابات، كلها يعني بتحقق اقول عليه شنو انه الناس او البيئه بتكون متوازنه. ازاي الكلام ده يكون؟ مثلا نحن بنسمع عندنا في الزراعه انه نسميه التمثيل الغذائي، الاشجار واي حاجه خضراء عشان تنمو بتاخذ ثاني اكسيد الكربون من السماء وتدينا اكسجين وتدينا رطوبه بتؤدي الى ان نحصل تتكثف في السماء وتجيب امطار. طيب الحاصل شنو؟ انه لما تقطع كميه كبيره من الغابات والمراعي بتؤدي إلى أنه نسبة التبخر بتاع المياه تقل، وبالضرورة تقل كمية المياه المشية للسماء عشان تنزل أمطار. فده بيؤدي إلى أنه كل منطقة تقطع منها غابات تكون مرشحة أنها تكون منطقة نحن معنا حزام الصحراء جايين من الشمال، يعني تكون مرشحة أنها تكون منطقة أقل من أمطار، فبنسميهم نحن الزحف الصحراوي. فالحاصل دلوقتي انه نحن الامطار بتاعتنا قلت. ليه؟ لانه الغطاء النباتي قل، وده بالضروره يؤدي الى تقليل الامطار وكده. فدي كلها يعني مع بعضها هي بتؤدي الى انه الناس يكون عندهم دور في انه يحافظوا على الغابات بتاعتهم عشان التوازن بيكون عليه يعني كما تعودنا عليه. طيب القصة دي بالمناسبة ما يعني ما سودانية بس، دي كلها في العالم حاصلة. ونحن ذكرت مرة فاتت تكلمنا عن النينو لانينا والنينو، دي كلها أدت إلى يعني تغيرات في المناخ، لكن كل دولة كان أو عندها دور إنها تحافظ على التوازن البيئي في داخل دولتها لتؤدي في النهاية إلى إصحاح البيئة وزيادة الأمطار. يعني مثلا نتكلم لكم عن ما يسمى بالكونفرنس أوف ذا بارتيز اللي هو اسمه الكوب، ده أحد مخرجات مؤتمر باريس للمناخ بتاع 2015. الكوب ده يعني اجتماع سنوي بيحضروه كل الدول في العالم، آخر مرة كان في البرازيل. بيهتم بشنو؟ إنها تقلل إزالة الغابات وحماية الغطاء النباتي وتمويل الدول الأكثر تضررا وآلات التعويض ومشاريع إعادة تشجير بيسموها أفورستيشن. والغابات دي مهمة جدا جدا، ليه؟ لأنها بتؤدي إلى في النهاية تقليل تأثير تغيرات المناخ على العالم كله. ونحن دورنا كبير كسودانيين وعندنا منطقة السودان كان فيه غابات كبيرة. بدل نحن نساعد في إنه نقلل من المخاطر بتاع تغير المناخ، بقينا مساعدين في إنه تقليل أو زيادة التدهور في الغطاء النباتي وفي الضرورة في التدهور المناخي. فدي كلها أشياء الناس لو ما كان عارفينها وما كان درسينها وما عارفين يتعاملوا معها، فما بيقدروا يتعاموا مع التغيرات المناخية والمان ميد اللي هي الحاجة المعمولة بالإنسان، قصة القطع الغابات. بالمناسبة في جزء من الشغل بتاع الناس الكوب ده بيسموه الريد، اللي هو يعني بيقول عليه شنو ده، يعني ده جزء من العمل بتاعهم بيؤدي إلى مساعدة الناس في إنهم يعيدوا الغابات بتاعتهم، reduction emission from deforestation and forest degradation، تقليل الانبعاثات الناتجة عن ذات الغابات ودهورها. السودان ما مشارك في الحتة دي ومفروض يكون مشارك، وده جزء من الحياة الناس مفروض يكونوا واعيين بها جدا جدا، إنه في خلال الفترة الجاية عشان نحن نوقف التدهور في الغابات بتاعتنا لابد أن نكون نحن لنا دور محوري في العمل العالمي، إذا كان من خلال الكوب أو من خلال الشغل مثلا زي مثلا بنسموه نحن في إفريقيا، وأنا شاركت في المناسبة اسمه الجريت جرين وول، اللي هو الجدار الأخضر العظيم اللي هو بيمتد من جيبوتي إلى السنغال. السودان مر به هو جزء كبير جدا جدا منه، لكن السودان ما قادر يستفيد من التمويل الحاصل في من الدول دي، لأن عندنا مشاكل بتاعت نزاعات، مشاكل بتاعت حروب، مشاكل بتاعت إنه ما في حوكمة لإدارة الغابات وإدارة المراعي وكده. فدي كلها أشياء كثيرة جدا جدا بتأدي إلى إنه السودان إذا لم يعني يسرع خطواته بتاعت إنه يتفاعل إيجابا مع التغيرات المناخية في العالم وفي السودان بالذات، السودان حيكون معرض لكثير من المخاطر إذا كانت بيئية يعني محلية في السودان أو إقليمية زي ما حاصل في العالم الليلة.
2: نعم. طيب السيد عبد المنعم الحويرس مستشار التنمية الزراعية الشاملة والتحول، عشان نوضح النقطة الأخيرة دي حقت استفادة السودان من يعني الصناديق أو الأموال اللي تكون مخصصة لاستعادة الغطاء الغابي، يعني أنا عارف إنه هنا في أوروبا في حاجة أول الناس بتكلم على مستوى المناخ في العالم، إنه الدول الغنية اللي هي الملوث الأكبر يفترض إنها تعوض الدول ما قاعد تصدر أي انبعاثات، يعني ما عندها صناعات كبيرة، ما عندها ما بتساهم في التلوث زي السودان ده. ففي ضريبة اسمها ضريبة ثاني أكسيد الكربون بتدفع الشركات الكبرى، بتدفع الدول يخليه والدولة بكون عندها نصيب وكده. فهل الهيئة دي عندها علاقة بأنه يعني السودان مفروض ينضم لجسم من الأجسام دي عشان يستفيد من الفكرة التعويضات دي؟
3: نعم يا إبراهيم مؤكد. طيب أنا قلت لك قصة الكوب اللي هي الكوب Conference of the Parties، اللي هو ده أحد يعني مخرجيات مؤتمر باريس، وبيشتغل تحت جسم في الأمم المتحدة اسمه United Nations Framework for Convention Framework Convention on Climate Change، بيسموه UNFCCC. وده شنو الهدف بتاعه؟ شنو العمل المهم بتاعه؟ ومن خلال الجسم اللي نحن سميناه ريد، اللي هو قلنا Reduction Emission from Deforestation and Forest Degradation، بيعمل على خفض انبعاثات الكربون ناتج من قطع الأشجار، حماية الغابات الطبيعية، لما المجتمعات المحلية التي تحتمل على الغابات، تعزيز التنمية المستدامة. طيب ناس ريد دل عندهم شغل كبير جدا جدا عشان يشجعوا الدول إنها تقلل القطع غير قانوني للغابات، وتنظيم إنتاج الفحم، حماية الغابات من الحرائق، ودعم المجتمعات الريفية. والتمويل بتاعهم بيكون كبير جدا جدا في حتة بتاعت إنه إعادة تشجير، إدارة الغابات المستدامة، زيادة مخزون الكربون من الغابات. ونتكلم عن قصة زيادة مخزون الكربون في الغابات. طيب زي ما قلت لك قبل في حملة التمثيل الغذائي أو التمثيل النباتي، إنه النباتات بتاخد ثاني أكسيد الكربون بتنفسه البني آدمين وبتطلع لنا أكسجين. فالدول اللي عندها غطاء نباتي كبير بتؤدي إلى تقليل يعني الكمية بتاعت الكربون المنبعثة من العربات والبني آدمين ولغيرهم. كويس. فناس ريد ديل بده تمويل كبير جدا جدا ودعم التقني وفرص اقتصادية للمجتمعات الريفية وحماية الموارد الطبيعية. ممكن في السودان هي تساعدنا في شنو؟ في حماية غابات الهباء هشاب والطلف والسمع العربي، تقليل الغطاء بتاع الشاب، والحصول على تمويل دولي لمشاريع التشجير. ناس وناسرين ديل بيقوم يشوفوا مثلا الدول المستهلكة يعني أو المنتجة لثاني أكسيد الكربون كتير فبيقللوا الدعم لها. لكن قدر ما أنت عندك غطاء نباتي وغطاء غابي بيؤدي إلى انخفاض كمية ثاني أكسيد الكربون المنبعثة منكم، بتؤدي في النهاية إلى زيادة الدعم ليكم من خلال هذه الصناديق إذا كان صندوق ريد اللي هو تحت نظام الكوب أو من خلال التمويل من خلال الجريت جرين وول بتاع الجدار الأخضر العظيم لإفريقيا. دي كلها حاجات بالشاجع إنه الناس إنه يقللوا قطع الغابات واستخدام أقل للحاجات اللي بتنتج ثاني أكسيد الكربون وزيادة إنتاج الأكسجين اللي هو نحتاج له.
2: نعم طيب. نعم فيما أنت قبل قلت إنه يعني لما نكون في قطاع نباتي وغابات وكده ده عبارة عن نظام بيئي متكامل بالتنوع الحيوي بتاعه والحاجة دي مؤكد بيكون عندها علاقة بالتربة. فالغابات دي بعد يقطعوها أتوقع إنه حتى تركيبة التربة هتتغير. فيعني وبعد ذاك هو الزحف الصحراوي وباقي البلاوي اللي بتجي من إزالة الغطاء النباتي. فهل من السهل إعادة استزراع ما فقدناه يعني إلى حد من الحدود؟
3: أكيد أكيد يا إبراهيم أكيد. شوف قدر ما أنت تقطع قدر ما تكون في أراضي. طبعا إحنا كمان منطقة السودان اللي يعني نقول ليه يعني أقدار لأنه نحن يعني نقع جنوب الصحراء الكبرى. قدر ما تتقطع أشجار قدر ما تقل المراعي قدر ما تقل المناطق المزروعة بيزحف تزحف الصحراء وتقلل من المساحات المزروعة. طيب يس نحن قادرين جدا جدا إنه نحن نعيد إعادة الغابات بتاعتنا، ولكن ده شغل لازم يكون شغل كبير جدا جدا. أو شيء دور للدولة ودور للمجتمعات ودور للمجتمع الدولي. طيب دي كيف بتكون؟ بتكون من خلال كثير جدا جدا يعني من المبادرات اللي هي بتكون متكاملة في حتة إعادة إصلاح القطاع الغابي والاستزراع إذا كانت مراعي أو غابات. بنكون نعمل إيش؟ تعرف شنو؟ أول شيء نعمل ما يسمى بمبادرة شبابية فنية لإعادة زراعة الأشجار في المناطق المتأثرة. أنا كلمت قبل قلت لك الغابات نحن عندنا تقع في حوالي 4-5 أغاليم اللي هي كردفان ودارفور والنيل الأزرق وسنار وجزء صغير من الجزيرة يعني بعد ذلك النيل الأبيض والبطانة تقريبا يعني أقل. نتمثل في نماذج ناجحة في العالم قامت إلى رفع نسبة الغطاء النباتي والغابي زي إثيوبيا مثلا. إثيوبيا دي أنا ما كنت هناك في إثيوبيا رئيس الوزراء الوقت ده كمال الزناوي كانوا عندهم يعني خطة يزرعوا مش 10 مليون 10 بليون شجرة عشان يزيدوا الغطاء النباتي بتاعهم بالرغم أن إثيوبيا ما متأثر بالغابات إلا في المنطقة الصحر إلا في المنطقة الشرقية اللي هي متاحمة لحدود الصومالية وجنوب أو شمال كينيا. فنحن دارين لنا شغل زي ده وده لازم يكون فيه دور كبير جدا جدا للدولة ودور كبير جدا جدا للمنظمات والمجتمعات الدولية اللي إذا كانت منظمة البيئة العالمية إذا كان الفاو إذا كان ناس الكوب ولا إذا كان ناس السورة الإفريقية العظيم. طيب نعم نحن قادرين نزيد القصة دي لكن لابد من الدور متكامل للدولة للمجتمعات للمجتمع الدولي وللسكان اللي هم ساكنين في المناطق الغابية. نعم ذلك ممكن.
2: طيب يعني فيما يخص يعني إعادة أو يعني إعادة الاستزراع أو استعادة الغطاء الغابي هل في فريم زمني لأنه يعني إذا زرعنا هنا إذا بعد ذاك الناس يحسوا بتغيير ملموس في المناخ في نسبة الأمطار وكده يعني المسألة دي في مدى زمني منظور ولا بتاخذ وقت؟
3: والله بتاخذ وقت طبعا يا يا يا يا ابراهيم تعرف انه عشان تزرع شجره عشان تنمو عشان توصل مرحله بتاعت انها تكون مثلا شجره كبيره بتاخذ لها زمن يعني يعني ممكن نتكلم عن 10 15 20 سنه وبعدين مع القطع الجائر الكبير الحاصل اليومين ديل عشان ترجع القصه كما كانت فالقصه بتاخذ لها زمن كثير. لكن يعني احسن نبدا مما نقول نستنى مش كده؟ أيوة. نكون جاهزين انه نشتغل في انه اول شيء مساعده العالم يعني السودان براه ما بيقدر يعمل قصه مساعده العالم والدول بالمناسبه الدول الغنيه اللي هي بيسموها دول الاسكندنافيه بالذات اذا تكلمنا مثلا عن فنلندا يتكلمنا عن النرويج يتكلمنا عن السويد دي دول يعني عندها خبرة كبيرة جدا جدا في زراعة الغابات وفي تنميتها، فأدل بيقدر يساعدونا من خلال صندوق الكوب ولا من صندوق خلال السورة الفريق العظيم، والقروض جاهزة، لكن احنا لازم نكون كوميتد ان نعمل القصة دي ونعمل على حماية الغابات دي. فإذا قمنا بالقصة دي وبدأنا الليلة بنحن قادرين نبدأ المشوار بتاعنا، لكن القصة بتاخذ زمن، يعني ممكن تاخذ لها 10 20 30 40 سنة، حتى الأشجار عمرها توصل عمرها 100 سنة و200 سنة. فنحن نتكلم عن أشجار دارينا أنها تكون للأجيال القادمة، إنه تكون عندها قطاع نباتي كبير وقطاع غابي يساعدها إلى التنوع البيئي زي ما قلنا، التنوع الحيوي، ويجيب لنا يعني يقول على شنو قروش من العالم، لأنه نحن قللنا انبعاثات ثاني اكسيد الكربون وزدنا انتاج الاكسجين للغطاء للجو. فدي كلها ممكنه، لكن الدور الدول مهم جدا جدا، دور المجتمعات مهم جدا جدا، ودور الغابات اللي هي جسم المشروع الاقتصادي مهم، من خلال تدريب للمفتشين الزراعيين وتوفير المعينات لهم عشان يتحركوا. طبعا في افكار كثيره جدا جدا في العالم، مثلا في نظام الرينجرز اللي هو حراس الغابات اللي هو حاصل في امريكا وهنا، ده برضه ممكن احنا عندنا الاف مؤلفه من الخريجين الزراعيين ممكن نخليهم يشتغلوا في الشغل زي ده، خاصه في منطقه حزام الصمغ العربي اللي هو بتمتد من دارفور لغايه كردفان لغايه النيل الازرق النيل الابيض وبتمشي لغايه البطانة. فدي كلها بعدين شوف زي الصمغ العربي ده مورد اقتصادي مهم جدا جدا لنا، لان احنا الدوله الوحيده تقريبا في العالم بتنتج 80% من الانتاج العالمي من محصول العالم محتاج له في الصناعات الغذائيه في الصناعات الطبيه وكده. فدورنا مهم جدا جدا، لكن لازم نبدا الليله قبل بكره.
2: نعم، السيد عبد المنعم الحويرس مستشار التنميه الزراعيه الشامله والتحول، فضلين 3 دقائق من الزمن المخصص لهذا اللقاء، بديك الفرصه يعني تعمل ريكاب سريع كده ده الخسائر حقتنا من إزالة القطاع النباتي، ويعني رفع الوعي يعني زمان في كان عيد اسمه عيد الشجرة، طلاب المدارس زي كلهم بيعرفوه بيمشي يساهموا يساعدوا في زراعة الغابات وكده. هسه تقريبا الوعي ده انتهى، الناس بيقوا ما شغالين ما في ذو المنتبه ذاته لأنه في مشكلة بتاعت غابات. فنديك الفرصة تختم هذا اللقاء.
3: طيب شكرا يا إبراهيم. أنا بس بسميها خارطة الطريق مختصرة لإصلاح القطاع الغابي. أول شيء نحن نتكلم عن لازم نقيم، لازم يكون في تقييم شامل للأضرار الحاصلة في الغابات السودانية. نتكلم عن 50-60%، نتكلم عن ملايين الأفدنة، لازم نكون نهاية، ودي مساعدة الأغمار الصناعية والدول الغربية قادرة وموجودة والأمم المتحدة ساعدنا. واحد، إعادة تشجير عاجلة في المناطق الأثرت، مثلا في الخرطوم احنا كان عندنا غابة الصنوت كنا نمشي فيها رحلات وناكل ونسوي الأناية، وفي الجزيرة برضو المناطق اللي ضررت كثير، وفي سنار في النيل الأزرق وفي كردو دارفور. طيب، حماية الغابات المتبقية عبر الأمن المجتمعي، نوعي الناس إنه يا جماعة الغابات دي إذا انقطعت انتوا بيجيكم الصحراء، إنه في النهاية بيكون الصوت يعني مصدر الدخل بتاعكم بيقل كويس. وإعادة بناء قطاع الصمغ العربي كرافع اقتصادية، الصمغ العربي ده مهم جدا جدا كرافع اقتصادية للمستقبل في السودان، ده من خلال شنو؟ تشريعات جديدة وقوانين تمنع القطع الجائر وتدعم الطاقة البديلة. يعني بذكر في الفترة الأخيرة كان في اتجاه إنه الناس يستخدموا الغاز بدلا على الفحم والحطب وكده وبتاعونه، والناس مشت كويس في الاتجاه ده، لكن طبعا انقطع بسبب الحرب، فلازم القصة ترجع كما كانت. طيب، شراكات دولية مع منظمات زي الفاو زي اليونيب United Nations Environment Protection Agency والكوب والسورة الإسلامية العظيم لتمويل مشاريع استعادة الغابات في السودان. وأخيرا وأهم شيء وأهم دور اليوم، تعليم بيئي في المدارس من الابتدائية ولغاية الجامعة وفي المجتمعات، إن يا جماعة أهمية الغابات إيه ودورنا نحن في حماية إيه والمردود البيجينة من وجود الغابات ده شنو. شكرا.
2: شكرا لك كثير السيد عبد المنعم الحويرس مستشار التنمية الزراعية الشاملة والتحول بوزارة الزراعة في فترة حكومة الثورة في العام 2021. شكرا لك على يعني هذه المعلومات وهذا الحديث، ونتمنى ونأمل أن نستضيفك مرة أخرى.
3: جزيل الشكر يا إبراهيم، وأنا سعيد دائما أنه أكون معاكم في أي حاجة بتهم الوطن وبتهم الزراعة بالذات تخصصي أنا، وإن شاء الله إن شاء الله يعني هذه الحرب تنتهي والناس تعود لوطنها ونقدر نبدأ من الليلة قبال بكرة في إعادة هذا القطاع المهم جدا جدا في الاقتصاد السوداني، والناس ترجع لبيوتها وترجع لحياتها زي ما كانت قديما إن شاء الله.
0: راديو دبنجا يقدم
1: ملفات سودانية. ملفات سودانية، نضع الملفات المهمة أمام الرأي العام. ملفات سودانية، أسئلة جريئة وإجابات مسؤولة. ملفات سودانية، لأن السودان يستحق أن يروى. هنا راديو دبنجا، حيث لا تميل الكفة إلا للحقيقة. نضع القضايا في الميزان، نستمع، نناقش ونحكم بضمير. كونوا معنا في برنامج في الميزان.
4: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج في الميزان، فيها سنتناول قضية الاقتفاء القسري وتفاقمها بسبب الحرب الجارية في البلاد وتأثير ذلك على أسر المفقودين والجهود المبذولة لمعالجتها. سنتناول ذلك مع كل من الأستاذ محجوب عبدالله المحامي والمدافع عن حقوق الإنسان والناشط في مجال رصد والتوثيق لضحايا الاقتفاء القسري، والأستاذ عثمان البصري المحامي والمدافع عن حقوق الإنسان عضو المجموعة السودانية للاقتفاء القسري. مرحبا بك أستاذ محجوب في راديو دبنجا. لا شك في أن الحرب الدائرة بالبلاد أضافت صعوبات للعاملين في مجال البحث عن مصير المفقودين، هذا من جانب، ومن جانب آخر أصبحت قضية المفقودين نفسها واحدة من إفرازات الحرب. ما هي التحديات التي أفرزتها الحرب بالنسبة للعاملين في مجال البحث عن مصير المفقودين؟
5: شكرا جزيلا الصادق على الاستضافة، وحقيقة أنه أمر المخفيين أو المختفين قسريا هو مسألة جوهرية ومهمة جدا، هي واحدة من إفرازات الحرب الدائرة الآن، على الرغم من أنه هي مشكلة يعني ممكن تقول أنها مستعصية أو من فترة طويلة جدا أنه في مشاكل في السودان بتاع الاختفاء القسري، ولكن الأمر الآن أصبح يعني بصورة أكبر، وهنالك إشكالات تواجه العاملين في مجال الاختفاء القسري أو المنظمات والمهتمين بهذا الشأن، بدءا باتساع الرقعة الجغرافية. يعني في السابق أنه الناس كانوا بيتكلموا عن مساحة ضيقة جدا، كانوا بيتكلموا أنه الجهات الممكن تقوم بهذه المسألة كانت محددة ومحصورة، لكن الآن عقب 23 للأسف الشديد أنه الرقعة الجغرافية اتسعت، يعني بقى خرطوم، دارفور، أي مكان في السودان بقت أصبح مساحة لاختفاء قسري، ودي واحدة من الإشكالات اللي بيواجه الناس في إنهم هم يعني الراصدين والمتابعين للمسألة ده، في إنهم بيقوا من الصعب جدا إنه يتحصلوا لأرقام حقيقية أو حالات محددة. بالإضافة برضو للإشكالات اللي بتواجه العاملين في المجال ده أو الناشطين إنه تعدد الأطراف. في السابق كنا بنتكلم في إنه والله في ناس بيخفوهم قسريا بسبب بتعلق بالمسائل السياسية وكده، وكان في الغالب إن الناس بيمشوا لجهاز الأمن والمخابرات الوطني وكده والأجهزة الشرطية وما إليه. الآن إنه الأطراف تعددوا وفي كمية من الناس بيقوا عندهم القدرة في إنه ممكن يخفوا الناس أو يعني إنه ممكن يقبضوا على الناس، وبعد ذلك ممكن يودعون في مناطق إنه من الصعب أو أماكن من الصعب إنه الناس يوصلوا لهم وكده، حتى إنه الراصدين إنه ما استطاعوا في إنه ما بيقدروا إنه يحددوا منوم الناس ديل ذاتهم على أساس إنه الناس ممكن تتابع. يعني دي برضو واحدة من الإشكالات اللي بتواجه الناس. يعني في السابق نحن لما يكون في شقة اختفى وأخفية نحن بنكون من خلال اللي عندنا تصورات محددة إنه نقوم نبحث فيها في منطقة من المناطق اللي بنتهم إنه الجهة الفلانية ممكن تكون ساهمت أو شاركت في إخفاء، ولكن الآن المسألة بقت صعبة شوية لأنه الأطراف أصبحوا كثر. بالإضافة لشح المعلومات دي برضه واحدة من الأشكالات اللي بتواجه الناس اللي بيشتغلوا في المجال ده، في أنه حتى الأسر أصبحت غير قادرة في أنها ممكن توفر معلومات دقيقة بالنسبة للمخفيين قسريا، لأنه بقى منطقة الاختفاء ما يعني حاجة كده يعني مترهلة، أنك ما بتقدر تقول أنه هو اختفى وين. يعني الزول بيطلع من بيته في وضع طبيعي جدا، أنه يكون متحرك ماشي السوق، ماشي مسافر من منطقة لمنطقة، وهو ذاته ممكن يكون ما من الناشطين، ما من السياسيين، ما من كده ناس بالتوصيف ده تم إخفاؤهم يعني للأسف الشديد. يعني دي من الإشكالات اللي بتواجه الناس اللي عاملين في الحقل ده، وللأسف الشديد إنه يعني حتى الآن إنه الناس ما قادرة تصل للأرقام المحددة أو أرقام حقيقية بالنسبة للمخفيين قسريا، على الرغم من إنه هنالك جهد مبذول في المجال ده، وفي ناس يعني ساعين ليل نهار في إنه هم يوصلوا لداتا حقيقية فيما يتعلق بالمخفيين قسريا، وإنه يحاولوا يعني بقدر الإمكان إنه يحددوا أماكنهم، ولكن للأسف الشديد للأسباب المذكورة إنه أصبح المسألة يعني صعبة عليهم جدا، ودي بقت واحدة من المشاكل اللي بتواجه الناس الشغالين في مجال الاختفاء القسري. أما فيما يتعلق بالإشكالات المتعلقة بالمخفيين قسريا بطرف المتحاربين، وهو ده طبعا أكبر مشكلة برضو بواجه الناس، في انه اطراف الحرب او كل الناس المساهمة في الاخفاء القسري انهم ما بيفصحوا لان عدد الاشخاص المقبوضين لديهم، وفي ناس طبعا تم قتلهم، وفي ناس ممكن يكون توفوا في المعتقلات بظروف ممكن يكون طبيعية او ما طبيعية. لأي حال في كل الاحوال انهم الجهات دي ما قاعدة تفصح لأي جهة من الجهات أنا هوية الناس وأعدادهم وأماكن احتجازهم، ودي واحدة من المعضلات الكبرى يعني، لأنه خلوا الناس إنه حتى الآن إنه يعني بتلقى في ناس بيبحثوا إنه يقول لك يا أخي والله إذا كان مخفي قسري، لكن إحنا بنتهم إنه هو كان مع الدعم السريع، وبعد شوية بتلقى جهة يقول لك يا أخي والله يعني إحنا بنفتكر إنه زول ده كان بطرف الجيش وكده، لأنه الطرفين إنه هم ما بيفصحوا عن الناس المقبوضين بطرفهم أو الموجودين بطرفهم. يعني للأسف الشديد إنه الناس سعت في إنه يضغطوا أطراف الحرب على أساس إنه يقدموا ما لديهم من معتقلين أو على الأقل كشوفات بالناس اللي توفوا وكده، لكن للأسف الشديد حتى الآن إنه ما في استجابة. أيضا هنالك مشكلة أساسية صادق فيما يتعلق بالاختفاء القسري، اللي هو حصل وفيات كثيرة جدا في بداية الحرب، وممكن يكون حتى اللحظة لناس بيكونوا توفوا هم، الزول بيكون طالع ماشي في الشارع ممكن يكون قتل برصاصة ما مقصودة يعني، لكن هو مات في الظرف ده وكده، فالناس دفنوا عدد كبير جدا من الجثث يعني بدون ما انه يتخذوا الإجراءات السليمة في انه هم يحاولوا يخلوا علامات انه تبين انه الناس دي هم منو او هوياتهم شنو او كده. حتى في المقابر ذاتهم ما كانوا بيخطوا شواهد انه ده زول مجهول وكده، او الجثة المدفونة في المقبرة دي جثة مجهولة وكده، على أساس إنه يساعدوا الناس بعدين في التعرف لاحقا في فترة فترات، وده سبب إشكالات كثيرة جدا إنه في ناس هسه الآن ناس بيحسبوهم إنه هم أحياء، لكن للأسف الشديد ممكن يكون دفنوا في مدرمان في أي منطقة في السودان بدون ما إنه الناس على الأقل يتخذوا الإجراءات اللي ممكن تساهم أو تساعد في تعريفهم لاحقا. أنا بفتكر إنه مسألة المفقودين ده مسألة أساسية ومسألة جوهرية، هي واحدة زي ما قلت من إفرازات الحرب، وبالتالي إنه بالمناسبة التعرف على الناس اللي تم أو التعرف على الأماكن أو على الأقل المقابر إذا كانوا توفوا إلى رحمة الله، إنه المسألة دي مهمة جدا للأسر، لأنه يعني بيحسم شاب ظل إنه يراود الناس لسنين طويلة. وبتمنى انه تتضافر الجهود في انه الناس يعني يمشوا لقدام في انه يضغطوا اطراف الحرب في انهم هم لابد من انه يفصحوا عن الناس ويقدموا كشوفات، اذا كان في ناس معتقلين او محبوسين لاي ناس انه يقدموهم لمحاكمات او كده، على اساس انه نطوي الصفحه بتاعت الاختفاء القسري او اختفاء القسري.
4: شكرا جزيلا استاذ محجوب عبد الله المحامي. مستمعينا الكرام، ما زلنا مواصلين في برنامج في الميزان، متناولين قضية المفقودين بالبلاد وتأثير الحرب عليها، كذلك الجهود المبذولة لمعالجته. ونرحب بالأستاذ عثمان بصر المحامي، عضو المجموعة السودانية للاختفاء القسري، دور الذي تقوم به المبادرة تجاه المفقودين وكذلك معاناة أسر المفقودين في رحلة البحث عن ذويهم، خصوصا بعد اندلاع الحرب الجارية في البلاد.
6: نحن في السودان طبعا تأثرنا بالمسألة دي، وكان في حالات بتاعت اختفاء قصري ما حظيت بالتوثيق منها أبان حرب الجنوب وأبان حرب دارفور 2003، برضو في مطلع حكم الإنقاذ اختفاء حادثة اختفاء شاعر بزر الغفاري والناشط أحمد ضوء البيت اللي لحد هسي ما يتعرف مصيرهم حتى الآن، وفي أحداث فض الاعتصام برضو عدد من المختفين لم يعرف مصيرهم. تفاغم المسألة في 15 أبريل اللي هي الحرب الدائرة الآن، وارتفعت الأعداد لأعداد كبيرة شديد تفوق الآلاف من المختفين قصريا، أسر تكابد في رحلات بحث طويلة بين المستشفيات والأقسام، حتى يعني بتضطر في كثير من الأحيان الأسر تسافر لي أغاليم تانية بدوافع إنه هي تقدر تعرف شيء عن مصير أحبائهم، وبتكبدوا مشاق كبيرة فيها جزء نفسي، عليهم ضغوط نفسية كثيرة جدا، عليهم ضغوط اقتصادية، عليهم ضغوط اجتماعية بسبب هذه الحالات الاختفاء القصري. يمكن إحنا قاعدين مع قاعدين نحتك بالأسر دي في كثير في إنها منساعدة في إنها تعمل إجراءات قانونية، منها بنفتح بلاغات في المناطق اللي توجد فيها نيابات، برضو بنساهم في إنه هم يعملوا إبلاغ للجنة الخاصة للاختفاء القصري في مجلس حقوق الإنسان. قاعدين نساعد بحملات في إنه يا أخي قضية المختفين قصريا تأخذ أولوية، بنخاطب أمين العام للأمم المتحدة عبر حملات مناصرة، والأسر ذاتها هي طبعا قاعد تعاني يعني كثير جدا الضغط النفسي في معرفة مصير أحبها هو الأولوية بالنسبة لها في المرحلة دي، وما في آليات وطنية، هي مثلا الشرطة ما قاعد أو النيابة الشرطة ما قاعد تقوم بأدوارها تجاه هذه الأسر وطمأنتها حول مصير ابنائهم. بعد ذاك بيكونوا هم في حاله بتاعت ترقب كثيره جدا، لكن انا يعني بفهم انه هو الحوجه الاساسيه للاسر دي هي انها هي محتاجه انها تعرف مصير ابنائها او مصير احبائها، إن كان من النساء أو من الرجال، لأن تعرف مصيرهم وين. الأمل يعني غير مفقود، الأمل موجود في إنه يا أخي نحن نعرف مصير هؤلاء الأشخاص. ده بيحتاج طبعا لمجهود كبير، مجهود بتاع مفترض يكون في إرادة سياسية، تكون في وقفة من المجتمع المدني بتنظيماته السياسية بمنظماته، تكون في وقفة من القطاعات القانونية لتحيي هذا الأمل. لكن إذا نحن ما توفرت المطلوبات اللي قلناها دي أكيد بيكون

0: لكن المبشر انه في كثير من الاسر يعني عرفت مصير ابنائها، وفيهم جزء رجع وجزء كان يعني عرف مصيره انه هو فارغ الحياه. ده كله بيخلينا نحن انه العمل متفائلين انه يعني نصل لمعرفه حقيقه كل هؤلاء المختفين، لكن بيتطلب وقفه ومجهود كل قطاعات الشعب السوداني حتى ننصف هؤلاء الضحايا.
1: شكرا جزيلا أستاذ عثمان بصري المحامي. بهذا مستمعينا الكرام نكون وصلنا إلى نهاية حلقتنا من برنامج في الميزان حول قضية المفقودين وتفاقمها وتأثيرات الحرب على العاملين في مجالها، وكذلك ارتفاع عدد ضحاياها بعد الحرب. في الحلقة القادمة سنتناول نفس القضية مع المراصد الخاصة بحقوق الإنسان، المرصد السوداني لحقوق الإنسان ومرصد الجزيرة لحقوق الإنسان والمركز الأفريقي لدراسات السلام والعدالة، حول تجربتهم في رصد وتوثيق والتحري حول قضايا المفقودين. حتى ذلك الحين ليكن مني أطيب التحية.

0: وسهلا ومرحب بكم الأعزاء مستمعي راديو دابنجا في برنامجنا ليوم الخميس الموافق 17 سبتمبر شهر 9 2026. يحتوي البرنامج على نشرة مفصلة للأخبار وإصدار جديد من جولة السودان اليوم ومواد أخرى ضمن البرنامج. نبدأ كالعادة بنشرة الأخبار وإليكم العناوين. تصاعد حدة القتال بين الجيش والدعم السريع في شمال كردفان واشتباكات ذات طابع قبلي في نيالا. استقرار نسبي للأوضاع في سوق النعام بعد اشتباكات دامية وشكاوى من تدهور أمني ومعيشي في معسكرات شرق تشاد. توقف حركة البيع في عدد من الولايات بسبب تذبذب سعر الدولار، ووزير المالية يؤكد أن زيادة حجم الواردات هي السبب الرئيسي لانخفاض الجنيه. مبادرة مجتمعية تحذر من تعرض 42 ألف نازح لخطر الجوع والمرض وإحباط هجوم مسلح على مصنع للتعدين بولاية البحر الأحمر. كانت هذه عناوين النشرة، التفاصيل يصحبكم فيها إبراهيم جد كريم. أعلنت مصادر ميدانية تتبع للقوات المسلحة سيطرتها على منطقة الفرشة في شمال كردفان التي تبعد 30 كيلومترا شمال غرب الأبيض. وأعلنت المصادر تقدم القوات غرب بارا وسيطرة القوات المسلحة على منطقة الممسوكة التي تبعد 60 كيلومترا من مدينة الأبيض. وأضاف مصدر ميداني في هذا الخصوص:
1: بتاريخ 17/9/2026 حرك الشهيد حذيفة اسطنبول من داخل الفرشاية. الله أكبر الله أكبر.
0: يشهد حي السريف جنوب غربي مدينة نيالا اشتباكات ذات طابع قبلي

0: منذ الثلاثاء، وأشارت المصادر إلى أن الاشتباكات وقعت بين بطون قبيلة واحدة، فيما لم يتسنى تحديد حجم الأضرار والخسائر. أكدت السلطات في منطقة أبيعي استقرار الوضع الأمني في سوق النعام شمال المنطقة خلال يومي الخميس وأمس الأربعاء. وأوضحت أبين وينغ وزيرة السلام بمنطقة أبيعي في تصريح لراديو دبانجا أن جهودا شعبية مكثفة تبذل حاليا لتعزيز السلام، تقودها الإدارة الأهلية ولجان السلام المجتمعية في ظل تعاون وتفاهم جيدين بين الإدارة الأهلية. كما أشادت بدور الشباب من الطرفين في الاستماع لصوت الحكمة والعقل والمساهمة في تأمين السوق. وأضافت في هذا الخصوص:
1: الوضع الليلة وأمس الوضع هادي ومستقر، ونتمنى أنه يستمر بنفس الطريقة. في مجهودات شعبية على مستوى بتاع الإدارة الأهلية وعلى مستوى بتاع لجان السلام المجتمعية في تواصل بيناتهم، ونفرم ونشوف بتاعنا الناظر تحاول نتكلم مع مختار، والتعاون بيناتهم والتفاهم كان كويس، ونحن في انتظار بتاع الوفد بتاع المسيرية يجي، لأنه سلاطين في غرب كردستان واحتمال يصلوا الليلة.
0: وفيما يتعلق بالخسائر، قالت الوزيرة أنه لا يوجد حتى الآن رصد دقيق للضحايا، لكنها أشارت إلى وجود قتلى وجرحى، إضافة إلى خسائر لحقت بالسوق ووصول أنباء عن عمليات نهب لممتلكات. وطالبت بالتوحد والاحتكام إلى القانون والحوار، وأن تكون الإدارات الأهلية هي الفيصل بين الأطراف المتنازعة. وأضافت في هذا الخصوص:
1: والله طبعا لما الطلقة تقوم ولما نكون في صراع أكيد يكون في خسائر. أنا شفت أمس من خلال الفيديو في خسائر السوق، وسمعت برضو في نهب الممتلكات، لكن ما مذكرة، لكن أنا سمعته من الشباب أمس والليلة الخسائر ما خسائر فادحة شديد. ولكن
0: كشف مسؤول في الإدارة المدنية بغرب كردفان أن عدد القتلى بسبب انهيار منجم الزرع بالقرب من النهود في غرب كردفان ارتفع إلى أكثر من 80 شخصا، فيما بلغ عدد المصابين 50 شخصا. وأوضح المصدر أن عمليات الإنقاذ تتم بصورة بدائية، مشيرا إلى أن طبيعة الأرض الرملية زادت من الانهيارات، فيما أشار معدنون ناجون إلى أنهم لا يعلمون عدد العالقين داخل الأبار على وجه التحديد. تشهد معسكرات تشاد تدهورا أمنيا مريعا، حيث تعرض اللاجئ السوداني الشاب المقيم بمخيم فرشنة بلوك F بدر الدين حسين ضفع الله إلى عملية نهب أثناء قيادته لدراجته النارية نهار الاثنين متجها إلى مخيم أدري لغرض تجاري. وأشارت المصادر إلى أن مسلحين اعترضوا طريقه وهددوه بقوة السلاح، ونهبوا منه 100,000 ريال تشادي وهاتفا محمولا ذكيا، ودون بلاغ بالحادث، فيما تقوم الشرطة بدورها في البحث عن الجناة. أعلنت منظمة أطباء بلا حدود ارتفاعا في معدلات سوء التغذية الحادة الشديد من 2.2 إلى 3.4% في معسكر أوريكا سوني بشرق تشاد الذي يسكنه 117,000 لاجئ، في حين ارتفعت نسبة سوء التغذية الحاد متوسط الدرجة من 10 إلى 13%. وأشارت إلى أن حملات الإسهال غير الدموي شكلت أكثر من 14% من الاستشارات الطبية التي أجرتها أطباء بلا حدود في المخيم، لافتة إلى وجود نقص في مياه الشرب، حيث لا يتوفر سوى نحو لترين من الماء للفرد يوميا. أعربت أسر التلاميذ اللاجئين في شرق تشاد المقررة جلوسهم لامتحانات الشهادة الثانوية السودانية المؤجلة للعام 2025-26 عن قلقها البالغ إزاء عدم تحديد مواعيد الامتحانات. وأشارت الأسر إلى تأجيل الامتحانات لعدة مرات، مشيرين إلى عدم وضوح رؤية الجهات المسؤولة بشأن الأمر. وقالت إن عدم تحديد موعد الامتحانات على الرغم من إعلان نتيجة امتحانات الشهادة وبداية التقديم للجامعات يثير مخاوفهم. أعلنت مبادرة المجتمع المدني بالنيل الأزرق عن تعرض نحو 42,271 نازحا، أي نحو 3,803 أسرة، لخطر الجوع والمرض، بينهم 24,266 طفل و 11,713 امرأة و 6,463 رجلا، مشيرة إلى أنهم يقيمون في المناطق التي تقع تحت سيطرة الحركة الشعبية شمال في وضع إنساني كارثي، مع عدم وصول المساعدات والخدمات الأساسية في ظل استمرار النزاع المسلح. ودعت المبادرة المجتمعية في بيان اطلع عليه راديو دبنجا إلى وقف فوري لإطلاق النار لأغراض إنسانية. شنت مجموعة مسلحة تستغل عربتين هجوما على مصنع للتعدين في منطقة سوق اللوج بمحلية عقيق في ولاية البحر الأحمر أمس. وقالت مصادر إن شعبة استخبارات اللواء 46 مشاه طوكر بالتنسيق مع القوات النظامية تمكنت من إحباط الهجوم المسلح والقبض على عدد من المسلحين التابعين للحركات المسلحة. حذر مكتب الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية أوتشا من أن هجمات الطائرات المسيرة وغيرها من الأعمال العدائية تواصل إلحاق أضرار جسيمة بالمدنيين والبنية التحتية الحيوية في جميع أنحاء السودان. وأشار إلى أن البنية التحتية الحيوية تتعرض للهجمات، مشيرا إلى الهجمات بالقرب من محطات توريد الكهرباء في سدي سيتيت وخشم القربة بولايتي القضارف وكسلة ومحطات الوقود في الدمازين. قال تاجر في سوق الديوان بولاية النيل الأبيض إن أسعار السلع الاستهلاكية سجلت زيادات كبيرة خلال الساعات الماضية بالتزامن مع التراجع الحاد في قيمة الجنيه أمام العملات الأجنبية، فيما أغلق 90% من تجار الجملة في سوق مدرمان متاجرهم بسبب الاضطراب الكبير في الأسعار وعدم القدرة على تحديد أسعار البيع. وأوضح التاجر لدبنجا أن سعر جوال السكر زينة 50 كيلو ارتفع في سوق مدرمان من 350 ألف جنيه إلى 420 ألف جنيه، بينما وصل سعره في ولاية النيل الأبيض إلى نحو 440 ألف جنيه. وأرجع أسباب ارتفاع الأسعار إلى تذبذب الدولار والضرائب وارتفاع أسعار الوقود. من جانبهم كشف مواطنون عن إغلاق جزئي للمحلات التجارية في بورت سودان اليوم بسبب تذبذب أسعار الدولار. وأضاف مواطن في هذا الخصوص:
2: تشهد اليوم أسواق بورت سودان إغلاق نسبة لعدم استقرار في السوق وعدم معرفة سعر البيع. البلد في حالة انهيار اقتصادي، هي ليست زيادات إنما قفزات.
0: من جانبه أرجع الخبير الاقتصادي دكتور أوهاج انهيار قيمة الجنيه إلى استمرار الحرب، فيما يشهد سعر صرف الدولار تباينا اليوم الخميس. واعتبر في حديثه لراديو دبنجا أن سياسات بنك السودان بتعويم سعر الصرف للجنيه السوداني رغم نجاحها إلا أن توقيتها ليس مناسبا، كما رأى أنها تحتاج لاحتياطات من النقد الأجنبي للتأثير على ما وصفه بإعوجاج سوق سعر الصرف متى ما كان الطلب أعلى من العرض. وأضاف في هذا الخصوص:
3: بالنسبة لتعويم سعر الصرف للجنيه السوداني، والله بحسب تقديري أنا تقريبا التوقيت والزمن ما كان مناسب، لأنه الشيء رغم أنه هي سياسة ناجحة جدا جدا التعويم، لكن بتحتاج لاحتياطات من النقد الأجنبي موجودة تكون لدى البنك المركزي للتأثير على إعوجاج سوق سعر الصرف.
0: في الأثناء عزا وزير المالية السوداني جبريل إبراهيم التراجع المتسارع في سعر صرف الجنيه أمام العملات الأجنبية إلى ارتفاع الطلب على النقد الأجنبي وزيادة حجم الواردات مقارنة بالصادرات. وربط الوزير جانبا من زيادة الطلب بالتطورات في منطقة الخليج ومضيق هرمز وباب المندب وما صاحبها، وأشار إلى ارتفاع أسعار البترول وتضاعف تكاليف النقل والتأمين ما يرفع فاتورة الواردات ويزيد الحاجة إلى العملات الأجنبية. ونفى الوزير لجوء الحكومة إلى شراء الدولار من السوق الموازية لتغطية احتياجاتها من النقد الأجنبي. قال تجار بمدينة نيالا عاصمة جنوب دارفور إن أسواق المدينة وعموم إقليم دارفور لم تتأثر بصورة كبيرة بموجة ارتفاع الأسعار، في وقت تتركز فيه زيادات محلية بصورة أساسية في أسعار الحبوب الغذائية بسبب شح الأمطار وتراجع الإنتاج الزراعي. وقال التاجر إبراهيم حمدان لراديو دبنجا إن سعر الدولار في نيالا يبلغ حاليا نحو 650 ألف جنيه سوداني عبر تطبيق بنكك، مقابل نحو 460 ألف جنيه في التعاملات النقدية. وقال حمدان إن سعر كيلو لحم الضان يبلغ 24 ألف جنيه، فيما يبلغ سعر كيلو اللحم العجالي نحو 15 ألف جنيه. وأضاف في هذا الخصوص:
4: دمان الأسعار زي الزيادات زادت في الاتجاه الشرقي، ما إن هنا ما زيادات بقول على كده شديد، يعني هسه بزاد إن الدولار يعني هنا بالبنك طبعا بأسعار حبة متفاوتة، ممكن 650-660 على حسب انت زور اللي قلت البايع معه، اما النقد ده بين 460-480-500 كده لا اسعار، لكن زيادات كده والله في الا بس ممكن نقول على شح الامتار وكده بدا كان في زيادات في الحبوب وكده، لكن برضه حسب على الحدود مع الحدود بتاع الامتار اللي بتاخده ان شاء الله الاسعار تستقر. نسبة ما.
0: جانبه قال الصحفي محمد صالح البشر إن سعر كيلو السكر في مناطق سيطرة التأسيس يبلغ نحو 7,000 جنيه، وأوضح أن الأسواق في هذه المنطقة تعتمد على 3 مسارات رئيسية لتوفير السلع، إذ تدخل بعض البضائع من جنوب السودان عبر المعابر، بينما تعتمد مناطق شمال دارفور على السلع القادمة من ليبيا، في حين تحصل مناطق غرب دارفور بما فيها الجنينة وزالنجي على جانب من احتياجاتها التموينية عبر أسواق الجنينة. وأضاف في هذا الخصوص:
5: طيب الارتفاع ده كله بسبب الدولار. طيب الدولار فعلا هنا أفضل كتير، يعني الدولار في مناطق سيطرة قوات الدعم السريع عمل أكثر من سنة في حدود 460-470، يعني دي الأسعار بتاعته. ارتفع خلال أمس واليوم ل 490-500، دي أسعاره. يعني الفرق بينه وبين الدولار في مناطق سيطرة الجيش أكثر من نص. يعني الدولار الليلة في مناطق سيطرة الجيش ب 900 وشوية، يعني ماشي على الألف.
0: تسببت تدفقات المياه المندفعة في حدوث كسر مفاجئ بالجسر الشرقي بمساحة 20 مترا بمنطقة الجاسر الشرقي قبالة قرية تكسبون وشمال شرق أرض الشفا بمحلية الجزيرة أبا في ولاية النيل الأبيض. وأبلغ الناشط المجتمعي بمنظمة بذرة الخير عبد الله دلة راديو دبنجا أن البلاغات كانت متتالية بوجود نز، إلى أن تفاجأوا بكسر تام أدى لإنهيار الجسر واندفاع شديد للمياه باتجاه الأراضي الزراعية. وأضاف في هذا الخصوص:
6: الأمس كانت يعني عبارة عن نزوز، إلا أنه تفاجأنا هذا الصباح بكسر تام يعني لمساحة بتاعت 20 متر، يعني المياه متحركة باندفاع كبير جدا جدا تجاه المناطق الزراعية ومن بعدها المناطق السكنية. الخطر قائم ما لم تتم مداركته. تمت مناشدة كل الجهات المسؤولة بالتحرك السريع.
0: كشفت غرفة طوارئ دليبة في محلية كوتم بشمال دارفور أن منطقة دليبة والقرى والمناطق المجاورة لها تعيش أوضاعا إنسانية بالغة الصعوبة بسبب تأخر الأمطار وسط مخاوف من فشل الموسم الزراعي. وأشارت إلى اعتماد نحو 2,000 أسرة بصورة أساسية على الزراعة كمصدر رئيسي للغذاء والدخل. وأضاف أحد أعضاء الغرفة:
7: تأخير الفصل الخريفي أو الأمطار وفشل الموسم الزراعي، فبالتالي أنه يكون في مخاوف من قبل المواطنين وكل الذين عاتوا من أجل الزراعة داخل المنطقة في عملية الفشل، لأنه المزارع في هذا التاريخ قد يكون خالية تماما وجافة من المياه والمحاصيل الزراعية.
0: طلب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش بمساءلة الدول التي تزود طرفي النزاع في السودان بالأسلحة المستخدمة في مهاجمة المدنيين، مؤكدا أن الصراع تغذيه أطراف خارجية. وقال غوتيريش في تصريحات لصحفيين على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك: بعض الدول تزود طرفي الصراع بالأسلحة التي تستخدم في نطاق واسع لمهاجمة المدنيين. وأضاف في هذا الخصوص:
8: يصح القول أيضا أنه يتم تغذية النزاع من قبل عدد من الدول الخارجية، وأنا أرى أنه لابد من وجود محاسبة على هذا التدخل الذي تقوم به بضع دول وتسلم الأسلحة لأطراف النزاع، وذلك لأن هذه الأسلحة تستخدم على نطاق واسع لمهاجمة المدنيين.
0: الخبر الأخير في النشرة: أرجعت وزارة الطاقة والنفط ما شهدته بعض محطات الوقود خلال الأيام الماضية من اصطفاف وازدحام لمركبات المواطنين خاصة البنزين إلى جملة من العوامل، من بينها التذبذب والبطء في بعض التطبيقات البنكية، الأمر الذي أدى إلى إبطاء عمليات الشراء وتراكم المركبات تدريجيا بمحطات الخدمة. وأشارت إلى أن تطورات بمضيق باب المندب أدت إلى تعطيل حركة ناقلات النفط، ومن ثم ارتفاع تكلفة النقل والتأمين البحري، والتي انعكست في تأخر إمداد وارتفاع أسعار بعض المنتجات النفطية، وتعتبر هذه تحديات خارج إرادة الدولة. بهذا الخبر أعزائي تنتهي نشرة الأخبار، قدمناها لحضراتكم من راديو دبنجا. برنامجنا يتواصل فتابعوا
9: راديو دبنجا.
10: راديو دبنجا بيقدم لكم فقرة أسبوعية بعنوان دفتر مشاعر. شاركنا نبضك كلماتك وقصيدتك. دفتر مشاعر صفحات للوجدان قبل القلب. اكتب لنا عن النزوح، عن اللجوء، عن الغربة، عن العودة، عن السفر والحنين، عن الحب والاشتياق، عن الفقدان والهجران، عن السلام والمحبة، وعن كل ما يفيق به وجدانك وقلبك.
9: ما تكتر عذارك علي، صدقني ما بفيدك ندم. أنا يا ما خيرتك زمان والفرصة كانت من عدم. ما بين تعيش الريد معاي، ما بين يظل قربك وهم.
10: رسلينا قصيدتك مكتوبة أو بصوتك، وخلي مشاعرك تسافر عبر أثير راديو دبنجة. وكل منصاتنا الرقمية لتصل إلى آلاف المستمعين والمحبين. وإذا فازت قصيدتك حننشرها ونخلي صوتك يدوي في ذاكرة الناس راديو دبنجة، حيث يتحول الحرف إلى نبض والصوت لوطن. للتواصل رسل رسالة واتساب أو اتصل على رقم الهاتف 003-1-2-0-8-0-0-0-4-7-0.

0: أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة في جولة السودان. اليوم نصحبكم على مدى ساعة كاملة في جولة منوعة تحتوي على نشرة مفصلة للأخبار، ولدينا بعد النشرة موضوعات من أحداث الساعة وخلفيات الأحداث، إضافة لبرامجنا الأسبوعية الثابتة والأفكار والثيمات التي يعمل عليها راديو دبنجة. فأهلا بكم.
1: أهلا ومرحبا بكم مستمعينا الكرام في جولة السودان لليوم الخميس 17 من شهر سبتمبر لسنة 2026، وتتابعون فيها: السودان يعود إلى المنظمة الحكومية للتنمية المعروفة بالإيجاد.
2: وأنا أعتقد أنه السودان في اختراع بأنه يعني ما تم هو اعتذار رسمي، ولذلك قرر العودة.
1: استقرار أمني بمنطقة أبيي بعد أحداث دامية، ووزيرة السلام بالمنطقة تدعو للتغليب لغة القانون والحوار.
3: الوضع ليلة وأمس الوضع هادي ومستقر، ونتمنى أنه يستمر بنفس الطريقة. في مجهودات شعبية على مستوى بتاع الإدارة الأهلية وعلى مستوى بتاع لجان السلام المجتمعية.
1: انهيار الجنيه يشعل أسعار السلع ويقلق 3/4 متاجر الدوام بالنيل الأبيض.
4: الحاصل الآن في السوق ده من الزيادات الحاصلة والناس المجلبة ويقولوا الحياة زايدة، هنا عنده عوامل كثيرة. أول حاجة بندي فوق كده الدولار، التذبذب بتاع الدولار الحاصل الآن ده عنده شيء أساسي وشيء كبير في الموضوع.
1: تراجع قيمة الجنيه السوداني لم تنعكس على الأسعار في دارفور واستقرار نسبي فيها.
5: الأسعار بتاعت السلع بشكل عمومي كده في دارفور وكردفان، أقصد مناطق سيطرة حكومة التأسيس، فيها ارتفاع لكن أفضل كثير من الأسعار في مناطق الجيش.
1: بنك المستقبل يكمل افتتاح أفرعه في جميع المدن الرئيسية بإقليم دارفور وأجزاء من كردفان.
6: لا، بنك المستقبل احنا انشأناه عشان يكون بديل للنظام المصرفي في كل دولة السودان، وهو نظام مصرفي يعني متطور جدا.
1: مرحبا بكم مجددا مستمعينا الكرام في جولة السودان اليوم، ونستهلها من عودة السودان إلى المنظمة الحكومية للتنمية المعروفة بالإيجاد، حيث أكد وزير الخارجية الأسبق السفير الدكتور علي يوسف أن عودة السودان إلى حضن المنظمة الحكومية للتنمية إيجاد بأنه قرار سليم ومرحب به، مشير إلى أن السودان دولة مؤسسة ومن أهم الدول ذات العضوية في المنظمة. مزيد من التفاصيل في حديث سفير علي يوسف لجولة السودان اليوم.
2: طيب، المعروف أنه السودان انسحب من الإيجاد وجمد عضويته فيها بعد القمة اللي انعقدت في سنة 23 في أعقاب الأحداث التي جرت في السودان، تمرد قوات الدعم السريع والحرب التي بدأت في ذلك الوقت. كان سبب قرار السودان بالانسحاب من المنظمة وتجويد عضويته أنه سكرتارية المنظمة عدلت القرارات وما تم الاتفاق حوله في القمة بعد سفر السودان قبل صدور البيان الختامي، وجاء ما جاء في البيان لم يكن مطابقا لما دار في تلك الاجتماعات، ولذلك اتخذ السودان هذه الخطوة. بعد ذلك استمرت الجهود. طبعا السودان دولة هامة جدا في الإيجاد، ودولة مؤسسة، وهو من أهم الدول ذات العضوية، يعني الصومال، جيبوتي، إريتريا، كينيا، جنوب السودان، كل الدول الأعضاء في منظمة الإيجاد، يعني دول لها علاقة طيبة بالسودان. وطبعا رئيس جمهورية جيبوتي اللي هو رئيس القمة كان هو برضو تواصل مع الرئيس البرهان، وكان السودان اشترط انه يعني لا يعود يحدث احتذار رسمي من المنظمه لما جرى. وطبعا تم الاتصال وارسال وزراء خارجيه وزيارات من هنا. وانا اعتقد انه السودان في اخترع بانه يعني ما تم هو احتذار رسمي، ولذلك قرر العوده. يضاف إلى ذلك أنه الإيجاد يعني طبعا هي واحدة من العضو في الخماسية بتاعت المنظمات الدولية، الأمم المتحدة، الاتحاد الأفريقي، الجامعة العربية، الاتحاد الأوروبي والإيجاد. فالإيجاد يعني جزء هام من التحركات اللي يبقى المجتمع الدولي للمساهمة في إنهاء الحرب والعمل من أجل السودان مستقر وفيه سلام وكذا. ولذلك هي دولة مهمة يعني جيبوتي، والإيجاد نفسها منظمة مهمة طبعا، الإيجاد تحت رعاية جيبوتي. ولذلك القرار السوداني وقرار العودة يعني أنا أفتكر أنه قرار سليم ومرحب به، وإن شاء الله يعني يقود إلى مزيد من التعاون والتفاعل مع المنظمة الإقليمية الهامة.
1: مرحبا بكم مستمعينا الكرام في جولة السودان اليوم، حيث أكدت السلطات في منطقة أبيي المتنازع عليها بين السودان وجنوب السودان أكدت استقرار الوضع الأمني في سوق النعام شمال المنطقة خلال يومي الخميس وأمس الأربعاء. وأعربت أبيان وينغ وزيرة السلام بمنطقة أبيي في تصريح لجولة السودان اليوم عن أملها في استمرار هذا الهدوء الذي جاء بفضل الجهود الشعبية في ظل تفاهم جيد بين سلطان دينك نغوك وناظر المسيرية. مزيد من التفاصيل في حديث الوزيرة أبيان وينغ.
3: وأمس الوضع هادي ومستقر، ونتمنى أنه يستمر بنفس الطريقة. في مجهودات شعبية على مستوى بتاع الإدارة الأهلية وعلى مستوى بتاع لجان السلام المجتمعية في تواصل بيناتهم، والبرمون شيف بتاعنا الناظر تحاول يتكلم مع مختار، والتعاون بيناتهم والتفاهم كان كويس، ونحن في انتظار بتاع الوفد بتاع المسيرية يجي، لأنه سلاطينهم في غرب كردستان واحتمال يصلوا الليلة. فبنجي نقعد على مستوى كإدارة أهلية وبعد ذلك نشوفوا الحل كإدارات وكناس مسؤولين من أرواح بتاع المواطنين بتاعهم. أما على مستوى بتاع لجان السلام نحن مواصلين معهم وبيناتنا تفاهم كويس، والشباب برضو ما قصروا، ومن هنا بنشكر الشباب من الطرفين لأنه سمعوا لصوت الحكمة وصوت العقل واجتهدوا في مع بيناتهم عشان يشيلوا كل الفتن ولو فيه كلام بيناتهم. ومبارح اشتغلوا كويس ولفوا السوق وقدروا يأمنوا السوق، وليها هم في تأمين بتاع السوق، ودي خطوة كويسة من الشباب. يا الجرعة المستشفى لكن العدد الكلي أنا ما عندي بقى علم إلا وزير الإعلام ممكن يكون عارف لأنه هو زارم، لكن أنا ما مشيت ليها مع الهناي، لكن في تواصل بيناتنا. حتى الجرحى من الاتجاه ده في جرحى جابوهم هنا وفي جرحى، ومبارح سفرنا المراحيم سوا، فأنا ما أعرف، لكن بس العدد الكلي لأنه في دفن حصل في الاتجاه ده وفي دفن بجانب، هو أنا ما متأكد العددنا بكم لأنه العدد كان في تزايد. والله طبعا لما الطلقة تقوم ولما نكون في سرعة أكيد يكون في خسائر. أنا شفت أمس من خلال الفيديو في خسائر السوق، وسمعت برضو في نهب الممتلكات لكن ما مذكرة، لكن أنا سمعته من الشباب أمس والليلة بين ما فيهم طيارة مخيزن هو من الشباب المسيرية، وبعض شبابنا بيقولوا هم قدروا يؤمنوا السوق بطريقة كبيرة وفي ممتلكات لسه موجودة. الخسائر ما خسائر فادحة شديد، لكن إلا تتأكد من الشباب في موقع الحدث حاليا. والله أنا طبعا في وقت زي ده ما بقدر ألوم كثير، لكن أنا شايفة في قصور من أخوان المسيرية في الاتجاه، طالما في مشاكل بيناتهم بين المسيرية ونوبة مفروض هم كانوا يهزموا كلامنا من بدري، لأنه دي ما مشكلة ثواني قالوا حسب بالنسبة منهم إنه ده مشاكل بيناتهم كنوبة ومسيرية. إذا في مشاكل بيناتهم كنوبة ومسيرية مفروض يهزموا بيناتهم، وإذا ما قدروا كانوا يدخلونا لأنه نحن حسن شركاء. طبعا كلامك ده جميل جدا، ونحن بنؤمن بالسلام لانه ما في خيار ثاني قدامنا غير السلام، والتعايش السلمي ما مجرد دعايه، المفروض يكون شيء نحن نشتغل فيه كلنا. القانون ما تزور بفوق للقانون، الناس كلها سواسيه قدام القانون، وانا بتمنى من ناسنا، لان انا بقول ناس لانه كلهم أنا بشوفهم واحد في نظري كزولة مسؤولة من السلام، أتمنى أنهم يتعلموا لغة القانون واللغة بتاعت الحوار. لو جينا لأسباب الصراع زي ما بيتكلموا أن المشكلة بدأت في الاتجاه الشمالي بين النوبة والنسيرية، فالنوبة والنسيرية في النهاية هم واحد، هي زول فريق نحن المفروض التعايش خطوة هدفنا. إذا في خلاف بين نفرين المفروض الناس ترجع للقانون، والقانون هو يكون الفاصل بيناتهم. لكن حتى بأنه كل زول دارشين القانون بيده، يعني حتى مشكلة بين نفرين وما جاد يكفر على نفرين، يعني أسرة وأسرة ما جاد يكفر على أسرتين، لأن وصلت لناس كثيرة مضررة، لناس فقدت أرواحها، ناس فقدت ممتلكاتها، الناس ليه هسه شنطان البدينة ونقدر نموت؟ أنا بياخد زمن، العمار بياخد زمن، لكن الغراب بياخد ثواني. فده مفروض كلنا ندرس، كلنا ما ندي طرف ثالث يكون سبب في صراعنا، ما ندي ناس تانية هدفها إنها تخرب التعايش السلمي بيناتنا، ما ندي فرص، الفرص هنا تسلى ونتوحد ونحل القانون والحوار، والناس المسؤولين مننا هي الإدارات الأهلية يكونوا بفوق علينا ويكونوا الفاصل بيناتنا إذا في خلاف بيناتنا يوم من الأيام. أنا أتمنى إنه الحال إزاي يكون بداية جديدة لنا، ويكون يكون على الأقل بآخر أحداث وآخر آخر فقد للأرواح، والفقد يكون محرر للسلام ويجيب على كده.
1: مرحبا بكم مستمعينا الكرام مجددا في جولة السودان اليوم، حيث سجلت أسعار السلع الاستهلاكية بسوق الديوان بولاية النيل الأبيض زيادات كبيرة خلال الساعات الماضية، وذلك بالتزامن مع التراجع الحاد في قيمة الجنيه أمام العملات الأجنبية. مزيد من التفاصيل مع أحد التجار من سوق الديوان.
7: بسم الله الرحمن الرحيم، أنا تاجر في مدينة الديوان. الليلة فوجينا بزيادة هائلة في الأسعار، يعني زيادة من سمدرمان، يعني الليلة سألنا هناك في مدرمان عشان نرفع بضاعة 90% من ناس مدرمان مقفلين ناس الجولة، ورفعوا لنا يعني الأسعار. أمس كنا بنبيع في شوال السكر زين 50 كيلو ب 350، رفعوا لنا السعر ب 420 من سعر مدرمان، يعني هو نحن سعرنا ب 440، سوال الدقيق 25 كيلو أمس بيعنا فيه ب 100، الليلة سعره ب 125، شوال لبن بونتيرا 25 كيلو أمس شغالين فيه ب 1150، الليلة ب 1400. يعني أسعار ناس مدرمان رسلوا لنا سعر اللبن ب 1300، كرتون زيت الشمسي أمس بعناه ب 220، الليلة ب 200 ب 320، يعني زيادة 100 في الكرتون. يعني السوق بقى ما مفهوم، وأسعار مضاربة، يعني طلبت أرباع الديوان هنا ناس الجملة قفل، لأنه ما عارفين يبيعوا كيف ولا عارفين يشتغلوا كيف، لأنه كل ما دقيقتين بيرفعوا لستة جديدة من زيادة الأسعار. هنا الشركات ثلاثة أرباع وقفت بيع، ناس السيقة، ناس البوارد، ناس الزبادي، كل الشركات وقفت بيع، نزلوا لها تسعيرة جديدة، عشان كده ثلاثة أرباع الدكاكين قفلت. نسبة يعني أي زول بتزعله زيادة من شنو؟ زيادة الدولار يقول لك عمل 8300، عمل 8600، عمل 8.5، عمل 8200، بقى يزودوا في الأسعار. يعني كل الأسعار الأصناف الأساسية سكر، زيت، لبن، بصل، دقيق، البصل أمس ب 180، الليلة ب 230، يعني المزعلة بقت ما مفهومة، وربنا يصلح الحال ويكون في العون إن شاء الله.
1: وفي نفس السياق مستمعنا الكرام، رجع تاجر آخر من سوق الدويم أسباب ارتفاع الأسعار إلى ثلاثة عوامل رئيسية في مقدمتها تذبذب سعر الدولار. مزيد من التفاصيل في حديث هذا التاجر إلى جولة السودان اليوم.
4: الحاصل الآن في السوق ده من الزيادات الحاصلة والناس المجلبة ويقولوا الحياة زايدة، وهنا عنده عوامل كثيرة. أول حاجة بندي فوق كده الدولار، التذبذب بتاع الدولار الحاصل الآن ده عنده شيء أساسي وشيء كبير في الموضوع ده. بغض النظر يا أخي أطلعوا منه نزلوا منه، دي إحنا ما مهنا، يعني الدولة كان دار تعالج أول حاجة تعالج الدولار ده، قصة إنه والله يقبضوا فلان وقبضوا علان وهنا ما بتعالج لا سعر الدولار، نادي شوف لها سياسات اقتصادية معينة كده قمت حل بها القصة دي. تاني حاجة الجبايات اللي قاعدة تتفرض على الناس في التجار بالذات في المحليات، ضرائب، زكاة، عوائد، ما عارف مظلات كويس، الحياة دي كلها هي يعني قانونيا كده بتشوف انت كمسميات وكهناء حياة أساسية في أي دولة موجودة، لكن طريقة تحصيلها ما ماشية للدولة ذات، باعتبار شنو؟ أنا يا أخي الليلة بجيب بضاعة جاي مدخلها، أول حاجة بدفع لها ضريبة مرتين، لما نجي أنزلها ما بنزلها طوالي في المخزن بتاعي، بيحجزوها عند أول حاجة برا في الكوبري، تمام؟ أول حاجة بتدفع لها ضرائب، أي حاجة بالشوال بالكرتونة بالهنا بتدفع لها ضرائب، دفعت لها وشلتها من هنا دخلتها مخزنك، بيجيك بتاع الضرائب السنوي بملفك الضريبي، ده أنت البضاعة دي ذاتها دفعتها هناك. بتاني في ملف ضريبي عندك بيجيك سنويا، بتجي الهنا بيشوف بيقيم البضاعة، والله البضاعة دي بأكيدها بتدفع تاني بعدين ذات فرضين أرقام، أرقام ذاتها يعني هي ذاتها يعني مش فلكية، يعني أنا الليلة في النهاية ضرائبك زكاتك لو حياة معقول حياة هنا ممكن أقول عشان بعيد ما تأثر على سعرها، لكن دي بيقول لها بالشيء اللي بتخدها في المواطن، بيقول لها حيدي بالشيء اللي بتخدها في المواطن. حاجة تانية الوقود برضو نفس سعر الدولار ما مستقر، كل يوم بتزعيره جديده الترحيل، اي زول بيجي يقول لك يا والله الترحيل غالي، وفعلا الترحيل غالي، الايصالات اللي في الشارع الكسرات الغير والغير، البضاعه كان بألف لما تحصل عندك بتحصل بعشر، عشان كده لازم المواطن يعني الحاجه دي كلها في النهايه راجعه وخدتنا في المواطن يعني. فاذا دارين تتعالج الشغله دي قصه، والله يا اخي الليله وصل السوق قفل جنا سلامنا الاقتصادي، والله يا اخي فلان افتح ونعمل لك لو ما فتحت نعمل لك غرامه، وهي دي ما تتحل يا جماعه. الناس يا كامن اقتصادي كحكومات تشوف سياسات حقيقيه، تشوف حاجه حقيقيه تقوم تحل بها الشغله دي، لكن اللي بيعملوا في ده شغل بتاع حنايسه يعني زي ما بقول، وفي النهايه المتضرر منه المواطن. والشغله دي لو ما اتعالجت الحياه الثلاثه ديل اصلا الموضوع ده حيمشي كده وحيمشي للأسوأ يعني. وفي النهايه التاجر ممكن اقول لك في تجار، بعض التجار ممكن اقول لك في يعني في جشع بعض، ما بقول لك للنهايه، لكن الشيء الاساسي في الموضوع ده عشان ما يمشي في النهايه يشيله يخطوه في التاجر، ولا يشيله الموضوع ده يشيله كله تقول له ان التاجر جشع ولا طمع ولا هنا عالي الحياه دي، بتلقى نفسك ان السوق بعد ده شنو ماشي بالطريقه يعني الناس الدارينها والحياه اللي هنا، غير كده بيبقى كلامه هنا ساي زي ما بقول.
1: مرحبا بكم مستمعينا الكرام في جولة السودان اليوم، ومن ولاية دارفور وكردفان، حيث قال تاجر من مدينة نيالة لجولة السودان اليوم أن أسواق مدينة نيالة وعموم إقليم دارفور لم تتأثر بصورة كبيرة بموجة ارتفاع الأسعار التي شهدتها الخرطوم وشرق السودان بسبب تراجع قيمة الجنيه السوداني، وتركزت معظم الزيادات في سوق نيالة في أسعار الحبوب الغذائية بسبب شح الأمطار. مزيد من التفاصيل في حديث التاجر إبراهيم حمدان لجولة السودان اليوم من نيالة.
8: نحمد ونشكر على ما هو عليه، رغم أنه الخريف كان سيتأخر وكذا، لكن الخريف هسي الأمطار هسي بدت تحت الحمد لله، الأرض ذات قدرات والحمد لله الأمور ماشي على ما هو عليه. طبعا الأسعار زي الزيادات اللي زادت في الاتجاه الشرقي معنا هنا ما ما ما زيادات بقول على كده شديدة يعني، هسه بزاد ان الدولار يعني هنا بالبنكوك طبعا بأسعار حبة متفاوتة، ممكن 650 660 على حسب انت الزور اللي جيت تبيع معه، اما النقد ده بين 460 480 500 كده الأسعار، لكن زيادات كده والله في إلا بس ممكن نقول على شح الأمطار وكده بدأ كان في زيادات في الحبوب وكده، لكن برضه حسب على الهدوء مع الهطبة الأمطار اللي بتحصل إن شاء الله الأسعار تستقر نسبة ما بعد ذلك في المواجهة الكبيرة، بس إنه بس هو رغم إنه زيادة الأسعار الحاصلة علينا عندنا طبعا التاريخ الشريان الشرقي البضاعة البجيرة هنا والله الطريق يعني بيجا قفل البضاعة ما قدرت تجي يعني، لأنه العربات الكبيرة هي اللي بتفك لنا الأسعار البضاعة التجيرة طوالي، لكن العربات بقت والله جايتها بسيطة لأنه العربات كمية حجزنا هناك وما قدرت تجي والله ما قدرت تجي، لكن قلت ما معرف في الأيام الجاية تمعنا العربات تستقنز وما بدك تجي إن شاء الله، لو جاء كده الأسعار هنا الله بتستقنز حسي اللي هو مننا هنا يعني أميز الكيلو بتاع الدال قيدي بين كم وعشرين ممكن 25 24 كده، وعندنا كيلو الشرمون ده أنا قبل فترة كان أخذت الله ب25 ل23 22 كده، عندنا كيلو بتاع البقر يعني الجالي نظيف والله ب16 ل15 14 كده أسعار والله يا خيته في من التناول على المواطن البسيط، يعني كان ماشي بيشتري والله الحاجة الدير وهو بياخده، يعني تاخد له ربع كيلو بتاع لوز الشب ب 4000، الكيلو اللي إذا 16 يعني بتاخد ربع، يعني بيمشيك الحال الحمد لله والأمور بتمشي والله. بس نتمنى من الخريف يكون خريف خير وبركة والأمور تتسحل على ما هو عليه. يا له والله مستقرة ومزدهرة بالكثافة السكان العالية، يا له ما شاء الله، يا له هسي حاليا هي والله يعني ما شاء الله بلد يعني فيها كثافة سكان عالية جدا، أسواق كلها منتعشة والله، السوق الكبير، سوق مقف جنينة، عندك السوق الشعبي، الملجة، عندك المواشي، عندك الجبل، عندك البليل، عندك الأسواق دي كلها ما شاء الله والله كلها ممتلية بالتجار وبالمواطنين والحياة مستقرة.
1: من جانب آخر مستمعينا الكرام، قال الصحفي محمد صالح البشير لجولة السودان اليوم أن أسعار السلع بصورة عامة في مناطق دارفور وكردفان الخاضعة لسيطرة التأسيس شهدت ارتفاعا، لكنها بحسب متابعته لا تزال أقل من مستويات الأسعار في المناطق الخاضعة لسيطرة الجيش. مزيد من التفاصيل مع الصحفي محمد صالح البشير.
5: الأسعار بتاعت السلع بشكل عمومي كده في دارفور وكردفان، أقصد مناطق سيطرة حكومة التأسيس، الأسعار فيها ارتفاع لكن أفضل كتير من الأسعار في مناطق الجيش. يعني هسي مثلا كيلو السكر عندنا في هنا في مناطقنا دي بسبعة وهناك بثمانية، يعني هناك في مصانع بتاعت سكر، في ميناء للاستيراد، ومع ده كله في ارتفاع في السلع دي. سلعة واحدة أخذناها مثلا السكر، طيب الارتفاع ده كله بسبب الدولار. طيب الدولار فعلا هنا أفضل كتير، يعني الدولار في مناطق سيطرة قوات الدعم السريع عمل أكثر من سنة في حدود 460-470، دي الأسعار بتاعته ارتفع خلال أمس واليوم ل 490-500، دي أسعاره. يعني الفرق بينه وبين الدولار في مناطق سيطرة الجيش أكثر من نص، يعني الدولار السليلة في مناطق سيطرة الجيش ب 900 وشوية، يعني ماشي على الألف. فالمتوقع أنه الأسعار ترتفع في مناطق سيطرة الجيش وممكن يكون في انهيار كامل. طيب بالمقابل الأسعار هنا هتظل ثابتة لأن الدولار متوفر بكميات كويسة في السوق وأسعار ثابتة. السلع هم والناس هنا بيجيبوها من ثلاثة دول وكلها أسعارها كويسة والدولار فيها كويس، يعني الناس بيجيبوا السلع من جنوب السودان عبر معبر الرقيبات والنعام دل كردفان ودارفور، شرق دارفور تحديدا، المناطق الجنوب شرق دارفور. طيب المناطق شمال دارفور بتجيب المواد بتاعتها والسلع من ليبيا، والأسعار في ليبيا برضو الدولار أسعاره ما مرتفع شديد. المناطق الغربية لدارفور جنينة وزالينجة، المواد والسلع التموينية بتجيهم من الجنينة، والأسعار بتاعت الدولار في جنينة برضو معقولة. عشان كده الناس هسي بيجوا، وخاصة الناس بودي سلع، يعني أنا من هنا بودي سلع كات، بموجب السلع دي ببيعها هناك، بقوم بجيب سلع من هناك من غير ما أدخل في عملية بنكاك عشان أرجع للجنيه السوداني. الزول اللي بيمشي كات بنفسي في سلع بتمشي من هنا، بيمشي فول، بتمشي بهايم، بيمشي سمك عربي، الحاجات اللي بتمشي من هنا دي من هناك بتجي تتباع هناك بالدولار، الزول بيشيل من هناك سلع برضو بكون ما متأثر. الكمية الدولارات بحسب كمية الموجودة في السوق الأسود، بحسب متابعتي للسوق إنه كميته كافية، وخاصة إنه البنك بتاع المستقبل فتحوه في كل مدن دارفور وكردفان، يعني المجلد، الفولة، بجايك، المدن المستقرة دي. البنك ده واحد من ميزاته بيتعامل بالدولار، يعني بيستقبل الدولار سحب وتوريد، فدي برضو بتخلي المشكلة بتاعت الدولار ثابتة، لأن البنك بتاع المستقبل عنده فروع في أكثر من دولة، وكل الناس بيجوا برسلوا دولار من المحل قاعدين للبنك هنا، والناس هنا برضو بيستلموا دولار. برضو في ناس بيجوا يرسلوا الدولار، أنت بدل ترسل قروش بنكك بتقوم تمشي البنك بترسل دولار.
1: وأخيرا مستمعينا الكرام، أكمل بنك المستقبل افتتاح أفرعه في جميع المدن الرئيسية بإقليم دارفور وأجزاء من كردفان. وقال مدير بنك المستقبل فرع الجنين الشيخ الجبوري، قال لجولة السودان اليوم أن البنك لا يستهدف أن يكون بديلا لبنك الخرطوم وحده، وإنما يسعى إلى تقديم نظام مصرفي متكامل يخطي مختلف أنحاء السودان، مع توفير خدمات مصرفية إلكترونية وتحويلات داخلية وخارجية. مزيد من التفاصيل مع الشيخ الجبوري مدير فرع بنك المستقبل بالجنينة بغرب دارفور.
6: بنك المستقبل احنا ما انشأنا على اساس انه يكون بديل لبنك الخرطوم لوحده، لا، بنك المستقبل احنا انشأنا عشان يكون بديل للنظام المصرفي في كل دولة السودان، وهو نظام مصرفي يعني متطور جدا، فهو كل الخدمات وبتيح لك كل التعاملات، بيسمح لك بأنك تفتح بالعملتين، العملة المحلية الجنيه والعملة بتاع الدولار. بعد ذاك مربوط برضو بشبكة بتاع التحويلات خارجية كبيرة جدا، يعني نوافذ خارجية احنا قاعدين نتعامل معاه، فما في تاني يعني، بقى ما عندنا احنا حدود مع العالم، يعني ما عندنا حدود، بالذات الحدود المصرفية ما عندنا اي حدود، تحويلاتنا بتصل اي حتة، وبالتالي بتجينا تحويلات من اي حتة. فالحمد لله، الحمد لله، ونحن بننافس نفسنا وبننافس الخدمات حقتنا، وان شاء الله احنا يعني حنسيد كل الفرق التركات المصارف السودانية، يعني ما بنك الخرطوم لوحده، لأن بنك الخرطوم الخدمة حقته اللي هي فقط خدمة بتاع التحويلات، لكن احنا ان شاء الله حنسيد كل المشاكل، التحويلات، التمويل، غيره من الأشياء، من كل الخدمات المصرفية الممكن يعني تطور وتنمي إنسان الهامش. فنحن إن شاء الله يعني النظام حقنا نظام قوي جدا، ونظام متكامل، ونظام آمن وسهل للتعامل معه، ومحمي يعني حماية قوية جدا. ف يعني خدمات نحن إن شاء الله لقدام هي اللي بتتحدث عننا.
9: الآن عندكم تطبيق بنكي أو تطبيق إلكتروني، يعني الناس ممكن عبره يتعاملوا بالمعاملات بتاعت البيع والشراء والمعاملات المالية دي كده.
6: الحمد لله عندنا تطبيق بنكي في تلفونك، بتكون شايل تطبيقك وبتتعامل معه مباشرة، ما عليه أي رسوم، بتحول تستلم تحويلاتك عبر التطبيق حقك فقط. عندنا برضو نظام الدفع الإلكتروني، ودي برضو حننزلها برضو في الأماكن الكبيرة، في المستشفيات، في السوبر ماركت، في غيره، على أساس إنه يعني تدفع على طول، ما يكون عندك مشكلة. دي حتنزل عن قريب إن شاء الله. دي الخدمات اللي لسه احنا حاليا عندنا، حتى التحويلات عبر التطبيق، يعني التحويلات كلها يعني مجانية، حتى التحويلات الغير من فرع لفرع احنا بناخد 1%، يعني مبالغ يعني زهيدة. التحويلات الخارجية بالدولار بناخد مثلا 3%، يعني برضو يعني مقارنة بالابتزاز اللي حصل في بعض المناطق 40% و35%، ما عندنا يعني حاجة يعني كبيرة للدرجة دي يعني. وتطبيقنا متوفر وموجود في التلفون، ممكن تستخدمه تحت أي لحظة.
1: بهذا مستمعينا الكرام نكون وصلنا إلى نهاية جولتنا. أنا بشكر كل الذين شاركونا فيها، وبشكركم أنتم كمان على حسن الاستماع والمتابعة، وحتى ألتقيكم في جولة أخرى، لكم مني أطيب التحايا.
10: الأعزاء متابعي راديو دبنجا على فيسبوك في كل ربوع السودان، هذه دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، صورة أو تسجيل فيديو، ممكن تشاركه معنا في راديو دبنجا عن طريق الماسنجر في صفحة دبنجا على فيسبوك راديو دبنجا السودان، راديو دبنجا منكم ولكم.

0: راديو دابنجا يقدم إرشادات صحية، إرشادات صحية حول صحة الإنسان والبيئة.
1: المستمعين الأعزاء، مستمعي راديو دابنجا، أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج إرشادات صحية. وحلقتنا اليوم خصصناها لمرض التتنس اللي بيصيب الأمهات وبيؤدي للوفاة في حالة عدم التضعيم. ومعانا في الحلقة دي دكتور سلام حسن عبد الله، وهو دكتور في مستشفى كلية لندن الجامعية، عشان ما يكلمنا عن أهمية التضعيم ضد التتنس خاصة للأمهات. أهلا ومرحبا بك.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الأعزاء، مستمعي راديو دابنجا في السودان بصفة عامة وفي معسكرات النزوه واللجوه في دارفور وجبال النوبة والنيل الأزرق بصفة خاصة، مرحبا بكم مرة ثانية في حلقة جديدة من برنامجنا إرشادات صحية. في الحلقة اللي فاتت يمكن كانت تكلمنا عن تحصين الأطفال، وفي الحلقة دي بنتكلم عن تحصين الأمهات. وقبل ما نبدأ حلقتنا، لو في زول عنده أي سؤال ولا عنده أي استفسار بخصوص المعلومات اللي بنقدمها هنا، ممكن يتصل بالبرنامج، بلقى التلفون بتاع البرنامج في نهاية الحلقة، احنا مستعدين نجاوب على اي سؤال هو بساله. زي ما تقول الاطفال التضعيم بتاعه مهم جدا، برضو الامهات، لانه الام مربوطه بالطفل، وبالتالي اي مرض بيتعرض له الام ممكن يأثر في الطفل. عشان كده لازم احنا نهتم بالتضعيم بتاعه. برضو التضعيم بتاع الامهات تكون في العمر بتاع سن الانجاب، هو من سن 14 سنه لحد سن 49 سنه، وفي الفتره دي كان بيكون في حمل وبيكون في ولاده. وزي ما عارفين اثناء الحمل واثناء الولاده المرض ممكن يتعرض للجرح، والجرح اثناء الولاده في بعض الولادات مرات المعدات اللي بيستخدموها للولاده بتكون ما معقمه، المره ممكن يقوم يجيها مرض اسمه التتنس. والتتنس ده نسبه الوفاه 99%، يعني اي زول جاءه مرض تتنس بتروفه 99%. اول مره مثلا اثناء شغاله في البيت يتعرض لجرح في السكين، وده كله ممكن يؤدي للتتنس. زي ما قلنا نسبه الوفاه فيه عاليه جدا، عشان كده لازم نهتم بتطعيم ضد التتنس. والتطعيم ضد التتنس بيتكون من 5 جرعات رئيسيه دي للامهات، والجرعات دي بنديها حقنه للعضل. نيجي نشوف الجرعات دي بنديها 200، احنا قلنا من عمر 14 لعمر 49. نيجي نشوف المرأة العادية بنديها كيف، وبعدين نيجي نشوف المرأة لو كانت حامل بنديها كيف. في المرأة العادية في عمر 14 ل 49 سنة، لو جاتنا في أي زمن، جاتنا في عمر 14 سنة، عمر 15، عمر 30، عمر 25، في أي زمن لما جاتنا طوالي مباشرة نسألها: أنت أخذتي التطعيم الحقن بتاع التتنس قبل كده ولا ما أخذتيها؟ قالت أخذتها. أخذتي كم؟ ما أعرف هي أخذت كم. خلاص كان كملتي ولا ما كملتي؟ قالت ما عارفه. ما عارفه طوالي، هنبدأ من البدايه. هنبدأ من البدايه نديها الحقنه الاولى، دي سميها الجرعه الاولى. الجرعه الاولى ما بتدي المرأة اي حمايه، يعني لو اخذ الجرعه الاولى بس وما جاتنا ثاني ما بيكون عندها اي حمايه ضد التتنس. لازم تجي للناس التحصين بعد شهر عشان تيجي تاخذ الجرعه الثانيه. لو جات بعد شهر للمركز الصحي او للعامل التحصين واخذ الجرعه بتاع التتنس، دي نسميها الجرعه رقم 2. بعد ما تاخذ الجرعه رقم 2 دي بتديها حمايه لمده 3 سنوات فقط، وبالتالي هي لازم تكون محتاجه تاخد تاني. اها، نقوم نقول لا تجينا بعد 6 شهور تاني، يعني بعد ما جاتنا بعد شهر نقول لا تجينا بعد 6 شهور عشان تاخذ الجرعه رقم 3. بعد 6 شهور اخذ الجرعه رقم 3 دي تديها حمايه من التتنس لمده 5 سنوات. 5 سنوات يمكن ولادتين بس، والمره ممكن تلد اكثر من كده، بالتالي برضه هي محتاجه اكثر. نقول لا تجينا بعد سنه. بعد سنه من الجرعه ذات، لما تجينا بعد سنه تقوم تاخذ الجرعه رقم 4 ودي تديها حمايه لمده 10 سنوات. نقول لا تاني تجينا بعد سنه ثانيه. لما تجينا بعد سنه ثانيه تاخذ الجرعه رقم 5 وتديها حماية لمدة 30 سنة. وكده هي تكون كملت 5 جرعات الرئيسية بتاعت التتنس. هي بتديها حماية كاملة لمدة 30 سنة، وبعد 30 سنة بدك ممكن تاخذ لها تاني. يعني طبعا احنا في السودان في بعض المحلات ما فيها امكانيات، ما في دايات مدربات كويس عندهم ادوات معقمه كويس، ولسه بلدوا في داي بتاعت حبل، او لسه بيستخدموا بعض المشارد او المز بيستخدموا اكثر من مره، حياتها التقليديه كلها بيستخدموها كثير اكثر من مره، ودول كلهم المره لما تلي بتكون معرضه للتتنس، والتتنس ممكن زي ما قلنا طوالي ممكن تؤدي للوفاه، ممكن تموت. عشان كده احنا بننصح الامهات، يعني لازم لازم لازم تمشي تاخذ جرعات التتنس، ال5 جرعات اللي قلنا دي، على الاقل عشان تحمي نفسك، لأنه ما معروف ممكن تكون انت مسافرة وفي الخريف وينقطع بيك الطريق، والمرأة تكون حامل ويجي الألم بتاع الولادة والطلق بتاع الولادة، في اللحظة دي يكون ما في أي داية مدربة، ما في أي أدوات، وهي بتقوم بتلي بالحياة الموجودة. لو أخذ الجرعات 5 محمية من المضافات بتاعت التتنس، لو جاءت الالتحامات التانية بتكون خفيفة وممكن تزعلك. عشان كده الجرعات دي مهمة جدا للأمهات وكل من الناس المتزوجين وغيرهم، يعني لازم تمشوا تاخذوا الجرعات دي. أي بيت ولا أي مرأة من عمر 14 سنة لحد 40 التيتانوس لازم تمشي على الاقل عشان تحمي نفسك من المرض بتاع التيتانوس المرض الخطير اللي ممكن يؤدي للوفاه مباشره. يعني يمكن ده ختام بتاع حلقتنا, واي واحد عنده سؤال في التطعيم او في التحصين احنا جاهزين نجاوب على سؤاله لحد ما نقابلكم في حلقه ثانيه. والسلام عليكم ورحمه الله, فدتكم بعافيه. شكرا.
1: شكرا للدكتور سلام حسن عبد الله, وهو دكتور بمستشفى كلية لندن الجامعية. شكرا لإفاداتك معنا, والشكر برضو موصول للمستمعين الأعزاء على حسن المتابعة. وبرضو بنقول للمستمعين أي زول لو عنده استفسار أو استشارة صحية عن أي مرض بنقول له اتصل بينا عبر راديو دبنجة في الرقم ده, والرقم 00313562-54350, وأكرر الرقم تاني 00313562-54350. وودعناكم الله.
0: راديو دبنجا يقدم إرشادات صحية, إرشادات صحية حول صحة الإنسان والبيئة.
3: راديو دبنجا, راديو دبنجا, راديو دبنجا, راديو دبنجا.
0: أهلا وسهلا ومرحبا بكم الأعزاء مستمعي راديو دبنجا. عناوين الأخبار من راديو دبنجا اليوم الخميس الموافق 17 سبتمبر 2026. تصاعد القتال بشمال كردفان, ومصادر تكشف عن سيطرة القوات المسلحة على منطقتي الفرشة والممزوكة. اشتباكات ذات طابع قبلي في حي السريف بمدينة نيالا وسط مخاوف من اتساع دائرتها. هدوء بسوق النعام الحدودي مع جنوب السودان, والسلطات تدعو الإدارة الأهلية للتدخل وتشيد بتحركات الشباب. مسؤول يكشف عن ارتفاع عدد ضحايا انهيار منجم الزرع بالقرب من النهود في غرب كردفان إلى أكثر من 80 شخصاً. تعرض لاجئ سوداني لعملية نهب مسلح على الطريق بين معسكري فرشنة وأدري بشرق تشاد. أطباء بلا حدود تكشف عن ارتفاع معدلات سوء التغذية الحادة الشديد في معسكر أوريكا سوني بشرق تشاد. قلق متزايد وسط أسر التلاميذ اللاجئين في شرق تشاد بسبب عدم تحديد مواعيد امتحانات الشهادة الثانوية المؤجلة. مبادرة المجتمع المدني بالنيل الأزرق تعلن عن تعرض أكثر من 42 ألف نازح لخطر الجوع والمرض. مجموعة مسلحة تشن هجوما على مصنع للتعدين في منطقة سوق اللوغ بمحلية عقيق في ولاية البحر الأحمر. أوتشا تحذر من استمرار إلحاق أضرار جسيمة بالمدنيين بسبب هجمات الطائرات المسيرة. 90% من تجار الجملة في سوق مدرمان يغلقون متاجرهم بسبب الاضطراب الكبير في الأسعار. تباين كبير في سعر صرف الدولار اليوم الخميس, وخبير يقول إن الحرب سبب الزيادة المستمرة. وزير المالية يقول إن تزايد الواردات وانخفاض الصادرات هو السبب الرئيسي لانخفاض قيمة الجنيه. تباين سعر صرف الدولار في نيالا بين 650 ألف جنيه عبر تطبيق بنكك مقابل نحو 460 ألف جنيه في التعاملات النقدية. تجار في مدينة نيالا يكشفون عن استقرار أسعار السلع وزيادة أسعار الحبوب الغذائية. حدوث كسر مفاجئ بالجسر الشرقي بمنطقة الجاسر الشرقي بمحلية الجزيرة أبا في ولاية النيل الأبيض. غرف طوارئ تعرب عن مخاوفها من تدهور الأوضاع الإنسانية لألفي أسرة في دليبة في محلية كتب بشمال دارفور بسبب تأخر الأمطار.

الدول التي تزود طرفي النزاع في السودان بالأسلحة المستخدمة في مهاجمة المدنيين. وزارة الطاقة ترجع ازدحام المركبات أمام محطات الوقود للبطء في التطبيقات البنكية وتكشف عن تعطل حركة ناقلات النفط بسبب التطورات بمنطقة باب المندب. انتهت عناوين الأخبار، شكرا لكم على المتابعة.

اهلا وسهلا ومرحبا بكم الاعزاء مستمعي راديو دبنجا في برنامجنا ليوم الخميس الموافق 17 سبتمبر شهر 9 2026. يحتوي البرنامج على نشرة مفصلة للأخبار وإصدار جديدة من جولة السودان اليوم ومواد أخرى ضمن البرنامج. نبدأ كالعادة بنشرة الأخبار وإليكم العناوين. تصاعد حدة القتال بين الجيش والدعم السريع في شمال كردفان واشتباكات ذات طابع قبلي في نيالا. استقرار نسبي للأوضاع في سوق النعام بعد اشتباكات دامية وشكاوى من تدهور أمني ومعيشي في معسكرات شرق تشاد. توقف حركة البيع في عدد من الولايات بسبب تذبذب سعر الدولار، ووزير المالية يؤكد أن زيادة حجم الواردات هي السبب الرئيسي لانخفاض الجنيه. مبادرة مجتمعية تحذر من تعرض 42 ألف نازح لخطر الجوع والمرض وإحباط هجوم مسلح على مصنع للتعدين بولاية البحر الأحمر. كانت هذه عناوين النشرة، التفاصيل يصحبكم فيها إبراهيم جد كريم. أعلنت مصادر ميدانية تتبع للقوات المسلحة سيطرتها على منطقة

0: منطقة الفرشة في شمال كردفان التي تبعد 30 كيلومترا شمال غرب الأبيض. وأعلنت المصادر تقدم القوات غرب بارا وسيطرة القوات المسلحة على منطقة الممسوكة التي تبعد 60 كيلومترا من مدينة الأبيض. وأضاف مصدر ميداني في هذا الخصوص:
1: بتاريخ 17/9/2026 متحرك الشهيد حذيفة إسطنبول من داخل الفرشة.
0: يشهد حي السريف جنوب غربي مدينة نيالة اشتباكات ذات طابع قبلي منذ الثلاثاء. وأشارت المصادر إلى أن الاشتباكات وقعت بين بطون قبيلة واحدة، فيما لم يتسنى تحديد حجم الأضرار والخسائر. أكدت السلطات في منطقة أبيي استقرار الوضع الأمني في سوق النعام شمال المنطقة خلال يومي الخميس وأمس الأربعاء. وأوضحت أبين وينغ وزيرة السلام بمنطقة أبيي في تصريح لراديو دبانجا أن جهودا شعبية مكثفة تبذل حاليا لتعزيز السلام، تقودها الإدارة الأهلية ولجان السلام المجتمعية في ظل تعاون وتفاهم جيدين بين الإدارة الأهلية. كما أشادت بدور الشباب من الطرفين في الاستماع لصوت الحكمة والعقل والمساهمة في تأمين السوق. وأضافت في هذا الخصوص:
2: الوضع ليلة وأمس الوضع هادي ومستقر، ونتمنى أنه يستمر بنفس الطريقة. في مجهودات شعبية على مستوى بتاع الإدارة الأهلية وعلى مستوى بتاع لجان السلام المجتمعية في تواصل بيناتهم، وانطر المنشي بتاعنا الناظر يحاول يتكلم مع مختار، والتعاون بيناتهم والتفاهم كان كويس. ونحن في انتظار بتاع الوفد بتاع المسيرية يجوا، لأن سلاطينهم في غرب كردستان واحتمال يوصلوا الليلة.
0: وفيما يتعلق بالخسائر، قالت الوزيرة أنه لا يوجد حتى الآن رصد دقيق للضحايا، لكنها أشارت إلى وجود قتلى وجرحى إضافة إلى خسائر لحقت بالسوق ووصول أنباء عن عمليات نهب لممتلكات. وطالبت بالتوحد والاحتكام إلى القانون والحوار، وأن تكون الإدارات الأهلية هي الفيصل بين الأطراف المتنازعة. وأضافت في هذا الخصوص:
2: والله طبعا لما الطلقة تقوم ولما نكون في صراع أكيد يكون في خسائر. أنا شفت أمس من خلال الفيديو في خسائر في السوق، وسمعت برضو في نهب الممتلكات، لكن ما مذكرة. لكن أنا سمعته من الشباب أمس والليلة الخسائر ما خسائر فادحة شديد. ولكن
0: كشف مسؤول في الإدارة المدنية بغرب كردفان أن عدد القتلى بسبب انهيار منجم الزرع بالقرب من النهود في غرب كردفان ارتفع إلى أكثر من 80 شخصا، فيما بلغ عدد المصابين 50 شخصا. وأوضح المصدر أن عمليات الإنقاذ تتم بصورة بدائية، مشيرا إلى أن طبيعة الأرض الرملية زادت من الانهيارات، فيما أشار معدنون ناجون إلى أنهم لا يعلمون عدد العالقين داخل الأبار على وجه التحديد. تشهد معسكرات تشاد تدهورا أمنيا مريعا، حيث تعرض اللاجئ السوداني الشاب المقيم بمخيم فرشنة بلوك اف بدر الدين حسين ضفع الله إلى عملية نهب أثناء قيادته لدراجته النارية نهار الاثنين متجها إلى مخيم أدري لغرض تجاري. وأشارت المصادر إلى أن مسلحين اعترضوا طريقه وهددوه بقوة السلاح ونهبوا منه 100,000 ريال تشادي وهاتفا محمولا ذكيا، ودون بلاغ بالحادث، فيما تقوم الشرطة بدورها في البحث عن الجناة. أعلنت منظمة أطباء بلا حدود ارتفاعا في معدلات سوء التغذية الحادة الشديد من 2.2 إلى 3.4% في معسكر أوريكا سوني بشرق تشاد الذي يسكنه 117,000 لاجئ، في حين ارتفعت نسبة سوء التغذية الحاد متوسط الدرجة من 10% إلى 13%. وأشارت إلى أن حملات الإسهال غير الدموي شكلت أكثر من 14% من الاستشارات الطبية التي أجرتها أطباء بلا حدود في المخيم، لافتة إلى وجود نقص في مياه الشرب، حيث لا يتوفر سوى نحو لترين من الماء للفرد يوميا. أعربت أسر التلاميذ اللاجئين في شرق تشاد المقررة جلوسهم لامتحانات الشهادة الثانوية السودانية المؤجلة للعام 2025-26 عن قلقها البالغ إزاء عدم تحديد مواعيد الامتحانات. وأشارت الأسر إلى تأجيل الامتحانات لعدة مرات، مشيرين إلى عدم وضوح رؤية الجهات المسؤولة بشأن الأمر. وقالت إن عدم تحديد موعد الامتحانات على الرغم من إعلان نتيجة امتحانات الشهادة وبداية التقديم للجامعات يثير مخاوفهم. أعلنت مبادرة المجتمع المدني بالنيل الأزرق عن تعرض نحو 42,271 نازحا، أي نحو 3,803 أسرة، لخطر الجوع والمرض، بينهم 24,266 طفل و 11,713 امرأة و 6,463 رجلا، مشيرة إلى أنهم يقيمون في المناطق التي تقع تحت سيطرة الحركة الشعبية شمال في وضع إنساني كارثي مع عدم وصول المساعدات والخدمات الأساسية في ظل استمرار النزاع المسلح. ودعت المبادرة المجتمعية في بيان اطلع عليه راديو دبنجا إلى وقف فوري لإطلاق النار لأغراض إنسانية. شنت مجموعة مسلحة تستغل عربتين هجوما على مصنع للتعدين في منطقة سوق اللوق بمحلية عقيق في ولاية البحر الأحمر أمس. وقالت مصادر إن شعبة استخبارات اللواء 46 مشاة بوكر بالتنسيق مع القوات النظامية تمكنت من إحباط الهجوم المسلح والقبض على عدد من المسلحين التابعين للحركات المسلحة. حذر مكتب الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية أوتشا من أن هجمات الطائرات المسيرة وغيرها من الأعمال العدائية تواصل إلحاق أضرار جسيمة بالمدنيين والبنية التحتية الحيوية في جميع أنحاء السودان، وأشار إلى أن البنية التحتية الحيوية تتعرض للهجمات، مشيرا إلى الهجمات بالقرب من محطات توليد الكهرباء في سدي سيتيت وخشم القربة بولايتي القضارف وكسلة ومحطات الوقود في الدمازين. قال تاجر في سوق الديوان بولاية النيل الأبيض إن أسعار السلع الاستهلاكية سجلت زيادات كبيرة خلال الساعات الماضية بالتزامن مع التراجع الحاد في قيمة الجنيه أمام العملات الأجنبية، فيما أغلق 90% من تجار الجملة في سوق درمان متاجرهم بسبب الاضطراب الكبير في الأسعار وعدم القدرة على تحديد أسعار البيع. وأوضح التاجر لدبنجا أن سعر جوال السكر زينة 50 كيلو ارتفع في سوق درمان من 350 ألف جنيه إلى 420 ألف جنيه، بينما وصل سعره في ولاية النيل الأبيض إلى نحو 440 ألف جنيه. وأرجع أسباب ارتفاع الأسعار إلى تذبذب الدولار والضرائب وارتفاع أسعار الوقود. من جانبهم كشف مواطنون عن إغلاق جزئي للمحلات التجارية في بورت سودان اليوم بسبب تذبذب أسعار الدولار. وأضاف مواطن في هذا الخصوص:
3: تشهد اليوم أسواق بورت سودان إغلاق نسبة لعدم استقرار في السوق وعدم معرفة سعر البيع. البلد في حالة انهيار اقتصادي، هي ليست زيادات إنما قفزات.
0: من جانبه أرجع الخبير الاقتصادي دكتور أوهاج انهيار قيمة الجنيه إلى استمرار الحرب، فيما يشهد سعر صرف الدولار تباينا اليوم الخميس. واعتبر في حديثه لراديو دبنجا أن سياسات بنك السودان بتعويم سعر الصرف للجنيه السوداني رغم نجاحها إلا أن توقيتها ليس مناسبا، كما رأى أنها تحتاج لإحتياطات من النقد الأجنبي للتأثير على ما وصفه بإعوجاج سوق سعر الصرف متى ما كان الطلب أعلى من العرض. وأضاف في هذا الخصوص:
4: بالنسبة لتعويم سعر الصرف للجنيه السوداني، والله بحسب تقديري أنا تقريبا التوقيت والزمن ما كان مناسب، لأنه الشيء رغم أنه هي سياسة ناجحة جدا جدا التعويم، لكن بتحتاج لإحتياطات من النقد الأجنبي موجودة تكون لدى البنك المركزي للتأثير على إعوجاج سوق سعر الصرف.
0: في الأثناء عزا وزير المالية السوداني جبريل إبراهيم التراجع المتسارع في سعر صرف الجنيه أمام العملات الأجنبية إلى ارتفاع الطلب على النقد الأجنبي وزيادة حجم الواردات مقارنة بالصادرات. وربط الوزير جانبا من زيادة الطلب بالتطورات في منطقة الخليج ومضيق هرمز وباب المندب وما صاحبها، وأشار إلى ارتفاع أسعار البترول وتضاعف تكاليف النقل والتأمين ما يرفع فاتورة الواردات ويزيد الحاجة إلى العملات الأجنبية. ونفى الوزير لجوء الحكومة إلى شراء الدولار من السوق الموازية لتغطية احتياجاتها من النقد الأجنبي. قال تجار بمدينة نيالا عاصمة جنوب دارفور إن أسواق المدينة وعموم إقليم دارفور لم تتأثر بصورة كبيرة بموجة ارتفاع الأسعار في وقت تتركز فيه زيادات المحلية بصورة أساسية في أسعار الحبوب الغذائية بسبب شح الأمطار وتراجع الإنتاج الزراعي. وقال التاجر إبراهيم حمدان لراديو دبنجا إن سعر الدولار في نيالا يبلغ حاليا نحو 650 ألف جنيه سوداني عبر تطبيق بنكك، مقابل نحو 460 ألف جنيه في التعاملات النقدية. وقال حمدان إن سعر كيلو لحم الضان يبلغ 24 ألف جنيه، فيما يبلغ سعر كيلو اللحم العجالي نحو 15 ألف جنيه وأضافها في هذا الخصوص.
5: طبعا الأسعار زي زيادات زادت في الاتجاه الشرقي معنا هنا ما زيادت بقول على كده شديد يعني. أسف زاد إن الدولار يعني هنا بالبنكوك طبعا بأسعار حبة متفاوتة ممكن 650-660 على حسب انت الزور اللي قلت تبقى معه. اما النقد ده بين 460-480-500 كده الاسعار، لكن زيادات كده والله في الا بس ممكن نقول على شح الامتار وكده بدا كان في زيادات في الحبوب وكده، لكن برضه حسب على الهدوء مع الهطيبة الامتار اللي بتحصل ان شاء الله الاسعار تستخر نسبة ما.
0: جانبه قال الصحفي محمد صالح البشر إن سعر كيلو السكر في مناطق سيطرة التأسيس يبلغ نحو 7000 جنيه، وأوضح أن الأسواق في هذه المنطقة تعتمد على 3 مسارات رئيسية لتوفير السلع، إذ تدخل بعض البضائع من جنوب السودان عبر المعابر، بينما تعتمد مناطق شمال دارفور على السلع القادمة من ليبيا، في حين تحصل مناطق غرب دارفور بما فيها الجنينة وزالنجي على جانب من احتياجاتها التموينية عبر أسواق الجنينة. وأضاف في هذا الخصوص:
6: طيب الارتفاع ده كله بسبب الدولار. طيب الدولار فعلا هنا أفضل كثير، يعني الدولار في مناطق سيطرة قوات الدعم السريع عمل أكثر من سنة في حدود 460-470، يعني دي الأسعار بتاعته ارتفع خلال أمس واليوم ل 490-500، دي أسعاره. يعني الفرق بينه وبين الدولار في مناطق سيطرة الجيش أكثر من نص، يعني الدولار الليلة في مناطق سيطرة الجيش ب 900 وشوية، يعني ماشي على الألف.
0: تسببت تدفقات المياه المندفعة في حدوث كسر مفاجئ بالجسر الشرقي بمساحة 20 مترا بمنطقة الجاسر الشرقي قبالة قرية تكسبون وشمال شرق أرض الشفا بمحلية الجزيرة أبا في ولاية النيل الأبيض. وأبلغ الناشط المجتمعي بمنظمة بذرة الخير عبد الله دلة راديو دبنجا أن البلاغات كانت متتالية بوجود نز، إلى أن تفاجأوا بكسر تام أدى لإنهيار الجسر واندفاع شديد للمياه باتجاه الأراضي الزراعية. وأضاف في هذا الخصوص:
7: الأمس كانت يعني عبارة عن نزوز، إلا أنه تفاجأنا هذا الصباح بكسر تام يعني لمساحة بتاعت 20 متر، يعني المياه متحركة باندفاع كبير جدا جدا تجاه المناطق الزراعية ومن بعدها المناطق السكنية. الخطر قائم ما لم تتم مداركته، تمت مناشدة كل الجهات المسؤولة بالتحرك السريع.
0: كشفت غرفة طوارئ دليبة في محلية كوتم بشمال دارفور أن منطقة دليبة والقرى والمناطق المجاورة لها تعيش أوضاعا إنسانية بالغة الصعوبة بسبب تأخر الأمطار وسط مخاوف من فشل الموسم الزراعي. وأشارت إلى اعتماد نحو 2000 أسرة بصورة أساسية على الزراعة كمصدر رئيسي للغذاء والدخل. وأضاف أحد أعضاء الغرفة:
8: تأخير الفصل الخريفي أو الأمطار وفشل الموسم الزراعي، فبالتالي أنه يكون في مخاوف من قبل المواطنين وكل الذين عاتوا من أجل الزراعة داخل المنطقة في عملية الفشل، لأنه المزارع في هذا التاريخ قد يكون خالية تماما وجافة من المياه والمحاصيل الزراعية.
0: طلب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش بمساءلة الدول التي تزود طرفي النزاع في السودان بالأسلحة المستخدمة في مهاجمة المدنيين، مؤكدا أن الصراع تغذيه أطراف خارجية. وقال غوتيريش في تصريحات لصحفيين على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك: بعض الدول تزود طرفي الصراع بالأسلحة التي تستخدم في نطاق واسع لمهاجمة المدنيين. وأضاف في هذا الخصوص:
9: يصح القول أيضا أنه يتم تغذية النزاع من قبل عدد من الدول الخارجية، وأنا أرى أنه لابد من وجود محاسبة على هذا التدخل الذي تقوم به بضع دول وتسلم الأسلحة لأطراف النزاع، وذلك لأن هذه الأسلحة تستخدم على نطاق واسع لمهاجمة المدنيين.
0: الخبر الأخير في النشرة: أرجعت وزارة الطاقة والنفط ما شهدته بعض محطات الوقود خلال الأيام الماضية من اصطفاف وازدحام لمركبات المواطنين خاصة البنزين إلى جملة من العوامل، من بينها التذبذب والبطء في بعض التطبيقات البنكية، الأمر الذي أدى إلى إبطاء عمليات الشراء وتراكم المركبات تدريجيا بمحطات الخدمة. وأشارت إلى أن تطورات بمضيق باب المندب أدت إلى تعطيل حركة ناقلات النفط ومن ثم ارتفاع تكلفة النقل والتأمين البحري، والتي انعكست في تأخر إمداد وارتفاع أسعار بعض المنتجات النفطية، وتعتبر هذه تحديات خارج إرادة الدولة. بهذا الخبر أعزائي تنتهي نشرة الأخبار، قدمناها لحضراتكم من راديو دبنجا. برنامجنا يتواصل فتابعوا.
10: الأعزاء متابعي راديو دبنجا في كل مكان، في المدن والقرى والفرقان والحلال، دي دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، إذا عندك صورة أو تسجيل فيديو، ممكن تشارك معنا في راديو دبنجا وتراسلنا عبر واتساب 00312080000470. راديو دبنجا منكم وليكم.

0: راديو دبندا. حديث اليوم، حديث اليوم حين يصبح الخبر نقاشا.
1: أسعد الله أوقاتكم بكل خير أصدقائنا مستمعي راديو دبنجا الأعزاء داخل وخارج السودان، وتحية خاصة لكل النازحين واللاجئين والمنكوبين في المعسكرات، وإلى كل الباحثين عن الخبز والكرامة والسلام. أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج حديث اليوم. في حلقة جديدة ونوعية نسلط فيها الضوء على قضية لا تحتمل الانتظار، قضية تقاس فيها اللحظات بأرواح الأبرياء، وفي اللحظة التي تتواصل فيها أصوات البنادق وتتفاقم فيها أزمة الحرب في السودان، ينكشف الفصل الأكثر إيلاما في الفاجعة دي، واللي بتعلق بالانهيار التام والكامل للمنظومة الصحية. وأصبحت المعاناة طبعا لا توصف، ابتداء من الاستهداف اللي بيتم للأعيان المدنية خاصة المؤسسات الصحية والطبية والعلاجية، وانتشار الأوبئة والمجاعة اللي بتفتك بالأطفال والنساء في المعسكرات ومناطق النزوح، ده كله جراء انعدام الأدوية والرعاية الصحية. وفي خطوة ننقل فيها الصوت والشهادة الحية للمنابر الدولية، حملت الكوادر الطبية ولجان الأطباء ملف المأساة السودانية لجلسات الدورة 63 لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة لعكس الكارثة الإنسانية أمام العالم. في حلقة اليوم نفتح الملف الصحي في السودان بين الواقع الميداني الكارثي وأروقة المحافل الدولية. يسعدنا أن نستضيف في الحلقة دي المتحدثة باسم اللجنة التمهيدية لنقابة الأطباء دكتورة أديبة إبراهيم السيد، أخصائية الباطنية والأوبئة. أهلا ومرحبا بك دكتورة أديبة إبراهيم.
2: تحياتنا، السلام عليكم وراديو دبنجا. شكرا دائما يعني اهتمامكم البالغ بقضايا السودان.
1: ما هي يعني أو ما هي أبرز الحقائق والشهادات اللي قدمتوها أمام مجلس حقوق الإنسان اللي بتتعلق بالوضع الصحي في السودان ونقص المستلزمات الطبية والمشاكل اللي بيعانوا منها الكوادر الطبية؟
2: في جلسات المؤتمر 63 لمجلس حقوق الإنسان تكلمنا سردنا عن وضع الصحي في الانهيار التام والوضع الصحي والأمراض اللي كانت منتشرة في السودان، اللي هو يعني جاد من عدم إصحاح البيئي وظهور المواطنين في مناطق النزاع، المناطق التي تضررت الخرطوم ومدرمان والعاصمة والجزيرة وغيرها. انعكس ده على التأثير البيئي لأن ضربت المعامل الرئيسية، معمل الساك، معمل جامعة الخرطوم، معمل زرع، عندنا مصنع غاز الكلور وكل ومخلف هذا الحرب من الجثث ومن فتح ضرب المياه الصالحة للشرب وخلطها مع مياه صرف وانقطاع التيار الكهربائي وتناسل البعوض والذواب يعني وعدم غفل الأماكن بعد تصحح لها البيئة وتتنظف المفروض. بعد ذاك المواطنين كان المفروض يدخلوا، ده لانتشار كثير من الأمراض، ولأنه عملية التنقل والمناطق الموبوءة ما كانت مكفولة، فده بأدى لزيادة الحالات وخصوصا في مناطق كل أقاليم السودان خاصة أقاليم ذات الشبه آمنة. ثاني تكلمنا عن الكامب والمجاعة ومسردنا الوضع الصحي كامل وعدم تطعيم الأطفال، وتكلمنا عن الصحة الإنجابية ومورد عن معاناة النساء في أماكن اللجوء وأماكن الإيواء وأماكن النزوح ومعسكرات اللاجئين المختلفة، ما يعانون من انتشار أمراض وعدم الأمان، وده كله يعني ذكرناه عشان ننادي وقف الحرب نهائيا وسلام وسلام للشعب السوداني. وبرضه سردنا الانتهاكات الفايلنس الجنسية اللي حصلت للشابات والشباب ومعاناتهم النفسية وعدم قبول المجتمع لهم وإتانتهم كأنهم يعني أجرموا، ودي جريمة بشعة جدا وتأثير يعني صعب جدا، بيدي الانتحار بيدي لو ما دعالج بطريقة صحيحة واخد البروتوكول. وطبعا العامل العار والاستجمة دي طبعا وصمة المجتمع هي أساس كل المعاناة اللي حصلت دي، وظهور أطفال يعني فاقدي الهوية و انتشار كثير من الأمراض الجنسية. والمهم يعني كان عندنا تقرير كامل شامل كل التقرير ده، برضو فيه انتهاكات حصلت لأطباء، احتغالات وتعسفات كثيرة وتحرشات وتنكيل وفقد كثير من الأطباء، يعني الأطباء معتقلين وأطباء مبعودين وأطباء غسلوا أثناء تأدية واجباتهم، بالإضافة للكوادر الصحية أيضا عانت نفس المعاناة. وده كله لتشريد أو الكوادر الطبية، مما أدى لإخفاض معدل الطبيب وقدر الأطباء الموجودين وقدر الكوادر الصحية الموجودة في المستشفيات البسيطة الشغالة، والتكدس الشديد عليها وعدم توفر الأدوية وعدم توفر الأمان للطبيب ذات وعدم وجود البيئة الملائمة لمزاولة المرض. الوضع كارثي بمعنى الكلمة ومنهار انهيار تام، يعني رغم انه الناس بتحاول مع الوزارة بتحاول والأطباء بحاولوا والمنظمات قدر الموجودة بتحاول، لكن طبعا الموضوع ده يعني صعب جدا. والقرار قرار يعني المفروض يكون كامل بأنه يعني تتوفر للناس الحياة الكريمة، بالإضافة لوجود يعني معاناة إنسانية كبيرة جدا في الغلاء الطاحن في المجاعة الطاحنة في عدم وجود العلاج لكبار السن يعني أصحاب الأمراض المزمنة والنساء والحوامل والمرضعات، ومعاناة الشعب كله من الغلاء ومن عدم الاستقرار ومن عدم الأمان. نحن يعني بنناشد وناشدناهم في مجلس الأمن بين الدول يعني تحس على إنه ما في حل بيكون إلا بالحوار، والناس يعني تجد حلول مناسبة لعودة المواطنين وعودة الشعب السوداني من المنافي ومما يعانون في المنافي، فما باختيارهم طبعا. وده كله يعني لازم وحدة الشعب السوداني، وتكتمل الوحدة دي بوحدة كل القوى المدنية، بالإضافة لحس أطراف الحرب والضغط عليهم بالجلوس للتفاوض والجلوس لوقف الحرب وفورا. وكان لقى قبول كبير جدا.
1: دكتورة هديبة، برضو وانت بتتكلمي لمستمعين راديو دبنجا الأعزاء في برنامج حديث اليوم، في برضو يعني عايزينك تعلق على حديث الرئيس قسم الجراحة بكلية الطب جامعة الخرطوم حول تهديده للطلاب ضرورة الحضور للجلوس الامتحانات، وإلا حيقوم بيسقطهم في الامتحانات، وتعليقك على النقطة شنو؟
2: الامتحانات المفروض تكون في وضع توافر، وضع يعني مستقر، وما ممكن يجوا الأطباء في المعاناة دي كلها والتأكيد والتنكيل عليهم وإنه أي بسيروا امتحانات أو يعودوا قصبا عنه لتنفيذ دي كلها يعني رعاة لتنفيذ مشروع العودة. وده تهديد واضح وده ما له أي علاقة بالتأهيل الأكاديمي أو التدريب. فالأطباء عايزين جو صالح عشان يدربوا عشان يدرسوا عشان يمتحنوا عشان يجلسوا لامتحانات في حياة البشر. مش دي امتحان تجيبه ليس أهل تعالى بنجحك لا أمشي أنت ما تجي أنا بسقطك وبكتب لك وصمة ضعار في حياتك عشان ما تعرف تشتغل في أي حتة. فده تهديد واضح وتهديد صريح وده في دولة الله قانون. وأنا بفتكر إنه الناس لازم تجيف مواقف قوية خصوصا الأطباء في مواقف دي عشان الشغل مع أوامر شغل لازم يكون شغل علمي شغل قرار تنفيذي قرار بأهل الأطباء أكاديميا دي حياة بشر. ما
1: طيب لحد هنا أصدقائنا مستمعين راديو دمنج الأعزاء وصلنا بكم لختام حلقتنا من برنامج حديث اليوم. هذه تحياتي سليمان سري وتقبلوا تحيات الفريق العامل والسلام عليكم ورحمة الله ودمتم بخير.
0: حديث اليوم حديث اليوم حين يصبح الخبر نقاشا.

0: وبنوسة. 177 ألف مواطن تشردوا من مساكنهم، و35 ألف مواطن يحتاجون لسلال غذائية لإنقاذ حياتهم، والأوضاع الإنسانية تتدهور. الدلنج، انهيار خدمات المياه والصحة، وانعدام الأدوية المنقذة للحياة، وانتشار الجوع بين المواطنين بسبب الحصار.
1: نحن ونحن التبانين ويهون نحن دايرين حاجة نأكله، ما يمدينا راني في التراب ذاته.
0: الفاشر، قصف المستشفيات والمراكز الصحية وتوقف الخدمات الأساسية. المواطنين يسقطون ضحايا للقصف العشوائي وللمجاعة البطيئة تحت الحصار.
2: المواد بقت قليلة، رأيتوا الدونك عندها يومين ثلاث يوم الليلة ما اشتغل معنا.
0: الأبيض، 4 مليون شخص بالمدينة يعانون، والوضع حرج للغاية. نفدت إمدادات الدواء والغذاء، وأصبح إدخال المؤن والدواء أمرا صعبا، مما يعرض حياة المواطنين للخطر.
3: الليلة يمكن الناس أصبحت لقيت السوق ده فاضي، الحاجات ذاتها ما فيش، والأسعار ذاتها خيالية مثلا.
0: المدنيين يتعرضون للموت والتجويع، مما يعد جريمة من جرائم الحرب، وقد يرقى الأمر لتصنيف الإبادة الجماعية.
4: أطلقوا سراح المواطنين وفكوا الحصار عن المدن.
5: قضايا الشباب.

0: قضايا الشباب. قضايا الشباب برنامج يعنى بقضايا الشباب ويصبح نافذة لهم لإبداء آرائهم حول قضاياهم المختلفة. قضايا الشباب.
1: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج قضايا الشباب، نخصصها لمناقشة البطالة في أوساط الشباب بولاية الخرطوم عقب إعلان الحكومة عن العودة الطوعية للبلاد. ويسعدنا خلال هذه الحلقة أن يكون معنا عدد من الشباب والشابات في ولاية الخرطوم لنستمع إلى آرائهم حول فرص العمل المتاحة لهم والمعيقات التي تواجههم ومطالبهم لمعالجة مشكلة البطالة. في البداية معنا الشاب محمد المعتصم، أهلا ومرحبا بك في برنامج قضايا الشباب، وكيف تنظر إلى فرص العمل المتاحة للشباب في ولاية الخرطوم؟
2: بسم الله الرحمن الرحيم. بالنسبة للفرص بتاعت العمل للشباب في ظل هذه الظروف وأثناء استمرارية الحرب، النسبة ممكن تكون 7% من الشباب الشغالة، فأغلبية الشغل بيكون شغل حر، يعني إيتالة، سندويتشات. أغلبية الشباب يتجهوا لسندويتشات الطعمية واللقاشي، وأغلبية الشباب يتجهوا لشغل المنظمات عتالة، يعني يكون في دقيق يقدر ينزلوا في المحلية من الدفار بيمشوا بيشتغلوا عتالة، بيكون في إغاثة جاي بيمشوا بنزلوها. فأغلبية الشغل يعني شغل كله حر، ما تحد جهة معينة ولا تحد نطاق الحكومة، يعني كله مؤسسات خاصة، يعني ده إذا في شغل. فهسه حاليا نفسي المنظمات ذاتها الكان الزمان شغال حاليا ويكفر، يعني لأنه في ولاية الخرطوم حاليا ما في حرب فما في إغاثة. نسبة البطالة والله يا أخي ممكن أقول لك 60% 70%. أغلبية الشباب دي يعني ما شغالين، قاعدين مدبرسين، قاعدين في ظروف سيئة، يعني ممكن تلقي الواحد يعني حق الإنترنت ما عنده، حق الرصيد ما عنده، يعني فأغلبية الشباب قاعدين في البيت لأنه الطلعة يعني أقل طلعة مكلفة، يعني وأقل طلعة فيها صرف. فأغلبية الشباب ما شغالين، قاعدين ساي، يعني نسبة لعدم توفر الفرص، ما في وظائف، ما في يعني أي حركة حاليا. فبحاول برجعوا الناس، أرجعوا الخرطوم بقت آمنة، أرجعوا القصة، ما قصة الخرطوم آمنة ولا القصة إنه ما في حرب، قصة إنه الناس إذا رجعت تشتغل شنو تاكل وتشرب شنو. فالسودان حاليا لو ما اشتغلت ما بتقدر تاكل، وحاليا في السودان يعني اليد الواحدة ما بيصفك، فلازم البيت يكون كل البيت شغال فعشان يقدروا بس يغطوا احتياجات الأكل والشرب ليس إلا. حاليا في الخرطوم ما في وظائف، حاليا في الخرطوم ما في وظائف برضو، حاليا ما في فرص بتاعة عمل في ولاية الخرطوم. فنسبة لأنه كل الوظائف يعني ماسكينها كبار السن، واللي هم كانوا أصلا يعني شغالين ما قبل الحرب، فتاني رجعوهم وقعدوهم في نفس المناصب ونفس الوظائف ونفس المكاتب، يعني ما في شاب بتلقاه وشغال تحت موظفة حكومية.
1: طيب ما هي مطالب الشباب من السلطات المساهمة في حل مشكلة البطالة؟
2: مطالب الشباب والله يا أخي مطلب الشباب والشابات من الحكومة يعني إنه الحكومة يعني تقيف معاهم وتوفر لهم وظائف، تقيف معاهم يعني وتديهم فرص، تديهم فرص إنه يشاركوهم يعني الآراء، وتديهم فرص يشتغلوا معهم في المكاتب، وتوفر لهم فرص بتاعت تريني، وتوفر لهم فرص بتاعت كورسات عشان يطلعوا شباب مؤهلين وشابات مؤهلات. فده كل المطلوب من الحكومة، يعني نجيف مع الشباب وتنظر لعمرهم وتشغلهم يعني. فأغلبية الوزراء في الحكومة يقول لك دار نعمل عرس جماعي للشباب، وده أكبر غلط، انت تعرس لك للشباب والشاب عاطل يعني، فحياكل ويشرب من وين؟ هو ما قادر يأكل نفسه، يأكل بيت الناس من وين؟ فده أكبر غلط إنك انت تعالج الغلط بغلط وتقول إنه هنوفر وظائف، هنوفر عرس جماعي للشباب وهنعرس للشباب، فالشاب ما لاقي قوت يومي يعرس كيف يعني، انت تعرس لي كيف يا طمنطك. فتقريبا حاليا حسي أغلبية الشباب شغالين أعمال حرة، طلبة، نقاشة، سباكة، عتالة، ترحال. أنا ده شغال ترحال وشغال مشاوير خاصة، فأغلبية الشباب شغالين يعني شغل خاص، لأنه أصلا الرواتب تحت الوظائف ما بتكفي. يعني الراتب بيكون 350 400 500، لو بالغ 500 ألف دي مصاريف بتاعت 5 يوم لأسرة حاليا في السودان، أسرة صغيرة، فما بتعمل حاجة ولا بتركبك مواصلات ولا بتغدي لك يعني احتياجاتك الشهرية. فربنا يصلح حال حال البلاد والعباد، ونتمنى من الحكومة إنه تقيف مع الشباب، تقيف مع الشباب، تقيف مع الشباب، وتضع خطط وتفتح وظائف عشان الشباب كلهم يشتغلوا والشباب ما يهاجروا، لأنه أغلبية الشباب بيقول الواحد طموحه كله إنه يفار همه يعني يطلع برا السودان. فبقول لك الرواتب ما مجزية والوظائف يعني مدعبة، أو ما في وظائف، والوظائف إلا بواسطة خالي وخالي وقريبي وقريبك، فضل حاصل يعني في الخرطوم.
1: شكرا لك محمد المعتصم. ننتقل الآن إلى الشاب محاسن أبراهيم. أهلا ومرحبا بك في برنامج قضايا الشباب. كيف تنظرين إلى فرص العمل المتاحة للشباب في ولاية الخرطوم؟
3: البطالة في الخرطوم أصبحت بصورة كبيرة أو بنسبة كبيرة جدا، وذلك نسبة لغياب بعض القطاعات التجارية، مصانع، الشركات الاستثمارية، وهجرة معظم ملاك المصانع والشركات إلى خارج البلاد، وعدم توفر فرص عمل جديدة في الخرطوم لاحتواء عدد كبير من العمال أو لتقليل نسبة البطالة، وكذلك عدم وجود داعمين وعدم إتاحة الفرص للمستثمرين من خارج البلاد وتوفير مقومات العمل، وعدم وجود مشاريع إنتاجية تنفذها الدولة لاستيعاب الكمية الهائلة من الشباب أو كمية هائلة من العمال وتخفيف حدة البطالة.
1: شكرا لك أستاذ محاسن أبراهيم. والآن ننتقل إلى الشاب عبد الله عبد الرحمن. أهلا ومرحبا بك في برنامج قضايا الشباب.
4: الخرطوم حاليا مدينة في أطرافها مليئة بالسكان وأسواق بسيطة، في ارتفاع أسعار المعيشة غالية، وعدم توفر العمل، وقياب كل السبل الممكن توفر للواحد نقمة العيش. البطالة مرتفعة شديد، حتى لو في أشغال بتكون أشغال حامشية يوميات، يعني يومية بتكون في حدود 20-25-30، مقارنة بالوضع المعيشي ما كافي، وزايد معظم الأشغال بتكون في حتات محتاجة وسيلة بتاعت نقل. انت لو بتركب مواصلات يعني أقل حاجة الليلة، انت لو ماشي ومدرمان من حتة بس من الأطراف بتاعت الخرطوم محتاج لك 20,000 زحاب وعودة، وبرة أكلك وشرابك، وإذا كان عندك كيف سجاير قهوة كده هتكون غالية شديد. يعني زي ما بقولوا في ناس شقالة وكأنها ما شقالة، أحسن الناس اللي ما شقالة قاعدة في البيت مريحة دماغها، لكن شغالين والله ما مستفيدين من الشغل أي حاجة، وأشغال حامشية أصلا طلب، ما أعرف أتالة يعني موظفين، لا ما أظن، وغلاء بتاع أسعار مبالغ فيه. يعني الأسرة الواحدة الليلة لو دارت من الصباح للمساء عشان تغدي يوميتها أقل حاجة دارة لها 30,000، دي لو أسرة بسيطة أو أسرة صغيرة. أما لو أسرة كبيرة ممكن في حدود 70-80,000 في اليوم الواحد، بس مقارنة بأشياء بسيطة. بس أنت لو دارت تشتري فحم في ظل الوضع ده في اليوم الواحد أنت محتاج لك فحم أقل حاجة ب 5,000 أو 6,000 من شاي الصباح لوجبة العشاء. عندك السكر الكيلو ب 7,000، وفي محلات ب 8,000، ده كله في ظل إنه ما في شغل، وشغله فيه ما بتغطي الهوية.
1: شكرا لك عبد الله. وننتقل مباشرة إلى عمر مصطفى. أهلا ومرحبا بك في برنامج قضاء الشباب. كيف ترى واقع فرص العمل أمام الشباب في ولاية الخرطوم؟
2: والله طبعا الفرص بتاعت العمل للشباب والشابات في ولاية الخرطوم في الظل بتاع استمرار الحرب فيها هتواجههم مشاكل كثيرة زي ما واجهتهم في بداية الحرب، لأنه الناس كلها فقدت أعمالها ووظائفها ومدخراتها ولجأت للوظائف الجانبية، اللي فيهم اللي اشتغل
5: يبيع طعمية سندويتشات، الناس اللي يتطور الأقاشي، في الناس اللي بيبيعوا عيش شاي قدام الحتات المتحركة كده وحيوية. والله نسبة البطالة سي تكاد تكون 90% زينا موجودين في جزء كبير طبعا هاير فتش فرص بتاع عمل برا، وهذه ممكن الشباب المساعدة تكون لهم في أنه يوفروا لهم فرص عمل بسيطة أو تمويل. يعني في أي شباب عندهم أفكار جميلة جدا لكن ما لقينا التمويل وما لقينا الجهة تجيف معهم كده.
1: شكرا لك عمر مصطفى على هذه الإفادة. ننتقل الآن إلى الأستاذة زينب إسماعيل. أهلا ومرحبا بك في برنامج قضايا الشباب. كيف تنظرين إلى مشكلة البطالة في أوساط الشباب بولاية الخرطوم؟
3: أنا من الناس اللي فقدوا وظائفهم بسبب الحرب يعني الحاصلة في البلد. كنت بشتغل في مصنع في الخرطوم لكن المصنع توقف عن العمل بسبب المشاكل الحاصلة. نزحنا الولايات رجعنا الخرطوم، قلنا نقل الخرطوم أحسن وأفضل، لكن رجعنا ما في شغل. يعني حتى الآن شغالة بفتش، يعني ما خليت محل، ما قادر ألقى وظيفة يعني شغل عشان أقدر أساعد بها شنو احتياجاتي واحتياجات أسرتي. يعني المصانع الآن متوقفة تماما، ما في شغل، الوضع صعب شديد لأنه معظم المصانع متوقفة وحتى القطاع الخاص متأثرة بصورة كبيرة والوظائف المتاحة قليلة جدا مقارنة بعدد الناس. الآن عدد الناس كثيرة شديد، يعني ما في فرص عمل. كل يوم بشوف شباب وخريجين وأصحاب خبرات قاعدين في البيوت لأنهم ما قادرين يلقوا فرصة شغل أو ما قادرين يلقوا شغل المناسب. يعني الآن تبتلقوا في خريجين وكانوا قبل الحرب شغالين في وظائف كويسة، الآن في السوق بيبيعوا في السوق، في شباب شايلين دردادات. يعني حتى الشباب الشغالين في السوق الأعمال الهامشية أو زي ما بقول الحاجات البسيطة، ناس المحلية ما بخلوهم. يعني بتلقى واحد في الريش بيجي بتاع المحلية، بتلقى بتاع درداقة، الشباب دول يمشوا وين؟ انتوا قاعدين تطاردوا فيهم، يطاردوا في أحلامهم. يعني المفروض الحكومة تراعي للحاجة دي، تراعي للشباب دول، تراعي للشباب أكتر يعني، وأكتر فئة هم الآن المفروض توفر لهم الشغل. المفروض يعني توفر، تبدع المصانع تشتغل ليل عشان هم يقدروا يلقى نفسهم. يعني هسه اغلب الناس قاعدين كلهم في البيوت، والله اذا جيت الصباح بتلقاهم قاعدين، المساء قاعدين، يعني في الشوارع في الظل. يعني المفروض الحكومه تستفيد من الكفاءات ديل، ما تقعد تحاربهم. يعني هسه واحد برضو كان فاتح طبليه، هو الشيء اللي جار غالي، الطبليه ب 500 الشهر تقريبا، وبعد الطبليه ما ب 500 يجي بتاع ضرائب. يعني الطبليه ولازم يجيه بتاع ضرائب، يعني في النهايه اضطر انه يقفل الطبليه. ليه الحكومة ليه ما أنظر في الشباب، أنظر في أمر الشباب ديل. البطالة ما أثرت علي أنا برأي، البطالة أثرت على أغلب الناس، البطالة أثرت حتى يعني نفسيا واجتماعيا. يعني الآن الإنسان ما بكون قادر يشتغل ولا بينتج، يعني هو كيف يحس بقيمته؟ يعني بيكون وضعه صعب شديد. لكن اليوم كثير من الأسر فقدت مصادر دخلها وأصبحت تواجه تحديات كبيرة في توفير أبسط الاحتياجات. أمنيتنا أن ترجع المصانع تشتغل من جديد ويدعف القطاع الخاص، لأنه توفير فرص العمل هو الطريق الحقيقي لتحسين حياة الناس وإعادة الاستقرار للمجتمع. يا الحكومة أنظر في أمر الشباب، يا الحكومة ما تحاربوا الشباب، يا الحكومة خلوا الشباب ده معاكم لأنهم هم أمل المستقبل، أمل السودان، أمل الغد، ما تحاربوهم، وفروا لهم. يعني حتى ممكن تكون في قطاع خاص، مش قطاع خاص، حتى البنوك مفروض توفر الشغل أو حتى لو ما وفرت لهم، حتى لو ما توفر الشغل هم يوفروا لهم استثمار، يوفر لهم حاجات يقدر يشتغلوا بها يعني أكثر.
1: شكرا لك أستاذة زينب على الإفادة. ومنها ننتقل إلى محمود جابر. أهلا ومرحبا بك في قضايا الشباب. كيف ترى فرص العمل المتاحة للشباب في ولاية الخرطوم؟
5: التقييم بتاع الفرص بتاع العمل للشباب والشابات في ولاية الخرطوم في الظل بتاع استمرار الحرب بقى مهدد أكتر، كلما الحرب استمرت كلما التهديد بقى أكبر وفرصهم ضعيفة جدا وما كافية. وممكن نقول النسبة تحت البطالة وسط الشباب بالذات في الخرطوم يعني 80%، والكان شغال وعنده وظيفة فقد وظيفته بسبب الحرب ويتجه لوظائف تانية زي ما نقول جانبية وهامشية. يعني في ناس بيشتغلوا في الطعمية في الحتات الحيوية أجاجي، في ناس بيبيعوا تلك، في ناس بيبيعوا العيش، يعني كل زول بيقف في التشلوم مصدر دخل تاني لأنه الوضع بيقى ضاغط شديد، ومعظم الناس اللي لقى فرصة وطلع برا عشان يشوف له فرصة أفضل طلعوا. والفرص المتاحة للعمل إنه الحكومة أو المنظمات أو الجهات المعنية توفر للشباب دعم أو تمويل، لأنه الشباب عندهم أفكار ما شاء الله لكن بيكون ناقصهم التمويل، وبعضهم بيكون ناقصهم الخبرة. التحديات اللي بتعيقهم فترة الحرب، هل كان شغال في وظيفة مع طول بتاع انقطاع من الوظيفة يعني يكون محتاج لتفريش العقول وكده، لأنه حيكون نسى أو يتناسى إنه كان شغال في شنو، والعالم زي ما نقوله متطور ومتجدد، فالعجلة تحت العالم بقت فايته، فمحتاج برضو شنو جرعات تدريبية تاني، وعشان يرجع للي كان فيه من قبل بياخذ الزمن.
1: شكرا لك محمود جابر، والشكر لكل الضيوف الذين شاركونا خلال هذه الحلقة في مناقشة قضية البطالة في أوساط الشباب بولاية الخرطوم عقب إعلان الحكومة عن العودة الطوعية للبلاد. استمعنا إلى آرائهم حول واقع فرص العمل والمعيقات التي تواجه الشباب، وإلى تقديرات تراوحت بين 60-90% لنسبة البطالة في أوساط الشباب بولاية الخرطوم، إلى جانب مطالبهم بضرورة توفير فرص عمل لهم. نشكر لكم مستمعينا الأعزاء حسن المتابعة والاستماع، وإلى أن نلتقي في حلقة جديدة تقبلوا تحياتي وتحيات فريق العمل في راديو دبنجا، وإلى اللقاء.

0: وسهلا ومرحبا بكم الأعزائي مستمعي راديو دبنجة في برنامجنا ليوم الخميس الموافق 17 سبتمبر شهر 9 2026. يحتوي البرنامج على نشرة مفصلة للأخبار وإصدار جديدة من جولة السودان اليوم ومواد أخرى ضمن البرنامج. نبدأ العادة بنشرة الأخبار وإليكم العناوين. تصاعد حدة القتال بين الجيش والدعم السريع في شمال كردفان واشتباكات ذات طابع قبلي في نيالا. استقرار نسبي للأوضاع في سوق النعام بعد اشتباكات دامية وشكاوى من تدهور أمني ومعيشي في معسكرات شرق تشاد. توقف حركة البيع في عدد من الولايات بسبب تذبذب سعر الدولار، ووزير المالية يؤكد أن زيادة حجم الواردات هي السبب الرئيسي لانخفاض الجنيه. مبادرة مجتمعية تحذر من تعرض 42 ألف نازح لخطر الجوع والمرض وإحباط هجوم مسلح على مصنع للتعدين بولاية البحر الأحمر. كانت هذه عناوين النشرة، التفاصيل يصحبكم فيها إبراهيم جد كريم. أعلنت مصادر ميدانية تتبع للقوات المسلحة سيطرتها على منطقة الفرشة في شمال كردفان التي تبعد 30 كيلومترا شمال غرب الأبيض. وأعلنت المصادر تقدم القوات غرب بارا وسيطرة القوات المسلحة على منطقة الممسوكة التي تبعد 60 كيلومترا من مدينة الأبيض. وأضاف مصدر ميداني في هذا الخصوص:
1: بتاريخ 17/9/2026 متحرك الشهيد حذيفة إسطنبول من داخل الفرشاية. الله أكبر الله أكبر.
0: يشهد حي السريف جنوب غربي مدينة نيالا اشتباكات ذات طابع قبلي منذ الثلاثاء، وأشارت المصادر إلى أن الاشتباكات وقعت بين بطون قبيلة واحدة فيما لم يتسنى تحديد حجم الأضرار والخسائر. أكدت السلطات في منطقة أبيي استقرار الوضع الأمني في سوق النعام شمال المنطقة خلال يومي الخميس وأمس الأربعاء. وأوضحت أبين وينغ وزيرة السلام بمنطقة أبيي في تصريح لراديو دبنجة أن جهودا شعبية مكثفة تبذل حاليا لتعزيز السلام، تقودها الإدارة الأهلية ولجان السلام المجتمعية في ظل تعاون وتفاهم جيدين بين الإدارة الأهلية. كما أشادت بدور الشباب من الطرفين في الاستماع لصوت الحكمة والعقل والمساهمة في تأمين السوق. وأضافت في هذا الخصوص:
2: الوضع الليلة وأمس الوضع هادي ومستقر، ونتمنى انه يستمر بنفس الطريقه. في مجهودات شعبيه على مستوى بتاع الاداره الاهليه وعلى مستوى بتاع لجان السلام المجتمعيه في تواصل بيناتهم، والفورم وان شيف بتاعنا الناظر يحاول يتكلم مع مختار، والتعاون بيناتهم والتفاهم كان كويس، ونحن في انتظار بتاع

0: بتاع الوفد بتاع المسيرية يجوا، لأن السلاطين في حرب كردستان واحتمال يوصلوا الليلة.
1: وفيما يتعلق بالخسائر، قالت الوزيرة أنه لا يوجد حتى الآن رصد دقيق للضحايا، لكنها أشارت إلى وجود قتلى وجرحى، إضافة إلى خسائر لحقت بالسوق ووصول أنباء عن عمليات نهب لممتلكات. وطالبت بالتوحد والاحتكام إلى القانون والحوار، وأن تكون الإدارات الأهلية هي الفيصل بين الأطراف المتنازعة. وأضافت في هذا الخصوص:
0: والله طبعا لما الطلقة تقوم ولما نكون في صراع أكيد يكون في خسائر. أنا شفت أمس من خلال الفيديو في خسائر في السوق، وسمعت برضو في نهب الممتلكات، لكن ما مركزة. لكن اللي أنا سمعته من الشباب أمس والليلة الخسائر ما خسائر فادحة شديد. ولكن
1: كشف مسؤول في الإدارة المدنية بغرب كردفان أن عدد القتلى بسبب انهيار منجم الزرع بالقرب من النهود في غرب كردفان ارتفع إلى أكثر من 80 شخصا، فيما بلغ عدد المصابين 50 شخصا. وأوضح المصدر أن عمليات الإنقاذ تتم بصورة بدائية، مشيرا إلى أن طبيعة الأرض الرملية زادت من الانهيارات، فيما أشار معدنون ناجون إلى أنهم لا يعلمون عدد العالقين داخل الأبار على وجه التحديد. تشهد معسكرات تشاد تدهورا أمنيا مريعا، حيث تعرض اللاجئ السوداني الشاب المقيم بمخيم فرشنة بلوك اف بدر الدين حسين ضفع الله إلى عملية نهب أثناء قيادته لدراجته النارية نهار الاثنين متجها إلى مخيم أدري لغرض تجاري. وأشارت المصادر إلى أن مسلحين اعترضوا طريقه وهددوه بقوة السلاح ونهبوا منه 100,000 ريال تشادي وهاتفا محمولا ذكيا، ودون بلاغ بالحادث، فيما تقوم الشرطة بدورها في البحث عن الجناة. أعلنت منظمة أطباء بلا حدود ارتفاعا في معدلات سوء التغذية الحادة الشديد من 2.2 إلى 3.4% في معسكر أوريكا سوني بشرق تشاد الذي يسكنه 117,000 لاجئ، في حين ارتفعت نسبة سوء التغذية الحاد متوسط الدرجة من 10 إلى 13%. وأشارت إلى أن حملات الإسهال غير الدموي شكلت أكثر من 14% من الاستشارات الطبية التي أجرتها أطباء بلا حدود في المخيم، لافتة إلى وجود نقص في مياه الشرب، حيث لا يتوفر سوى نحو لترين من الماء للفرد يوميا. أعربت أسر التلاميذ اللاجئين في شرق تشاد المقرر جلوسهم لامتحانات الشهادة الثانوية السودانية المؤجلة للعام 2025-26 عن قلقها البالغ إزاء عدم تحديد مواعيد الامتحانات. وأشارت الأسر إلى تأجيل الامتحانات لعدة مرات، مشيرين إلى عدم وضوح رؤية الجهات المسؤولة بشأن الأمر. وقالت إن عدم تحديد موعد الامتحانات على الرغم من إعلان نتيجة امتحانات الشهادة وبداية التقديم للجامعات يثير مخاوفهم. أعلنت مبادرة المجتمع المدني بالنيل الأزرق عن تعرض نحو 42,271 نازحا، أي نحو 3,803 أسرة، لخطر الجوع والمرض، بينهم 24,266 طفل و 11,713 امرأة و 6,463 رجلا، مشيرة إلى أنهم يقيمون في المناطق التي تقع تحت سيطرة الحركة الشعبية شمال في وضع إنساني كارثي، مع عدم وصول المساعدات والخدمات الأساسية في ظل استمرار النزاع المسلح. ودعت المبادرة المجتمعية في بيان اطلع عليه راديو دبنجا إلى وقف فوري لإطلاق النار لأغراض إنسانية. شنت مجموعة مسلحة تستقيل عربتين هجوما على مصنع للتعدين في منطقة سوق اللوق بمحلية عقيق في ولاية البحر الأحمر أمس. وقالت مصادر إن شعبة استخبارات اللواء 46 مشاه طوكر بالتنسيق مع القوات النظامية تمكنت من إحباط الهجوم المسلح والقبض على عدد من المسلحين التابعين للحركات المسلحة. حذر مكتب الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية أوتشا من أن هجمات الطائرات المسيرة وغيرها من الأعمال العدائية تواصل إلحاق أضرار جسيمة بالمدنيين والبنية التحتية الحيوية في جميع أنحاء السودان. وأشار إلى أن البنية التحتية الحيوية تتعرض للهجمات، مشيرا إلى الهجمات بالقرب من محطات توريد الكهرباء في سدي سيتيت وخشم القربة بولايتي القضارف وكسلة ومحطات الوقود في الدمازين. قال تاجر في سوق الديوان بولاية النيل الأبيض إن أسعار السلع الاستهلاكية سجلت زيادات كبيرة خلال الساعات الماضية بالتزامن مع التراجع الحاد في قيمة الجنيه أمام العملات الأجنبية، فيما أغلق 90% من تجار الجملة في سوق مدرمان متاجرهم بسبب الاضطراب الكبير في الأسعار وعدم القدرة على تحديد أسعار البيع. وأوضح التاجر لدبنجا أن سعر جوار السكر زينة 50 كيلو ارتفع في سوق مدرمان من 350 ألف جنيه إلى 420 ألف جنيه، بينما وصل سعره في ولاية النيل الأبيض إلى نحو 440 ألف جنيه. وأرجع أسباب ارتفاع الأسعار إلى تذبذب الدولار والضرائب وارتفاع أسعار الوقود. من جانبهم كشف مواطنون عن إغلاق جزئي للمحلات التجارية في بورت السودان اليوم بسبب تذبذب أسعار الدولار. وأضاف مواطن في هذا الخصوص:
2: تشهد اليوم أسواق بورت السودان إغلاق نسبة لعدم استقرار في السوق وعدم معرفة سعر البيع. البلد في حالة انهيار اقتصادي، هي ليست زيادات إنما قفزات.
1: من جانبه أرجع الخبير الاقتصادي دكتور أوهاج انهيار قيمة الجنيه إلى استمرار الحرب، فيما يشهد سعر صرف الدولار تباينا اليوم الخميس. واعتبر في حديثه لراديو دبنجا أن سياسات بنك السودان بتعويم سعر الصرف للجنيه السوداني رغم نجاحها، إلا أن توقيتها ليس مناسبا، كما رأى أنها تحتاج لإحتياطات من النقد الأجنبي للتأثير على ما وصفه بإعوجاج سوق سعر الصرف متى ما كان الطلب أعلى من العرض. وأضاف في هذا الخصوص:
3: بالنسبة لتعويم سعر الصرف للجنيه السوداني، والله بحسب تقديري أنا تقريبا التوقيت والزمن ما كان مناسب، لأنه الشيء رغم أنه هي سياسة ناجحة جدا جدا التعويم، لكن بتحتاج لإحتياطات من النقد الأجنبي موجودة تكون لدى البنك المركزي للتأثير على إعوجاج سوق سعر الصرف.
1: في الأثناء عزا وزير المالية السوداني جبريل إبراهيم التراجع المتسارع في سعر صرف الجنيه أمام العملات الأجنبية إلى ارتفاع الطلب على النقد الأجنبي وزيادة حجم الواردات مقارنة بالصادرات. وربط الوزير جانبا من زيادة الطلب بالتطورات في منطقة الخليج ومضيق هرمز وباب المندب وما صاحبها، وأشار إلى ارتفاع أسعار البترول وتضاعف تكاليف النقل والتأمين، ما يرفع فاتورة الواردات ويزيد الحاجة إلى العملات الأجنبية. ونفى الوزير لجوء الحكومة إلى شراء الدولار من السوق الموازية لتغطية احتياجاتها من النقد الأجنبي. قال تجار بمدينة نيالا عاصمة جنوب دارفور إن أسواق المدينة وعموم إقليم دارفور لم تتأثر بصورة كبيرة بموجة ارتفاع الأسعار، في وقت تتركز فيه زيادات محلية بصورة أساسية في أسعار الحبوب الغذائية بسبب شح الأمطار وتراجع الإنتاج الزراعي. وقال التاجر إبراهيم حمدان لراديو دبنجا إن سعر الدولار في نيالا يبلغ حاليا نحو 650 ألف جنيه سوداني عبر تطبيق بنكك، مقابل نحو 460 ألف جنيه في التعاملات النقدية. وقال حمدان إن سعر كيلو لحم الضان يبلغ 24 ألف جنيه، فيما يبلغ سعر كيلو اللحم العجالي نحو 15 ألف جنيه. وأضاف في هذا الخصوص:
4: دمان الأسعار زي الزيادات اللي زادت في الاتجاه الشرقي، ما أنا هنا ما زيادت بقول على كده شديد، يعني هسه بزاد إن الدولار يعني هنا بالبنك طبعا بأسعار حبة متفاوتة، ممكن 650-660 على حسب انت زور اللي قلت البايع معه. اما النقد ده بين 460-480-500 كده الاسعار، لكن زيادات كده والله في الا بس ممكن نقول على شح الامتار وكده بدا كان في زيادات في الحبوب وكده، لكن برضه حسب على الحدود مع الحدود بتاع الامتار اللي بتحصل ان شاء الله الاسعار تستقر نسبة ما.
1: جانبه قال الصحفي محمد صالح البشر إن سعر كيلو السكر في مناطق سيطرة التأسيس يبلغ نحو 7000 جنيه، وأوضح أن الأسواق في هذه المنطقة تعتمد على ثلاثة مسارات رئيسية لتوفير السلع، إذ تدخل بعض البضائع من جنوب السودان عبر المعابر، بينما تعتمد مناطق شمال دارفور على السلع القادمة من ليبيا، في حين تحصل مناطق غرب دارفور بما فيها الجنينة وزالنجي على جانب من احتياجاتها التموينية عبر أسواق الجنينة. وأضاف في هذا الخصوص:
5: طيب الارتفاع ده كله بسبب الدولار، طيب الدولار فعلا هنا أفضل كتير، يعني الدولار في مناطق سيطرة قوات الدعم السريع عمل أكثر من سنة في حدود 460-470، يعني دي الأسعار بتاعته، ارتفع خلال أمس واليوم ل 490-500 دي أسعاره، يعني الفرق بينه وبين الدولار في مناطق سيطرة الجيش أكثر من نص، يعني الدولار السليلة في مناطق سيطرة الجيش بتسعمية وشوية، يعني ماشي على الألف.
1: تسببت تدفقات المياه المندفعة في حدوث كسر مفاجئ بالجسر الشرقي بمساحة 20 مترا بمنطقة الجاسر الشرقي قبالة قرية تكسبون وشمال شرق أرض الشفا بمحلية الجزيرة أبا في ولاية النيل الأبيض. وأبلغ الناشط المجتمعي بمنظمة بذرة الخير عبد الله دلة راديو دبنجا أن البلاغات كانت متتالية بوجود نز إلى أن تفاجأوا بكسر تام أدى لإنهيار الجسر واندفاع شديد للمياه باتجاه الأراضي الزراعية. وأضاف في هذا الخصوص:
6: الأمس كانت يعني عبارة عن نزوز، إلا أنه تفاجأنا هذا الصباح بكسر تام يعني لمساحة بتاع 20 متر، يعني المياه متحركة باندفاع كبير جدا جدا تجاه المناطق الزراعية ومن بعدها المناطق السكنية. الخطر قائم ما لم تتم مداركته، تمت مناشدة كل الجهات المسؤولة بالتحرك السريع.
1: كشفت غرفة طوارئ دليبة في محلية كوتم بشمال دارفور أن منطقة دليبة والقرى والمناطق المجاورة لها تعيش أوضاع إنسانية بالغة الصعوبة بسبب تأخر الأمطار وسط مخاوف من فشل الموسم الزراعي. وأشارت إلى اعتماد نحو 2000 أسرة بصورة أساسية على الزراعة كمصدر رئيسي للغذاء والدخل. وأضاف أحد أعضاء الغرفة:
7: تأخير الفصل الخريفي أو الأمطار وفشل الموسم الزراعي، فبالتالي أنه يكون في مخاوف من قبل المواطنين وكل الذين عاتوا من أجل الزراعة داخل المنطقة في عملية الفشل، لأنه المزارع في هذا التعريف قد يكون خالية تماما وجافة من المياه والمحاصيل الزراعية.
1: طلب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش بمساءلة الدول التي تزود طرفي النزاع في السودان بالأسلحة المستخدمة في مهاجمة المدنيين، مؤكدا أن الصراع تغذيه أطراف خارجية. وقال غوتيريش في تصريحات لصحفيين على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك: بعض الدول تزود طرفي الصراع بالأسلحة التي تستخدم في نطاق واسع لمهاجمة المدنيين. وأضاف في هذا الخصوص:
8: يصح القول أيضا أنه يتم تغذية النزاع من قبل عدد من الدول الخارجية، وأنا أرى أنه لابد من وجود محاسبة على هذا التدخل الذي تقوم به بضع دول وتسلم الأسلحة لأطراف النزاع، وذلك لأن هذه الأسلحة تستخدم على نطاق واسع لمهاجمة المدنيين.
1: الخبر الأخير في النشرة: أرجعت وزارة الطاقة والنفط ما شهدته بعض محطات الوقود خلال الأيام الماضية من اصطفاف وازدحام لمركبات المواطنين خاصة البنزين إلى جملة من العوامل، من بينها التذبذب والبطء في بعض التطبيقات البنكية، الأمر الذي أدى إلى إبطاء عمليات الشراء وتراكم المركبات تدريجيا بمحطات الخدمة. وأشارت إلى أن تطورات بمضيق باب المندب أدت إلى تعطيل حركة ناقلات النفط ومن ثم ارتفاع تكلفة النقل والتأمين البحري، والتي انعكست في تأخر إمداد وارتفاع أسعار بعض المنتجات النفطية، وتعتبر هذه تحديات خارج إرادة الدولة. بهذا الخبر أعزائي تنتهي نشرة الأخبار، قدمناها لحضراتكم من راديو دبنجا. برنامجنا يتواصل فتابعوا
9: راديو دبنجا.
10: راديو دبنجا بيقدم لكم فقرة أسبوعية بعنوان دفتر مشاعر، شاركنا نبضك كلماتك وقصيدتك. دفتر مشاعر، صفحات للوجدان قبل القلب. اكتب لنا عن النزوح، عن اللجوء، عن الغربة، عن العودة، عن السفر والحنين، عن الحب والاشتياق، عن الفقدان والهجران، عن السلام والمحبة، وعن كل ما يفيض به وجدانك وقلبك.
11: ما تكتر اعذارك علي، صدقني ما بفيدك ندم، انا يا ما خيرتك زمان والفرصة كانت من عدم، ما بين تعيش الريد معاي، ما بين يظل قربك وهم.
10: رسل لنا قصيدتك مكتوبة أو بصوتك، وخلي مشاعرك تسافر عبر أثير راديو دبنجا. وكل منصاتنا الرقمية لتصل إلى آلاف المستمعين والمحبين. وإذا فازت قصيدتك حننشره ونخلي صوتك يدوي في ذاكرة الناس راديو دبنجا، حيث يتحول الحرف إلى نبض والصوت لوطن. للتواصل رسل رسالة واتساب أو اتصل على رقم الهاتف 003-1-2-0-8-0-0-0-4-7-0.

0: أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة في جولة السودان. اليوم نصحبكم على مدى ساعة كاملة في جولة منوعة تحتوي على نشرة مفصلة للأخبار، ولدينا بعد النشرة موضوعات من أحداث الساعة وخلفيات الأحداث، إضافة لبرامجنا الأسبوعية الثابتة والأفكار والثيمات التي يعمل عليها راديو دبنجة. فأهلا بكم.
1: أهلا ومرحبا بكم مستمعينا الكرام في جولة السودان لليوم الخميس 17 من شهر سبتمبر لسنة 2026، وتتابعون فيها: السودان يعود إلى المنظمة الحكومية للتنمية المعروفة بالإيجاد.
2: ونعتقد أنه السودان في اخترع بأردوغان، يعني ما تم هو اعتذار رسمي، ولذلك قرر العودة.
1: استقرار أمني بمنطقة أبيي بعد أحداث دامية، ووزيرة السلام بالمنطقة تدعو للتغليب لغة القانون والحوار.
3: الوضع الليلة وأمس الوضع هادي ومستقر، ونتمنى أنه يستمر بنفس الطريقة. في مجهودات شعبية على مستوى بتاع الإدارة الأهلية وعلى مستوى بتاع لجان السلام المجتمعية.
1: انهيار الجنيه يشعل أسعار السلع ويقلق ثلاثة أرباع متاجر الدوام بالنيل الأبيض.
4: الحاصل الآن في السوق ده من الزيادات الحاصلة والناس المجلبة ويقولوا الحياة زايدة، وهنا عنده عوامل كثيرة. أول حاجة بندي فوق كده الدولار، التذبذب بتاع الدولار الحاصل الآن ده عنده شيء أساسي وشيء كبير في الموضوع.
1: تراجع قيمة الجنيه السوداني لم تنعكس على الأسعار في دارفور واستقرار نسبي فيها.
5: الأسعار بتاعت السلع بشكل عمومي كده في دارفور وكردفان، أقصد مناطق سيطرة حكومة التأسيس، فيها ارتفاع لكن أفضل كثير من الأسعار في مناطق الجيش.
1: بنك المستقبل يكمل افتتاح أفرعه في جميع المدن الرئيسية بإقليم دارفور وأجزاء من كردفان.
6: لا، بنك المستقبل إحنا عشان يكون بديل للنظام المصرفي في كل دولة السودان، وهو نظام مصرفي يعني متطور جدا.
1: مرحبا بكم مجددا مستمعينا الكرام في جولة السودان اليوم، ونستهلها من عودة السودان إلى المنظمة الحكومية للتنمية المعروفة بالإيجاد، حيث أكد وزير الخارجية الأسبق السفير الدكتور علي يوسف أن عودة السودان إلى حضن المنظمة الحكومية للتنمية إيجاد بأنه قرار سليم ومرحب به، مشير إلى أن السودان دولة مؤسسة ومن أهم الدول ذات العضوية في المنظمة. مزيد من التفاصيل في حديث سفير علي يوسف لجولة السودان اليوم.
2: طيب، المعروف أنه السودان انسحب من الإيجاد وجمد عضويته فيها بعد القمة اللي انعقدت في سنة 23 في أعقاب الأحداث التي جرت في السودان، تمرد قوات الدعم السريع والحرب التي بدأت في ذلك الوقت. كان سبب قرار السودان بالانسحاب من المنظمة وتجويد عضويته أنه سكرتارية المنظمة عدلت القرارات وما تم الاتفاق حوله في القمة بعد سفر السودان قبل صدور البيان الختامي، وجاء ما جاء في البيان لم يكن مطابقا لما دار في تلك الاجتماعات، ولذلك اتخذ السودان هذه الخطوة. بعد ذلك استمرت الجهود. طبعا السودان دولة هامة جدا في الإيجاد، ودولة مؤسسة، وهو من أهم الدول ذات العضوية، يعني الصومال، جيبوتي، إريتريا، كينيا، جنوب السودان، كل الدول الأعضاء في منظمة الإيجاد، يعني دول لها علاقة طيبة بالسودان. وطبعا رئيس جمهورية جيبوتي اللي هو رئيس القمة كان هو برضو تواصل مع الرئيس البرهان، وكان السودان اشترط أنه يعني ليعود أنه يحدث احتذار رسمي من المنظمة لما جرى. وطبعا تم الاتصال وإرسال وزراء خارجية وزيارات من هنا، وأنا أعتقد أنه السودان في اخترع بأردوغان، يعني ما تم هو احتذار رسمي، ولذلك قرر العودة. يضاف إلى ذلك أنه الإيجاد يعني طبعا هي واحدة من العضو في الخماسية بتاعت المنظمات الدولية، الأمم المتحدة، الاتحاد الأفريقي، الجامعة العربية، الاتحاد الأوروبي والإيجاد. فالإيجاد يعني جزء هام من التحركات اللي يبقى المجتمع الدولي للمساهمة في إنهاء الحرب والعمل من أجل السودان مستقر وفيه سلام وكذا. ولذلك هي دولة مهمة يعني جيبوتي، والإيجاد نفسها منظمة مهمة طبعا، الإيجاد تحت رعاية جيبوتي. ولذلك القرار السوداني وقرار العودة يعني أنا أفتكر أنه قرار سليم ومرحب به، وإن شاء الله يعني يقود إلى مزيد من التعاون والتفاعل مع المنظمة الإقليمية الهامة.
1: مرحبا بكم مستمعينا الكرام في جولة السودان اليوم، حيث أكدت السلطات في منطقة أبيي المتنازع عليها بين السودان وجنوب السودان أكدت استقرار الوضع الأمني في سوق النعام شمال المنطقة خلال يومي الخميس وأمس الأربعاء. وعربت أبيان وينغ وزيرة السلام بمنطقة أبيي في تصريح لجولة السودان اليوم عن أملها في استمرار هذا الهدوء الذي جاء بفضل الجهود الشعبية في ظل تفاهم جيد بين سلطان دينك نغوك وناظر المسيرية. مزيد من التفاصيل في حديث الوزيرة أبيان وينغ.
3: الوضع لله وأمس الوضع هادي ومستقر، ونتمنى أنه يستمر بنفس الطريقة. في مجهودات شعبية على مستوى بتاع الإدارة الأهلية وعلى مستوى بتاع لجان السلام المجتمعية في تواصل بيناتهم، ونفرم ونشوف بتاعنا الناظر تحاول نتكلم مع مختار، والتعاون بيناتهم والتفاهم كان كويس، ونحن في انتظار بتاع الوفد بتاع المسيرية يجوا، لأنه سلاطين في غرب كردستان واحتمال يصلوا الليلة. فبنجي نقعد على مستوى كإدارة أهلية وبعد ذلك نشوفوا الحل كإدارات وكناس مسؤولين من أرواح بتاع المواطنين بتاعنا. أما على مستوى بتاع لجان السلام نحن مواصلين معهم وبيناتنا تفاهم كويس، والشباب برضو ما قصروا، ومن هنا بنشكر الشباب من الطرفين لأنه سمعوا لصوت الحكمة وصوت العقل واجتهدوا فيما بيناتهم عشان يشيلوا كل الفتن، ولو في كلام بيناتهم ومبارح اشتغلوا كويس ولفوا السوق وقدروا يأمنوا السوق، وليه هذا هم في تأمين بتاع السوق، ودي خطوة كويسة من الشباب. يا الجرعة المستيفة لكن العدد الكلي أنا ما أندبوا أعلم إلا وزير الإعلام ممكن يكون عارف لأنه هو زارم، لكن أنا ما مشيت لها مع الهنائي، لكن في تواصل بيناتنا. حتى الجرحة من الاتجاه ده في جرحة جابوهم هنا وفي جرحة، ومبارح سفرنا المراهين سوا، فأنا ما عارف، لكن بس العدد الكلي لأنه في دفن حصل في الاتجاه ده وفي دفن بجان، وهو أنا ما متأكد العددنا بكم لأنه العدد كان في تزايد. والله طبعا لما الطلقة تقوم ولما نكون في سرعة أكيد يكون في خسائر. أنا شفت أمس من خلال الفيديو في خسائر في السوق، وسمعت برضو في نهب الممتلكات لكن ما متأكدة، لكن أنا سمعته من الشباب أمس والليلة زين ما فيهم طيارة مخيزن هو من الشباب المسيرية، وبعض شبابنا بيقول هم قدروا يأمنوا السوق بطريقة كبيرة وفي ممتلكات لسه موجودة. الخسائر ما خسائر فادحة شديد، ولكن إلا تتأكد من الشباب في موقع الحدث حاليا. والله أنا طبعا في وقت زي ما بقدر ألوم كثير، لكن أنا شايفة في قصور من أخوان المسيرية في الاتجاه ده، طالما في مشاكل بيناتهم بين المسيرية ونوبة مفروض هم كانوا يهزموا الكلام من بدري، لأنه دي ما مشكلة ثواني قالوا حسب بالنسبة منهم إنه ده مشاكل بيناتهم كنوبة ومسيرية. إذا في مشاكل بيناتهم كنوبة من سريع المفروض يهزموا بيناتهم، وإذا ما قدروا كانوا يدخلونا لأننا نحن حاسي شركاء. طبعا كلامك دي جميل جدا، ونحن نؤمن بالسلام لأنه ما في خيار ثاني قدامنا غير السلام، والتعايش السلمي ما مجرد دعاية، المفروض يكون شيء نحن نشتغل فيه كلنا. القانون ما تزور بفوق للقانون، الناس كلها سواسية في قدام القانون، وأنا بتمنى من ناسنا، لأننا نقول ناس لأنه كلهم أنا بشوفهم واحد في نظري كزولة مسؤولة من السلام، أتمنى أنهم يتعلموا لغة القانون واللغة بتاعت الحوار. لو جينا لأسباب الصراع زي ما بيتكلموا أن المشكلة بدأت في الاتجاه الشمالي بين النوبة والنسيرية، فالنوبة والنسيرية في النهاية هم واحد، هي زول فريق نحن المفروض التعايش وخطو هدفنا. إذا في خلاف بين النفرين المفروض الناس ترجع للقانون، والقانون هو يكون الفاصل بيناتهم. لكن حتى بأنه كل زول دارشين القانون بيده، يعني حتى مشكلة بين النفرين وما جاد يكفر على النفرين، يعني أسرة وأسرة ما جاد يكفر على أسرتين، لأنه وصلت لناس كثيرة مضررة، لناس فقدت أرواحها، ناس فقدت ممتلكاتها، الناس ليه هسه شانتان البدينا ونقدر نموت؟ أنا بياخذ زمن، العمار بياخذ زمن، لكن الغراب بياخذ ثواني. فده المفروض كلنا ندرس، كلنا ما ندي طرف ثالث يكون سبب في صراعنا، ما ندي ناس ثانية هدفها إنها تخرب التعايش السلمي بيناتنا، ما ندي الفرص إنها تسلى ونتوحد ونحل القانون والحوار، والناس المسؤولين مننا هي الإدارات الأهلية يكونوا بفوق علينا ويكونوا الفاصل بيناتنا إذا في خلاف بيناتنا يوم من الأيام. أنا أتمنى إنه الحال إزاي يكون بداية جديدة لنا، ويكون يكون على الأقل بآخر أحداث وآخر آخر فقد للأرواح، والفقد يكون محرا للسلام ويجيب على كده.
1: مرحبا بكم مستمعينا الكرام مجددا في جولة السودان اليوم، حيث سجلت أسعار السلع الاستهلاكية بسوق الديوان بولاية النيل الأبيض زيادات كبيرة خلال الساعات الماضية، وذلك بالتزامن مع التراجع الحاد في قيمة الجنيه أمام العملات الأجنبية. مزيد من التفاصيل مع أحد التجار من سوق الديوان.
7: بسم الله الرحمن الرحيم، أنا تاجر في مدينة الديوان. الليلة فوجينا بزيادة هائلة في الأسعار، يعني زيادة من سمدرمان، يعني الليلة سألنا هناك في مدرمان عشان نرفع بضاعة 90% من ناس مدرمان مقفلين ناس الجولة، ورفعوا لنا يعني الأسعار. أمس كنا بنبيع في شوال السكر زين 50 كيلو ب 350، رفعوا لنا السعر ب 420 من سعر مدرمان، يعني هو نحن سعرنا ب 440، سوال الدقيق 25 كيلو أمس بيعنا فيه ب 100، الليلة سعره ب 125، شوال لبن بونتيرا 25 كيلو أمس شغالين فيه ب 1150، الليلة ب 1400. يعني أسعار ناس مدرمان رسلوا لنا سعر اللبن ب 1300، كرتون زيت الشمسي أمس بيعناه ب 220، الليلة ب 200 ب 320، يعني زيادة 100 في الكرتون. يعني السوق بقى ما مفهوم، وأسعار مضاربة، يعني ثلاث أرباع الديوان هنا ناس الجملة قفل، لأنه ما عارفين يبيعوا كيف ولا عارفين يشتغلوا كيف، لأنه كل ما دقيقتين بيرفعوا لستة جديدة من زيادة الأسعار. هنا الشركات ثلاث أرباع وقفت بيع، ناس السيقة، ناس البوارد، ناس الزبادي، كل الشركات وقفت بيع، نزلوا لها تسعيرة جديدة، عشان كده ثلاث أرباع الدكاكين قفلت. نسبة يعني أي زول بتزعله زيادة من شنو؟ زيادة الدولار يقول لك عمل 8300، عمل 8600، عمل 8.5، عمل 8200، لقى يزودوا في الأسعار. يعني كل الأسعار الأصناف الأساسية سكر زيت لبن بصل دقيق، البصل أمس ب 180، الليلة ب 230، يعني المزالة بقت ما مفهومة، وربنا يصلح الحال ويكون في العون إن شاء الله.
1: وفي نفس السياق مستمعنا الكرام، رجع تاجر آخر من سوق الدويم أسباب ارتفاع الأسعار إلى ثلاثة عوامل رئيسية في مقدمتها تذبذب سعر الدولار. مزيد من التفاصيل في حديث هذا التاجر إلى جولة السودان اليوم.
4: الحاصل الآن في السوق ده من الزيادات الحاصلة والناس المجقلبة ويقولوا الحياة زايدة، هنا عنده عوامل كثيرة. أول حاجة بندي فوق كده الدولار، التذبذب بتاع الدولار الحاصل الآن ده عنده شيء أساسي وشيء كبير في الموضوع ده. بغض النظر يا أخي أطلعوا منه نزلوا منه، دي إحنا ما مهنا، يعني الدولة كان دار تعالج، أول حاجة تعالج الدولار ده، قصة إنه والله يقبضوا فلان وقبضوا علان وهذي ما بتعالج لها سعر الدولار، نادي شوف لها سياسات اقتصادية معينة كده قمت حل بها القصة دي. تاني حاجة الجبايات اللي قاعدة تتفرض على الناس في التجار بالذات في المحليات، ضرائب، زكاة، عوائد، ما عارف مظلات كويس. الحياة دي كلها هي يعني قانونيا كده بتشوف انت كمسميات وكهناء حياة أساسية في أي دولة موجودة، لكن طريقة تحصيلها ما ماشية للدولة ذات. باعتبار شنو؟ أنا يا أخي الليلة بجيب بضاعة جاي مدخلها، أول حاجة بدفع لها ضريبة مرتين، لما نجي أنزلها ما بنزلها طوالي في المخزن بتاعي، بيحجزوها عند أول حاجة برا في الكوبري، تمام؟ أول حاجة بتدفع لها ضرائب، أي حاجة بالشوال بالكرتونة بالهنا بتدفع لها ضرائب، دفعت لها وشلتها من هنا دخلتها مخزنك، بيجيك بتاع الضرائب السنوي بملفك الضريبي، ده أنت البضاعة دي ذاتها دفعتها هناك. بالتالي في ملف ضريبي عندك بيجيك سنويا، بتجي الهلال بيشوف بيقيم البضاعة، والله البضاعة دي بيها كده بتدفع تاني، بعدين ذاتها فرضين أرقام، أرقام ذاتها يعني هي ذاتها يعني مش فلكية، يعني أنا الليلة في النهاية ضرائبك زكاتك لو حياة معقول حياة هنا ممكن أقول عشان بعيد ما تأثر على سعرها، لكن دي مش كله كلها بالشيء اللي بتخدها في المواطن، دي كلها حياة دي بالشيء اللي بتخدها في المواطن. حاجة تانية الوقود برضو نفس سعر الدولار ما مستقر، كل يوم بتزعيره جديده الترحيل، اي زول بيقول لك يا والله الترحيل غالي، وفعلا الترحيل غالي، الايصالات اللي في الشارع الكسرات الغير والغير، البضاعه كان بألف لما تحصل عندك بتحصل بعشر، عشان كده لازم المواطن يعني الحاجه دي كلها في النهايه راجعه وخاتينها في المواطن يعني. فاذا دارين يتعالج تتعالج الشغله دي قصه، والله يا اخي الليله وصل السوق قفل دون سلامنا الاقتصادي، والله يا اخي فلان افتح ونعمل لك لو ما فتحت نعمل لك غرام، وهي دي ما تتحل يا جماعه. الناس يا كامن اقتصادي كحكومات تشوف سياسات حقيقيه، تشوف حاجه حقيقيه تقوم تحل بها الشغله دي، لكن اللي بيعملوا في ده شغل بتاع حنايسه يعني زي ما بقول، وفي النهايه المتضرر منه المواطن. والشغله دي لو مد عالية الحياه الثلاثه ديل اصل الموضوع ده حيمشي كده وحيمشي للاسوء يعني. وفي النهايه التاجر ممكن اقول لك في تجار، بعض التجار ممكن اقول لك في يعني في جشع بعض، ما بقول لك للنهايه، لكن الشيء الاساسي في الموضوع ده عشان ما يمشي في النهايه يشيله يخطوه في التاجر، ولا يشيله الموضوع ده يشيله كله تخليه في ان التاجر جشع ولا طمع ولا هنا عاليه الحياه دي، بتلقى نفسك انه السوق بعد ده شنو ماشي بالطريقه يعني الناس الدارينها والحياه اللي هنا، غير كده بيبقى كلام وهنا ساي زي ما بقول.
1: مرحب بكم مستمعينا الكرام في جولة السودان اليوم ومن ولاية دارفور وكردفان، حيث قال تاجر من مدينة نيالة لجولة السودان اليوم أن أسواق مدينة نيالة وعموم إقليم دارفور لم تتأثر بصورة كبيرة بموجة ارتفاع الأسعار التي شهدتها الخرطوم وشرق السودان بسبب تراجع قيمة الجنيه السوداني، وتركزت معظم الزيادات في سوق نيالة في أسعار الحبوب الغذائية بسبب شح الأمطار. مزيد من التفاصيل في حديث التاجر إبراهيم حمدان لجولة السودان اليوم من نيالة.
8: نحمد ونشكر على ما هو عليه، رغم أنه الخريف كان سيتأخر وكذا، لكن الخريف هسي
9: لم ترى هسي بدت تحت الحمد لله، الأرض ذات قدرات والحمد لله أمور ماشي على ما هو عليه. طبعا الأسعار زي الزيادات اللي زادت في الاتجاه الشرقي ما لين هنا ما زيادات بقول على كده شديدة يعني، هسه بزاد ان الدولار يعني هنا بالبنكوك طبعا بأسعار حبة متفاوتة، ممكن 650-660 على حسب انت زور اللي قلت البايع معه، اما النقد ده بين 460-480-500 كده الأسعار، لكن زيادات كده والله في إلا بس ممكن نقول على شح الأمطار وكده بدأ كان في زيادات في الحبوب وكده، لكن برضه حسب على الهدوء مع الهطيبة الأمطار اللي بتحصل إن شاء الله الأسعار تستخر نسبة ما بعد في المواجهة الكبيرة، بس إنه بس هو رغم إن زيادة الأسعار الحاصلة اللي هنا عندنا تبع التاريخ الشريان الشرقي البضاعة البجينة هنا والله على الطريق يعني بيقى قفل البضاعة ما قدرت تجي يعني، لأنه العربات الكبيرة هي اللي تفك لنا الأسعار البضاعة التجينة طوالي، لكن العربات بقت والله جايتها بسيطة لأنه العربات كمية حجزينها هناك وما قدرت تجي والله ما قدرت تجي، لكن قلت ما أعرف في الأيام الجاي تمعلا العربات تستقنز وما بعدك تجي إن شاء الله لو جاء كده الأسعار هنا الله بتستقنز، حسي اللهم إننا هنا يعني أميز الكيلو بتاع الدال قدر بين كم وعشرين ممكن 25-24 كده، وعندنا كيلو الشرمون أنا قبل فترة أنا أخذت الله ب25-23-22 كده، عندنا كيلو بتاع البقر يعني الجالي نظيف والله ب16 ل15 14 كده اسعار والله يا غايته في من التناول على المواطن البسيط يعني كان ماشى بيشتري والله الحاجه الدايره وهو بياخده يعني تاخذ له ربع كيلو بتاع رز الشب ب 4000 كيلو اذا 16 يعني بتاخذ ربع يعني بيمشيك الحال الحمد لله والامور بتمشي والله بس نتمنى من الخريف يكون خريف خير وبركه والامور تتسهل على ما هو عليه يا يعني والله مستقره ومزدهره بالكثافه السكان العاليه يا يعني ما شاء الله يا يعني هسي حاليا هي والله يعني ما شاء الله بلد يعني فيها كثافة سكان عالية جدا أسواق كلها منتعشة والله السوق الكبير سوق مقف جنينة عندك السوق الشعبي الملجة عندك المواشي عندك الجبل عندك البليل عندك الأسواق كلها ما شاء الله والله كلها ممتلئة بالتجار وبالمواطنين والحياة مستقرة.
1: من جانب آخر مستمعينا الكرام قال الصحفي محمد صالح البشير لجولة السودان اليوم أن أسعار السلع بصورة عامة في مناطق دارفور وكردفان الخاضعة لسيطرة التأسيس شهدت ارتفاعا لكنها بحسب متابعته لا تزال أقل من مستويات الأسعار في المناطق الخاضعة لسيطرة الجيش. مزيد من التفاصيل مع الصحفي محمد صالح البشير.
5: الأسعار بتاعت السلع بشكل عمومي كده في دارفور وكردفان أقصد مناطق سيطرة حكومة التأسيس الأسعار فيها ارتفاع لكن أفضل كتير من الأسعار في مناطق الجيش. يعني هسي مثلا كيلو السكر عندنا في هنا في مناطقنا دي بسبعة وهناك بثمانية يعني هناك في مصانع بتاعت سكر في ميناء للاستيراد ومع ده كله في ارتفاع في السلع دي سلعة واحدة أخذناها مثلا السكر. طيب الارتفاع ده كله بسبب الدولار. طيب الدولار فعلا هنا أفضل كتير يعني الدولار في مناطق سيطرة قوات الدعم السريع عمل أكثر من سنة في حدود 460-470 دي الأسعار بتاعته ارتفع خلال أمس واليوم ل 490-500 دي أسعاره يعني الفرق بينه وبين الدولار في مناطق سيطرة الجيش أكثر من نص يعني الدولار الليلة في مناطق سيطرة الجيش ب 900 وشوية يعني ماشي على الألف فالمتوقع أنه الأسعار ترتفع في مناطق سيطرة الجيش وممكن يكون في انهيار كامل. طيب بالمقابل الأسعار هنا حتظل ثابتة لأن الدولار متوفر بكميات كويسة في السوق وأسعارها ثابتة السلع هم الناس هنا بيجوها من ثلاثة دول وكلها أسعارها كويسة والدولار فيها كويس يعني الناس بيجيبوا السلع من جنوب السودان عبر معبر الرقيبات والنعام دل كردفان ودارفور شرق دارفور تحديدا المناطق الجنوب شرق دارفور. طيب المناطق شمال دارفور بتجيب المواد بتاعتها والسلع من ليبيا والأسعار في ليبيا برضو الدولار أسعاره ما مرتفعة شديد. المناطق الغربية لدارفور جنينة وزالينجي المواد والسلع التموينية بتجيهم من الجنينة والأسعار بتاعت الدولار في الجنينة برضو معقولة عشان كده الناس هسي بيجو وخاصة الناس بودي سلع يعني أنا من هنا بودي سلع كات بموجب السلع دي ببيع هناك بقوم بجيب سلع من هناك من غير ما أدخل في عملية بنكاك عشان أرجع للجنيه السوداني. الزول اللي بيمشي كات بنفسي في سلع بتمشي من هنا بيمشي فول بتمشي بهايم بيمشي سمق عربي الحاجات اللي بتمشي من هنا دي من هناك بتجي تتباع هناك بالدولار الزول بيشيل من هناك سلع برضو بكون ما متأثر. الكمية الدولارات بحسب كمية الموجودة في السوق الأسود بحسب متابعتي للسوق إنه كميته كافية وخاصة إنه البنك بتاع المستقبل فتحوه في كل مدن دارفور وكردفان يعني المجلد الفولة بجاي المدن المستقرة دي البنك ده واحد من ميزاته بيتعامل بالدولار يعني بيستقبل الدولار سحب وتوريد فدي برضو بتخلي المشكلة بتاعت الدولار ثابتة لأن البنك بتاع المستقبل عنده فروع في أكثر من دولة وكل الناس بيجوا برسلوا دولار من المحل قاعدين للبنك هنا والناس هنا برضو بيستلموا دولار برضو في ناس بيجوا يرسلوا الدولار انت بدل ترسل قروش بنكك بتقوم تمشي البنك بترسل دولار.
1: وأخيرا مستمعينا الكرام، أكمل بنك المستقبل افتتاح أفرعه في جميع المدن الرئيسية بإقليم دارفور وأجزاء من كردفان. وقال مدير بنك المستقبل فرع الجنين الشيخ الجبوري، قال لجولة السودان اليوم أن البنك لا يستهدف أن يكون بديلا لبنك الخرطوم وحده، وإنما يسعى إلى تقديم نظام مصرفي متكامل يخطي مختلف أنحاء السودان، مع توفير خدمات مصرفية إلكترونية وتحويلات داخلية وخارجية. مزيد من التفاصيل مع الشيخ الجبوري مدير فرع بنك المستقبل بالجنينة بغرب دارفور.
6: بنك المستقبل احنا ما انشأنا على اساس انه يكون بديل لبنك الخرطوم لوحده، لا، بنك المستقبل احنا انشأنا عشان يكون بديل للنظام المصرفي في كل دولة السودان، وهو نظام مصرفي يعني متطور جدا، فهو كل الخدمات وبتيح لك كل التعاملات، بيسمح لك بانك تفتح بالعملتين، العمله المحليه الجنيه والعمله بتاع الدولار. بعد ذاك مربوط برضو بشبكه بتاع التحويلات خارجيه كبيره جدا، يعني نوافذ خارجيه احنا قاعدين نتعامل معاه، فما في تاني يعني، بقى ما عندنا احنا حدود مع العالم، يعني ما عندنا حدود، بالذات الحدود المصرفيه ما عندنا اي حدود، تحويلاتنا بتصل اي حته، وبالتالي بتجينا تحويلات من اي حته. فالحمد لله، الحمد لله، ونحن بننافس نفسنا وبننافس الخدمات حقتنا، وان شاء الله احنا يعني حنسيد كل الفرق تركته المصارف السودانيه، يعني ما بنك الخرطوم لوحده، لان بنك الخرطوم الخدمه حقته اللي فقط خدمة بتاع التحويلات، لكن احنا ان شاء الله حنسد كل المشاكل، التحويلات، التمويل، غيره من الاشياء، من كل الخدمات المصرفية الممكن يعني تطور وتنمي انسان الهامش. فنحن ان شاء الله يعني النظام حقنا نظام قوي جدا، ونظام متكامل، ونظام آمن وسهل للتعامل معه، ومحمي يعني حماية قوية جدا. ف يعني خدمات نحن إن شاء الله لقدام هي اللي بتتحدث عننا.
10: الآن عندكم تطبيق بنكي أو تطبيق إلكتروني، يعني الناس ممكن عبره يتعاملوا بالمعاملات بتاعت البيع والشراء والمعاملات المالية دي كده.
6: الحمد لله عندنا تطبيق بنكي في تلفونك، بتكون شايل تطبيقك وبتتعامل معه مباشرة، ما عليه أي رسوم، بتحول تستلم تحويلاتك عبر التطبيق حقك فقط. عندنا برضو نظام الدفع الإلكتروني، وده برضه حننزلها برضه في الاماكن الكبيره، في المستشفيات، في السوبر ماركت، في غيره، على اساس ان يعني تدفع على طول، ما يكون عندك مشكله. دي حتنزل عن قريب ان شاء الله. دي الخدمات لسه احنا حاليا عندنا، حتى التحويلات عبر التطبيق، يعني التحويلات كلها يعني مجانيه، حتى التحويلات الغير من فرع لفرع احنا بناخذ 1%، يعني مبالغ يعني زهيدة. التحويلات الخارجية بالدولار بناخذ مثلا 3%، يعني برضو يعني مقارنة بالابتزاز اللي حصل في بعض المناطق 40% و35%، ما عندنا يعني حاجة يعني كبيرة للدرجة دي يعني. وتطبيقنا متوفر وموجود في التلفون، ممكن تستخدمه تحت أي لحظة.
1: بهذا مستمعينا الكرام نكون وصلنا إلى نهاية جولتنا. أنا بشكر كل الذين شاركونا فيها، وبشكركم أنتم كمان على حسن الاستماع والمتابعة، وحتى ألتقيكم في جولة أخرى، لكم مني أطيب التحايا.
11: الأعزاء متابعي راديو دبنجا على فيسبوك في كل ربوع السودان، هذه دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، صورة أو تسجيل فيديو، ممكن تشاركه معنا في راديو دبنجا عن طريق الماسنجر في صفحة دبنجا على فيسبوك، راديو دبنجا السودان، راديو دبنجا منكم ولكم.

0: راديو دبنجا يقدم إرشادات صحية، إرشادات صحية حول صحة الإنسان والبيئة.
1: المستمعين الأعزاء، مستمعي راديو دبنجا، أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج إرشادات صحية. وحلقتنا اليوم خصصناها لمرض التتنس اللي بيصيب الأمهات وبيؤدي للوفاة في حالة عدم التضعيم. ومعانا في الحلقة دي دكتور سلام حسن عبد الله، وهو دكتور في مستشفى كلية لندن الجامعية، عشان ما يكلمنا عن أهمية التضعيم ضد التتنس خاصة للأمهات. أهلا ومرحبا بك.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الأعزاء، مستمعي راديو دبنجا في السودان بصفة عامة، وفي معسكرات النزوه واللجوه في دارفور وجبال النوبة والنيل الأزرق بصفة خاصة، مرحبا بكم مرة ثانية في حلقة جديدة من برنامجنا إرشادات صحية. في الحلقة اللي فاتت يمكن كان تكلمنا عن تحصين الأطفال، وفي الحلقة دي بنتكلم عن تحصين الأمهات. وقبل ما نبدأ حلقتنا، لو في زول عنده أي سؤال ولا عنده أي استفسار بخصوص المعلومات اللي بنقدمها هنا، ممكن يتصل بالبرنامج، بلقى التلفون بتاع البرنامج في نهاية الحلقة، احنا مستعدين نجاوب على اي سؤال هو بساله. زي ما تقول الاطفال التطعيم بتاعه مهم جدا، برضو الامهات، لانه الام مربوطه بالطفل، وبالتالي اي مرض بيتعرض له الام ممكن يأثر في الطفل. عشان كده لازم احنا نهتم بالتطعيم بتاعه. برضو التطعيم بتاع الامهات تكون في العمر بتاع سن الانجاب، هو من سن 14 سنه لحد سن 49 سنه، وفي الفتره دي كان بيكون في حمل وبيكون في ولاده. وزي ما عارفين اثناء الحمل واثناء الولاده المرض ممكن يتعرض للجرح، والجرح اثناء الولاده في بعض الولادات بعد مرات الميدات اللي بيستخدموها للولادة بتكون ما معقمة، المرض ممكن يقوم يجيها مرض اسمه التتنس. والتتنس ده نسبة الوفاة 99%، يعني أي زول جاءه مرض تتنس بتروفة 99%. أول مرة مثلا أثناء شغالة في البيت يتعرض لجرح في السكين، وده كله ممكن يؤدي للتتنس. زي ما قلنا نسبة الوفاة فيه عالية جدا، عشان كده لازم نهتم بتطعيمه ضد التتنس. والتطعيم ضد التتنس بيتكون من 5 جرعات رئيسية دي للأمهات، والجرعات دي بنديها حقنة للعضل. نيجي نشوف الجرعات دي بنديها 200، احنا قلنا من عمر 14 لعمر 49. نيجي نشوف المرأة العادية بنديها كيف، وبعدين نيجي نشوف المرأة لو كانت حامل بنديها كيف. في المرأة العادية في عمر 14 ل 49 سنة، لو جاتنا في أي زمن، جاتنا في عمر 14 سنة، عمر 15، عمر 30، عمر 25، في أي زمن لما جاتنا طوالي مباشرة نسألها: أنت أخذتي التطعيم الحقن بتاع التتنس قبل كده ولا ما أخذتيها؟ قالت أخذتها. أخذتي كم؟ ما أعرف هي أخذت كم. خلاص كان كملتيهم ولا ما كملتيهم؟ قالت ما عارفة. ما عارفة طوالي، هنبدلها من البداية. هنبدلها من البداية، نديها الحقنة الأولى دي، سميها الجرعة الأولى. الجرعة الأولى ما بتدي المرأة أي حماية، يعني لو أخذ الجرعة الأولى بس وما جاتنا تاني ما بيكون عندها أي حماية ضد التتنس. لازم تجي للناس التحصين بعد شهر عشان تجي تأخذ الجرعة الثانية. لو جات بعد شهر للمركز الصحي أو للعاملة التحصين وأخذ الجرعة في التتنس دي سميها الجرعة رقم 2. بعد ما تأخذ الجرعة رقم 2 دي بتديها حماية لمدة 3 سنوات فقط، وبالتالي هي لازم تكون محتاجة تأخذ تاني. نقوم نقول لها تجينا بعد 6 شهور تاني، يعني بعد ما جاتنا بعد شهر نقول لها تجينا بعد 6 شهور عشان تاخذ الجرعه رقم 3. بعد 6 شهور اخذ الجرعه رقم 3 دي تديها حمايه من التتنس لمده 5 سنوات. 5 سنوات يمكن ولادتين بس، والمره ممكن تلد اكثر من كده، بالتالي برضه هي محتاجه اكثر. نقول لها تجينا بعد سنه، بعد سنه من الجرعه ذات. لما تجينا بعد سنه تقوم تاخذ الجرعه رقم 4 وتديها حمايه لمده 10 سنوات. نقول لها تاني تجينا بعد سنه ثانيه، لما تجينا بعد سنه ثانيه تاخذ الجرعه رقم 5 وتديها حماية لمدة 30 سنة. وكده هي تكون كملت 5 جرعات الرئيسية بتاعت التتنس. هي بتديها حماية كاملة لمدة 30 سنة، وبعد 30 سنة بدك ممكن تاخذ لها تاني. يعني طبعا احنا في السودان في بعض المحلات ما فيها امكانيات، ما في دايات مدربات كويس عندهم ادوات معقمه كويس، ولسه بلدوا في داي بتاعت حبل، او لسه بيستخدموا بعض المشارط او المز بيستخدموا اكثر من مره، الحاجات التقليديه كلها بيستخدموها كثير اكثر من مره، ودول كلهم المره لما تلي بتكون معرضه للتتنس، والتتنس ممكن زي ما قلنا طوال ممكن تؤدي للوفاه، ممكن تموت. عشان كده علينا بنفسها الامهات، يعني لازم لازم لازم تمشي تاخذ جرعات التتنس ال5 جرعات اللي قلنا دي، على الاقل عشان تحمي نفسك، لانه ما معروف ممكن تكون انت مسافره وفي الخريف وينقطع بيك الطريق، والمره تكون حامل ويجي الالم بتاع الولاده والطلق بتاع الولاده، في اللحظه دي يكون ما في اي دايه مدربه، ما في اي ادوات، وهي بتقوم بتلي بالحياه الموجوده. لو اخذ الجرعات ال5 محميه من المضاعفات بتاعت التتنس. لو جات الالتهابات الثانيه بتكون خفيفه وممكن تزعلك. عشان كده الجرعات دي مهمه جدا للامهات وكل من الناس المتزوجين وغيرهم، يعني لازم تمشوا تاخذوا الجرعات دي. اي بيت ولا اي مره من عمر 14 سنه لحد 40 التيتانوس لازم تمشي على الاقل عشان تحمي نفسك من المرض بتاع التيتانوس المرض الخطير اللي ممكن يؤدي للوفاه مباشره. يعني يمكن ده ختام بتاع حلقتنا, واي واحد عنده سؤال في التطعيم او في التحصين احنا جاهزين نجاوب على سؤاله لحد ما نقابلكم في حلقه ثانيه. والسلام عليكم ورحمه الله, فوتكم بعافيه. شكرا.
1: شكرا للدكتور سلام حسن عبد الله, وهو دكتور بمستشفى كلية لندن الجامعية. شكرا لإفاداتك معنا, والشكر برضو موصول للمستمعين الأعزاء على حسن المتابعة. وبرضو بنقول للمستمعين أي زول لو عنده استفسار أو استشارة صحية عن أي مرض بنقول له اتصل بينا عبر راديو دبنجة في الرقم ده, والرقم 00313562-54350, وأكرر الرقم تاني 00313562-54350. وودعناكم الله.
0: راديو دبنجا يقدم إرشادات صحية, إرشادات صحية حول صحة الإنسان والبيئة.
3: راديو دبنجا, راديو دبنجا, راديو دبنجا, راديو دبنجا.
0: أهلا وسهلا ومرحبا بكم الأعزاء مستمعي راديو دبنجا. عناوين الأخبار من راديو دبنجا اليوم الخميس الموافق 17 سبتمبر 2026. تصاعد القتال بشمال كردفان, ومصادر تكشف عن سيطرة القوات المسلحة على منطقتي الفرشة والممزوكة. اشتباكات ذات طابع قبلي في حي السريف بمدينة نيالا وسط مخاوف من اتساع دائرتها. هدوء بسوق النعام الحدودي مع جنوب السودان, والسلطات تدعو الإدارة الأهلية للتدخل وتشيد بتحركات الشباب. مسؤول يكشف عن ارتفاع عدد ضحايا انهيار منجم الزرع بالقرب من النهود في غرب كردفان إلى أكثر من 80 شخصا. تعرض لاجئ سوداني لعملية نهب مسلح على الطريق بين معسكري فرشنة وأدري بشرق تشاد. أطباء بلا حدود تكشف عن ارتفاع معدلات سوء التغذية الحادة الشديد في معسكر أوريكاسوني بشرق تشاد. قلق متزايد وسط أسر التلاميذ اللاجئين في شرق تشاد بسبب عدم تحديد مواعيد امتحانات الشهادة الثانوية المؤجلة. مبادرة المجتمع المدني بالنيل الأزرق تعلن عن تعرض أكثر من 42 ألف نازح لخطر الجوع والمرض. مجموعة مسلحة تشن هجوما على مصنع للتعدين في منطقة سوق اللوغ بمحلية عقيق في ولاية البحر الأحمر. أوتشا تحذر من استمرار إلحاق أضرار جسيمة بالمدنيين بسبب هجمات الطائرات المسيرة. 90% من تجار الجملة في سوق مدرمان يغلقون متاجرهم بسبب الاضطراب الكبير في الأسعار. تباين كبير في سعر صرف الدولار اليوم الخميس, وخبير يقول إن الحرب سبب الزيادة المستمرة. وزير المالية يقول إن تزايد الواردات وانخفاض الصادرات هو السبب الرئيسي لانخفاض قيمة الجنيه. تباين سعر صرف الدولار في نيالا بين 650 ألف جنيه عبر تطبيق بنكك مقابل نحو 460 ألف جنيه في التعاملات النقدية. تجار في مدينة نيالا يكشفون عن استقرار أسعار السلع وزيادة أسعار الحبوب الغذائية. حدوث كسر مفاجئ بالجسر الشرقي بمنطقة الجاسر الشرقي بمحلية الجزيرة أبا في ولاية النيل الأبيض. غرف طوارئ تعرب عن مخاوفها من تدهور الأوضاع الإنسانية لألفي أسرة في دليبة في محلية كتب بشمال دارفور بسبب تأخر الأمطار. الأمين العام للأمم المتحدة يطالب بمساءلة الدول التي تزود طرفي النزاع في السودان بالأسلحة المستخدمة في مهاجمة المدنيين. وزارة الطاقة ترجع ازدحام المركبات أمام محطات الوقود للبطء في التطبيقات البنكية, وتكشف عن تعطل حركة ناقلات النفط بسبب تطورات بمنطقة باب المندب. انتهت عناوين الأخبار, شكرا لكم على المتابعة.

0: اهلا وسهلا ومرحبا بكم الاعزائي مستمعي راديو دبنجا في برنامجنا ليوم الخميس الموافق 17 سبتمبر شهر 9 2026. يحتوي البرنامج على نشرة مفصلة للأخبار وإصدار جديدة من جولة السودان اليوم ومواد أخرى ضمن البرنامج. نبدأ كالعادة بنشرة الأخبار وإليكم العناوين. تصاعد حدة القتال بين الجيش والدعم السريع في شمال كردفان واشتباكات ذات طابع قبلي في نيالا. استقرار نسبي للأوضاع في سوق النعام بعد اشتباكات دامية وشكاوى من تدهور أمني ومعيشي في معسكرات شرق تشاد. توقف حركة البيع في عدد من الولايات بسبب تذبذب سعر الدولار، ووزير المالية يؤكد أن زيادة حجم الواردات هي السبب الرئيسي لانخفاض الجنيه. مبادرة مجتمعية تحذر من تعرض 42 ألف نازح لخطر الجوع والمرض وإحباط هجوم مسلح على مصنع للتعدين بولاية البحر الأحمر. كانت هذه عناوين النشرة، التفاصيل يصحبكم فيها إبراهيم جد كريم. أعلنت مصادر ميدانية تتبع للقوات المسلحة سيطرتها على منطقة الفرشة في شمال كردفان التي تبعد 30 كيلومترا شمال غرب الأبيض. وأعلنت المصادر تقدم القوات غرب بارا وسيطرة القوات المسلحة على منطقة الممسوكة التي تبعد 60 كيلومترا من مدينة الأبيض. وأضاف مصدر ميداني في هذا الخصوص:
1: بتاريخ 17/9/2026 حرق الشهيد حذيفة إسطنبول من داخل الفرشاية. الله أكبر الله أكبر.
0: يشهد حي السريف جنوب غربي مدينة نيالا اشتباكات ذات طابع قبلي منذ الثلاثاء، وأشارت المصادر إلى أن الاشتباكات وقعت بين بطون قبيلة واحدة فيما لم يتسنى تحديد حجم الأضرار والخسائر. أكدت السلطات في منطقة أبيي استقرار الوضع الأمني في سوق النعام شمال المنطقة خلال يومي الخميس وأمس الأربعاء. وأوضحت أبين وينغ وزيرة السلام بمنطقة أبيي في تصريح لراديو دبنجا أن جهودا شعبية مكثفة تبذل حاليا لتعزيز السلام تقودها الإدارة الأهلية ولجان السلام المجتمعية في ظل

0: تعاون وتفاهم جيدين بين الإدارة الأهلية، كما أشادت بدور الشباب من الطرفين في الاستماع لصوت الحكمة والعقل والمساهمة في تأمين السوق. وأضافت في هذا الخصوص:
1: الوضع الليلة وأمس الوضع هادي ومستقر، ونتمنى أنه يستمر بنفس الطريقة. في مجهودات شعبية على مستوى بتاع الإدارة الأهلية وعلى مستوى بتاع لجان السلام المجتمعية في تواصل بيناتهم، والبرمون شيف بتاعنا الناظر تحاول نتكلم مع مختار، والتعاون بيناتهم والتفاهم كان كويس، ونحن في انتظار بتاع الوفد بتاع المسيرية يجي، لأنه سلاطين في غرب كردستان واحتمال يصلوا الليلة.
0: وفيما يتعلق بالخسائر، قالت الوزيرة أنه لا يوجد حتى الآن رصد دقيق للضحايا، لكنها أشارت إلى وجود قتلى وجرحى، إضافة إلى خسائر لحقت بالسوق ووصول أنباء عن عمليات نهب لممتلكات. وطالبت بالتوحد والاحتكام إلى القانون والحوار، وأن تكون الإدارات الأهلية هي الفيصل بين الأطراف المتنازعة. وأضافت في هذا الخصوص:
1: والله طبعا لما نطلق تقوم ولما نكون في سرعة أكيد يكون في خسائر. أنا شفت أمس من خلال الفيديو في خسائر في السوق، وسمعت برضو في نهب الممتلكات، لكن ما مذكرة، لكن أنا سمعته من الشباب أمس والليلة الخسائر ما خسائر فادحة شديد. ولكن
0: كشف مسؤول في الإدارة المدنية بغرب كردفان أن عدد القتلى بسبب انهيار منجم الزرع بالقرب من النهود في غرب كردفان ارتفع إلى أكثر من 80 شخصا، فيما بلغ عدد المصابين 50 شخصا. وأوضح المصدر أن عمليات الإنقاذ تتم بصورة بدائية، مشيرا إلى أن طبيعة الأرض الرملية زادت من الانهيارات، فيما أشار معدنون ناجون إلى أنهم لا يعلمون عدد العالقين داخل الأبار على وجه التحديد. تشهد معسكرات تشاد تدهورا أمنيا مريعا، حيث تعرض اللاجئ السوداني الشاب المقيم بمخيم فرشنة بلوك اف بدر الدين حسين ضفع الله إلى عملية نهب أثناء قيادته لدراجته النارية نهار الاثنين متجها إلى مخيم أدري لغرض تجاري. وأشارت المصادر إلى أن مسلحين اعترضوا طريقه وهددوه بقوة السلاح، ونهبوا منه 100,000 ريال تشادي وهاتفا محمولا ذكيا، ودون بلاغ بالحادث، فيما تقوم الشرطة بدورها في البحث عن الجناح. أعلنت منظمة أطباء بلا حدود ارتفاعا في معدلات سوء التغذية الحادة الشديد من 2.2 إلى 3.4% في معسكر أوريكا سوني بشرق تشاد الذي يسكنه 117,000 لاجئ، في حين ارتفعت نسبة سوء التغذية الحاد متوسط الدرجة من 10 إلى 13%. وأشارت إلى أن حملات الإسهال غير الدموي شكلت أكثر من 14% من الاستشارات الطبية التي أجرتها أطباء بلا حدود في المخيم، لافتة إلى وجود نقص في مياه الشرب، حيث لا يتوفر سوى نحو لترين من الماء للفرد يوميا. أعربت أسر التلاميذ اللاجئين في شرق تشاد المقرر جلوسهم لامتحانات الشهادة الثانوية السودانية المؤجلة للعام 2025-26 عن قلقها البالغ إزاء عدم تحديد مواعيد الامتحانات. وأشارت الأسر إلى تأجيل الامتحانات لعدة مرات، مشيرين إلى عدم وضوح رؤية الجهات المسؤولة بشأن الأمر. وقالت إن عدم تحديد موعد الامتحانات على الرغم من إعلان نتيجة امتحانات الشهادة وبداية التقديم للجامعات يثير مخاوفهم. أعلنت مبادرة المجتمع المدني بالنيل الأزرق عن تعرض نحو 42,271 نازحا، أي نحو 3,803 أسرة، لخطر الجوع والمرض، بينهم 24,266 طفل و 11,713 امرأة و 6,463 رجلا، مشيرة إلى أنهم يقيمون في المناطق التي تقع تحت سيطرة الحركة الشعبية شمال في وضع إنساني كارثي، مع عدم وصول المساعدات والخدمات الأساسية في ظل استمرار النزاع المسلح. ودعت المبادرة المجتمعية في بيان اطلع عليه راديو دبنجا إلى وقف فوري لإطلاق النار لأغراض إنسانية. شنت مجموعة مسلحة تستغل عربتين هجوما على مصنع للتعدين في منطقة سوق اللوق بمحلية عقيق في ولاية البحر الأحمر أمس. وقالت مصادر إن شعبة استخبارات اللواء 46 مشاه بوكر بالتنسيق مع القوات النظامية تمكنت من إحباط الهجوم المسلح والقبض على عدد من المسلحين التابعين للحركات المسلحة. حذر مكتب الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية أوتشا من أن هجمات الطائرات المسيرة وغيرها من الأعمال العدائية تواصل إلحاق أضرار جسيمة بالمدنيين والبنية التحتية الحيوية في جميع أنحاء السودان. وأشار إلى أن البنية التحتية الحيوية تتعرض للهجمات، مشيرا إلى الهجمات بالقرب من محطات توريد الكهرباء في سدي سيتيت وخشم القربة في ولايتي القضارف وكسلة ومحطات الوقود في الدمازين. قال تاجر في سوق الديوان بولاية النيل الأبيض إن أسعار السلع الاستهلاكية سجلت زيادات كبيرة خلال الساعات الماضية بالتزامن مع التراجع الحاد في قيمة الجنيه أمام العملات الأجنبية، فيما أغلق 90% من تجار الجملة في سوق مدرمان متاجرهم بسبب الاضطراب الكبير في الأسعار وعدم القدرة على تحديد أسعار البيع. وأوضح التاجر لدبنجا أن سعر جوال السكر زينة 50 كيلو ارتفع في سوق مدرمان من 350 ألف جنيه إلى 420 ألف جنيه، بينما وصل سعره في ولاية النيل الأبيض إلى نحو 440 ألف جنيه. وأرجع أسباب ارتفاع الأسعار إلى تذبذب الدولار والضرائب وارتفاع أسعار الوقود. من جانبهم كشف مواطنون عن إغلاق جزئي للمحلات التجارية في بورت سودان اليوم بسبب تذبذب أسعار الدولار. وأضاف مواطن في هذا الخصوص:
2: تشهد اليوم أسواق بورت سودان إغلاق نسبة لعدم استقرار في السوق وعدم معرفة سعر البيع. البلد في حالة انهيار اقتصادي، هي ليست زيادات إنما قفزات.
0: من جانبه أرجع الخبير الاقتصادي دكتور أوهاج انهيار قيمة الجنيه إلى استمرار الحرب، فيما يشهد سعر صرف الدولار تباينا اليوم الخميس. واعتبر في حديثه لراديو دبنجا أن سياسات بنك السودان بتعويم سعر الصرف للجنيه السوداني رغم نجاحها إلا أن توقيتها ليس مناسبا، كما رأى أنها تحتاج لإحتياطات من النقد الأجنبي للتأثير على ما وصفه بإعوجاج سوق سعر الصرف متى ما كان الطلب أعلى من العرض. وأضاف في هذا الخصوص:
3: بالنسبة لتعويم سعر الصرف للجنيه السوداني، والله بحسب تقديري أنا تقريبا التوقيت والزمن ما كان مناسب، لأنه الشيء رغم أنه هي سياسة ناجحة جدا جدا التعويم، لكن بتحتاج لإحتياطات من النقد الأجنبي موجودة تكون لدى البنك المركزي للتأثير على إعوجاج سوق سعر الصرف.
0: في الأثناء عزى وزير المالية السوداني جبريل إبراهيم التراجع المتسارع في سعر صرف الجنيه أمام العملات الأجنبية إلى ارتفاع الطلب على النقد الأجنبي وزيادة حجم الواردات مقارنة بالصادرات. وربط الوزير جانبا من زيادة الطلب بالتطورات في منطقة الخليج ومضيق هرمز وباب المندب وما صاحبها، وأشار إلى ارتفاع أسعار البترول وتضاعف تكاليف النقل والتأمين ما يرفع فاتورة الواردات ويزيد الحاجة إلى العملات الأجنبية. ونفى الوزير لجوء الحكومة إلى شراء الدولار من السوق الموازية لتغطية احتياجاتها من النقد الأجنبي. قال تجار بمدينة نيالا عاصمة جنوب دارفور إن أسواق المدينة وعموم إقليم دارفور لم تتأثر بصورة كبيرة بموجة ارتفاع الأسعار في وقت تتركز فيه زيادات المحلية بصورة أساسية في أسعار الحبوب الغذائية بسبب شح الأمطار وتراجع الإنتاج الزراعي. وقال التاجر إبراهيم حمدان لراديو دبنجا إن سعر الدولار في نيالا يبلغ حاليا نحو 650 ألف جنيه سوداني عبر تطبيق بنكك، مقابل نحو 460 ألف جنيه في التعاملات النقدية. وقال حمدان إن سعر كيلو لحم الضان يبلغ 24 ألف جنيه، فيما يبلغ سعر كيلو اللحم العجالي نحو 15 ألف جنيه. وأضاف في هذا الخصوص:
4: دمان الأسعار زي الزيادات زادت في الاتجاه الشرقي، ما لين هنا ما زيادات بقول على كده شديدة، يعني هسه بزاد ان الدولار يعني هنا بالبنكوك طبعا بأسعار حبة متفاوتة، ممكن 650-660 على حسب انت الزور اللي قلت تبايع معه، اما النقد ده بين 460-480-500 كده لا أسعار، لكن زيادات كده والله في إلا بس ممكن نقول على شح الأمطار وكده بدا كان في زيادات في الحبوب وكده، لكن برضه حسب على الحدود مع الحدود بتاع الأمطار اللي بتحصل إن شاء الله الأسعار تستقر نسبة ما.
0: جانبه قال الصحفي محمد صالح البشر إن سعر كيلو السكر في مناطق سيطرة التأسيس يبلغ نحو 7000 جنيه. وأوضح أن الأسواق في هذه المنطقة تعتمد على ثلاثة مسارات رئيسية لتوفير السلع، إذ تدخل بعض البضائع من جنوب السودان عبر المعابر، بينما تعتمد مناطق شمال دارفور على السلع القادمة من ليبيا، في حين تحصل مناطق غرب دارفور بما فيها الجنينة وزالنجي على جانب من احتياجاتها التموينية عبر أسواق الجنينة. وأضاف في هذا الخصوص:
5: طيب الارتفاع ده كله بسبب الدولار. طيب الدولار فعلا هنا أفضل كتير، يعني الدولار في مناطق سيطرة قوات الدعم السريع عمل أكثر من سنة في حدود 460-470، يعني دي الأسعار بتاعته. ارتفع خلال أمس واليوم ل 490-500، دي أسعاره. يعني الفرق بينه وبين الدولار في مناطق سيطرة الجيش أكثر من نص. يعني الدولار الليلة في مناطق سيطرة الجيش ب 900 وشوية، يعني ماشي على الألف.
0: تسببت تدفقات المياه المندفعة في حدوث كسر مفاجئ بالجسر الشرقي بمساحة 20 مترا بمنطقة الجاسر الشرقي قبالة قرية تكسبون وشمال شرق أرض الشفا بمحلية الجزيرة أبا في ولاية النيل الأبيض. وأبلغ الناشط المجتمعي بمنظمة بذرة الخير عبد الله دلة راديو دبنجا أن البلاغات كانت متتالية بوجود نز، إلى أن تفاجأوا بكسر تام أدى لإنهيار الجسر واندفاع شديد للمياه باتجاه الأراضي الزراعية. وأضاف في هذا الخصوص:
6: الأمس كانت يعني عبارة عن نزوز، إلا أنه تفاجأنا هذا الصباح بكسر تام يعني لمساحة بتاعت 20 متر، يعني المياه متحركة باندفاع كبير جدا جدا تجاه المناطق الزراعية ومن بعدها المناطق السكنية. الخطر قائم ما لم تتم مداركته، تمت مناشدة كل الجهات المسؤولة بالتحرك السريع.
0: كشفت غرفة طوارئ دليبة في محلية كوتم بشمال دارفور أن منطقة دليبة والقرى والمناطق المجاورة لها تعيش أوضاعا إنسانية بالغة الصعوبة بسبب تأخر الأمطار وسط مخاوف من فشل الموسم الزراعي. وأشارت إلى اعتماد نحو 2000 أسرة بصورة أساسية على الزراعة كمصدر رئيسي للغذاء والدخل. وأضاف أحد أعضاء الغرفة:
7: تأخير الفصل الخريفي أو الأمطار وفشل الموسم الزراعي، فبالتالي أنه يكون في مخاوف من قبل المواطنين وكل الذين عاتوا من أجل الزراعة داخل المنطقة في عملية الفشل، لأنه المزارع في هذا التاريخ قد يكون خالية تماما وجافة من المياه والمحاصيل الزراعية.
0: طلب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش بمساءلة الدول التي تزود طرفي النزاع في السودان بالأسلحة المستخدمة في مهاجمة المدنيين، مؤكدا أن الصراع تغذيه أطراف خارجية. وقال غوتيريش في تصريحات لصحفيين على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك: بعض الدول تزود طرفي الصراع بالأسلحة التي تستخدم في نطاق واسع لمهاجمة المدنيين. وأضاف في هذا الخصوص:
8: يصح القول أيضا أنه يتم تغذية النزاع من قبل عدد من الدول الخارجية، وأنا أرى أنه لابد من وجود محاسبة على هذا التدخل الذي تقوم به بضع دول وتسلم الأسلحة لأطراف النزاع، وذلك لأن هذه الأسلحة تستخدم على نطاق واسع لمهاجمة المدنيين.
0: الخبر الأخير في النشرة: أرجعت وزارة الطاقة والنفط ما شهدته بعض محطات الوقود خلال الأيام الماضية من اصطفاف وازدحام لمركبات المواطنين خاصة البنزين إلى جملة من العوامل، من بينها التذبذب والبطء في بعض التطبيقات البنكية، الأمر الذي أدى إلى إبطاء عمليات الشراء وتراكم المركبات تدريجيا بمحطات الخدمة. وأشارت إلى أن تطورات بمضيق باب المندب أدت إلى تعطيل حركة ناقلات النفط، ومن ثم ارتفاع تكلفة النقل والتأمين البحري، والتي انعكست في تأخر إمداد وارتفاع أسعار بعض المنتجات النفطية، وتعتبر هذه تحديات خارج إرادة الدولة. بهذا الخبر أعزائي تنتهي نشرة الأخبار، قدمناها لحضراتكم من راديو دبنجا. برنامجنا يتواصل فتابعوا.
9: الأعزاء متابعي راديو دبنجا في كل مكان، في المدن والقرى والفرقان والحلال، دي دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، إذا عندك صورة أو تسجيل فيديو، ممكن تشارك معنا في راديو دبنجا وتراسلنا عبر واتساب 00 3 1 2 0800 007 470. راديو دبنجا منكم وليكم.

0: كنداكات وميارم. كنداكات وميارم برنامج يهتم بشؤون المرأة. كنداكات وميارم يأتيكم أسبوعيا من راديو دبنجا.
1: أهلا وسهلا بكم في كنداكات وميارم. الحرب في السودان ما زالت مستمرة، ومعها مستمر تدفق السلاح واتساع دائرة العنف والانتهاكات. والنساء والفتيات من أكثر الفئات اللي بتدفع ثمن الحرب، سواء بالنزوح أو فقدان الأمان أو العنف القائم على النوع الاجتماعي. في خضم الحرب بلغ المقترح الأمريكي بتوسيع حظر السلاح المفروض على دارفور ليشمل كامل السودان. كيف بنقرأ حظر السلاح من منظور نسوي؟ وهل ممكن يكون خطوة حقيقية نحو حماية النساء والمدنيين ووقف العنف؟ وهل تستطيع النساء السودانيات استغلال هذا الزخم في التأثير على القرارات المتعلقة بالحرب والسلام؟ للحديث عن الموضوع معانا اليوم الأستاذة نعمات كوكو، الناشطة السياسية والحقوقية والباحثة في قضايا التنمية والسياسات البديلة، ومعانا الصحفية ضحى عبد الله. أستاذة نعمات، كيف بتقري المقترح الأمريكي لتوسيع حظر السلاح من منظور نسوي؟
2: السلام عليكم، والسلام عبركم لجميع مستمعي ومستمعات راديو دبنجا، والشكر لكل الشكر لتيم الراديو على استضافته وإتاحته هذه الفرصة واهتمامه بالأحداث المتصاعدة في السودان. حقيقة الحظر الشامل في الحد من استخدام العنف الجنسي كأداة للحرب بيساهم مساهمة كبيرة جدا، لأنه بحد من استخدامات السلاح، بحد من نسميها القدرة على استمرارية الحرب.
1: هل حظر السلاح ممكن فعلا يقلل العنف ضد النساء، خاصة العنف الجنسي؟
2: استخدام العنف الجنسي مرتبط تماما باستمرارية هذه الحرب الكارثية، وبالتالي بيبقى من المهم جدا انه الحظر الشامل للأسلحة بيضعف الطرفين، وبالتالي بيقلل من مساحات استخدامات هذه الأسلحة سواء كان ضد المواطنين أو استخدام العنف الجنسي.
1: كيف أثر انتشار السلاح واستمرار الحرب على النساء والفتيات؟
2: بيئة الخوف اللي بتعيش النساء نتيجة للمسيرات، نتيجة للتفلتات الأمنية، شايلين سلاح على الأرض مثلا في أم درمان في الثورات، يعني الخوف مش داخل النساء، حتى الخوف داخل الأسر ممكن يقل، والناس على الأقل تحس بشوية اطمئنان إذا ما تم الحظر على هذه الأسلحة، سواء كانت أسلحة خفيفة أو أسلحة ثقيلة زي ثقيلة زي المسيرات.
1: مع الزخم الحالي حول حظر السلاح، كيف ممكن النساء السودانيات والحركات النسوية تستفيد من الزخم ده لرفع صوته والتأثير في القرار؟
2: أما إدماج منظور النوع الاجتماعي في المراقبة واستغلال هذا الزخم مسألة مهمة شديد جدا، ولذلك أنا أفتكر من المهم جدا إنه ترتفع أصوات النساء السودانيات بمختلف مواقعهم، سواء كانت السياسية أو المدنية أو المبادرات المجتمعية، وحتى المجموعات الساكنة هسه داخل السودان والخارج السودان برضو عندها دور فعال جدا في إنه تدعم هذا الحظر. ودي مسألة مهمة جدا، إدماج يعني الحظر ده بيساعدنا في إدماج منظور النوع الاجتماعي، لأنه في البداية أن نضمن أنه تم الحظر، والحظر عنده آليات متبعة، وبالتالي بتبقى وجود صوت النساء أهم من وجودهم اللي ممكن نسميه فيزيكالي يعني وجود كشخصيات اعتبارية. ولكن استغلال هذا الزخم مهم جدا في أنه ندعم هذا الحظر الشامل لاستخدام الأسلحة في السودان خاصة المسيرات. مشاركة النساء بتجي on the ground يعني كل ما النساء يتنظموا على مستوى القاعدة وكل ما تكونت مبادرات وجمعيات نسائية هي أصلا شقالة لمناهضة استمرار هذه الحرب مباشرة يتتم المطالبة بأهمية الحظر للأسلحة وللمسيرات. ودي مسألة مهمة جدا أنا في رأيي أنه المراقبة بتتم on the ground يعني كمية المدن اللي اتضربت كمية الغور اللي اتضربت حقيقة بدون مراقبة لمن الذي استخدم أو, أو, أو, أو حصل انتهاك لوقف إطلاق النار أو وقف الحظر من استخدام هذه الأسلحة بيساعد كثير جدا. ودل بهم لما نقول منظور النوع الاجتماعي بنستهدف الاثنين النساء والرجال خاصة الشباب لأن هذه الحرب استهدفت المجتمعات المحلية استهدفت النساء استهدفت الشباب استهدفت المواطنين في أمنهم وأمانهم وبالتالي قيام مبادرات مجتمعية وهي أصلا موجودة أن تواصل مشوارها وترفع صوتها وتوسع من قاعدة برنامجها في مراقبة الحظر لهذه الأسلحة يعني بيساعد كثير جدا في أنه نضمن أنه فعلا في مستوى بتاع مشاركة في ارتفاع للأصوات بضرورة الاستمرارية في الحظر ومراقبة الانتهاكات.
3: شنو المطلوب عشان يكون الحظر فعال وما يكون مجرد قرار على الورق؟
2: لأن مراقبة تدفقات السلاح دائرة يعني تقنيات عالية جدا وده يمكن يكون دور المجموعات النسائية والشبابية والمدنية كلها الموجودة خارج السودان لأنها هي بتتابع هي بتلتقط الأخبار هي بتترجم كل البوستات وكل الصحف اللي بيتكلم عن المسألة دي لكن وصول المعلومة على المستوى الجمعيات والمجموعات والمبادرات القاعدية مهم جدا عشان على الأقل يتفاعلوا في يعني عدم استمرارية الحرب ومناهضة انتشار السلاح والعمل المشترك في الحملة لحظر استخدام هذه الأسلحة. ضمان عدم الإفلات من العقاب ده طبعا بيكون واحدة من هو أصلا من المطالب الأساسية للنساء ولحركتهم كلها ولكل الوفود اللي شاركت على مستويات مختلفة سواء كانوا على أحزاب سياسية ولا حركة نسائية أو الشبابية أو حتى الإعلام نفسه لعب دور كبير جدا في أنه واحدة من الشروط لأي تفاوض ولا أستخدم كلمة تسوية أستخدم كلمة التفاوض عدم الإفراط من العقاب لأن التفاوض مبدأ لابد أن يتم بين الطرفين حاملي السلاح ولابد أن تصلهم رسالة بضرورة وقف الحرب والمحافظة على ما تبقى من السودان والمحافظة على ما تبقى من أبناء وبنات الشعب السوداني والمحافظة على وطن وبلد اسمها السودان.
3: شكرا أستاذة نعمات وننتقل للصحفية مديحة عبد الله. أستاذة مديحة من واقع متابعتك إلى أي مدى ممكن يقلل تجفيف تدفق السلاح جرائم الاغتصاب والعنف القائم على النوع الاجتماعي؟
4: طبعا المساعي الخاصة للحد من تدفق السلاح للسودان وتوسيع نطاق حظر السلاح المفروض على دارفور عشان يشمل كل السودان طبعا دي خطوة يعني مرحب بها خطوة كويسة جدا إذا نجحت المساعي بتاعت أمريكا لتمرر المقترح بتاع القرار بتاع عبر مجلس الأمن. لأنه توسيع نطاق الحظر السلاح عشان يشمل كل السودان أكيد يعني بضعف قدرة الأطراف المتحاربة على أنها تستمر في الحرب، وبالذات على الأسلحة والمسيرات اللي هي حسا بقت تلعب دور كبير جدا في استدامة الحرب في السودان، وبتشكل عليهم ضغوط لأنها بتقل قدرتهم على الاستمرار في الحرب، بالذات الأطراف اللي هي بتفتكر عندها القدرة في أنها تحسم الحرب بالعمليات العسكرية. طبعا حس القرار ده والمساعي الخاصة بأنه يمر عن طريق مجلس الأمن بسابق الزمن، لأنه الحظر الحالي الحس المفروض على إقليم دارفور حينتهي في 12 سبتمبر الغادم، عشان كده الوقت يعني وقت حساس جدا إذا تم فيه تمرير القرار ده عبر مجلس الأمن، بشكل إضافة كويس جدا في المساعي بتاعت وقف الحرب. طبعا حظر السلاح ما هو الأداة النهائية في وقف الحرب، لكن الإرادة بتاعت الأطراف ذاتها المتحاربة في إنه نوقف الحرب هي العامل الأساسي في إنه الحرب تقف، لكن هذه كلها ضغوط في محاولة لإنه تتشلل القدرات بتاعت الأطراف دي. أكيد أي محاولة إنه الأطراف بتاعت الحرب دي تتشلل قدرتها على مواصلة الحرب هو أمر في صالح المدنيين وبالذات النساء.
3: كيف بيهدد انتشار السلاح وتسليح المواطنين أمان النساء داخل البيوت والمجتمعات؟
4: طالما استمرت الحرب موجودة واستمر تدفق السلاح ووجد أطراف الحرب نفسهم عندهم القدرة على مواصلتها، أكيد ده بشكل خطر كبير جدا على النساء، اللي هو أصلا هي الحرب هي وفرت البيئة اللي بتخلي يكون في عنف بكل أشكاله، بالذات العنف الجنسي والعنف القائم على النوع الاجتماعي، لأنه ما بتتوفر حماية، بتكون المجرمين اللي بيقوموا بالجرائم بتحت الاغتصابات والاحتداءات الجنسية على النساء ما بكون في إمكانية لتعقب والقبض عليهم، ولا بكون في إمكانية لأي نوع من الحماية للنساء، حتى للنساء طبعا في مراكز النزوح وفي مراكز اللجوء وفي حتى داخل المدن يعني. فأكيد يعني تضييق تدفق السلاح على الأطراف الحرب أكيد يمنح فرصة في إنه تتوفر إمكانية لتوفير حماية للنساء، لكن طبعا ما بتكون حماية كاملة طالما الحرب مستمرة، لأن هذه كلها أدوات لتقليل حدة القتال في السودان وليس الوصول إلى سلام، والسلام هو اللي بيضمن طبعا حماية كاملة للنساء.
3: كيف أثر انتشار السلاح وانعدام الأمن على عمل الصحفيات والصحفيين خاصة في توسيع الانتهاكات ضد النساء؟ وهل حظر السلاح ممكن يخلق مساحة أكثر أمان للصحافة عشان تكشف الانتهاكات وتوسط الجرائم؟
4: طبعا أكيد الصحفيين والصحفيات بتكون في إمكانية في إنه تتوفر لهم حماية، لأنه حس الصحفيين والصحفيات ولا حتى الصحفيين من خارج السودان بيلقوا صعوبة كبيرة جدا في إنه يواصلوا عملهم في مناطق القتال، وحس الآن نحن كلنا ملاحظين إنه ما في مراسلين ولا مراسلات سودانيين يقدروا يصلوا إلى المواقع بتحت القتال عشان يكونوا عارفين اللي بيحصل بالضبط شنو، ويجيبوا المعلومات زي ما هي حاصلة على الأرض زي ما موجودة في كل مناطق الحروب في العالم. الصحفيين والصحفيات عندهم الإمكانية إنهم يصلوا للمواقع دي ويروا الأحداث كما هي، إلا في السودان. طبعا لأنه ما في حماية، ما في ضمانات، ما في احترام لحرية لعمل الصحافة، ولا في احترام للحق في الصحفي، حق الصحفيين والصحفيات إنه يصلوا لمواقع تغطية الأحداث في مناطق الاشتباكات. فده طبعا أكيد بحد من قدرتهم في إنهم يصلوا هناك، لأنه تتوفر أدوات بتاعة حماية للصحفيين والصحفيات.
3: كيف ممكن تتبع مصادر السلاح يساعد في تغوية ملفات المحاسبة والملاحقة القضائية لمرتكبي الانتهاكات؟
4: إذا القرار بتاع يعني حظر السلاح في كل السودان، يعني استمدت القرار ده يشمل كل حظر كل السودان، أكيد بيوفر إمكانية في إنه يعني على الأقل كشف الدول واللي هي بتخرق القرار بتاع مجلس الأمن في إنها تمد الأطراف بتاعت الحرب بالسلاح. وأكيد الدول دي اللي بتمد الأطراف دي بالسلاح إذا خرقت القرار بتاع مجلس الأمن أكيد بتكون هي محل مساءلة، وبالتالي مساءلة بالقوانين الدولية، لأنه ده بيكون قرار دولي، وبالتالي بتكون في إمكانية لملاحقتها ومعاقبتها بموجب القرارات الدولية اللي هي بتلاحق وبتعاقب الدول أو المؤسسات أو المنظمات اللي هي بتخرق القرارات الأممية. وأكيد هم هسه الدول دي ذات اللي بتمد أطراف الحرب هي معروفة، الناس كلهم عارفينها، سواء السودانيين أو الأطراف الدولية الساعية لوضع حد الحرب في السودان. المشكلة إنه بعض الدول دي هي ذات اللي بتمد الأطراف بتاعت الحرب دي، هي جزء من المساعي أو الآليات الإقليمية والدولية الساعية ل يعني وضع حد الحرب في السودان. عشان كده المسألة دي مرات بتخضع ل يعني مساومات، تخضع للعلاقات والعلاقات البينية بين الدول دي ذاتها. وحتى في مجلس الأمن حس أن احنا لو لاحظنا يعني روسيا والصين يعني روسيا أبدت احتراض على أي إجراء بيأثر جالد على قدرات الجيش، بتعتبر إنه الجيش ده هي جهة يعني شرعية في السودان وبتقاتل في متمردين. الصين برضو ماخدة موقف حذر من توسيع العقوبات أو توسيع الحظر عليه اللي يشمل كل السودان. فهي في النهاية يعني المسألة دي كلها مربوطة بمصالح بتاع الدول وارتباطات بينية بيناتها وارتباطات بأطراف الحرب في السودان.
3: شكرا ضيفاتي العزيزات، شكرا لكم أنتم مستمعين راديو دبنجا، وإلى لقاء جديد في كنداكات وما يعرف.
0: كنداكات وميارم. كنداكات وميارم برنامج يهتم بشؤون المرأة. كنداكات وميارم يأتيكم أسبوعيا من راديو دبنجا.

الأعزاء متابعي راديو دبنجا على فيسبوك في كل ربوع السودان. هذه دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، صورة أو تسجيل فيديو، ممكن تشاركه معنا في راديو دبنجا عن طريق الماسنجر في صفحة دبنجا على فيسبوك، راديو دبنجا السودان. راديو دبنجا، منكم ولكم.

0: من المعسكرات.
1: واجه صعوبات شديد جدا بالنسبة للمرافقين المرضى.
0: نظرة حول الحياة في المعسكر.
2: في هذه المعسكر وشكر لمنظمة.
3: كلمة سيدة فانتا فونا.
0: أمانيهم أحلامهم من المعسكرات.
4: سامعين الأعزاء أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من داخل المعسكرات. في الحلقة دي بنسلط الضوء من خلاله على واحدة من مآسي الحرب الدائرة في البلاد لأكثر من 3 سنوات. وطبعا أنتم عارفين أنه عدد كبير جدا من المواطنين نزحوا من دارفور من 5 ولايات واستغروا في معسكرات بشرق جاد. وفي كل مرة يعقد فيها امتحان الشهادة السودانية بتبرز تحديات ومعوقات بتواجه آلاف الطلاب في شرق جاب. الشاهد أنه قبل 10 شهور تم اختار الطلاب أنهم حيجلسوا للامتحانات، ولكن مضت 10 شهور والطلاب في حيرة، هم ومعلميهم وأولياء أمورهم. مرحبا بكم، نحييكم من داخل معسكر دقي بشرق جاد، ونحاول نتعرف على حجم المعاناة اللي بيعيش الطلاب وأولياء أمورهم ومعلميهم. في البداية معانا طالبة، مرحبا بك، احكي لنا الحاصل شنو؟
5: وزارة التربية والتعليم، نحن طلاب شهادة سودانية لاجئين في معسكر هاي في دولة تشاد، في معسكر تشاد للاجئين. نحن هسي عندنا قريبا سنة وحاجة قاعدين نقرو، وتقول هسي الناس تقول لنا امتحان ما فيه وحاجة بالشكل ده. نحن عندنا فترة كتير كان عايشين في المعاناة وشنو مع الحرب، هسي تعلقنا جينا الحمد لله هنا في تشاد استقبلونا بأحسن استقبال، فتح لنا المدارس انه قاعدين ندرسه. لكن هسي بيقولوا لنا امتحان ما فيه، قام بخطموا لنا معنويات هذا بالشكل ده. يمكن تراه عن مشاعرنا ده، وأنحنا حسي والله عايشين في حالة نفسية كده ما يحوزات، يجب علينا أن نمتحنوا امتحان.
4: ودي ولية أمر لعدد من الطلاب. مرحبا بك أستاذة،
6: كيفكم؟ كويسين الحمد لله. لطلاب جميع الطلاب الشهادة السودانية. أي والله أنا ولد أمر لطالبة، ولد أمر لأخواتي 2 توأم. يعني نحن والله انتظرنا الامتحانات دي كتير، يعني كلاجئين في معسكر دقي. يعني انا عندي يعني ممكن اقول تحديات كبيرة، من تحديات يعني اخواتي التوأم اللي جبتهم من الطينة هم معسكرت لهم، يعني جاي من بعيد شديد جبتهم عشان يمتحنوا الشهادة السودانية هنا معانا في أقلم والدايبة جاي في معسكر دقي. يعني طيلة الفترة دي هم يعني قاعدين معي هنا في المعسكر، فده تحدي كبير شديد من فترة شهر 9 لحد تاريخ اليوم، يعني شهر 9 الجاي. يعني بيعملوا حكاية ماشى 10 سنة كاملة. انتظرنا الامتحانات دي كتير والله، وحتى يعني نفسيتهم شويه كده اتدمرت. تشوف بعض الطلبه دي يعني بيقوا لا بيقروا، بيقول لك يا اخي الامتحانات دي ما عرفت جبتين، لما الكتب خدتها تاني يرجعوا يجتهدوا، تاني يرجعوا يخلوا. يعني المدرسه دي يوم بيمشوا، يوم بيمشوا عشان ما ينسوا القاعدين يقروا، عشان ما ينقطوا. على حس انه منهم امل انه الليلة يجيبوا لنا جدول حق الامتحانات، بكرة يجيبوا لنا جدول حق الامتحانات، ومنتظرين والله. ويعني أخواتي الاثنين دل طبعا أمي قاعدة هناك في تولم، يعني أخواتي الاثنين دل أمي تضرب كلها مرة تسأل إنتوا لسه ما جابوا لكم الجدول، امتحاناتكم دي لسه أهما تجون راجعين. يعني الحاجة جرت شديد والله، حتى يعني هم بيقولوا حسي لحد بعد الخريف ده يعني كم ما لقينا امتحاننا احنا بنرجع خلاص، يعني يأسوا. وبالتالي برضه يعني زولا جات من بعيد شديد، يعني احنا جينا من الخرطوم من درمان، جات من بعيد شديد. يعني كان بتقري في مدارس دكتور ابو زر الكودة، هسي جبتها هنا في معسكر خاطر. يعني تقول الله الحرب دي يعني هنا اثرت فينا كتير، جينا يعني قعدنا في مركز بتاع لجوء وبرضو أمل نقول بكرة نمتحن الليلة نمتحن ما نلقى طريقة إن نمتحن. شوف لنا حل بعد الخريف ده خلينا نطلع من المعسكر إن شاء الله كان نرجع الخرطوم. فيعني أنا بقول لسه الوضع ما آمن الشارع كعب نحن والله ما باقي اللي يفكوا يعني أنت زلوا اللي قاهم قاعدين وهم بنتظروا للامتحان فبيحننوا عليه وبمش المدرسة بيحاولوا يجتمعوا يعني حتى بنحاول نوريهم يعني أنا برضو قاعدة في المجلس التربوي حق طلاب الشهادة السودانية هم نمشي المدرسة مرة بندعمهم نقول لهم انتوا خليكم قاعدين الشباب برضو بقول يا جماعة احنا نمشي وين نعمل شنو نرجع نمتحن وين نجري نمشي ناس تمشي ليبيا نمشي يعني الشباب برضو عندهم فكرة لا نقول لهم انتوا الزمن ده كله قاعدتوا انتصرتوا الامتحانات دي ما تمشوا انتظروا صبروا الكثير وباقي القليل نقول لهم كده قاعدين نصبرهم. فياريت لو أمكنتم إلى كل من له سلطة في له يد هنا في مركز لجوء معسكر دقي في تشات يعني كل من له يد بناشد وبهات يعني كأنا أم للطلاب ومتحنين وبقول يا جماعة يلا همه لك الله جيبوا يدكم معانا جيبوا معانا جيبوا امتحانات للعيال ده خليهم يمتحنوا حتى لو سمعوا بس حاجة يعني كده من السودان يقولوا ده نتيجاتهم ده تصهر بقول لك لا احنا خلاص معنا كمان عندنا امتحانات فياريت تشدوا حيلكم معانا وتساندونا وتجيبوا معانا وتجيبوا لهم الامتحانات دي وترفعوا لهم من معنوياتهم شوية انه الواحد حتى لو خلق الحاجة اللي هو عايزها في المحل اللي قاعد فيه مهما كان المحل شين لو قاعد شجرة بيقعد فيه لكن لو ما بيلقى الحاجة اللي هو عايزها ما بيتمسك انه يقعد في الحتة دي يعني بقول لك احنا نمشي بس دي كلمة بقت اخر حاجة يقول لك نمشي بس ما في طريقة ثانية نحاول نصبر فيه نقول الخريف الطريق مقفول كده انتوا اجتهدوا معانا شوية وقفوا معانا شوية ويجيبوا لهم الامتحان عليك الله.
4: ومعانا طالب اخر برضو بيحكي شعوره وهم في انتظار الامتحانات.
7: بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الليلة أنا دار أتكلم عن موضوع امتحانات الشهادة السودانية وأنا واحد من طلاب الشهادة السودانية يعني دارس أحكي لكم عن معاناتنا والشعور الحاسين به اتجاه إنه نحن منتظرين الامتحان. تمام نحن بدينا الدراسة من شهر 9 للآن نحن منتظرين الموضوع الامتحانات يعني كل مرة بيحدد لنا وقت فبيقوم بلغوا الوقت ده بيحدد وقت لقدام يعني عملوا الكلام ده لمدة 3-4 مرات وده سبب من أسباب إنه الناس تيأس. تمام بس في جزء كبير من الطلاب يأسوا وأنا من ضمنهم صراحة كده يعني ما بقول لكم لا أنا ما من ضمنهم كده أنا يعني من ضمن الناس اللي يأسوا من ضمن يعني يأست فترة وشجعت فترة ويعني الأوضاع بتاعتي متقلبة فلسه حاليا لأنه نحن أصلا ما شايفين ضوء يعني ناس كبيرة قامت مشت شافت أشغالها في الناس رجعوا حاولوا انه يشوفوا مواضيع اخرى في الجمال مرقوا عشان يشوفوا مستقبلهم ذاته عشان الكلام دي نحن منتظرين لمدة سنة كاملة نحن ما في اي تقدم ما في اي ضوء بدون ضوء والضوء بيخفت. تمام يعني ما بدون ثبات كده في مكان واحد تمام وما بدون اقرار في مكان واحد يعني نحن منتظرين دائما انه يدونا ضوء. السيد نحن للان ما عندنا اي ضوء ما عندنا اي اشارة ما عندنا هدف كده في النهاية يورونا ليه عشان نحن نقوم نقرأ عشانه عشان السيد كده حاليا في جماعة كتار طلاب كمية خلوا القراية جزء بسيط بس قاعدين نراجع ونحن ذات ناس في المدرسة عددنا من كم 60 نفر يعني هسه بقينا 15 نفر 16 نفر يعني عدد قليل شديد. تمام وبنحاول انه نجتهد نحن بقدر الامكان لكن برضو نحن محتاجين منكم انكم تضولينا طريقنا لانه في اسمنا فعلا, ونحن هسه ظننا بيكم عالي, ما تخيبوا ظننا ان شاء الله. نحن قاعدين منتظرينكم يا جماعه باخبار جديده, اهداف جديده, تمام, ومنتظرين الامتحان ان شاء الله عن طريق كدينكم انتم. ف شكرا, لانه بلدنا محتاجانا بهناك, وانتم عارفين الحاصل علينا وعارفين الحاصل كله. فشكرا لكم.
4: وبنلتقي الاستاذه انوار علي جمعه الرئيسه التنسيقيه المراه بالمعسكر, وهي وليت امر برضه في ذات الحين.
8: طيب, أعوذ بالله من الشيطان الرجيم, بسم الله الرحمن الرحيم. الاسم أنوار عدم جمعة, رئيسة المرأة بالمعسكر. أنا شاكرة ومقدرة لكل الجهات المسؤولة عن التعليم, وخاصة حكومة تشات, وزي ما قال ناشد بوزارة التربية والتعليم بالسودان, وزي ما قال وحكسير, بنشدهم بأنه الطلاب لم زي ما قال يتوقفون على الامتحان, وحاليا هم زي ما قال في حالة قلق, وزي ما قال يئسوا لأنه الليلة وبكرة وما في أي خبر عن التعليم. إحنا بس دارين نعرف بأنه الامتحان قائم على ذاته ولا ما قائم, لو زي ما قال فرد لازم إحنا نعرف, زي ما قال كلاجئين موجودين في المعسكر في المعسكرات, وزي ما قال أنا كأم تلميذة بأنه ممتهنة, أنا زي ما قال ساية في درب التعليم. وحقيقة حس الأطفال الطلبة زي ما قال واقفين وقاعدين وقائمين, وزي ما قال لين يعرفوا إنه الامتحان بس 200. شاكر ومقدر, وزي ما قال نشكر كل الجهات التي زي ما قال يساعدونا الطلاب لمس في الامتحانات, وزي ما قال إحنا بس حارسين النتيجة والقرار النهائي, وشكرا جزيلا.
4: ده جانب من معاناة أبنائنا وبناتنا في الشرق تشاد ومن داخل معسكر جوجي. في الحلقة الجاية حنكشف المزيد والمثير بخصوص تأخر امتحانات الشهادة السودانية عن الطلاب الموجودين في شرق تشاد. لمن نلقاكم في حلقة قادمة في برنامج من المعسكرات, لكم عاطر التحايا وإلى
9: من المعسكرات.
0: من المعسكرات
1: تواجه صعوبات شديد جدا بالنسبة للمرافقين المرضى.
0: نظرة حول الحياة في المعسكر
2: في هذه المعسكر, وشكر لمنظمة
3: كلمة سيدة فانتا فونا.
0: أمانيهم أحلامهم من المعسكرات.
10: راديو دبنجا, راديو دبنجا, راديو دبنجا, راديو دبنجا.
11: اهلا وسهلا ومرحبا بكم الاعزاء مستمعي راديو دبنجا. عناوين الاخبار من راديو دبنجا اليوم الخميس الموافق 17 سبتمبر 2026. تصاعد القتال بشمال كردفان, ومصادر تكشف عن سيطرة القوات المسلحة على منطقتي الفرشة والممزوكة. اشتباكات ذات طابع قبلي في حي السريف بمدينة نيالا وسط مخاوف من اتساع دائرتها. هدوء بسوق النعام الحدودي مع جنوب السودان, والسلطات تدعو الإدارة الأهلية للتدخل وتشيد بتحركات الشباب. مسؤول يكشف عن ارتفاع عدد ضحايا انهيار منجم الزرع بالقرب من النهود في غرب كردفان إلى أكثر من 80 شخصا. تعرض لاجئ سوداني لعملية نهب مسلح على الطريق بين معسكري فرشنة وأدري بشرق تشاد. أطباء بلا حدود تكشف عن ارتفاع معدلات سوء التغذية الحادة الشديد في معسكر أوريكاسوني بشرق تشاد. قلق متزايد وسط أسر التلاميذ اللاجئين في شرق تشاد بسبب عدم تحديد مواعيد امتحانات الشهادة الثانوية المؤجلة. مبادرة المجتمع المدني بالنيل الأزرق تعلن عن تعرض أكثر من 42 ألف نازح لخطر الجوع والمرض. مجموعة مسلحة تشن هجوما على مصنع للتعدين في منطقة سوق اللوغ بمحلية عقيق في ولاية البحر الأحمر. أوتشا تحذر من استمرار إلحاق أضرار جسيمة بالمدنيين بسبب هجمات الطائرات المسيرة. 90% من تجار الجملة في سوق مدرمان يغلقون متاجرهم بسبب الاضطراب الكبير في الأسعار. تباين كبير في سعر صرف الدولار اليوم الخميس, وخبير يقول إن الحرب سبب الزيادة المستمرة. وزير المالية يقول إن تزايد الواردات وانخفاض الصادرات هو السبب الرئيسي لانخفاض قيمة الجنيه. تباين سعر صرف الدولار في نيالة بين 650 ألف جنيه عبر تطبيق بنكك مقابل نحو 460 ألف جنيه في التعاملات النقدية. تجار في مدينة نيالة يكشفون عن استقرار أسعار السلع وزيادة أسعار الحبوب الغذائية. حدوث كسر مفاجئ بالجسر الشرقي بمنطقة الجاسر الشرقي بمحلية الجزيرة أبا في ولاية النيل الأبيض. غرف طوارئ تعرب عن مخاوفها من تدهور الأوضاع الإنسانية لألفي أسرة في دليبة في محلية كتب بشمال دارفور بسبب تأخر الأمطار. الأمين العام للأمم المتحدة يطالب بمساءلة الدول التي تزود طرفي النزاع في السودان بالأسلحة المستخدمة في مهاجمة المدنيين. وزارة الطاقة ترجع ازدحام المركبات أمام محطات الوقود للبطء في التطبيقات البنكية وتكشف عن تعطل حركة ناقلات النفط بسبب التطورات بمنطقة باب المندب. انتهت عناوين الأخبار، شكرا لكم على المتابعة.

0: اهلا وسهلا ومرحبا بكم الاعزائي مستمعي راديو دبنجا في برنامجنا ليوم الخميس الموافق 17 سبتمبر شهر 9 2026. يحتوي البرنامج على نشرة مفصلة للأخبار وإصدار جديد من جولة السودان اليوم ومواد أخرى ضمن البرنامج. نبدأ العادة بنشرة الأخبار وإليكم العناوين. تصاعد حدة القتال بين الجيش والدعم السريع في شمال كردفان واشتباكات ذات طابع قبلي في نيالا. استقرار نسبي للأوضاع في سوق النعام بعد اشتباكات دامية وشكاوى من تدهور أمني ومعيشي في معسكرات شرق تشاد. توقف حركة البيع في عدد من الولايات بسبب تذبذب سعر الدولار، ووزير المالية يؤكد أن زيادة حجم الواردات هي السبب الرئيسي لانخفاض الجنيه. مبادرة مجتمعية تحذر من تعرض 42 ألف نازح لخطر الجوع والمرض وإحباط هجوم مسلح على مصنع للتعدين بولاية البحر الأحمر. كانت هذه عناوين النشرة، التفاصيل يصحبكم فيها إبراهيم جد كريم. أعلنت مصادر ميدانية تتبع للقوات المسلحة سيطرتها على منطقة الفرشة في شمال كردفان التي تبعد 30 كيلومترا شمال غرب الأبيض. وأعلنت المصادر تقدم القوات غرب بارا وسيطرة القوات المسلحة على منطقة الممسوكة التي تبعد 60 كيلومترا من مدينة الأبيض. وأضاف مصدر ميداني في هذا الخصوص:
1: بتاريخ 17/9/2026 حرق الشهيد بزيفة إسطنبول من داخل الفرشاية. الله أكبر الله أكبر.
0: يشهد حي السريف جنوب غربي مدينة نيالا اشتباكات ذات طابع قبلي منذ الثلاثاء، وأشارت المصادر إلى أن الاشتباكات وقعت بين بطون قبيلة واحدة فيما لم يتسنى تحديد حجم الأضرار والخسائر. أكدت السلطات في منطقة أبيي استقرار الوضع الأمني في سوق النعام شمال المنطقة خلال يومي الخميس وأمس الأربعاء. وأوضحت أبين وينغ وزيرة السلام بمنطقة أبيي في تصريح لراديو دبنجا أن جهودا شعبية مكثفة تبذل حاليا لتعزيز السلام تقودها الإدارة الأهلية ولجان السلام المجتمعية في ظل تعاون وتفاهم جيدين بين الإدارة الأهلية، كما أشادت بدور الشباب من الطرفين في الاستماع لصوت الحكمة والعقل والمساهمة في تأمين السوق. وأضافت في هذا الخصوص:
2: الوضع الليلة وأمس الوضع هادي ومستقر، ونتمنى انه يستمر بنفس الطريقه. في مجهودات شعبيه على مستوى بتاع الاداره الاهليه وعلى مستوى بتاع لجان السلام المجتمعيه في تواصل بيناتهم، والبرمون شيف بتاعنا الناظر تحاول نتكلم مع مختار، والتعاون بيناتهم والتفاهم كان كويس، ونحن في انتظار بتاع الوفد بتاع المسيرية يجي، لأنه سلاطين في غرب كردفان واحتمال يصلوا الليلة.
0: وفيما يتعلق بالخسائر، قالت الوزيرة أنه لا يوجد حتى الآن رصد دقيق للضحايا، لكنها أشارت إلى وجود قتلى وجرحى إضافة إلى خسائر لحقت بالسوق ووصول أنباء عن عمليات نهب لممتلكات. وطالبت بالتوحد والاحتكام إلى القانون والحوار، وأن تكون الإدارات الأهلية هي الفيصل بين الأطراف المتنازعة. وأضافت في هذا الخصوص:
2: والله طبعا لما الطلقة تقوم ولما نكون في سرعة أكيد يكون في خسائر. أنا شفت أمس من خلال الفيديو في خسائر في السوق، وسمعت برضو في نهب الممتلكات، لكن ما مذكرة، لكن أنا سمعته من الشباب أمس والليلة الخسائر ما خسائر فادحة شديد. ولكن
0: كشف مسؤول في الإدارة المدنية بغرب كردفان أن عدد القتلى بسبب انهيار منجم الزرع بالقرب من النهود في غرب كردفان ارتفع إلى أكثر من 80 شخصا، فيما بلغ عدد المصابين 50 شخصا. وأوضح المصدر أن عمليات الإنقاذ تتم بصورة بدائية، مشيرا إلى أن طبيعة الأرض الرملية زادت من الانهيارات، فيما أشار معدنون ناجون

0: إلى أنهم لا يعلمون عدد العالقين داخل الأبار على وجه التحديد. تشهد معسكرات تشاد تدهورا أمنيا مريعا، حيث تعرض اللاجئ السوداني الشاب المقيم بمخيم فرشنة بلوك اف بدر الدين حسين ضفع الله إلى عملية نهب أثناء قيادته لدراجته النارية نهار الاثنين متجها إلى مخيم أدري لغرض تجاري. وأشارت المصادر إلى أن مسلحين اعترضوا طريقه وهددوه بقوة السلاح ونهبوا منه 100,000 ريال تشادي وهاتفا محمولا ذكيا، ودون بلاغ بالحادث، فيما تقوم الشرطة بدورها في البحث عن الجناح. أعلنت منظمة أطباء بلا حدود ارتفاعا في معدلات سوء التغذية الحادة الشديد من 2.2 إلى 3.4% في معسكر أوريكا سوني بشرق تشاد الذي يسكنه 117,000 لاجئ، في حين ارتفعت نسبة سوء التغذية الحاد متوسط الدرجة من 10 إلى 13%. وأشارت إلى أن حملات الإسهال غير الدموي شكلت أكثر من 14% من الاستشارات الطبية التي أجرتها أطباء بلا حدود في المخيم، لافتة إلى وجود نقص في مياه الشرب حيث لا يتوفر سوى نحو لترين من الماء للفرد يوميا. أعربت أسر التلاميذ اللاجئين في شرق تشاد المقرر جلوسهم لامتحانات الشهادة الثانوية السودانية المؤجلة للعام 2025-26 عن قلقها البالغ إزاء عدم تحديد مواعيد الامتحانات. وأشارت الأسر إلى تأجيل الامتحانات لعدة مرات، مشيرين إلى عدم وضوح رؤية الجهات المسؤولة بشأن الأمر. وقالت إن عدم تحديد موعد الامتحانات على الرغم من إعلان نتيجة امتحانات الشهادة وبداية التقديم للجامعات يثير مخاوفهم. أعلنت مبادرة المجتمع المدني بالنيل الأزرق عن تعرض نحو 42,271 نازحا، أي نحو 3,803 أسرة، لخطر الجوع والمرض، بينهم 24,266 طفل و 11,713 امرأة و 6,463 رجلا، مشيرة إلى أنهم يقيمون في المناطق التي تقع تحت سيطرة الحركة الشعبية شمال في وضع إنساني كارثي مع عدم وصول المساعدات والخدمات الأساسية في ظل استمرار النزاع المسلح. ودعت المبادرة المجتمعية في بيان اطلع عليه راديو دبنجا إلى وقف فوري لإطلاق النار لأغراض إنسانية. شنت مجموعة مسلحة تستغل عربتين هجوما على مصنع للتعدين في منطقة سوغلوغ بمحلية عقيق في ولاية البحر الأحمر أمس. وقالت مصادر إن شعبة استخبارات اللواء 46 مشاه طوكر بالتنسيق مع القوات النظامية تمكنت من إحباط الهجوم المسلح والقبض على عدد من المسلحين التابعين للحركات المسلحة. حذر مكتب الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية أوتشا من أن هجمات الطائرات المسيرة وغيرها من الأعمال العدائية تواصل إلحاق أضرار جسيمة بالمدنيين والبنية التحتية الحيوية في جميع أنحاء السودان. وأشار إلى أن البنية التحتية الحيوية تتعرض للهجمات، مشيرا إلى الهجمات بالقرب من محطات توريد الكهرباء في سدي سيتيت وخشم القربة بولايتي القضارف وكسلة ومحطات الوقود في الدمازين. قال تاجر في سوق الديوان بولاية النيل الأبيض إن أسعار السلع الاستهلاكية سجلت زيادات كبيرة خلال الساعات الماضية بالتزامن مع التراجع الحاد في قيمة الجنيه أمام العملات الأجنبية، فيما أغلق 90% من تجار الجملة في سوق مدرمان متاجرهم بسبب الاضطراب الكبير في الأسعار وعدم القدرة على تحديد أسعار البيع. وأوضح التاجر لدبنجا أن سعر جوال السكر زينة 50 كيلو ارتفع في سوق مدرمان من 350,000 جنيه إلى 420,000 جنيه، بينما وصل سعره في ولاية النيل الأبيض إلى نحو 440,000 جنيه. وأرجع أسباب ارتفاع الأسعار إلى تذبذب الدولار والضرائب وارتفاع أسعار الوقود. من جانبهم كشف مواطنون عن إغلاق جزئي للمحلات التجارية في بورت سودان اليوم بسبب تذبذب أسعار الدولار. وأضاف مواطن في هذا الخصوص:
1: تشهد اليوم أسواق بورت سودان إغلاق نسبة لعدم استقرار في السوق وعدم معرفة سعر البيع. البلد في حالة انهيار اقتصادي، هي ليست زيادات إنما قفزات.
0: من جانبه أرجع الخبير الاقتصادي دكتور أوهاج انهيار قيمة الجنيه إلى استمرار الحرب، فيما يشهد سعر صرف الدولار تباينا اليوم الخميس. واعتبر في حديثه لراديو دبنجا أن سياسات بنك السودان بتعويم سعر الصرف للجنيه السوداني رغم نجاحها إلا أن توقيتها ليس مناسبا، كما رأى أنها تحتاج لإحتياطات من النقد الأجنبي للتأثير على ما وصفه بإعوجاج سوق سعر الصرف. متى ما كان الطلب أعلى من العرض، وأضاف في هذا الخصوص:
2: بالنسبة لتعويم سعر الصرف للجنيه السوداني، بالله بحسب تقديري أنا تقريبا التوقيت والزمن ما كان مناسب، لأنه الشيء رغم أنه هي سياسة ناجحة جدا جدا التعويم، لكن بتحتاج لاحتياطات من النقد الأجنبي موجودة تكون لدى البنك المركزي للتأثير على اعوجاج سوق سعر الصرف.
0: في الأثناء عزا وزير المالية السوداني جبريل إبراهيم التراجع المتسارع في سعر صرف الجنيه أمام العملات الأجنبية إلى ارتفاع الطلب على النقد الأجنبي وزيادة حجم الواردات مقارنة بالصادرات، وربط الوزير جانبا من زيادة الطلب بالتطورات في منطقة الخليج ومضيق هرمز وباب المندب وما صاحبها، وأشار إلى ارتفاع أسعار البترول وتضاعف تكاليف النقل والتأمين ما يرفع فاتورة الواردات ويزيد الحاجة إلى العملات الأجنبية. ونفى الوزير لجوء الحكومة إلى شراء الدولار من السوق الموازية لتغطية احتياجاتها من النقد الأجنبي. قال تجار بمدينة نيالا عاصمة جنوب دارفور إن أسواق المدينة وعموم إقليم دارفور لم تتأثر بصورة كبيرة بموجة ارتفاع الأسعار، في وقت تتركز فيه زيادات المحلية بصورة أساسية في أسعار الحبوب الغذائية بسبب شح الأمطار وتراجع الإنتاج الزراعي. وقال التاجر إبراهيم حمدان لراديو دبنجا إن سعر الدولار في نيالا يبلغ حاليا نحو 650 ألف جنيه سوداني عبر تطبيق بنكك، مقابل نحو 460 ألف جنيه في التعاملات النقدية. وقال حمدان إن سعر كيلو لحم الضان يبلغ 24 ألف جنيه، فيما يبلغ سعر كيلو اللحم العجالي نحو 15 ألف جنيه، وأضاف في هذا الخصوص:
3: دمان الأسعار زي الزيادات زادت في الاتجاه الشرقي، ما لين هنا ما زيادات بقول على كده شديد، يعني هسه بزاد إن الدولار يعني هنا بالبنكوك طبعا بأسعار حبة متفاوتة، ممكن 650-660 على حسب انت الزور اللي قلت تبايع معه، اما النقد ده بين 460-480-500 كده الأسعار، لكن زيادات كده والله في إلا بس ممكن نقول على شح الأمطار وكده بدا كان في زيادات في الحبوب وكده، لكن برضه حسب على الحدود مع الحدود بتاع الأمطار اللي بتحصل إن شاء الله الأسعار تستقر نسبة ما.
0: جانبه قال الصحفي محمد صالح البشر إن سعر كيلو السكر في مناطق سيطرة التأسيس يبلغ نحو 7000 جنيه، وأوضح أن الأسواق في هذه المنطقة تعتمد على ثلاثة مسارات رئيسية لتوفير السلع، إذ تدخل بعض البضائع من جنوب السودان عبر المعابر، بينما تعتمد مناطق شمال دارفور على السلع القادمة من ليبيا، في حين تحصل مناطق غرب دارفور بما فيها الجنينة وزالنجي على جانب من احتياجاتها التموينية عبر أسواق الجنينة، وأضاف في هذا الخصوص:
4: طيب الارتفاع ده كله بسبب الدولار، طيب الدولار فعلا هنا أفضل كثير، يعني الدولار في مناطق سيطرة قوات الدعم السريع عمل أكثر من سنة في حدود 460-470، يعني دي الأسعار بتاعته، ارتفع خلال أمس واليوم ل 490-500 دي أسعاره، يعني الفرق بينه وبين الدولار في مناطق سيطرة الجيش أكثر من نص، يعني الدولار الليلة في مناطق سيطرة الجيش ب 900 وشويه، يعني ماشي على الالف.
0: تسببت تدفقات المياه المندفعه في حدوث كسر مفاجئ بالجسر الشرقي بمساحه 20 مترا بمنطقه الجاسر الشرقي قباله قريه تكسبون وشمال شرق ارض الشفا بمحليه الجزيره ابا في ولايه النيل الابيض. وابلغ الناشط المجتمعي بمنظمه بذره الخير عبد الله دلا راديو دبنجا ان البلاغات كانت متتالية بوجود نز، إلى أن تفاجأوا بكسر تام أدى لإنهيار الجسر واندفاع شديد للمياه باتجاه الأراضي الزراعية، وأضاف في هذا الخصوص:
5: الأمس كانت يعني عبارة عن نزوز، إلا أن تفاجأنا هذا الصباح بكسر تام يعني لمساحة بتاعت 20 متر، يعني المياه متحركة باندفاع كبير جدا جدا تجاه المناطق الزراعية ومن بعدها المناطق السكنية، الخطر قائم ما لم تتم مداركته، تمت مناشدة كل الجهات المسؤولة بالتحرك السريع.
0: كشفت غرفة طوارئ دليبة في محلية كوتم بشمال دارفور أن منطقة دليبة والقرى والمناطق المجاورة لها تعيش أوضاع إنسانية بالغة الصعوبة بسبب تأخر الأمطار وسط مخاوف من فشل الموسم الزراعي. وأشارت إلى اعتماد نحو 2000 أسرة بصورة أساسية على الزراعة كمصدر رئيسي للغذاء والدخل. وأضاف أحد أعضاء الغرفة:
6: تأخير الفصل الخريفي أو الأمطار وفشل الموسم الزراعي، فبالتالي أنه يكون في مخاوف من قبل المواطنين وكل الذين عاتوا من أجل الزراعة داخل المنطقة في عملية الفشل، لأنه المزارع في هذا التعريف قد يكون خالية تماما وجافة من المياه والمحاصيل الزراعية.
0: طلب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش بمساءلة الدول التي تزود طرفي النزاع في السودان بالأسلحة المستخدمة في مهاجمة المدنيين، مؤكدا أن الصراع تغذيه أطراف خارجية. وقال غوتيريش في تصريحات لصحفيين على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك: بعض الدول تزود طرفي الصراع بالأسلحة التي تستخدم في نطاق واسع لمهاجمة المدنيين. وأضاف في هذا الخصوص:
7: يصح القول أيضا أنه يتم تغذية النزاع من قبل عدد من الدول الخارجية، وأنا أرى أنه لابد من وجود محاسبة على هذا التدخل الذي تقوم به بضع دول وتسلم الأسلحة لأطراف النزاع، وذلك لأن هذه الأسلحة تستخدم على نطاق واسع لمهاجمة المدنيين.
0: الخبر الأخير في النشرة: أرجعت وزارة الطاقة والنفط ما شهدته بعض محطات الوقود خلال الأيام الماضية من اصطفاف وازدحام لمركبات المواطنين خاصة البنزين إلى جملة من العوامل، من بينها التذبذب والبطء في بعض التطبيقات البنكية، الأمر الذي أدى إلى إبطاء عمليات الشراء وتراكم المركبات تدريجيا بمحطات الخدمة. وأشارت إلى أن تطورات بمضيق باب المندب أدت إلى تعطيل حركة ناقلات النفط، ومن ثم ارتفاع تكلفة النقل والتأمين البحري، والتي انعكست في تأخر إمداد وارتفاع أسعار بعض المنتجات النفطية، وتعتبر هذه تحديات خارج إرادة الدولة. بهذا الخبر أعزائي تنتهي نشرة الأخبار، قدمناها لحضراتكم من راديو دبنجا. برنامجنا يتواصل فتابعوا
8: راديو دبنجا.
9: راديو دبنجا بيقدم لكم فقرة أسبوعية بعنوان دفتر مشاعر. شاركنا نبضك، كلماتك وقصيدتك. دفتر مشاعر، صفحات للوجدان قبل القلب. اكتب لنا عن النزوح، عن اللجوء، عن الغربة، عن العودة، عن السفر والحنين، عن الحب والاشتياق، عن الفقدان والهجران، عن السلام والمحبة، وعن كل ما يفيض به وجدانك وقلبك.
10: ما تكتر عذارك علي، صدقني ما بفيدك ندم. أنا يا ما خيرتك زمان والفرصة كانت من عدم. ما بين تعيش الريد معاي، ما بين يظل قربك وهم.
9: رسل لنا قصيدتك مكتوبة أو بصوتك، وخلي مشاعرك تسافر عبر أثير راديو دبنجا. وكل منصاتنا الرقمية لتصل إلى آلاف المستمعين والمحبين. وإذا فازت قصيدتك حننشرها ونخلي صوتك يدوي في ذاكرة الناس راديو دبنجا، حيث يتحول الحرف إلى نبض والصوت لوطن. للتواصل رسل رسالة واتساب أو اتصل على رقم الهاتف 00312080004770.

0: أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة في جولة السودان. اليوم نصحبكم على مدى ساعة كاملة في جولة منوعة تحتوي على نشرة مفصلة للأخبار، ولدينا بعد النشرة موضوعات من أحداث الساعة وخلفيات الأحداث، إضافة لبرامجنا الأسبوعية الثابتة والأفكار والثيمات التي يعمل عليها راديو دبنجة. فأهلا بكم.
1: أهلا ومرحبا بكم مستمعينا الكرام في جولة السودان لليوم الخميس 17 من شهر سبتمبر لسنة 2026، وتتابعون فيها: السودان يعود إلى المنظمة الحكومية للتنمية المعروفة بالإيجاد.
2: وأنا أعتقد أنه السودان في اختراع بأرضه، يعني ما تم هو اعتذار رسمي، ولذلك قرر العودة.
1: استقرار أمني بمنطقة أبيي بعد أحداث دامية، ووزيرة السلام بالمنطقة تدعو للتغليب لغة القانون والحوار.
3: الوضع الليلة وأمس الوضع هادي ومستقر، ونتمنى أنه يستمر بنفس الطريقة. في مجهودات شعبية على مستوى بتاع الإدارة الأهلية وعلى مستوى بتاع لجان السلام المجتمعية.
1: انهيار الجنيه يشعل أسعار السلع ويقلق 3/4 متاجر الدوام بالنيل الأبيض.
4: الحاصل الآن في السوق ده من الزيادات الحاصلة والناس المجقلبة ويقولوا الحياة زايدة، هنا عنده عوامل كثيرة. أول حاجة بندي فوق كده الدولار، التذبذب بتاع الدولار الحاصل الآن ده عنده شيء أساسي وشيء كبير في الموضوع.
1: تراجع قيمة الجنيه السوداني لم تنعكس على الأسعار في دارفور واستقرار نسبي فيها.
5: الأسعار بتاعت السلع بشكل عمومي كده في دارفور وكردفان، أقصد مناطق سيطرة حكومة التأسيس، فيها ارتفاع لكن أفضل كثير من الأسعار في مناطق الجيش.
1: بنك المستقبل يكمل افتتاح أفرعه في جميع المدن الرئيسية بإقليم دارفور وأجزاء من كردفان.
6: لا، بنك المستقبل احنا انشأناه عشان يكون بديل للنظام المصرفي في كل دولة السودان، وهو نظام مصرفي يعني متطور جدا.
1: مرحبا بكم مجددا مستمعينا الكرام في جولة السودان اليوم، ونستهلها من عودة السودان إلى المنظمة الحكومية للتنمية المعروفة بالإيجاد، حيث أكد وزير الخارجية الأسبق السفير الدكتور علي يوسف أن عودة السودان إلى حضن المنظمة الحكومية للتنمية إيجاد بأنه قرار سليم ومرحب به، مشير إلى أن السودان دولة مؤسسة ومن أهم الدول ذات العضوية في المنظمة. مزيد من التفاصيل في حديث سفير علي يوسف لجولة السودان اليوم.
2: طيب، المعروف أنه السودان انسحب من الإيجاد وجمد عضويته فيها بعد القمة اللي انعقدت في سنة 23 في أعقاب الأحداث التي جرت في السودان، تمرد قوات الدعم السريع والحرب التي بدأت في ذلك الوقت. كان سبب قرار السودان بالانسحاب من المنظمة وتجويد عضويته أنه سكرتارية المنظمة عدلت القرارات وما تم الاتفاق حوله في القمة بعد سفر السودان قبل صدور البيان الختامي، وجاء ما جاء في البيان لم يكن مطابقا لما دار في تلك الاجتماعات، ولذلك اتخذ السودان هذه الخطوة. بعد ذلك استمرت الجهود. طبعا السودان دولة هامة جدا في الإيجاد، ودولة مؤسسة، وهو من أهم الدول ذات العضوية، يعني الصومال، جيبوتي، إريتريا، كينيا، جنوب السودان، كل الدول الأعضاء في منظمة الإيجاد، يعني دول لها علاقة طيبة بالسودان. وطبعا رئيس جمهورية جيبوتي اللي هو رئيس القمة كان هو برضو تواصل مع الرئيس البرهان، وكان السودان اشترط انه يعني لا يعود يحدث احتذار رسمي من المنظمه لما جرى. وطبعا تم الاتصال وارسال وزراء خارجيه وزيارات من هنا. وانا اعتقد انه السودان في اخترع بأرضه، يعني ما تم هو احتذار رسمي، ولذلك قرر العوده. يضاف إلى ذلك أنه الإيجاد يعني طبعا هي واحدة من العضو في الخماسية بتاعت المنظمات الدولية، الأمم المتحدة، الاتحاد الأفريقي، الجامعة العربية، الاتحاد الأوروبي والإيجاد. فالإيجاد يعني جزء هام من التحركات اللي يبقى المجتمع الدولي للمساهمة في إنهاء الحرب والعمل من أجل السودان مستقر وفيه سلام وكذا. ولذلك هي دولة مهمة يعني جيبوتي، والإيجاد نفسها منظمة مهمة طبعا، الإيجاد تحت رعاية جيبوتي. ولذلك القرار السوداني وقرار العودة يعني أنا أفتكر أنه قرار سليم ومرحب به، وإن شاء الله يعني يقود إلى مزيد من التعاون والتفاعل مع المنظمة الإقليمية الهامة.
1: مرحبا بكم مستمعينا الكرام في جولة السودان اليوم، حيث أكدت السلطات في منطقة أبيي المتنازع عليها بين السودان وجنوب السودان أكدت استقرار الوضع الأمني في سوق النعام شمال المنطقة خلال يومي الخميس وأمس الأربعاء. وأعربت أبيان وينغ وزيرة السلام بمنطقة أبيي في تصريح لجولة السودان اليوم عن أملها في استمرار هذا الهدوء الذي جاء بفضل الجهود الشعبية في ظل تفاهم جيد بين سلطان دينكا نغوك وناظر المسيرية. مزيد من التفاصيل في حديث الوزيرة أبيان وينغ.
3: الوضع الليلة وأمس الوضع هادي ومستقر، ونتمنى أنه يستمر بنفس الطريقة. في مجهودات شعبية على مستوى بتاع الإدارة الأهلية وعلى مستوى بتاع لجان السلام المجتمعية في تواصل بيناتهم، والبرمونشيف بتاعنا الناظر تحاول يتكلم مع مختار، والتعاون بيناتهم والتفاهم كان كويس، ونحن في انتظار بتاع الوفد بتاع المسيرية يجي، لأنه سلاطين في غرب كردستان واحتمال يصلوا الليلة. فبنجي نقعد على مستوى كإدارة أهلية وبعد ذلك نشوفوا الحل كإدارات وكناس مسؤولين من أرواح بتاع المواطنين بتاعنا. أما على مستوى بتاع لجان السلام نحن مواصلين معهم وبيناتنا تفاهم كويس، والشباب برضو ما قصروا، ومن هنا بنشكر الشباب من الطرفين لأنه سمعوا لصوت الحكمة وصوت العقل واجتهدوا فيما بيناتهم عشان يشيلوا كل الفتن ولو فيه كلام بيناتهم. ومبارح اشتغلوا كويس ولفوا السوق وقدروا يأمنوا السوق، وليها هم في تأمين بتاع السوق، ودي خطوة كويسة من الشباب. يا الجرعة المستشفى لكن العدد الكلي أنا ما عندي بعلم من وزير الإعلام ممكن يكون عارف لأنه هو زارم، لكن أنا ما مشيت ليها مع الهناي، لكن في تواصل بيناتنا. حتى الجرحى من الاتجاه ده، في جرحى جابوهم هنا وفي جرحى، ومبارح سفرنا المراحيم سوا، فأنا ما عارف، لكن بس العدد الكلي لأنه في دفن حصل في الاتجاه ده وفي دفن بجانب، فهو أنا ما متأكد العددنا بكم لأنه العدد كان في تزايد. والله طبعا لما الطلقة تقوم ولما نكون في سرعة أكيد يكون في خسائر. أنا شفت أمس من خلال الفيديو في خسائر السوق، وسمعت برضو في نهب الممتلكات لكن ما مذكرة، لكن أنا سمعته من الشباب أمس والليلة بين ما فيهم طيارة مخيزن هو من الشباب المسيرية، وبعض شبابنا بيقولوا هم قدروا يؤمنوا السوق بطريقة كبيرة وفي ممتلكات لسه موجودة. الخسائر ما خسائر فادحة شديد، ولكن إلا تتأكد من الشباب في الموقع الحدث حاليا. والله أنا طبعا في وقت زي ده ما بقدر ألوم كثير، لكن أنا شايفة في قصور من أخوان المسيرية في الاتجاه، طالما في مشاكل بيناتهم بين المسيرية ونوبة مفروض هم كانوا يهزموا كلامنا من بدري، لأنه دي ما مشكلة ثواني قالوا حسب بالنسبة منهم إنه ده مشاكل بيناتهم كنوبة ومسيرية. إذا في مشاكل بيناتهم كنوبة ومسيرية المفروض يهزموا بيناتهم، وإذا ما قدروا كانوا يدخلونا لأنه نحن حسن شركاء. طبعا كلامك ده جميل جدا، ونحن بنؤمن بالسلام لأنه ما في خيار ثاني قدامنا غير السلام، والتعايش السلمي ما مجرد دعاية، المفروض يكون شيء نحن نشتغل فيه كلنا. القانون ما تزور بفوق للقانون، الناس كلها سواسية قدام القانون، وأنا بتمنى من ناسنا، لأننا نقول ناس لأنه كلهم أنا بشوفهم واحد في نظري كزولة مسؤولة من السلام، أتمنى أنهم يتعلموا لغة القانون واللغة بتاعت الحوار. لو جينا لأسباب الصراع زي ما بيتكلموا أن المشكلة بدأت في الاتجاه الشمالي بين النوبة والنسيرية، فالنوبة والنسيرية في النهاية هم واحد، هي زول فريق نحن المفروض التعايش خطو هدفنا. إذا في خلاف بين نفرين المفروض الناس ترجع للقانون، والقانون هو يكون الفاصل بيناتهم. لكن حتى بأنه كل زول دارشين القانون بيده، يعني حتى مشكلة بين نفرين وما جاء تكفر على نفرين، يعني أسرة وأسرة ما جاء تكفر على أسرتين، لأن وصلت لناس كثيرة مضررة، لناس فقدت أرواحها، ناس فقدت ممتلكاتها، الناس ليه هسه شنطان البدينة ونقدر نموت؟ أنا بياخد زمن، العمار بياخد زمن، لكن الغراب بياخد ثواني. فده المفروض كلنا ندرس، كلنا ما ندي طرف ثالث يكون سبب في صراعنا، ما ندي ناس تانية هدفها إنها تخرب التعايش السلمي بيناتنا، ما ندي فرص، الفرص هنا تسلى ونتوحد ونحل القانون والحوار، والناس المسؤولين مننا هي الإدارات الأهلية يكونوا بفوق علينا ويكون الفاصل بيناتنا إذا في خلاف بيناتنا يوم من الأيام. أنا أتمنى إنه الحال إزاي يكون بداية جديدة لنا، ويكون يكون على الأقل بآخر أحداث وآخر آخر فقد للأرواح، والفقد يكون مهر للسلام ويجيب على كده.
1: مرحبا بكم مستمعينا الكرام مجددا في جولة السودان اليوم، حيث سجلت أسعار السلع الاستهلاكية بسوق الديوان بولاية النيل الأبيض زيادات كبيرة خلال الساعات الماضية، وذلك بالتزامن مع التراجع الحاد في قيمة الجنيه أمام العملات الأجنبية. مزيد من التفاصيل مع أحد التجار من سوق الديوان.
7: بسم الله الرحمن الرحيم، أنا تاجر في مدينة الديوان. الليلة فوجينا بزيادة هائلة في الأسعار، يعني زيادة من سمدرمان، يعني الليلة سألنا هناك في مدرمان عشان نرفع بضاعة 90% من ناس مدرمان مقفلين ناس الجولة، ورفعوا لنا يعني الأسعار. أمس كنا بنبيع في شوال السكر زين 50 كيلو بيت 350، رفعوا لنا السير ب 420 من سير مدرمان، يعني هون احنا سعرنا ب 440، سوال الدقيق 25 كيلو، أمس بيعنا فيه ب 100، الليلة سير ب 125، شوال لبن بونتيرا 25 كيلو، أمس شغالين فيه ب 1150، الليلة ب 1400. يعني أسعار ناس مدرمان رسلوا لنا سعر اللبن ب 1300، كرتون زيت الشمسي أمس بعناه ب 220، الليلة ب 200 ب 320، يعني زيادة 100 في الكرتون. يعني السوق بقى ما مفهوم، وأسعار متضاربة، يعني طلبت أرباع الديوان هنا ناس الجملة قفل، لأنه ما عارفين يبيعوا كيف ولا عارفين يشتغلوا كيف، لأنه كل ما دقيقتين بيرفعوا لستة جديدة من زيادة الأسعار. هنا الشركات ثلاثة أرباع وقفت بيع، ناس السيقة، ناس البوارد، ناس الزبادي، كل الشركات وقفت بيع، نزلوا لها تسعيرة جديدة، عشان كده ثلاثة أرباع الدكاكين قفلت. نسبة يعني أي زول بتزعله زيادة من شنو زيادة الدولار، يقول لك عمل 8300، عمل 8600، عمل 8.5، عمل 8200، لقى يزودوا في الأسعار. يعني كل الأسعار الأصناف الأساسية سكر زيت لبن بصل دقيق، البصل أمس ب 180، الليلة ب 230، يعني المزعلة بقت ما مفهومة، وربنا يصلح الحال ويكون في العون إن شاء الله.
1: وفي نفس السياق مستمعنا الكرام، رجع تاجر آخر من سوق الدويم أسباب ارتفاع الأسعار إلى ثلاثة عوامل رئيسية في مقدمتها تذبذب سعر الدولار. مزيد من التفاصيل في حديث هذا التاجر إلى جولة السودان اليوم.
4: الحاصل الآن في السوق ده من الزيادات الحاصلة والناس المجلبة ويقولوا الحياة زايدة، وهنا عنده عوامل كثيرة. أول حاجة بندي فوق كده الدولار، التذبذب بتاع الدولار الحاصل الآن ده عنده شيء أساسي وشيء كبير في الموضوع ده. بغض النظر يا أخي أطلعوا منه نزلوا منه، دي إحنا ما مهنا، يعني الدولة كان دار تعالج أول حاجة تعالج الدولار ده، قصة إنه والله يقبضوا فلان وقبضوا علان وهنا ما بتعالج لا سعر الدولار، نادي شوف لها سياسات اقتصادية معينة كده قمت حل بها القصة دي. تاني حاجة الجبايات اللي قاعدة تتفرض على الناس في التجار بالذات في المحليات، ضرائب، زكاة، عوائد، ما عارف مظلات كويس، الحياة دي كلها هي يعني قانونيا كده بتشوف انت كمسميات وكهناء حياة أساسية في أي دولة موجودة، لكن طريقة تحصيلها ما ماشي للدولة ذات باعتبار شنو؟ أنا يا أخي الليلة بجيب بضاعة جاي مدخلها، أول حاجة بدفع لها ضريبة مرتين، لما نجي أنزلها ما بنزلها طوالي في المخزن بتاعي، بيحجزوها عند أول حاجة برا في الكوبري، تمام؟ أول حاجة بتدفع لها ضرائب، أي حاجة بالشوال بالكرتونة بالهنا بتدفع لها ضرائب، دفعت لها وشلتها من هنا دخلتها مخزنك، بيجيك بتاع الضرائب السنوي بملفك الضريبي، ده أنت البضاعة دي ذاتها دفعتها هناك. بتاني في ملف ضريبي عندك بيجيك سنويا، بتجي الهنا بيشوف بقيم البضاعة، والله البضاعة دي بيجيدها بتدفع تاني بعدين ذات فرضين أرغام ذاتها، يعني هي ذاتها يعني مش فلكية، يعني أنا الليلة في النهاية ضرائبك زكاتك لو حياة معقول حياة هنا ممكن أقول عشان بعيد ما تأثر على سعرها، لكن دي بيقول لها بالشيء بتخدها في المواطن، بيقول لها حيدي بالشيء بتخدها في المواطن. حاجة تانية الوقود برضو نفس سعر الدولار ما مستقر، كل يوم بتزعيرة جديدة. الترحيل أي زول بيجي يقول لك يا والله الترحيل غالي، وفعلا الترحيل غالي، الإيصالات في الشارع الكسرات الغير والغير، البضاعة كان بألف لما تحصل عندك بتحصل بعشر، عشان كده لازم المواطن يعني الحاجة دي كلها في النهاية راجعة وخدتنا في المواطن يعني. فإذا دارين تتعالج الشغلة دي قصة، والله يا أخي الليلة وصل السوق قفل جنا سلامنا الاقتصادي، والله يا أخي فلان افتح ونعمل لك لو ما فتحت نعمل لك غرام، وهي دي ما تحل يا جماعه. الناس يا كامن اقتصادي كحكومات تشوف سياسات حقيقيه، تشوف حاجه حقيقيه تقوم تحل بها الشغله دي، لكن اللي بيعملوا في ده شغل بتاع حنايس يعني زي ما بقول، وفي النهايه المتضرر منه المواطن. والشغله دي لو ما عاليه الحياه الثلاثه ديل اصلا الموضوع ده حيمشي كده وحيمشي للأسوأ يعني. وفي النهايه التاجر ممكن اقول لك في تجار، بعض التجار ممكن اقول لك في يعني في جشع بعض، ما بقول لك للنهايه، لكن الشيء الاساسي في الموضوع ده عشان ما يمشي في النهايه يشيله يخطوه في التاجر، ولا يشيله الموضوع ده يشيله كله يدخل في ان التاجر جشع ولا طمع ولا هنا عاليه الحياه دي، بتلقى نفسك ان السوق بعد ده شنو ماشي بالطريقه يعني الناس الدارينها والحياه اللي هنا، غير كده بيبقى كلامه هنا ساي زي ما بقول.
1: مرحبا بكم مستمعينا الكرام في جولة السودان اليوم، ومن ولاية دارفور وكردفان، حيث قال تاجر من مدينة نيالة لجولة السودان اليوم أن أسواق مدينة نيالة وعموم إقليم دارفور لم تتأثر بصورة كبيرة بموجة ارتفاع الأسعار التي شهدتها الخرطوم وشرق السودان بسبب تراجع قيمة الجنيه السوداني، وتركزت معظم الزيادات في سوق نيالة في أسعار الحبوب الغذائية بسبب شح الأمطار. مزيد من التفاصيل في حديث التاجر إبراهيم حمدان لجولة السودان اليوم من نيالة.
8: نحمد ونشكر على ما هو عليه، رغم أنه الخريف كان سيتأخر وكذا، لكن الخريف هسي لم ترى هسي بدأت تحت الحمد لله، الأرض ذات قدرات والحمد لله الأمور ماشي على ما هو عليه. طبعا الأسعار زي الزيادات اللي زادت في الاتجاه الشرقي ما هنا ما زيادات بقول على كده شديدة يعني، هسه بزاد ان الدولار يعني هنا بالبنكوك طبعا بأسعار حبة متفاوتة، ممكن 650-660 على حسب انت الزور اللي قلت الباقي معه، اما النقد ده بين 460-480-500 كده الأسعار، لكن زيادات كده والله في إلا بس ممكن نقول على شح الأمطار وكده بدأ كان في زيادات في الحبوب وكده، لكن برضه حسب على الهدوء مع الهطبة الأمطار اللي بتحصل إن شاء الله الأسعار تستقر نسبة ما بعد ذلك في المواجهة الكبيرة، بس إنه بس هو رغم إنه زيادة الأسعار الحاصلة علينا عندنا طبعا التاريخ الشريان الشرقي البضاعة البجيرة هنا والله الطريق يعني بيجا قفل البضاعة ما قدرت تجي يعني، لأنه العربات الكبيرة هي اللي بتفك لنا الأسعار البضاعة التجيرة طوالي، لكن العربات بقت والله جايتها بسيطة لأنه العربات كمية حجزينها هناك وما قدرت تجي والله ما قدرت تجي، لكن قلت ما معرف في الأيام الجاية تمعلا العربات تستقنز وما بدك تجي إن شاء الله، لو جاء كده الأسعار هنا الله بتستقنز حسي اللي هو مننا هنا يعني أميز الكيلو بتاع الدال قيدي بين كم وعشرين ممكن 25-24 كده، وعندنا كيلو الشرمون أنا قبل فترة كان أخذت الله ب25-23-22 كده، عندنا كيلو بتاع البقر يعني الجالي نظيف والله ب16-15-14 كده أسعار والله يا خيته في من التناول على المواطن البسيط يعني كان ماشي بيشتري والله الحاجة الدين وهو بياخده، يعني تاخد له ربع كيلو بتاع الوسط ب 4000، كيلو الازازة 16، يعني بتاخد ربع، يعني بيمشيك الحال الحمد لله، والامور بتمشي والله. بس نتمنى من الخريف يكون خريف خير وبركة، والامور تتسحل على ما هو عليه. يا له والله مستقرة ومزدهرة بالكثافة السكان العالية، يا له ما شاء الله، يا له هسي حاليا هي والله يعني ما شاء الله بلد يعني فيها كثافة سكان عالية جدا، أسواق كلها منتعشة والله، السوق الكبير، سوق مقف جنينة، عندك السوق الشعبي، الملجة، عندك المواشي، عندك الجبل، عندك البليل، عندك الأسواق دي كلها ما شاء الله والله كلها ممتلية بالتجار وبالمواطنين، والحياة مستقرة.
1: من جانب آخر مستمعينا الكرام، قال الصحفي محمد صالح البشير لجولة السودان اليوم أن أسعار السلع بصورة عامة في مناطق دارفور وكردفان الخاضعة لسيطرة التأسيس شهدت ارتفاعا، لكنها بحسب متابعته لا تزال أقل من مستويات الأسعار في المناطق الخاضعة لسيطرة الجيش. مزيد من التفاصيل مع الصحفي محمد صالح البشير.
5: الأسعار بتاعت السلع بشكل عمومي كده في دارفور وكردفان، أقصد مناطق سيطرة حكومة التأسيس، الأسعار فيها ارتفاع لكن أفضل كتير من الأسعار في مناطق الجيش. يعني هسي مثلا كيلو السكر عندنا في هنا في مناطقنا دي ب7 وهناك ب8، يعني هناك في مصانع بتاعت سكر، في ميناء للاستيراد، ومع ده كله في ارتفاع في السلع دي. سلعة واحدة أخذناها مثلا السكر، طيب الارتفاع ده كله بسبب الدولار. طيب الدولار فعلا هنا أفضل كتير، يعني الدولار في مناطق سيطرة قوات الدعم السريع عمل أكثر من سنة في حدود 460-470، دي الأسعار بتاعته، ارتفع خلال أمس واليوم ل 490-500، دي أسعاره. يعني الفرق بينه وبين الدولار في مناطق سيطرة الجيش أكثر من نص، يعني الدولار السليلة في مناطق سيطرة الجيش ب900 وشوية، يعني ماشي على الألف. فالمتوقع أنه الأسعار ترتفع في مناطق سيطرة الجيش وممكن يكون في انهيار كامل. طيب بالمقابل الأسعار هنا هتظل ثابتة لأن الدولار متوفر بكميات كويسة في السوق وأسعارها ثابتة. السلع هم والناس هنا بيجيبوها من 3 دول وكلها أسعارها كويسة والدولار فيها كويس، يعني الناس بيجيبوا السلع من جنوب السودان عبر معبر الرقيبات والنعام دل كردفان ودارفور، شرق دارفور تحديدا، المناطق الجنوب شرق دارفور. طيب المناطق شمال دارفور بتجيب المواد بتاعتها والسلع من ليبيا، والأسعار في ليبيا برضو الدولار أسعاره ما مرتفع شديد. المناطق الغربية لدارفور جنينة وزالينجي، المواد والسلع التموينية بتجيهم من الجنينة، والأسعار بتاعت الدولار في الجنينة برضو معقولة. عشان كده الناس هسي بيجوا، وخاصة الناس بودي سلع، يعني أنا من هنا بودي سلع كات، بموجب السلع دي ببيعها هناك، بقوم بجيب سلع من هناك من غير ما أدخل في عملية بنكاك عشان أرجع للجنيه السوداني. الزول اللي بيمشي كات بنفسي في سلع بتمشي من هنا، بيمشي فول، بتمشي بهايم، بيمشي سمك عربي، الحاجات اللي بتمشي من هنا دي من هناك بتجي تتباع هناك بالدولار، الزول بيشيل من هناك سلع برضو بكون ما متأثر. الكمية الدولارات بحسب كمية الموجودة في السوق الأسود، بحسب متابعتي للسوق إنه كميته كافية، وخاصة إنه البنك بتاع المستقبل فتحوه في كل مدن دارفور وكردفان، يعني المجلد، الفولة، بجايك، المدن المستقرة دي. البنك ده واحد من ميزاته بيتعامل بالدولار، يعني بيستقبل الدولار سحب وتوريد، فدي برضو بتخلي المشكلة بتاعت الدولار ثابتة، لأن البنك بتاع المستقبل عنده فروع في أكثر من دولة، وكل الناس بيجوا برسلوا دولار من المحل قاعدين للبنك هنا، والناس هنا برضو بيستلموا دولار. برضو في ناس بيجوا يرسلوا الدولار، أنت بدل ترسل قروش بنكك بتقوم تمشي البنك بترسل دولار.
1: وأخيرا مستمعينا الكرام، أكمل بنك المستقبل افتتاح أفرعه في جميع المدن الرئيسية بإقليم دارفور وأجزاء من كردفان. وقال مدير بنك المستقبل فرع الجنين الشيخ الجبوري، قال لجولة السودان اليوم أن البنك لا يستهدف أن يكون بديلا لبنك الخرطوم وحده، وإنما يسعى إلى تقديم نظام مصرفي متكامل يخطي مختلف أنحاء السودان، مع توفير خدمات مصرفية إلكترونية وتحويلات داخلية وخارجية. مزيد من التفاصيل مع الشيخ الجبوري مدير فرع بنك المستقبل بالجنينة بغرب دارفور.
6: بنك المستقبل احنا ما انشأنا على اساس انه يكون بديل لبنك الخرطوم لوحده، لا، بنك المستقبل احنا انشأنا عشان يكون بديل للنظام المصرفي في كل دولة السودان، وهو نظام مصرفي يعني متطور جدا، فهو كل الخدمات وبتيح لك كل التعاملات، بيسمح لك بأنك تفتح بالعملتين، العملة المحلية الجنيه والعملة بتاع الدولار. بعد ذاك مربوط برضو بشبكة بتاع التحويلات خارجية كبيرة جدا، يعني نوافذ خارجية احنا قاعدين نتعامل معاه، ما في تاني يعني، بقى ما عندنا احنا حدود مع العالم، يعني ما عندنا حدود، بالذات الحدود المصرفية ما عندنا اي حدود، تحويلاتنا بتصل اي حتة، وبالتالي بتجينا تحويلات من اي حتة. فالحمد لله ونحن بننافس نفسنا وبننافس الخدمات حقتنا، وان شاء الله احنا يعني حنسيد كل الفرق اللي تركته المصارف السودانية. يعني ما بنك الخرطوم لوحده، لأن بنك الخرطوم الخدمة حقته اللي هي فقط خدمة بتاع التحويلات، لكن احنا ان شاء الله حنسد كل المشاكل، التحويلات، التمويل، غيره من الأشياء، من كل الخدمات المصرفية الممكن يعني تطور وتنمي إنسان الهامش. فنحن ان شاء الله يعني النظام حقنا نظام قوي جدا، ونظام متكامل، ونظام آمن وسهل للتعامل معه، ومحمي يعني حماية قوية جدا. يعني خدمات نحن إن شاء الله لقدام هي اللي بتتحدث عننا.
9: الآن عندكم تطبيق بنكي أو تطبيق إلكتروني، يعني الناس ممكن عبره يتعاملوا بالمعاملات بتاعة البيع والشراء والمعاملات المالية دي كده.
6: الحمد لله عندنا تطبيق بنكي في تلفونك، بتكون شايل تطبيقك وبتتعامل معه مباشرة، عندك ما عليه أي رسوم، بتحول تستلم تحويلاتك عبر التطبيق حقك فقط. عندنا برضو نظام الدفع الإلكتروني، ودي برضو حننزلها برضو في الأماكن الكبيرة، في المستشفيات، في السوبر ماركت، في غيره، على أساس إنه يعني تدفع على طول، ما يكون عندك مشكلة. دي حتنزل عن قريب إن شاء الله. دي الخدمات اللي لسه إحنا حاليا عندنا، حتى التحويلات عبر التطبيق، يعني التحويلات كلها يعني مجانية، حتى التحويلات الغير من فرع لفرع إحنا بناخد 1%، يعني مبالغ يعني زهيدة. التحويلات الخارجية بالدولار بناخد مثلا 3%، يعني برضو يعني مقارنة بالابتزاز اللي حصل في بعض المناطق 40% و35%، ما عندنا يعني حاجة يعني كبيرة للدرجة دي يعني. وتطبيقنا متوفر وموجود في التلفون، ممكن تستخدمه تحت أي لحظة.
1: بهذا مستمعينا الكرام نكون وصلنا إلى نهاية جولتنا. أنا بشكر كل الذين شاركونا فيها، وبشكركم أنتم كمان على حسن الاستماع والمتابعة، وحتى ألتقيكم في جولة أخرى، لكم مني أطيب التحايا.
10: الأعزاء متابعي راديو دبنجا على فيسبوك في كل ربوع السودان، هذه دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، صورة أو تسجيل فيديو، ممكن تشاركه معنا في راديو دبنجا عن طريق الماسنجر في صفحة دبنجا على فيسبوك، راديو دبنجا السودان. راديو دبنجا منكم ولكم.

0: راديو دبنجا يقدم إرشادات صحية، إرشادات صحية حول صحة الإنسان والبيئة.
1: المستمعين الأعزاء، مستمعي راديو دبنجا، أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج إرشادات صحية. وحلقتنا اليوم خصصناها لمرض التتنس اللي بيصيب الأمهات وبيؤدي للوفاة في حالة عدم التضعيم. ومعانا في الحلقة دي دكتور سلام حسن عبد الله، وهو دكتور في مستشفى كلية لندن الجامعية، عشان ما يكلمنا عن أهمية التضعيم ضد التتنس خاصة للأمهات. أهلا ومرحبا بك.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الأعزاء، مستمعي راديو دبنجا في السودان بصفة عامة، وفي معسكرات النزوه واللجوء في دارفور وجبال النوبة والنيل الأزرق بصفة خاصة، مرحبا بكم مرة ثانية في حلقة جديدة من برنامجنا إرشادات صحية. في الحلقة اللي فاتت يمكن كان تكلمنا عن تحصين الأطفال، وفي الحلقة دي بنتكلم عن تحصين الأمهات. وقبل ما نبدأ حلقتنا، لو في زول عنده أي سؤال ولا عنده أي استفسار بخصوص المعلومات اللي بنقدمها هنا، ممكن يتصل بالبرنامج، بلقى التلفون بتاع البرنامج في نهاية الحلقة، ونحن مستعدين نجاوب على أي سؤال هو بسأله. زي ما تقول الأطفال التطعيم بتاعهم مهم جدا، برضو الأمهات، لأنه الأم مربوطة بالطفل، وبالتالي أي مرض بتعرض له الأم ممكن يأثر في الطفل، عشان كده لازم نحن نهتم بالتطعيم بتاعه. برضو التطعيم بتاع الأمهات تكون في العمر بتاع سن الإنجاب، هو من سن 14 سنة لحد سن 49 سنة، وفي الفترة دي كان بيكون في حمل وبيكون في ولادة. وزي ما عارفين أثناء الحمل وأثناء الولادة المرض يمكن يتعرض للجرح، والجرح أثناء الولادة في بعض الولادات بعض مرات المعدات اللي بيستخدموها للولادة بتكون ما معقمة، المرة ممكن يقوم يجيها مرض اسمه التتنس. والتتنس ده نسبة الوفاة 99%، يعني أي زول جاء مرض التتنس نسبة الوفاة 99%. أول مرة مثلا أثناء شغالة في البيت يتعرض لجرح في السكين، وده كله ممكن يؤدي للتتنس. زي ما قلنا نسبة الوفاة فيه عالية جدا، عشان كده لازم نهتم بتطعيم ضد التتنس. والتطعيم ضد التتنس بيتكون من 5 جرعات رئيسية دي للأمهات، والجرعات دي بنديها حقنة للعضل. نيجي نشوف الجرعات دي نديها 200، احنا قلنا من عمر 14 لعمر 49. نيجي نشوف المرأة العادية بنديها كيف، وبدك نيجي نشوف المرأة لو كانت حامل بنديها كيف. في المرأة العادية في عمر 14 ل 49 سنة، لو جاتنا في أي زمن، جاتنا في عمر 14 سنة، عمر 15، عمر 30، عمر 25، في أي زمن لما جاتنا طوالي مباشرة نسألها: أنت أخذتي التطعيم الحقن بتاع التتنس قبل كده ولا ما أخذتيها؟ قالت أخذتها. أخذتي كم؟ ما أعرف هي أخذت كم. خلاص كان كملتيهم ولا ما كملتيهم؟ قالت ما أعرف. ما أعرف طوالي. هنبدأ من البداية، نديها الحقنة الأولى، دي سميها الجرعة الأولى. الجرعة الأولى ما بتدي المرأة أي حماية، يعني لو أخذ الجرعة الأولى بس وما جاتنا ثاني ما بيكون عندها أي حماية ضد التتنس. لازم تجي للناس التحصين بعد شهر عشان تيجي تأخذ الجرعة الثانية. لو جات بعد شهر للمركز الصحي أو للعامل التحصين وأخذ الجرعة في التتنس، دي سميها الجرعة رقم 2. بعد ما تأخذ الجرعة رقم 2 دي بتديها حماية لمدة 3 سنوات فقط، وبالتالي هي لازم تكون محتاجة تأخذ ثاني. أها، نقوم نقول لا تجينا بعد 6 شهور ثاني، يعني بعد ما جات 7 شهور نقول لا تجينا بعد 6 شهور عشان تأخذ الجرعة رقم 3. بعد 6 شهور أخذ الجرعة رقم 3 دي تديها حماية من التتنس لمدة 5 سنوات. 5 سنوات يمكن ولادتين بس، والمرة ممكن تلد أكثر من كده، بالتالي برضه هي محتاجة أكثر. نقول لا تجينا بعد سنة، بعد سنة من الجرعة ذات. لما تجينا بعد سنة تقوم تأخذ الجرعة رقم 4 وتديها حماية لمدة 10 سنوات. نقول لا تاني تجينا بعد سنة تانية. لما تجينا بعد سنة تانية تأخذ الجرعة رقم 5 وتديها حماية لمدة 30 سنة. وكده هي تكون كملت 5 جرعات الرئيسية بتاع التتنس. هي بتديها حماية كاملة لمدة 30 سنة، وبعد 30 سنة بدك ممكن تأخذ لها تاني. يعني طبعا احنا في السودان في بعض المحلات ما فيها امكانيات، ما في دايات مدربات كويس عندهم ادوات معقمه كويس، ولسه بلدوا في داي بتاعت حبل، او لسه بيستخدموا بعض المشارط او المز بيستخدموها اكثر من مره، حياه التقليديه كلها بيستخدموها كثير اكثر من مره، وده كلهم المره لما تلي بتكون معرضه للتتنس، والتتنس ممكن زي ما قلنا طوال ممكن تؤدي للوفاه، ممكن تموت. عشان كده علينا بننصح الامهات، يعني لازم لازم لازم تمشي تاخذ جرعات التتنس ال5 جرعات اللي قلنا دي، يعني اللي قال عشان تحمي نفسك، لأنه ما معروف ممكن تكون أنت مسافرة وفي الخريف وينقطع بيك الطريق، والمرأة تكون حامل ويجي الألم بتاع الولادة والطلق بتاع الولادة، في اللحظة دي يكون ما في أي داية مدربة، ما في أي أدوات، وهي بتقوم بتلي بالحياة الموجودة. لو أخذ الجرعات الخمسة محمية من المضافات التتنس، لو جاءت الالتحامات الثانية بيكون خفيفة وممكن تزعلك. عشان كده الجرعات دي مهمة جدا للأمهات وكل من الناس المتزوجين وغير، يعني لازم تمشوا تأخذوا الجرعات دي. أي بيت ولا أي مرأة من عمر 14 سنة لحد تتوتر لا تبكي على الأقل عشان تحمي نفسك من المرض بتاع التتنس، المرض الخطير اللي ممكن يؤدي للوفاة مباشرة. يعني يمكن ده ختام بتاع حلقتنا، وأي واحد عنده سؤال في التطعيم أو في التحصين نحن جاهزين نجاوب لسؤاله لحد ما نقابلكم في حلقة تانية. والسلام عليكم ورحمة الله، فدتكم بعافية. شكرا.
1: شكرا للدكتور سلام حسن عبد الله، وهو دكتور بمستشفى كلية لندن الجامعية. شكرا لإفاداتك معنا، والشكر برضو موصول للمستمعين الأعزاء على حسن المتابعة. وبرضو بنقول للمستمعين أي زول لو عنده استفسار أو استشارة صحية عن أي مرض بنقول له اتصل بينا عبر راديو دبنجة في الرقم ده، والرقم 00313562 54350. وأكرر الرقم تاني 00313562 54350. وودعناكم الله.
0: راديو دبنجا يقدم إرشادات صحية، إرشادات صحية حول صحة الإنسان والبيئة.
3: راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا.
4: أهلا وسهلا ومرحبا بكم الأعزاء مستمعي راديو دبنجا. عناوين الأخبار من راديو دبنجا اليوم الخميس الموافق 17 سبتمبر 2026: تصاعد القتال بشمال كردفان، ومصادر تكشف عن سيطرة القوات المسلحة على منطقتي الفرشة والممزوكة. اشتباكات ذات طابع قبلي في حي السريف بمدينة نيالة وسط مخاوف من اتساع دائرتها. هدوء بسوق النعام الحدودي مع جنوب السودان، والسلطات تدعو الإدارة الأهلية للتدخل وتشيد بتحركات الشباب. مسؤول يكشف عن ارتفاع عدد ضحايا انهيار منجم الزرع بالقرب من النهود في غرب كردفان إلى أكثر من 80 شخصا. تعرض لاجئ سوداني لعملية نهب مسلح على الطريق بين معسكري فرشنة وأدري بشرق تشاد. أطباء بلا حدود تكشف عن ارتفاع معدلات سوء التغذية الحادة الشديد في معسكر أوريكاسوني بشرق تشاد. قلق متزايد وسط أسر التلاميذ اللاجئين في شرق تشاد بسبب عدم تحديد مواعيد امتحانات الشهادة الثانوية المؤجلة. مبادرة المجتمع المدني بالنيل الأزرق تعلن عن تعرض أكثر من 42 ألف نازح لخطر الجوع والمرض. مجموعة مسلحة تشن هجوما على مصنع للتعدين في منطقة سوق اللوغ بمحلية عقيق في ولاية البحر الأحمر. أوتشا تحذر من استمرار إلحاق أضرار جسيمة بالمدنيين بسبب هجمات الطائرات المسيرة. 90% من تجار الجملة في سوق مدرمان يغلقون متاجرهم بسبب الاضطراب الكبير في الأسعار. تباين كبير في سعر صرف الدولار اليوم الخميس، وخبير يقول إن الحرب سبب الزيادة المستمرة. وزير المالية يقول إن تزايد الواردات وانخفاض الصادرات هو السبب الرئيسي لانخفاض قيمة الجنيه. تباين سعر صرف الدولار في نيالة بين 650 ألف جنيه عبر تطبيق بنكك مقابل نحو 460 ألف جنيه في التعاملات النقدية. تجار في مدينة نيالة يكشفون عن استقرار أسعار السلع وزيادة أسعار الحبوب الغذائية. حدوث كسر مفاجئ بالجسر الشرقي بمنطقة الجاسر الشرقي بمحلية الجزيرة أبا في ولاية النيل الأبيض. غرف طوارئ تعرب عن مخاوفها من تدهور الأوضاع الإنسانية لألفي أسرة في دليبة في محلية كتب بشمال دارفور بسبب تأخر الأمطار. الأمين العام للأمم المتحدة يطالب بمساءلة الدول التي تزود طرفي النزاع في السودان بالأسلحة المستخدمة في مهاجمة المدنيين. وزارة الطاقة ترجع ازدحام المركبات أمام محطات الوقود للبطء في التطبيقات البنكية، وتكشف عن تعطل حركة ناقلات النفط بسبب تطورات بمنطقة باب المندب. انتهت عناوين الأخبار، شكرا لكم على المتابعة.

0: وسهلا ومرحب بكم أعزائي مستمعي راديو دبنجة في برنامجنا ليوم الخميس الموافق 17 سبتمبر شهر 9 2026. يحتوي البرنامج على نشرة مفصلة للأخبار وإصدار جديدة من جولة السودان اليوم ومواد أخرى ضمن البرنامج. نبدأ كالعادة بنشرة الأخبار وإليكم العناوين. تصاعد حدة القتال بين الجيش والدعم السريع في شمال كردفان واشتباكات ذات طابع قبلي في نيالا. استقرار نسبي للأوضاع في سوق النعام بعد اشتباكات دامية وشكاوى من تدهور أمني ومعيشي في معسكرات شرق تشاد. توقف حركة البيع في عدد من الولايات بسبب تذبذب سعر الدولار، ووزير المالية يؤكد أن زيادة حجم الواردات هي السبب الرئيسي لانخفاض الجنيه. مبادرة مجتمعية تحذر من تعرض 42 ألف نازح لخطر الجوع والمرض وإحباط هجوم مسلح على مصنع للتعدين بولاية البحر الأحمر. كانت هذه عناوين النشرة، التفاصيل يصحبكم فيها إبراهيم جد كريم. أعلنت مصادر ميدانية تتبع للقوات المسلحة سيطرتها على منطقة الفرشة في شمال كردفان التي تبعد 30 كيلومترا شمال غرب الأبيض. وأعلنت المصادر تقدم القوات غرب بارا وسيطرة القوات المسلحة على منطقة الممسوكة التي تبعد 60 كيلومترا من مدينة الأبيض. وأضاف مصدر ميداني في هذا الخصوص:
1: بتاريخ 17/9/2026 تحرك الشهيد حذيفة اسطنبول من داخل الفرشاية. الله أكبر الله أكبر.
0: يشهد حي السريف جنوب غربي مدينة نيالا اشتباكات ذات طابع قبلي منذ الثلاثاء، وأشارت المصادر إلى أن الاشتباكات وقعت بين بطون قبيلة واحدة فيما لم يتسنى تحديد حجم الأضرار والخسائر. أكدت السلطات في منطقة أبيي استقرار الوضع الأمني في سوق النعام شمال المنطقة خلال يومي الخميس وأمس الأربعاء. وأوضحت أبين وينغ وزيرة السلام بمنطقة أبيي في تصريح لراديو دبنجة أن جهودا شعبية مكثفة تبذل حاليا لتعزيز السلام تقودها الإدارة الأهلية ولجان السلام المجتمعية في ظل تعاون وتفاهم جيدين بين الإدارة الأهلية. كما أشادت بدور الشباب من الطرفين في الاستماع لصوت الحكمة والعقل والمساهمة في تأمين السوق. وأضافت في هذا الخصوص:
2: الوضع الليلة وأمس الوضع هادي ومستقر، ونتمنى أنه يستمر بنفس الطريقة. في مجهودات شعبية على مستوى بتاع الإدارة الأهلية وعلى مستوى بتاع لجان السلام المجتمعية في تواصل بيناتهم، والبرمون شيف بتاعنا الناظر تحاول يتكلم مع مختار، والتعاون بيناتهم والتفاهم كان كويس. ونحن في انتظار بتاع الوفد بتاع المسيرية يجوا، لأن سلاطين في غرب كردفان واحتمال يصلوا الليلة.
0: وفيما يتعلق بالخسائر، قالت الوزيرة أنه لا يوجد حتى الآن رصد دقيق للضحايا، لكنها أشارت إلى وجود قتلى وجرحى إضافة إلى خسائر لحقت بالسوق ووصول أنباء عن عمليات نهب لممتلكات. وطالبت بالتوحد والاحتكام إلى القانون والحوار، وأن تكون الإدارات الأهلية هي الفيصل بين الأطراف المتنازعة. وأضافت في هذا الخصوص:
2: والله طبعا لما الطلقة تقوم ولما نكون في صراع أكيد يكون في خسائر. أنا شفت أمس من خلال الفيديو في

0: خسائر السوق، وسمعت برضو في نهب الممتلكات لكن ما مذكرة، لكن أنا سمعته من الشباب أمس والليلة الخسائر ما خسائر فادحة شديد. ولكن
1: كشف مسؤول في الإدارة المدنية بغرب كردفان أن عدد القتلى بسبب انهيار منجم الزرع بالقرب من النهود في غرب كردفان ارتفع إلى أكثر من 80 شخصا، فيما بلغ عدد المصابين 50 شخصا. وأوضح المصدر أن عمليات الإنقاذ تتم بصورة بدائية، مشيرا إلى أن طبيعة الأرض الرملية زادت من الانهيارات، فيما أشار معدنون ناجون إلى أنهم لا يعلمون عدد العالقين داخل الأبار على وجه التحديد. تشهد معسكرات تشاد تدهورا أمنيا مريعا، حيث تعرض اللاجئ السوداني الشاب المقيم بمخيم فرشنة بلوك اف بدر الدين حسين ضفع الله إلى عملية نهب أثناء قيادته لدراجته النارية نهار الاثنين متجها إلى مخيم أدري لغرض تجاري. وأشارت المصادر إلى أن مسلحين اعترضوا طريقه وهددوه بقوة السلاح ونهبوا منه 100,000 ريال تشادي وهاتفا محمولا ذكيا، ودون بلاغ بالحادث، فيما تقوم الشرطة بدورها في البحث عن الجناة. أعلنت منظمة أطباء بلا حدود ارتفاعا في معدلات سوء التغذية الحادة الشديد من 2.2 إلى 3.4% في معسكر أوريكا سوني بشرق تشاد الذي يسكنه 117,000 لاجئ، في حين ارتفعت نسبة سوء التغذية الحاد متوسط الدرجة من 10 إلى 13%. وأشارت إلى أن حملات الإسهال غير الدموي شكلت أكثر من 14% من الاستشارات الطبية التي أجرتها أطباء بلا حدود في المخيم، لافتة إلى وجود نقص في مياه الشرب حيث لا يتوفر سوى نحو لترين من الماء للفرد يوميا. أعربت أسر التلاميذ اللاجئين في شرق تشاد المقررة جلوسهم لامتحانات الشهادة الثانوية السودانية المؤجلة للعام 2025-26 عن قلقها البالغ إذا عدم تحديد مواعيد الامتحانات. وأشارت الأسر إلى تأجيل الامتحانات لعدة مرات، مشيرين إلى عدم وضوح رؤية الجهات المسؤولة بشأن الأمر. وقالت إن عدم تحديد موعد الامتحانات على الرغم من إعلان نتيجة امتحانات الشهادة وبداية التقديم للجامعات يثير مخاوفهم. أعلنت مبادرة المجتمع المدني بالنيل الأزرق عن تعرض نحو 42,271 نازحا، أي نحو 3,803 أسرة، لخطر الجوع والمرض، بينهم 24,266 طفل و 11,713 امرأة و 6,463 رجلا، مشيرة إلى أنهم يقيمون في المناطق التي تقع تحت سيطرة الحركة الشعبية شمال في وضع إنساني كارثي مع عدم وصول المساعدات والخدمات الأساسية في ظل استمرار النزاع المسلح. ودعت المبادرة المجتمعية في بيان اطلع عليه راديو دبنجا إلى وقف فوري لإطلاق النار لأغراض إنسانية. شنت مجموعة مسلحة تستغل عربتين هجوما على مصنع للتعدين في منطقة سوق اللوق بمحلية عقيق في ولاية البحر الأحمر أمس. وقالت مصادر إن شعبة استخبارات اللواء 46 مشاة بوكر بالتنسيق مع القوات النظامية تمكنت من إحباط الهجوم المسلح والقبض على عدد من المسلحين التابعين للحركات المسلحة. حذر مكتب الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية أوتشا من أن هجمات الطائرات المسيرة وغيرها من الأعمال العدائية تواصل إلحاق أضرار جسيمة بالمدنيين والبنية التحتية الحيوية في جميع أنحاء السودان. وأشار إلى أن البنية التحتية الحيوية تتعرض للهجمات، مشيرا إلى الهجمات بالقرب من محطات توليد الكهرباء في سدي سيتيت وخشم القربة في ولايتي القضارف وكسلة ومحطات الوقود في الدمازين. قال تاجر في سوق الديوان بولاية النيل الأبيض إن أسعار السلع الاستهلاكية سجلت زيادات كبيرة خلال الساعات الماضية بالتزامن مع التراجع الحاد في قيمة الجنيه أمام العملات الأجنبية، فيما أغلق 90% من تجار الجملة في سوق مدرمان متاجرهم بسبب الاضطراب الكبير في الأسعار وعدم القدرة على تحديد أسعار البيع. وأوضح التاجر لدبنجا أن سعر جوال السكر زينة 50 كيلو ارتفع في سوق مدرمان من 350,000 جنيه إلى 420,000 جنيه، بينما وصل سعره في ولاية النيل الأبيض إلى نحو 440,000 جنيه. وأرجع أسباب ارتفاع الأسعار إلى تذبذب الدولار والضرائب وارتفاع أسعار الوقود. من جانبه انكشف مواطنون عن إغلاق جزء للمحلات التجارية في بورت السودان اليوم بسبب تذبذب أسعار الدولار. وأضاف مواطن في هذا الخصوص:
2: تشهد اليوم أسواق بورت السودان إغلاق نسبة لعدم استقرار في السوق وعدم معرفة سعر البيع. البلد في حالة انهيار اقتصادي، هي ليست زيادات إنما قفزات.
1: من جانبه أرجع الخبير الاقتصادي دكتور أوهاج انهيار قيمة الجنيه إلى استمرار الحرب، فيما يشهد سعر صرف الدولار تباينا اليوم الخميس. واعتبر في حديثه لراديو دبنجا أن سياسات بنك السودان بتعويم سعر الصرف للجنيه السوداني رغم نجاحها، إلا أن توقيتها ليس مناسبا، كما رأى أنها تحتاج لإحتياطات من النقد الأجنبي للتأثير على ما وصفه بإعوجاج سوق سعر الصرف متى ما كان الطلب أعلى من العرض. وأضاف في هذا الخصوص:
3: بالنسبة لتعويم سعر الصرف للجنيه السوداني، والله بحسب تقديري أنا تقريبا التوقيت والزمن ما كان مناسب، لأنه الشيء رغم أنه هي سياسة ناجحة جدا جدا التعويم، لكن بتحتاج لإحتياطات من النقد الأجنبي موجودة تكون لدى البنك المركزي للتأثير على إعوجاج سوق سعر الصرف.
1: في الأثناء عزا وزير المالية السوداني جبريل إبراهيم التراجع المتسارع في سعر صرف الجنيه أمام العملات الأجنبية إلى ارتفاع الطلب على النقد الأجنبي وزيادة حجم الواردات مقارنة بالصادرات. وربط الوزير جانبا من زيادة الطلب بالتطورات في منطقة الخليج ومضيق هرمز وباب المندب وما صاحبها، وأشار إلى ارتفاع أسعار البترول وتضاعف تكاليف النقل والتأمين، ما يرفع فاتورة الواردات ويزيد الحاجة إلى العملات الأجنبية. ونفى الوزير لجوء الحكومة إلى شراء الدولار من السوق الموازية لتغطية احتياجاتها من النقد الأجنبي. قال تجار بمدينة نيالا عاصمة جنوب دارفور إن أسواق المدينة وعموم إقليم دارفور لم تتأثر بصورة كبيرة بموجة ارتفاع الأسعار، في وقت تتركز فيه زيادات المحلية بصورة أساسية في أسعار الحبوب الغذائية بسبب شح الأمطار وتراجع الإنتاج الزراعي. وقال التاجر إبراهيم حمدان لراديو دبنجا إن سعر الدولار في نيالا يبلغ حاليا نحو 650 ألف جنيه سوداني عبر تطبيق بنكك، مقابل نحو 460 ألف جنيه في التعاملات النقدية. وقال حمدان إن سعر كيلو لحم الضان يبلغ 24 ألف جنيه، فيما يبلغ سعر كيلو اللحم العجالي نحو 15 ألف جنيه. وأضاف في هذا الخصوص:
4: دبنا الأسعار زادت في الاتجاه الشرقي، ما أنا هنا ما زيادت بقول على كده شديد، يعني أسف زاد إن الدولار يعني هنا بالبنك طبعاً بأسعار حبة متفاوتة، ممكن 650-660 على حسب أنت الزور اللي قلت تبايع معه، أما النقد ده بين 460-480-500 كده الأسعار، لكن زيادات كده والله في إلا بس ممكن نقول على شح الأمطار وكده بدأ كان في زيادات في الحبوب وكده، لكن برضه حسب على الهدوء مع الهطبة الأمطار اللي بتحصل إن شاء الله الأسعار تستقر نسبة ما.
1: جانبه قال الصحفي محمد صالح البشر إن سعر كيلو السكر في مناطق سيطرة التأسيس يبلغ نحو 7000 جنيه، وأوضح أن الأسواق في هذه المنطقة تعتمد على ثلاثة مسارات رئيسية لتوفير السلع، إذ تدخل بعض البضائع من جنوب السودان عبر المعابر، بينما تعتمد مناطق شمال دارفور على السلع القادمة من ليبيا، في حين تحصل مناطق غرب دارفور بما فيها الجنينة وزالنجي على جانب من احتياجاتها التموينية عبر أسواق الجنينة. وأضاف في هذا الخصوص:
5: طيب الارتفاع ده كله بسبب الدولار، طيب الدولار فعلا هنا أفضل كثير، يعني الدولار في مناطق سيطرة قوات الدعم السريع عمل أكثر من سنة في حدود 460-470، يعني دي الأسعار بتاعته، ارتفع خلال أمس واليوم ل 490-500، دي أسعاره، يعني الفرق بينه وبين الدولار في مناطق سيطرة الجيش أكثر من نص، يعني الدولار الليلة في مناطق سيطرة الجيش ب 900 وشوية، يعني ماشي على الألف.
1: تسببت تدفقات المياه المندفعة في حدوث كسر مفاجئ بالجسر الشرقي بمساحة 20 مترا بمنطقة الجاسر الشرقي قبالة قرية تكسبون وشمال شرق أرض الشفا بمحلية الجزيرة أبا في ولاية النيل الأبيض. وأبلغ الناشط المجتمعي بمنظمة بذرة الخير عبد الله دلة راديو دبنجا أن البلاغات كانت متتالية بوجود نز إلى أن تفاجأوا بكسر تام أدى لإنهيار الجسر واندفاع شديد للمياه باتجاه الأراضي الزراعية. وأضاف في هذا الخصوص:
6: عن أمس كانت يعني عبارة عن نزوز، إلا أنه تفاجأنا هذا الصباح بكسر تام يعني لمساحة بتاعت 20 متر، يعني المياه متحركة باندفاع كبير جدا جدا تجاه المناطق الزراعية ومن بعدها المناطق السكنية. الخطر قائم ما لم تتم مداركته، تمت مناشدة كل الجهات المسؤولة بالتحرك السريع.
1: كشفت غرفة طوارئ دليبة في محلية كوتم بشمال دارفور أن منطقة دليبة والقرى والمناطق المجاورة لها تعيش أوضاع إنسانية بالغة الصعوبة بسبب تأخر الأمطار وسط مخاوف من فشل الموسم الزراعي. وأشارت إلى اعتماد نحو 2000 أسرة بصورة أساسية على الزراعة كمصدر رئيسي للغذاء والدخل. وأضاف أحد أعضاء الغرفة:
7: تأخير الفصل الخريفي أو الأمطار وفشل الموسم الزراعي، فبالتالي أنه يكون في مخاوف من قبل المواطنين وكل الذين عاتوا من أجل الزراعة داخل المنطقة في عملية الفشل، لأنه المزارع في هذا التاريخ قد يكون خالية تماما وجافة من المياه والمحاصيل الزراعية.
1: طلب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش بمساءلة الدول التي تزود طرفي النزاع في السودان بالأسلحة المستخدمة في مهاجمة المدنيين، مؤكدا أن الصراع تغذيه أطراف خارجية. وقال غوتيريش في تصريحات لصحفيين على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك: بعض الدول تزود طرفي الصراع بالأسلحة التي تستخدم في نطاق واسع لمهاجمة المدنيين. وأضاف في هذا الخصوص:
8: يصح القول أيضا أنه يتم تغذية النزاع من قبل عدد من الدول الخارجية، وأنا أرى أنه لابد من وجود محاسبة على هذا التدخل الذي تقوم به بضع دول وتسلم الأسلحة لأطراف النزاع، وذلك لأن هذه الأسلحة تستخدم على نطاق واسع لمهاجمة المدنيين.
1: الخبر الأخير في النشرة: أرجعت وزارة الطاقة والنفط ما شهدته بعض محطات الوقود خلال الأيام الماضية من اصطفاف وازدحام لمركبات المواطنين خاصة البنزين إلى جملة من العوامل، من بينها التذبذب والبطء في بعض التطبيقات البنكية، الأمر الذي أدى إلى إبطاء عمليات الشراء وتراكم المركبات تدريجيا بمحطات الخدمة. وأشارت إلى أن تطورات بمضيق باب المندب أدت إلى تعطيل حركة ناقلات النفط ومن ثم ارتفاع تكلفة النقل والتأمين البحري، والتي انعكست في تأخر إمداد وارتفاع أسعار بعض المنتجات النفطية. وتعتبر هذه تحديات خارج إرادة الدولة. بهذا الخبر أعزائي تنتهي نشرة الأخبار، قدمناها لحضراتكم من راديو دبنجا. برنامجنا يتواصل فتابعوا.
9: الأعزاء متابعي راديو دبنجا في كل مكان، في المدن والقرى والفرقان والحلال، دي دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، إذا عندك صورة أو تسجيل فيديو، ممكن تشارك معنا في راديو دبنجا وتراسلنا عبر واتساب 00312-08-00-470. راديو دبنجا، منكم وليكم.

0: راديو دابنغا يقدم
1: ملفات سودانية. ملفات سودانية، نضع الملفات المهمة أمام الرأي العام. ملفات سودانية، أسئلة جريئة وإجابات مسؤولة. ملفات سودانية، لأن السودان يستحق أن يروى بصدق.
2: أهلا وسهلا ومرحبا بكم الأعزاء مستمعي راديو دبنغا في هذا اللقاء مع السيد عبد المنعم الحويرس، مستشار التنمية الزراعية الشاملة والتحول بوزارة الزراعة في فترة حكومة الثورة 2021. بنستضيفه في راديو دبنغا عشان نتكلم عن ظاهرة إزالة الغطاء الغابي في السودان، يعني تقريبا الغابات الممتدة كلها في القضاري وفي النيل الأبيض والنيل الأزرق دي كلها يعني تم قطعها لسبب أو لآخر، يعني دارين سواء حطب ولا فحم ولا، والمسألة دي عندها آثار يعني بيئية وآثار على المناخ مباشرة جدا جدا. فمستضيفه هنا عشان نتكلم في عدد من القضايا المتعلقة بإزالة الغطاء الغابي. أهلا بك سيد عبد المنعم الحويرس.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. الأخ إبراهيم، شكرا جزيلا لك وشكرا على الاستضافة، وأنا سعيد جدا جدا إنه أنا أطلع عليكم تاني في راديو دبنغا نتكلم في محور جديد اللي هو محور الغابات. طيب بس خلينا اديك يعني شويه مقدم عن الغابات، يعني شنو الغابات دي؟ مورد من الموارد الطبيعيه المهمه جدا جدا، بتلعب دور مهم جدا في اقتصاديه المجتمعات الريفيه الناس ساكنين فيها، في حمايه التربه وفي كبح جماح الزحف الصحراوي ودعم التنوع الحيوي، بسموه البايو دايفرسيتي. شنو التنوع الحيوي ده؟ تنوع الانواع، هذا نوع مختلف في منطقه معينه مثل الحيوانات والطيور والاسماك، التنوع الجيني، اختلاف الجينات داخل النوع الواحد، تنوع الأنظمة البيئية، اختلاف البيئات الطبيعية مثل الغابات والصحارى والشعب المرجانية والبحار. وليه التنوع الحيوي مهم؟ يحافظ على استقرار الأنظمة البيئية، يضمن استمرار الغذاء والموارد الطبيعية، يدعم الصحة البشرية عبر توفير الأدوية والموارد المواد الحيوية، يعزز قدرة الطبيعة على التكيف من تغيرات المناخ. طبعا احنا الايام دي او في العالم بنعاني من مشكلة التغير المناخي. طيب الغابات في الماضي والامتداد الطبيعي لها في الحاصل الحسي، الغابات كانت في السودان بتغطي حوالي 19 إلى 18 إلى 19 مليون هكتار، دي حوالي 43 إلى 45 مليون فدان، دي بتساوي حوالي 10 إلى 12% مساحة السودان. الغابات دي تكلمت عنها تنتشر وين كده؟ تنتشر في كردفان الكبرى، في دارفور، في سنار، في النيل الأزرق، أجزاء من الجزيرة، ومناطق محدودة في النيل الأبيض، البطانة، ومنطقة القضارف. طيب التغيرات المناخية اللي تكلمنا عنها دي، والتوسع غير المنظم في الزراعة الآلية والرعي، والضغوط الاقتصادية لقطع الأخشاب وكده، أضافة إلى الحروب المتعاقبة أدت إلى تدهور كبير في القطاع النباتي الغابي. وشهد السودان خلال العقود الأخيرة يعني تحولات بيئية عميقة، أبرزها تراجع الغابات في معظم الولايات، خاصة في مناطق السافنة الغنية. أما نتكلم عن السافنة الغنية بتكلم عن كردوفان، دارفور، سنار، النيل الأزرق، اللي هي دي مناطق بتاعت غابات كانت حقيقية. ولغاية سنة 2023 في اندلاع الحرب، النسبة أو التسارع في التدهور في الغابات بقى يعني بمستوى غير مسبوق. طيب الأثر المباشر على الغابات في قصة قطع الأخشاب وكده، إن السودان فقد في خلال الفترة من 1990 لغاية الليلة حوالي 50 إلى 60% من الغابات بتاعته، وده أدى إلى تدهور كبير جدا جدا في البيئة، تدهور كبير جدا جدا في الغذاء النباتي. طيب أسباب التدهور شنو بتاع الغابات؟ القطع الجائر يعني الأخشاب ولا حطب ولا بيعملوا الأساسات، التوسع الكبير في الزراعة الآلية، غياب الرقابة الحكومية، تدني الوعي المجتمعي بأهمية الغابات، والدور الحكومي المهم جدا جدا في إنه هيئة الغابات تكون عندها دور مهم في إنها تحمي الغابات. طبعا أخيرا الحرب وأثارها. طيب ما عارف يا إبراهيم، أخش لك إنه في الغابات ذات نحن عندنا شنو نوع الغابات شنو ولا؟
2: طيب يعني برضو يعني ناخد وقفة قصيرة اللي هو يعني التعدي الكبير على الغابات ده، زمان كان في مصلحة اسمها مصلحة الغابات، والمصلحة دي عندها جهاز يعني من المراقبين اللي هم الغفرة بتاعين الغابات، وكان في قوانين برضو بتحمي الغابات دي، يعني القطع الجائر للغابات كان يعاقب عليه. فالبنية القانونية والبنية حق الجهاز حق الغابات ده عندك أي يعني فكرة مشى وين، أو هل اختفى فجأة ولا تدريجيا، ولا حصل شنو بالضبط؟
3: طيب أيوة كلام 100% صح. أول شيء طبعا الدولة موجودة وهيئة الغابات موجودة، لكن يعني تنفيذ القوانين والقيود والحاجات اللي بتحمي الغابات قلت في الفترة ما قبل الحرب، وهسه مع الحرب ده خلاص اختفت تقريبا. يعني أنا أقدر أقول لك إنه في مثلا في غفير في غابات شغال، ولا في مفتي بتاع غابات عنده دور قايم بيهم. الغابات بقت يعني تقريبا يعني زي ولا شنو طفل ما عنده ابوه. فده ادى الى انه يعني التعدي على الغابات يزداد، خاصه في يعني في ما شايفينه احنا لينا من انه طبعا انعدام الكهرباء او انعدام الوقود، الناس تجوا عشان يقطعوا الغابات عشان يعملوا الاكل بتاعهم والشرب. وبعدين المشكله الاخرى انه بتاعت انه يعني الولايات بتدي يعني جهات اخرى، جهات اجنبيه انه تجي تقطع الغابات بتاعتنا. انا قبل فتره قريت في واحده من الصحف انه ولايه النيل الازرق منحت الحكومه المصريه يعني استثمارات في الغابات لي يعني استخدموها في اذا كانت غابات لتصنيع الاساسات وكده، او في صناعه الفحم. دي كلها ادت الى تدهور كبير في الغابات، ولانه غياب الدول في المرحله السابقه والحرب التي ادت الى يعني انتهاء الدور الكامل للدورة في إنها تحمي الغابات. نعم.
2: طيب دارين نشوف الأثر. طبعا في ناس كتار ويعني حتى في شرائح كبيرة من الناس المتعلمين هم بيكذبوا فكرة التغيرات المناخية وربطها بأفعال الإنسان زي إزالة الغابات. فشنو العلاقة دي؟ يعني أنت قطعت يعني هسه واضح إنه في حتات كثيرة في القضارف وين ما في مطر، فهل ده يرد بشكل مباشر يعني انه لفقدان الغطاء الغابي؟
3: طبعا اكيد. شوف التوازن البيئي الحاصل من خلال انه يعني يكون في غطاء نباتي وفي غطاء بتاع غابات، كلها يعني بتحقق اقول عليه انه الناس او البيئه بتكون متوازنه. ازاي الكلام ده يكون؟ مثلا نحن نسمع عندنا في الزراعة إنه نسميه التمثيل الغذائي، الأشجار وأي حاجة خضراء عشان تنمو بتاخد ثاني أكسيد الكربون من السماء وتدينا أكسجين وتدينا رطوبة بتأدي إلى أن نحصل تتكثف في السماء وتجيب أمطار. طيب الحاصل شنو؟ إنه أما تقطع كمية كبيرة من الغابات والمراعي بتأدي إلى أنه نسبة التبخر بتاع المياه تقل، وبالضرورة تقل كميات المياه الماشية للسماء عشان تنزل أمطار. فده بيؤدي إلى أنه كل منطقة تقطع منها غابات تكون مرشحة أنها تكون منطقة نحن عن حزام الصحراء جايين من الشمال، يعني تكون مرشحة أنها تكون منطقة أقل من أمطار، فبنسميهم نحن الزحف الصحراوي. فالحاصل دلوقتي أنه نحن الأمطار بتاعتنا قلت. ليه؟ لأنه الغطاء النباتي قل، وده بالضرورة يؤدي إلى تقليل الأمطار وكده. فدي كلها يعني مع بعضها هي بتأدي إلى إنه الناس يكون عندهم دور في إنه يحافظوا على الغابات بتاعتهم عشان التوازن بيكون عليه يعني كما تعودنا عليه. طيب القصة دي بالمناسبة ما يعني ما سودانية بس، دي كلها في العالم حاصلة. ذكرت مرة فاتت تكلمنا عن النينو ولا نينو والنينو، دي كلها أدت إلى يعني تغيرات في المناخ، لكن كل دولة كان أو عندها دور إنها تحافظ على التوازن البيئي في داخل دولتها لتؤدي في النهاية إلى إصحاح البيئة وزيادة الأمطار. يعني مثلا نتكلم لكم عن ما يسمى بالكونفرنس أوف ذا بارتيز اللي هو اسمه الكوب، ده أحد مخرجات مؤتمر باريس للمناخ بتاع 2015. الكوب ده يعني اجتماع سنوي بيحضروه كل الدول في العالم، آخر مرة كان في البرازيل. بيهتم بشنو؟ إنها تقلل إزالة الغابات وحماية الغطاء النباتي وتمويل الدول الأكثر تضرراً وآلات التعويض ومشاريع إعادة تشجير بسموها أفورستيشن. والغابات دي مهمة جداً ليه؟ لأنها بتؤدي إلى في النهاية تقليل تأثير تغيرات المناخ على العالم كله. ونحن دورنا كبير كسودانيين وعندنا منطقة، السودان كان فيه غابات كبيرة، بدل نحن نساعد في إنه نقلل من المخاطر بتاع تغير المناخ بقينا مساعدين في إنه تقليل أو زيادة التدهور في الغطاء النباتي وفي الضرورة في التدهور المناخي. فدي كلها أشياء الناس لو ما كان عارفينها وما كان درسينها وما عارفين يتعاملوا معها فما بيقدروا يتعاموا مع التغيرات المناخية والمان ميد اللي هي الحاجة المعمولة بالإنسان، قصة القطع الغابات. بمناسبة في جزء من الشغل بتاع الناس الكوب ده بيسموه الريد اللي هو يعني بيقول عليه شنو ده، يعني ده جزء من العمل بتاعهم بيؤدي إلى مساعدة الناس في إنهم يعيدوا الغابات بتاعهم، reduction emission from deforestation and forest degradation اللي تقليل الانبعاثات الناتجة عن ذات الغابات ودهورها. السودان ما مشارك في الحتة دي ومفروض يكون مشارك، وده جزء من الحياة الناس مفروض يكونوا واعيين بها جدا جدا إنه في خلال الفترة الجاية عشان نحن نوقف التدهور في الغابات بتاعتنا لابد أن نكون نحن لنا دور محوري في العمل العالمي، إذا كان من خلال الكوب أو من خلال الشغل مثلا زي مثلا بنسموه نحن في إفريقيا، وأنا شاركت في المناسبة اسمه الجريت جرين وول اللي هو الجدار الأخضر العظيم اللي هو بيمتد من جيبوتي إلى السنغال. السودان المغربي هو جزء كبير جدا جدا منه، لكن السودان ما قادر يستفيد من التمويل الحاصل في من الدول دي لأنه عندنا مشاكل بتاعت نزاعات، مشاكل بتاعت حروب، مشاكل بتاعت إنه ما في حوكمة لإدارة الغابات وإدارة المراعي وكده. فدي كلها أشياء كثيرة جدا جدا بتأدي إلى إنه السودان إذا لم يعني يسرع خطواته بتاعت إنه يتفاعل إيجابا مع التغيرات المناخية في العالم وفي السودان بالذات، السودان حيكون معرض لكثير من المخاطر إذا كانت بيئية يعني محلية في السودان أو إقليمية زي ما حاصل في العالم الليلة.
2: نعم. طيب السيد عبد المنعم الحويرس مستشار التنمية الزراعية الشاملة والتحول، عشان نوضح النقطة الأخيرة دي حقت استفادة السودان من يعني الصناديق أو الأموال اللي تكون مخصصة لاستعادة الغطاء الغابي. يعني أنا عارف إنه هنا في أوروبا في حاجة أول ناس بتكلم على مستوى المناخ في العالم إنه الدول الغنية اللي هي الملوث الأكبر يفترض إنها تعوض الدول الما ما قاعد تصدر أي انبعاثات، يعني ما عندها صناعات كبيرة، ما عندها ما بتساهم في التلوث زي السودان ده. ففي ضريبة اسمها ضريبة ثاني أكسيد الكربون تدفع الشركات الكبرى، بتدفع الدول يخليز والدولة بكون عندها نصيب وكده. فهل الهيئة عندها علاقة بإنه يعني السودان مفروض ينضم لجسم من الأجسام دي عشان يستفيد من فكرة التعويضات دي؟
3: نعم يا إبراهيم مؤكد. طيب أنا قلت لك قصة الكوب اللي هي الكوب Conference of the Parties اللي هو ده أحد يعني مخرجيات مؤتمر باريس، وبيشتغل تحت جسم في الأمم المتحدة اسمه United Nation Framework for Convention Framework Convention on Climate Change بيسموه UNFCCC. وده شنو الهدف بتاعه؟ شنو العمل المهم بتاعه؟ ومن خلال الجسم اللي نحن سميناه ريد اللي هو قلنا Reduction Emission from Deforestation and Forest Degradation، بيعمل على خفض انبعاثات الكربون ناتج من قطع الأشجار، حماية الغابات الطبيعية، لما المجتمعات المحلية التي تحتمل على الغابات، تعزيز التنمية المستدامة. طيب ناس ريد عندهم شغل كبير جدا جدا عشان يشجعوا الدول إنها تقلل القطع غير قانوني للغابات وتنظيم إنتاج الفحم، حماية الغابات من الحرائق، ودعم المجتمعات الريفية. والتمويل بتاعهم بيكون كبير جدا جدا في حتة بتاعت إنه إعادة تشجير، إدارة الغابات المستدامة، زيادة مخزون الكربون من الغابات. ونتكلم عن قصة زيادة مخزون الكربون في الغابات. طيب زي ما قلت لك قبل في حملة التمثيل الغذائي أو التمثيل النباتي إنه النباتات بتاخد ثاني أكسيد الكربون بتنفسه البني آدمين وبتطلع لنا أكسجين. فالدول اللي عندها غطاء نباتي كبير بتؤدي إلى تقليل يعني الكمية بتاعت الكربون المنبعثة من الغابات العربات والبني آدمين ولا غيرهم. كويس. فناس ريد ديل بيدوا تمويل كبير جدا جدا ودعم التقني وفرص اقتصادية للمجتمعات الريفية وحماية الموارد الطبيعية. ممكن في السودان هي تساعدنا في شنو؟ في حماية غابات الهباء الهشاب والطلف والسمع الصنغ العربي، تقليل الغطاء بتاع الخشاب، والحصول على تمويل دولي لمشاريع التشجير. ناس وناسين الدين بيقوموا يشوفوا مثلا الدول المستهلكة يعني أو المنتجة لثاني أكسيد الكربون كثير، فبيقللوا الدعم لها. لكن قدر ما أنت عندك غطاء نباتي وغطاء غابي بيؤدي إلى انخفاض كمية ثاني أكسيد الكربون المنبعثة منكم، بتؤدي في النهاية إلى زيادة الدعم لكم من خلال هذه الصناديق، إذا كان صندوق ريد اللي هو تحت نظام الكوب، أو من خلال التمويل من خلال الجريد جرين وول بتاع الجدار الأخضر العظيم لإفريقيا. دي كلها حاجات بتشجع إنه الناس إنه يقللوا قطع الغابات واستخدام أقل للحاجات اللي بتنتج ثاني أكسيد الكربون وزيادة إنتاج الأكسجين اللي هنا محتاج له.
2: نعم. طيب. نعم. فيما أنت قبل قلت إنه يعني لما نكون في قطاع نباتي وغابات وكده، ده عبارة عن نظام بيئي متكامل بالتنوع الأحيائي بتاعه، والحاجة دي مؤكد بيكون عندها علاقة بالتربة. فالغابات دي بعد يقطعوها أتوقع إنه حتى تركيبة التربة هتتغير. فيعني وبعد ذاك هو الزحف الصحراوي وباقي البلاوي اللي بتجي من إزالة الغطاء النباتي. فهل من السهل إعادة استزراع ما فقدناه يعني إلى حد من الحدود؟
3: أكيد أكيد يا إبراهيم أكيد. شوف، قدر ما أنت تقطع قدر ما تكون في أراضي. طبعا إحنا كمان منطقة السودان اللي يعني نقول ليه يعني أقدار، لأنه نحن يعني نقع جنوب الصحراء الكبرى. قدر ما تتقطع أشجار، قدر ما تقل المراعي، قدر ما تقل المناطق المزروعة، بيزحف تصحف الصحراء وتقلل من المساحات المزروعة. طيب يس، نحن قادرين جدا جدا إنه نحن نعيد إعادة الغابات بتاعتنا، ولكن ده شغل لازم يكون شغل كبير جدا جدا. أو شيء دور للدولة ودور للمجتمعات ودور للمجتمع الدولي. طيب دي كيف بتكون؟ بتكون من خلال كثير جدا جدا يعني من المبادرات اللي هي بتكون متكاملة في حتة إعادة إصلاح القطاع الغابي والاستزراع إذا كانت مراعي أو غابات. بنكون نعمل إيش؟ تعرف شنو أول شيء؟ نعمل ما يسمى بمبادرة شبابية فنية لإعادة زراعة الأشجار في المناطق المتأثرة. أنا كلمتك قبل قلت لك الغابات نحن عندنا تقع في حوالي 4-5 أقاليم، اللي هي كردفان ودارفور والنيل الأزرق وسنار وجزء صغير من الجزيرة، يعني وبعد ذلك النيل الأبيض والبطانة تقريبا يعني أقل. نتمثل في نماذج ناجحة في العالم قامت إلى رفع نسبة الغطاء النباتي والغابي، زي إثيوبيا مثلا. إثيوبيا دي أنا لما كنت هناك في إثيوبيا رئيس الوزراء الوقت ده كان مجلس زيناوي، كانوا عندهم يعني خطة يزرعوا مش 10 مليون 10 بليون شجرة عشان يزيدوا الغطاء النباتي بتاعهم، بالرغم أن إثيوبيا ما متأثر بالغابات إلا في المنطقة في الصحر إلا في المنطقة الشرقية اللي هي متاحمة لحدود الصومالية وجنوب أو شمال كينيا. فنحن دارين لنا شغل زي ده، وده لازم يكون فيه دور كبير جدا جدا للدولة ودور كبير جدا جدا للمنظمات والمجتمعات الدولية، اللي إذا كانت منظمة البيئة العالمية، إذا كان الفاو، إذا كان ناس الكوب، ولا إذا كان ناس السورة الإفريقية العظيم. طيب نعم، نحن قادرين أن نزيد القصة دي، لكن لا بد من الدور متكامل للدولة للمجتمعات للمجتمع الدولي وللسكان اللي هم ساكنين في المناطق الغابية. نعم ذلك ممكن.
2: طيب يعني فيما يخص يعني إعادة أو يعني إعادة الاستزراع أو استعادة الغطاء الغابي، هل في فريم زمني لأنه يعني إذا زرعنا الهناي ده بعد ذاك الناس يحسوا بتغيير ملموس في المناخ في نسبة الأمطار وكده؟ يعني المسألة دي في مدى زمني منظور ولا بتاخد وقت؟
3: والله بتاخد وقت طبعا يا يا يا يا إبراهيم، تعرف إنه عشان تزرع شجرة عشان تنمو عشان توصل مرحلة بتاعت إنها تكون مثلا شجرة كبيرة بتاخد لها زمن، يعني ممكن نتكلم عن 10-15-20 سنة. وبعدين مع القطع الجائر الكبير الحاصل اليومين ديل عشان ترجع القصة كما كانت، فالقصة بتاخد لها زمن كتير. لكن يعني احسن نبدا مما نقول نستنى، مش كده؟ أيوة. نكون جاهزين انه نشتغل في انه اول شيء مساعدة العالم. يعني السودان براه ما بيقدر يعمل قصة مساعدة العالم. والدول بالمناسبة الدول الغنية اللي هي بيسموها دول الاسكندنافية بالذات، إذا تكلمنا مثلا عن فنلندا، يتكلمنا عن النرويج، يتكلمنا عن السويد، دي دول يعني عندها خبرة كبيرة جدا جدا في زراعة الغابات وفي تنميتها، فديل بيقدروا يساعدونا من خلال صندوق الكوب ولا من صندوق خلال السورة الإفريقي العظيم، والقروض جاهزة، لكن احنا لازم نكون كوميتد ان نعمل القصه دي ونعمل على حمايه الغابات دي. فاذا قمنا بالقصه دي وبدينا الليله احنا قادرين نبدا المشوار بتاعنا، لكن القصه بتاخذ زمن، يعني ممكن تاخذ لها 10 20 30 40 سنه، حتى العشي اشجار عمرها توصل عمرها 100 سنه و200 سنه. فنحن نتكلم عن اشجار دارينا انها تكون للاجيال القادمه، انه تكون عندها قطاع نباتي كبير وقطاع غابي يساعدها الى التنوع البيئي زي ما قلنا، التنوع الحيوي، ويجيب لنا يعني يقول على شنو قروش من العالم، لانه نحن قللنا انبعاثات ثاني اكسيد الكربون وزدنا انتاج الاكسجين للغطاء للجو. فدي كلها ممكنه، لكن الدور الدول مهم جدا جدا، دور المجتمعات مهم جدا جدا، ودور الغابات اللي هي الجسم المشروع الاقتصادي مهم، من خلال تدريب للمفتشين الزراعيين و توفير المعينات لهم عشان يتحركوا. طبعا في افكار كثيره جدا جدا في العالم، مثلا في نظام الرينجرز اللي هو حراس الغابات اللي هو حاصل في امريكا وهنا، ده برضه ممكن احنا عندنا الاف مؤلفه من الخريجين الزراعيين ممكن نخليهم يشتغلوا في الشغل زي ده، خاصه في منطقه حزام الصمغ العربي اللي هو بتمتد من دارفور لغايه كردفان لغايه النيل الازرق النيل الابيض وبتمشي لغايه البطانه. ودي كلها بعدين شوف زي الصمغ العربي ده مورد اقتصادي مهم جدا جدا لنا، لان احنا الدوله الوحيده تقريبا في العالم بتنتج 80% من الانتاج العالمي من محصول العالم محتاج له في الصناعات الغذائيه في الصناعات الطبيه وكده. فدورنا مهم جدا جدا، لكن لازم نبدا الليله قبل بكره.
2: نعم، السيد عبد المنعم الحويرس مستشار التنميه الزراعيه الشامله والتحول، فضلين 3 دقائق من الزمن المخصص لهذا اللقاء، بديك الفرصة يعني تعمل ريكاب سريع كده ده الخسائر حقتنا من إزالة القطاع النباتي، ويعني رفع الوعي يعني زمان في كان عيد اسمه عيد الشجرة، طلاب المدارس كلهم بيعرفوه بيمشي يساهموا يساعدوا في زراعة الغابات وكده. هسه تقريبا الوعي ده انتهى، الناس بيقوا ما شغالين ما في ذو المنتبهات لأنه في مشكلة بتاعت غابات. فنديك الفرصة تختم هذا اللقاء.
3: طيب شكرا يا إبراهيم. أنا بس بسميها خارطة الطريق مختصرة لإصلاح القطاع الغابي. أول شيء نحن نتكلم عن لازم نقيم، لازم يكون في تقييم شامل للأضرار الحاصلة في الغابات السودانية. نتكلم عن 50-60%، نتكلم عن ملايين الأفدنة، لازم يكون هناك ودي مساعدة الأغمار الصناعية والدول الغربية قادرة وموجودة والأمم المتحدة ساعدنا. واحد، إعادة تشجير عاجلة في المناطق الأسرة، مثلا في الخرطوم احنا كان عندنا غابة الصمت كنا نمشي فيها رحلات وناكل ونسوي الأناية، وفي الجزيرة برضو المناطق اللي ضررت كثير، وفي سنار في النيل الأزرق وفي كردفان. طيب حماية الغابات المتبقية عبر الأمن المجتمعي، نوعي الناس إنه يا جماعة الغابات دي إذا انقطعت انتوا بيجيكم الصحراء، إنه في النهاية بيكون أصو يعني مصدر الدخل بتاعكم بيقل كويس. وإعادة بناء قطاع الصمغ العربي كرافع اقتصادية، الصمغ العربي ده مهم جدا جدا كرافع اقتصادية للمستقبل في السودان، ده من خلال شنو؟ تشريعات جديدة وقوانين تمنع القطع الجائر وتدعم الطاقة البديلة. يعني بذكر في الفترة الأخيرة كان في اتجاه إنه الناس يستخدموا الغاز بدلا على الفحم والحطب وكده وبتاعونه، والناس مشت كويس في الاتجاه ده، لكن طبعا انقطع بسبب الحرب، فلازم القصة ترجع كما كانت. طيب شراكات دولية مع منظمات زي الفاو وزي اليونيب United Nations Environment Protection Agency والكوب والسورة الإسلامية العظيم لتمويل مشاريع استعادة الغابات في السودان. وأخيرا وأهم شيء وأهم دور اليوم، تعليم بيئي في المدارس من الابتدائية ولغاية الجامعة وفي المجتمعات، إن يا جماعة أهمية الغابات إيه ودورنا نحن في حماية إيه والمردود البيجينة من وجود الغابات ده شنو. شكرا.
2: شكرا لك كثير السيد عبد المنعم الحويرس مستشار التنمية الزراعية الشاملة والتحول بوزارة الزراعة في فترة حكومة الثورة في العام 2021. شكرا لك على يعني هذه المعلومات وهذا الحديث، و نتمنى ونأمل أن نستضيفك مرة أخرى.
3: جزيل الشكر يا إبراهيم، وأنا سعيد دائما أنه أكون معاكم في أي حاجة بتهم الوطن وبتهم الزراعة بالذات تخصصينا، وإن شاء الله إن شاء الله يعني هذه الحرب تنتهي والناس تعود لوطنها ونقدر نبدأ من الليلة قبال بكرة في إعادة هذا القطاع المهم جدا جدا في الاقتصاد السوداني، والناس ترجع لبيوتها وترجع لحياتها زي ما كانت قديما إن شاء الله.
0: راديو دبنجا يقدم
1: ملفات سودانية. ملفات سودانية، نضع الملفات المهمة أمام الرأي العام. ملفات سودانية، أسئلة جريئة وإجابات مسؤولة. ملفات سودانية، لأن السودان يستحق أن يروى بصدق.
4: بابا نوسى 177 ألف مواطن تشردوا من مساكنهم، و35 ألف مواطن يحتاجون لسلال غذائية لإنقاذ حياتهم، والأوضاع الإنسانية تتدهور. الدلنج، انهيار خدمات المياه والصحة، وانعدام الأدوية المنقذة للحياة، وانتشار الجوع بين المواطنين بسبب الحصار.
5: نحن ونحن التبانين ويقول نحن دايرين حاجة نأكله، ما انتي أنا راني في التراب ذاته.
4: الفاشر، قصف المستشفيات والمراكز الصحية وتوقف الخدمات الأساسية. المواطنين يسقطون ضحايا للقصف العشوائي وللمجاعة البطيئة تحت الحصار.
6: المواد بقت قليلة، رأيته الدونك عنده يومين ثلاث يوم الليلة ما اشتغل معنا.
4: الأبيض، 4 مليون شخص بالمدينة يعانون والوضع حرج للغاية. نفدت إمدادات الدواء والغذاء، وأصبح إدخال المؤن والدواء أمرا صعبا مما يعرض حياة المواطنين للخطر.
7: الليلة يمكن الناس أصبحت لقيت السوق ده فاضي، الحاجات ذاتها ما فيش والأسعار ذاتها خيالية مثلا.
4: المدنيين يتعرضون للموت والتجويع مما يعد جريمة من جرائم الحرب، وقد يلقى الأمر لتصنيف الإبادة الجماعية.
8: أطلقوا سراح المواطنين وفكوا الحصار عن المدن.
1: على راديو دبنجا حديث اليوم. حديث اليوم، حين يصبح الخبر نقاشا.
9: أسعد الله أوقاتكم بكل خير أصدقائنا مستمعين راديو دبنجا الأعزاء داخل وخارج السودان، وتحية خاصة لكل النازحين واللاجئين والمنكوبين في المعسكرات، وإلى كل الباحثين عن الخبز والكرامة والسلام. أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج حديث اليوم. في حلقة جديدة ونوعية نسلط فيها الضوء على قضية لا تحتمل الانتظار، قضية تقاس فيها اللحظات بأرواح الأبرياء، وفي اللحظة بتتواصل فيها أصوات البنادق وتتفاقم فيها أزمة الحرب في السودان، ينكشف الفصل الأكثر إيلاما في الفاجعة دي، واللي بتعلق بالانهيار التام والكامل للمنظومة الصحية. وأصبحت المعاناة طبعا لا توصف، ابتداء من الاستهداف اللي بيتم للعيان المدنية خاصة المؤسسات الصحية والطبية والعلاجية، وانتشار الأوبئة والمجاعة اللي بتفتك بالأطفال والنساء في المعسكرات ومناطق النزوح، ده كله جراء انعدام الأدوية والرعاية الصحية. وفي خطوة ننقل فيها الصوت والشهادة الحية للمنابر الدولية، حملت الكوادر الطبية ولجان الأطباء ملف المأساة السودانية لجلسات الدورة 63 لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة لعكس الكارثة الإنسانية أمام العالم. في حلقة اليوم نفتح الملف الصحي في السودان بين الواقع الميداني الكارثي وأروقة المحافل الدولية. يسعدنا أن نستضيف في الحلقة دي المتحدثة باسم اللجنة التمهيدية لنقابة الأطباء دكتورة أديبة إبراهيم السيد، أخصائية الباطنية والأوبئة. أهلا ومرحبا بك دكتورة أديبة إبراهيم.
10: تحياتنا، السلام عليكم ورحمة الله. شكرا دائما يعني اهتمامكم البالغ بقضايا السودان.
9: ما هي يعني أو ما هي أبرز الحقائق والشهادات اللي قدمتوها أمام مجلس حقوق الإنسان اللي بتتعلق بالوضع الصحي في السودان ونقص المستلزمات الطبية والمشاكل اللي بيعانوا منها الكوادر الطبية؟
10: في جلسات المؤتمر 63 لمجلس حقوق الإنسان تكلمنا سردنا عن وضع الصحي في الانهيار التام والوضع الصحي والأمراض اللي كانت منتشرة في السودان اللي هو يعني جاءت من عدم إصحاح البيئي وظهور المواطنين في مناطق النزاع، المناطق التي تضررت الخرطوم ومدرمان والعاصمة والجزيرة وغيرها. انعكس ده على التأثير البيئي لأن ضربت المعامل الرئيسية، معمل الساك، معمل جامعة الخرطوم، معمل زرع، عندنا مصنع غاز الكلور وكل ومخلف هذا الحرب من الجثث ومن فتح ضرب المياه الصالحة للشرب وخلطها مع مياه الصرف وانقطاع التيار الكهربائي وتناسل البعوض والذباب يعني وعدم غفل الأماكن بعد تصحح لها البيئة وتتنظف المفروض. بعد ذاك المواطنين كان مفروض يدخلوا، ده لانتشار كثير من الأمراض، ولأنه عملية التنقل والمناطق الموبوءة ما كانت مكفولة، فده أدى لزيادة الحالات وخصوصا في مناطق كل أقاليم السودان خاصة أقاليم ذات الشبه آمنة. ثاني تكلمنا عن الكامب والمجاعة ونسردنا الوضع الصحي كامل وعدم تطعيم الأطفال، وتكلمنا عن الصحة الإنجابية ومورد عن معاناة النساء في أماكن اللجوء وأماكن الإيواء وأماكن النزوع ومعسكرات اللاجئين المختلفة ما يعانون من انتشار أمراض وعدم الأمان، وهذا كله يعني ذكرناه عشان ننادي وقف الحرب نهائيا وسلام السلام للشعب السوداني. وبرضو سردنا الانتهاكات الفايلنس الجنسية اللي حصلت للشابات والشباب ومعاناتهم النفسية وعدم قبول المجتمع لهم وإتانتهم كأنهم يعني أجرموا، ودي جريمة بشعة جدا وتأثير يعني صعب جدا، بيدي الانتحار بيدي لو ما دعالك بالطريقة الصحيحة واخذ البروتوكول. وطبعا عامل العار والاستجمة دي طبعا وصمة المجتمع هي أساس كل المعاناة اللي حصلت دي، وظهور أطفال يعني فاقدي الهوية و انتشار كثير من الأمراض الجنسية. والمهم يعني كان عندنا تقرير كامل شامل كل التقرير ده، برضو فيه انتهاكات حصلت لأطباء، احتغالات وتعسفات كثيرة وتحرشات وتنكيل وفقد كثير من الأطباء، يعني الأطباء معتقلين وأطباء مبعودين وأطباء قتلوا أثناء تأدية واجباتهم، بالإضافة للكوادر الصحية أيضا عانت نفس المعاناة. وده كله لتشريد أو الكوادر الطبية مما أدى لإخفاض معدل الطبيب وقدر الأطباء الموجودين وقدر الكوادر الصحية الموجودة في المستشفيات البسيطة الشغالة والتكدس الشديد عليها وعدم توفر الأدوية وعدم توفر الأمان للطبيب ذات وعدم وجود البيئة الملائمة لمزاولة المرض. الوضع كارثي بمعنى الكلمة وانهيار تام، يعني رغم انه الناس بتحاول مع الوزارة بتحاول والأطباء بحاول والمنظمات قدر الموجودة بتحاول، لكن طبعا الموضوع ده يعني صعب جدا، والقرار قرار يعني المفروض يكون كامل بأنه يعني تتوفر للناس الحياة الكريمة بالإضافة لوجود يعني معاناة إنسانية كبيرة جدا في الغلاء الطاحن في المجاعة الطاحنة في عدم وجود العلاج لكبار السن يعني أصحاب الأمراض المزمنة والنساء والحوامل والمرضعات ومعاناة الشعب كله من الغلاء ومن عدم الاستقرار ومن عدم الأمان. نحن يعني بنناشد وناشدناهم في مجلس الأمن بين دول يعني تحس على إنه ما في حل بيكون إلا بالحوار والناس يعني تجد حلول مناسبة لعودة المواطنين وعودة الشعب السوداني من المنافي ومما يعانون في المنافي، فما باختيارهم طبعا، وهذا كله يعني لازم وحدة الشعب السوداني، وتكتمل الوحدة دي بوحدة كل القوى المدنية بالإضافة لحث أطراف الحرب والضغط عليهم بالجلوس للتفاوض والجلوس لوقف الحرب وفورا، وكان لقى قبول كبير جدا.
9: دكتورة هديبة برضو، وانت بتتكلمي لمستمعين راديو دبنجا الأعزاء في برنامج حديث اليوم، في برضو يعني عايزينك تعلق على حديث الرئيس قسم الجراحة بكلية الطب جامعة الخرطوم حول تهديده للطلاب ضرورة الحضور للجلوس الامتحانات وإلا حيقوم بيسقطهم في الامتحانات، وتعليقا على نقطة شنو؟
10: في الامتحانات المفروض تكون في وضع توافق، وضع يعني مستقر، وما ممكن يجوا الأطباء في المعاناة دي كلها والتنكيل عليهم إنه يجوا بسيروا امتحانات أو يعودوا قصبا عنه لتنفيذ دي كلها يعني إغراءات لتنفيذ مشروع العودة، وهذا تهديد واضح وده ما له أي علاقة بالتأهيل الأكاديمي أو التدريب. فالأطباء عايزين جو صالح عشان يدربوا عشان يدرسوا عشان يمتحنوا عشان يجلسوا لامتحانات في حياة البشر، مش دي امتحان تجيبه لي سهل تعالى بنجحك، لا أمشي أنت ما تجي أنا بسقطك وبكتب لك وصمة ضعار في حياتك عشان ما تعرف تشتغل في أي حتة. هذا تهديد واضح وتهديد صريح، وده في دولة لا قانون، وأنا بفتكر إنه الناس لازم تجيف مواقف قوية خصوصا الأطباء في مواقف دي عشان الشغل مع أوامر، شغل لازم يكون شغل علمي، شغل قرار تنفيذي، قرار بأهل الأطباء أكاديميا، دي حياة بشر ما.
9: طيب لحد هنا أصدقائنا مستمعين راديو دبنجا الأعزاء وصلنا بكم لختام حلقتنا من برنامج حديث اليوم. هذه تحياتي سليمان سري، وتقبلوا تحيات الفريق العامل، والسلام عليكم ورحمة الله، ودمتم بخير.
1: حديث اليوم، حديث اليوم حين يصبح الخبر نقاشاً.

اهلا وسهلا ومرحبا بكم الاعزائي مستمعي راديو دبنجا في برنامجنا ليوم الخميس الموافق 17 سبتمبر شهر 9 2026. يحتوي البرنامج على نشره مفصله للاخبار واصدار جديده من جوله السودان اليوم ومواد اخرى ضمن البرنامج. نبدا كالعاده بنشره الاخبار واليكم العناوين. تصاعد حدة القتال بين الجيش والدعم السريع في شمال كردفان واشتباكات ذات طابع قبلي في نيالا. استقرار نسبي للأوضاع في سوق النعام بعد اشتباكات

0: معيشي في معسكرات شرق تشاد. توقف حركة البيع في عدد من الولايات بسبب تذبذب سعر الدولار، ووزير المالية يؤكد أن زيادة حجم الواردات هي السبب الرئيسي لانخفاض الجنيه. مبادرة مجتمعية تحذر من تعرض 42 ألف نازح لخطر الجوع والمرض وإحباط هجوم مسلح على مصنع للتعدين بولاية البحر الأحمر. كانت هذه عناوين النشرة، التفاصيل يصحبكم فيها إبراهيم جد كريم. أعلنت مصادر ميدانية تتبع للقوات المسلحة سيطرتها على منطقة الفرشة في شمال كردفان التي تبعد 30 كيلومترا شمال غرب الأبيض. وأعلنت المصادر تقدم القوات غرب بارا وسيطرة القوات المسلحة على منطقة الممسوكة التي تبعد 60 كيلومترا من مدينة الأبيض. وأضاف مصدر ميداني في هذا الخصوص:
1: بتاريخ 17/9/2026 حرق الشهيد حذيفة اسطنبول من داخل الفرشاية. الله أكبر الله أكبر.
0: يشهد حي السريف جنوب غربي مدينة نيالة اشتباكات ذات طابع قبلي منذ الثلاثاء، وأشارت المصادر إلى أن الاشتباكات وقعت بين بطون قبيلة واحدة، فيما لم يتسنى تحديد حجم الأضرار والخسائر. أكدت السلطات في منطقة أبيي استقرار الوضع الأمني في سوق النعام شمال المنطقة خلال يومي الخميس وأمس الأربعاء. وأوضحت أبين وينغ وزيرة السلام بمنطقة أبيي في تصريح لراديو دبانجا أن جهودا شعبية مكثفة تبذل حاليا لتعزيز السلام، تقودها الإدارة الأهلية ولجان السلام المجتمعية في ظل تعاون وتفاهم جيدين بين الإدارة الأهلية. كما أشادت بدور الشباب من الطرفين في الاستماع لصوت الحكمة والعقل والمساهمة في تأمين السوق. وأضافت في هذا الخصوص:
2: الوضع ليلة وأمس الوضع هادي ومستقر، ونتمنى أنه يستمر بنفس الطريقة. في مجهودات شعبية على مستوى بتاع الإدارة الأهلية وعلى مستوى بتاع لجان السلام المجتمعية في تواصل بيناتهم، والبرمون شيء بتاعنا الناظر تحاول يتكلم مع مختار، والتعاون بيناتهم والتفاهم كان كويس، ونحن في انتظار بتاع الوفد بتاع المسيرية يجوا، لأن سلاطينهم في غرب كردستان واحتمال يوصلوا الليلة.
0: وفيما يتعلق بالخسائر، قالت الوزيرة أنه لا يوجد حتى الآن رصد دقيق للضحايا، لكنها أشارت إلى وجود قتلى وجرحى إضافة إلى خسائر لحقت بالسوق ووصول أنباء عن عمليات نهب لممتلكات. وطالبت بالتوحد والاحتكام إلى القانون والحوار، وأن تكون الإدارات الأهلية هي الفيصل بين الأطراف المتنازعة. وأضافت في هذا الخصوص:
2: والله طبعا لما نطلق القوم ولما نكون في صراع أكيد يكون في خسائر. أنا شفت أمس من خلال الفيديو في خسائر في السوق، وسمعت برضو في نهب الممتلكات، لكن ما مذكرة، لكن أنا سمعته من الشباب أمس والليلة الخسائر ما خسائر فادحة شديد. ولكن
0: كشف مسؤول في الإدارة المدنية بغرب كردفان أن عدد القتلى بسبب انهيار منجم الزرع بالقرب من النهود في غرب كردفان ارتفع إلى أكثر من 80 شخصا، فيما بلغ عدد المصابين 50 شخصا. وأوضح المصدر أن عمليات الإنقاذ تتم بصورة بدائية، مشيرا إلى أن طبيعة الأرض الرملية زادت من الانهيارات، فيما أشار معدنون ناجون إلى أنهم لا يعلمون عدد العالقين داخل الأبار على وجه التحديد. تشهد معسكرات تشاد تدهورا أمنيا مريعا، حيث تعرض اللاجئ السوداني الشاب المقيم بمخيم فرشنة بلوك F بدر الدين حسين ضفع الله إلى عملية نهب أثناء قيادته لدراجته النارية نهار الاثنين متجها إلى مخيم أدري لغرض تجاري. وأشارت المصادر إلى أن مسلحين اعترضوا طريقه وهددوه بقوة السلاح ونهبوا منه 100,000 ريال تشادي وهاتفا محمولا ذكيا، ودون بلاغ بالحادث، فيما تقوم الشرطة بدورها في البحث عن الجناح. أعلنت منظمة أطباء بلا حدود ارتفاعا في معدلات سوء التغذية الحادة الشديد من 2.2 إلى 3.4% في معسكر أوريكا سوني بشرق تشاد الذي يسكنه 117,000 لاجئ، في حين ارتفعت نسبة سوء التغذية الحاد متوسط الدرجة من 10% إلى 13%. وأشارت إلى أن حملات الإسهال غير الدموي شكلت أكثر من 14% من الاستشارات الطبية التي أجرتها أطباء بلا حدود في المخيم، لافتة إلى وجود نقص

0: في مياه الشرب، حيث لا يتوفر سوى نحو لترين من الماء للفرد يوميا. أعربت أسر التلاميذ اللاجئين في شرق تشاد المقرر جلوسهم لامتحانات الشهادة الثانوية السودانية المؤجلة للعام 2025-26 عن قلقها البالغ إذا عدم تحديد مواعيد الامتحانات، وأشارت الأسر إلى تأجيل الامتحانات لعدة مرات، مشيرين إلى عدم وضوح رؤية الجهات المسؤولة بشأن الأمر. وقالت إن عدم تحديد موعد الامتحانات على الرغم من إعلان نتيجة امتحانات الشهادة وبداية التقديم للجامعات يثير مخاوفهم. أعلنت مبادرة المجتمع المدني بالنيل الأزرق عن تعرض نحو 42,271 نازحا، أي نحو 3,803 أسرة، لخطر الجوع والمرض، بينهم 24,266 طفل و 11,713 امرأة و 6,463 رجلا، مشيرة إلى أنهم يقيمون في المناطق التي تقع تحت سيطرة الحركة الشعبية شمال في وضع إنساني كارثي، مع عدم وصول المساعدات والخدمات الأساسية في ظل استمرار النزاع المسلح. ودعت المبادرة المجتمعية في بيان اطلع عليه راديو دبنجا إلى وقف فوري لإطلاق النار لأغراض إنسانية. شنت مجموعة مسلحة تستغل عربتين هجوما على مصنع للتعدين في منطقة سوق اللوق بمحلية عقيق في ولاية البحر الأحمر أمس. وقالت مصادر إن شعبة استخبارات اللواء 46 مشاة بوكر بالتنسيق مع القوات النظامية تمكنت من إحباط الهجوم المسلح والقبض على عدد من المسلحين التابعين للحركات المسلحة. حذر مكتب الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية أوتشا من أن هجمات الطائرات المسيرة وغيرها من الأعمال العدائية تواصل إلحاق أضرار جسيمة بالمدنيين والبنية التحتية الحيوية في جميع أنحاء السودان، وأشار إلى أن البنية التحتية الحيوية تتعرض للهجمات، مشيرا إلى الهجمات بالقرب من محطات توليد الكهرباء في سدي سيتيت وخشم القربة بولايتي القضارف وكسلة ومحطات الوقود في الدمازين. قال تاجر في سوق الديوان بولاية النيل الأبيض إن أسعار السلع الاستهلاكية سجلت زيادات كبيرة خلال الساعات الماضية بالتزامن مع التراجع الحاد في قيمة الجنيه أمام العملات الأجنبية، فيما أغلق 90% من تجار الجملة في سوق مدرمان متاجرهم بسبب الاضطراب الكبير في الأسعار وعدم القدرة على تحديد أسعار البيع. وأوضح التاجر لدبنجا أن سعر جوال السكر زينة 50 كيلو ارتفع في سوق مدرمان من 350 ألف جنيه إلى 420 ألف جنيه، بينما وصل سعره في ولاية النيل الأبيض إلى نحو 440 ألف جنيه. وأرجع أسباب ارتفاع الأسعار إلى تذبذب الدولار والضرائب وارتفاع أسعار الوقود. من جانبهم كشف مواطنون عن إغلاق جزئي للمحلات التجارية في بورت السودان اليوم بسبب تذبذب أسعار الدولار. وأضاف مواطن في هذا الخصوص:
1: تشهد اليوم أسواق بورت السودان إغلاق نسبة لعدم استقرار في السوق وعدم معرفة سعر البيع. البلد في حالة انهيار اقتصادي، هي ليست زيادات إنما قفزات.
0: من جانبه أرجع الخبير الاقتصادي دكتور أوهاج انهيار قيمة الجنيه إلى استمرار الحرب، فيما يشهد سعر صرف الدولار تباينا اليوم الخميس. واعتبر في حديثه لراديو دبنجا أن سياسات بنك السودان بتعويم سعر الصرف للجنيه السوداني رغم نجاحها إلا أن توقيتها ليس مناسبا، كما رأى أنها تحتاج لإحتياطات من النقد الأجنبي للتأثير على ما وصفه بإعوجاج سوق سعر الصرف متى ما كان الطلب أعلى من العرض. وأضاف في هذا الخصوص:
2: بالنسبة لتعويم سعر الصرف للجنيه السوداني، والله بحسب تقديري أنا تقريبا التوقيت والزمن ما كان مناسب، لأنه السياسة رغم أنه هي سياسة ناجحة جدا جدا التعويم، لكن بتحتاج لإحتياطات من النقد الأجنبي موجودة تكون لدى البنك المركزي للتأثير على إعوجاج سوق سعر الصرف.
0: في الأثناء عزا وزير المالية السوداني جبريل إبراهيم التراجع المتسارع في سعر صرف الجنيه أمام العملات الأجنبية إلى ارتفاع الطلب على النقد الأجنبي وزيادة حجم الواردات مقارنة بالصادرات. وربط الوزير جانبا من زيادة الطلب بالتطورات في منطقة الخليج ومضيق هرمز وباب المندب وما صاحبها، وأشار إلى ارتفاع أسعار البترول وتضاعف تكاليف النقل والتأمين ما يرفع فاتورة الواردات ويزيد الحاجة إلى العملات الأجنبية. ونفى الوزير لجوء الحكومة إلى شراء الدولار من السوق الموازية لتغطية احتياجاتها من النقد الأجنبي. قال تجار بمدينة نيالا عاصمة جنوب دارفور إن أسواق المدينة وعموم إقليم دارفور لم تتأثر بصورة كبيرة بموجة ارتفاع الأسعار في وقت تتركز فيه زيادات المحلية بصورة أساسية في أسعار الحبوب الغذائية بسبب شح الأمطار وتراجع الإنتاج الزراعي. وقال التاجر إبراهيم حمدان لراديو دبنجا إن سعر الدولار في نيالا يبلغ حاليا نحو 650 ألف جنيه سوداني عبر تطبيق بنكك مقابل نحو 460 ألف جنيه في التعاملات النقدية. وقال حمدان إن سعر كيلو لحم الضان يبلغ 24 ألف جنيه فيما يبلغ سعر كيلو اللحم العجالي نحو 15 ألف جنيه. وأضاف في هذا الخصوص
3: دبنا الأسعار زيادات زادت في الاتجاه الشرقي ما إن هنا ما زيادات بقول على كده شديدة يعني أسف زاد إن الدولار يعني هنا بالبنك طبعاً بأسعار حبة متفاوتة ممكن 650-660 على حسب أنت الزور اللي قلت تبايع معه. أما النقد ده بين 460-480-500 كده لا أسعار لكن زيادات كده والله في إلا بس ممكن نقول على شح الأمطار وكده بدأ كان في زيادات في الحبوب وكده لكن برضه حسب على الهدوء مع الهطول بتاع الأمطار اللي بتحصل إن شاء الله الأسعار تستقر نسبة ما.
0: جانبه قال الصحفي محمد صالح البشر إن سعر كيلو السكر في مناطق سيطرة التأسيس يبلغ نحو 7000 جنيه وأوضح أن الأسواق في هذه المنطقة تعتمد على ثلاثة مسارات رئيسية لتوفير السلع إذ تدخل بعض البضائع من جنوب السودان عبر المعابر بينما تعتمد مناطق شمال دارفور على السلع القادمة من ليبيا في حين تحصل مناطق غرب دارفور بما فيها الجنينة وزالنجي على جانب من احتياجاتها التموينية عبر أسواق الجنينة. وأضاف في هذا الخصوص
4: طيب الارتفاع ده كله بسبب الدولار. طيب الدولار فعلا هنا أفضل كثير يعني الدولار في مناطق سيطرة قوات الدعم السريع عمل أكثر من سنة في حدود 460-470 يعني دي الأسعار بتاعته ارتفع خلال أمس واليوم ل 490-500 دي أسعاره يعني الفرق بينه وبين الدولار في مناطق سيطرة الجيش أكثر من نص يعني الدولار الليلة في مناطق سيطرة الجيش ب 900 وشوية يعني ماشي على الألف.
0: تسببت تدفقات المياه المندفعة في حدوث كسر مفاجئ بالجسر الشرقي بمساحة 20 مترا بمنطقة الجاسر الشرقي قبالة قرية تكسبون وشمال شرق أرض الشفا بمحلية الجزيرة أبا في ولاية النيل الأبيض. وأبلغ الناشط المجتمعي بمنظمة بذرة الخير عبد الله دلة راديو دبنجا أن البلاغات كانت متتالية بوجود نز إلى أن تفاجأوا بكسر تام أدى لإنهيار الجسر واندفاع شديد للمياه باتجاه الأراضي الزراعية. وأضاف في هذا الخصوص
5: الأمس كانت يعني عبارة عن نزوز إلا أنه تفاجأنا هذا الصباح بكسر تام يعني لمساحة بتاعت 20 متر يعني المياه متحركة باندفاع كبير جدا جدا تجاه المناطق الزراعية ومن بعدها المناطق السكنية. الخطر قائم ما لم تتم مداركته تمت مناشدة كل الجهات المسؤولة بالتحرك السريع.
0: كشفت غرفة طوارئ دليبة في محلية كوتم بشمال دارفور أن منطقة دليبة والقرى والمناطق المجاورة لها تعيش أوضاعا إنسانية بالغة الصعوبة بسبب تأخر الأمطار وسط مخاوف من فشل الموسم الزراعي. وأشارت إلى اعتماد نحو 2000 أسرة بصورة أساسية على الزراعة كمصدر رئيسي للغذاء والدخل. وأضاف أحد أعضاء الغرفة
6: تأخير الفصل الخريفي أو الأمطار وفشل الموسم الزراعي فبالتالي أنه يكون في مخاوف من قبل المواطنين وكل الذين عاتوا من أجل الزراعة داخل المنطقة في عملية الفشل لأنه المزارع في هذا التاريخ قد يكون خالية تماما وجافة من المياه والمحاصيل الزراعية.
0: طلب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش بمساءلة الدول التي تزود طرفي النزاع في السودان بالأسلحة المستخدمة في مهاجمة المدنيين مؤكدا أن الصراع تغذيه أطراف خارجية. وقال غوتيريش في تصريحات لصحفيين على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك بعض الدول تزود طرفي الصراع بالأسلحة التي تستخدم في نطاق واسع لمهاجمة المدنيين، وأضاف في هذا الخصوص:
7: يصح القول أيضا أنه يتم تغذية النزاع من قبل عدد من الدول الخارجية، وأنا أرى أنه لابد من وجود محاسبة على هذا التدخل الذي تقوم به بضع دول وتسلم الأسلحة لأطراف النزاع، وذلك لأن هذه الأسلحة تستخدم على نطاق واسع لمهاجمة المدنيين.
0: الخبر الأخير في النشرة: أرجعت وزارة الطاقة والنفط ما شهدته بعض محطات الوقود خلال الأيام الماضية من اصطفاف وازدحام لمركبات المواطنين خاصة البنزين إلى جملة من العوامل، من بينها التذبذب والبطء في بعض التطبيقات البنكية، الأمر الذي أدى إلى إبطاء عمليات الشراء وتراكم المركبات تدريجيا بمحطات الخدمة. وأشارت إلى أن تطورات بمضيق باب المندب أدت إلى تعطيل حركة ناقلات النفط، ومن ثم ارتفاع تكلفة النقل والتأمين البحري، والتي انعكست في تأخر إمداد وارتفاع أسعار بعض المنتجات النفطية. وتعتبر هذه تحديات خارج إرادة الدولة. بهذا الخبر أعزائي تنتهي نشرة الأخبار، قدمناها لحضراتكم من راديو دبنجا. برنامجنا يتواصل فتابعوا
8: راديو دبنجا.
9: راديو دبنجا بيقدم لكم فقرة أسبوعية بعنوان دفتر مشاعر. شاركنا نبضك، كلماتك وقصيدتك. دفتر مشاعر، صفحات للوجدان قبل القلم. اكتب لنا عن النزوح، عن اللجوء، عن الغربة، عن العودة، عن السفر والحنين، عن الحب والاشتياق، عن الفقدان والهجران، عن السلام والمحبة، وعن كل ما يفيض به وجدانك وقلبك.
10: ما تكتر اعذارك علي، صدقني ما بفيدك ندم. انا يا ما خيرتك زمان والفرصة كانت من عدم، ما بين تعيش الريد معاي، ما بين يظل قربك وهم.
9: رسلينا قصيدتك مكتوبة أو بصوتك، وخلي مشاعرك تسافر عبر أثير راديو دبنجا. وكل منصاتنا الرقمية لتصل إلى آلاف المستمعين والمحبين. وإذا فازت قصيدتك حننشرها ونخلي صوتك يدوي في ذاكرة الناس راديو دبنجا، حيث يتحول الحرف إلى نبض والصوت لوطن. للتواصل رسل رسالة واتساب أو اتصل على رقم الهاتف 00312080004700.

0: أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة في جولة السودان. اليوم نصحبكم على مدى ساعة كاملة في جولة منوعة تحتوي على نشرة مفصلة للأخبار، ولدينا بعد النشرة موضوعات من أحداث الساعة وخلفيات الأحداث، إضافة لبرامجنا الأسبوعية الثابتة والأفكار والثيمات التي يعمل عليها راديو دبنجة. فأهلا بكم.
1: أهلا ومرحبا بكم مستمعينا الكرام في جولة السودان لليوم الخميس 17 من شهر سبتمبر لسنة 2026، وتتابعون فيها: السودان يعود إلى المنظمة الحكومية للتنمية المعروفة بالإيجاد.
2: وأنا أعتقد أنه السودان في اخترع بأنه يعني ما تم هو احتزال رسمي، ولذلك قرر العودة.
1: استقرار أمني بمنطقة أبيي بعد أحداث دامية، ووزيرة السلام بالمنطقة تدعو للتغليب لغة القانون والحوار.
3: الوضع ليلة وأمس الوضع هادي ومستقر، ونتمنى أنه يستمر بنفس الطريقة. في مجهودات شعبية على مستوى بتاع الإدارة الأهلية وعلى مستوى بتاع لجان السلام المجتمعية.
1: انهيار الجنيه يشعل أسعار السلع ويقلق 3/4 متاجر الدوام بالنيل الأبيض.
4: الحاصل الآن في السوق ده من الزيادات الحاصلة والناس المجقلبة ويقولوا الحياة زايدة، وهنا عنده عوامل كثيرة. أول حاجة بندي فوق كده الدولار، التذبذب بتاع الدولار الحاصل الآن ده عنده شيء أساسي وشيء كبير في الموضوع.
1: تراجع قيمة الجنيه السوداني لم تنعكس على الأسعار في دارفور واستقرار نسبي فيها.
5: الأسعار بتاعت السلع بشكل عمومي كده في دارفور وكردفان، أقصد مناطق سيطرة حكومة التأسيس، فيها ارتفاع لكن أفضل كثير من الأسعار في مناطق الجيش.
1: بنك المستقبل يكمل افتتاح أفرعه في جميع المدن الرئيسية بإقليم دارفور وأجزاء من كردفان.
6: لا، بنك المستقبل احنا انشأناه عشان يكون بديل للنظام المصرفي في كل دولة السودان، وهو نظام مصرفي يعني متطور جدا.
1: مرحبا بكم مجددا مستمعينا الكرام في جولة السودان اليوم، ونستهلها من عودة السودان إلى المنظمة الحكومية للتنمية المعروفة بالإيجاد، حيث أكد وزير الخارجية الأسبق السفير الدكتور علي يوسف أن عودة السودان إلى حضن المنظمة الحكومية للتنمية إيجاد بأنه قرار سليم ومرحب به، مشير إلى أن السودان دولة مؤسسة ومن أهم الدول ذات العضوية في المنظمة. مزيد من التفاصيل في حديث سفير علي يوسف لجولة السودان اليوم.
2: طيب، المعروف أنه السودان انسحب من الإيجاد وجمد عضويته فيها بعد القمة اللي انعقدت في سنة 23 في أعقاب الأحداث التي جرت في السودان، تمرد قوات الدعم السريع والحرب التي بدأت في ذلك الوقت. كان سبب قرار السودان بالانسحاب من المنظمة وتجويد عضويته أنه سكرتارية المنظمة عدلت القرارات وما تم الاتفاق حوله في القمة بعد سفر السودان قبل صدور البيان الختامي، وجاء ما جاء في البيان لم يكن مطابقا لما دار في تلك الاجتماعات، ولذلك اتخذ السودان هذه الخطوة. بعد ذلك استمرت الجهود. طبعا السودان دولة هامة جدا في الإيجاد، ودولة مؤسسة، وهو من أهم الدول ذات العضوية، يعني الصومال، جيبوتي، إريتريا، كينيا، جنوب السودان، كل الدول الأعضاء في منظمة الإيجاد، يعني دول لها علاقة طيبة بالسودان. وطبعا رئيس جمهورية جيبوتي اللي هو رئيس القمة كان هو برضو تواصل مع الرئيس البرهان، وكان السودان اشترط انه يعني لا يعود يحدث احتزار رسمي من المنظمه لما جرى. وطبعا تم الاتصال وارسال وزراء خارجيه وزيارات من هنا. وانا اعتقد انه السودان في اخترع بانه يعني ما تم هو احتزار رسمي، ولذلك قرر العوده. يضاف إلى ذلك أنه الإيجاد يعني طبعا هي واحدة من العضو في الخماسية بتاعت المنظمات الدولية، الأمم المتحدة، الاتحاد الأفريقي، الجامعة العربية، الاتحاد الأوروبي والإيجاد. فالإيجاد يعني جزء هام من التحركات اللي يبقى المجتمع الدولي للمساهمة في إنهاء الحرب والعمل من أجل السودان مستقر وفيه سلام وكذا. ولذلك هي دولة مهمة يعني جيبوتي، والإيجاد نفسها منظمة مهمة طبعاً، الإيجاد تحت رعاية جيبوتي. ولذلك القرار السوداني وقرار العودة يعني أنا أفتكر أنه قرار سليم ومرحب به، وإن شاء الله يعني يقود إلى مزيد من التعاون والتفاعل مع المنظمة الإقليمية الهامة.
1: مرحبا بكم مستمعينا الكرام في جولة السودان اليوم، حيث أكدت السلطات في منطقة أبيي المتنازع عليها بين السودان وجنوب السودان أكدت استقرار الوضع الأمني في سوق النعام شمال المنطقة خلال يومي الخميس وأمس الأربعاء. وأعربت أبيان وينغ وزيرة السلام بمنطقة أبيي في تصريح لجولة السودان اليوم عن أملها في استمرار هذا الهدوء الذي جاء بفضل الجهود الشعبية في ظل تفاهم جيد بين سلطان دينك نغوك وناظر المسيرية. مزيد من التفاصيل في حديث الوزيرة أبيان وينغ.
3: وأمس الوضع هادي ومستقر، ونتمنى أنه يستمر بنفس الطريقة. في مجهودات شعبية على مستوى بتاع الإدارة الأهلية وعلى مستوى بتاع لجان السلام المجتمعية في تواصل بيناتهم، والبرمون شيف بتاعنا الناظر تحاول يتكلم مع مختار، والتعاون بيناتهم والتفاهم كان كويس، ونحن في انتظار بتاع الوفد بتاع المسيرية يجي، لأنه سلاطين في غرب كردستان واحتمال يصلوا الليلة. فبنجي نقعد على مستوى كإدارة أهلية وبعد ذلك نشوفوا الحل كإدارات وكناس مسؤولين من أرواح بتاع المواطنين بتاعنا. أما على مستوى بتاع لجان السلام نحن مواصلين معهم وبيناتنا تفاهم كويس، والشباب برضو ما قصروا، ومن هنا بنشكر الشباب من الطرفين لأنه سمعوا لصوت الحكمة وصوت العقل واجتهدوا في مع بيناتهم عشان يشيلوا كل الفتن ولو فيه كلام بيناتهم. ومبارح اشتغلوا كويس ولفوا السوق وقدروا يأمنوا السوق، وليها هم في تأمين بتاع السوق، ودي خطوة كويسة من الشباب. يا الجرعة في المستشفى لكن العدد الكلي أنا ما عندي بوعيلي ملا وزير الإعلام ممكن يكون عارف لأنه هو زارم، لكن أنا ما مشيت ليها مع الهناي، لكن في تواصل بيناتنا. حتى الجرحى من الاتجاه ده في جرحى جابوهم هنا وفي جرحى، ومبارح سفرنا المراحين سوا. فأنا ما عارف لكن بس العدد الكلي لأنه في دفن حصل في الاتجاه ده وفي دفن بجانب، وهو أنا ما متأكد العددنا بكم لأنه العدد كان في تزايد. والله طبعا لما الطلقة تقوم ولما نكون في سرعة أكيد يكون في خسائر. أنا شفت أمس من خلال الفيديو في خسائر السوق، وسمعت برضو في نهب الممتلكات لكن ما مذكرة، لكن أنا سمعته من الشباب أمس والليلة بين ما فيهم طيارة مخيزن هو من الشباب المسيرية، وبعض شبابنا بيقولوا هم قدروا يؤمنوا السوق بطريقة كبيرة وفي ممتلكات لسه موجودة. الخسائر ما خسائر فادحة شديد، لكن إلا تتأكد من الشباب في موقع الحدث حاليا. والله أنا طبعا في وقت زي ده ما بقدر ألوم كثير، لكن أنا شايفة في قصور من أخوان المسيرية في الاتجاه، طالما في مشاكل بيناتهم بين المسيرية ونوبة مفروض هم كانوا يهزموا كلامنا من بدري، لأنه دي ما مشكلة ثواني قالوا حسب البنسبة منهم إنه ده مشاكل بيناتهم كنوبة ومسيرية. إذا في مشاكل بيناتهم كنوبة ومسيرية مفروض يهزموا بيناتهم وزمان قدروا كانوا يدخلونا، لأنه نحن حسن شركاء. طبعا كلامك ده جميل جدا، ونحن نؤمن بالسلام لأنه ما في خيار ثاني قدامنا غير السلام، والتعايش السلمي ما مجرد دعاية، المفروض يكون شيء نحن نشتغل فيه كلنا. القانون ما تزور بفوق للقانون، الناس كلها سواسية قدام القانون، وأنا بتمنى من ناسنا، لأن أنا بقول ناس لأنه كلهم أنا بشوفهم واحد في نظري كزولة مسؤولة من السلام. أتمنى أنهم يتعلموا لغة القانون واللغة بتاعت الحوار. لو جينا لأسباب الصراع زي ما بيتكلموا أن المشكلة بدأت في الاتجاه الشمالي بين النوبة والنسيرية، فالنوبة والنسيرية في النهاية هم واحد، هي زول فريق نحن المفروض التعايش تخطو هدفنا. إذا في خلاف بين نفرين المفروض الناس ترجع للقانون، والقانون هو يكون الفاصل بيناتهم. لكن حتى بأنه كل زول دارشين القانون بيده، يعني هاته مشكلة بين نفرين وما جاد يكفر على نفرين، يعني أسرة وأسرة ما جاد يكفر على أسرتين، لأن وصلت لناس كثيرة مضررة، لناس فقدت أرواحها، ناس فقدت ممتلكاتها، الناس ليه هسه شنطان البدينة ونقدر نموت؟ أنا بياخد زمن، العمار بياخد زمن، لكن الغراب بياخد ثواني. فده مفروض كلنا ندرس، كلنا ما ندي طرف ثالث يكون سبب في صراعنا، ما ندي ناس تانية هدفها إنها تخرب التعايش السلمي بيناتنا، ما ندي فرص، الفرص هنا تسلى ونتوحد ونحل القانون والحوار، والناس المسؤولين مننا هي الإدارات الأهلية يكونوا بفوق علينا ويكونوا الفاصل بيناتنا إذا في خلاف بيناتنا يوم من الأيام. أنا أتمنى إنه الحال إزاي يكون بداية جديدة لنا، ويكون يكون على الأقل بآخر أحداث وآخر آخر فقد للأرواح، والفقد يكون محرر للسلام ويجيب على كده.
1: مرحبا بكم مستمعينا الكرام مجددا في جولة السودان اليوم، حيث سجلت أسعار السلع الاستهلاكية بسوق الديوان بولاية النيل الأبيض زيادات كبيرة خلال الساعات الماضية، وذلك بالتزامن مع التراجع الحاد في قيمة الجنيه أمام العملات الأجنبية. مزيد من التفاصيل مع أحد التجار من سوق الديوان.
7: بسم الله الرحمن الرحيم، أنا تاجر في مدينة الديوان. الليلة فوجينا بزيادة هائلة في الأسعار، يعني زيادة من سمدرمان، يعني الليلة سألنا هناك في مدرمان عشان نرفع بضاعة 90% من ناس مدرمان مقفلين ناس الجولة، ورفعوا لنا يعني الأسعار. أمس كنا بنبيع في شوال السكر زين 50 كيلو ب 350، رفعوا لنا السعر ب 420 من سعر مدرمان، يعني هو نحن سعرنا ب 440، سوال الدقيق 25 كيلو أمس بيعنا فيه ب 100، الليلة سعره ب 125، شوال لبن بونتيرا 25 كيلو أمس شغالين فيه ب 1150، الليلة ب 1400. يعني أسعار ناس مدرمان رسلوا لنا سعر اللبن ب 1300، كرتون زيت الشمسي أمس بعناه ب 220، الليلة ب 200 ب 320، يعني زيادة 100 في الكرتون. يعني السوق بقى ما مفهوم، وأسعار متضاربة، يعني طلبت أرباع الديوان هنا ناس الجملة قفل، لأنه ما عارفين يبيعوا كيف ولا عارفين يشتغلوا كيف، لأنه كل ما دقيقتين بيرفعوا لستة جديدة من زيادة الأسعار. هنا الشركات ثلاثة أرباع وقفت بيع، ناس السيقة، ناس البوارد، ناس الزبادي، كل الشركات وقفت بيع، نزلوا لها تسعيرة جديدة، عشان كده ثلاثة أرباع الدكاكين قفلت. نسبة يعني أي زول بتزعله زيادة من شنو؟ زيادة الدولار يقول لك عمل 8300، عمل 8600، عمل 8.5، عمل 8200، بقى يزودوا في الأسعار. يعني كل الأسعار الأصناف الأساسية سكر، زيت، لبن، بصل، دقيق، البصل أمس ب 180، الليلة ب 230، يعني المزعلة بقت ما مفهومة، وربنا يصلح الحال ويكون في العون إن شاء الله.
1: وفي نفس السياق مستمعنا الكرام، رجع تاجر آخر من سوق الدويم أسباب ارتفاع الأسعار إلى ثلاثة عوامل رئيسية في مقدمتها تذبذب سعر الدولار. مزيد من التفاصيل في حديث هذا التاجر إلى جولة السودان اليوم.
4: الحاصل الآن في السوق ده من الزيادات الحاصلة والناس المجلبة ويقولوا الحياة زايدة، هنا عنده عوامل كثيرة. أول حاجة بندي فوق كده الدولار، التذبذب بتاع الدولار الحاصل الآن ده عنده شيء أساسي وشيء كبير في الموضوع ده. بغض النظر يا أخي أطلعوا منه نزلوا منه، دي إحنا ما مهنا، يعني الدولة كان دار تعالج أول حاجة تعالج الدولار ده، قصة إنه والله يقبضوا فلان وقبضوا علان وهنا ما بتعالج لا سعر الدولار، نادي شوف لها سياسات اقتصادية معينة كده قمت حل بها القصة دي. تاني حاجة الجبايات اللي قاعدة تتفرض على الناس في التجار بالذات في المحليات، ضرائب، زكاة، عوائد، ما عارف مظلات كويس، الحياة دي كلها هي يعني قانونيا كده بتشوف انت كمسميات وكهناء حياة أساسية في أي دولة موجودة، لكن طريقة تحصيلها ما ماشي للدولة ذات باعتبار شنو؟ أنا يا أخي الليلة بجيب بضاعة جاي مدخلها، أول حاجة بدفع لها ضريبة مرتين، لما نجي أنزلها ما بنزلها طوالي في المخزن بتاعي، بيحجزوها عند أول حاجة برا في الكوبري، تمام؟ أول حاجة بتدفع لها ضرائب، أي حاجة بالشوال بالكرتونة بالهنا بتدفع لها ضرائب، دفعت لها وشلتها من هنا دخلتها مخزنك، بيجيك بتاع الضرائب السنوي بملفك الضريبي، ده أنت البضاعة دي ذاتها دفعتها هناك. بتاني في ملف ضريبي عندك بيجيك سنويا بتجي الهنا بيشوف بقيم البضاعة، والله البضاعة دي بيجيدها بتدفع تاني بعدين ذات فرضين أرغام ذاتها، يعني هي ذاتها يعني مش فلكية، يعني أنا الليلة في النهاية ضرائبك زكاتك لو حياة معقول حياة هنا ممكن أقول عشان بعيد ما تأثر على سعرها، لكن دي كله كلها بالشيء اللي بتخدها في المواطن، دي كلها حياة دي بالشيء اللي بتخدها في المواطن. حاجة تانية الوقود برضو نفس سعر الدولار ما مستقر، كل يوم بتزعيره جديده الترحيل، اي زول بيجي يقول لك يا والله الترحيل غالي، وفعلا الترحيل غالي، الايصالات اللي في الشارع الكسرات الغير والغير، البضاعه كان بألف لما تحصل عندك بتحصل بعشر، عشان كده لازم المواطن يعني الحاجه دي كلها في النهايه راجعه وخاتنا في المواطن يعني. فاذا دارين تتعالج الشغله دي قصه، والله يا اخي الليله وصل السوق قفل جنا سلامنا الاقتصادي، والله يا اخي فلان افتح ونعمل لك لو ما فتحت نعمل لك غرامه، وهي دي ما بتحل يا جماعه. الناس يا كامن اقتصادي كحكومات تشوف سياسات حقيقيه، تشوف حاجه حقيقيه تقوم تحل بها الشغله دي، لكن اللي بيعملوا في ده شغل بتاع حنايسه يعني زي ما بقول، وفي النهايه المتضرر منه المواطن. والشغله دي لو ما اتعالجت الحياه الثلاثه ديل اصل الموضوع ده حيمشي كده وحيمشي للأسوأ يعني. وفي النهايه التاجر ممكن اقول لك في تجار، بعض التجار ممكن اقول لك في يعني في جشع بعض، ما بقول لك للنهايه، لكن الشيء الاساسي في الموضوع ده عشان ما يمشي في النهايه يشيله يخطوه في التاجر، ولا يشيله الموضوع ده يشيله كله تقول له ان التاجر جشع ولا طمع ولا هنا عالي الحياه دي، بتلقى نفسك ان السوق بعد ده شنو ماشي بالطريقه يعني الناس الدارينها والحياه اللي هنا، غير كده بيبقى كلامه هنا ساي زي ما بقول.
1: مرحبا بكم مستمعينا الكرام في جولة السودان اليوم، ومن ولاية دارفور وكردفان، حيث قال تاجر من مدينة نيالة لجولة السودان اليوم أن أسواق مدينة نيالة وعموم إقليم دارفور لم تتأثر بصورة كبيرة بموجة ارتفاع الأسعار التي شهدتها الخرطوم وشرق السودان بسبب تراجع قيمة الجنيه السوداني، وتركزت معظم الزيادات في سوق نيالة في أسعار الحبوب الغذائية بسبب شح الأمطار. مزيد من التفاصيل في حديث التاجر إبراهيم حمدان لجولة السودان اليوم من نيالة.
8: نحمد ونشكر على ما هو عليه، رغم أنه الخريف كان سيتأخر وكذا، لكن الخريف هسي لم ترى هسي بدت تحت الحمد لله، الأرض لا تقدرت والحمد لله أمور ماشي على ما هو عليه. طبعا الأسعار زي الزيادات اللي زادت في الاتجاه الشرقي ما هنا ما زيادات بقولوا على كده شديدة يعني، هسه بزاد ان الدولار يعني هنا بالبنكوك طبعا بأسعار حبة متفاوتة، ممكن 650-660 على حسب انت زور اللي قلت الباقي معه، اما النقد ده بين 460-480-500 كده الأسعار، لكن زيادات كده والله في إلا بس ممكن نقول على شح الأمطار وكده بدأ كان في زيادات في الحبوب وكده، لكن برضه حسب على الهدوء مع الهطبة الأمطار اللي بتحصل إن شاء الله الأسعار تستقر نسبة ما بعد ذلك في المواجهة الكبيرة، بس إنه بس هو رغم إنه زيادة الأسعار الحاصلة علينا عندنا تبع التاريخ الشريان الشرقي البضاعة البجيرة هنا والله الطريق يعني بيجا قفل البضاعة ما قدرت تجي يعني، لأنه العربات الكبيرة هي اللي بتفك لنا الأسعار البضاعة التجيرة طوالي، لكن العربات بقت والله جايتها بسيطة لأنه العربات كمية حجزنا هناك وما قدرت تجي والله ما قدرت تجي، لكن قلت ما معرف في الأيام الجاية تمعنا العربات تستقل ما وبدك تجي إن شاء الله لو جاء كده الأسعار هنا الله بتستقل. حسي اللي هو مننا هنا يعني عميز الكيلو بتاع الدال قيدي بين كم وعشرين ممكن 25-24 كده، وعندنا كيلو الشرمون أنا قبل فترة كان أخذت الله ب25-23-22 كده، عندنا كيلو بتاع البقر يعني الجالي نظيف والله ب16-15-14 كده أسعار والله يا خيته في من التناول على المواطن البسيط يعني كان ماشي بيشتري والله الحاجة الدير وهو بياخده، يعني تاخد له ربع كيلو بتاع الرز ب 4000، الكيلو اللي إذا 16 يعني بتاخد ربع، يعني بيمشيك الحال الحمد لله والأمور بتمشي والله. بس نتمنى من الخريف يكون خريف خير وبركة والأمور تتسحل على ما هو عليه. يا له والله مستقرة ومزدهرة بالكثافة السكان العالية، يا له ما شاء الله، يا له هسي حاليا هي والله يعني ما شاء الله بلد يعني فيها كثافة سكان عالية جدا، أسواق كلها منتعشة والله، السوق الكبير، سوق مقف جنينة، عندك السوق الشعبي، الملجة، عندك المواشي، عندك الجبل، عندك البليل، عندك الأسواق كلها ما شاء الله والله كلها ممتلية بالتجار وبالمواطنين والحياة مستقرة.
1: من جانب آخر مستمعينا الكرام، قال الصحفي محمد صالح البشير لجولة السودان اليوم أن أسعار السلع بصورة عامة في مناطق دارفور وكردفان الخاضعة لسيطرة التأسيس شهدت ارتفاعا، لكنها بحسب متابعته لا تزال أقل من مستويات الأسعار في المناطق الخاضعة لسيطرة الجيش. مزيد من التفاصيل مع الصحفي محمد صالح البشير.
5: الأسعار بتاعت السلع بشكل عمومي كده في دارفور وكردفان، أقصد مناطق سيطرة حكومة التأسيس، الأسعار فيها ارتفاع لكن أفضل كتير من الأسعار في مناطق الجيش. يعني هسي مثلا كيلو السكر عندنا في هنا في مناطقنا دي بسبعة وهناك بثمانية، يعني هناك في مصانع بتاعت سكر، في ميناء للاستيراد، ومع ده كله في ارتفاع في السلع دي. سلعة واحدة أخذناها مثلا السكر، طيب الارتفاع ده كله بسبب الدولار. طيب الدولار فعلا هنا أفضل كتير، يعني الدولار في مناطق سيطرة قوات الدعم السريع عمل أكثر من سنة في حدود 460-470، دي الأسعار بتاعته ارتفع خلال أمس واليوم ل 490-500، دي أسعاره. يعني الفرق بينه وبين الدولار في مناطق سيطرة الجيش أكثر من نص، يعني الدولار الليلة في مناطق سيطرة الجيش ب 900 وشوية، يعني ماشي على الألف. فالمتوقع أنه الأسعار ترتفع في مناطق سيطرة الجيش وممكن يكون في انهيار كامل. طيب بالمقابل الأسعار هنا هتظل ثابتة لأن الدولار متوفر بكميات كويسة في السوق وأسعارها ثابتة. السلع هم والناس هنا بيجوها من ثلاثة دول وكلها أسعارها كويسة والدولار فيها كويس، يعني الناس بيجيبوا السلع من جنوب السودان عبر معبر الرقيبات والنعام دل كردفان ودارفور، شرق دارفور تحديدا، المناطق الجنوب شرق دارفور. طيب المناطق شمال دارفور بتجيب المواد بتاعتها والسلع من ليبيا، والأسعار في ليبيا برضو الدولار أسعاره ما مرتفع شديد. المناطق الغربية لدارفور جنينة وزالينجي المواد والسلع التموينية بتجيهم من الجنينة، والأسعار بتاعت الدولار في الجنينة برضو معقولة. عشان كده الناس هسي بيجوا، وخاصة الناس بودي سلع، يعني أنا من هنا بودي سلع كات، بموجب السلع دي ببيعها هناك، بقوم بجيب سلع من هناك من غير ما أدخل في عملية بنكاك عشان أرجع للجنيه السوداني. الزول اللي بيمشي كات بنفسي في سلع بتمشي من هنا، بيمشي فول، بتمشي بهايم، بيمشي سمك عربي، الحاجات اللي بتمشي من هنا دي من هناك بتجي تتباع هناك بالدولار، الزول بيشيل من هناك سلع برضو بكون ما متأثر. الكمية الدولارات بحسب كمية الموجودة في السوق الأسود، بحسب متابعتي للسوق إنه كميته كافية، وخاصة إنه البنك بتاع المستقبل فتحوه في كل مدن دارفور وكردفان، يعني المجلد، الفولة، بجايك، المدن المستقرة دي. البنك ده واحد من ميزاته بيتعامل بالدولار، يعني بيستقبل الدولار سحب وتوريد، فدي برضو بتخلي المشكلة بتاعت الدولار ثابتة، لأن البنك بتاع المستقبل عنده فروع في أكثر من دولة، وكل الناس بيجوا برسلوا دولار من المحل قاعدين للبنك هنا، والناس هنا برضو بيستلموا دولار. برضو في ناس بيجوا يرسلوا الدولار، انت بدل ترسل قروش بنكك بتقوم تمشي البنك بترسل دولار.
1: وأخيرا مستمعينا الكرام، أكمل بنك المستقبل افتتاح أفرعه في جميع المدن الرئيسية بإقليم دارفور وأجزاء من كردفان. وقال مدير بنك المستقبل فرع الجنين الشيخ الجبوري، قال لجولة السودان اليوم أن البنك لا يستهدف أن يكون بديلا لبنك الخرطوم وحده، وإنما يسعى إلى تقديم نظام مصرفي متكامل يخطي مختلف أنحاء السودان، مع توفير خدمات مصرفية إلكترونية وتحويلات داخلية وخارجية. مزيد من التفاصيل مع الشيخ الجبوري مدير فرع بنك المستقبل بالجنينة بغرب دارفور.
6: بنك المستقبل احنا ما انشأنا على اساس انه يكون بديل لبنك الخرطوم لوحده، لا، بنك المستقبل احنا انشأنا عشان يكون بديل للنظام المصرفي في كل دولة السودان، وهو نظام مصرفي يعني متطور جدا، فهو كل الخدمات وبتيح لك كل التعاملات، بيسمح لك بأنك تفتح بالعملتين، العملة المحلية الجنيه والعملة بتاع الدولار. بعد ذاك مربوط برضو بشبكة بتاع التحويلات خارجية كبيرة جدا، يعني نوافذ خارجية احنا قاعدين نتعامل معاه، ما في تاني يعني، بقى ما عندنا احنا حدود مع العالم، يعني ما عندنا حدود، بالذات الحدود المصرفية ما عندنا اي حدود، تحويلاتنا بتصل اي حتة، وبالتالي بتجينا تحويلات من اي حتة. فالحمد لله، الحمد لله، ونحن بننافس نفسنا وبننافس الخدمات حقتنا، وان شاء الله احنا يعني حنسيد كل الفرق اللي تركته المصارف السودانية. يعني ما بنك الخرطوم لوحده، لأن بنك الخرطوم الخدمة حقته اللي هي فقط خدمة بتاع التحويلات، لكن احنا ان شاء الله حنسد كل المشاكل، التحويلات، التمويل، غيره من الأشياء، من كل الخدمات المصرفية الممكن يعني تطور وتنمي إنسان الهامش. فنحن ان شاء الله يعني النظام حقنا نظام قوي جدا، ونظام متكامل، ونظام آمن وسهل للتعامل معه، ومحمي يعني حماية قوية جدا. ف يعني خدمات نحن إن شاء الله لقدام هي اللي بتتحدث عننا.
9: الآن عندكم تطبيق بنكي أو تطبيق إلكتروني، يعني الناس ممكن عبره يتعاملوا بالمعاملات بتاعت البيع والشراء والمعاملات المالية دي كده.
6: الحمد لله عندنا تطبيق بنكي في تلفونك، بتكون شايل تطبيقك وبتتعامل معه مباشرة، عندك ما عليه أي رسوم، بتحول تستلم تحويلاتك عبر التطبيق حقك فقط. عندنا برضو نظام الدفع الإلكتروني، ودي برضو حننزلها برضو في الأماكن الكبيرة، في المستشفيات، في السوبر ماركت، في غيره، على أساس إنه يعني تدفع على طول، ما يكون عندك مشكلة. دي حتنزل عن قريب إن شاء الله. دي الخدمات اللي لسه إحنا حاليا عندنا، حتى التحويلات عبر التطبيق، يعني التحويلات كلها يعني مجانية، حتى التحويلات الغير من فرع لفرع إحنا بناخذ 1%، يعني مبالغ يعني زهيدة. التحويلات الخارجية بالدولار بناخذ مثلا 3%، يعني برضو يعني مقارنة بالابتزاز اللي حصل في بعض المناطق 40% و35%، ما عندنا يعني حاجة يعني كبيرة للدرجة دي يعني. وتطبيقنا متوفر وموجود في التلفون، ممكن تستخدمه تحت أي لحظة.
1: بهذا مستمعينا الكرام نكون وصلنا إلى نهاية جولتنا. أنا بشكر كل الذين شاركونا فيها، وبشكركم أنتم كمان على حسن الاستماع والمتابعة، وحتى ألتقيكم في جولة أخرى، لكم مني أطيب التحايا.
10: الأعزاء متابعي راديو دبنجا على فيسبوك في كل ربوع السودان، هذه دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، صورة أو تسجيل فيديو، ممكن تشاركه معنا في راديو دبنجا عن طريق الماسنجر في صفحة دبنجا على فيسبوك، راديو دبنجا السودان. راديو دبنجا منكم ولكم.

0: راديو دبنجا يقدم إرشادات صحية، إرشادات صحية حول صحة الإنسان والبيئة.
1: المستمعين الأعزاء، مستمعي راديو دبنجا، أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج إرشادات صحية. وحلقتنا اليوم خصصناها لمرض التتنس اللي بيصيب الأمهات وبيؤدي للوفاة في حالة عدم التضعيم. ومعانا في الحلقة دي دكتور سلام حسن عبد الله، وهو دكتور في مستشفى كلية لندن الجامعية، عشان ما يكلمنا عن أهمية التضعيم ضد التتنس خاصة للأمهات. أهلا ومرحب بك.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الأعزاء، مستمعي راديو دبنجا في السودان بصفة عامة، وفي معسكرات النزوه واللجوف في دارفور وجبال النوبة والنيل الأزرق بصفة خاصة، مرحب بكم مرة ثانية في حلقة جديدة من برنامجنا إرشادات صحية. في الحلقة اللي فاتت يمكن كان تكلمنا عن تحصين الأطفال، وفي الحلقة دي بنتكلم عن تحصين الأمهات. وقبل ما نبدأ حلقتنا، لو في زول عنده أي سؤال ولا عنده أي استفسار بخصوص المعلومات اللي بنقدمها هنا، ممكن يتصل بالبرنامج، بلقى التلفون بتاع البرنامج في نهاية الحلقة، ونحن مستعدين نجاوب على أي سؤال هو بسأله. زي ما تقول الأطفال التطعيم بتاعه مهم جدا، برضو الأمهات، لأنه الأم مربوطة بالطفل، وبالتالي أي مرض بتعرض له الأم ممكن يأثر في الطفل، عشان كده لازم نحن نهتم بالتطعيم بتاعه. برضو التطعيم بتاع الأمهات تكون في العمر بتاع سن الإنجاب، هو من سن 14 سنة لحد سن 49 سنة، وفي الفترة دي كان بيكون في حمل وبيكون في ولادة. وزي ما عارفين أثناء الحمل وأثناء الولادة مرض يمكن تعرض للجرح، والجرح أثناء الولادة في بعض الولادات بعض مرات المعدات اللي بيستخدموها للولادة بتكون ما معقمة، المرة ممكن يقوم يجيها مرض اسمه التتنس. والتتنس ذات نسبة الوفاة 99%، يعني أي زول جاء ومرة تتنس نسبة الوفاة 99%. أول مرة مثلا أثناء شغالة في البيت يتعرض لجرح في السكين، وده كله ممكن يؤدي للتتنس. زي ما قلنا نسبة الوفاة فيه عالية جدا، عشان كده لازم نهتم بتطعيم ضد التتنس. والتطعيم ضد التتنس بيتكون من 5 جرعات رئيسية للأمهات، والجرعات دي بنديها حقنة في العضل. نيجي نشوف الجرعات دي بنديها 200، احنا قلنا من عمر 14 لعمر 49. نيجي نشوف المرأة العادية بنديها كيف، وبعدين نيجي نشوف المرأة لو كانت حامل بنديها كيف. في المرأة العادية في عمر 14 ل 49 سنة، لو جاتنا في أي زمن، جاتنا في عمر 14 سنة، عمر 15، عمر 30، عمر 25، في أي زمن لما جاتنا طوالي مباشرة نسألها أنت أخذتي التطعيم الحقن بتاع التتنس قبل كده ولا ما أخذتيها؟ قالت أخذتها. أخذتي كم؟ ما أعرف هي أخذت كم. خلاص كان كملتيهم ولا ما كملتيهم؟ قالت ما عارفة. طوالي هنبدلها من البداية، نديها الحقنة الأولى، دي سميها الجرعة الأولى. الجرعة الأولى ما بتدي المرأة أي حماية، يعني لو أخذ الجرعة الأولى بس وما جاتنا تاني ما بيكون عندها أي حماية ضد التتنس. لازم تجي للناس التحصين بعد شهر عشان تجي تأخذ الجرعة الثانية. لو جات بعد شهر للمركز الصحي أو للعاودة التحصين وأخذ الجرعة في التتنس، دي سميها الجرعة رقم 2. بعد ما تأخذ الجرعة رقم 2 دي بتديها حماية لمدة 3 سنوات فقط، وبالتالي هي لازم تكون محتاجة تأخذ تاني. نقوم نقول لا تجينا بعد 6 شهور تاني، يعني بعد ما جاتنا بعد شهر نقول لا تجينا بعد 6 شهور هي تأخذ الجرعة رقم 3. بعد 6 شهور أخذ الجرعة رقم 3 دي تديها حماية من التتنس لمدة 5 سنوات. 5 سنوات يمكن ولادتين بس، والمرة ممكن تلد أكثر من كده، بالتالي برضه هي محتاجة أكثر. نقول لا تجينا بعد سنة، بعد سنة من الجرعة ذات. لما تجينا بعد سنة تقوم تأخذ الجرعة رقم 4 ودي تديها حماية لمدة 10 سنوات. نقول لا تاني تجينا بعد سنة تانية. لما تجينا بعد سنة تانية تأخذ الجرعة رقم 5 وتديها حماية لمدة 30 سنة. وكده هي تكون كملت 5 جرعات الرئيسية بتاعت التتنس. هي بتديها حماية كاملة لمدة 30 سنة، وبعد 30 سنة بدك ممكن تأخذ لها تاني. يعني طبعا احنا في السودان في بعض المحلات ما فيها امكانيات، ما فيه دايات مدربات كويس عندهم ادوات معقمه كويس، ولسه بلدوا في داي بتاعت حبل، او لسه بيستخدموا بعض المشارد او المز بيستخدموا اكثر من مره، الحاجات التقليديه كلها بيستخدموها كثير اكثر من مره، ودول كلهم المره لما تلي بتكون معرضه للتتنس، والتتنس ممكن زي ما قلنا طوال ممكن تعدي للوفاه، ممكن تموت. عشان كده احنا بننصح الامهات يعني لازم لازم لازم تمشي تاخذ جرعات التتنس ال5 جرعات اللي قلنا دي، على الاقل عشان تحمي نفسك، لأنه ما معروف ممكن تكون انت مسافرة وفي الخريف وينقطع بيك الطريق، والمرأة تكون حامل ويجي الألم بتاع الولادة والطلق بتاع الولادة، في اللحظة دي يكون ما في أي داية مدربة، ما في أي أدوات، وهي بتقوم بتلي بالحياة الموجودة. لو أخذ الجرعات ال5 محمية من المضافات بتاعت التتنس، لو جاءت الالتهابات الثانية بتكون خفيفة وممكن تزعلك. عشان كده الجرعات دي مهمة جدا للأمهات وكل من الناس المتزوجين، يعني لازم تمشوا تاخذوا الجرعات دي. أي بيت ولا أي مرأة من عمر 14 سنة لحد التيتانوس لازم تمشي على الأقل عشان تحمي نفسك من المرض بتاع التيتانوس المرض الخطير اللي ممكن يؤدي للوفاة مباشرة. يعني يمكن ده ختام بتاع حلقتنا, وأي واحد عنده سؤال في التطعيم أو في التحصين نحن جاهزين نجاوب على سؤاله لحد ما نقابلكم في حلقة تانية. والسلام عليكم ورحمة الله, فوتكم بعافية. شكرا.
1: شكرا للدكتور سلام حسن عبد الله, وهو دكتور بمستشفى كلية لندن الجامعية. شكرا لإفاداتك معنا, والشكر برضو موصول للمستمعين الأعزاء على حسن المتابعة. وبرضو بنقول للمستمعين أي زول لو عنده استفسار أو استشارة صحية عن أي مرض بنقول له اتصل بينا عبر راديو دبنجة في الرقم ده, والرقم 00313562545305. وأكرر الرقم تاني 00313562545305. وودعناكم الله.
0: راديو دبنجا يقدم إرشادات صحية, إرشادات صحية حول صحة الإنسان والبيئة.
3: راديو دبنجا, راديو دبنجا, راديو دبنجا, راديو دبنجا.
0: أهلا وسهلا ومرحبا بكم الأعزاء مستمعي راديو دبنجا. عناوين الأخبار من راديو دبنجا اليوم الخميس الموافق 17 سبتمبر 2026. تصاعد القتال بشمال كردفان, ومصادر تكشف عن سيطرة القوات المسلحة على منطقتي الفرشة والممزوكة. اشتباكات ذات طابع قبلي في حي السريف بمدينة نيالا وسط مخاوف من اتساع دائرتها. هدوء بسوق النعام الحدودي مع جنوب السودان, والسلطات تدعو الإدارة الأهلية للتدخل وتشيد بتحركات الشباب. مسؤول يكشف عن ارتفاع عدد ضحايا انهيار منجم الزرع بالقرب من النهود في غرب كردفان إلى أكثر من 80 شخصا. تعرض لاجئ سوداني لعملية نهب مسلح على الطريق بين معسكري فرشنة وأدري بشرق تشاد. أطباء بلا حدود تكشف عن ارتفاع معدلات سوء التغذية الحادة الشديد في معسكر أوريكا سوني بشرق تشاد. قلق متزايد وسط أسر التلاميذ اللاجئين في شرق تشاد بسبب عدم تحديد مواعيد امتحانات الشهادة الثانوية المؤجلة. مبادرة المجتمع المدني بالنيل الأزرق تعلن عن تعرض أكثر من 42 ألف نازح لخطر الجوع والمرض. مجموعة مسلحة تشن هجوما على مصنع للتعدين في منطقة سوق اللوغ بمحلية عقيق في ولاية البحر الأحمر. أوتشا تحذر من استمرار إلحاق أضرار جسيمة بالمدنيين بسبب هجمات الطائرات المسيرة. 90% من تجار الجملة في سوق مدرمان يغلقون متاجرهم بسبب الاضطراب الكبير في الأسعار. تباين كبير في سعر صرف الدولار اليوم الخميس, وخبير يقول إن الحرب سبب الزيادة المستمرة. وزير المالية يقول إن تزايد الواردات وانخفاض الصادرات هو السبب الرئيسي لانخفاض قيمة الجنيه. تباين سعر صرف الدولار في نيالة بين 650 ألف جنيه عبر تطبيق بنكك مقابل نحو 460 ألف جنيه في التعاملات النقدية. تجار في مدينة نيالة يكشفون عن استقرار أسعار السلع وزيادة أسعار الحبوب الغذائية. حدوث كسر مفاجئ بالجسر الشرقي بمنطقة الجاسر الشرقي بمحلية الجزيرة أبا في ولاية النيل الأبيض. غرف طوارئ تعرب عن مخاوفها من تدهور الأوضاع الإنسانية لألفي أسرة في دليبة في محلية كتب بشمال دارفور بسبب تأخر الأمطار. الأمين العام للأمم المتحدة يطالب بمساءلة الدول التي تزود طرفي النزاع في السودان بالأسلحة المستخدمة في مهاجمة المدنيين. وزارة الطاقة ترجع ازدحام المركبات أمام محطات الوقود للبطء في التطبيقات البنكية, وتكشف عن تعطل حركة ناقلات النفط بسبب التطورات بمنطقة باب المندب. انتهت عناوين الأخبار, شكرا لكم على المتابعة.

0: في برنامجنا ليوم الخميس الموافق 17 سبتمبر شهر 9 2026 يحتوي البرنامج على نشرة مفصلة للأخبار وإصدار جديد من جولة السودان اليوم ومواد أخرى ضمن البرنامج. نبدأ كالعادة بنشرة الأخبار وإليكم العناوين. تصاعد حدة القتال بين الجيش والدعم السريع في شمال كردفان واشتباكات ذات طابع قبلي في نيالا. استقرار نسبي للأوضاع في سوق النعام بعد اشتباكات دامية وشكاوى من تدهور أمني ومعيشي في معسكرات شرق تشاد. توقف حركة البيع في عدد من الولايات بسبب تذبذب سعر الدولار، ووزير المالية يؤكد أن زيادة حجم الواردات هي السبب الرئيسي لانخفاض الجنيه. مبادرة مجتمعية تحذر من تعرض 42 ألف نازح لخطر الجوع والمرض وإحباط هجوم مسلح على مصنع للتعدين بولاية البحر الأحمر. كانت هذه عناوين النشرة، التفاصيل يصحبكم فيها إبراهيم جد كريم. أعلنت مصادر ميدانية تتبع للقوات المسلحة سيطرتها على منطقة الفرشة في شمال كردفان التي تبعد 30 كيلومترا شمال غرب الأبيض. وأعلنت المصادر تقدم القوات غرب بارا وسيطرة القوات المسلحة على منطقة الممسوكة التي تبعد 60 كيلومترا من مدينة الأبيض. وأضاف مصدر ميداني في هذا الخصوص:
1: بتاريخ 17/9/2026 محرك الشهيد حذيفة إسطنبول من داخل الفرشاية. الله أكبر الله أكبر.
0: يشهد حي السريف جنوب غربي مدينة نيالا اشتباكات ذات طابع قبلي منذ الثلاثاء، وأشارت المصادر إلى أن الاشتباكات وقعت بين بطون قبيلة واحدة فيما لم يتسنى تحديد حجم الأضرار والخسائر. أكدت السلطات في منطقة أبيعي استقرار الوضع الأمني في سوق النعام شمال المنطقة خلال يومي الخميس وأمس الأربعاء. وأوضحت أبين وين وزيرة السلام بمنطقة أبيعي في تصريح لراديو دبنجا أن جهودا شعبية مكثفة تبذل حاليا لتعزيز السلام تقودها الإدارة الأهلية ولجان السلام المجتمعية في ظل تعاون وتفاهم جيدين بين الإدارة الأهلية، كما أشادت بدور الشباب من الطرفين في الاستماع لصوت الحكمة والعقل والمساهمة في تأمين السوق. وأضافت في هذا الخصوص:
2: الوضع ليلة وأمس الوضع هادي ومستقر، ونتمنى انه يستمر بنفس الطريقه. في مجهودات شعبيه على مستوى بتاع الاداره الاهليه وعلى مستوى بتاع لجان السلام المجتمعيه في تواصل بيناتهم، والبرمون شيف بتاعنا الناظر تحاول يتكلم مع مختار، والتعاون بيناتهم والتفاهم كان كويس، ونحن في انتظار بتاع الوفد بتاع المسيرية يجي، لأنه سلاطين في غرب كردستان واحتمال يصلوا الليلة.
0: وفيما يتعلق بالخسائر، قالت الوزيرة أنه لا يوجد حتى الآن رصد دقيق للضحايا، لكنها أشارت إلى وجود قتلى وجرحى إضافة إلى خسائر لحقت بالسوق ووصول أنباء عن عمليات نهب لممتلكات. وطالبت بالتوحد والاحتكام إلى القانون والحوار، وأن تكون الإدارات الأهلية هي الفيصل بين الأطراف المتنازعة. وأضافت في هذا الخصوص:
2: والله طبعا لما الطلقة تقوم ولما نكون في صراع أكيد يكون في خسائر. أنا شفت أمس من خلال الفيديو في خسائر في السوق، وسمعت برضو في نهب الممتلكات، لكن ما مذكرة، لكن أنا سمعته من الشباب أمس والليلة الخسائر ما خسائر فادحة شديد. ولكن
0: كشف مسؤول في الإدارة المدنية بغرب كردفان أن عدد القتلى بسبب انهيار منجم الزرع بالقرب من النهود في غرب كردفان ارتفع إلى أكثر من 80 شخصا، فيما بلغ عدد المصابين 50 شخصا. وأوضح المصدر أن عمليات الإنقاذ تتم بصورة بدائية، مشيرا إلى أن طبيعة الأرض الرملية زادت من الانهيارات، فيما أشار معدنون ناجون إلى أنهم لا يعلمون عدد العالقين داخل الأبار على وجه التحديد. تشهد معسكرات تشاد تدهورا أمنيا مريعا، حيث تعرض اللاجئ السوداني الشاب المقيم بمخيم فرشنة بلوك اف بدر الدين حسين ضفع الله إلى عملية نهب أثناء قيادته لدراجته النارية نهار الاثنين متجها إلى مخيم أدري لغرض تجاري. وأشارت المصادر إلى أن مسلحين اعترضوا طريقه وهددوه بقوة السلاح ونهبوا منه 100 ألف ريال تشادي وهاتفا محمولا ذكي.

0: جنسيا، ودون بلاغ بالحادث، فيما تقوم الشرطة بدورها في البحث عن الجنى. أعلنت منظمة أطباء بلا حدود ارتفاعا في معدلات سوء التغذية الحادة الشديد من 2.2 إلى 3.4% في معسكر أوريكا سوني بشرق تشاد الذي يسكنه 117 ألف لاجئ، في حين ارتفعت نسبة سوء التغذية الحاد متوسط الدرجة من 10 إلى 13%، وأشارت إلى أن حملات الإسهال غير الدموي شكلت أكثر من 14% من الاستشارات الطبية التي أجرتها أطباء بلا حدود في المخيم، لافتة إلى وجود نقص في مياه الشرب حيث لا يتوفر سوى نحو لترين من الماء للفرد يوميا. أعربت أسر التلاميذ اللاجئين في شرق تشاد المقرر جلوسهم لامتحانات الشهادة الثانوية السودانية المؤجلة للعام 2025-26 عن قلقها البالغ إزاء عدم تحديد مواعيد الامتحانات، وأشارت الأسر إلى تأجيل الامتحانات لعدة مرات مشيرين إلى عدم وضوح رؤية الجهات المسؤولة بشأن الأمر، وقالت إن عدم تحديد موعد الامتحانات على الرغم من إعلان نتيجة امتحانات الشهادة وبداية التقديم للجامعات يثير مخاوفهم. أعلنت مبادرة المجتمع المدني بالنيل الأزرق عن تعرض نحو 42,271 نازحا، أي نحو 3,803 أسرة، لخطر الجوع والمرض، بينهم 24,266 طفل و 11,713 امرأة و 6,463 رجلا، مشيرة إلى أنهم يقيمون في المناطق التي تقع تحت سيطرة الحركة الشعبية شمال في وضع إنساني كارثي مع عدم وصول المساعدات والخدمات الأساسية في ظل استمرار النزاع المسلح. ودعت المبادرة المجتمعية في بيان اطلع عليه راديو دبنجا إلى وقف فوري لإطلاق النار لأغراض إنسانية. شنت مجموعة مسلحة تستقيل عربتين هجوما على مصنع للتعدين في منطقة سوق اللوق بمحلية عقيق في ولاية البحر الأحمر أمس، وقالت مصادر إن شعبة استخبارات اللواء 46 مشاه طوكر بالتنسيق مع القوات النظامية تمكنت من إحباط الهجوم المسلح والقبض على عدد من المسلحين التابعين للحركات المسلحة. حذر مكتب الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية أوتشا من أن هجمات الطائرات المسيرة وغيرها من الأعمال العدائية تواصل إلحاق أضرار جسيمة بالمدنيين والبنية التحتية الحيوية في جميع أنحاء السودان، وأشار إلى أن البنية التحتية الحيوية تتعرض للهجمات، مشيرا إلى الهجمات بالقرب من محطات توريد الكهرباء في سدي سيتيت وخشم القربة بولايتي القضارف وكسلة ومحطات الوقود في الدمازين. قال تاجر في سوق الديوان بولاية النيل الأبيض إن أسعار السلع الاستهلاكية سجلت زيادات كبيرة خلال الساعات الماضية بالتزامن مع التراجع الحاد في قيمة الجنيه أمام العملات الأجنبية، فيما أغلق 90% من تجار الجملة في سوق مدرمان متاجرهم بسبب الاضطراب الكبير في الأسعار وعدم القدرة على تحديد أسعار البيع. وأوضح التاجر لدبنجا أن سعر جوار السكر زينة 50 كيلو ارتفع في سوق مدرمان من 350 ألف جنيه إلى 420 ألف جنيه، بينما وصل سعره في ولاية النيل الأبيض إلى نحو 440 ألف جنيه، وأرجع أسباب ارتفاع الأسعار إلى تذبذب الدولار والضرائب وارتفاع أسعار الوقود. من جانبهم كشف مواطنون عن إغلاق جزئي للمحلات التجارية في بورت سودان اليوم بسبب تذبذب أسعار الدولار، وأضاف مواطن في هذا الخصوص:
1: تشهد اليوم أسواق بورت سودان إغلاق نسبة لعدم استقرار في السوق وعدم معرفة سعر البيع، البلد في حالة انهيار اقتصادي، هي ليست زيادات إنما قفزات.
0: من جانبه أرجع الخبير الاقتصادي دكتور أوهاج انهيار قيمة الجنيه إلى استمرار الحرب، فيما يشهد سعر صرف الدولار تباينا اليوم الخميس، واعتبر في حديثه لراديو دبنجا أن سياسات بنك السودان بتعويم سعر الصرف للجنيه السوداني رغم نجاحها إلا أن توقيتها ليس مناسبا، كما رأى أنها تحتاج لاحتياطات من النقد الأجنبي للتأثير على ما وصفه بإعوجاج سوق سعر الصرف متى ما كان الطلب أعلى من العرض، وأضاف في هذا الخصوص:
2: بالنسبة لتعويم سعر الصرف للجنيه السوداني، والله بحسب تقديري أنا تقريبا التوقيت والزمن ما كان مناسب، لأنه الشيء رغم أنه هي سياسة ناجحة جدا جدا التعويم، لكن بتحتاج لإحتياطات من النقد الأجنبي موجودة تكون لدى البنك المركزي للتأثير على إعوجاج سوق سعر الصرف.
0: في الأثناء عزى وزير المالية السوداني جبريل إبراهيم التراجع المتسارع في سعر صرف الجنيه أمام العملات الأجنبية إلى ارتفاع الطلب على النقد الأجنبي وزيادة حجم الواردات مقارنة بالصادرات. وربط الوزير جانبا من زيادة الطلب بالتطورات في منطقة الخليج ومضيق هرمز وباب المندب وما صاحبها، وأشار إلى ارتفاع أسعار البترول وتضاعف تكاليف النقل والتأمين ما يرفع فاتورة الواردات ويزيد الحاجة إلى العملات الأجنبية. ونفى الوزير لجوء الحكومة إلى شراء الدولار من السوق الموازية لتغطية احتياجاتها من النقد الأجنبي. قال تجار بمدينة نيالا عاصمة جنوب دارفور إن أسواق المدينة وعموم إقليم دارفور لم تتأثر بصورة كبيرة بموجة ارتفاع الأسعار في وقت تتركز فيه زيادات محلية بصورة أساسية في أسعار الحبوب الغذائية بسبب شح الأمطار وتراجع الإنتاج الزراعي. وقال التاجر إبراهيم حمدان لراديو دبنجا إن سعر الدولار في نيالا يبلغ حاليا نحو 650 ألف جنيه سوداني عبر تطبيق بنكك مقابل نحو 460 ألف جنيه في التعاملات النقدية. وقال حمدان إن سعر كيلو لحم الضان يبلغ 24 ألف جنيه، فيما يبلغ سعر كيلو اللحم العجالي نحو 15 ألف جنيه. وأضاف في هذا الخصوص:
3: دمان الأسعار زي الزيادات زادت في الاتجاه الشرقي، ما إن هنا ما زيادت بقول على كده شديد، يعني هسه بزاد إن الدولار يعني هنا بالبنك طبعا بأسعار حبة متفاوتة، ممكن 650-660 على حسب انت الزور اللي قلت البايع معه. اما النقد ده بين 460-480-500 كده الاسعار، لكن زيادات كده والله في الا بس ممكن نقول على شح الامتار وكده بدا كان في زيادات في الحبوب وكده، لكن برضه حسب على الحدود مع الحدود الامتار اللي بتحصل ان شاء الله الاسعار تستقر نسبة ما.
0: جانبه قال الصحفي محمد صالح البشر إن سعر كيلو السكر في مناطق سيطرة التأسيس يبلغ نحو 7000 جنيه، وأوضح أن الأسواق في هذه المنطقة تعتمد على ثلاثة مسارات رئيسية لتوفير السلع، إذ تدخل بعض البضائع من جنوب السودان عبر المعابر، بينما تعتمد مناطق شمال دارفور على السلع القادمة من ليبيا، في حين تحصل مناطق غرب دارفور بما فيها الجنينة وزالنجي على جانب من احتياجاتها التموينية عبر أسواق الجنينة. وأضاف في هذا الخصوص:
4: طيب الارتفاع ده كله بسبب الدولار. طيب الدولار فعلا هنا أفضل كتير، يعني الدولار في مناطق سيطرة قوات الدعم السريع عمل أكثر من سنة في حدود 460-470، يعني دي الأسعار بتاعته، ارتفع خلال أمس واليوم ل 490-500 دي أسعاره، يعني الفرق بينه وبين الدولار في مناطق سيطرة الجيش أكثر من نص، يعني الدولار الليلة في مناطق سيطرة الجيش ب 900 وشوية، يعني ماشي على الألف.
0: تسببت تدفقات المياه المندفعة في حدوث كسر مفاجئ بالجسر الشرقي بمساحة 20 مترا بمنطقة الجاسر الشرقي قبالة قرية تكسبون وشمال شرق أرض الشفا بمحلية الجزيرة أبا في ولاية النيل الأبيض. وأبلغ الناشط المجتمعي بمنظمة بذرة الخير عبد الله دلة راديو دبنجا أن البلاغات كانت متتالية بوجود نز، إلى أن تفاجأوا بكسر تام أدى لانهيار الجسر واندفاع شديد للمياه باتجاه الأراضي الزراعية. وأضاف في هذا الخصوص:
5: الأمس كانت يعني عبارة عن نزوز، إلا أنه تفاجأنا هذا الصباح بكسر تام يعني لمساحة بتاعت 20 متر، يعني المياه متحركة باندفاع كبير جدا جدا تجاه المناطق الزراعية ومن بعدها المناطق السكنية. الخطر قائم ما لم تتم مداركته، تمت مناشدة كل الجهات المسؤولة بالتحرك السريع.
0: كشفت غرفة طوارئ دليبة في محلية كوتم بشمال دارفور أن منطقة دليبة والقرى والمناطق المجاورة لها تعيش أوضاعا إنسانية بالغة الصعوبة بسبب تأخر الأمطار وسط مخاوف من فشل الموسم الزراعي. وأشارت إلى اعتماد نحو 2000 أسرة بصورة أساسية على الزراعة كمصدر رئيسي للغذاء والدخل. وأضاف أحد أعضاء الغرفة:
6: تأخير الفصل الخريفي أو الأمطار وفشل الموسم الزراعي، فبالتالي أنه يكون في مخاوف من قبل المواطنين وكل الذين عاتوا من أجل الزراعة داخل المنطقة في عملية الفشل، لأنه المزارع في هذا التاريخ قد يكون خالية تماما وجافة من المياه المحاصيل الزراعية.
0: طلب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش بمساءلة الدول التي تزود طرفي النزاع في السودان بالأسلحة المستخدمة في مهاجمة المدنيين، مؤكدا أن الصراع تغذيه أطراف خارجية. وقال غوتيريش في تصريحات لصحفيين على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، بعض الدول تزود طرفي الصراع بالأسلحة التي تستخدم في نطاق واسع لمهاجمة المدنيين. وأضاف في هذا الخصوص:
7: يصح القول أيضا أنه يتم تغذية النزاع من قبل عدد من الدول الخارجية، وأنا أرى أنه لابد من وجود محاسبة على هذا التدخل الذي تقوم به بضع دول وتسلم الأسلحة لأطراف النزاع، وذلك لأن هذه الأسلحة تستخدم على نطاق واسع لمهاجمة المدنيين.
0: الخبر الأخير في النشرة: أرجعت وزارة الطاقة والنفط ما شهدته بعض محطات الوقود خلال الأيام الماضية من اصطفاف وازدحام لمركبات المواطنين خاصة البنزين إلى جملة من العوامل، من بينها التذبذب والبطء في بعض التطبيقات البنكية، الأمر الذي أدى إلى إبطاء عمليات الشراء وتراكم المركبات تدريجيا بمحطات الخدمة. وأشارت إلى أن تطورات بمضيق باب المندب أدت إلى تعطيل حركة ناقلات النفط، ومن ثم ارتفاع تكلفة النقل والتأمين البحري، والتي انعكست في تأخر إمداد وارتفاع أسعار بعض المنتجات النفطية، وتعتبر هذه تحديات خارج إرادة الدولة. بهذا الخبر أعزائي تنتهي نشرة الأخبار، قدمناها لحضراتكم من راديو دبنجا. برنامجنا يتواصل فتابعوا.
8: الأعزاء متابعي راديو دبنجا في كل مكان، في المدن والقرى والفرقان والحلال، دي دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، إذا عندك صورة أو تسجيل فيديو، ممكن تشارك معنا في راديو دبنجا وتراسلنا عبر واتساب 00312-08-00-470. راديو دبنجا منكم وليكم.

0: قضايا الشباب. قضايا الشباب برنامج يعنى بقضايا الشباب ويصبح نافذة لهم لإبداء آرائهم حول قضاياهم المختلفة. قضايا الشباب.
1: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة الأعزاء، ونواصل معكم الجزء الثاني من حلقتنا من برنامج قضايا الشباب حول التطورات المتعلقة بالحوار السوداني. نناقش في هذا الجزء التطورات المتعلقة بالحوار السوداني وردود الفعل حوله، ومعنا الأستاذ أشرف إدريس أحد القيادات الشبابية المهتمة بقضايا التحول المدني الديمقراطي في السودان. أهلا ومرحبا بك أستاذ أشرف في برنامج قضايا الشباب. بداية، كيف تنظر إلى الحوار السوداني؟
2: حقيقة الحرب بتاعت 15 أبريل دي أكبر الأزوات السياسية والكارثية في السودان، في الغارة الأفريقية عموما. من بدايتها الحرب دي أدت إلى انهيار مؤسسات الدولة، أدت إلى تفكك النسيج الاجتماعي في السودان، أدت إلى أكبر حصيلة بتاعت نازحين ولاجئين في السودان ما يقارب 14.5 مليون ما بين لاجئ وما بين نازح. ودي كلها دي أزمات إحنا لازم ننظر لها في المقام الأول. ما ممكن يكون في معزل عن حديث عن حوار سياسي وما بكون إحنا ما منطلقين من الحقيقة الأساسية، وما نسميها ما نحاول نسمي إنه بس الحاصل ده إنه ده خلاف سياسي ما بين مجموعات مدنية بتحل بس قعد ترابيزة، أو نحن بس مجرد ما نجلس في طاولة بتاعت حوار إنه المشكلة دي هتتحل. بالعكس، المشكلة دي بتتحل. البلد دي يعني الناس دي هسي يعني الحوار اللي تم إطلاقه أو تم الدعوة له وتدشينه طريق اللجنة بتاعته دي في بورسودان، يعني لحد الآن الرصاد شغال والتشريد حاصل والناس ناسحة ولاجئين، وفي كوارث إنسانية، في خطر بهدد 40% أو 60% من معظم ولايات السودان الخاضعة لسيطرة الجيش وسيطرة الدعم السريع دي بخطر المجاعة وفي الأمراض والناس دي بتموت. انت ما ممكن تيجي تتكلم عن مسألة بتاعت حوار، يعني الناس دي بس تيجي تجلس للحوار والرصاص شغال، يعني ده ما في منطق في الحاجة دي.
1: برأيك ما الشروط اللازمة لنجاح هذا الحوار؟
2: من الشروط الأساسية المفترض تتوفر في أي حوار لابد يكون في جو تهيئة مناخ، لابد في البداية تجيف الرصاص ده يجيف، نزيف الدم ده يجيف، تسقط كل البلاغات الكيدية والسياسية. يعني السيوم بيتكلم عن أو تم التصريح بأنه يا أخ ما في أي ملاحقات قانونية حتتم لأي زول داريج الحوار. طيب في ناس اسمه معتقلين الرأي سياسي موجودين في سجون بورسودان، يعني ممكن من أبرزهم اللي هو من مدينة بورسودان نفسها، يعني بريرة توم حد الآن موجود داخل زنازين سلطة بورسودان. يعني فده انت ما في حقيقة، ما في حسن نية لأنه الحوار ده يمشي لقدام، ما بالعكس الحوار ده حيكرس لانقسام في الدولة دي كلها. فممكن انت الناس ما عندها الحرية ولا أمان لأنه يقول رأيه بمنتهى الحرية ومنتهى انت بتعتقله بتنكل به وبتسجنه تحكم عليه بإعدام، حال كل الشباب والمناضلين لسه معتقلين قاعدين في زنازين الطرفين بتاعين الصراع، لأنه مجرد كلمة أو مجرد إنه كان موجود في منطقة دخل الدعم السريع وهو ما طلع، ما كان عنده المقدرات المادية إنه يطلع مثلا، فلما الدعم السريع طلع والجيش جاء رجع أنت بتعتقله باعتبار إنه متعاون. يعني هن قاعدين الناس الأصلا خشوا واعتقلوا ونكلوا، وهنا الأسقط المدن دي مثلا من سلطة الجيش اللي هم النرقبة وكيكل وهندير هم موجودين الآن يعني مع سلطة بورسودان.
1: طيب ما الدور الذي يمكن أن يلعبه الشباب في ظل هذه التعقيدات؟
2: في البداية نحن يعني كشباب كقوة مناهضة للحرب دي نحن ما عندنا مشكلة مع الحوار كمبدأ، نحن ما عندنا مشكلة مع الحوار كمبدأ، لكن الأسئلة الجوهرية المفترض تنطرح يعني هو الحوار ذات مفترض شكله كيف، يعني أي حوار نحن كسودانيين ممكن يحل لنا مشكلتنا، أي حوار نحن بنحتاجه في المرحلة الحالية دي وذاته زمنه 200 والمشاركين فيه منه وتحديد الأجندة، ودي كلها حاجات بنختار نحن، يعني ما بيزول بيجي بحدد لنا، يعني ما ممكن الجيش أو البرهان يعني يحدد أجندة الاجتماع يحدد المشاركين فيه ويجي داير الناس. يعني هو واضح الحوار ده يعني مخرجات واضحة من قبل أن يبدأ أصلا، يعني نفس السيناريو بتاع البشير، نفس كل السيناريوهات اللي بيعملها الأنظمة الدكتاتورية ده داير شرع لنفسه يعني، وهسه يعني بدأت الحملة أدشن الحملة الداعية لتنصيب البرهان رئيسا للجمهورية وترغيته لرتبة مشير. يعني إنجازه إنه أدخل السودان في حرب أفغر شعب أكثر ما هو فقير، شرده، الماء مات بالرصاص، مات بالأمراض، مات بالمجاعة. يعني ده الإنجاز بتاع البرهان وحميدتي في السبع سنة الأخيرة دي. ده إنجازهم المفترض هن يرجعوا عليهم وينصبوا رئيسا للسودان، يعني زي ما حلم أبوه يعني على جسس السودانيين والسودانيات.
1: ما شكل الحوار الذي تنشدونه أنتم كشباب؟
2: لما طلعنا في الثورة دي طلعنا لأنه كان دايرين نحدث تغيير جذري في المشهد السياسي عموما، لكن التغيير كان تغيير سلمي. بس انتقلت الموضوع بقى صراع سياسي، صراع مسلح يعني، ولسه حيتوسع يعني، لسه حيتوسع يعني. نفس التأسيس أو نفس الإجراءات اللي عملوها الكيزان في زمنه ذاك، أو صلح الدعم السريع وجل برهان قواهم ودل مكنوا لوجستيا ومكنوا دبلوماسيا، خليه يكون عنده علاقات وتسليح متطور، هو نفسه الشيء قاعد بالكربون يعني، قاعد يتعاد السيناريوهات دي، ما كان مع البراؤون، كان مع نفس الحركات المسلحة اللي كان النظام ذات نفسه خلق الدعم السريع عشان يصارعه، بس بقوي فيها عشان يصارع الدعم السريع. فدي نحن حنكون قاعدين في الحلقة المفرغة دي كتير شديد، ما لم نحن نأسس لحوار حقيقي، حوار ده عنده شروطه اللي هو لابد في البداية تجيف الرصاص ده، الرصاص ده يجيف يتفتح المسارات الإنسانية. بعدك نحن نجي نقعد نشوف نحن شكل الحوار اللي نحن محتاجينه في السودان في الفترة الحالية دي كيف، نحدد زمنه كان في الداخل كان في الخارج، تهيئ المناخ أولا، يطلع كل المعتقلين زورا وبهتانا ده يخرج من الزنازين. بعدك نحن ممكن نقعد نشوف الحوار ده نحن دار منه، والأهم من كده إنه يتحدد ذاته أطراف الأطراف بتاعنا الحوار ده، منو اللي حيشاركوا في الحوار. يعني أنا ما ممكن أكافئ المؤتمر الوطني وحركته الإسلامية دي بعد الحرب القوامة دي. يعني أنا ما بقول إنه الكيزان دي بس أو الحركة الإسلامية دي القاعدة في في في بورصدار أو في سلطبة، لا بالعكس، هم في مع الدعم السريع موجودين يعني، كل المتحدثين هون حركة إسلامية، هون تربيتهم، هون أبنائهم يعني.
1: طيب رأيك شنو في موقف مفوضية الاتحاد الأفريقي ومباركتها للحوار؟
2: فليع الاتحاد الأفريقي إنه هو ما مؤسسة أو هو ما طرف سياسي في الأزمة السودانية دي، إنه ما طرف، ما مفترض يكون كطرف في الأزمة السياسية السودانية دي، وهو مؤسسة قارية معني بحماية السلم والأمن والاستقرار في إفريقيا يعني. ده الدور المفترض يلعبه الاتحاد الأفريقي، ما إنه يطلع يكون جزء أحد طرفيها أو يدعم أحد طرفيها الصراع. ده انحراف عن مبادئها وعن أسباب تأسيسها أصلا وعن أهداف المنشأة. عشان الاتحاد الأفريقي ده يدعم الأمن والسلم والاستقرار في إفريقيا والوحدة، يدافع عن سيادة الدول ووحدتها، يساعد، مفترض يساعد في منع النزاعات، يسعى دائما انه اي نزاع يتسوى بالطرق السلميه. والاتحاد الافريقي نفسه كان متمسك يعني في بدايات الحرب السودانيه، كان متمسك بسياده السودان ووحدته واستغلاله وسلامه اراضيه، وكان بيتكلم عن دعوه لعمليه سياسيه شامله لسعاده الامن والاستقرار. فده الدور المفترض يلعبه الاتحاد الافريقي، ما انه يكون طرف، ما انه يكون، ما مفترض يكون الاتحاد الافريقي ده يلعب كطرف او يكون طرف في الاستقطاب السياسي الحاصل داخل السودان. الدور الرئيسي المفترض يلعبه انه يكون ضامن لنزاهة العملية السياسية وشموليتها، ده دوره كاتحاد افريقي حتى في دعمه للمبادرات يعني، بغض النظر عن المبادرة ايش المفترض يكون واقف عنها، واقف في مسار متساوي او مسافة متساوية من جميع الاطراف، ما يدي طرف شرعية على طرف اخر يعني، ده ذاته بيسقط عنك الحياد يعني. انت بكده ما في الحياد، انت اذا بتميل عن لطرف مقابل طرف اخر انت بتوسع الهوة بتاعت الصراع وبتفقد الحياد بتاعك. والاتحاد الافريقي يعني هو عنده المقدرة وعنده القدرة انه يساهم، اذا ركز مع ادواره بكل حيادية بكل تمام، ممكن يركز على القضايا الاساسية اللي هي وقف الحرب، حماية المدنيين، دعم المسار السياسي الشامل بدون الانحياز لاحد اطرافه، بدون اكساب طرف شرعية على طرف آخر، لأنه أنت مجرد ما أكسبت طرف شرعية أنت بتوسع في الهوة بتاعت الصراع دي. السودان ما محتاج لشرعية لأحد الطرفين المتحاربين ديل، محتاجين أنه الطرفين ديل يجنحوا للسلم ويقفوا نزيف الدم ده، يفتحوا الممرات الإنسانية، ده نحن محتاجينه. ده الدور المفترض يلعبه الاتحاد الأفريقي، هن المفترض يركز لنا بس في وقف الحرب وحماية المدنيين، دعم المسار السياسي يقرب وجهات النظر أو تنسيق مثلا مع تنسيق المبادرات الدولية والإقليمية، يعني أفضل من تكون متعددة زي الماشي هسي شعب الكثير ده. أفضل اللي يحاول ينسق ما بين المبادرات الدولية دي الأدوار الممكن يلعبها الاتحاد الأفريقي. يعني أنا بشوف إنه ما يكتفي، يعني ما في، يعني بدل إنه يكتفي بالترحيب بالحوار الغير حقيقي المزمع عقده في السودان، ممكن الاتحاد الأفريقي ذاته يطرح بالتشاور مع القوى السياسية والقوى السودانية المناهضة للحرب، يعني يحاول يطرح مجموعة من الشروط والمبادئ اللي بتخلي أي حوار يكون عنده مصداقية، اللي هي مثلا ممكن نتكلم عن إنه الحوار في نفسه ما بيكون بديل عن وقف الحرب. يعني أنت خلاص عملت حوار سياسي، ما مشكلة نواصل الحرب لحد آخر طلقة الضرب، فده ده ده ما ممكن يكون خيار، إنه الحوار بدل إيقاف الحرب نمشي في حوار سياسي، ده خطأ. مفترض إيقاف الحرب بعد ذاك نحن نمشي لحوار، ده مفترض يكون مبدأ أساسي للاتحاد الأفريقي، مفترض يضغط في الناحية دي مع الشركاء الدوليين والإقليميين، ده مفترض، ده أهم دور مفترض يكون بالاتحاد الأفريقي. ممكن تاني يعني هو أو ممكن نقول شنو، إنه يعني هسي التصريح الطلع من الاتحاد الأفريقي ده، يعني وده تحليلي يعني البسيط للحاجة دي، إنه بيرحب ذاته بمخريات الحوار دي، كانت يعني قبل لو ممكن ترحب ترحيب مسبق يعني بمخريات، مع إنه مخريات واضحة، أنا زي ما ذكرت قبل إنه مخريات واضحة يعني بالنسبة لنا، يعني إنه البرهان في النهاية داير يصل من الحوار ده لشرعية لنفسه، يعني إنه داير نص بنفسه رئيس للسودان. فهو يا ريت يعني الاتحاد الأفريقي يعني يمشي يراجع أو يتابع الملف بتاع النزوح واللجوء وقاعد الإحصائيات الموجودة لحد شهر أغسطس 2026، عدد النازحين المرتبطين بالأزمة السودانية دي ما لا يقل عن 11.5 مليون يعني مواطن سوداني نازح. دي مسائل الاتحاد الأفريقي يمشي عشان يحاول يخفف معاناة ال 11.5 مليون نازح، يعني 11.5 مليون نازح وأكثر من 3.5 مليون لاجئ أو طالب اللجوء.
1: طيب إذا أنتوا كشباب بترفض الحوار بهذا الشكل، فما البديل الذي تطرحونه؟
2: ما شايف إنه في رفض، ما رفضين الحوار، لكن أي حوار ما بتسبقه تهيئة بتاعت مناخ وضمانات كافية لأن الحوار ده يكون حوار حقيقي، يكون حوار حر ونزيه. يعني ما ممكن يعني البنادق شغالة والاعتقال التعسفي شغال، انت تقول لنا دار يجيب الناس تتحاور كيف؟ انا الكلمه انا ما بقدر اقول كلمه بتاعت حق. يعني كان في المبادره المطلقين نحن معروف المطلقه من يعني هو نفسه ضد النظام السابق، يعني الحركه الاسلاميه واجهاتها مطلقين المبادره بتاعت ترشيح البرهان، يعني بيعملوا زي استفتاء وتصويت كده في الشوارع بيقولوا انه دار تختار دار منو رئيس للسودان، يعني بفكر استعباطي او اعتباطي انه بيفتكروا انه دايرين زول يعني حيجي يقول لهم انا والله برشح مثلا فلان الفلاني ذاك اللي هو مثلا، يعني فلنفترض انه يقول زول انا حرشح دكتور عبد الله حمدوك مثلا رئاسة وزراء السودان او لرئاسة السودان كرئيس للسودان، فما في زول يعني الا ان كان هي، انا ما حقول هي شجاعة يعني، لكن ما داري اسمها شجاعة، ده انتحار. يعني انت في في في في, في مكان زي ده، يعني انت لو قلت كلام زي ده تاني ما حتشوف الشميز، يعني ما بزول بلقاك. فما ما لم يكن في حرية في امان وفي ضامنين حقيقيين لعملية الحوار، ما حيكون في حوار جد، حيكون بس مجرد رقم للمبادرات الكثيرة اللي اتعملت في السودان ده. زي حوار الوسبة زي كثير يعني حوارات اللي اتعملت في السودان ده. فنحن ما دارين بس حوار لمجرد انه بس يقولوا حوار انه السودانيين قاعدوا، لا نحن محتاجين حوار حقيقي يخاطب جذور الأزمة السودانية دي في البداية، يوقف الحرب، يخفف معاناة السودانيين، يحاول يعالج آثار الحرب الكارثية دي ويخاطب جذور الأزمة. ده الحوار اللي احنا دايرينه، ده الحوار اللي احنا بنسعى له، وان شاء الله في ذو المحاولات احنا نقدر نسعى ونصل للحوار الجاد.
1: مستمعينا الاعزاء، بهذا نصل الى ختام حلقتنا من برنامج قضايا الشباب، تناولنا خلالها التطورات المتعلقه بالحوار السوداني السوداني واستمعنا الى اراء الشباب حوله. نشكر ضيفنا الاستاذ اشرف ادريس على مشاركته معنا وتفضلوا بالمعلومات القيمه. كما نشكركم أنتم مستمعينا الأعزاء على حسن المتابعة والاستماع، وإلى أن نلتقي بكم في حلقة جديدة دمتم بخير وإلى اللقاء.
3: هنا راديو دبنجا. حيث لا تميل الكفة إلا للحقيقة. نضع القضايا في الميزان، نستمع، نناقش ونحكم بضمير. كونوا معنا في برنامج في الميزان.
4: أهلا ومرحبا بكم مستمعي الراديو دبنجة الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج في الميزان، فيها سنتناول قضية الاقتفاء القسري وتفاقمها بسبب الحرب الجارية في البلاد وتأثير ذلك على أسر المفقودين والجهود المبذولة لمعالجته. سنتناول ذلك مع كل من الأستاذ محجوب عبدالله المحامي والمدافع عن حقوق الإنسان والناشط في مجال رصد والتوثيق لضحايا الاقتفاء القسري، والأستاذ عثمان البصري المحامي والمدافع عن حقوق الإنسان عضو المجموعة السودانية للاقتفاء القسري. مرحبا بك أستاذ محجوب في راديو دبنجة. لا شك في أن الحرب الدائرة بالبلاد أضافت صعوبات للعاملين في مجال البحث عن مصير المفقودين، هذا من جانب، ومن جانب آخر أصبحت قضية المفقودين نفسها واحدة من إفرازات الحرب. ما هي التحديات التي أفرزتها الحرب بالنسبة للعاملين في مجال البحث عن مصير المفقودين؟
5: شكرا جزيلا الصادق على الاستضافة، وحقيقة أنه أمر المخفيين أو المختفين قسريا هو مسألة جوهرية ومهمة جدا، هي واحدة من إفرازات الحرب الدائرة الآن، على الرغم من أنه هي مشكلة يعني ممكن تقول أنها مستعصية أو من فترة طويلة جدا أنه في مشاكل في السودان بتاع الاختفاء القسري، ولكن الأمر الآن أصبح يعني بصورة أكبر، وهنالك إشكالات تواجه العاملين في مجال الاختفاء القسري أو المنظمات والمهتمين بهذا الشأن، بدءا باتساع الرقعة الجغرافية. يعني في السابق انه الناس كانوا بيتكلموا عن مساحه ضيقه جدا، كانوا بيتكلموا انه الجهات اللي ممكن تقوم بهذه المساله كانت محدده ومحصوره، لكن الان عقب 23 للاسف الشديد انه الرقعه الجغرافيه اتسعت، يعني بقى خرطوم، دارفور، اي مكان في السودان بقت اصبح مساحه لاختفاء قسري، ودي واحدة من الإشكالات اللي بيواجه الناس في إنهم هم يعني الراصدين والمتابعين للمسألة ده، في إنهم بيقوا من الصعب جدا إنه يتحصلوا لأرقام حقيقية أو حالات محددة. بالإضافة برضو للإشكالات اللي بتواجه العاملين في المجال ده أو الناشطين إنه تعدد الأطراف. في السابق كنا بنتكلم في إنه والله في ناس بيخفوهم قسريا بسبب بتعلق بالمسائل السياسية وكده، وكان في الغالب إن الناس بيمشوا لجهاز الأمن والمخابرات الوطني وكده والأجهزة الشرطية وما إليه. الآن إنه الأطراف تعددوا وفي كمية من الناس بيقوا عندهم القدرة في إنه ممكن يخفوا الناس أو يعني إنه ممكن يقبضوا على الناس، وبعد ذلك ممكن يودعون في مناطق إنه من الصعب أو أماكن من الصعب إنه الناس يوصلوا لهم وكده، حتى إنه الراصدين إنه ما استطاعوا في إنه ما بيقدروا إنه يحددوا منوم الناس ديل ذاتهم على أساس إنه الناس ممكن تتابع. يعني دي برضو واحدة من الإشكالات اللي بتواجه الناس. يعني في السابق نحن لما يكون في شقة اختفى وخفية نحن بنكون من خلال اللي عندنا تصورات محددة إنه نقوم نبحث فيها منطقة من المناطق اللي بنتهم إنه الجهة الفلانية ممكن تكون ساهمت أو شاركت في إخفاء، ولكن الآن المسألة بقت صعبة شوية لأنه الأطراف أصبحوا كثر. بالإضافة لشح المعلومات، دي برضه واحدة من الأشكالات اللي بتواجه الناس اللي بيشتغلوا في المجال ده، في إنه حتى الأسر أصبحت غير قادرة في إنها ممكن توفر معلومات دقيقة بالنسبة للمخفيين قسريا، لأنه بقى منطقة الاختفاء ما يعني حاجة كده يعني مترهلة، إنك ما بتقدر تقول إنه هو اختفى وين. يعني الزول بيطلع من بيته في وضع طبيعي جدا، إنه يكون متحرك ماشي السوق، ماشي مسافر من منطقة لمنطقة، وهو ذاته ممكن يكون ما من الناشطين، ما من السياسيين، ما من كده ناس بالتوصيف ده تم إخفاؤهم. يعني للأسف الشديد يعني دي من الإشكالات اللي بتواجه الناس العاملين في الحقل ده، وللأسف الشديد إنه يعني حتى الآن إنه الناس ما قادرة تصل للأرقام المحددة أو أرقام حقيقية بالنسبة للمخفيين قسريا، على الرغم من إنه هنالك جهد مبذول في المجال ده، وفي ناس يعني ساعين ليل نهار في إنه هم يوصلوا لداتا حقيقية فيما يتعلق بالمخفيين قسريا، وإنه يحاولوا يعني بقدر الإمكان أنه يحددوا أماكنهم، ولكن للأسف الشديد للأسباب المذكورة أنه أصبح المسألة يعني صعبة عليهم جدا، ودي بقت واحدة من المشاكل اللي بتواجه الناس الشغالين في مجال الارتفاع القصري. أما فيما يتعلق بالإشكالات المتعلقة بالمخفيين قصريا بطرف المتحاربين، وهو ده طبعا أكبر مشكلة برضو بواجه الناس، في أنه أطراف الحرب أو كل الناس المساهمة في الإخفاء القصري أنهم ما بيصحوا لأن عدد الأشخاص المقبوضين لديهم، وفي ناس طبعا تم قتلهم، وفي ناس ممكن يكون توفوا في المعتقلات بظروف ممكن يكون طبيعية أو ما طبيعية. لأي حال في كل الأحوال أنهم الجهات دي ما قاعدة تفصح لأي جهة من الجهات أنا هوية الناس وأعدادهم وأماكن احتجازهم، ودي واحدة من المعضلات الكبرى، يعني لأنه خلوا الناس إنه حتى الآن إنه يعني بتلقى في ناس بيبحثوا إنه يقول لك يا أخي والله إذا كان مخفي قصري، لكن إحنا بنتهم إنه هو كان مع الدعم السريع، وبعد شوية بتلقى جهة يقول لك يا أخي والله يعني إحنا بنفتكر إنه زول ده كان بطرف الجيش وكده، لأنه الطرفين إنه هم ما بيصحوا عن الناس المضبوطين بطرفهم أو الموجودين بطرفهم. يعني للأسف الشديد إنه الناس سعت في إنه يضغطوا أطراف الحرب على أساس إنه يقدموا ما لديهم من معتقلين أو على الأقل كشوفات بالناس اللي توفوا وكده، لكن للأسف الشديد حتى الآن إنه ما في استجابة. أيضا هنالك مشكلة أساسية صادق فيما يتعلق بالاختفاء القصري، اللي هو حصل وفيات كثيرة جدا في بداية الحرب، وممكن يكون حتى اللحظة لناس بيكونوا توفوا هم الزول بيكون طالع ماشي في الشارع، ممكن يكون قتل برصاصة ما مقصودة يعني، لكن هو مات في الظرف ده وكده، فالناس دفنوا عدد كبير جدا من الجثث يعني بدون ما انه يتخذوا الإجراءات السليمة في انه هم يحاولوا يخلوا علامات انه تبين انه الناس دي هم منو او هوياتهم شنو او كده. حتى في المقابر ذاته ما كانوا بيخطوا شواهد انه ده زول مجهول وكده، او الجثة المدفونة في المقبرة دي جثة مجهولة وكده، على أساس إنه يساعدوا الناس بعدين في التعرف لاحقا في فترة من فترات، وده سبب إشكالات كثيرة جدا إنه في ناس هسه الآن ناس بيحسبوهم إنه هم أحياء، لكن للأسف الشديد ممكن يكون دفنوا في مدرمان في أي منطقة في السودان بدون ما إنه الناس على الأقل يتخذوا الإجراءات اللي ممكن تساهم أو تساعد في تعريفهم لاحقا. أنا بفتكر إنه مسألة المفقودين ده مسألة أساسية ومسألة جوهرية، هي واحدة زي ما قلت من إفرازات الحرب، وبالتالي إنه بالمناسبة التعرف على الناس اللي تم أو التعرف على الأماكن أو على الأقل مقابر إذا كانوا توفوا إلى رحمة الله، إنه المسألة دي مهمة جدا للأسر، لأنه يعني بيحسم شاب ظل إنه يراود الناس لسنين طويلة. وبتمنى انه تتضافر الجهود في انه الناس يعني يمشوا لقدام في انه يضغطوا اطراف الحرب في انه هم لابد من انه يفصحوا عن الناس ويقدموا كشوفات، اذا كان في ناس معتقلين او محبوسين لاينا انه يقدموهم لمحاكمات او كده، على اساس انه نطوي الصفحه بتاعت الاختفاء القسري او اخفاء القسري.
4: شكرا جزيلا استاذ محجوب عبد الله المحامي. مستمعينا الكرام، ما زلنا مواصلين في برنامج في الميزان، متناولين قضية المفقودين بالبلاد وتأثير الحرب عليها، كذلك الجهود المبذولة لمعالجته. ونرحب بالأستاذ عثمان بصر المحامي، عضو المجموعة السودانية للاختفاء القسري، دور الذي تقوم به المبادرة تجاه المفقودين وكذلك معاناة أسر المفقودين في رحلة البحث عن ذويهم، خصوصا بعد اندلاع الحرب الجارية في البلاد.
6: نحن في السودان طبعا تأثرنا بالمسألة دي، وكان في حالات تحت اختفاء قصري ما حظيت بالتوثيق، منها أبان حرب الجنوب وأبان حرب دارفور 2003، برضو في مطلع حكم الإنقاذ الاختفاء، حادثة اختفاء شاعر بزر الغفاري والناشط أحمد ضوء البيت اللي لحد هسي ما يتعرف مصيرهم حتى الآن، وفي أحداث فض الاعتصام برضو عدد من المختفين لم يعرف مصيرهم. تفاغم المسألة في 15 أبريل اللي هي الحرب الدائرة الآن، وارتفعت الأعداد لأعداد كبيرة شديد تفوق الآلاف من المختفين قصريا، أسر تكابد في رحلات بحث طويلة بين المستشفيات والأقسام، حتى يعني بتضطر في كثير من الأحيان الأسر تسافر لأغاليم تانية بدوافع إنه هي تقدر تعرف الشيء عن مصير أحبائهم،
7: بتكبدوا مشاق كبيرة فيها جزء نفسي، عليهم ضغوط نفسية كثيرة جدا، عليهم ضغوط اقتصادية، عليهم ضغوط اجتماعية بسبب هذه الحالات الاختفاء القصري. يمكن احنا قاعدين مع قاعدين نحتك بالأسر دي في كثير في انها من ساعدة في انها تعمل اجراءات قانونية، منا بنفتح بلاغات في المناطق اللي توجد فيها نيابات، برضو بنساهم في انه هم يعملوا إبلاغ للجنة الخاصة للاختفاء القصري في مجلس حقوق الإنسان. قاعدين نساعد بحملات في أنه يا أخي قضية المختفين القصريين تأخذ أولوية، بنخاطب أمين العام للأمم المتحدة عبر حملات مناصرة، والأسر ذاتها هي طبعا قاعد تعاني يعني كثير جدا الضغط النفسي في معرفة مصير أحباء هو الأولوية بالنسبة لها في المرحلة دي، وما في آليات وطنية. هي مثلا الشرطة ما قاعد أول نيابة الشرطة ما قاعد تقوم بأدوارها تجاه هذه الأسر وطمأنتها حول مصير أبنائهم. بعد ذاك بيكونوا هم في حالة بتاعت ترقب كثيرة جدا، لكن أنا يعني بفهم إنه هو الحوجة الأساسية للأسر دي هي إنها هي محتاجة إنها تعرف مصير أبنها أو مصير أحباء، إن كان من النساء أو من الرجال، لأن تعرف مصيرهم وين. الأمل يعني غير مفقود، الأمل موجود في إنه يا أخي نحن نعرف مصير هؤلاء الأشخاص. ده بيحتاج طبعا لمجهود كبير، مجهود بتاع مفترض يكون في إرادة سياسية، تكون في وقفة من المجتمع المدني بتنظيماته السياسية بمنظماته، تكون في وقفة من القطاعات القانونية لتحيي هذا الأمل. لكن إذا نحن ما توفرت المطلوبات اللي قلناها دي، أكيد بيكون الأمل ضئيل جدا في معرفة مصير هؤلاء الأشخاص. لكن المبشر إنه في كثير من الأسر يعني عرفت مصير أبنائها، وفيهم جزء رجع وجزء كان يعني يعرف مصيره إنه هو فارغ الحياة. ده كله بيخلينا نحن إنه الأمل ومتفائلين إنه يعني نصل لمعرفة حقيقة كل هؤلاء المختفين، لكن بيتطلب وقفة ومجهود كل قطاعات الشعب السوداني حتى ننصف هؤلاء الضحايا.
4: شكرا جزيلا أستاذ عثمان بصري المحامي. بهذا مستمعينا الكرام نكون وصلنا إلى نهاية حلقتنا من برنامج في الميزان حول قضية المفقودين وتفاقمها وتأثيرات الحرب على العاملين في مجالها، وكذلك ارتفاع عدد ضحاياها بعد الحرب. في الحلقة القادمة سنتناول نفس القضية مع المراصد الخاصة بحقوق الإنسان، المرصد السوداني لحقوق الإنسان ومرصد الجزيرة لحقوق الإنسان والمركز الأفريقي لدراسات السلام والعدالة، حول تجربتهم في رصد وتوثيق والتحري حول قضايا المفقودين. حتى ذلك الحين ليكن مني أطيب التحايا.
8: راديو دبنجا يقدم إرشادات صحية، إرشادات صحية حول صحة الإنسان والبيئة.
9: أهلا ومرحبا بكم أعزائي مستمعي راديو دبنجا الأعزاء في برنامج إرشادات صحية، وبرنامجنا الليلة خصصناه للتوعية بمرض ضربات الشمس. ومعانا في الحلقة دي الدكتورة زحفران الزاكي، أخصائي طبيب الأسرة بمستشفى الأطفال في بور السودان. أهلا ومرحبا بك يا دكتورة، ويا ريت لو وضحتي للمستمعين ما هي أمراض ضربات الشمس ومسببات شنو والتوقيت اللي بيحدث فيه المرض.
10: بسم الله الرحمن الرحيم. ضربات الشمس هي حالات مرضية بتحدث نتيجة لارتفاع درجة حرارة الجو فحد، ويكون معاه في ارتفاع في نسبة الرطوبة. دي الاثنين مع بعض بيؤدي لفقدان سوائل عن طريق العرق، وده بيؤدي لحالات بيسموها ضربات الشمس أو ما قبل ضربات الشمس الإجهاد الحراري. يعني هو حي بيحصل إجهاد حراري، بعد ذاك المرحلة الثانية بيحصل ضربة الشمس. ضربة الشمس عادة في السودان بتحصل في لما ترتفع درجة حرارة أكثر من 45 درجة مئوية. في مناطق تانية مثلا في أوروبا أو في المناطق المحتوى المناخية ممكن تحصل فيها ضربة الشمس، لكن بتحصل في درجات أقل شوية مثلا 35 وأكثر، ممكن يكونوا هم معرضين لدرجة الحرارة لضربة الشمس.
9: ما هي أكثر المناطق المتأثرة بضربات الشمس في السودان؟
10: هي في أكثر حتة ممكن تكون بتحصل فيها ضربات الشمس هي منطقة كثر البحر الأحمر، اللي هي نتيجة الارتفاعات في درجة الرطوبة مع ارتفاع درجة الحرارة. لكن كل المناطق تقريبا ممكن تكون معرضة لضربات الشمس، يعني أي منطقة ممكن يكون فيها ارتفاعات في درجة الحرارة تحصل معها فقدان للسوائل عرق كثير، دي ممكن يكون معرضين لضربات الشمس.
9: طيب الاختلاف بين السحاي وضربات الشمس والفرق بينهم شنو يا دكتورة؟
10: ضربة الشمس دي هي إجهاد حراري، يعني شخص تعرض لحالة ارتفاع درجة حرارة الجو نتج عنها اللي هو الأعراض الثانية اللي هي بتاعت الإجهاد الحراري، يعني مثلا يكون في صداع، يكون في تعب في كده. أما السحائي فده التهاب فيروسي بيصيب الجهاز العصبي، ففي فرق في الحالتين.
9: طيب منهم الناس أو أكثر الفئات اللي بتتعرض لضربات الشمس وأعراض شنو؟
10: طيب هو طبعا ضربات الشمس أو الإجهاد الحراري هي من الحالات اللي ممكن تلافيها، ممكن يكون الوقاية منها هي أفضل من العلاج نفسه. تمام، اللي هم ديل العمال اليوميين اللي يكونوا مثلا حايمين في الشمس، ممكن يكونوا اللي هم البعض المتجولين، العمال اللي بيشتغلوا في الشمس، كبار السن اللي بتكون حركتهم مثلا محدودة، بيكونوا موجودين مثلا في حتة سخنة لفترة طويلة جدا. ممكن يكونوا المرضى النفسيين اللي هم بيتعاطوا بعض الأدوية اللي مهدئة اللي بتخليهم هم ما يشعروا يعني
9: بحرارة الشمس
10: الحرارة. أيوة في بعض الناس اللي مثلا بيكونوا مثلا مرضين الناس الغدة الدرقية، انخفاض الغدة الدرقية بالذات، يعني دي الارتفاع درجة الحرارة العالية ممكن ما يشعروا بيه. بالإضافة للأطفال أقل من سنتين هم بيكونوا معرضين أكثر من غيرهم للإصابة بضربات الشمس. ديل أكثر ناس بيكون معرضين للإصابة بضربات الشمس، دي فئات المستهدفة بالتوعية.
9: نعم،
10: دي واحدة. الحاجة الثانية في المرحلة الأولى اللي هي الإجهاد الحراري. الإجهاد الحراري دي بيحصل فيها قريب، يعني ممكن هي مرحلتين أو درجتين. الدرجة الأولى ممكن يشعر فقط أصلا بصداع خفيف أو بيشعر بأنه مركز، التركيز بتاعه بيجي أقل وبيكون طبعا في عرق. وفي مرحلة ثانية شوية ممكن يحصل فيها عرق شديد، زيادة بضربات القلب، النبض بتاعه يكون بدأ عالي. في الإجهاد الحراري دي يعني إذا زول انتبه أفضل حاجة إنه ياخذ سوائل للفم، يعني مثلا يشرب عصير يشرب. أحيانا ممكن تصل المرحلة مراحل متأخرة شوية، تحصل الدوخة وإذا ما تحلت بعد شوية المريض بيخش في غيبوبة وبيحصل فقدان حال لدرجة الحرارة. هنا بتصل المرحلة الثانية اللي هي ضربة الشمس، اللي بعد ما كان فيها تعرق والجلد بيتكرر بعد شوية بيبقى جاف لأنه بيكون فقد كل السوائل الموجودة في الجسم، بيكون حتى الجسم سخن جدا، بترتفع درجة الحرارة الخارجية للجسم. في إحنا شفنا حالات ممكن تكون يعني زي الحريق، هم وصلوا لمرحلة إنه حتى يعني زي بيسخر بقاق كده في الجسم من برا.
9: ده من انخفاض درجة السوائل في الجسم.
10: انخفاض درجة السوائل في الجسم وارتفاع درجة الحرارة الخارجية.
9: نعم.
10: فدي كل علامات بتاعة ضربات الشمس. العلاج بتاع ضربة الشمس إنه سوائل وريدية، تخفيض درجة حرارة الجسم، للمكملات الباردة الخارجية إنه يوضع في حتة تكون باردة، وبعد ذاك بتكون طبعا متابعة طبية لصيغة. لكن بالنسبة للإجهاد الحراري اللي يعني مثلا إذا مريض ممكن تكون مثلا لاحظوا للناس إنه مثلا وقع، أقرب حاجة تعملها إنه تبرد له حرارة الجسم وتديه حاجة إذا هو يعني عنده القدرة إنه واعي يشرب تديه يشرب. طوال بالباع المتجولين الناس بيكونوا أكثر عقدة، بننصحهم إنه يشربوا موية كتير، يشربوا عصائر، ما يقعدوا في حتة تكون كتمة، ما يكونوا مباشرة فترة طويلة معرضين لضربة الشمس.
9: طيب ما هي درجة خطورة المرض على الإنسان؟ يعني هل بيؤدي المرض ده لوفاة؟
10: طبعا أيوة، وأكثر الخطورة تحت اللي هي ضربة الشمس نفسها، يعني نخش في غيبوبة، يعني ممكن تكون غيبوبة طويلة ممكن ما يطلع منها، وحتى إذا طلع أحيانا لأنه مثلا في فقدان شديد لدرجة الحرارة كمية السوائل داخل الجسم، ممكن تكون في مضاعفات أخرى، يعني ممكن تأثر على وظائف الكلى، ممكن تؤدي لفشل كلوي، بتأثر بزيد من اللزوجة بتاعة الدم، ودي ممكن تؤدي لحدوث جلطات، والجلطات دي ممكن تكون مثلا في أي حتة في الجسم، وممكن تؤدي لبتر الأعضاء، يعني مثلا إذا حصلت جلطة وحصلت غرغرية وكده في الأطراف، فدي من الخطورة بتاعتها، يعني الوفاة وبإضافة للأعراض الأخرى.
9: طيب نصيحتك شنو بتقدمها للناس للوقاية من المرض؟
10: طيب يلا إحنا من أول حاجة للوقاية بننصح إنه أتباع المتجولين أو الناس اللي بيكونوا معرضين للإصابة بالإجهاد الحراري وضربات الشمس إنه يتجنبوا التعرض المباشر لضربات الشمس في ساعة الذروة، يعني مثلا من الساعة 12 لغاية الساعة 2. الحاجة الثانية إنه نشربوا سوائل الموبايل بصورة مستمرة. الحاجة الثالثة إنه دائما يكونوا موجودين في منطقة فيها تيار هواء مباشر. إحنا كنا لاحظنا إنه في بورسودان بتحصل ضربات الشمس حتى بالليل، يعني مع إنه مرة تكون في شمس لكن أغلب الحالات كان بتجينا بالليل. يلا ديل بيكونوا معرضين لها أكثر. الناس اللي بيكون مثلا حركتهم صغيرة أو مثلا ياخذوا أدوية مهدئة، أو الناس الكبار في السن اللي بيكونوا نايمين في غرف مقفولة ودرجة الرطوبة فيها عالية ودرجة السخان عالية. يلا إحنا ننصح دائما إنه الناس تنام في منطقة مفتوحة مكشوفة، بالذات إذا ما كان الكهرباء قاطعة ولا كده، يكون فيها تيار هوائي متحرك. بالنهار ما ارتفاع درجة
9: يعني نوموا في الحيشان
10: أيوة يعني، أو في بلكونات إذا كان هم في شقق أو في كده، على أساس يكون في تيار متحرك.
9: نعم.
10: الحاجة الثانية بالنسبة للناس اللي بالنهار مثلا يكون مثلا حايل كده، أو الاستحمام مثلا أسنان النهار أسنان ارتفاع درجة الحرارة مرة مرتين، ويلبس ملابس تكون
9: يعني الاستحمام مفيد.
10: استحمام مفيد لترطيب الجسم وتخفيض درجة الحرارة تحت الجسم. كمان برضو بنقول إنه الناس تلبس ملابس لونها فاتح، يعني أبيض بيج كده، ما يلبس ملابس غامقة لأن هي بتحبس درجة الحرارة، بتمتصها وبتحبسها.
9: نعم يعني اللون الأسود بيجذب عليك الشمس.
10: أيوة بيمتص بيمتص درجة الحرارة وبيقوم بيزيد برضو من ارتفاع تحت الجسم. برضو يلبس ملابس قطنية، يعني ملابس عندها قدرة على إنها مثلا تدخل الهواء للجسم جوا على أساس إنه ما يتم ترطيبه بطريقة جيدة. فالناس إذا اتبعت الحياة العامة دي إن شاء الله ما بتحصل حاجة.
9: نعم. طيب هل حدثت في الفترة الأخيرة دي يعني حالات لناس متأثرين بالمرض، وإذا حدثت يعني بنقدر نكافحه كيف؟
10: طبعا أكثر الحالات أي يعني إحنا في الفترات الأولى كان بيجينا الحالات مرتفعة يعني كثيرة جدا، في السنين الأخيرة بقت بسيطة. ليه؟ لأنه بقى الوعي بطبيعة المرض بطبيعة الإصابة به، يعني بقى في وعي أكثر. لكن شنو لا زال في حالات جينا، إحنا بنقول أهم حاجة في مكافحة المرض هي توعية بطريقة الإصابة به. أكثر حالات بتيجي هم الباعة المتجولين، فعشان كده الناس محتاجة إنها تكثف جهدها وسط هؤلاء الباعة.
9: شكرا للدكتورة زعفران الزاكي المتخصصة في طب الأسرة بمستشفى الأطفال بمدينة بورسودان. شكرا لك وشكرا لإفاداتك لنا في البرنامج.
10: الله يسلمك.
9: ولحد ما نلقاكم أعزائي المستمعين نقول لكم قيل وعافية.
8: راديو دبنجا يقدم إرشادات صحية، إرشادات صحية حول صحة الإنسان.

0: وسهلا ومرحبا بكم أعزائي مستمعي راديو دبنجة في برنامجنا ليوم الخميس الموافق 17 سبتمبر شهر 9 2026. يحتوي البرنامج على نشرة مفصلة للأخبار وإصدار جديد من جولة السودان اليوم ومواد أخرى ضمن البرنامج. نبدأ كالعادة بنشرة الأخبار وإليكم العناوين. تصاعد حدة القتال بين الجيش والدعم السريع في شمال كردفان واشتباكات ذات طابع قبلي في نيالا. استقرار نسبي للأوضاع في سوق النعام بعد اشتباكات دامية وشكاوى من تدهور أمني ومعيشي في معسكرات شرق تشاد. توقف حركة البيع في عدد من الولايات بسبب تذبذب سعر الدولار، ووزير المالية يؤكد أن زيادة حجم الواردات هي السبب الرئيسي لانخفاض الجنيه. مبادرة مجتمعية تحذر من تعرض 42 ألف نازح لخطر الجوع والمرض وإحباط هجوم مسلح على مصنع للتعدين بولاية البحر الأحمر. كانت هذه عناوين النشرة، التفاصيل يصحبكم فيها إبراهيم جد كريم. أعلنت مصادر ميدانية تتبع للقوات المسلحة سيطرتها على منطقة الفرشة في شمال كردفان التي تبعد 30 كيلومترا شمال غرب الأبيض. وأعلنت المصادر تقدم القوات غرب بارا وسيطرة القوات المسلحة على منطقة الممسوكة التي تبعد 60 كيلومترا من مدينة الأبيض. وأضاف مصدر ميداني في هذا الخصوص:
1: بتاريخ 17/9/2026 محرك الشهيد حذيفة اسطنبول من داخل الفرشاية.

0: ايش هذا؟ حي سريف جنوب غربي مدينه نياله، اشتباكات ذات طابع قبلي منذ الثلاثاء. واشارت المصادر الى ان الاشتباكات وقعت بين بطون قبيله واحده، فيما لم يتسنى تحديد حجم الاضرار والخسائر. اكدت السلطات في منطقه ابيي استقرار الوضع الامني في سوق النعام شمال المنطقه خلال يومي الخميس وامس الاربعاء. واوضحت أبين وينغ وزيرة السلام بمنطقة أبيي في تصريح لراديو دبانجا أن جهودا شعبية مكثفة تبذل حاليا لتعزيز السلام، تقودها الإدارة الأهلية ولجان السلام المجتمعية في ظل تعاون وتفاهم جيدين بين الإدارة الأهلية. كما أشادت بدور الشباب من الطرفين في الاستماع لصوت الحكمة والعقل والمساهمة في تأمين السوق. وأضافت في هذا الخصوص:
1: الوضع الليلة وأمس الوضع هادي ومستقر، ونتمنى انه يستمر بنفس الطريقه. في مجهودات شعبيه على مستوى بتاع الاداره الاهليه وعلى مستوى بتاع لجان السلام المجتمعيه في تواصل بيناتهم، والبرومون شيف بتاعنا الناظر تحاول يتكلم مع مختار، والتعاون بيناتهم والتفاهم كان كويس. ونحن في انتظار بتاع الوفد بتاع المسيرية يجي، لأنه سلاطين في غرب كردستان واحتمال يصلوا الليلة.
0: وفيما يتعلق بالخسائر، قالت الوزيرة أنه لا يوجد حتى الآن رصد دقيق للضحايا، لكنها أشارت إلى وجود قتلى وجرحى، إضافة إلى خسائر لحقت بالسوق ووصول أنباء عن عمليات نهب لممتلكات. وطالبت بالتوحد والاحتكام إلى القانون والحوار، وأن تكون الإدارات الأهلية هي الفيصل بين الأطراف المتنازعة. وأضافت في هذا الخصوص:
1: والله طبعا لما الطلقة تقوم ولما نكون في صراع أكيد يكون في خسائر. أنا شفت أمس من خلال الفيديو في خسائر في السوق، وسمعت برضو في نهب الممتلكات، لكن ما مذكرة. لكن أنا سمعته من الشباب أمس والليلة الخسائر ما خسائر فادحة شديد. ولكن
0: كشف مسؤول في الإدارة المدنية بغرب كردفان أن عدد القتلى بسبب انهيار منجم الزرع بالقرب من النهود في غرب كردفان ارتفع إلى أكثر من 80 شخصا، فيما بلغ عدد المصابين 50 شخصا. وأوضح المصدر أن عمليات الإنقاذ تتم بصورة بدائية، مشيرا إلى أن طبيعة الأرض الرملية زادت من الانهيارات، فيما أشار معدنون ناجون إلى أنهم لا يعلمون عدد العالقين داخل الأبار على وجه التحديد. تشهد معسكرات تشاد تدهورا أمنيا مريعا، حيث تعرض اللاجئ السوداني الشاب المقيم بمخيم فرشنة بلوك اف بدر الدين حسين ضفع الله إلى عملية نهب أثناء قيادته لدراجته النارية نهار الاثنين متجها إلى مخيم أدري لغرض تجاري. وأشارت المصادر إلى أن مسلحين اعترضوا طريقه وهددوه بقوة السلاح، ونهبوا منه 100,000 ريال تشادي وهاتفا محمولا ذكيا، ودون بلاغ بالحادث، فيما تقوم الشرطة بدورها في البحث عن الجناة. أعلنت منظمة أطباء بلا حدود ارتفاعا في معدلات سوء التغذية الحادة الشديد من 2.2 إلى 3.4% في معسكر أوريكا سوني بشرق تشاد الذي يسكنه 117,000 لاجئ، في حين ارتفعت نسبة سوء التغذية الحاد متوسط الدرجة من 10 إلى 13%. وأشارت إلى أن حملات الإسهال غير الدموي شكلت أكثر من 14% من الاستشارات الطبية التي أجرتها أطباء بلا حدود في المخيم، لافتة إلى وجود نقص في مياه الشرب، حيث لا يتوفر سوى نحو لترين من الماء للفرد يوميا. أعربت أسر التلاميذ اللاجئين في شرق تشاد المقررة جلوسهم لامتحانات الشهادة الثانوية السودانية المؤجلة للعام 2025-26 عن قلقها البالغ إزاء عدم تحديد مواعيد الامتحانات. وأشارت الأسر إلى تأجيل الامتحانات لعدة مرات، مشيرين إلى عدم وضوح رؤية الجهات المسؤولة بشأن الأمر. وقالت إن عدم تحديد موعد الامتحانات على الرغم من إعلان نتيجة امتحانات الشهادة وبداية التقديم للجامعات يثير مخاوفهم. أعلنت مبادرة المجتمع المدني بالنيل الأزرق عن تعرض نحو 42,271 نازحا، أي نحو 3,803 أسرة، لخطر الجوع والمرض، بينهم 24,266 طفل و 11,713 امرأة و 6,463 رجلا، مشيرة إلى أنهم يقيمون في المناطق التي تقع تحت سيطرة الحركة الشعبية شمال في وضع إنساني كارثي، مع عدم وصول المساعدات والخدمات الأساسية في ظل استمرار النزاع المسلح. ودعت المبادرة المجتمعية في بيان

0: اطلع عليه راديو دبنجا إلى وقف فوري لإطلاق النار لأغراض إنسانية. شنت مجموعة مسلحة تستغل عربتين هجوما على مصنع للتعدين في منطقة سوق اللوق بمحلية عقيق في ولاية البحر الأحمر أمس. وقالت مصادر إن شعبة استخبارات اللواء 46 مشاه بوكر بالتنسيق مع القوات النظامية تمكنت من إحباط الهجوم المسلح والقبض على عدد من المسلحين التابعين للحركات المسلحة. حذر مكتب الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية أوتشا من أن هجمات الطائرات المسيرة وغيرها من الأعمال العدائية تواصل إلحاق أضرار جسيمة بالمدنيين والبنية التحتية الحيوية في جميع أنحاء السودان، وأشار إلى أن البنية التحتية الحيوية تتعرض للهجمات، مشيرا إلى الهجمات بالقرب من محطات توريد الكهرباء في سدي سيتيت وخشم القربة في ولايتي القضارف وكسلة ومحطات الوقود في الدمازين. قال تاجر في سوق الديوان بولاية النيل الأبيض إن أسعار السلع الاستهلاكية سجلت زيادات كبيرة خلال الساعات الماضية بالتزامن مع التراجع الحاد في قيمة الجنيه أمام العملات الأجنبية، فيما أغلق 90% من تجار الجملة في سوق مدرمان متاجرهم بسبب الاضطراب الكبير في الأسعار وعدم القدرة على تحديد أسعار البيع. وأوضح التاجر لدبنجا أن سعر جوال السكر زينة 50 كيلو ارتفع في سوق مدرمان من 350 ألف جنيه إلى 420 ألف جنيه، بينما وصل سعره في ولاية النيل الأبيض إلى نحو 440 ألف جنيه. وأرجع أسباب ارتفاع الأسعار إلى تذبذب الدولار والضرائب وارتفاع أسعار الوقود. من جانبهم كشف مواطنون عن إغلاق جزئي للمحلات التجارية في بورت السودان اليوم بسبب تذبذب أسعار الدولار. وأضاف مواطن في هذا الخصوص:
1: تشهد اليوم أسواق بورت السودان إغلاق نسبة لعدم استقرار في السوق وعدم معرفة سعر البيع. البلد في حالة انهيار اقتصادي، هي ليست زيادات إنما قفزات.
0: من جانبه أرجع الخبير الاقتصادي دكتور أوهاج انهيار قيمة الجنيه إلى استمرار الحرب، فيما يشهد سعر صرف الدولار تباينا اليوم الخميس. واعتبر في حديثه لراديو دبنجا أن سياسات بنك السودان بتعويم سعر الصرف للجنيه السوداني رغم نجاحها إلا أن توقيتها ليس مناسبا، كما رأى أنها تحتاج لإحتياطات من النقد الأجنبي للتأثير على ما وصفه بإعوجاج سوق سعر الصرف متى ما كان الطلب أعلى من العرض. وأضاف في هذا الخصوص:
2: بالنسبة لتعويم سعر الصرف للجنيه السوداني، والله بحسب تقديري أنا تقريبا التوقيت والزمن ما كان مناسب، لأنه الشيء رغم أنه هي سياسة ناجحة جدا جدا التعويم، لكن بتحتاج لإحتياطات من النقد الأجنبي موجودة تكون لدى البنك المركزي للتأثير على إعوجاج سوق سعر الصرف.
0: في الأثناء عزى وزير المالية السوداني جبريل إبراهيم التراجع المتسارع في سعر صرف الجنيه أمام العملات الأجنبية إلى ارتفاع الطلب على النقد الأجنبي وزيادة حجم الواردات مقارنة بالصادرات. وربط الوزير جانبا من زيادة الطلب بالتطورات في منطقة الخليج ومضيق هرمز وباب المندب وما صاحبها، وأشار إلى ارتفاع أسعار البترول وتضاعف تكاليف النقل والتأمين ما يرفع فاتورة الواردات ويزيد الحاجة إلى العملات الأجنبية. ونفى الوزير لجوء الحكومة إلى شراء الدولار من السوق الموازية لتغطية احتياجاتها من النقد الأجنبي. قال تجار بمدينة نيالا عاصمة جنوب دارفور إن أسواق المدينة وعموم إقليم دارفور لم تتأثر بصورة كبيرة بموجة ارتفاع الأسعار، في وقت تتركز فيه زيادات محلية بصورة أساسية في أسعار الحبوب الغذائية بسبب شح الأمطار وتراجع الإنتاج الزراعي. وقال التاجر إبراهيم حمدان لراديو دبنجا إن سعر الدولار في نيالا يبلغ حاليا نحو 650 ألف جنيه سوداني عبر تطبيق بنكك، مقابل نحو 460 ألف جنيه في التعاملات النقدية. وقال حمدان إن سعر كيلو لحم الضان يبلغ 24 ألف جنيه، فيما يبلغ سعر كيلو اللحم العجالي نحو 15 ألف جنيه. وأضاف في هذا الخصوص:
3: دمان الأسعار زيادات زادت في الاتجاه الشرقي، ما أنا هنا ما زيادات بقول على كده شديد، يعني حسب زاد إن الدولار يعني هنا بالبنك طبعا بأسعار حبة متفاوتة، ممكن 650-660 على حسب انت الزور اللي قلت تبايع معه، اما النقد ده بين 460-480-500 كده الأسعار، لكن زيادات كده والله في إلا بس ممكن نقول على شح الأمطار وكده بدأ كان في زيادات في الحبوب وكده، لكن برضه حسب على الحدود، مع الحدود بتاع الامطار اللي بتحصل ان شاء الله الاسعار تستقر نسبة ما.
0: جانبه قال الصحفي محمد صالح البشر إن سعر كيلو السكر في مناطق سيطرة التأسيس يبلغ نحو 7000 جنيه، وأوضح أن الأسواق في هذه المنطقة تعتمد على 3 مسارات رئيسية لتوفير السلع، إذ تدخل بعض البضائع من جنوب السودان عبر المعابر، بينما تعتمد مناطق شمال دارفور على السلع القادمة من ليبيا، في حين تحصل مناطق غرب دارفور بما فيها الجنينة والزالنجي على جانب من احتياجاتها التموينية عبر أسواق الجنينة. وأضاف في هذا الخصوص:
4: طيب الارتفاع ده كله بسبب الدولار. طيب الدولار فعلا هنا أفضل كتير، يعني الدولار في مناطق سيطرة قوات الدعم السريع عمل أكثر من سنة في حدود 460-470، يعني دي الأسعار بتاعته. ارتفع خلال أمس واليوم ل 490-500، دي أسعاره. يعني الفرق بينه وبين الدولار في مناطق سيطرة الجيش أكثر من نص. يعني الدولار الليلة في مناطق سيطرة الجيش ب 900 وشويه، يعني ماشي على الالف.
0: تسببت تدفقات المياه المندفعه في حدوث كسر مفاجئ بالجسر الشرقي بمساحه 20 مترا بمنطقه الجاسر الشرقي قباله قريه تكسبون وشمال شرق ارض الشفا بمحليه الجزيره ابا في ولايه النيل الابيض. وابلغ الناشط المجتمعي بمنظمه بذره الخير عبد الله دله راديو دبنجا ان البلاغات كانت متتالية بوجود نز، إلى أن تفاجأوا بكسر تام أدى لانهيار الجسر واندفاع شديد للمياه باتجاه الأراضي الزراعية. وأضاف في هذا الخصوص:
5: الأمس كانت يعني عبارة عن نزوز، إلا أن تفاجأنا هذا الصباح بكسر تام يعني لمساحة بتاعت 20 متر، يعني المياه متحركة باندفاع كبير جدا جدا تجاه المناطق الزراعية ومن بعدها المناطق السكنية. الخطر قائم ما لم تتم مداركته، تمت مناشدة كل الجهات المسؤولة بالتحرك السريع.
0: كشفت غرفة طوارئ دليبة في محلية كوتم بشمال دارفور أن منطقة دليبة والقرى والمناطق المجاورة لها تعيش أوضاع إنسانية بالغة الصعوبة بسبب تأخر الأمطار وسط مخاوف من فشل الموسم الزراعي. وأشارت إلى اعتماد نحو 2000 أسرة بصورة أساسية على الزراعة كمصدر رئيسي للغذاء والدخل. وأضاف أحد أعضاء الغرفة:
6: تأخير الفصل الخريفي أو الأمطار وفشل الموسم الزراعي، فبالتالي أنه يكون في مخاوف من قبل المواطنين وكل الذين عاتوا من أجل الزراعة داخل المنطقة في عملية الفشل، لأنه المزارع في هذا التاريخ قد يكون خالية تماما وجافة من المياه والمحاصيل الزراعية.
0: طلب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش بمساءلة الدول التي تزود طرفي النزاع في السودان بالأسلحة المستخدمة في مهاجمة المدنيين، مؤكدا أن الصراع تغذيه أطراف خارجية. وقال غوتيريش في تصريحات لصحفيين على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك: بعض الدول تزود طرفي الصراع بالأسلحة التي تستخدم في نطاق واسع لمهاجمة المدنيين. وأضاف في هذا الخصوص:
7: يصح القول أيضا أنه يتم تغذية النزاع من قبل عدد من الدول الخارجية، وأنا أرى أنه لابد من وجود محاسبة على هذا التدخل الذي تقوم به بضع دول وتسلم الأسلحة لأطراف النزاع، وذلك لأن هذه الأسلحة تستخدم على نطاق واسع لمهاجمة المدنيين.
0: الخبر الأخير في النشرة: أرجعت وزارة الطاقة والنفط ما شهدته بعض محطات الوقود خلال الأيام الماضية من اصطفاف وازدحام لمركبات المواطنين خاصة البنزين إلى جملة من العوامل، من بينها التذبذب والبطء في بعض التطبيقات البنكية، الأمر الذي أدى إلى إبطاء عمليات الشراء وتراكم المركبات تدريجيا بمحطات الخدمة. وأشارت إلى أن تطورات بمضيق باب المندب أدت إلى تعطيل حركة ناقلات النفط، ومن ثم ارتفاع تكلفة النقل والتأمين البحري، والتي انعكست في تأخر إمداد وارتفاع أسعار بعض المنتجات النفطية، وتعتبر هذه تحديات خارج إرادة الدولة. بهذا الخبر أعزائي تنتهي نشرة الأخبار، قدمناها لحضراتكم من راديو دبنجا، برنامجنا يتواصل فتابعوا.
8: راديو دبنجا،
9: راديو دبنجا بيقدم لكم فقرة أسبوعية بعنوان دفتر مشاعر. شاركنا نبضك كلماتك وقصيدتك. دفتر مشاعر، صفحات للوجدان قبل القلم. اكتب لنا عن النزوح، عن اللجوء، عن الغربة، عن العودة، عن السفر والحنين، عن الحب والاشتياق، عن الفقدان والهجران، عن السلام والمحبة، وعن كل ما يفيق به وجدانك وقلبك.
8: ما تكتر اعذارك علي، صدقني ما بفيدك ندم. انا يا ما خيرتك زمان والفرصة كانت من عدم. ما بين تعيش الريد معاي، ما بين يظل قربك وهم.
9: رسلينا قصيدتك مكتوبة او بصوتك، وخلي مشاعرك تسافر عبر اثير راديو دبنجة. كل منصاتنا الرقمية لتصل إلى آلاف المستمعين والمحبين. وإذا فازت قصيدتك حننشرها ونخلي صوتك يدوي في ذاكرة الناس. راديو دبنجة، حيث يتحول الحرف إلى نبض والصوت لوطن. للتواصل رسل رسالة واتساب أو اتصل على رقم الهاتف 00312080004700.

0: أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة في جولة السودان. اليوم نصحبكم على مدى ساعة كاملة في جولة منوعة تحتوي على نشرة مفصلة للأخبار، ولدينا بعد النشرة موضوعات من أحداث الساعة وخلفيات الأحداث، إضافة لبرامجنا الأسبوعية الثابتة والأفكار والثيمات التي يعمل عليها راديو دبنجة. فأهلا بكم.
1: أهلا ومرحبا بكم مستمعينا الكرام في جولة السودان لليوم الخميس 17 من شهر سبتمبر لسنة 2026، وتتابعون فيها: السودان يعود إلى المنظمة الحكومية للتنمية المعروفة بالإيجاد.
2: وأنا أعتقد أنه السودان في اخترع بأنه يعني ما تم هو اعتذار رسمي، ولذلك قرر العودة.
1: استقرار أمني بمنطقة أبيي بعد أحداث دامية، ووزيرة السلام بالمنطقة تدعو للتغليب لغة القانون والحوار.
3: الوضع ليلة وأمس الوضع هادي ومستقر، ونتمنى أنه يستمر بنفس الطريقة. في مجهودات شعبية على مستوى بتاع الإدارة الأهلية وعلى مستوى بتاع لجان السلام المجتمعية.
1: انهيار الجنيه يشعل أسعار السلع ويقلق 3/4 متاجر الدوام بالنيل الأبيض.
4: الحاصل الآن في السوق ده من الزيادات الحاصلة والناس المجلبة ويقولوا الحياة زايدة، وهنا عنده عوامل كثيرة. أول حاجة بندي فوق كده الدولار، التذبذب بتاع الدولار الحاصل الآن ده عنده شيء أساسي وشيء كبير في الموضوع.
1: تراجع قيمة الجنيه السوداني لم تنعكس على الأسعار في دارفور واستقرار نسبي فيها.
5: الأسعار بتاعت السلع بشكل عمومي كده في دارفور وكردفان، أقصد مناطق سيطرة حكومة التأسيس، فيها ارتفاع لكن أفضل كثير من الأسعار في مناطق الجيش.
1: بنك المستقبل يكمل افتتاح أفرعه في جميع المدن الرئيسية بإقليم دارفور وأجزاء من كردفان.
6: لا، بنك المستقبل احنا انشأناه عشان يكون بديل للنظام المصرفي في كل دولة السودان، وهو نظام مصرفي يعني متطور جدا.
1: مرحبا بكم مجددا مستمعينا الكرام في جولة السودان اليوم، ونستهلها من عودة السودان إلى المنظمة الحكومية للتنمية المعروفة بالإيجاد، حيث أكد وزير الخارجية الأسبق السفير الدكتور علي يوسف أن عودة السودان إلى حضن المنظمة الحكومية للتنمية إيجاد بأنه قرار سليم ومرحب به، مشير إلى أن السودان دولة مؤسسة ومن أهم الدول ذات العضوية في المنظمة. مزيد من التفاصيل في حديث سفير علي يوسف لجولة السودان اليوم.
2: طيب، المعروف أنه السودان انسحب من الإيجاد وجمد عضويته فيها بعد القمة اللي انعقدت في سنة 23 في أعقاب الأحداث التي جرت في السودان، تمرد قوات الدعم السريع والحرب التي بدأت في ذلك الوقت. كان سبب قرار السودان بالانسحاب من المنظمة وتجميد عضويته أنه سكرتارية المنظمة عدلت القرارات وما تم الاتفاق حوله في القمة بعد سفر السودان قبل صدور البيان الختامي، وجاء ما جاء في البيان لم يكن مطابقا لما دار في تلك الاجتماعات، ولذلك اتخذ السودان هذه الخطوة. بعد ذلك استمرت الجهود. طبعا السودان دولة هامة جدا في الإيجاد، ودولة مؤسسة، وهو من أهم الدول ذات العضوية، يعني الصومال، جيبوتي، إريتريا، كينيا، جنوب السودان، كل الدول الأعضاء في منظمة الإيجاد، يعني دول لها علاقة طيبة بالسودان. وطبعا رئيس جمهورية جيبوتي اللي هو رئيس القمة كان هو برضو تواصل مع الرئيس البرهان، وكان السودان اشترط انه يعني لا يعود انه يحدث احتذار رسمي من المنظمه لما جرى. وطبعا تم الاتصال وارسال وزراء خارجيه وزيارات من هنا. وانا اعتقد انه السودان في اخترع بانه يعني ما تم هو احتذار رسمي، ولذلك قرر العوده. يضاف إلى ذلك أنه الإيجاد يعني طبعا هي واحدة من العضو في الخماسية بتاعت المنظمات الدولية، الأمم المتحدة، الاتحاد الأفريقي، الجامعة العربية، الاتحاد الأوروبي والإيجاد. فالإيجاد يعني جزء هام من التحركات اللي يبقى المجتمع الدولي للمساهمة في إنهاء الحرب والعمل من أجل السودان مستقر وفيه سلام وكذا. ولذلك هي دولة مهمة يعني جيبوتي، والإيجاد نفسها منظمة مهمة طبعا، الإيجاد تحت رعاية جيبوتي. ولذلك القرار السوداني وقرار العودة يعني أنا أفتكر أنه قرار سليم ومرحب به، وإن شاء الله يعني يقود إلى مزيد من التعاون والتفاعل مع المنظمة الإقليمية الهامة.
1: مرحبا بكم مستمعينا الكرام في جولة السودان اليوم، حيث أكدت السلطات في منطقة أبيي المتنازع عليها بين السودان وجنوب السودان أكدت استقرار الوضع الأمني في سوق النعام شمال المنطقة خلال يومي الخميس وأمس الأربعاء. وأعربت أبيان وينغ وزيرة السلام بمنطقة أبيي في تصريح لجولة السودان اليوم عن أملها في استمرار هذا الهدوء الذي جاء بفضل الجهود الشعبية في ظل تفاهم جيد بين سلطان دينكا نغوك وناظر المسيرية. مزيد من التفاصيل في حديث الوزيرة أبيان وينغ.
3: الوضع الليلة وأمس الوضع هادي ومستقر، ونتمنى أنه يستمر بنفس الطريقة. في مجهودات شعبية على مستوى بتاع الإدارة الأهلية وعلى مستوى بتاع لجان السلام المجتمعية في تواصل بيناتهم، والفرم ونشيف بتاعنا الناظر تحاول يتكلم مع مختار، والتعاون بيناتهم والتفاهم كان كويس، ونحن في انتظار بتاع الوفد بتاع المسيرية يجوا، لأنه سلاطين في غرب كردستان واحتمال يوصلوا الليلة. فبنجي نقعد على مستوى كإدارة أهلية وبعد ذلك نشوفوا الحل كإدارات وكناس مسؤولين من أرواح بتاع المواطنين بتاعنا. أما على مستوى بتاع لجان السلام نحن مواصلين معهم وبيناتنا تفاهم كويس، والشباب برضو ما قصروا، ومن هنا بنشكر الشباب من الطرفين لأنه سمعوا لصوت الحكمة وصوت العقل واجتهدوا فيما بيناتهم عشان يشيلوا كل الفتن ولو فيه كلام بيناتهم. ومبارح اشتغلوا كويس ولفوا السوق وقدروا يأمنوا السوق، وليها هم في تأمين بتاع السوق، ودي خطوة كويسة من الشباب. يا الجرعة في المستشفى لكن العدد الكلي أنا ما عندي بعيني من وزير الإعلام ممكن يكون عارف لأنه هو زارم، لكن أنا ما مشيت ليها مع هنا، لكن في تواصل بيناتنا. حتى الجرحى من الاتجاه ده، في جرحى جابوهم هنا وفي جرحى، ومبارح سفرنا المراحيم سوا، فأنا ما عارف، لكن بس العدد الكلي لأنه في دفن حصل في الاتجاه ده وفي دفن بجانب، هو أنا ما متأكد العددنا بكم لأنه العدد كان في تزايد. والله طبعا لما الطلقة تقوم ولما نكون في سرعة أكيد يكون في خسائر. أنا شفت أمس من خلال الفيديو في خسائر السوق، وسمعت برضو في نهب الممتلكات لكن ما مذكرة، لكن أنا سمعته من الشباب أمس والليلة بين ما فيهم طيارة مخيزن هو من الشباب المسيرية، وبعض شبابنا بيقولوا هم قدروا يؤمنوا السوق بطريقة كبيرة وفي ممتلكات لسه موجودة. الخسائر ما خسائر فادحة شديد، ولكن إلا تتأكد من الشباب في موقع الحدث حاليا. والله أنا طبعا في وقت زي ده ما بقدر ألوم كثير، لكن أنا شايفة في قصور من أخوان المسيرية في الاتجاه، طالما في مشاكل بيناتهم بين المسيرية ونوبة مفروض هم كانوا يهزموا كلامنا من بدري، لأنه دي ما مشكلة ثواني قالوا حسب بالنسبة منهم إنه ده مشاكل بيناتهم كنوبة ومسيرية. إذا في مشاكل بيناتهم كنوبة ومسيرية المفروض يهزموا بيناتهم، وإذا ما قدروا كانوا يدخلونا لأنه نحن حسن شركاء. طبعا كلامك ده جميل جدا، ونحن بنؤمن بالسلام لأنه ما في خيار ثاني قدامنا غير السلام، والتعايش السلمي ما مجرد دعاية، المفروض يكون شيء نحن نشتغل فيه كلنا. القانون ما تزول بفوق للقانون، الناس كلها سواسية قدام القانون، وأنا بتمنى من ناسنا، لأننا نقول ناس لأنه كلهم أنا بشوفهم واحد في نظري كزولة مسؤولة من السلام. أتمنى أنهم يتعلموا لغة القانون واللغة بتاعت الحوار. لو جينا لأسباب الصراع زي ما بيتكلموا أن المشكلة بدأت في الاتجاه الشمالي بين النوبة والنسيرية، فالنوبة والنسيرية في النهاية هم واحد، هي زول فبيه نحن المفروض التعايش وخط هدفنا. إذا في خلاف بين نفرين المفروض الناس ترجع للقانون، والقانون هو يكون الفاصل بيناتهم. لكن حتى بأنه كل زول دارشين القانون بيده، يعني حتى مشكلة بين نفرين وما جاء تكفر على نفرين، يعني أسرة وأسرة ما جاء تكفر على أسرتين، لأن وصلت لناس كثيرة مضررة، لناس فقدت أرواحها، ناس فقدت ممتلكاتها، الناس ليه هسه شنطان البدينة ونقدر نموت؟ أنا بياخد زمن، العمار بياخد زمن، لكن الغراب بياخد ثواني. فده المفروض كلنا درس، كلنا ما ندي طرف ثالث يكون سبب في صراعنا، ما ندي ناس ثانية هدفها إنها تخرب التعايش السلمي بيناتنا، ما ندي فرص، الفرص هنا تسلى ونتوحد ونحل القانون والحوار، والناس المسؤولين مننا هي الإدارات الأهلية يكونوا بفوق علينا ويكونوا الفاصل بيناتنا إذا في خلاف بيناتنا يوم من الأيام. أنا أتمنى إنه الحال إزاي يكون بداية جديدة لنا، ويكون يكون على الأقل بآخر أحداث وآخر آخر فقد للأرواح، والفقد يكون محرر للسلام ويجيب على كده.
1: مرحبا بكم مستمعينا الكرام مجددا في جولة السودان اليوم، حيث سجلت أسعار السلع الاستهلاكية بسوق الديوان بولاية النيل الأبيض زيادات كبيرة خلال الساعات الماضية، وذلك بالتزامن مع التراجع الحاد في قيمة الجنيه أمام العملات الأجنبية. مزيد من التفاصيل مع أحد التجار من سوق الديوان.
7: بسم الله الرحمن الرحيم، أنا تاجر في مدينة الديوان. الليلة فوجينا بزيادة هائلة في الأسعار، يعني زيادة من سندرمان، يعني الليلة سألنا هناك في مدرمان عشان نرفع بضاعة 90% من ناس مدرمان مقفلين ناس الجولة، ورفعوا لنا يعني الأسعار. أمس كنا بنبيع في شوال السكر زين 50 كيلو ب 350، رفعوا لنا السعر ب 420 من سعر مدرمان، يعني هو نحن سعرنا ب 440، سوال الدقيق 25 كيلو أمس بيعنا فيه ب 100، الليلة سعره ب 125، شوال لبن بونتيرا 25 كيلو أمس شغالين فيه ب 1150، الليلة ب 1400. يعني أسعار ناس مدرمان رسلوا لنا سعر اللبن ب 1300، كرتون زيت الشمسي أمس بعناه ب 220، الليلة ب 200 ب 320، يعني زيادة 100 في الكرتون. يعني السوق بقى ما مفهوم، وأسعار مضاربة، يعني ثلاث أرباع الديوان هنا ناس الجملة قفل لأنه ما عارفين يبيعوا كيف ولا عارفين يشتغلوا كيف، لأنه كل ما دقيقتين بيرفعوا لستة جديدة من زيادة الأسعار. هنا الشركات ثلاث أرباع وقفت بيع، ناس السيقة، ناس البوارد، ناس الزبادي، كل الشركات وقفت بيع، نزلوا لها تسعيرة جديدة، عشان كده ثلاث أرباع الدكاكين قفلت. نسبة يعني أي زول بتزعله زيادة من شنو زيادة الدولار، يقول لك عمل 8300، عمل 8600، عمل 8.5، عمل 8200، لقى يزودوا في الأسعار. يعني كل الأسعار الأصناف الأساسية سكر زيت لبن بصل دقيق، البصل أمس ب 180، الليلة ب 230، يعني المزعلة بقت ما مفهومة، وربنا يصلح الحال ويكون في العون إن شاء الله.
1: وفي نفس السياق مستمعنا الكرام، رجع تاجر آخر من سوق الدويم أسباب ارتفاع الأسعار إلى ثلاثة عوامل رئيسية في مقدمتها تذبذب سعر الدولار. مزيد من التفاصيل في حديث هذا التاجر إلى جولة السودان اليوم.
4: الحاصل الآن في السوق ده من الزيادات الحاصلة والناس المجلبة ويقولوا الحياة زايدة، هنا عنده عوامل كثيرة. أول حاجة بندي فوق كده الدولار، التذبذب بتاع الدولار الحاصل الآن ده عنده شيء أساسي وشيء كبير في الموضوع ده. بغض النظر يا أخي أطلعوا منه نزلوا منه، دي إحنا ما مهنا، يعني الدولة كان دار تعالج أول حاجة تعالج الدولار ده، قصة إنه والله يقبضوا فلان وقبضوا علان وهنا ما بتعالج لا سعر الدولار، نادي شوف لها سياسات اقتصادية معينة كده قمت حل بها القصة دي. تاني حاجة الجبايات اللي قاعدة تتفرض على الناس في التجار بالذات في المحليات، ضرائب، زكاة، عوائد، معارف مظلات، كويس الحياة دي كلها هي يعني قانونيا كده بتشوف انت كمسميات وكهناء حياة أساسية في أي دولة موجودة، لكن طريقة تحصيلها ما ماشية للدولة ذات باعتبار شنو؟ أنا يا أخي الليلة بجيب بضاعة جاي مدخلها، أول حاجة بدفع لها ضريبة مرتين، لما أنا جاي أنزلها ما بنزلها طوالي في المخزن بتاعي، بيحجزوها عند أول حاجة برا في الكوبري تمام، أول حاجة بتدفع لها ضرائب، أي حاجة بالشوال بالكرتونة بالهنا بتدفع لها ضرائب، دفعت لها وشلتها من هنا دخلتها مخزنك، بيجيك بتاع الضرائب السنوي بملفك الضريبي، ده أنت البضاعة دي ذاتها دفعتها هناك. بالتالي في ملف ضريبي عندك بيجيك سنويا بتجي الهلال يشوف بقيم البضاعه، والله البضاعه دي بيجيده بتدفع ثاني بعدين ذات فرضين ارقام ذاتها يعني هي ذاتها يعني مش فلكيه، يعني انا الليله في النهايه ضرائبك زكاتك لو حياه معقول حياه هنا ممكن اقول عشان بعيد ما تاثر على سعرها، لكن دي مش كله كلها بالشيء اللي بتخطها في المواطن، دي كلها حياه دي بالشيء اللي بتخطها في المواطن. حاجه ثانيه الوقود برضه نفس سعر الدولار ما مستقر، كل يوم بتزعيرة جديدة، الترحيل أي زول بيجي يقول لك يا والله الترحيل غالي، وفعلا الترحيل غالي، الإيصالات في الشارع، الكسرات الغير والغير، البضاعة كان بألف لما تحصل عندك بتحصل بعشر، عشان كده لازم المواطن يعني الحياة دي كلها في النهاية راجعة وخدتنا في المواطن يعني. فإذا دارين تتعالج الشغلة دي قصة والله يا أخي الليلة وصل السوق قفل جنا سلامنا الاقتصادي، والله يا أخي يا فلان افتح ونعمل لك لو ما فتحت نعمل لك غرامه، وهي دي ما بتحل يا جماعه الناس يا كامن اقتصادي كحكومات تشوف سياسات حقيقيه تشوف حاجه حقيقيه تقوم تحل بها الشغله دي، لكن اللي بيعملوا في ده شغل بتاع حنايسه يعني زي ما بقول، وفي النهايه المتضرر منه المواطن، والشغله دي لو ما اتعالجت الحياه الثلاثه ديل اصل الموضوع ده حيمشي كده وحيمشي للأسوأ يعني. وفي النهايه التاجر ممكن اقول لك في تجار بعض التجار ممكن اقول لك في يعني في جشع بعض ما بقول لك للنهايه، لكن الشيء الاساسي في الموضوع ده عشان ما يمشي في النهايه يشيله يخطوه في التاجر ولا يشيله الموضوع ده يشيله كله يدخل في ان التاجر جشع ولا طمع ولا هنا عاليه الحياه دي، بتلقى نفسك انه السوق بعد ده شنو ماشي بالطريقه يعني الناس الدارينها والحياه اللي هناك، غير كده بيبقى كلامه هنا ساي زي ما بقول.
1: مرحبا بكم مستمعينا الكرام في جولة السودان اليوم ومن ولاية دارفور وكردفان، حيث قال تاجر من مدينة نيالة لجولة السودان اليوم أن أسواق مدينة نيالة وعموم إقليم دارفور لم تتأثر بصورة كبيرة بموجة ارتفاع الأسعار التي شهدتها الخرطوم وشرق السودان بسبب تراجع قيمة الجنيه السوداني، وتركزت معظم الزيادات في سوق نيالة في أسعار الحبوب الغذائية بسبب شح الأمطار. مزيد من التفاصيل في حديث التاجر إبراهيم حمدان لجولة السودان اليوم من نيالة.
8: نحمد ونشكر على ما هو عليه، رغم أنه الخريف كان سيتأخر وكذا، لكن الخريف هسي الأمطار هسي بدت تحتل الحمد لله، الأرض لا تقدرت والحمد لله الأمور ماشي على ما هو عليه. طبعا الأسعار زي الزيادات اللي زادت في الاتجاه الشرقي ما هنا ما زيادات بقول على كده شديد يعني، هسه بزاد ان الدولار يعني هنا بالبنكوك طبعا بأسعار حبة متفاوتة ممكن 650-660 على حسب انت زور اللي قلت الباقي معه، اما النقد ده بين 460-480-500 كده الأسعار، لكن زيادات كده والله في إلا بس ممكن نقول على شح الأمطار وكده بدأ كان في زيادات في الحبوب وكده، لكن برضه حسب على الحدود مع الحدود الأمطار اللي بتحصل إن شاء الله الأسعار تستقر نسبة ما بعد ذلك في المواجهة الكبيرة، بس إنه بس هو رغم إنه زيادة الأسعار الحاصلة عليهنا عندنا تبع التاريخ الشريان الشرقي البضاعة البجيرة هنا والله الطريق يعني بيجو قفل البضاعة ما قدرت تجي يعني لأنه العربات الكبيرة هي اللي بتفك لنا الأسعار البضاعة التجيرة طوالي، لكن العربات بقت والله جايتها بسيطة لأنه العربات كمية حجزينها هناك وما قدرت تجي والله ما قدرت تجي، لكن قلت ما معرف في الأيام الجاية تمعنى العربات تستقنز وما بدك تجي إن شاء الله لو جاء كده الأسعار هنا الله بتستقنز حسي اللهم إننا هنا يعني أميز الكيلو بتاع الدال قيدي بين كم وعشرين ممكن 25-24 كده، وإننا كيلو الشرمون أنا قبل فترة كان أخذت الله ب25-23-22 كده، إننا كيلو بتاع البقر يعني جالي نظيف الله ب16-15 14 كده أسعار والله يا غيثو في من التناول المواطن البسيط يعني كان ماشي بيشتري والله الحاجة الدير وهو بياخده يعني تاخذ له ربع كيلو بتاع رز الشب ب 4000 كيلو إذا 16 يعني بتاخذ ربع يعني بيمشيك الحال الحمد لله والأمور بتمشي والله بس نتمنى من الخريف يكون خريف خير وبركة والأمور تتسحل على ما هو عليه يا يعني والله مستقرة ومزدهرة بالكثافة السكان العالية يا يعني ما شاء الله يا يعني هسي حاليا هي والله يعني ما شاء الله بلد يعني فيها كثافة سكان عالية جدا أسواق كلها منتعشة والله السوق الكبير سوق مقف جنينة عندك السوق الشعبي الملجة عندك المواشي عندك الجبل عندك البليل عندك الأسواق دي كلها ما شاء الله والله كلها ممتلية بالتجار وبالمواطنين والحياة مستقرة.
1: من جانب آخر مستمعينا الكرام قال الصحفي محمد صالح البشير لجولة السودان اليوم أن أسعار السلع بصورة عامة في مناطق دارفور وكردفان الخاضعة لسيطرة التأسيس شهدت ارتفاعا لكنها بحسب متابعته لا تزال أقل من مستويات الأسعار في المناطق الخاضعة لسيطرة الجيش. مزيد من التفاصيل مع الصحفي محمد صالح البشير.
5: الأسعار بتاعت السلع بشكل عمومي كده في دارفور وكردفان أقصد مناطق سيطرة حكومة التأسيس الأسعار فيها ارتفاع لكن أفضل كتير من الأسعار في مناطق الجيش. يعني هسي مثلا كيلو السكر عندنا في هنا في مناطقنا دي بسبعة وهناك بثمانية يعني هناك في مصانع بتاعت سكر في ميناء للاستيراد ومع ده كله في ارتفاع في السلع دي سلعة واحدة أخذناها مثلا السكر. طيب الارتفاع ده كله بسبب الدولار. طيب الدولار فعلا هنا أفضل كتير يعني الدولار في مناطق سيطرة قوات الدعم السريع عمل أكثر من سنة في حدود 460-470 دي الأسعار بتاعته ارتفع خلال أمس واليوم ل 490-500 دي أسعاره يعني الفرق بينه وبين الدولار في مناطق سيطرة الجيش أكثر من نص يعني الدولار الليلة في مناطق سيطرة الجيش ب 900 وشوية يعني ماشي على الألف فالمتوقع أنه الأسعار ترتفع في مناطق سيطرة الجيش وممكن يكون في انهيار كامل. طيب بالمقابل الأسعار هنا هتظل ثابتة لأن الدولار متوفر بكميات كويسة في السوق وأسعار ثابتة السلع هم والناس هنا بيجوها من ثلاثة دول وكلها أسعارها كويسة والدولار فيها كويس يعني الناس بيجيبوا السلع من جنوب السودان عبر معبر الرقيبات والنعام دل كردفان ودارفور شرق دارفور تحديدا المناطق الجنوب شرق دارفور. طيب المناطق شمال دارفور بتجيب المواد بتاعتها والسلع من ليبيا والأسعار في ليبيا برضو الدولار أسعاره ما مرتفع شديد. المناطق الغربية لدارفور جنينة وزالينجة المواد والسلع التموينية بتجيهم من الجنينة والأسعار بتاعت الدولار في الجنينة برضو معقولة عشان كده الناس هسي بيجو وخاصة الناس بودي سلع يعني أنا من هنا بودي سلع كات بموجب السلع دي ببيعها هناك بقوم بجيب سلع من هناك من غير ما أدخل في عملية بنكاك عشان أرجع للجنيه السوداني. الزول اللي بيمشي كات بنفسي في سلع بتمشي من هنا بيمشي فول بتمشي بهايم بيمشي سمك عربي الحاجات اللي بتمشي من هنا دي من هناك بتجي تتباع هناك بالدولار الزول بيشيل من هناك سلع برضو بكون ما متأثر. الكمية الدولارات بحسب كمية الموجودة في السوق الأسود بحسب متابعتي للسوق إنه كميته كافية وخاصة إنه البنك بتاع المستقبل فتحوه في كل مدن دارفور وكردفان يعني المجلد الفولة بجايك المدن المستقرة دي البنك ده واحد من ميزاته بيتعامل بالدولار يعني بيستقبل الدولار سحب وتوريد فدي برضو بتخلي المشكلة بتاعت الدولار ثابتة لأن البنك بتاع المستقبل عنده فروع في أكثر من دولة وكل الناس بيجوا برسلوا دولار من المحل قاعدين للبنك هنا والناس هنا برضو بيستلموا دولار برضو في ناس بيجوا يرسلوا الدولار انت بدل ترسل قروش بنكك بتقوم تمشي البنك بترسل دولار.
1: وأخيرا مستمعينا الكرام، أكمل بنك المستقبل افتتاح أفرعه في جميع المدن الرئيسية بإقليم دارفور وأجزاء من كردفان. وقال مدير بنك المستقبل فرع الجنين الشيخ الجبوري، قال لجولة السودان اليوم أن البنك لا يستهدف أن يكون بديلا لبنك الخرطوم وحده، وإنما يسعى إلى تقديم نظام مصرفي متكامل يخطي مختلف أنحاء السودان، مع توفير خدمات مصرفية إلكترونية وتحويلات داخلية وخارجية. مزيد من التفاصيل مع الشيخ الجبوري مدير فرع بنك المستقبل بالجنينة بغرب دارفور.
6: بنك المستقبل احنا ما انشأنا على اساس انه يكون بديل لبنك الخرطوم لوحده، لا، بنك المستقبل احنا انشأنا عشان يكون بديل للنظام المصرفي في كل دولة السودان، وهو نظام مصرفي يعني متطور جدا فوق كل الخدمات، وبتيح لك كل التعاملات، بيسمح لك بانك تفتح بالعملتين، العمله المحليه الجنيه والعمله بتاع الدولار. بعد ذاك مربوط برضو بشبكه بتاع التحويلات خارجيه كبيره جدا، يعني نوافذ خارجيه احنا قاعدين نتعامل معاه، ما في تاني يعني، بقى ما عندنا احنا حدود مع العالم، يعني ما عندنا حدود، بالذات الحدود المصرفيه ما عندنا اي حدود، تحويلاتنا بتصل اي حته، وبالتالي بتجينا تحويلات من اي حته. فالحمد لله، الحمد لله، وان احنا بننافس نفسنا وبننافس الخدمات حقتنا، وان شاء الله احنا يعني حنسيد كل الفرق اللي تركته المصارف السودانيه، يعني ما بنك الخرطوم لوحده، لأن بنك الخرطوم الخدمة حقته اللي هي فقط خدمة بتاع التحويلات، لكن احنا ان شاء الله حنسد كل المشاكل، التحويلات، التمويل، غيره من الأشياء، من كل الخدمات المصرفية الممكن يعني تطور وتنمي إنسان الهامش. فنحن ان شاء الله يعني النظام حقنا نظام قوي جدا، ونظام متكامل، ونظام آمن وسهل للتعامل معه، ومحمي يعني حماية قوية جدا. ف يعني خدمات نحن إن شاء الله لقدام هي اللي بتتحدث عننا.
9: الآن عندكم تطبيق بنكي أو تطبيق إلكتروني، يعني الناس ممكن عبره يتعاملوا بالمعاملات بتاعت البيع والشراء والمعاملات المالية دي كده.
6: الحمد لله عندنا تطبيق بنكي في تلفونك، بتكون شايل تطبيقك وبتتعامل معه مباشرة، ما عليه أي رسوم، بتحول تستلم تحويلاتك عبر التطبيق حقك فقط. عندنا برضو نظام الدفع الإلكتروني، ودي برضو حننزلها برضو في الأماكن الكبيرة، في المستشفيات، في السوبر ماركت، في غيره، على أساس إنه يعني تدفع على طول، ما يكون عندك مشكلة. دي حتنزل عن قريب إن شاء الله. دي الخدمات اللي لسه إحنا حاليا عندنا، حتى التحويلات عبر التطبيق، يعني التحويلات كلها يعني مجانية، حتى التحويلات الغير من فرع لفرع إحنا بناخد 1%، يعني مبالغ يعني زهيدة. التحويلات الخارجية بالدولار بناخذ مثلا 3%، يعني برضو يعني مقارنة بالابتزاز اللي حصل في بعض المناطق 40% و35%، ما عندنا يعني حاجة يعني كبيرة للدرجة دي يعني. وتطبيقنا متوفر وموجود في التلفون، ممكن تستخدمه تحت أي لحظة.
1: بهذا مستمعينا الكرام نكون وصلنا إلى نهاية جولتنا. أنا بشكر كل الذين شاركونا فيها، وبشكركم أنتم كمان على حسن الاستماع والمتابعة، وحتى ألتقيكم في جولة أخرى، لكم مني أطيب التحايا.
10: الأعزاء متابعي راديو دبنجا على فيسبوك في كل ربوع السودان، هذه دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، صورة أو تسجيل فيديو، ممكن تشاركه معنا في راديو دبنجا عن طريق الماسنجر في صفحة دبنجا على فيسبوك، راديو دبنجا السودان، راديو دبنجا منكم ولكم.

0: راديو دبنجا يقدم إرشادات صحية، إرشادات صحية حول صحة الإنسان والبيئة.
1: المستمعين الأعزاء، مستمعي راديو دبنجا، أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج إرشادات صحية. وحلقتنا اليوم خصصناها لمرض التتنس اللي بيصيب الأمهات وبيؤدي للوفاة في حالة عدم التضعيم. ومعانا في الحلقة دي دكتور سلام حسن عبد الله، وهو دكتور في مستشفى كلية لندن الجامعية، عشان ما يكلمنا عن أهمية التضعيم ضد التتنس خاصة للأمهات. أهلا ومرحب بك.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الأعزاء، مستمعي راديو دبنجا في السودان بصفة عامة وفي معسكرات النزوه واللجوء في دارفور وجبال النوبة والنيل الأزرق بصفة خاصة، مرحب بكم مرة ثانية في حلقة جديدة من برنامجنا إرشادات صحية. في الحلقة اللي فاتت يمكن كان تكلمنا عن تحصين الأطفال، وفي الحلقة دي بنتكلم عن تحصين الأمهات. وقبل ما نبدأ حلقتنا، لو في زول عنده أي سؤال ولا عنده أي استفسار بخصوص المعلومات اللي بنقدمها هنا، ممكن يتصل بالبرنامج، بلقى التلفون بتاع البرنامج في نهاية الحلقة، ونحن مستعدين نجاوب على أي سؤال هو بسأله. زي ما تقول الأطفال التطعيم بتاعهم مهم جدا، برضو الأمهات، لأنه الأم مربوطة بالطفل، وبالتالي أي مرض بيتعرض له الأم ممكن يأثر في الطفل، عشان كده لازم نحن نهتم بالتطعيم بتاعه. برضو التطعيم بتاع الأمهات تكون في العمر بتاع سن الإنجاب، هو من سن 14 سنة لحد سن 49 سنة، وفي الفترة دي يمكن يكون في حمل وبيكون في ولادة. وزي ما عارفين أثناء الحمل وأثناء الولادة المرض يمكن تعرض للجرح، والجرح أثناء الولادة في بعض الولادات بعض مرات المعدات اللي بيستخدموها للولادة بتكون ما معقمة، المرة ممكن يقوم يجيها مرض اسمه التتنس. والتتنس ده نسبة الوفاة 99%، يعني أي زول جاء مرض تتنس نسبة الوفاة 99%. أول مرة مثلا أثناء شغالة في البيت يتعرض لجرح في السكين، وده كله ممكن يؤدي للتتنس. زي ما قلنا نسبة الوفاة فيه عالية جدا، عشان كده لازم نهتم بتطعيم ضد التتنس. والتطعيم ضد التتنس بيتكون من 5 جرعات رئيسية للأمهات، والجرعات دي بنديها حقنة في العضل. نيجي نشوف الجرعات دي بنديها 200، احنا قلنا من عمر 14 لعمر 49. نيجي نشوف المرأة العادية بنديها كيف، وبعدين نيجي نشوف المرأة لو كانت حامل بنديها كيف. في المرأة العادية في عمر 14 ل 49 سنة، لو جاتنا في أي زمن، جاتنا في عمر 14 سنة، عمر 15، عمر 30، عمر 25، في أي زمن لما جاتنا طوالي مباشرة نسألها: أنت أخذتي التطعيم الحقن بتاع التتنس قبل كده ولا ما أخذتيها؟ قالت أخذتها. أخذتي كم؟ ما أعرف هي أخذت كم. خلاص كان كملتيهم ولا ما كملتيهم؟ قالت ما عارفة. طوالي هنبدلها من البداية، نديها الحقنة الأولى، دي سميها الجرعة الأولى. الجرعة الأولى ما بتدي المرأة أي حماية، يعني لو أخذ الجرعة الأولى بس وما جاتنا تاني ما بيكون عندها أي حماية ضد التتنس. لازم تجي للناس التحصين بعد شهر عشان تجي تأخذ الجرعة الثانية. لو جات بعد شهر للمركز الصحي أو للعامل للتحصين وأخذ الجرعة بتاعت التتنس، دي سميها الجرعة رقم 2. بعد ما تأخذ الجرعة رقم 2 دي بتديها حماية لمدة 3 سنوات فقط، وبالتالي هي لازم تكون محتاجة تأخذ تاني. نقوم نقول لا تجينا بعد 6 شهور تاني، يعني بعد ما جاتنا بعد شهر نقول لا تجينا بعد 6 شهور عشان تأخذ الجرعة رقم 3. بعد 6 شهور أخذ الجرعة رقم 3 دي تديها حماية من التتنس لمدة 5 سنوات. 5 سنوات يمكن ولادتين بس، والمرة ممكن تلد أكثر من كده، بالتالي برضه هي محتاجة أكثر. نقول لا تجينا بعد سنة، بعد سنة من الجرعة ذات. لما تجينا بعد سنة تقوم تأخذ الجرعة رقم 4 وتديها حماية لمدة 10 سنوات. نقول لا تاني تجينا بعد سنة تانية. لما تجينا بعد سنة تانية تأخذ الجرعة رقم 5 وتديها حماية لمدة 30 سنة. وكده هي تكون كملت 5 جرعات الرئيسية بتاعت التتنس. هي بتديها حماية كاملة لمدة 30 سنة، وبعد 30 سنة بدك ممكن تأخذ لها تاني. يعني طبعا احنا في السودان في بعض المحلات ما فيها امكانيات، ما فيه دايات مدربات كويس عندهم ادوات معقمه كويس، ولسه بلدوا في داي بتاعت حبل، او لسه بيستخدموا بعض المشارد او المز بيستخدموها اكثر من مره، حياه التغريديه كلها بيستخدموها كثير اكثر من مره، ودول كلهم المره لما تلي بتكون معرضه للتتنس، والتتنس ممكن زي ما قلنا طوال ممكن تعدي للوفاه، ممكن تموت. عشان كده علينا بنفسها الامهات، يعني لازم لازم لازم تمشي تاخذ جرعات التتنس ال5 جرعات اللي قلنا دي، على الاقل عشان تحمي نفسك، لأنه ما معروف ممكن تكون أنت مسافرة وفي الخريف ويقطع بيك الطريق، والمرأة تكون حامل ويجي الألم بتاع الولادة والطلق بتاع الولادة، في اللحظة دي يكون ما في أي داية مدربة، ما في أي أدوات، وهي بتقوم بتلي بالحياة الموجودة. لو أخذ الجرعات الخمسة محمية من المضافات التتنس، لو جاءت الالتحامات التانية بيكون خفيف وممكن تزعلك. عشان كده الجرعات دي مهمة جدا للأمهات وكل من الناس المتزوجين، يعني لازم تمشوا تأخذوا الجرعات دي. أي بيت ولا أي مرأة من عمر 14 سنة لحد التتنس ولا تمشي على الأقل عشان تحمي نفسك من المرض بتاع التتنس المرض الخطير اللي ممكن يؤدي للوفاة مباشرة. يعني يمكن ده ختام بتاع حلقتنا, وفي أي واحد عنده سؤال في التطعيم أو في التحصين نحن جاهزين نجاوب على سؤاله لحد ما نقابلكم في حلقة تانية. وسلام عليكم ورحمة الله, وفدتكم بعافية. شكرا.
1: شكرا للدكتور سلام حسن عبد الله, وهو دكتور بمستشفى كلية لندن الجامعية. شكرا لإفاداتك معنا, والشكر برضو موصول للمستمعين الأعزاء على حسن المتابعة. وبرضو بنقول للمستمعين أي زول لو عنده استفسار أو استشارة صحية عن أي مرض بنقول له اتصل بينا عبر راديو دبنجة في الرقم ده, والرقم 00313562545350, وأكرر الرقم تاني 00313562545350. وودعناكم الله.
0: راديو دبنجا يقدم إرشادات صحية, إرشادات صحية حول صحة الإنسان والبيئة.
3: راديو دبنجا, راديو دبنجا, راديو دبنجا, راديو دبنجا.
0: أهلا وسهلا ومرحبا بكم الأعزاء مستمعي راديو دبنجا. عناوين الأخبار من راديو دبنجا اليوم الخميس الموافق 17 سبتمبر 2026. تصاعد القتال بشمال كردفان, ومصادر تكشف عن سيطرة القوات المسلحة على منطقتي الفرشة والممزوكة. اشتباكات ذات طابع قبلي في حي السريف بمدينة نيالا وسط مخاوف من اتساع دائرتها. هدوء بسوق النعام الحدودي مع جنوب السودان, والسلطات تدعو الإدارة الأهلية للتدخل وتشيد بتحركات الشباب. مسؤول يكشف عن ارتفاع عدد ضحايا انهيار منجم الزرع بالقرب من النهود في غرب كردفان إلى أكثر من 80 شخصا. تعرض لاجئ سوداني لعملية نهب مسلح على الطريق بين معسكري فرشنة وأدري بشرق تشاد. أطباء بلا حدود تكشف عن ارتفاع معدلات سوء التغذية الحادة الشديد في معسكر أوريكاسوني بشرق تشاد. قلق متزايد وسط أسر التلاميذ اللاجئين في شرق تشاد بسبب عدم تحديد مواعيد امتحانات الشهادة الثانوية المؤجلة. مبادرة المجتمع المدني بالنيل الأزرق تعلن عن تعرض أكثر من 42 ألف نازح لخطر الجوع والمرض. مجموعة مسلحة تشن هجوما على مصنع للتعدين في منطقة سوق اللوغ بمحلية عقيق في ولاية البحر الأحمر. أوتشا تحذر من استمرار إلحاق أضرار جسيمة بالمدنيين بسبب هجمات الطائرات المسيرة. 90% من تجار الجملة في سوق مدرمان يغلقون متاجرهم بسبب الاضطراب الكبير في الأسعار. تباين كبير في سعر صرف الدولار اليوم الخميس, وخبير يقول إن الحرب سبب الزيادة المستمرة. وزير المالية يقول إن تزايد الواردات وانخفاض الصادرات هو السبب الرئيسي لانخفاض قيمة الجنيه. تباين سعر صرف الدولار في نيالة بين 650 ألف جنيه عبر تطبيق بنكك مقابل نحو 460 ألف جنيه في التعاملات النقدية. تجار في مدينة نيالة يكشفون عن استقرار أسعار السلع وزيادة أسعار الحبوب الغذائية. حدوث كسر مفاجئ بالجسر الشرقي بمنطقة الجاسر الشرقي بمحلية الجزيرة أبا في ولاية النيل الأبيض. غرف طوارئ تعرب عن مخاوفها من تدهور الأوضاع الإنسانية لألفي أسرة في دليبة في محلية كتب بشمال دارفور بسبب تأخر الأمطار. الأمين العام للأمم المتحدة يطالب بمساءلة الدول التي تزود طرفي النزاع في السودان بالأسلحة المستخدمة في مهاجمة المدنيين. وزارة الطاقة ترجع ازدحام المركبات أمام محطات الوقود للبطء في التطبيقات البنكية, وتكشف عن تعطل حركة ناقلات النفط بسبب التطورات بمنطقة باب المندب. انتهت عناوين الأخبار, شكرا لكم على المتابعة.

اهلا وسهلا ومرحبا بكم الاعزائي مستمعي راديو دابنجا في برنامجنا ليوم الخميس الموافق 17 سبتمبر شهر 9 2026. يحتوي البرنامج على نشره مفصله للاخبار واصدار جديده من جوله السودان اليوم ومواد اخرى ضمن البرنامج. نبدا كالعاده بنشره الاخبار واليكم العناوين. تصاعد حدة القتال بين الجيش والدعم السريع في شمال كردفان واشتباكات ذات طابع قبلي في نيالا. استقرار نسبي للأوضاع في سوق النعام بعد اشتباكات دامية وشكاوى من تدهور أمني ومعيشي في معسكرات شرق تشاد. توقف حركة البيع في عدد من الولايات بسبب تذبذب سعر الدولار ووزير المالية يؤكد أن زيادة حجم الواردات هي السبب الرئيسي لانخفاض الجنيه. مبادرة مجتمعية تحذر من تعرض 42 ألف نازح لخطر الجوع والمرض وإحباط هجوم مسلح على مصنع للتعدين بولاية البحر الأحمر. كانت هذه عناوين النشرة، التفاصيل يصحبكم فيها إبراهيم جد كريم.

0: القوات المسلحة سيطرتها على منطقة الفرشة في شمال كردفان التي تبعد 30 كيلومترا شمال غرب الأبيض. وأعلنت المصادر تقدم القوات غرب بارا وسيطرة القوات المسلحة على منطقة الممسوكة التي تبعد 60 كيلومترا من مدينة الأبيض. وأضاف مصدر ميداني في هذا الخصوص:
1: بتاريخ 17/9/2026 متحرك الشهيد حذيفة إسطنبول من داخل الفرشاية. الله أكبر الله أكبر.
0: يشهد حي السريف جنوب غربي مدينة نيالا اشتباكات ذات طابع قبلي منذ الثلاثاء، وأشارت المصادر إلى أن الاشتباكات وقعت بين بطون قبيلة واحدة، فيما لم يتسنى تحديد حجم الأضرار والخسائر. أكدت السلطات في منطقة أبيي استقرار الوضع الأمني في سوق النعام شمال المنطقة خلال يومي الخميس وأمس الأربعاء. وأوضحت أبين وينغ وزيرة السلام بمنطقة أبيي في تصريح لراديو دبانجا أن جهودا شعبية مكثفة تبذل حاليا لتعزيز السلام، تقودها الإدارة الأهلية ولجان السلام المجتمعية في ظل تعاون وتفاهم جيدين بين الإدارة الأهلية. كما أشادت بدور الشباب من الطرفين في الاستماع لصوت الحكمة والعقل والمساهمة في تأمين السوق. وأضافت في هذا الخصوص:
2: الوضع الليلة وأمس الوضع هادي ومستقر، ونتمنى انه يستمر بنفس الطريقه. في مجهودات شعبيه على مستوى بتاع الاداره الاهليه وعلى مستوى بتاع لجان السلام المجتمعيه في تواصل بيناتهم، والفورم ونشوف بتاعنا الناظر تحاول نتكلم مع مختار، والتعاون بيناتهم والتفاهم كان كويس، ونحن في انتظار بتاع الوفد بتاع المسيرية يجي، لأنه سلاطين في غرب كردستان واحتمال يصلوا الليلة.
0: وفيما يتعلق بالخسائر، قالت الوزيرة أنه لا يوجد حتى الآن رصد دقيق للضحايا، لكنها أشارت إلى وجود قتلى وجرحى إضافة إلى خسائر لحقت بالسوق ووصول أنباء عن عمليات نهب لممتلكات. وطالبت بالتوحد والاحتكام إلى القانون والحوار، وأن تكون الإدارات الأهلية هي الفيصل بين الأطراف المتنازعة. وأضافت في هذا الخصوص:
2: والله طبعا لما الطلقة تقوم ولما نكون في صراع أكيد يكون في خسائر. أنا شفت أمس من خلال الفيديو في خسائر في السوق، وسمعت برضو في نهب الممتلكات، لكن ما مذكرة، لكن أنا سمعته من الشباب أمس والليلة الخسائر ما خسائر فادحة شديد. ولكن
0: كشف مسؤول في الإدارة المدنية بغرب كردفان أن عدد القتلى بسبب انهيار منجم الزرع بالقرب من النهود في غرب كردفان ارتفع إلى أكثر من 80 شخصا، فيما بلغ عدد المصابين 50 شخصا. وأوضح المصدر أن عمليات الإنقاذ تتم بصورة بدائية، مشيرا إلى أن طبيعة الأرض الرملية زادت من الانهيارات، فيما أشار معدنون ناجون إلى أنهم لا يعلمون عدد العالقين داخل الأبار على وجه التحديد. تشهد معسكرات تشاد تدهورا أمنيا مريعا، حيث تعرض اللاجئ السوداني الشاب المقيم بمخيم فرشنة بلوك اف بدر الدين حسين ضفع الله إلى عملية نهب أثناء قيادته لدراجته النارية نهار الاثنين متجها إلى مخيم أدري لغرض تجاري. وأشارت المصادر إلى أن مسلحين اعترضوا طريقه وهددوه بقوة السلاح ونهبوا منه 100,000 ريال تشادي وهاتفا محمولا ذكيا، ودون بلاغ بالحادث، فيما تقوم الشرطة بدورها في البحث عن الجناة. أعلنت منظمة أطباء بلا حدود ارتفاعا في معدلات سوء التغذية الحادة الشديد من 2.2 إلى 3.4% في معسكر أوريكا سوني بشرق تشاد الذي يسكنه 117,000 لاجئ، في حين ارتفعت نسبة سوء التغذية الحاد متوسط الدرجة من 10 إلى 13%. وأشارت إلى أن حملات الإسهال غير الدموي شكلت أكثر من 14% من الاستشارات الطبية التي أجرتها أطباء بلا حدود في المخيم، لافتة إلى وجود نقص في مياه الشرب حيث لا يتوفر سوى نحو لترين من الماء للفرد يوميا. أعربت أسر التلاميذ اللاجئين في شرق تشاد المقررة جلوسهم لامتحانات الشهادة الثانوية السودانية المؤجلة للعام 2025-26 عن قلقها البالغ إزاء عدم تحديد مواعيد الامتحانات. وأشارت الأسر إلى تأجيل الامتحانات لعدة مرات، مشيرين إلى عدم وضوح رؤية الجهات المسؤولة بشأن الأمر. وقالت إن عدم تحديد موعد الامتحانات على الرغم من إعلان نتيجة امتحانات الشهادة وبداية التقديم للجامعات يثير مخاوفهم. أعلنت مبادرة

0: مجتمع المدني بالنيل الأزرق عن تعرض نحو 42,271 نازحا، أي نحو 3,803 أسرة، لخطر الجوع والمرض، بينهم 24,266 طفل و 11,713 امرأة و 6,463 رجلا، مشيرة إلى أنهم يقيمون في المناطق التي تقع تحت سيطرة الحركة الشعبية شمال في وضع إنساني كارثي، مع عدم وصول المساعدات والخدمات الأساسية في ظل استمرار النزاع المسلح. ودعت المبادرة المجتمعية في بيان اطلع عليه راديو دبنجا إلى وقف فوري لإطلاق النار لأغراض إنسانية. شنت مجموعة مسلحة تستغل عربتين هجوما على مصنع للتعدين في منطقة سوق اللوق بمحلية عقيق في ولاية البحر الأحمر أمس. وقالت مصادر إن شعبة استخبارات اللواء 46 مشاه طوكر بالتنسيق مع القوات النظامية تمكنت من إحباط الهجوم المسلح والقبض على عدد من المسلحين التابعين للحركات المسلحة. حذر مكتب الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية أوتشا من أن هجمات الطائرات المسيرة وغيرها من الأعمال العدائية تواصل إلحاق أضرار جسيمة بالمدنيين والبنية التحتية الحيوية في جميع أنحاء السودان. وأشار إلى أن البنية التحتية الحيوية تتعرض للهجمات، مشيرا إلى الهجمات بالقرب من محطات توريد الكهرباء في سدي سيتيت وخشم القربة في ولايتي القضارف وكسلة ومحطات الوقود في الدمازين. قال تاجر في سوق الديوان بولاية النيل الأبيض إن أسعار السلع الاستهلاكية سجلت زيادات كبيرة خلال الساعات الماضية بالتزامن مع التراجع الحاد في قيمة الجنيه أمام العملات الأجنبية، فيما أغلق 90% من تجار الجملة في سوق مدرمان متاجرهم بسبب الاضطراب الكبير في الأسعار وعدم القدرة على تحديد أسعار البيع. وأوضح التاجر لدبنجا أن سعر جوال السكر زينة 50 كيلو ارتفع في سوق مدرمان من 350 ألف جنيه إلى 420 ألف جنيه، بينما وصل سعره في ولاية النيل الأبيض إلى نحو 440 ألف جنيه. وأرجع أسباب ارتفاع الأسعار إلى تذبذب الدولار والضرائب وارتفاع أسعار الوقود. من جانبهم كشف مواطنون عن إغلاق جزئي للمحلات التجارية في بورت سودان اليوم بسبب تذبذب أسعار الدولار. وأضاف مواطن في هذا الخصوص:
1: تشهد اليوم أسواق بورت سودان إغلاق نسبة لعدم استقرار في السوق وعدم معرفة سعر البيع. البلد في حالة انهيار اقتصادي، هي ليست زيادات إنما قفزات.
0: من جانبه أرجع الخبير الاقتصادي دكتور أوهاج انهيار قيمة الجنيه إلى استمرار الحرب، فيما يشهد سعر صرف الدولار تباينا اليوم الخميس. واعتبر في حديثه لراديو دبنجا أن سياسات بنك السودان بتعويم سعر الصرف للجنيه السوداني رغم نجاحها إلا أن توقيتها ليس مناسبا، كما رأى أنها تحتاج لإحتياطات من النقد الأجنبي للتأثير على ما وصفه بإعوجاج سوق سعر الصرف متى ما كان الطلب أعلى من العرض. وأضاف في هذا الخصوص:
2: بالنسبة لتعويم سعر الصرف للجنيه السوداني، والله بحسب تقديري أنا تقريبا التوقيت والزمن ما كان مناسب، لأنه الشيء رغم أنه هي سياسة ناجحة جدا جدا التعويم، لكن بتحتاج لإحتياطات من النقد الأجنبي موجودة تكون لدى البنك المركزي للتأثير على إعوجاج سوق سعر الصرف.
0: في الأثناء عزى وزير المالية السوداني جبريل إبراهيم التراجع المتسارع في سعر صرف الجنيه أمام العملات الأجنبية إلى ارتفاع الطلب على النقد الأجنبي وزيادة حجم الواردات مقارنة بالصادرات. وربط الوزير جانبا من زيادة الطلب بالتطورات في منطقة الخليج ومضيق هرمز وباب المندب وما صاحبها، وأشار إلى ارتفاع أسعار البترول وتضاعف تكاليف النقل والتأمين ما يرفع فاتورة الواردات ويزيد الحاجة إلى العملات الأجنبية. ونفى الوزير لجوء الحكومة إلى شراء الدولار من السوق الموازية لتغطية احتياجاتها من النقد الأجنبي. قال تجار بمدينة نيالا عاصمة جنوب دارفور إن أسواق المدينة وعموم إقليم دارفور لم تتأثر بصورة كبيرة بموجة ارتفاع الأسعار، في وقت تتركز فيه زيادات محلية بصورة أساسية في أسعار الحبوب الغذائية بسبب شح الأمطار وتراجع الإنتاج الزراعي. وقال التاجر إبراهيم حمدان لراديو دبنجا إن سعر الدولار في نيالا يبلغ حاليا نحو 650 ألف جنيه سوداني عبر تطبيق بنكك، مقابل نحو 460 ألف جنيه في التعاملات النقدية. وقال حمدان إن سعر كيلو لحم الضان يبلغ 24 ألف جنيه، فيما يبلغ سعر كيلو اللحم العجالي نحو 15 ألف جنيه وأضاف في هذا الخصوص.
3: دمان الأسعار زي زيادات زادت في الاتجاه الشرقي معنا هنا ما زيادات بقول على كده شديد يعني. هسه بزاد إن الدولار يعني هنا بالبنكوك طبعا بأسعار حبة متفاوتة ممكن 650-660 على حسب انت الزور اللي جيت تبقى معه. اما النقد ده بين 460-480-500 كده الأسعار، لكن زيادات كده والله في إلا بس ممكن نقول على شح الأمتار وكده بدأ كان في زيادات في الحبوب وكده، لكن برضه حسب على الحدود مع الحدود الأمتار اللي بتحصل إن شاء الله الأسعار تستقر نسبة ما.
0: جانبه قال الصحفي محمد صالح البشر إن سعر كيلو السكر في مناطق سيطرة التأسيس يبلغ نحو 7000 جنيه، وأوضح أن الأسواق في هذه المنطقة تعتمد على 3 مسارات رئيسية لتوفير السلع، إذ تدخل بعض البضائع من جنوب السودان عبر المعابر، بينما تعتمد مناطق شمال دارفور على السلع القادمة من ليبيا، في حين تحصل مناطق غرب دارفور بما فيها الجنينة والزالنجي على جانب من احتياجاتها التموينية عبر أسواق الجنينة. وأضاف في هذا الخصوص:
4: طيب الارتفاع ده كله بسبب الدولار. طيب الدولار فعلا هنا أفضل كثير، يعني الدولار في مناطق سيطرة قوات الدعم السريع عمل أكثر من سنة في حدود 460-470، يعني دي الأسعار بتاعته ارتفع خلال أمس واليوم ل 490-500، دي أسعاره. يعني الفرق بينه وبين الدولار في مناطق سيطرة الجيش أكثر من نص، يعني الدولار الليلة في مناطق سيطرة الجيش ب 900 وشويه، يعني ماشي على الالف.
0: تسببت تدفقات المياه المندفعه في حدوث كسر مفاجئ بالجسر الشرقي بمساحه 20 مترا بمنطقه الجاسر الشرقي قباله قريه تكسبون وشمال شرق ارض الشفا بمحليه الجزيره ابا في ولايه النيل الابيض. وابلغ الناشط المجتمعي بمنظمه بذره الخير عبد الله دله راديو دبنجا ان البلاغات كانت متتالية بوجود نز، إلى أن تفاجأوا بكسر تام أدى لإنهيار الجسر واندفاع شديد للمياه باتجاه الأراضي الزراعية. وأضاف في هذا الخصوص:
5: الأمس كانت يعني عبارة عن نزوز، إلا أن تفاجأنا هذا الصباح بكسر تام يعني لمساحة بتاعت 20 متر، يعني المياه متحركة باندفاع كبير جدا جدا تجاه المناطق الزراعية ومن بعدها المناطق السكنية. الخطر قائم ما لم تتم مداركته، تمت مناشدة كل الجهات المسؤولة بالتحرك السريع.
0: كشفت غرفة طوارئ دليبة في محلية كوتم بشمال دارفور أن منطقة دليبة والقرى والمناطق المجاورة لها تعيش أوضاعا إنسانية بالغة الصعوبة بسبب تأخر الأمطار وسط مخاوف من فشل الموسم الزراعي. وأشارت إلى اعتماد نحو 2000 أسرة بصورة أساسية على الزراعة كمصدر رئيسي للغذاء والدخل. وأضاف أحد أعضاء الغرفة:
6: تأخير الفصل الخريفي أو الأمطار وفشل الموسم الزراعي، فبالتالي أنه يكون في مخاوف من قبل المواطنين وكل الذين عاتوا من أجل الزراعة داخل المنطقة في عملية الفشل، لأنه المزارع في هذا التاريخ قد يكون خالية تماما وجافة من المياه والمحاصيل الزراعية.
0: طلب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش بمساءلة الدول التي تزود طرفي النزاع في السودان بالأسلحة المستخدمة في مهاجمة المدنيين، مؤكدا أن الصراع تغذيه أطراف خارجية. وقال غوتيريش في تصريحات لصحفيين على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك: بعض الدول تزود طرفي الصراع بالأسلحة التي تستخدم في نطاق واسع لمهاجمة المدنيين. وأضاف في هذا الخصوص:
7: يصح القول أيضا أنه يتم تغذية النزاع من قبل عدد من الدول الخارجية، وأنا أرى أنه لابد من وجود محاسبة على هذا التدخل الذي تقوم به بضع دول وتسلم الأسلحة لأطراف النزاع، وذلك لأن هذه الأسلحة تستخدم على نطاق واسع لمهاجمة المدنيين.
0: الخبر الأخير في النشرة: أرجعت وزارة الطاقة والنفط ما شهدته بعض محطات الوقود خلال الأيام الماضية من اصطفاف وازدحام لمركبات المواطنين خاصة البنزين إلى جملة من العوامل من بينها التذبذب والبطء في بعض التطبيقات البنكية، الأمر الذي أدى إلى إبطاء عمليات الشراء وتراكم المركبات تدريجيا بمحطات الخدمة. وأشارت إلى أن تطورات بمضيق باب المندب أدت إلى تعطيل حركة ناقلات النفط ومن ثم ارتفاع تكلفة النقل والتأمين البحري، والتي انعكست في تأخر إمداد وارتفاع أسعار بعض المنتجات النفطية. وتعتبر هذه تحديات خارج إرادة الدولة. بهذا الخبر أعزائي تنتهي نشرة الأخبار، قدمناها لحضراتكم من راديو دبنجا. برنامجنا يتواصل فتابعوا.
8: الأعزاء متابعي راديو دبنجا في كل مكان، في المدن والقرى والفرقان والحلال، دي دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، إذا عندك صورة أو تسجيل فيديو، ممكن تشارك معنا في راديو دبنجا وتراسلنا عبر واتساب 00312-08-00470. راديو دبنجا منكم وليكم.

0: راديو دبنجا يقدم
1: ملفات سودانية. ملفات سودانية، نضع الملفات المهمة أمام الرأي العام. ملفات سودانية، أسئلة جريئة وإجابات مسؤولة. ملفات سودانية، لأن السودان يستحق أن يروى.
2: اهلا وسهلا ومرحبا بكم الاعزاء مستمعي راديو دبنجا في هذا اللقاء مع السيد عبد المنعم الحويرس، مستشار التنميه الزراعيه الشامله والتحول بوزاره الزراعه في فتره حكومه الثوره 2021. بنستضيفه في راديو دبنجا عشان نتكلم عن ظاهره ازاله الغطاء الغابي في السودان، يعني تقريبا الغابات الممتده كلها في القضار وفي النيل الابيض والنيل الازرق دي كلها يعني تم قطعها لسبب أو لآخر، يعني دارين سواء حطب ولا فحم ولا، والمسألة دي عندها آثار يعني بيئية وآثار على المناخ مباشرة جدا جدا. فمستضيفه هنا عشان نتكلم في عدد من القضايا المتعلقة بإزالة الغطاء الغابي. أهلا بك سيد عبد المنعم الحويرس.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. الأخ إبراهيم، شكرا جزيلا لك وشكرا على الاستضافة، وأنا سعيد جدا جدا من وأنا أطلع عليكم تاني في راديو دبنجا نتكلم في محور جديد اللي هو محور الغابات. طيب بس خلينا ديك يعني شوية مقدم عن الغابات، يعني شنو الغابات دي؟ مورد من الموارد الطبيعية المهمة جدا جدا، بتلعب دور مهم جدا في اقتصادية المجتمعات الريفية الناس ساكنين فيها، في حماية التربة وفي كبح جماح الزحف الصحراوي ودعم التنوع الحيوي، بسموه البايودايفرسيتي. شنو التنوع الحيوي ده؟ تنوع الأنواع، هذا نوع مختلف في منطقة معينة مثل الحيوانات والطيور والأسماك. التنوع الجيني، اختلاف الجينات داخل النوع الواحد. تنوع الأنظمة البيئية، اختلاف البيئات الطبيعية مثل الغابات والصحارى والشعب المرجانية والبحار. وليه التنوع الحيوي ده مهم؟ يحافظ على استقرار الأنظمة البيئية، يضمن استمرار الغذاء والموارد الطبيعية، يدعم الصحة البشرية عبر توفير الأدوية والموارد المواد الحيوية، يعزز قدرة الطبيعة على التكيف مع تغيرات المناخ. طبعا احنا الليندي او في العالم بنعاني من مشكلة التغير المناخي. طيب الغابات في الماضي والانتظار الطبيعي لها في الحاصل الحسي، الغابات كانت في السودان بتغطي حوالي 19 إلى 18 إلى 19 مليون هكتار، دي حوالي 43 إلى 45 مليون فدان، دي بتساوي حوالي 10 إلى 12% مساحة السودان. الغابات دي تكلمت عنها تنتشر وين كده؟ تنتشر في كردفان الكبرى، في دارفور، في سنار، في النيل الأزرق، أجزاء من الجزيرة، ومناطق محدودة في النيل الأبيض، البطانة ومنطقة القضارف. طيب التغيرات المناخية اللي تكلمنا عنها دي، والتوسع غير المنظم في الزراعة الآلية والرعي، والضغوط الاقتصادية لقطع الأخشاب وكده، أضافة إلى الحروب المتعاقبة أدت إلى تدهور كبير في القطاع النباتي الغابي. وشهد السودان خلال العقود الأخيرة يعني تحولات بيئية عميقة، أبرزها تراجع الغابات في معظم الولايات خاصة في مناطق السافنة الغنية. نتكلم عن السافنة الغنية، بتكلم عن كردوفان، دارفور، سنار، النيل الأزرق، اللي هي دي مناطق بتاعت غابات كانت حقيقية. ولغاية سنة 2023 في اندلاع الحد، النسبة أو التسارع في التدهور في الغابات بقى يعني بمستوى غير مسبوق. طيب الأثر المباشر على الغابات في قصة قطع الخشاب وكده، إن السودان فقد في خلال الفترة من 1990 لغاية الليلة حوالي 50 إلى 60% من الغابات بتاعته، وده أدى إلى تدهور كبير جدا جدا في البيئة، تدهور كبير جدا جدا في الغذاء النباتي. طيب أسباب التدهور شنو بتاع الغابات؟ القطع الجائر يعني الخشاب ولا حطب ولا بيعملوا هو الأساسات، التوسع الكبير في الزراعة الآلية، غياب الرقابة الحكومية، تدني الوعي المجتمعي بأهمية الغابات، والدور الحكومي المهم جدا جدا في أنه هيئة الغابات تكون عندها دور مهم في أنها تحمي الغابات. طبعا أخيرا الحرب وأثارها. طيب ما عارف يا إبراهيم، أخش لك أنه في الغابات ذات نحن عندنا شنو نوع الغابات شنو ولا
2: طيب يعني برضو يعني نأخذ وقفة قصيرة اللي هو يعني التعدي الكبير على الغابات ده، زمان كان في مصلحة اسمها مصلحة الغابات، والمصلحة دي عندها جهاز يعني من المراقبين اللي هم الغفرة بتاعين الغابات، وكان في قوانين برضو بتحمي الغابات دي، يعني القطع الجائر للغابات كان يعاقب عليه. فالبنية القانونية والبنية حقت الجهاز حق الغابات ده، عندك أي يعني فكرة مشى وين، أو هل اختفى فجأة ولا تدريجيا، ولا حصل شنو بالضبط؟
3: طيب أيوة كلام 100% صح. أول شيء طبعا الدولة موجودة وهيئة الغابات موجودة، لكن يعني تنفيذ القوانين والقيود والحاجات اللي بيتحمل الغابات قلت في الفترة ما قبل الحرب، وهسه مع الحرب خلاص اختفت تقريبا. يعني هسه أنا أقدر أقول لك إنه في مثلا في غفير في غابات شغال، ولا في مفتي بتاع غابات عنده دور قايم بيهم. الغابات بقت يعني تقريبا يعني زي ولا شنو طفل ما عنده أبوه. فده أدى إلى إنه يعني التعدي على الغابات يزداد، خاصة في يعني في ما شايفينه احنا لينا من انه طبعا انعدام الكهرباء او انعدام الوقود، الناس اتجهوا عشان يقطعوا الغابات عشان يعملوا الاكل بتاعهم والشرب. وبعدين المشكله الاخرى انه بتاعت انه يعني الولايه بتدي يعني جهاد اخرى، جهاد اجنبيه انه تجي تقطع الغابات بتاعتنا. ناس قبل فتره قريت فيه واحده من الصحف انه ولايه النيل الازرق منحت الحكومه المصريه يعني استثمارات في الغابات لي يعني استخدموها في اذا كانت الغابات لتصنيع الاساسات وكده، او في صناعه الفحم. دي كلها ادت الى تدهور كبير في الغابات، ولانه غياب الدول في المرحله السابقه والحرب التي ادت الى يعني انتهاء الدور الكامل للدوره في انها تحمي الغابات. نعم
2: نعم. طيب دارين نشوف الأثر. طبعا في ناس كتار، ويعني حتى في شرائح كبيرة من الناس المتعلمين هم بيكذبوا فكرة التغيرات المناخية وربطها بأفعال الإنسان زي إزالة الغابات. فشنو العلاقة دي؟ يعني أنت قطعت يعني هسه واضح إنه في حتات كثيرة في القضارف وين ما في مطر، فهل ده يرد بشكل مباشر يعني إنه لفقدان الغطاء الغابي؟
3: طبعا أكيد أكيد. شوف التوازن البيئي الحاصل من خلال انه يعني يكون في غطاء نباتي وفي غطاء بتاع غابات، كلها يعني بتحقق اقول عليه انه الناس او البيئه بتكون متوازنه. ازاي الكلام ده يكون؟ مثلا نحن نسمع عندنا في الزراعه انه نسميه التمثيل الغذائي، الاشجار واي حاجه خضراء عشان تنمو بتاخد ثاني اكسيد الكربون من السماء وتدينا اكسجين وتدينا رطوبه بتؤدي الى ان نحصل تتكثف في السماء وتجيب امطار. طيب الحاصل شنو؟ انه لما تقطع كميه كبيره من الغابات والمراعي بتؤدي الى انه نسبه التبخر بتاع المياه تقل، وبالضروره تقل كميه المياه الماشيه للسماء عشان تنزل امطار. فده بيؤدي الى انه كل منطقه تقطع منها غابات تكون مرشحه انها تكون منطقه، نحن معنا حزام الصحراء جايين من الشمال، يعني تكون مرشحة إنها تكون منطقة أقل من أمطار، فبنسميها نحن الزحف الصحراوي. فالحاصل دلوقتي إنه نحن الأمطار بتاعتنا قلت. ليه؟ لأنه الغطاء النباتي قلة، وده بالضرورة يؤدي إلى تقليل الأمطار وكده. فدي كلها يعني مع بعضها هي بتؤدي إلى إنه الناس يكون عندهم دور في انه يحافظوا على الغابات بتاعتهم عشان التوازن البيئي يكون عليه يعني كما تعودنا عليه. طيب القصه دي بالمناسبه ما يعني ما سودانيه بس، دي كلها في العالم حاصله. ونحن ذكرت مره فاتت تكلمنا عن النينو لا نينو والنينو، دي كلها ادت الى يعني تغيرات في المناخ، لكن كل دوله كان او عندها دور انها تحافظ على التوازن البيئي في داخل دولتها اللي تؤدي في النهاية إلى إصحاح البيئة وزيادة الأمطار. يعني مثلا نتكلم لكم عن ما يسمى بالكونفرنس أوف ذا بارتيز اللي هو اسمه الكوب، ده أحد مخرجات مؤتمر باريس للمناخ بتاع 2015. الكوب ده يعني اجتماع سنوي بيحضروه كل الدول في العالم، آخر مرة كان في البرازيل. بيهتم بشنو؟ إنها تقلل إزالة الغابات وحماية الغطاء النباتي وتمويل الدول الأكثر تضررا وآلات التعويض ومشاريع إعادة تشجير بسموها أفورستيشن. والغابات دي مهمة جدا جدا لأنها بتؤدي إلى في النهاية تقليل تأثير تغيرات المناخ على العالم كله. ف فنحن دورنا كبير كسودانيين وعندنا منطقة، السودان كان فيه غابات كبيرة، بدل نحن نساعد في إنه نقلل من المخاطر بتاع تغير المناخ بقينا مساعدين في إنه تقليل أو زيادة التدهور في الغطاء النباتي وفي الضرورة في التدهور المناخي. فدي كلها أشياء الناس لو ما كان عارفين وما كان درسنا وما عارفين يتعاملوا معها فما بيقدروا يتعاموا مع التغيرات المناخية والمان ميد اللي هي الحاجة المعمولة بالإنسان، قصة القطع الغابات. بالمناسبة في جزء من الشغل بتاع الناس الكوب ده بيسموه الريد اللي هو يعني بيقول عليه شنو ده، يعني ده جزء من العمل بتاعهم بيؤدي إلى مساعدة الناس في إنهم يعيدوا الغابات بتاعتهم، reduction emission from deforestation and forest degradation اللي تقليل الانبعاثات الناتجة عن ذات الغابات ودهورها. السودان ما مشارك في الحتة دي ومفروض يكون مشارك، وده جزء من حياة الناس المفروض يكونوا واعيين بها جدا جدا، إنه في خلال الفترة الجاية عشان نحن نوقف التدهور في الغابات بتاعتنا لابد أن نكون نحن لنا دور محوري في العمل العالمي، إذا كان من خلال الكوب أو من خلال الشغل مثلا زي مثلا بنسموه نحن في إفريقيا، وأنا شاركت لكم بمناسبة اسمه الجريت جرين وول اللي هو الجدار الأخضر العظيم اللي هو بيمتد من جيبوتي إلى السنغال. السودان مغربي هو جزء كبير جدا جدا منه، لكن السودان ما قادر يستفيد من التمويل الحاصل في من الدول دي، لأن عندنا مشاكل بتاعت نزاعات، مشاكل بتاعت حروب، مشاكل بتاعت إنه ما في حوكمة لإدارة الغابات وإدارة المراعي وكده. فدي كلها أشياء كثيرة جدا جدا بتأدي إلى إنه السودان إذا لم يعني يسرع خطواته بتاعت إنه يتفاعل إيجابا مع التغيرات المناخية في العالم وفي السودان بالذات، السودان حيكون معرض لكثير من المخاطر إذا كانت بيئية يعني محلية في السودان أو إقليمية زي ما حاصل في العالم الليلة.
2: نعم. طيب سيد عبد المنعم الحويرس مستشار التنمية الزراعية الشاملة والتحول، عشان نوضح النقطة الأخيرة دي حقت استفادة السودان من يعني الصناديق أو الأموال اللي تكون مخصصة لاستعادة الغطاء الغابي. يعني أنا عارف إنه هنا في أوروبا في حاجة أول ناس بتكلم على مستوى المناخ في العالم إنه الدول الغنية اللي هي الملوث الأكبر يفترض إنها تعوض الدول الما ما قاعد تصدر أي انبعاثات، يعني ما عندها صناعات كبيرة، ما عندها ما بتساهم في التلوث زي السودان ده. ففي ضريبة اسمها ضريبة ثاني أكسيد الكربون بتدفع الشركات الكبرى، بتدفع الدول يخليه والدولة بكون عندها نصيب وكده. فهل الهيئة دي عندها علاقة بأنه يعني السودان مفروض ينضم لجسم من الأجسام دي عشان يستفيد من فكرة التعويضات دي؟
3: نعم إبراهيم مؤكد. طيب أنا قلت لك قصة الكوب اللي هي الكوب كونفرنس أوف ذا بارتيز اللي هو ده أحد يعني مخرجيات مؤتمر باريس، وبيشتغل تحت جسم في الأمم المتحدة اسمه United Nation Framework for Convention Framework Convention on Climate Change بيسموه UNFCCC. وده شنو الهدف بتاعه؟ شنو العمل المهم بتاعه؟ ومن خلال الجسم اللي احنا سميناه ريد اللي هو قلنا Reduction Emission from Deforestation and Forest Degradation، بيعمل على خفض انبعاثات الكربون ناتج من قطع الأشجار، حماية الغابات الطبيعية، لما المجتمعات المحليه اللي تعتمد على الغابات، تعزيز التنميه المستدامه. طيب ناصر الدين عندهم شغل كبير جدا جدا عشان يشجعوا الدول انها تقلل القطع غير قانوني للغابات وتنظيم انتاج الفحم، حمايه الغابات من الحرائق، ودعم المجتمعات الريفيه. والتمويل بتاعهم بيكون كبير جدا جدا في الحته بتاعت انه اعاده تشجير، اداره الغابات المستدامه، زياده مخزون الكربون من الغابات. ونتكلم عن قصه زياده مخزون الكربون في الغابات. طيب زي ما قلت لك قبل في حملة التمثيل الغذائي أو التمثيل النباتي إنه النباتات بتاخد ثاني أكسيد الكربون بتنفسه البني آدمين وبتطلع لنا أكسجين. فالدول اللي عندها غطاء نباتي كبير بتؤدي إلى تقليل يعني الكمية بتاعت الكربون المنبعثة من الغابات العربات والبني آدمين ولا غيرهم. كويس. فناصرين ديل بده تمويل كبير جدا جدا ودعم التقني وفرص اقتصاديه للمجتمعات الريفيه وحمايه الموارد الطبيعيه. ممكن في السودان هي تساعدنا في شنو؟ في حمايه غابات الهباء الهشاب والصم او التلف والصم الصم العربي، تقليل الغطاء بتاع الخشب، والحصول على تمويل دولي لمشاريع التشجير. ناس ونسرين الدين بيقوموا يشوفوا مثلا الدول المستهلكة يعني أو المنتجة لثاني أكسيد الكربون كتير، فبيقللوا الدعم لها. لكن قدر ما أنت عندك غطاء نباتي وغطاء غابي بيؤدي إلى انخفاض كمية ثاني أكسيد الكربون المنبعثة منكم، بتؤدي في النهاية إلى زيادة الدعم لكم من خلال هذه الصناديق، إذا كان صندوق ريد اللي هو تحت نظام الكوب، أو من خلال التمويل من خلال الجريت جرين وول بتاع الجدار الأخضر العظيم لإفريقيا. دي كلها حاجات بتشجع إنه الناس إنه يقللوا قطع الغابات واستخدام أقل للحاجات اللي بتنتج ثاني أكسيد الكربون وزيادة إنتاج الأكسجين اللي هو نحتاج له.
2: نعم. طيب. نعم. فيما أنت قبل قلت إنه يعني لما نكون في قطاع نباتي وغابات وكده، ده عبارة عن نظام بيئي متكامل بالتنوع الحيوي بتاعه، والحاجة دي مؤكد بيكون عندها علاقة بالتربة. فالغابات دي بعد يقطعوها أتوقع إنه حتى تركيبة التربة هتتغير. فيعني وبعد ذاك هو الزحف الصحراوي وباقي البلاوي اللي بتجي من إزالة الغطاء النباتي. فهل من السهل إعادة استزراع ما فقدناه يعني إلى حد من الحدود؟
3: أكيد أكيد يا إبراهيم أكيد. شوف، قدر ما أنت تقطع، قدر ما تكون في أراضي. طبعا إحنا كمان منطقة السودان اللي يعني نقول ليه يعني أقدرنا إنه نحنا يعني نقع جنوب الصحراء الكبرى، قدر ما تتقطع أشجار، قدر ما تقل المراعي، قدر ما تقل المناطق المزروعة، تزحف الصحراء وتقلل من المساحات المزروعة. طيب يس، نحن قادرين جدا جدا إنه نحن نعيد إعادة الغابات بتاعتنا، ولكن ده شغل لازم يكون شغل كبير جدا جدا، أو شيء دور للدولة ودور للمجتمعات ودور للمجتمع الدولي. طيب دي كيف بتكون؟ بتكون من خلال كثير جدا جدا يعني من المبادرات اللي هي بتكون متكاملة في حتة إعادة إصلاح القطاع الغابي والاستزراع إذا كانت مراعي أو غابات. بنكون نعمل إيش؟ تعمل شنو؟ أول شيء نعمل ما يسمى بمبادرة شبابية فنية لإعادة زراعة الأشجار في المناطق المتأثرة. أنا قلت لك الغابات نحن عندنا تقع في حوالي 4-5 أقاليم، اللي هي كردفان ودارفور والنيل الأزرق وسنار وجزء صغير من الجزيرة يعني، وبعد ذلك النيل الأبيض والبطانة تقريبا يعني أقل. نتمثل في نماذج ناجحة في العالم قامت إلى رفع نسبة الغطاء النباتي والغابي زي إثيوبيا مثلا. إثيوبيا دي أنا ما كنت هناك في إثيوبيا، رئيس الوزراء الوقت ده كمال الزناوي، كانوا عندهم يعني خطة يزرعوا مش 10 مليون، 10 بليون شجرة عشان يزيدوا الغطاء النباتي بتاعهم، بالرغم أن إثيوبيا ما متأثرة بالغابات إلا في المنطقة في الصحور إلا في المنطقة الشرقية اللي هي متحملة لحدود الصومالية وجنوب أو شمال كينيا. فنحن دارين لنا شغل زي ده، وده لازم يكون فيه دور كبير جدا جدا للدولة ودور كبير جدا جدا للمنظمات والمجتمعات الدولية، اللي إذا كانت منظمة البيئة العالمية، إذا كان الفاو، إذا كان ناس الكوب، ولا إذا كان ناس السورة الإفريقية العظيم. طيب نعم نحن قادرين نزيد القصة دي، لكن لابد من الدور متكامل للدولة للمجتمعات للمجتمع الدولي وللسكان اللي هم ساكنين في المناطق الغابية. نعم ذلك ممكن.
2: طيب يعني فيما يخص يعني إعادة أو يعني إعادة الاستزراع أو استعادة الغطاء الغابي، هل في فريم زمني لأنه يعني إذا زرعنا الهناي ده بعد ذاك الناس يحسوا بتغيير ملموس في المناخ في نسبة الأمطار وكده؟ يعني المسألة دي في مدى زمني منظور ولا بتاخد وقت؟
3: والله بتاخد وقت طبعا يا يا يا يا ابراهيم، انت عارف انه عشان تزرع شجره عشان تنمو عشان توصل مرحله بتاعت انها تكون مثلا شجره كبيره بتاخد لها زمن، يعني يعني ممكن نتكلم عن 10-15-20 سنه. وبعدين مع القطع الجائر الكبير الحاصل اليومين ديل عشان ترجع القصه كما كانت، فالقصه بتاخد لها زمن كثير. لكن يعني احسن نبدا مما نقول نستنى، مش كده؟ أيوة. نكون جاهزين انه نشتغل في انه اول شيء مساعدة العالم. يعني السودان براه ما بيقدر يعمل قصة مساعدة العالم، والدول بالمناسبة الدول الغنية اللي هي بيسموها دول اسكندنافية بالذات، إذا تكلمنا مثلا عن فنلندا، يتكلمنا عن النرويج، يتكلمنا عن السويد، دي دول يعني عندها خبرة كبيرة جدا جدا في زراعة الغابات وفي تنميتها، فديل بيقدروا يساعدونا من خلال صندوق الكوب ولا من صندوق خلال السورة الإفريق العظيم، والقروض جاهزة، لكن احنا لازم نكون كوميتد ان نعمل القصه دي ونعمل على حمايه الغابات دي. فاذا قمنا بالقصه دي وبدينا الليله احنا قادرين نبدا المشوار بتاعنا، لكن القصه بتاخذ زمن، يعني ممكن تاخذ لها 10 20 30 40 سنه، حتى الاشجار عمرها بتوصل عمرها 100 سنه و200 سنه. فاحنا نتكلم عن اشجار دايرين انها تكون للاجيال القادمه، ان تكون عندها غطاء نباتي كبير وغطاء غابي يساعدها الى التنوع البيئي زي ما قلنا، التنوع الحيوي، ويجيب لنا يعني يقول على شنو قروش من العالم، لانه احنا قللنا انبعاثات ثاني اكسيد الكربون وزدنا انتاج الاكسجين للغطاء للجو. فدي كلها ممكنه، لكن الدور مهم جدا جدا، دور المجتمعات مهم جدا جدا، ودور الغابات اللي هي جسم المشروع القصدي مهم، من خلال تدريب للمفتشين الزراعيين و توفير المعينات لهم عشان يتحركوا. طبعا في افكار كثيره جدا جدا في العالم، مثلا في نظام الرينجرز اللي هو حراس الغابات اللي هو حاصل في امريكا وهنا، ده برضه ممكن احنا عندنا الاف مؤلفه من الخريجين الزراعيين ممكن نخليهم يشتغلوا في الشغل زي ده، خاصه في منطقه حزام الصمغ العربي اللي هو بتمتد من دارفور لغايه كردفان لغايه النيل الازرق النيل الابيض وبتمشي لغايه البطانه. فدي كلها بعدين شوف زي الصمغ العربي ده مورد اقتصادي مهم جدا جدا لنا، لان احنا الدوله الوحيده تقريبا في العالم اللي بتنتج 80% من الانتاج العالمي من محصول العالم محتاج له في الصناعات الغذائيه، في الصناعات الطبيه وكده. فدورنا مهم جدا جدا، لكن لازم نبدا الليله قبل بكره.
2: نعم، السيد عبد المنعم الحويرس مستشار التنميه الزراعيه الشامله والتحول، فضلين 3 دقائق من الزمن المخصص لهذا اللقاء، بديك الفرصة يعني تعمل ريكاب سريع كده ده الخسائر حقتنا من إزالة الغطاء النباتي، ويعني الرفع الوعي يعني زمان في كان عيد اسمه عيد الشجرة، طلاب المدارس زي كلهم بيعرفوه بيمسك شساهمه يساعدوا في زراعة الغابات وكده. هسه تقريبا الوعي ده انتهى، الناس بيقوا ما شغالين ما في ذو المنتبهات لأنه في مشكلة بتاع الغابات، فنديك الفرصة تختم هذا اللقاء.
3: طيب شكرا يا إبراهيم. أنا بس بسميها خارطة الطريق مختصرة لإصلاح الغطاء الغابي. أول شيء نحن نتكلم عن لازم نقيم، لازم يكون في تقييم شامل للأضرار الحاصلة في الغابات السودانية. نحن نتكلم عن 50-60%، نتكلم عن ملايين الأفدنة، لازم نكون نعي، ودي مساعدة الأغمار الصناعية والدول الغربية قادرة وموجودة والأمم المتحدة ساعدنا. واحد، إعادة تشجير عاجلة في المناطق الأسرة، مثلا في الخرطوم إحنا كان عندنا غابة الصمت كنا نمشي فيها الرحلات وناكل ونسوي الأناية، وفي الجزيرة برضو المناطق اللي ضررت كثير، وفي سنار في النيل الأزرق وفي كردو دارفور. طيب، حماية الغابات المتبقية عبر الأمن المجتمعي، نوعي الناس إنه يا جماعة الغابات دي إذا انقطعت انتوا بيجيكم الصحراء، إنه في النهاية بيكون أصو يعني مصدر الدخل بتاعكم بيقل كويس. وإعادة بناء قطاع الصمغ العربي كرافعة اقتصادية، الصمغ العربي ده مهم جدا جدا كرافعة اقتصادية للمستقبل في السودان، ده من خلال شنو؟ تشريعات جديدة وقوانين تمنع القطع الجائر وتدعم الطاقة البديلة. يعني بتذكر في الفترة الأخيرة كان في اتجاه إنه الناس يستخدموا الغاز بدلا على الفحم والحطب وكده وبتاعنا، والناس مشت كويس في الاتجاه ده، لكن طبعا انقطعت بسبب الحرب، فلازم القصة ترجع كما كانت. طيب، شراكات دولية مع منظمات زي الفاو زي اليونيب United Nations Environment Protection Agency والكوب والسورة الإسلامية العظيم لتمويل مشاريع استعادة الغابات في السودان. وأخيرا وأهم شيء وأهم دور اليوم، تعليم بيئي في المدارس من الابتدائية ولغاية الجامعة وفي المجتمعات، إن يا جماعة أهمية الغابات إيه ودورنا نحن في حماية إيه والمردود البيئي من وجود الغابات ده شنو. شكرا
2: شكرا لك كثير السيد عبد المنعم الحويرس، مستشار التنمية الزراعية الشاملة والتحول بوزارة الزراعة في فترة حكومة الثورة في العام 2021. شكرا لك على يعني هذه المعلومات وهذا الحديث، ونتمنى ونأمل أن نستضيفك مرة أخرى.
3: جزيل الشكر يا إبراهيم، وأنا سعيد دائما أن أكون معاكم في أي حاجة بتهم الوطن وبتهم الزراعة بالذات تخصصينا، وإن شاء الله إن شاء الله يعني هذه الحرب تنتهي والناس تعود لوطنها، ونقدر نبدأ من الليلة قبال بكرة في إعادة هذا القطاع المهم جدا جدا في الاقتصاد السوداني، والناس ترجع لبيوتها وترجع لحياتها زي ما كانت قديما إن شاء الله.
0: راديو دبنجا يقدم
1: ملفات سودانية، ملفات سودانية، نضع الملفات المهمة أمام الرأي العام. ملفات سودانية، أسئلة جريئة وإجابات مسؤولة. ملفات سودانية، لأن السودان يستحق أن يروى بصدق.

0: من المعسكرات.
1: واجه صعوبات شديد جدا بالنسبة للمرافقين المرضى.
0: نظرة حول الحياة في المعسكر.
2: في هذه المعسكر وشكر لمنظمة.
3: كلمة سيدة فانتا فونا.
0: أمانيهم أحلامهم من المعسكرات.
4: سامعين الأعزاء أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من داخل المعسكرات. في الحلقة دي بنسلط الضوء من خلاله على واحدة من مآسي الحرب الدائرة في البلاد لأكثر من 3 سنوات. وطبعا أنتم عارفين أنه عدد كبير جدا من المواطنين نزحوا من دارفور من 5 ولايات واستغروا في معسكرات بشرق جاد. وفي كل مرة يعقد فيها امتحان الشهادة السودانية بتبرز تحديات ومعوقات بتواجه آلاف الطلاب في شرق جاد. الشاهد أنه قبل 10 شهور تم اختار الطلاب أنهم حيجلسوا للامتحانات، ولكن مضت 10 شهور والطلاب في حيرة، هم ومعلميهم وأولياء أمورهم. مرحب بكم، نحييكم من داخل معسكر دقي بشرق جاد، ونحاول نتعرف على حجم المعاناة اللي بيعيش الطلاب وأولياء أمورهم ومعلميهم. في البداية معانا طالبة، مرحب بك، احكي لنا الحاصل شنو؟
5: وزارة التربية والتعليم، نحن طلاب شهادة سودانية في لاجئي في معسكر هاي في دولة تشاد، في معسكر تشاد للاجئين. نحن هسي عندنا قريبا سنة وحاجة قاعدين نقرو، وتقول هسي الناس تقول لنا امتحان ما فيه وحاجة بالشكل ده. نحن عندنا فترة كتير كان عايشين في المعاناة وشنو مع الحرب، هسي تعلقنا جينا الحمد لله هنا في تشاد استقبلونا باحسن استقبال، فتح لنا المدارس انه قاعدين ندرسه. لكن هسي بيقولوا لنا امتحان ما فيه، قام بخطموا لنا معنويات وهذا بالشكل ده. يمكن تراو عن مشاعرنا ده، وأنحنا حس والله عايشين في حالة نفسية كده ما يعفوزات، يجب علينا أن نمتحن امتحان.
4: ودي وليت أمر لعدد من الطلاب. مرحبا بك أستاذة،
6: كيفكم؟ كويسين الحمد لله. لطلاب جميع الطلاب الشهادة السودانية، أي والله أنا ولد أمر لطالبة، ولد أمر لأخواتي 2 توأم. يعني نحن والله انتظرنا الامتحانات دي كتير، يعني كلاجئين في معسكر دقي. يعني انا عندي يعني ممكن اقول تحديات كبيرة، من تحديات يعني اخواتي التوأم اللي جبتهم من الطينة هم ما عسكرت لهم، يعني جاي من بعيد شديد جبتهم عشان يمتحنوا الشهادة السودانية هنا معانا في أقلم والدايبة جاي في معسكر دقي. يعني طيلة الفترة دي هم يعني قاعدين معي هنا في المعسكر، فتتحدي كبير شديد من فترة شهر 9 لحد تاريخ اليوم، يعني شهر 9 الجاي، يعني بيعملوا حكاية ماشى 10 سنة كاملة. انتظرنا الامتحانات دي كتير والله، وحتى يعني نفسيتهم شوية كده اتدمرت. تشوف بعض الطلبة دي يعني بيقوا لا بيقروا، بيقول لك يا أخي الامتحانات دي ما عرفت جبتين، لما الكتب خدتها تاني يرجعوا يجتهدوا، تاني يرجعوا يخلوا. يعني المدرسة دي يوم بيمشوا، يوم بيمشوا عشان ما ينسوا القاعدين يقروا، عشان ما ينقطوا. على حس انه منهم امل انه الليلة يجيبوا لنا جدول حق الامتحانات، بكرة يجيبوا لنا جدول حق الامتحانات، ومنتظرين والله. ويعني اخواتي الاثنين دل طبعا امي قاعدة هناك في تولم، يعني اخواتي الاثنين دل امي تضرب كلها مرة تسأل انتوا لسه ما جابوا لكم الجدول، امتحاناتكم دي لسه اهما تجون راجعين. يعني الحاجة جرت شديد والله، حتى يعني هم بيقولوا حسي لحد بعد الخريف ده يعني كم ما لقينا امتحاننا احنا بنرجع خلاص، يعني يأسوا. وبالتالي برضه يعني زولا جات من بعيد شديد، يعني احنا جينا من الخرطوم من درمان، جات من بعيد شديد، يعني كان بتقري في مدارس دكتور ابو زر الكودة، هسي جبتها هنا في معسكر خاطة، يعني تقول الله الحرب دي يعني احنا أثرت فينا كثير. جينا يعني قعدنا في مركز بتاع اللجوء وبرض أمل نقول بكرة نمتحن الليلة نمتحن ما نلقى طريقة إنا نمتحن وشوف لينا حل بعد الخريف ده خلينا نطلع من المعسكر إن شاء الله كان نرجع الخرطوم. فيعني أنا بقول لسه الوضع ما آمن الشارع كعب نحن والله ما باقي إلا يفكوا يعني أنت زلوا اللي قاهم قاعدين وهم بنتظروا للامتحان فبيحننوا عليه وبمشوا المدرسة بيحاولوا يجتمعوا يعني حتى بنحاول نوريهم يعني أنا برضو قاعدة في المجلس التربوي حق طلاب الشهادة السودانية بنمشي المدرسة مرة بندعمهم نقول لهم انتوا خليكم قاعدين الشباب برضو بقول يا جماعة احنا نمشي وين نعمل شنو نرجع نمتحن وين نجري نمشي ناس تمشي ليبيا نمشي يعني الشباب برضو عندهم فكرة لا نقول لهم انتوا الزمن ده كله قاعدتوا انتصرتوا الامتحانات دي ما تمشوا انتظروا صبروا الكثير وباقي القليل نقول لهم كده يعني قالنا صبروا فياريت لو أمكنتم إلى كل من له سلطة في له يد هنا في مركز لجوء معسكر دقي في تشات يعني كل من له يد بناشد وبهات يعني كأنا أم للطلاب ومتحنين وبقول يا جماعة يلا همه لك الله جيبوا يدكم معانا جيبوا معانا جيبوا امتحانات للعيال ده خليهم يمتحنوا حتى لو سمعوا بس حاجة يعني كده من السودان يقولوا دق ده نتيجاتهم ده تصهر بقول لك لا احنا خلاص معنا كمان ده امتحانات فياريت تشدوا حيلكم معانا وتساندونا وتجيبوا معانا وتجيبوا لهم الامتحانات دي وترفعوا لهم من معنوياتهم شوية انه الواحد حتى لو خلق الحاجة اللي هو عايزة في المحل اللي قاعد فيه مهما كان المحل شين لو قاعد شجرة بيقعد فيه لكن لو ما بيلقى الحاجة اللي هو عايزة ما بيتمسك انه يقعد في الحتة دي يعني بقول لك احنا نمشي بس دي كلمة بقت اخر حاجة يقول لك نمشي بس ما في طريقة تانية نحاول نصبر فيه نقول الخريف الطريق مقفول كده انتوا اجتهدوا معانا شوية وقفوا معانا شوية ويجيبوا لهم الامتحان عليك الله.
4: ومعانا طالب اخر برضو بيحكي شعورهم وهم في انتظار الامتحانات.
7: بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الليلة أنا دار أتكلم عن موضوع امتحانات الشهادة السودانية وأنا واحد من طلاب الشهادة السودانية يعني دارس أحكي لكم عن معاناتنا والشعور الحاسين به اتجاه إنه نحن منتظرين الامتحان. تمام إن إحنا بدينا الدراسة من شهر 9 للآن نحن منتظرين الموضوع الامتحانات يعني كل مرة بيحددوا لنا وقت فبيقوم بلغوا الوقت ده بيحدد وقت لقدام يعني عملوا الكلام ده لمدة 3-4 مرات وده سبب من أسباب إنه الناس تيأس. تمام بس في جزء كبير من الطلاب يأسوا وأنا من ضمنهم صراحة كده يعني ما بقول لكم لا أنا ما من ضمنهم كده أنا يعني من ضمن الناس اللي يأسوا من ضمن يعني يأست فترة وشجعت فترة ويعني الأوضاع بتاعتي متقلبة فلسه حاليا لأنه نحن أصلا ما شايفين ضوء يعني ناس كبيرة قامت مشت شافت أشغالها في الناس رجعوا حاولوا انه يشوفوا مواضيع اخرى في الجمال مرقوا عشان يشوفوا مستقبلهم ذاته عشان الكلام دي نحن منتظرين لمدة سنة كاملة نحن ما في اي تقدم ما في اي ضوء بدون ضوء والضوء بيخفت. تمام يعني ما بدون ثبات كده في مكان واحد. تمام وما بدون اقرار في مكان واحد نحن منتظرين دائما انه يدونا ضوء. السيد نحن للان ما عندنا اي ضوء ما عندنا اي اشاره ما عندنا هدف كده في النهايه يورونا ليه عشان نحن نقوم نقرا عشان السيد كده حاليا في جماعه كتار طلاب كميه خلوا القرايه جزء بسيط بس قاعدين نراجعوا نحن ذات ناس في المدرسه عددنا من كم 60 نفر يعني هسه بقينا 15-16 نفر يعني عدد قليل شديد. تمام وبنحاول انه نجتهد نحن بقدر الامكان لكن برضو نحن محتاجين منكم انكم تضووا لنا طريقنا, لانه يئسنا فعلا ونحن هسي ظننا بيكم عالي, ما تخيبوا ظننا ان شاء الله. نحن قاعدين منتظرينكم يا جماعه باخبار جديده, اهداف جديده, تمام, ومنتظرين الامتحان ان شاء الله عن طريق كدينكم انتم. فشكرا, لانه بلدنا منتجانا بهناك وانتم عارفين الحاصل علينا وعارفين الحاصل كله. فشكرا لكم.
4: وبنلتقي الاستاذة انوار علي جمعة, الرئيسة التنسيقية المرأة بالمعسكر, وهي ولية امر برضو في ذات الحي.
8: طيب, أعوذ بالله من الشيطان الرجيم, بسم الله الرحمن الرحيم. الاسم أنوار عدم جمعة, رئيسة المرأة بالمعسكر. هنا شاكرة ومقدرة لكل الجهات المسؤولة عن التعليم, خاصة حكومة تشات وطيما قاني ناشد بوزارة التربية والتعليم بالسودان, وزي ما قالوا حكسير يناشدهم بأنه الطلاب لم زي ما قال يتوقفون على الامتحان, وحاليا هم زي ما قال في حالة قلق, وزي ما قال يئسوا لأنه الليلة وبكرة وما في أي خبر عن التعليم. إحنا بس دارين نعرف بأنه الامتحان قائم على ذاته ولا ما قائم, لو زي ما قال فرد لازم إحنا نعرف زي ما قال كلاجين موجودين في المعسكر في المعسكرات, وزي ما قال أنا كأم تلميذة بأنه ممتهنة, أنا زي ما قال ساية في درب التعليم. وحقيقة حس الأطفال الطلبة زي ما قال واقفين وقاعدين وقائمين, وزي ما قال ديني عارفوا إنه الامتحان بس 200. نشكر ومقدر, وزي ما قال نشكر كل الجهات التي زي ما قال يساعدون الطلاب لمس في الامتحانات, وزي ما قال إحنا بس حارسين النتيجة والقرار النهائي, وشكرا جزيلا.
4: ده جانب من معاناة أبنائنا وبناتنا في شرق تشاد ومن داخل معسكر دقي. في الحلقة الجاية حنكشف المزيد والمثير بخصوص تأخر امتحانات الشهادة السودانية عن الطلاب الموجودين في شرق تشاد. لما نلقاكم في حلقة قادمة في برنامج من المعسكرات, لكم عاطر التحايا وإلى
9: من المعسكرات.
0: من المعسكرات
1: واجه صعوبات شديد جدا بالنسبة للمرافقين المرضى.
0: نظرة حول الحياة في المعسكر
2: في هذه المعسكر, وشكر لمنظمة
3: كلمة سيدة فانتا فونا.
0: أمانيهم أحلامهم من المعسكرات.

0: وسهلا ومرحبا بكم أعزائي مستمعي راديو دبنجة في برنامجنا ليوم الخميس الموافق 17 سبتمبر شهر 9 2026. يحتوي البرنامج على نشرة مفصلة للأخبار وإصدار جديدة من جولة السودان اليوم ومواد أخرى ضمن البرنامج. نبدأ العادة بنشرة الأخبار وإليكم العناوين. تصاعد حدة القتال بين الجيش والدعم السريع في شمال كردفان، واشتباكات ذات طابع قبلي في نيالا. استقرار نسبي للأوضاع في سوق النعام بعد اشتباكات دامية، وشكاوى من تدهور أمني ومعيشي في معسكرات شرق تشاد. توقف حركة البيع في عدد من الولايات بسبب تذبذب سعر الدولار، ووزير المالية يؤكد أن زيادة حجم الواردات هي السبب الرئيسي لانخفاض الجنيه. مبادرة مجتمعية تحذر من تعرض 42 ألف نازح لخطر الجوع والمرض، وإحباط هجوم مسلح على مصنع للتعدين بولاية البحر الأحمر. كانت هذه عناوين النشرة، التفاصيل يصحبكم فيها إبراهيم جد كريم. أعلنت مصادر ميدانية تتبع للقوات المسلحة سيطرتها على منطقة الفرشة في شمال كردفان التي تبعد 30 كيلومترا شمال غرب الأبيض. وأعلنت المصادر تقدم القوات غرب بارا وسيطرة القوات المسلحة على منطقة الممسوكة التي تبعد 60 كيلومترا من مدينة الأبيض. وأضاف مصدر ميداني في هذا الخصوص:
1: بتاريخ 17/9/2026 حرك الشهيد حذيفة إسطنبول من داخل الفرشاية. الله أكبر الله أكبر.
0: يشهد حي السريف جنوب غربي مدينة نيالا اشتباكات ذات طابع قبلي منذ الثلاثاء، وأشارت المصادر إلى أن الاشتباكات وقعت بين بطون قبيلة واحدة، فيما لم يتسنى تحديد حجم الأضرار والخسائر. أكدت السلطات في منطقة أبيي استقرار الوضع الأمني في سوق النعام شمال المنطقة خلال يومي الخميس وأمس الأربعاء. وأوضحت أبين وينغ وزيرة السلام بمنطقة أبيي في تصريح لراديو دبنجا أن جهودا شعبية مكثفة تبذل حاليا لتعزيز السلام، تقودها الإدارة الأهلية ولجان السلام المجتمعية في ظل تعاون وتفاهم جيدين بين الإدارة الأهلية. كما أشادت بدور الشباب من الطرفين في الاستماع لصوت الحكمة والعقل والمساهمة في تأمين السوق. وأضافت في هذا الخصوص:
2: الوضع ليلة وأمس الوضع هادي ومستقر، ونتمنى أنه يستمر بنفس الطريقة. في مجهودات شعبية على مستوى بتاع الإدارة الأهلية وعلى مستوى بتاع لجان السلام المجتمعية في تواصل بيناتهم، ونفرم ونشوف بتاعنا الناظر يعني تحاول نتكلم مع مختار.

0: والتعاون بيناتهم والتفاهم كان كويس، ونحن في انتظار بتاع الوفد بتاع المسيرية يجوا، لأنه سلاطينهم في غرب كردستان واحتمال يوصلوا الليلة.
1: وفيما يتعلق بالخسائر، قالت الوزيرة أنه لا يوجد حتى الآن رصد دقيق للضحايا، لكنها أشارت إلى وجود قتلى وجرحى إضافة إلى خسائر لحقت بالسوق ووصول أنباء عن عمليات نهب لممتلكات. وطالبت بالتوحد والاحتكام إلى القانون والحوار، وأن تكون الإدارات الأهلية هي الفيصل بين الأطراف المتنازعة. وأضافت في هذا الخصوص:
0: والله طبعا لما الطلقة تقوم ولما نكون في صراع أكيد يكون في خسائر. أنا شفت أمس من خلال الفيديو في خسائر السوق، وسمعت برضو في نهب الممتلكات، لكن ما مذكرة، لكن أنا سمعته من الشباب أمس والليلة الخسائر ما خسائر فادحة شديد. ولكن
1: كشف مسؤول في الإدارة المدنية بغرب كردفان أن عدد القتلى بسبب انهيار منجم الزرع بالقرب من النهود في غرب كردفان ارتفع إلى أكثر من 80 شخصا، فيما بلغ عدد المصابين 50 شخصا. وأوضح المصدر أن عمليات الإنقاذ تتم بصورة بدائية، مشيرا إلى أن طبيعة الأرض الرملية زادت من الانهيارات، فيما أشار معدنون ناجون إلى أنهم لا يعلمون عدد العالقين داخل الأبار على وجه التحديد. تشهد معسكرات تشاد تدهورا أمنيا مريعا، حيث تعرض اللاجئ السوداني الشاب المقيم بمخيم فرشنة بلوك F بدر الدين حسين ضفع الله إلى عملية نهب أثناء قيادته لدراجته النارية نهار الاثنين متجها إلى مخيم أدري لغرض تجاري. وأشارت المصادر إلى أن مسلحين اعترضوا طريقه وهددوه بقوة السلاح ونهبوا منه 100,000 ريال تشادي وهاتفا محمولا ذكيا، ودون بلاغ بالحادث، فيما تقوم الشرطة بدورها في البحث عن الجناة. أعلنت منظمة أطباء بلا حدود ارتفاعا في معدلات سوء التغذية الحادة الشديد من 2.2 إلى 3.4% في معسكر أوريكا سوني بشرق تشاد الذي يسكنه 117,000 لاجئ، في حين ارتفعت نسبة سوء التغذية الحاد متوسط الدرجة من 10 إلى 13%. وأشارت إلى أن حملات الإسهال غير الدموي شكلت أكثر من 14% من الاستشارات الطبية التي أجرتها أطباء بلا حدود في المخيم، لافتة إلى وجود نقص في مياه الشرب، حيث لا يتوفر سوى نحو لترين من الماء للفرد يوميا. أعربت أسر التلاميذ اللاجئين في شرق تشاد المقررة جلوسهم لامتحانات الشهادة الثانوية السودانية المؤجلة للعام 2025-26 عن قلقها البالغ إزاء عدم تحديد مواعيد الامتحانات. وأشارت الأسر إلى تأجيل الامتحانات لعدة مرات، مشيرين إلى عدم وضوح رؤية الجهات المسؤولة بشأن الأمر. وقالت إن عدم تحديد موعد الامتحانات على الرغم من إعلان نتيجة امتحانات الشهادة وبداية التقديم للجامعات يثير مخاوفهم. أعلنت مبادرة المجتمع المدني بالنيل الأزرق عن تعرض نحو 42,271 نازحا، أي نحو 3,803 أسرة، لخطر الجوع والمرض، بينهم 24,266 طفل و 11,713 امرأة و 6,463 رجلا، مشيرة إلى أنهم يقيمون في المناطق التي تقع تحت سيطرة الحركة الشعبية شمال في وضع إنساني كارثي، مع عدم وصول المساعدات والخدمات الأساسية في ظل استمرار النزاع المسلح. ودعت المبادرة المجتمعية في بيان اطلع عليه راديو دبنجا إلى وقف فوري لإطلاق النار لأغراض إنسانية. شنت مجموعة مسلحة تستغل عربتين هجوما على مصنع للتعدين في منطقة سوق اللوق بمحلية عقيق في ولاية البحر الأحمر أمس. وقالت مصادر إن شعبة استخبارات اللواء 46 مشاه بوكر بالتنسيق مع القوات النظامية تمكنت من إحباط الهجوم المسلح والقبض على عدد من المسلحين التابعين للحركات المسلحة. حذر مكتب الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية أوتشا من أن هجمات الطائرات المسيرة وغيرها من الأعمال العدائية تواصل إلحاق أضرار جسيمة بالمدنيين والبنية التحتية الحيوية في جميع أنحاء السودان. وأشار إلى أن البنية التحتية الحيوية تتعرض للهجمات، مشيرا إلى الهجمات بالقرب من محطات توليد الكهرباء في سدي سيتيت وخشم القربة في ولايتي القضارف وكسلة ومحطات الوقود في الدمازين. قال تاجر في سوق الدوين بولاية النيل الأبيض إن أسعار السلع الاستهلاكية سجلت زيادات كبيرة خلال الساعات الماضية بالتزامن مع التراجع الحاد في قيمة الجنيه أمام العملات الأجنبية، فيما أغلق 90% من تجار الجملة في سوق

0: ضمان متاجرهم بسبب الاضطراب الكبير في الأسعار وعدم القدرة على تحديد أسعار البيع. وأوضح التاجر لدبنجا أن سعر جوال السكر زينة 50 كيلو ارتفع في سوق درمان من 350 ألف جنيه إلى 420 ألف جنيه، بينما وصل سعره في ولاية النيل الأبيض إلى نحو 440 ألف جنيه. وأرجع أسباب ارتفاع الأسعار إلى تذبذب الدولار والضرائب وارتفاع أسعار الوقود. من جانبهم كشف مواطنون عن إغلاق جزئي للمحلات التجارية في بورت السودان اليوم بسبب تذبذب أسعار الدولار. وأضاف مواطن في هذا الخصوص:
1: تشهد اليوم أسواق بورت السودان إغلاق نسبة لعدم استقرار في السوق وعدم معرفة سعر البيع. البلد في حالة انهيار اقتصادي، هي ليست زيادات إنما قفزات.
0: من جانبه أرجع الخبير الاقتصادي دكتور أوهاج انهيار قيمة الجنيه إلى استمرار الحرب، فيما يشهد سعر صرف الدولار تباينا اليوم الخميس. واعتبر في حديثه لراديو دبنجا أن سياسات بنك السودان بتعويم سعر الصرف للجنيه السوداني رغم نجاحها إلا أن توقيتها ليس مناسبا، كما رأى أنها تحتاج لإحتياطات من النقد الأجنبي للتأثير على ما وصفه بإعوجاج سوق سعر الصرف متى ما كان الطلب أعلى من العرض. وأضاف في هذا الخصوص:
2: بالنسبة لتعويم سعر الصرف للجنيه السوداني، والله بحسب تقديري أنا تقريبا التوقيت والزمن ما كان مناسب، لأنه الشيء رغم أنه هي سياسة ناجحة جدا جدا التعويم، لكن بتحتاج لإحتياطات من النقد الأجنبي موجودة تكون لدى البنك المركزي للتأثير على إعوجاج سوق سعر الصرف.
0: في الأثناء عزى وزير المالية السوداني جبريل إبراهيم التراجع المتسارع في سعر صرف الجنيه أمام العملات الأجنبية إلى ارتفاع الطلب على النقد الأجنبي وزيادة حجم الواردات مقارنة بالصادرات. وربط الوزير جانبا من زيادة الطلب بالتطورات في منطقة الخليج ومضيق هرمز وباب المندب وما صاحبها، وأشار إلى ارتفاع أسعار البترول وتضاعف تكاليف النقل والتأمين ما يرفع فاتورة الواردات ويزيد الحاجة إلى العملات الأجنبية. ونفى الوزير لجوء الحكومة إلى شراء الدولار من السوق الموازية لتغطية احتياجاتها من النقد الأجنبي. قال تجار بمدينة نيالا عاصمة جنوب دارفور إن أسواق المدينة وعموم إقليم دارفور لم تتأثر بصورة كبيرة بموجة ارتفاع الأسعار في وقت تتركز فيه زيادات المحلية بصورة أساسية في أسعار الحبوب الغذائية بسبب شح الأمطار وتراجع الإنتاج الزراعي. وقال التاجر إبراهيم حمدان لراديو دبنجا إن سعر الدولار في نيالا يبلغ حاليا نحو 650 ألف جنيه سوداني عبر تطبيق بنكك، مقابل نحو 460 ألف جنيه في التعاملات النقدية. وقال حمدان إن سعر كيلو لحم الضان يبلغ 24 ألف جنيه، فيما يبلغ سعر كيلو اللحم العجالي نحو 15 ألف جنيه. وأضاف في هذا الخصوص:
3: دبنا الأسعار زادت في الاتجاه الشرقي، ما أنا هنا ما زيادت بقول على كده شديد، يعني حسب زاد إن الدولار يعني هنا بالبنك طبعاً بأسعار حبة متفاوتة، ممكن 650-660 على حسب أنت الزور اللي قلت تبايع معه، أما النقد ده بين 460-480-500 كده الأسعار، لكن زيادات كده والله في إلا بس ممكن نقول على شح الأمطار وكده بدأ كان في زيادات في الحبوب وكده، لكن برضه حسب على الهدوء مع الهطيبة الأمطار اللي بتحصل إن شاء الله الأسعار تستقر نسبة ما.
0: جانبه قال الصحفي محمد صالح البشر إن سعر كيلو السكر في مناطق سيطرة التأسيس يبلغ نحو 7000 جنيه، وأوضح أن الأسواق في هذه المنطقة تعتمد على ثلاثة مسارات رئيسية لتوفير السلع، إذ تدخل بعض البضائع من جنوب السودان عبر المعابر، بينما تعتمد مناطق شمال دارفور على السلع القادمة من ليبيا، في حين تحصل مناطق غرب دارفور بما فيها الجنينة وزالنجي على جانب من احتياجاتها التموينية عبر أسواق الجنينة. وأضاف في هذا الخصوص:
4: طيب الارتفاع ده كله بسبب الدولار، طيب الدولار فعلا هنا أفضل كثير، يعني الدولار في مناطق سيطرة قوات الدعم السريع عمل أكثر من سنة في حدود 460-470، يعني دي الأسعار بتاعته ارتفع خلال أمس واليوم ل 490-500، دي أسعاره، يعني الفرق بينه وبين الدولار في في مناطق سيطرة الجيش أكثر من نص. يعني الدولار الليلة في مناطق سيطرة الجيش ب 900 وشوية، يعني ماشي على الألف.
0: تسببت تدفقات المياه المندفعة في حدوث كسر مفاجئ بالجسر الشرقي بمساحة 20 مترا بمنطقة الجاسر الشرقي قبالة قرية تكسبون وشمال شرق أرض الشفا بمحلية الجزيرة أبا في ولاية النيل الأبيض. وأبلغ الناشط المجتمعي بمنظمة بذرة الخير عبد الله دلة راديو دبنجا أن البلاغات كانت متتالية بوجود نز إلى أن تفاجأوا بكسر تام أدى لانهيار الجسر واندفاع شديد للمياه باتجاه الأراضي الزراعية. وأضاف في هذا الخصوص:
5: عن أمس كانت يعني عبارة عن نزوز، إلا أنه تفاجأنا هذا الصباح بكسر تام يعني لمساحة بتاعت 20 متر، يعني المياه متحركة باندفاع كبير جدا جدا تجاه المناطق الزراعية ومن بعدها المناطق السكنية. الخطر قائم ما لم تتم مداركته، تمت مناشدة كل الجهات المسؤولة بالتحرك السريع.
0: كشفت غرفة طوارئ دليبة في محلية كوتم بشمال دارفور أن منطقة دليبة والقرى والمناطق المجاورة لها تعيش أوضاعا إنسانية بالغة الصعوبة بسبب تأخر الأمطار وسط مخاوف من فشل الموسم الزراعي. وأشارت إلى اعتماد نحو 2000 أسرة بصورة أساسية على الزراعة كمصدر رئيسي للغذاء والدخل. وأضاف أحد أعضاء الغرفة:
6: تأخير الفصل الخريفي أو الأمطار وفشل الموسم الزراعي، فبالتالي أنه يكون في مخاوف من قبل المواطنين وكل الذين عاتوا من أجل الزراعة داخل المنطقة في عملية الفشل، لأنه المزارع في هذا التاريخ قد يكون خالية تماما وجافة من المياه والمحاصيل الزراعية.
0: طلب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش بمساءلة الدول التي تزود طرفي النزاع في السودان بالأسلحة المستخدمة في مهاجمة المدنيين، مؤكدا أن الصراع تغذيه أطراف خارجية. وقال غوتيريش في تصريحات لصحفيين على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك: بعض الدول تزود طرفي الصراع بالأسلحة التي تستخدم في نطاق واسع لمهاجمة المدنيين. وأضاف في هذا الخصوص:
7: يصح القول أيضا أنه يتم تغذية النزاع من قبل عدد من الدول الخارجية، وأنا أرى أنه لابد من وجود محاسبة على هذا التدخل الذي تقوم به بضع دول وتسلم الأسلحة لأطراف النزاع، وذلك لأن هذه الأسلحة تستخدم على نطاق واسع لمهاجمة المدنيين.
0: الخبر الأخير في النشرة: أرجعت وزارة الطاقة والنفط ما شهدته بعض محطات الوقود خلال الأيام الماضية من اصطفاف وازدحام لمركبات المواطنين خاصة البنزين إلى جملة من العوامل، من بينها التذبذب والبطء في بعض التطبيقات البنكية، الأمر الذي أدى إلى إبطاء عمليات الشراء وتراكم المركبات تدريجيا بمحطات الخدمة. وأشارت إلى أن تطورات بمضيق باب المندب أدت إلى تعطيل حركة ناقلات النفط ومن ثم ارتفاع تكلفة النقل والتأمين البحري، والتي انعكست في تأخر إمداد وارتفاع أسعار بعض المنتجات النفطية، وتعتبر هذه تحديات خارج إرادة الدولة. بهذا الخبر أعزائي تنتهي نشرة الأخبار، قدمناها لحضراتكم من راديو دبنجا. برنامجنا يتواصل فتابعوا
8: راديو دبنجا.
9: راديو دبنجا بيقدم لكم فقرة أسبوعية بعنوان دفتر مشاعر. شاركنا نبضك كلماتك وقصيدتك. دفتر مشاعر، صفحات للوجدان قبل القلم. اكتب لنا عن النزوح، عن اللجوء، عن الغربة، عن العودة، عن السفر والحنين، عن الحب والاشتياق، عن الفقدان والهجران، عن السلام والمحبة، وعن كل ما يفيض به وجدانك وقلبك.
10: ما تكتر عذارك علي، صدقني ما تفيدك ندم، أنا يا ما خيرتك زمان والفرصة كانت من عدم، ما بين تعيش الريد معاي ما بين يظل قربك وهم.
9: رسلينا قصيدتك مكتوبة أو بصوتك، وخلي مشاعرك تسافر عبر أثير راديو دبنجا. وكل منصاتنا الرقمية لتصل إلى آلاف المستمعين والمحبين. وإذا فازت قصيدتك حننشرها ونخلي صوتك يدوي في ذاكرة الناس راديو دبنجا، حيث يتحول الحرف إلى نبض والصوت لوطن. للتواصل رسل رسالة واتساب أو اتصل على رقم الهاتف 003-1-2-0-8-0-0-0-4-7-0.

0: أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة في جولة السودان. اليوم نصحبكم على مدى ساعة كاملة في جولة منوعة تحتوي على نشرة مفصلة للأخبار، ولدينا بعد النشرة موضوعات من أحداث الساعة وخلفيات الأحداث، إضافة لبرامجنا الأسبوعية الثابتة والأفكار والثيمات التي يعمل عليها راديو دبنجة. فأهلا بكم.
1: أهلا ومرحبا بكم مستمعينا الكرام في جولة السودان لليوم الخميس 17 من شهر سبتمبر لسنة 2026، وتتابعون فيها: السودان يعود إلى المنظمة الحكومية للتنمية المعروفة بالإيجاد.
2: وأنا أعتقد أنه السودان في اخترع بأنه يعني ما تم هو اعتذار رسمي، ولذلك قرر العودة.
1: استقرار أمني بمنطقة أبيي بعد أحداث دامية، ووزيرة السلام بالمنطقة تدعو للتغليب لغة القانون والحوار.
3: الوضع ليلة وأمس الوضع هادي ومستقر، ونتمنى أنه يستمر بنفس الطريقة. في مجهودات شعبية على مستوى بتاع الإدارة الأهلية وعلى مستوى بتاع لجان السلام المجتمعية.
1: انهيار الجنيه يشعل أسعار السلع ويقلق ثلاثة أرباع متاجر الدوام بالنيل الأبيض.
4: الحاصل الآن في السوق ده من الزيادات الحاصلة والناس المجلبة ويقولوا الحياة زايدة، وهنا عنده عوامل كثيرة. أول حاجة بندي فوق كده الدولار، التذبذب بتاع الدولار الحاصل الآن ده عنده شيء أساسي وشيء كبير في الموضوع.
1: تراجع قيمة الجنيه السوداني لم تنعكس على الأسعار في دارفور واستقرار نسبي فيها.
5: الأسعار بتاعت السلع بشكل عمومي كده في دارفور وكردفان، أقصد مناطق سيطرة حكومة التأسيس، فيها ارتفاع لكن أفضل كثير من الأسعار في مناطق الجيش.
1: بنك المستقبل يكمل افتتاح أفرعه في جميع المدن الرئيسية بإقليم دارفور وأجزاء من كردفان.
6: لا، بنك المستقبل احنا انشأناه عشان يكون بديل للنظام المصرفي في كل دولة السودان، وهو نظام مصرفي يعني متطور جدا.
1: مرحبا بكم مجددا مستمعينا الكرام في جولة السودان اليوم، ونستهلها من عودة السودان إلى المنظمة الحكومية للتنمية المعروفة بالإيجاد، حيث أكد وزير الخارجية الأسبق السفير الدكتور علي يوسف أن عودة السودان إلى حضن المنظمة الحكومية للتنمية إيجاد بأنه قرار سليم ومرحب به، مشير إلى أن السودان دولة مؤسسة ومن أهم الدول ذات العضوية في المنظمة. مزيد من التفاصيل في حديث سفير علي يوسف لجولة السودان اليوم.
2: طيب، المعروف أنه السودان انسحب من الإيجاد وجمد عضويته فيها بعد القمة اللي انعقدت في سنة 23 في أعقاب الأحداث التي جرت في السودان، تمرد قوات الدعم السريع والحرب التي بدأت في ذلك الوقت. كان سبب قرار السودان بالانسحاب من المنظمة وتجويد عضويته أنه سكرتارية المنظمة عدلت القرارات وما تم الاتفاق حوله بالقمة بعد سفر السودان قبل صدور البيان الختامي، وجاء ما جاء في البيان لم يكن مطابقا لما دار في تلك الاجتماعات، ولذلك اتخذ السودان هذه الخطوة. بعد ذلك استمرت الجهود. طبعا السودان دولة هامة جدا في الإيجاد، ودولة مؤسسة، وهو من أهم الدول ذات العضوية، يعني الصومال، جيبوتي، إريتريا، كينيا، جنوب السودان، كل الدول الأعضاء في منظمة الإيجاد، يعني دول لها علاقة طيبة بالسودان. وطبعا رئيس جمهورية جيبوتي اللي هو رئيس القمة كان هو برضو تواصل مع الرئيس البرهان، وكان السودان اشترط انه يعني لا يعود انه يحدث احتزار رسمي من المنظمه لما جرى. وطبعا تم الاتصال وارسال وزراء خارجيه وزيارات من هنا. وانا اعتقد انه السودان في اخترع بانه يعني ما تم هو احتزار رسمي، ولذلك قرر العوده. يضاف إلى ذلك أنه الإيجاد يعني طبعا هي واحدة من العضو في الخماسية بتاعت المنظمات الدولية، الأمم المتحدة، الاتحاد الأفريقي، الجامعة العربية، الاتحاد الأوروبي والإيجاد. فالإيجاد يعني جزء هام من التحركات اللي يبقى المجتمع الدولي للمساهمة في إنهاء الحرب والعمل من أجل السودان مستقر وفيه سلام وكذا. ولذلك هي دولة مهمة يعني جيبوتي، والإيجاد نفسها منظمة مهمة طبعا، الإيجاد تحت رعاية جيبوتي. ولذلك القرار السوداني وقرار العودة يعني أنا أفتكر أنه قرار سليم ومرحب به، وإن شاء الله يعني يقود إلى مزيد من التعاون والتفاعل مع المنظمة الإقليمية الهامة.
1: مرحبا بكم مستمعينا الكرام في جولة السودان اليوم، حيث أكدت السلطات في منطقة أبيي المتنازع عليها بين السودان وجنوب السودان أكدت استقرار الوضع الأمني في سوق النعام شمال المنطقة خلال يومي الخميس وأمس الأربعاء. وأعربت أبيان وينغ وزيرة السلام بمنطقة أبيي في تصريح لجولة السودان اليوم عن أملها في استمرار هذا الهدوء الذي جاء بفضل الجهود الشعبية في ظل تفاهم جيد بين سلطان دينك نغوك وناظر المسيرية. مزيد من التفاصيل في حديث الوزيرة أبيان وينغ.
3: الوضع الليلة وأمس الوضع هادي ومستقر، ونتمنى أنه يستمر بنفس الطريقة. في مجهودات شعبية على مستوى بتاع الإدارة الأهلية وعلى مستوى بتاع لجان السلام المجتمعية في تواصل بيناتهم، والبرمونشيف بتاعنا الناظر تحاول يتكلم مع مختار، والتعاون بيناتهم والتفاهم كان كويس، ونحن في انتظار بتاع الوفد بتاع المسيرية يجي، لأنه سلاطين في غرب كردستان واحتمال يوصلوا الليلة. فبنجي نقعد على مستوى كإدارة أهلية وبعد ذلك نشوفوا الحل كإدارات وكناس مسؤولين من أرواح بتاع المواطنين بتاعنا. أما على مستوى بتاع لجان السلام نحن مواصلين معهم وبيناتنا تفاهم كويس، والشباب برضو ما قصروا، ومن هنا بنشكر الشباب من الطرفين لأنه سمعوا لصوت الحكمة وصوت العقل واتحدوا فيما بيناتهم مشان يشيلوا كل الفتن ولو فيه كلام بيناتهم. ومبارح اشتغلوا كويس ونفوا السوق وقدروا يأمنوا السوق، وليه هذا هم في تأمين بتاع السوق، ودي خطوة كويسة من الشباب. يا الجرعة المشفيفة لكن العدد الكلي أنا ما أندبوا أي ملة وزير الإعلام ممكن يكون عارف لأنه هو زارم، لكن أنا ما مشيت لها مع الهناي، لكن في تواصل بيناتنا. حتى الجرحة من الاتجاه ده، في جرحة جابوهم هنا وفي جرحة، ومبارح سفرنا المراحين سوا، فأنا ما عارف، لكن بس العدد الكلي لأنه في دفن حصل في الاتجاه ده وفي دفن بجان، هو أنا ما متأكد العددنا بكم لأنه العدد كان في تزايد. والله طبعا لما الطلقة تقوم ولما نكون في صراع أكيد يكون في خسائر. أنا شفت أمس من خلال الفيديو في خسائر في السوق، وسمعت برضو في نهب الممتلكات لكن ما متأكدة، لكن أنا سمعت من الشباب أمس والليلة بما فيهم قيادة مخيزن هو من الشباب المسيرية، وبعض شبابنا بيقولوا هم قدروا يأمنوا السوق بطريقة كبيرة وفي ممتلكات لسه موجودة. الخسائر ما خسائر فادحة شديد، ولكن إلا تتأكد من الشباب في موقع الحدث حاليا. والله أنا طبعا في وقت زي ده ما بقدر ألوم كثير، لكن أنا شايفة في قصور من أخوان المسيرية في الاتجاه ده، طالما في مشاكل بيناتهم بين المسيرية ونوبة مفروض هم كانوا يهزموا الكلام من بدري، لأنه دي ما مشكلة ثواني قالوا حسب بالنسبة منهم إنه ده مشاكل بيناتهم كنوبة ومسيرية. إذا في مشاكل بيناتهم كنوبة ومسيرية المفروض يهزموا بيناتهم، وإذا ما قدروا كانوا يدخلونا لأن نحن حسي شركاء. طبعا كلامك ده جميل جدا، ونحن نؤمن بالسلام لأنه ما في خيار ثاني قدامنا غير السلام، والتعايش السلمي ما مجرد دعاية، المفروض يكون شيء نحن نشتغل فيه كلنا. القانون ما تزور بفوق للقانون، الناس كلها سواسية قدام القانون، وأنا بتمنى من ناسنا، لأننا نقول ناس لأنه كلهم أنا بشوفهم واحد في نظري كزولة مسؤولة من السلام. أتمنى أنهم يتعلموا لغة القانون واللغة بتاعت الحوار. لو جينا لأسباب الصراع زي ما بيتكلموا أن المشكلة بدأت في الاتجاه الشمالي بين النوبة والنسيرية، فالنوبة والنسيرية في النهاية هم واحد، هي زول فريق نحن المفروض التعايش نحط هدفنا. إذا في خلاف بين نفرين المفروض الناس ترجع للقانون، والقانون هو يكون الفاصل بيناتهم. لكن حتى بأنه كل زول بارشين القانون بيده، يعني حتى مشكلة بين نفرين وما جاد يكفر على نفرين، يعني أسرة وأسرة ما جاد يكفر على أسرتين، لأن وصلت لناس كثيرة مضررة، لناس فقدت أرواحها، ناس فقدت ممتلكاتها، الناس ليه هسه شنطان البدينة ونقدر نموت؟ أنا بياخد زمن، العمار بياخد زمن، لكن الغراب بياخد ثواني. فده مفروض كلنا درس، كلنا ما ندي طرف ثالث يكون سبب في صراعنا، ما ندي ناس ثانية هدفها إنها تخرب التعايش السلمي بيناتنا، ما ندي الفرص هنا تسلم ونتوحد ونحل القانون والحوار، والناس المسؤولين مننا هي الإدارات الأهلية يكونوا بفوق علينا ويكونوا الفاصل بيناتنا إذا في خلاف بيناتنا يوم من الأيام. أنا أتمنى إنه الحاجة زي يكون بداية جديدة لنا، ويكون يكون على الأقل بآخر أحداث وآخر آخر فقد للأرواح، والفقد يكون محرر للسلام ويجيب على كده.
1: مرحبا بكم مستمعينا الكرام مجددا في جولة السودان اليوم، حيث سجلت أسعار السلع الاستهلاكية بسوق الديوان بولاية النيل الأبيض زيادات كبيرة خلال الساعات الماضية، وذلك بالتزامن مع التراجع الحاد في قيمة الجنيه أمام العملات الأجنبية. مزيد من التفاصيل مع أحد التجار من سوق الديوان.
7: بسم الله الرحمن الرحيم، أنا تاجر في مدينة الديوان. الليلة فوجينا بزيادة هائلة في الأسعار، يعني زيادة من سندرمان، يعني الليلة سألنا هناك في مدرمان عشان نرفع بضاعة 90% من الناس مدرمان مقفلين ناس الجملة، ورفعوا لنا يعني الأسعار. أمس كنا بنبيع في شوال السكر زين 50 كيلو ب 350، رفعوا لنا السعر ب 420 من سعر مدرمان، يعني هو نحن سعرنا ب 440، سوال الدقيق 25 كيلو أمس بيعنا فيه ب 100، الليلة سعره ب 125، شوال لبن بونتيرا 25 كيلو أمس شغالين فيه ب 1150، الليلة ب 1400. يعني أسعار ناس مدرمان رسلوا لنا سعر اللبن ب 1300، كرتون زيت الشمسي أمس بيعناه ب 220، الليلة ب 200 ب 320، يعني زيادة 100 في الكرتون. يعني السوق بقى ما مفهوم وأسعار مضاربة، يعني 3/4 الديوان هنا ناس الجملة قفل لأنه ما عارفين يبيعوا كيف ولا عارفين يشتغلوا كيف، لأنه كل ما دقيقتين بيرفعوا لستة جديدة من زيادة الأسعار. هنا الشركات 3/4 وقفت بيع، ناس السيقة، ناس البوارد، ناس الزبادي، كل الشركات وقفت بيع، نزلوا لها تسعيرة جديدة، عشان كده 3/4 الدكاكين قفلت نسبة. يعني أي زول بتزعله زيادة كيف من شنو زيادة الدولار، يقول لك عمل 8300، عمل 8600، عمل 8.5، عمل 8200، بقى يزودوا في الأسعار. يعني كل الأسعار الأصناف الأساسية سكر زيت لبن بصل دقيق، البصل أمس ب 180، الليلة ب 230، يعني المزعلة بقت ما مفهومة، وربنا يصلح الحال ويكون في العون إن شاء الله.
1: وفي نفس السياق مستمعنا الكرام، رجع تاجر آخر من سوق الدويم أسباب ارتفاع الأسعار إلى 3 عوامل رئيسية في مقدمتها تذبذب سعر الدولار. مزيد من التفاصيل في حديث هذا التاجر إلى جولة السودان اليوم.
4: الحاصل الآن في السوق ده من الزيادات الحاصلة والناس المجلبة ويقولوا الحياة زايدة، وهنا عنده عوامل كثيرة. أول حاجة بندي فوق كده الدولار، التذبذب بتاع الدولار الحاصل الآن ده عنده شيء أساسي وشيء كبير في الموضوع ده. بغض النظر يا أخي أطلعوا منه نزلوا منه، دي إحنا ما مهنا، يعني الدولة كان دار تعالج أول حاجة تعالج الدولار ده، قصة إنه والله يقبضوا فلان وقبضوا علان وهنا ما بتعالج لها سعر الدولار، الناس تشوف لها سياسات اقتصادية معينة كده تقوم تحل بها القصة دي. تاني حاجة الجبايات اللي قاعدة تتفرض على الناس في التجار بالذات في المحليات، ضرائب، زكاة، عوائد، ما عارف مظلات، كويس الحياة دي كلها هي يعني قانونيا كده بتشوف انت كمسميات وكهناء حياة أساسية في أي دولة موجودة، لكن طريقة تحصيلها ما ماشي للدولة ذات باعتبار شنو؟ أنا يا أخي الليلة بجيب بضاعة جاي مدخلها، أول حاجة بدفع لها ضريبة مرتين، لما نجي أنزلها ما بنزلها طوالي في المخزن بتاعي، بيحجزوها عند أول حاجة برا في الكوبري، تمام؟ أول حاجة بتدفع لها ضرائب، أي حاجة بالشوال بالكرتونة بالهنا بتدفع لها ضرائب، دفعت لها وشلتها من هنا دخلتها مخزنك، بيجيك بتاع الضرائب السنوي بملفك الضريبي، ده أنت البضاعة دي ذاتها دفعتها هناك. بتاني في ملف ضريبي عندك بيجيك سنويا بتجي الهلال يشوف بقيم البضاعة، الله البضاعة دي بيجيدها بتدفعها تاني، بعدين ذاتي فرضين أرغام ذاتها يعني هي ذاتها يعني مش فلكية، يعني أنا الليلة في النهاية ضرائبك زكاتك لو حياة معقول حياة هنا ممكن أقول عشان بعيد ما تأثر على سعرها، لكن دي مش كله قلها بالشيء اللي بتخدتها في المواطن، دي كلها حياة دي بالشيء اللي بتخدتها في المواطن. حاجة تانية الوقود برضو نفس سعر الدولار ما مستقر، كل يوم بتزعيرة جديدة، الترحيل أي زول بيجي يقول لك يا والله الترحيل غالي، وفعلا الترحيل غالي، الإيصالات في الشارع، الكسرات، الغير والغير، البضاعة كان بألف لما تحصل عندك بتحصل بعشر، عشان كده لازم المواطن يعني الحياة دي كلها في النهاية راجعة وخدتينها في المواطن يعني. فإذا دارين تتعالج الشغلة دي قصة والله يا أخي الليلة وصل السوق قفل دون سلامنا الاقتصادي، والله يا أخي يا فلان افتحوا نعمل لك لو ما فتحت نعمل لك غرامة، وهي دي ما بتحل يا جماعة، الناس يا كأمن اقتصادي كحكومات تشوف سياسات حقيقية، تشوف حاجة حقيقية تقوم تحل بها الشغلة دي، لكن اللي بيعملوا في ده شغل بتاع حنايسة يعني زي ما بقول، وفي النهاية المتضرر منه المواطن، والشغلة دي لو مد عالية الحياة الثلاثة ديل أصل الموضوع ده حيمشي كده وحيمشي للأسوأ يعني. وفي النهاية التاجر ممكن أقول لك في تجار، بعض التجار ممكن أقول لك في يعني في جشع بعض، ما بقول لك للنهاية، لكن الشيء الأساسي في الموضوع ده عشان ما يمشي في النهاية يشيله خطه في التاجر، ولا يشيله الموضوع ده يشيله كله تخليه في إن التاجر جشع ولا طمع ولا هنا عالية الحياة دي، بتلقى نفسك إن السوق بعد ده شنو ماشي بالطريقة يعني الناس الدارينها والحياة اللي هنا، غير كده بيبقى كلامه هنا ساي زي ما بقول.
1: مرحبا بكم مستمعينا الكرام في جولة السودان اليوم ومن ولاية دارفور وكردفان، حيث قال تاجر من مدينة نيالة لجولة السودان اليوم أن أسواق مدينة نيالة وعموم إقليم دارفور لم تتأثر بصورة كبيرة بموجة ارتفاع الأسعار التي شهدتها الخرطوم وشرق السودان بسبب تراجع قيمة الجنيه السوداني، وتركزت معظم الزيادات في سوق نيالة في أسعار الحبوب الغذائية بسبب شح الأمطار. مزيد من التفاصيل في حديث التاجر إبراهيم حمدان لجولة السودان اليوم من نيالة.
8: نحمد ونشكر على ما هو عليه، رغم أنه الخريف كان سيتأخر وكذا، لكن الخريف هسي لم ترى هسي بدأت تحت الحمد لله، الأرض ذات اقدرت والحمد لله أمور ماشي على ما هو عليه. طبعاً الأسعار زي الزيادات اللي زادت في الاتجاه الشرقي معنا هنا ما زيادات بقول على كده شديدة يعني، هسه بزاد إن الدولار يعني هنا بالبنكوك طبعاً بأسعار حبة متفاوتة، ممكن 650 660 على حسب أنت زوري اللي قلت البايع معه، أما النقد ده بين 460 480 500 كده الأسعار، لكن زيادات كده والله في إلا بس ممكن نقول على شح الأمطار وكده بدأ كان في زيادات في الحبوب وكده، لكن برضه حسب على الحدود مع الحدود بتاع الأمطار اللي بتحصل إن شاء الله الأسعار تستقر نسبة ما بعد ذلك في المواجهة الكبيرة، بس إنه بس هو رغم إن زيادة الأسعار الحاصلة علينا عندنا تبع التاريخ الشريان الشرقي البضاعة البجيرة هنا والله على الطريق يعني بيجا قفل البضاعة ما قدرت تجي يعني، لأنه العربات الكبيرة هي اللي بتفك لنا الأسعار البضاعة التجيرة طوالي، لكن العربات بقت والله جايتها بسيطة لأنه العربات كمية حجزينها هناك وما قدرت تجي والله ما قدرت تجي، لكن قلت ما معرف في الأيام الجاية تمعنا العربات تستقنز وما بقدك تجي إن شاء الله لو جاء كده الأسعار هنا الله بتستقنز، حسي اللهم إننا هنا يعني أميز الكيلو بتاع الدال قدر بين كم وعشرين ممكن 25 24 كده، وعندنا كيلو الشرمون أنا قبل فترة أنا أخذت الله ب25 ل23 22 كده، عندنا كيلو بتاع البقر يعني جالي نظيف والله ب16 ل15 14 كده، أسعار والله يا خيتو في من التناول على المواطن البسيط يعني كان ماشى بيشتري والله الحاجة الدين وهو بياخده، يعني تاخذ لك ربع كيلو بتاع الوسط ب4000، الكيلو الازازة 16 يعني بتاخذ ربع، يعني بيمشيك الحال الحمد لله والامور بتمشي والله. بس نتمنى من الخريف يكون خريف خير وبركة والامور تتسهل على ما هو عليه. يا يعني والله مستقرة ومزدهرة بالكثافة السكان العالية، يا يعني ما شاء الله، يا يعني هسي حاليا هي والله يعني ما شاء الله بلد يعني فيها كثافة سكان عالية جدا عالية جدا، أسواق كلها منتعشة والله، السوق الكبير، سوق مقف جنينة، عندك السوق الشعبي، الملجة، عندك المواشي، عندك الجبل، عندك البليل، عندك الأسواق كلها ما شاء الله والله كلها ممتلية بالتجار وبالمواطنين والحياة مستقرة.
1: من جانب آخر مستمعينا الكرام، قال الصحفي محمد صالح البشير لجولة السودان اليوم أن أسعار السلع بصورة عامة في مناطق دارفور وكردفان الخاضعة لسيطرة التأسيس شهدت ارتفاعا، لكنها بحسب متابعته لا تزال أقل من مستويات الأسعار في المناطق الخاضعة لسيطرة الجيش. مزيد من التفاصيل مع الصحفي محمد صالح البشير.
5: الأسعار بتاعت السلع بشكل عمومي كده في دارفور وكردفان، أقصد مناطق سيطرة حكومة التأسيس، الأسعار فيها ارتفاع لكن أفضل كتير من الأسعار في مناطق الجيش. يعني هسي مثلا كيلو السكر عندنا في هنا في مناطقنا دي بسبعة وهناك بثمانية، يعني هناك في مصانع بتاعت سكر، في ميناء للاستيراد، ومع ده كله في ارتفاع في السلع دي، سلعة واحدة أخذناها مثلا السكر. طيب الارتفاع ده كله بسبب الدولار. طيب الدولار فعلا هنا أفضل كتير، يعني الدولار في مناطق سيطرة قوات الدعم السريع عمل أكثر من سنة في حدود 460-470، دي الأسعار بتاعته ارتفع خلال أمس واليوم ل 490-500، دي أسعاره، يعني الفرق بينه وبين الدولار في مناطق سيطرة الجيش أكثر من نص. يعني الدولار الليلة في مناطق سيطرة الجيش ب 900 وشوية، يعني ماشي على الألف. فالمتوقع أنه الأسعار ترتفع في مناطق سيطرة الجيش وممكن يكون في انهيار كامل. طيب بالمقابل الأسعار هنا هتظل ثابتة لأن الدولار متوفر بكميات كويسة في السوق وأسعارها ثابتة. السلع هم والناس هنا بيجوها من ثلاثة دول وكلها أسعارها كويسة والدولار فيها كويس، يعني الناس بيجيبوا السلع من جنوب السودان عبر معبر الرقيبات والنعام دل كردفان ودارفور، شرق دارفور تحديدا، المناطق الجنوب شرق دارفور. طيب المناطق شمال دارفور بتجيب المواد بتاعتها والسلع من ليبيا، والأسعار في ليبيا برضو الدولار أسعاره ما مرتفع شديد. المناطق الغربية لدارفور جنينة وزالينجة المواد والسلع التموينية بتجيهم من الجنينة، والأسعار بتاعت الدولار في جنينة برضو معقولة. عشان كده الناس هسي بيجوا، وخاصة الناس بودي سلع، يعني أنا من هنا بودي سلع كات، بموجب السلع دي ببيعها هناك، بقوم بجيب سلع من هناك من غير ما أدخل في عملية بنكاك عشان أرجع للجنيه السوداني. الزول اللي بيمشي كات بنفسي في سلع بتمشي من هنا، بيمشي فول، بتمشي بهايم، بيمشي سمك عربي، الحاجات اللي بتمشي من هنا دي من هناك بتجي تتباع هناك بالدولار، الزول بيشيل من هناك سلع برضو بكون ما متأثر. الكمية الدولارات بحسب كمية الموجودة في السوق الأسود، بحسب متابعتي للسوق إنه كميته كافية، وخاصة إنه البنك بتاع المستقبل فتحوه في كل مدن دارفور وكردفان، يعني المجلد، الفولة، بجاي المدن المستقرة دي. البنك ده واحد من ميزاته بيتعامل بالدولار، يعني بيستقبل الدولار سحب وتوريد، فدي برضو بتخلي المشكلة بتاعت الدولار ثابتة، لأن البنك بتاع المستقبل عنده فروع في أكثر من دولة، وكل الناس بيجوا برسلوا دولار من المحل قاعدين للبنك هنا، والناس هنا برضو بيستلموا دولار. برضو في ناس بيجوا يرسلوا الدولار، انت بدل ترسل قروش بنكك بتقوم تمشي البنك بترسل دولار.
1: وأخيرا مستمعينا الكرام، أكمل بنك المستقبل افتتاح أفرعه في جميع المدن الرئيسية بإقليم دارفور وأجزاء من كردفان. وقال مدير بنك المستقبل فرع الجنين الشيخ الجبوري، قال لجولة السودان اليوم أن البنك لا يستهدف أن يكون بديلا لبنك الخرطوم وحده، وإنما يسعى إلى تقديم نظام مصرفي متكامل يخطي مختلف أنحاء السودان، مع توفير خدمات مصرفية إلكترونية وتحويلات داخلية وخارجية. مزيد من التفاصيل مع الشيخ الجبوري مدير فرع بنك المستقبل بالجنينة بغرب دارفور.
6: بنك المستقبل احنا ما انشأنا على اساس انه يكون بديل لبنك الخرطوم لوحده، لا، بنك المستقبل احنا انشأنا عشان يكون بديل للنظام المصرفي في كل دولة السودان، وهو نظام مصرفي يعني متطور جدا فوق كل الخدمات، وبتيح لك كل التعاملات، بيسمح لك بانك تفتح بالعملتين، العمله المحليه الجنيه والعمله بتاع الدولار. بعد ذاك مربوط برضو بشبكه بتاع التحويلات خارجيه كبيره جدا، يعني نوافذ خارجيه احنا قاعدين نتعامل معاه، فما في تاني يعني، بقى ما عندنا احنا حدود مع العالم، يعني ما عندنا حدود، بالذات الحدود المصرفيه ما عندنا اي حدود، التحويلاتنا بتصل اي حته، وبالتالي بتجينا تحويلات من اي حته. فالحمد لله، الحمد لله، ونحن بننافس نفسنا وبننافس الخدمات حقتنا، وان شاء الله احنا يعني حنسيد كل الفرق اللي تركته المصارف السودانيه، يعني ما بنك الخرطوم لوحده، لان بنك الخرطوم الخدمه حقته اللي فقط خدمة بتاع التحويلات، لكن احنا ان شاء الله حنسد كل المشاكل، التحويلات، التمويل، غيره من الاشياء، من كل الخدمات المصرفية الممكن يعني تطور وتنمي انسان الهامش. فنحن ان شاء الله يعني النظام حقنا نظام قوي جدا، ونظام متكامل، ونظام آمن وسهل للتعامل معه، ومحمي يعني حماية قوية جدا. ف يعني خدمات نحن إن شاء الله لقدام هي اللي بتتحدث عننا.
9: الآن عندكم تطبيق بنكي أو تطبيق إلكتروني، يعني الناس ممكن عبره يتعاملوا بالمعاملات بتاعت البيع والشراء والمعاملات المالية دي كده.
6: الحمد لله عندنا تطبيق بنكي في تلفونك، بتكون شايل تطبيقك وبتتعامل معه مباشرة، ما عليه أي رسوم، بتحول تستلم تحويلاتك عبر التطبيق حقك فقط. عندنا برضو نظام الدفع الإلكتروني، ودي برضو حننزلها برضو في الأماكن الكبيرة، في المستشفيات، في السوبر ماركت، في غيره، على أساس إن يعني تدفع على طول ما يكون عندك مشكلة. دي حتنزل عن قريب إن شاء الله. دي الخدمات اللي إحنا حاليا عندنا، حتى التحويلات عبر التطبيق، يعني التحويلات كلها يعني مجانية، حتى التحويلات الغير من فرع لفرع إحنا بناخد 1%، يعني مبالغ يعني زهيدة. التحويلات الخارجية بالدولار بناخد مثلا 3%، يعني برضو يعني مقارنة بالابتزاز اللي حصل في بعض المناطق 40% و35%، ما عندنا يعني حاجة يعني كبيرة للدرجة دي يعني. وتطبيقنا متوفر وموجود في التلفون، ممكن تستخدمه تحت أي لحظة.
1: بهذا مستمعينا الكرام نكون وصلنا إلى نهاية جولتنا. أنا بشكر كل الذين شاركونا فيها، وبشكركم أنتم كمان على حسن الاستماع والمتابعة، وحتى ألتقيكم في جولة أخرى، لكم مني أطيب التحايا.
10: الأعزاء متابعي راديو دبنجا على فيسبوك في كل ربوع السودان، هذه دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، صورة أو تسجيل فيديو، ممكن تشاركه معنا في راديو دبنجا عن طريق الماسنجر في صفحة دبنجا على فيسبوك. راديو دبنجا السودان، راديو دبنجا منكم ولكم.

0: راديو دابنجا يقدم إرشادات صحية، إرشادات صحية حول صحة الإنسان والبيئة.
1: المستمعين الأعزاء، مستمعي راديو دابنجا، أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج إرشادات صحية. وحلقتنا اليوم خصصناها لمرض التتنس اللي بيصيب الأمهات وبيؤدي للوفاة في حالة عدم التضعيم. ومعانا في الحلقة دي دكتور سلام حسن عبد الله، وهو دكتور في مستشفى كلية لندن الجامعية، عشان ما يكلمنا عن أهمية التضعيم ضد التتنس خاصة للأمهات. أهلا ومرحبا بك.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الأعزاء، مستمعي راديو دبنجا في السودان بصفة عامة، وفي معسكرات النزوه واللجوء في دارفور وجبال النوبة والنيل الأزرق بصفة خاصة، مرحبا بكم مرة ثانية في حلقة جديدة من برنامجنا إرشادات صحية. في الحلقة اللي فاتت يمكن كان تكلمنا عن تحصين الأطفال، وفي الحلقة دي بنتكلم عن تحصين الأمهات. وقبل ما نبدأ حلقتنا، لو في زول عنده أي سؤال ولا عنده أي استفسار بخصوص المعلومات اللي بنقدمها هنا، ممكن يتصل بالبرنامج، بلقى التلفون بتاع البرنامج في نهاية الحلقة، ونحن مستعدين نجاوب على أي سؤال هو بسأله. زي ما تقول الأطفال التطعيم بتاعهم مهم جدا، برضو الأمهات، لأنه الأم مربوطة بالطفل، وبالتالي أي مرض بتعرض له الأم ممكن يأثر في الطفل، عشان كده لازم نحن نهتم بالتطعيم بتاعه. برضو التطعيم بتاع الأمهات تكون في العمر بتاع سن الإنجاب، هو من سن 14 سنة لحد سن 49 سنة، وفي الفترة دي كان بيكون في حمل وبيكون في ولادة. وزي ما عارفين أثناء الحمل وأثناء الولادة مرض يمكن تعرض للجرح، والجرح أثناء الولادة في بعض الولادات بعض مرات المعدات اللي بيستخدموها للولادة بتكون ما معقمة، المرة ممكن يقوم يجيها مرض اسمه التتنس. والتتنس ده نسبة الوفاة 99%، يعني أي زول جاء ومرض التتنس نسبة الوفاة 99%. أول مرة مثلا أثناء شغالة في البيت يتعرض لجرح في سكين، وده كله ممكن يؤدي للتتنس. زي ما قلنا نسبة الوفاة فيه عالية جدا، عشان كده لازم نهتم بتطعيمها ضد التتنس. والتطعيم ضد التتنس بيتكون من 5 جرعات رئيسية دي للأمهات، والجرعات دي بنديها حقنة في العضل. نيجي نشوف الجرعات دي بنديها 200، احنا قلنا من عمر 14 لعمر 49. نيجي نشوف المرأة العادية بنديها كيف، وبعدين نيجي نشوف المرأة لو كانت حامل بنديها كيف. في المرأة العادية في عمر 14 ل 49 سنة، لو جاتنا في أي زمن، جاتنا في عمر 14 سنة، عمر 15، عمر 30، عمر 25، في أي زمن لما جاتنا طوالي مباشرة نسألها: أنت أخذتي التطعيم الحقن بتاع التتنس قبل كده ولا ما أخذتيها؟ قالت أخذتها. أخذتي كم؟ ما أعرف هي أخذت كم. خلاص كان كملتيهم ولا ما كملتيهم؟ قالت ما أعرف. ما أعرف طوالي. هنبدأ من البداية، نديها الحقنة الأولى، دي سميها الجرعة الأولى. الجرعة الأولى ما بتدي المرأة أي حماية، يعني لو أخذ الجرعة الأولى بس وما جاتنا تاني ما بيكون عندها أي حماية ضد التتنس. لازم تجي للنفس التحصين بعد شهر عشان تيجي تأخذ الجرعة الثانية. لو جات بعد شهر للمركز الصحي أو للعاملة التحصين وأخذ الجرعة في التتنس، دي سميها الجرعة رقم 2. بعد ما تأخذ الجرعة رقم 2 دي بتديها حماية لمدة 3 سنوات فقط، وبالتالي هي لازم تكون محتاجة تأخذ تاني. نقوم نقول لا تجينا بعد 6 شهور تاني، يعني بعد ما جاتنا بعد شهر نقول لا تجينا بعد 6 شهور عشان تأخذ الجرعة رقم 3. بعد 6 شهور أخذ الجرعة رقم 3 دي تديها حماية من التتنس لمدة 5 سنوات. 5 سنوات يمكن ولادتين بس، والمرة ممكن تلد أكثر من كده، بالتالي برضه هي محتاجة أكثر. نقول لا تجينا بعد سنة، بعد سنة من الجرعة ذات. لما تجينا بعد سنة تقوم تأخذ الجرعة رقم 4 وتديها حماية لمدة 10 سنوات. نقول لا تاني تجينا بعد سنة تانية. لما تجينا بعد سنة تانية تأخذ الجرعة رقم 5 وتديها حماية لمدة 30 سنة. وكده هي تكون كملت 5 جرعات الرئيسية بتاع التتنس. هي بتديها حماية كاملة لمدة 30 سنة، وبعد 30 سنة بدك ممكن تأخذ لها تاني. يعني طبعا احنا في السودان في بعض المحلات ما فيها امكانيات، ما في دايات مدربات كويس عندهم ادوات معقمه كويس، ولسه بلدوا في داي بتاعت حبل، او لسه بيستخدموا بعض المشارد او الموز بيستخدموها اكثر من مره، حياه التغريديه كلها بيستخدموها كثير اكثر من مره، وده كلهم المره لما تلي بتكون معرضه للتتنس، والتتنس ممكن زي ما قلنا طوال ممكن تعدي للوفاه، ممكن تموت. عشان كده علينا بنفسها الامهات، يعني لازم لازم لازم تمشي تاخذ جرعات التتنس ال5 جرعات اللي قلنا دي، يعني اللي قال عشان تحمي نفسك، لأنه ما معروف ممكن تكون أنت مسافرة وفي الخريف وينقطع بيك الطريق، والمرأة تكون حامل ويجي الألم بتاع الولادة والطلق بتاع الولادة، في اللحظة دي يكون ما في أي داية مدربة، ما في أي أدوات، وهي بتقوم بتلي بالحياة الموجودة. لو أخذ الجرعات الخمسة بحمية من المضافات بتاع التتنس، لو جاءت الالتحامات التانية بتكون خفيفة وممكن تزعلك. عشان كده الجرعات دي مهمة جدا للأمهات وكل من الناس المتزوجين، يعني لازم تمشوا تأخذوا الجرعات دي. أي بيت ولا أي مرة من عمر 14 سنة لحد كويسه لا تمشي على الاقل عشان تحمي نفسك من المرض بتاع التتنس المرض الخطير اللي ممكن يؤدي للوفاه مباشره. يعني يمكن ده ختام بتاع حلقتنا, وأي واحد عنده سؤال في التطعيم او في التحصين فاحنا جاهزين نجاوب على سؤاله لحد ما نقابلكم في حلقه ثانيه. والسلام عليكم ورحمه الله, فوتكم بعافيه. شكرا.
1: شكرا للدكتور سلام حسن عبد الله, وهو دكتور بمستشفى كلية لندن الجامعية. شكرا لإفاداتك معنا, والشكر برضو موصول للمستمعين الأعزاء على حسن المتابعة. وبرضو بنقول للمستمعين أي زول لو عنده استفسار أو استشارة صحية عن أي مرض بنقول له اتصل بينا عبر راديو دبنجة في الرقم ده, والرقم 00313562 54350. وأكرر الرقم تاني 00313562 54350. وودعناكم الله.
0: راديو دبنجا يقدم إرشادات صحية, إرشادات صحية حول صحة الإنسان والبيئة.
3: راديو دبنجا, راديو دبنجا, راديو دبنجا, راديو دبنجا.
0: أهلا وسهلا ومرحبا بكم الأعزاء مستمعي راديو دبنجا. عناوين الأخبار من راديو دبنجا اليوم الخميس الموافق 17 سبتمبر 2026. تصاعد القتال بشمال كردفان, ومصادر تكشف عن سيطرة القوات المسلحة على منطقتي الفرشة والممزوكة. اشتباكات ذات طابع قبلي في حي السريف بمدينة نيالا وسط مخاوف من اتساع دائرتها. هدوء بسوق النعام الحدودي مع جنوب السودان, والسلطات تدعو الإدارة الأهلية للتدخل وتشيد بتحركات الشباب. مسؤول يكشف عن ارتفاع عدد ضحايا انهيار منجم الزرع بالقرب من النهود في غرب كردفان إلى أكثر من 80 شخصا. تعرض لاجئ سوداني لعملية نهب مسلح على الطريق بين معسكري فرشنة وأدري بشرق تشاد. أطباء بلا حدود تكشف عن ارتفاع معدلات سوء التغذية الحادة الشديد في معسكر أوريكا سوني بشرق تشاد. قلق متزايد وسط أسر التلاميذ اللاجئين في شرق تشاد بسبب عدم تحديد مواعيد امتحانات الشهادة الثانوية المؤجلة. مبادرة المجتمع المدني بالنيل الأزرق تعلن عن تعرض أكثر من 42 ألف نازح لخطر الجوع والمرض. مجموعة مسلحة تشن هجوما على مصنع للتعدين في منطقة سوق اللوغ بمحلية عقيق في ولاية البحر الأحمر. أوتشا تحذر من استمرار إلحاق أضرار جسيمة بالمدنيين بسبب هجمات الطائرات المسيرة. 90% من تجار الجملة في سوق مدرمان يغلقون متاجرهم بسبب الاضطراب الكبير في الأسعار. تباين كبير في سعر صرف الدولار اليوم الخميس, وخبير يقول إن الحرب سبب الزيادة المستمرة. وزير المالية يقول إن تزايد الواردات وانخفاض الصادرات هو السبب الرئيسي لانخفاض قيمة الجنيه. تباين سعر صرف الدولار في نيالا بين 650 ألف جنيه عبر تطبيق بنكك مقابل نحو 460 ألف جنيه في التعاملات النقدية. تجار في مدينة نيالا يكشفون عن استقرار أسعار السلع وزيادة أسعار الحبوب الغذائية. حدوث كسر مفاجئ بالجسر الشرقي بمنطقة الجاسر الشرقي بمحلية الجزيرة أبا في ولاية النيل الأبيض. غرف طوارئ تعرب عن مخاوفها من تدهور الأوضاع الإنسانية لألفي أسرة في دليبة في محلية كتب بشمال دارفور بسبب تأخر الأمطار. الأمين العام للأمم المتحدة يطالب بمساءلة الدول التي تزود طرفي النزاع في السودان بالأسلحة المستخدمة في مهاجمة المدنيين. وزارة الطاقة ترجع ازدحام المركبات أمام محطات الوقود للبطء في التطبيقات البنكية, وتكشف عن تعطل حركة ناقلات النفط بسبب التطورات بمنطقة باب المندب. انتهت عناوين الأخبار, شكرا لكم على المتابعة.

0: اهلا وسهلا ومرحبا بكم اعزائي مستمعي راديو دبنجا في برنامجنا ليوم الخميس الموافق 17 سبتمبر شهر 9 2026. يحتوي البرنامج على نشرة مفصلة للأخبار وإصدار جديد من جولة السودان اليوم ومواد أخرى ضمن البرنامج. نبدأ كالعادة بنشرة الأخبار وإليكم العناوين. تصاعد حدة القتال بين الجيش والدعم السريع في شمال كردفان واشتباكات ذات طابع قبلي في نيالا. استقرار نسبي للأوضاع في سوق النعام بعد اشتباكات دامية وشكاوى من تدهور أمني ومعيشي في معسكرات شرق تشاد. توقف حركة البيع في عدد من الولايات بسبب تذبذب سعر الدولار، ووزير المالية يؤكد أن زيادة حجم الواردات هي السبب الرئيسي لانخفاض الجنيه. مبادرة مجتمعية تحذر من تعرض 42 ألف نازح لخطر الجوع والمرض وإحباط هجوم مسلح على مصنع للتعدين بولاية البحر الأحمر. كانت هذه عناوين النشرة، التفاصيل يصحبكم فيها إبراهيم جد كريم. أعلنت مصادر ميدانية تتبع للقوات المسلحة سيطرتها على منطقة الفرشة في شمال كردفان التي تبعد 30 كيلومترا شمال غرب الأبيض. وأعلنت المصادر تقدم القوات غرب بارا وسيطرة القوات المسلحة على منطقة الممسوكة التي تبعد 60 كيلومترا من مدينة الأبيض. وأضاف مصدر ميداني في هذا الخصوص:
1: بتاريخ 17/9/2026 حرق الشهيد حذيفة إسطنبول من داخل الفرشاية. الله أكبر الله أكبر.
0: يشهد حي السريف جنوب غربي مدينة نيالا اشتباكات ذات طابع قبلي منذ الثلاثاء، وأشارت المصادر إلى أن الاشتباكات وقعت بين بطون قبيلة واحدة فيما لم يتسنى تحديد حجم الأضرار والخسائر. أكدت السلطات في منطقة أبيعي استقرار الوضع الأمني في سوق النعام شمال المنطقة خلال يومي الخميس وأمس الأربعاء. وأوضحت أبين وين وزيرة السلام بمنطقة

0: السلام تقودها الإدارة الأهلية ولجان السلام المجتمعية في ظل تعاون وتفاهم جيدين بين الإدارة الأهلية، كما أشادت بدور الشباب من الطرفين في الاستماع لصوت الحكمة والعقل والمساهمة في تأمين السوق، وأضافت في هذا الخصوص:
1: الوضع الليلة وأمس الوضع هادي ومستقر، ونتمنى أنه يستمر بنفس الطريقة. في مجهودات شعبية على مستوى بتاع الإدارة الأهلية وعلى مستوى بتاع لجان السلام المجتمعية في تواصل بيناتهم، والبرمون شيف بتاعنا الناظر تحاول نتكلم مع مختار، والتعاون بيناتهم والتفاهم كان كويس، ونحن في انتظار بتاع الوفد بتاع المسيرية يجي، لأنه سلاطين في غرب كردستان واحتمال يصلوا الليلة.
0: وفيما يتعلق بالخسائر، قالت الوزيرة أنه لا يوجد حتى الآن رصد دقيق للضحايا، لكنها أشارت إلى وجود قتلى وجرحى، إضافة إلى خسائر لحقت بالسوق ووصول أنباء عن عمليات نهب لممتلكات، وطالبت بالتوحد والاحتكام إلى القانون والحوار، وأن تكون الإدارات الأهلية هي الفيصل بين الأطراف المتنازعة، وأضافت في هذا الخصوص:
1: والله طبعا لما الطلقة تقوم ولما نكون في صراع أكيد يكون في خسائر. أنا شفت أمس من خلال الفيديو في خسائر في السوق، وسمعت برضو في نهب الممتلكات، لكن ما مذكرة، لكن أنا سمعته من الشباب أمس والليلة الخسائر ما خسائر فادحة شديد. ولكن
0: كشف مسؤول في الإدارة المدنية بغرب كردفان أن عدد القتلى بسبب انهيار منجم الزرع بالقرب من النهود في غرب كردفان ارتفع إلى أكثر من 80 شخصا، فيما بلغ عدد المصابين 50 شخصا. وأوضح المصدر أن عمليات الإنقاذ تتم بصورة بدائية، مشيرا إلى أن طبيعة الأرض الرملية زادت من الانهيارات، فيما أشار معدنون ناجون إلى أنهم لا يعلمون عدد العالقين داخل الأبار على وجه التحديد. تشهد معسكرات تشاد تدهورا أمنيا مريعا، حيث تعرض اللاجئ السوداني الشاب المقيم بمخيم فرشنة بلوك اف بدر الدين حسين ضفع الله إلى عملية نهب أثناء قيادته لدراجته النارية نهار الاثنين متجها إلى مخيم أدري لغرض تجاري. وأشارت المصادر إلى أن مسلحين اعترضوا طريقه وهددوه بقوة السلاح ونهبوا منه 100,000 ريال تشادي وهاتفا محمولا ذكيا، ودون بلاغ بالحادث، فيما تقوم الشرطة بدورها في البحث عن الجناح. أعلنت منظمة أطباء بلا حدود ارتفاعا في معدلات سوء التغذية الحادة الشديد من 2.2 إلى 3.4% في معسكر أوريكا سوني بشرق تشاد الذي يسكنه 117,000 لاجئ، في حين ارتفعت نسبة سوء التغذية الحاد متوسط الدرجة من 10 إلى 13%. وأشارت إلى أن حملات الإسهال غير الدموي شكلت أكثر من 14% من الاستشارات الطبية التي أجرتها أطباء بلا حدود في المخيم، لافتة إلى وجود نقص في مياه الشرب، حيث لا يتوفر سوى نحو لترين من الماء للفرد يوميا. أعربت أسر التلاميذ اللاجئين في شرق تشاد المقررة جلوسهم لامتحانات الشهادة الثانوية السودانية المؤجلة للعام 2025-26 عن قلقها البالغ إزاء عدم تحديد مواعيد الامتحانات، وأشارت الأسر إلى تأجيل الامتحانات لعدة مرات، مشيرين إلى عدم وضوح رؤية الجهات المسؤولة بشأن الأمر. وقالت إن عدم تحديد موعد الامتحانات على الرغم من إعلان نتيجة امتحانات الشهادة وبداية التقديم للجامعات يثير مخاوفهم. أعلنت مبادرة المجتمع المدني بالنيل الأزرق عن تعرض نحو 42,271 نازحا، أي نحو 3,803 أسرة، لخطر الجوع والمرض، بينهم 24,266 طفل و 11,713 امرأة و 6,463 رجلا، مشيرة إلى أنهم يقيمون في المناطق التي تقع تحت سيطرة الحركة الشعبية شمال في وضع إنساني كارثي، مع عدم وصول المساعدات والخدمات الأساسية في ظل استمرار النزاع المسلح. ودعت المبادرة المجتمعية في بيان اطلع عليه راديو دبنجا إلى وقف فوري لإطلاق النار لأغراض إنسانية. شنت مجموعة مسلحة تستغل عربتين هجوما على مصنع للتعدين في منطقة سوق اللوق بمحلية عقيق في ولاية البحر الأحمر أمس. وقالت مصادر إن شعبة استخبارات اللواء 46 مشاه بوكر بالتنسيق مع القوات النظامية تمكنت من إحباط الهجوم المسلح والقبض على عدد من المسلحين التابعين للحركات المسلحة. حذر مكتب الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية أوتشا من أن هجمات الطائرات المسيرة وغيرها من الأعمال العدائية

0: تواصل إلحاق أضرار جسيمة بالمدنيين والبنية التحتية الحيوية في جميع أنحاء السودان. وأشار إلى أن البنية التحتية الحيوية تتعرض للهجمات، مشيرا إلى الهجمات بالقرب من محطات توريد الكهرباء في سدي سيتيت وخشم القربة في ولايتي القضارف وكسلة ومحطات الوقود في الدمازين. قال تاجر في سوق الدبيعم بولاية النير الأبيض إن أسعار السلع الاستهلاكية سجلت زيادات كبيرة خلال الساعات الماضية بالتزامن مع التراجع الحاد في قيمة الجنيه أمام العملات الأجنبية، فيما أغلق 90% من تجار الجملة في سوق مدرمان متاجرهم بسبب الاضطراب الكبير في الأسعار وعدم القدرة على تحديد أسعار البيع. وأوضح التاجر لدبنجا أن سعر جوال السكر زينة 50 كيلو ارتفع في سوق مدرمان من 350 ألف جنيه إلى 420 ألف جنيه، بينما وصل سعره في ولاية النيل الأبيض إلى نحو 440 ألف جنيه. وأرجع أسباب ارتفاع الأسعار إلى تذبذب الدولار والضرائب وارتفاع أسعار الوقود. من جانبهم كشف مواطنون عن إغلاق جزئي للمحلات التجارية في بورت سودان اليوم بسبب تذبذب أسعار الدولار. وأضاف مواطن في هذا الخصوص:
1: تشهد اليوم أسواق بورت سودان إغلاق نسبة لعدم استقرار في السوق وعدم معرفة سعر البيع. البلد في حالة انهيار اقتصادي، هي ليست زيادات إنما قفزات.
0: من جانبه أرجع الخبير الاقتصادي دكتور أوهاج انهيار قيمة الجنيه إلى استمرار الحرب، فيما يشهد سعر صرف الدولار تباينا اليوم الخميس. واعتبر في حديثه لراديو دبنجا أن سياسات بنك السودان بتعويم سعر الصرف للجنيه السوداني رغم نجاحها إلا أن توقيتها ليس مناسبا، كما رأى أنها تحتاج لإحتياطات من النقد الأجنبي للتأثير على ما وصفه بإعوجاج سوق سعر الصرف متى ما كان الطلب أعلى من العرض. وأضاف في هذا الخصوص:
2: بالنسبة لتعويم سعر الصرف للجنيه السوداني، والله بحسب تقديري أنا تقريبا التوقيت والزمن ما كان مناسب، لأنه الشيء رغم أنه هي سياسة ناجحة جدا جدا التعويم، لكن بتحتاج لإحتياطات من النقد الأجنبي موجودة تكون لدى البنك المركزي للتأثير على إعوجاج سوق سعر الصرف.
0: في الأثناء عزى وزير المالية السوداني جبريل إبراهيم التراجع المتسارع في سعر صرف الجنيه أمام العملات الأجنبية إلى ارتفاع الطلب على النقد الأجنبي وزيادة حجم الواردات مقارنة بالصادرات. وربط الوزير جانبا من زيادة الطلب بالتطورات في منطقة الخليج ومضيق هرمز وباب المندب وما صاحبها، وأشار إلى ارتفاع أسعار البترول وتضاعف تكاليف النقل والتأمين ما يرفع فاتورة الواردات ويزيد الحاجة إلى العملات الأجنبية. ونفى الوزير لجوء الحكومة إلى شراء الدولار من السوق الموازية لتغطية احتياجاتها من النقد الأجنبي. قال تجار بمدينة نيالا عاصمة جنوب دارفور إن أسواق المدينة وعموم إقليم دارفور لم تتأثر بصورة كبيرة بموجة ارتفاع الأسعار في وقت تتركز فيه زيادات محلية بصورة أساسية في أسعار الحبوب الغذائية بسبب شح الأمطار وتراجع الإنتاج الزراعي. وقال التاجر إبراهيم حمدان لراديو دبنجا إن سعر الدولار في نيالا يبلغ حاليا نحو 650 ألف جنيه سوداني عبر تطبيق بنكك، مقابل نحو 460 ألف جنيه في التعاملات النقدية. وقال حمدان إن سعر كيلو لحم الضان يبلغ 24 ألف جنيه، فيما يبلغ سعر كيلو اللحم العجالي نحو 15 ألف جنيه. وأضاف في هذا الخصوص:
3: دمان الأسعار زيادات زادت في الاتجاه الشرقي، ما لين هنا ما زيادات بقول على كده شديد، يعني هسه بزاد إن الدولار يعني هنا بالبنك طبعاً بأسعار حبة متفاوتة، ممكن 650-660 على حسب انت الزور اللي قلت تبايع معه، اما النقد ده بين 460-480-500 كده الاسعار، لكن زيادات كده والله في الا بس ممكن نقول على شح الامتار وكده بدا كان في زيادات في الحبوب وكده، لكن برضه حسب على الحدود مع الحدود بتاع الامتار اللي بتحصل ان شاء الله الاسعار تستقر نسبة ما.
0: جانبه قال الصحفي محمد صالح البشر إن سعر كيلو السكر في مناطق سيطرة التأسيس يبلغ نحو 7000 جنيه، وأوضح أن الأسواق في هذه المنطقة تعتمد على ثلاثة مسارات رئيسية لتوفير السلع، إذ تدخل بعض البضائع من جنوب السودان عبر المعابر، بينما تعتمد مناطق شمال دارفور على السلع القادمة من ليبيا، في حين تحصل مناطق غرب دارفور بما فيها الجنينة وزالنجي على جانب من احتياجاتها التموينية عبر أسواق الجنينة. وأضاف في هذا الخصوص:
4: طيب الارتفاع ده كله بسبب الدولار. طيب الدولار فعلا هنا أفضل كثير، يعني الدولار في مناطق سيطرة قوات الدعم السريع عمل أكثر من سنة في حدود 460-470، يعني دي الأسعار بتاعته. ارتفع خلال أمس واليوم ل 490-500، دي أسعاره. يعني الفرق بينه وبين الدولار في مناطق سيطرة الجيش أكثر من نص. يعني الدولار الليلة في مناطق سيطرة الجيش ب 900 وشوية، يعني ماشي على الألف.
0: تسببت تدفقات المياه المندفعة في حدوث كسر مفاجئ بالجسر الشرقي بمساحة 20 مترا بمنطقة الجاسر الشرقي قبالة قرية تكسبون وشمال شرق أرض الشفا بمحلية الجزيرة أبا في ولاية النيل الأبيض. وأبلغ الناشط المجتمعي بمنظمة بذرة الخير عبد الله دلة راديو دبنجا أن البلاغات كانت متتالية بوجود نز، إلى أن تفاجأوا بكسر تام أدى لإنهيار الجسر واندفاع شديد للمياه باتجاه الأراضي الزراعية. وأضاف في هذا الخصوص:
5: الأمس كانت يعني عبارة عن نزوز، إلا أنه تفاجأنا هذا الصباح بكسر تام يعني لمساحة بتاعت 20 متر، يعني المياه متحركة باندفاع كبير جدا جدا تجاه المناطق الزراعية ومن بعدها المناطق السكنية. الخطر قائم ما لم تتم مداركته، تمت مناشدة كل الجهات المسؤولة بالتحرك السريع.
0: كشفت غرفة طوارئ دليبة في محلية كوتم بشمال دارفور أن منطقة دليبة والقرى والمناطق المجاورة لها تعيش أوضاعا إنسانية بالغة الصعوبة بسبب تأخر الأمطار وسط مخاوف من فشل الموسم الزراعي. وأشارت إلى اعتماد نحو 2000 أسرة بصورة أساسية على الزراعة كمصدر رئيسي للغذاء والدخل. وأضاف أحد أعضاء الغرفة:
6: تأخير الفصل الخريفي أو الأمطار وفشل الموسم الزراعي، فبالتالي أنه يكون في مخاوف من قبل المواطنين وكل الذين عاتوا من أجل الزراعة داخل المنطقة في عملية الفشل، لأنه المزارع في هذا التاريخ قد يكون خالية تماما وجافة من المياه والمحاصيل الزراعية.
0: طلب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش بمساءلة الدول التي تزود طرفي النزاع في السودان بالأسلحة المستخدمة في مهاجمة المدنيين، مؤكدا أن الصراع تغذيه أطراف خارجية. وقال غوتيريش في تصريحات لصحفيين على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك: بعض الدول تزود طرفي الصراع بالأسلحة التي تستخدم في نطاق واسع لمهاجمة المدنيين. وأضاف في هذا الخصوص:
7: يصح القول أيضا أنه يتم تغذية النزاع من قبل عدد من الدول الخارجية، وأنا أرى أنه لابد من وجود محاسبة على هذا التدخل الذي تقوم به بضع دول وتسلم الأسلحة لأطراف النزاع، وذلك لأن هذه الأسلحة تستخدم على نطاق واسع لمهاجمة المدنيين.
0: الخبر الأخير في النشرة: أرجعت وزارة الطاقة والنفط ما شهدته بعض محطات الوقود خلال الأيام الماضية من اصطفاف وازدحام لمركبات المواطنين خاصة البنزين إلى جملة من العوامل، من بينها التذبذب والبطء في بعض التطبيقات البنكية، الأمر الذي أدى إلى إبطاء عمليات الشراء وتراكم المركبات تدريجيا بمحطات الخدمة. وأشارت إلى أن تطورات بمضيق باب المندب أدت إلى تعطيل حركة ناقلات النفط ومن ثم ارتفاع تكلفة النقل والتأمين البحري، والتي انعكست في تأخر إمداد وارتفاع أسعار بعض المنتجات النفطية، وتعتبر هذه تحديات خارج إرادة الدولة. بهذا الخبر أعزائي تنتهي نشرة الأخبار، قدمناها لحضراتكم من راديو دبنجا. برنامجنا يتواصل فتابعوا.
8: الأعزاء متابعي راديو دبنجا في كل مكان، في المدن والقرى والفرقان والحلال، دي دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، إذا عندك صورة أو تسجيل فيديو، ممكن تشارك معنا في راديو دبنجا وتراسلنا عبر واتساب 00 312 0800 007 470. راديو دبنجا منكم وليكم.

0: كنداكات وميارم. كنداكات وميارم برنامج يهتم بشؤون المرأة. كنداكات وميارم يأتيكم أسبوعيا من راديو دبنجا.
1: أهلا وسهلا بكم في كنداكات وميارم. الحرب في السودان ما زالت مستمرة، ومعها مستمر تدفق السلاح واتساع دائرة العنف والانتهاكات. والنساء والفتيات من أكثر الفئات اللي بتدفع ثمن الحرب، سواء بالنزوح أو فقدان الأمان أو العنف القائم على النوع الاجتماعي. في خضم الحرب بلغ المقترح الأمريكي بتوسيع حظر السلاح المفروض على دارفور ليشمل كامل السودان. كيف بنقرأ حظر السلاح من منظور نسوي؟ وهل ممكن يكون خطوة حقيقية نحو حماية النساء والمدنيين ووقف العنف؟ وهل تستطيع النساء السودانيات استغلال هذا الزخم في التأثير على القرارات المتعلقة بالحرب والسلام؟ للحديث عن الموضوع معانا اليوم الأستاذة نعمات كوكو، الناشطة السياسية والحقوقية والباحثة في قضايا التنمية والسياسات البديلة، ومعانا الصحفية ضحى عبد الله. أستاذة نعمات، كيف بتقري المقترح الأمريكي لتوسيع حظر السلاح من منظور نسوي؟
2: السلام عليكم، والسلام عبركم لجميع مستمعي ومستمعات راديو دبنجا، والشكر لكل الشكر لتيم الراديو على استضافته وإتاحته هذه الفرصة واهتمامه بالأحداث المتصاعدة في السودان. حقيقة الحظر الشامل في الحد من استخدام العنف الجنسي كأداة للحرب بيساهم مساهمة كبيرة جدا، لأنه بحد من استخدامات السلاح، بحد من نسميها القدرة على استمرارية الحرب.
1: هل حظر السلاح ممكن فعلا يقلل العنف ضد النساء، خاصة العنف الجنسي؟
2: استخدام العنف الجنسي مرتبط تماما باستمرارية هذه الحرب الكارثية، وبالتالي بيبقى من المهم جدا انه الحظر الشامل للأسلحة بيضعف الطرفين، وبالتالي بيقلل من مساحات استخدامات هذه الأسلحة سواء كان ضد المواطنين أو استخدام العنف الجنسي.
1: كيف أثر انتشار السلاح واستمرار الحرب على النساء والفتيات؟
2: بيئة الخوف اللي بتعيش النساء نتيجة للمسيرات، نتيجة للتفلتات الأمنية، شايلين سلاح على الأرض مثلا في أم درمان في الثورات، يعني الخوف مش داخل النساء، حتى الخوف داخل الأسر ممكن يقل، والناس على الأقل تحس بشوية اطمئنان إذا ما تم الحظر على هذه الأسلحة، سواء كانت أسلحة خفيفة أو أسلحة ثقيلة زي ثقيلة زي المسيرات.
1: مع الزخم الحالي حول حظر السلاح، كيف ممكن النساء السودانيات والحركات النسوية تستفيد من الزخم ده لرفع صوته والتأثير في القرار؟
2: أما إدماج منظور النوع الاجتماعي في المراقبة واستغلال هذا الزخم مسألة مهمة شديد جدا، ولذلك أنا أفتكر من المهم جدا إنه ترتفع أصوات النساء السودانيات بمختلف مواقعهم، سواء كانت السياسية أو المدنية أو المبادرات المجتمعية، وحتى المجموعات الساكنة هسه داخل السودان والخارج السودان برضو عندها دور فعال جدا في إنه تدعم هذا الحظر. ودي مسألة مهمة جدا، إدماج يعني الحظر ده بيساعدنا في إدماج منظور النوع الاجتماعي، لأنه في البداية أن نضمن أنه تم الحظر، والحظر عنده آليات متبعة، وبالتالي بتبقى وجود صوت النساء أهم من وجودهم اللي ممكن نسميه فيزيكالي يعني وجود كشخصيات اعتبارية، ولكن استغلال هذا الزخم مهم جدا في إنه ندعم هذا الحظر الشامل لاستخدام الأسلحة في السودان خاصة المسيرات. مشاركة النساء بتجي on the ground يعني كل ما النساء يتنظموا على مستوى القاعدة وكل ما تكونت مبادرات وجمعيات نسائية هي أصلا شقالة لمناهضة استمرار هذه الحرب، مباشرة يتتم المطالبة بأهمية الحظر للأسلحة وللمسيرات، ودي مسألة مهمة جدا أنا في رأيي إنه المراقبة بتتم on the ground يعني كمية المدن اللي ضربت، كمية الغور اللي ضربت حقيقة بدون مراقبة لمن الذي استخدم أو أو أو أو حصل انتهاك لوقف إطلاق النار أو وقف الحظر من استخدام هذه الأسلحة بيساعد كثير جدا. ودل بهم لما نقول منظر النوع الاجتماعي بنستهدف الاثنين النساء والرجال خاصة الشباب، لأن هذه الحرب استهدفت المجتمعات المحلية، استهدفت النساء، استهدفت الشباب، استهدفت المواطنين في أمنهم وأمانهم، وبالتالي قيام مبادرات مجتمعية وهي أصلا موجودة أن تواصل مشوارها وترفع صوتها وتوسع من قاعدة برنامجها في مراقبة الحظر لهذه الأسلحة يعني بيساعد كثير جدا في أنه نضمن أنه فعلا في مستوى بتاع مشاركة في ارتفاع للأصوات بضرورة الاستمرارية في الحظر ومراقبة الانتهاكات.
3: شنو المطلوب عشان يكون الحظر فعال وما يكون مجرد قرار على الورق؟
2: إن مراقبة تدفقات السلاح دائرة يعني تقنيات عالية جدا، وده يمكن يكون دور المجموعات النسائية والشبابية والمدنية كلها الموجودة خارج السودان، لأنها هي بتتابع، هي بتلتقط الأخبار، هي بتترجم كل البوستات وكل الصحف اللي بيتكلم عن المسألة دي، لكن وصول المعلومة على المستوى الجمعيات والمجموعات والمبادرات القاعدية مهم جدا عشان على الأقل يتفاعلوا في يعني عدم استمرارية الحرب ومناهضة انتشار السلاح والعمل المشترك في الحملة لحظر استخدام هذه الأسلحة. ضمان عدم الإفلات من العقاب ده طبعا بيكون واحدة من هو أصلا من المطالب الأساسية للنساء ولحركتهم كلها ولكل الوفود اللي شاركت على مستويات مختلفة سواء كانوا على أحزاب سياسية ولا حركة نسائية أو الشبابية أو حتى الإعلام نفسه لعب دور كبير جدا في أنه واحدة من الشروط لأي تفاوض، ولا أستخدم كلمة تسوية، أستخدم كلمة التفاوض، عدم الإفراط من العقاب، لأن التفاوض مبدأ لابد أن يتم بين الطرفين حاملي السلاح، ولا بد أن تصلهم رسالة بضرورة وقف الحرب والمحافظة على ما تبقى من السودان والمحافظة على ما تبقى من أبناء وبنات الشعب السوداني والمحافظة على وطن وبلد اسمها السودان.
3: شكرا أستاذة نعمات، وننتقل للصحفية مديحة عبد الله. أستاذة مديحة، من واقع متابعتك، إلى أي مدى ممكن يقلل تجفيف تدفق السلاح جرائم الاغتصاب والعنف القائم على النوع الاجتماعي؟
4: طبعا المساعي الخاصة للحد من تدفق السلاح للسودان وتوسيع نطاق حظر السلاح المفروض على دارفور عشان يشمل كل السودان، طبعا دي خطوة يعني مرحب بها، خطوة كويسة جدا إذا نجحت المساعي بتاعت أمريكا لتمرر المقترح بتاع القرار بتاع عبر مجلس الأمن. لأنه توسيع نطاق الحظر السلاح عشان يشمل كل السودان أكيد يعني بضعف قدرة الأطراف المتحاربة على إنها تستمر في الحرب، وبالذات على الأسلحة والمسيرات اللي هي حسا بقت تلعب دور كبير جدا في استدامة الحرب في السودان، وبتشكل عليهم ضغوط لأنها بتقل قدرتهم على الاستمرار في الحرب، بالذات الأطراف اللي هي بتفتكر عندها القدرة في إنها تحسم الحرب بالعمليات العسكرية. طبعا حس القرار ده والمساعي الخاصة بإنه يمر عن طريق مجلس الأمن بسابق الزمن، لأنه الحظر الحالي الحس المفروض على إقليم دارفور حينتهي في 12 سبتمبر القادم، عشان كده الوقت يعني وقت حساس جدا إذا تم فيه تمرير القرار ده عبر مجلس الأمن، بشكل إضافة كويس جدا في المساعي بتاعت وقف الحرب. طبعا حظر السلاح ما هو الأداة النهائية في وقف الحرب، لكن الإرادة تحت الأطراف ذاتها المتحاربة في إنه نوقف الحرب هي العامل الأساسي في إنه الحرب تقف، لكن هذه كلها ضغوط في محاولة لإنه تتشلل القدرات بتحت الأطراف دي. أكيد أي محاولة إنه الأطراف بتحت الحرب دي تتشلل قدرتها على مواصلة الحرب هو أمر في صالح المدنيين وبالذات النساء.
3: كيف بيهدد انتشار السلاح وتسليح المواطنين أمان النساء داخل البيوت والمجتمعات؟
4: طالما استمرت الحرب موجودة واستمر تدفق السلاح ووجد أطراف الحرب نفسهم عندهم القدرة على مواصلتها، أكيد ده بشكل خطر كبير جدا على النساء، اللي هو أصلا هي الحرب هي الوفرت البيئة اللي بتخلي يكون في عنف بكل أشكاله، بالذات العنف الجنسي والعنف القائم على النوع الاجتماعي، لأنه ما بتتوفر حماية بتكون المجرمين اللي بيقوموا بالجرائم بتحت الاغتصابات والاحتداءات الجنسية على النساء ما بكون في إمكانية لتعقب والقبض عليهم، ولا بكون في إمكانية لأي نوع من الحماية للنساء، حتى للنساء طبعا في مراكز النزوح وفي مراكز اللجوء وفي حتى داخل المدن يعني. فأكيد يعني تضييق تدفق السلاح على الأطراف الحرب أكيد يمنح فرصة في إنه تتوفر إمكانية لتوفير حماية للنساء، لكن طبعا ما بتكون حماية كاملة طالما الحرب مستمرة، لأن هذه كلها أدوات لتقليل حدة القتال في السودان وليس الوصول إلى سلام، والسلام هو اللي بيضمن طبعا حماية كاملة للنساء.
3: كيف أثر انتشار السلاح وانعدام الأمن على عمل الصحفيات والصحفيين خاصة في توسيع الانتهاكات ضد النساء؟ وهل حظر السلاح ممكن يخلق مساحة أكثر أمان للصحافة عشان تكشف الانتهاكات وتوسط الجرائم؟
4: طبعا أكيد الصحفيين والصحفيات بتكون في إمكانية في إنه تتوفر لهم حماية، لأنه حس الصحفيين والصحفيات ولا حتى الصحفيين من خارج السودان بيلقوا صعوبة كبيرة جدا في إنه يواصلوا عملهم في مناطق القتال، وحس الآن نحن كلنا ملاحظين إنه ما في مراسلين ولا مراسلات سودانيين يقدروا يصلوا إلى المواقع بتحت القتال عشان يكونوا عارفين اللي بيحصل بالضبط شنو، ويجيبوا المعلومات زي ما هي حاصلة على الأرض زي ما موجودة في كل مناطق الحروب في العالم. الصحفيين والصحفيات عندهم الإمكانية إنهم يصلوا للمواقع دي ويروا الأحداث كما هي، إلا في السودان. طبعا لأنه ما في حماية، ما في ضمانات، ما في احترام لحرية لعمل الصحافة، ولا في احترام للحق في الصحفي، حق الصحفيين والصحفيات إنه يصلوا لمواقع تغطية الأحداث في مناطق الاشتباكات. فده طبعا أكيد بحد من قدرتهم في إنهم يصلوا هناك، لأنه تتوفر أدوات بتاعة حماية للصحفيين والصحفيات.
3: كيف ممكن تتبع مصادر السلاح يساعد في تغوية ملفات المحاسبة والملاحقة القضائية لمرتكبي الانتهاكات؟
4: إذا القرار بتاع يعني حظر السلاح في كل السودان، يعني استمدت القرار ده يشمل كل حظر كل السودان، أكيد بيوفر إمكانية في إنه يعني على الأقل كشف الدول واللي هي بتخرق القرار بتاع مجلس الأمن في إنها تمد الأطراف بتاعت الحرب بالسلاح. وأكيد الدول دي اللي بتمد الأطراف دي بالسلاح إذا خرقت القرار بتاع مجلس الأمن أكيد بتكون هي محل مساءلة، وبالتالي مساءلة بالقوانين الدولية، لأنه ده بيكون قرار دولي، وبالتالي بتكون في إمكانية لملاحقتها ومعاقبتها بموجب القرارات الدولية اللي هي بتلاحق وبتعاقب الدول أو المؤسسات أو المنظمات اللي هي بتخرق القرارات الأممية. وأكيد هم حس على الدول دي ذات اللي بتمد أطراف الحرب هي معروفة، الناس كلهم عارفينها، سواء السودانيين أو الأطراف الدولية الساعية لوضع حد الحرب في السودان. المشكلة إنه بعض الدول دي ذات اللي بتمد الأطراف بتاعت الحرب دي هي جزء من المساعي أو الآليات الإقليمية والدولية الساعية ل يعني وضع حد الحرب في السودان. عشان كده المسألة دي مرات بتخضع ل يعني مساومات، تخضع للعلاقات والعلاقات البينية بين الدول دي ذاتها. وحتى في مجلس الأمن حس أن احنا لو لاحظنا يعني روسيا والصين يعني روسيا أبدت احتراض على أي إجراء بيأثر جالد على قدرات الجيش، بتعتبر إنه الجيش ده هي جهة يعني شرعية في السودان وبتقاتل في متمردين. الصين برضو ماخذة موقف حذر من توسيع العقوبات أو توسيع الحظر عليه اللي يشمل كل السودان. فهي في النهاية يعني المسألة دي كلها مربوطة بمصالح بتاع الدول وارتباطات بينية بيناتها وارتباطات بأطراف الحرب في السودان.
3: شكرا ضيفاتي العزيزات، شكرا لكم أنتم مستمعين راديو دبنجا، وإلى لقاء جديد في كنداكات وما يعرف.
0: كنداكات وميارم. كنداكات وميارم برنامج يهتم بشؤون المرأة. كنداكات وميارم يأتيكم أسبوعيا من راديو دبنجا.

0: راديو دبنجا، حيث لا تميل الكفة إلا للحقيقة. نضع القضايا في الميزان، نستمع، نناقش ونحكم بضمير. كونوا معنا في برنامج في الميزان.
1: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج في الميزان، فيها سنتناول قضية الاقتفاء القسري وتفاقمها بسبب الحرب الجارية في البلاد وتأثير ذلك على أسر المفقودين والجهود المبذولة لمعالجته. سنتناول ذلك مع كل من الأستاذ محجوب عبدالله المحامي والمدافع عن حقوق الإنسان والناشط في مجال الرصد والتوثيق لضحايا الاقتفاء القسري، والأستاذ عثمان البصري المحامي والمدافع عن حقوق الإنسان عضو المجموعة السودانية للاقتفاء القسري. مرحبا بك أستاذ محجوب في راديو دبنجا. لا شك في أن الحرب الدائرة بالبلاد أضافت صعوبات للعاملين في مجال البحث عن مصير المفقودين، هذا من جانب، ومن جانب آخر أصبحت قضية المفقودين نفسها واحدة من إفرازات الحرب. ما هي التحديات التي أفرزتها الحرب بالنسبة للعاملين في مجال البحث عن مصير المفقودين؟
2: شكرا جزيلا الصادق على الاستضافة، وحقيقة أنه أمر المخفيين أو المختفين قسريا هو مسألة جوهرية ومهمة جدا، هي واحدة من إفرازات الحرب الدائرة الآن، على الرغم من أنه هي مشكلة يعني ممكن تقول أنها مستعصية أو من فترة طويلة جدا أنه في مشاكل في السودان بتاع الاختفاء القسري، ولكن الأمر الآن أصبح يعني بصورة أكبر، وهنالك إشكالات تواجه العاملين في مجال الاختفاء القسري أو المنظمات والمهتمين بهذا الشأن، بدءا باتساع الرقعة الجغرافية. يعني في السابق أنه الناس كانوا بيتكلموا عن مساحة ضيقة جدا، كانوا بيتكلموا أنه الجهات الممكن تقوم بهذه المسألة كانت محددة ومحصورة، لكن الآن عقب 23 للأسف الشديد أنه الرقعة الجغرافية اتسعت، يعني بقى خرطوم، دارفور، أي مكان في السودان بقت أصبح مساحة لاختفاء قسري، ودي واحدة من الإشكالات اللي بيواجه الناس في إنهم هم يعني الراصدين والمتابعين للمسألة دي، في إنهم بيقوا من الصعب جدا إنه يتحصلوا لأرقام حقيقية أو حالات محددة. بالإضافة برضو للإشكالات اللي بتواجه العاملين في المجال ده أو الناشطين إنه تعدد الأطراف. في السابق كنا بنتكلم في إنه والله في ناس بيخفون قسريا بسبب بتعلق بالمسائل السياسية وكده، وكان في الغالب إن الناس بيمشوا لجهاز الأمن والمخابرات الوطني وكده والأجهزة الشرطية وما إليه. الآن إنه الأطراف تعددوا وفي كمية من الناس بيقوا عندهم القدرة في إنه ممكن يخفوا الناس أو يعني إنه ممكن يقبضوا على الناس، وبعد ذلك ممكن يودعون في مناطق إنه من الصعب أو أماكن من الصعب إنه الناس يوصلوا لهم وكده، حتى إنه الراصدين إنه ما استطاعوا في إنه ما بيقدروا إنه يحددوا منوم الناس ديل ذاتهم على أساس إنه الناس ممكن تتابع. يعني دي برضو واحدة من الإشكالات اللي بتواجه الناس. يعني في السابق نحن لما يكون في شق اختفى وخفية نحن بنكون من خلال اللي عندنا تصورات محددة إنه نقوم نبحث فيها منطقة من المناطق اللي بنتهم إنه الجهة الفلانية ممكن تكون ساهمت أو شاركت في إخفاء، ولكن الآن المسألة بقت صعبة شوية لأنه الأطراف أصبحوا كثر. بالإضافة لشح المعلومات، دي برضه واحدة من الأشكالات اللي بتواجه الناس اللي بيشتغلوا في المجال ده، في إنه حتى الأسر أصبحت غير قادرة في إنها ممكن توفر معلومات دقيقة بالنسبة للمخفيين قسريا، لأنه بقى منطقة الاختفاء ما يعني حاجة كده يعني مترهلة، إنك ما بتقدر تقول إنه هو اختفى وين. يعني الزول بيطلع من بيته في وضع طبيعي جدا، إنه يكون متحرك ماشي السوق، ماشي مسافر من منطقة لمنطقة، وهو ذاته ممكن يكون ما من الناشطين، ما من السياسيين، ما من كده ناس بالتوصيف ده تم إخفاؤهم. يعني للأسف الشديد يعني دي من الإشكالات اللي بتواجه الناس العاملين في الحقل ده، وللأسف الشديد إنه يعني حتى الآن إنه الناس ما قادرة تصل للأرقام المحددة أو أرقام حقيقية بالنسبة للمخفيين قسريا، على الرغم من إنه هنالك جهد مبذول في المجال ده، وفي ناس يعني ساعين ليل نهار في إنه هم يوصلوا لداتا حقيقية فيما يتعلق بالمخفيين قسريا، وإنه يحاولوا يعني بقدر الإمكان إنه يحددوا أماكنهم. ولكن للأسف الشديد للأسباب المذكورة إنه أصبح المسألة يعني صعبة عليهم جدا، ودي بقت واحدة من المشاكل اللي بتواجه الناس الشغالين في مجال الاختفاء القسري. أما فيما يتعلق بالإشكالات المتعلقة بالمخفيين قسريا بطرف المتحاربين، وهو ده طبعا أكبر مشكلة برضو بواجه الناس، في انه اطراف الحرب او كل الناس المساهمه في الاخفاء القسري انهم ما بيصحوا لان عدد الاشخاص المقبوضين لديهم، وفي ناس طبعا تم قتلهم، وفي ناس ممكن يكون توفوا في المعتقلات بظروف ممكن يكون طبيعيه او ما طبيعيه. لاي حال في كل الاحوال انهم الجهات دي ما قادره تفصح لاي جهه من الجهات أنا هوية الناس وأعدادهم وأماكن احتجازهم، ودي واحدة من المعضلات الكبرى يعني، لأنه خلوا الناس إنه حتى الآن إنه يعني بتلقى في ناس بيبحثوا إنه يقول لك يا أخي والله إذا كان مخفي قسري، لكن إحنا بنتهم إنه هو كان مع الدعم السريع، وبعد شوية بتلقى جهة يقول لك يا أخي والله يعني إحنا بنفتكر إنه زول ده كان بطرف الجيش وكده، لأنه الطرفين إنه هم ما بيفصحوا عن الناس المضبوطين بطرفهم أو الموجودين بطرفهم. يعني للأسف الشديد إنه الناس سعت في إنه يضغطوا أطراف الحرب على أساس إنه يقدموا ما لديهم من معتقلين أو على الأقل كشوفات بالناس اللي توفوا وكده، لكن للأسف الشديد حتى الآن إنه ما في استجابة. أيضا هنالك مشكلة أساسية صادق فيما يتعلق بالاختفاء القسري، اللي هو حصل وفيات كثيرة جدا في بداية الحرب، وممكن يكون حتى اللحظة لناس بيكونوا توفوا هم الزول بيكون طالع ماشي في الشارع، ممكن يكون قتل برصاصة ما مقصودة يعني، لكن هو مات في الظرف ده وكده، فالناس دفنوا عدد كبير جدا من الجثث يعني بدون ما انه يتخذوا الإجراءات السليمة في انه هم يحاولوا يخلوا علامات انه تبين انه الناس دي هم منو او هوياتهم شنو او كده. حتى في المقابر ذاته ما كانوا بيخطوا شواهد انه ده زول مجهول وكده، او الجثة المدفونة في المقبرة دي جثة مجهولة وكده، على اساس انه يساعدوا الناس بعدين في التعرف لاحقا في فترة من فترات. وده سبب اشكالات كثيرة جدا، انه في ناس هسه الان ناس بيحسبوهم انه هم احياء، لكن للأسف الشديد ممكن يكون دفنوا في مدرمان في اي منطقة في السودان بدون ما انه الناس على الاقل يتخذوا الاجراءات اللي ممكن تساهم او تساعد في تعريفهم لاحقا. انا بفتكر انه مسألة المفقودين ده مسألة اساسية ومسألة جوهرية، هي واحدة زي ما قلت من افرازات الحرب، وبالتالي انه بالمناسبة التعرف على الناس اللي تم أو التعرف على الأماكن أو على الأقل المقابر إذا كانوا توفوا إلى رحمة الله، إنه المسألة دي مهمة جدا للأسر، لأنه يعني بيحسم شاب ظل إنه يراود الناس لسنين طويلة. وبتمنى إنه تتضافر الجهود في إنه الناس يعني يمشوا لقدام في إنه يضغطوا طرف الحرب في إنه هم لابد من إنه يفصحوا عن الناس ويقدموا كشوفات، إذا كان في ناس معتقلين أو محبوسين لأي ناس إنه يقدموهم لمحاكمات أو كده، على أساس إنه نطوي الصفحة بتاعت الاختفاء القسري أو اختفاء القسري.
1: شكرا جزيلا أستاذ محجوب عبد الله المحامي. مستمعينا الكرام، ما زلنا مواصلين في برنامج في الميزان، متناولين قضية المفقودين بالبلاد وتأثير الحرب عليها، كذلك الجهود المبذولة لمعالجته. ونرحب بالأستاذ عثمان بصر المحامي، عضو المجموعة السودانية للاختفاء القسري، دور الذي تقوم به المبادرة تجاه المفقودين وكذلك معاناة أسر المفقودين في رحلة البحث عن ذويهم، خصوصا بعد اندلاع الحرب الجارية في البلاد.
3: نحن في السودان طبعا تأثرنا بالمسألة دي، وكان في حالات تحت اختفاء قسري ما حظيت بالتوثيق، منها أبان حرب الجنوب وأبان حرب دارفور 2003، برضو في مطلع حكم الإنقاذ اختفاء حادثة اختفاء شاعر أبو زر الغفاري والناشط أحمد ضو البيت اللي لحد هسي ما يتعرف مصيرهم حتى الآن، وفي أحداث فض الاعتصام برضو عدد من المختفين لم يعرف مصيرهم. تفاغم المسألة في 15 أبريل اللي هي الحرب الدائرة الآن، وارتفعت الأعداد لأعداد كبير شديد تفوق الآلاف من المختفين قسريا، أسر تكابد في رحلات بحث طويلة بين المستشفيات والأقسام، حتى يعني بتضطر في كثير من الأحيان الأسر تسافر لأغاليم تانية بدوافع انه هي
4: تقدر تعرف شيء عن مصير أحبائهم، وبتكبدوا مشاق كبيرة فيها جزء نفسي، عليهم ضغوط نفسية كثيرة جدا، عليهم ضغوط اقتصادية، عليهم ضغوط اجتماعية بسبب هذه الحالات الاختفاء القصري. يمكن احنا قاعدين مع قاعدين نحتك بالأسر دي في كثير، في انها من ساعدة في انها تعمل اجراءات قانونية، منها بنفتح بلاغات في المناطق اللي توجد فيها نيابات، برضو بنساهم في انه هم يعملوا إبلاغ للجنة الخاصة للاختفاء القصري في مجلس حقوق الإنسان. قاعدين نساعد بحملات في أنه يا أخي قضية المختفين القصريين تأخذ أولوية، بنخاطب أمين العام للأمم المتحدة عبر حملات مناصرة، والأسر ذاتها هي طبعا قاعد تعاني يعني كثير جدا الضغط النفسي في معرفة مصير أحباء هو الأولوية بالنسبة لها في المرحلة دي، وما في آليات وطنية. هي مثلا الشرطة ما قاعد أول النيابة الشرطة ما قاعد تقوم بأدوارها تجاه هذه الأسر وطمأنتها حول مصير أبنائهم. بعد ذاك بيكونوا هم في حالة بتاعت ترقب كثيرة جدا، لكن أنا يعني بفهم إنه هو الحوجة الأساسية للأسر دي هي إنها هي محتاجة إنها تعرف مصير أبنها أو مصير أحباء، إن كان من النساء أو من الرجال، لأن تعرف مصيرهم وين. الأمل مفهوم يعني غير مفقود، الأمل موجود في إنه يا أخي نحن نعرف مصير هؤلاء الأشخاص. ده بيحتاج طبعا لمجهود كبير، مجهود بتاع مفترض يكون في إرادة سياسية، تكون في وقفة من المجتمع المدني بتنظيماته السياسية بمنظماته، تكون في وقفة من القطاعات القانونية لتحيي هذا الأمل. لكن إذا نحن ما توفرت المطلوبات اللي قلناها دي، أكيد بيكون الأمل ضئيل جدا في معرفة مصير هؤلاء الأشخاص. لكن المبشر إنه في كثير من الأسر يعني عرفت مصير أبنائها، وفيهم جزء رجع وجزء كان يعني يعرف مصيره إنه هو فارغ الحياة. ده كله بيخلينا نحن إنه الأمل ومتفائلين إنه يعني نصل لمعرفة حقيقة كل هؤلاء المختفين، لكن بيتطلب وقفة ومجهود كل قطاعات الشعب السوداني حتى ننصف هؤلاء الضحايا.
1: شكرا جزيلا أستاذ عثمان بصري المحامي. بهذا مستمعينا الكرام نكون وصلنا إلى نهاية حلقتنا من برنامج في الميزان حول قضية المفقودين وتفاقمها وتأثيرات الحرب على العاملين في مجالها، وكذلك ارتفاع عدد ضحاياها بعد الحرب. في الحلقة القادمة سنتناول نفس القضية مع المراصد الخاصة بحقوق الإنسان، المرصد السوداني لحقوق الإنسان ومرصد الجزيرة لحقوق الإنسان والمركز الأفريقي لدراسات السلام والعدالة، حول تجربتهم في رصد وتوثيق والتحري حول قضايا المفقودين. حتى ذلك الحين ليكن مني أطيب التحية.

0: وسهلا ومرحبا بكم أعزائي مستمعي راديو دبنجة في برنامجنا ليوم الخميس الموافق 17 سبتمبر شهر 9 2026. يحتوي البرنامج على نشرة مفصلة للأخبار وإصدار جديد من جولة السودان اليوم ومواد أخرى ضمن البرنامج. نبدأ كالعادة بنشرة الأخبار وإليكم العناوين. تصاعد حدة القتال بين الجيش والدعم السريع في شمال كردفان واشتباكات ذات طابع قبلي في نيالا. استقرار نسبي للأوضاع في سوق النعام بعد اشتباكات دامية وشكاوى من تدهور أمني ومعيشي في معسكرات شرق تشاد. توقف حركة البيع في عدد من الولايات بسبب تذبذب سعر الدولار، ووزير المالية يؤكد أن زيادة حجم الواردات هي السبب الرئيسي لانخفاض الجنيه. مبادرة مجتمعية تحذر من تعرض 42 ألف نازح لخطر الجوع والمرض وإحباط هجوم مسلح على مصنع للتعدين بولاية البحر الأحمر. كانت هذه عناوين النشرة، التفاصيل يصحبكم فيها إبراهيم جد كريم. أعلنت مصادر ميدانية تتبع للقوات المسلحة سيطرتها على منطقة الفرشة في شمال كردفان التي تبعد 30 كيلومترا شمال غرب الأبيض. وأعلنت المصادر تقدم القوات غرب بارا وسيطرة القوات المسلحة على منطقة الممسوكة التي تبعد 60 كيلومترا من مدينة الأبيض. وأضاف مصدر ميداني في هذا الخصوص:
1: بتاريخ 17/9/2026 متحرك الشهيد حذيفة إسطنبول من داخل الفرشاية. الله أكبر الله أكبر.
0: يشهد حي السريف جنوب غربي مدينة نيالا اشتباكات ذات طابع قبلي منذ الثلاثاء، وأشارت المصادر إلى أن الاشتباكات وقعت بين بطون قبيلة واحدة فيما لم يتسنى تحديد حجم الأضرار والخسائر. أكدت السلطات في منطقة أبيي استقرار الوضع الأمني في سوق النعام شمال المنطقة خلال يومي الخميس وأمس الأربعاء. وأوضحت أبين وينغ وزيرة السلام بمنطقة أبيي في تصريح لراديو دبنجة أن جهودا شعبية مكثفة تبذل حاليا لتعزيز السلام، تقودها الإدارة الأهلية ولجان السلام المجتمعية في ظل تعاون وتفاهم جيدين بين الإدارة الأهلية. كما أشادت بدور الشباب من الطرفين في الاستماع لصوت الحكمة والعقل والمساهمة في تأمين السوق. وأضافت في هذا الخصوص:
2: الوضع الليلة وأمس الوضع هادي ومستقر، ونتمنى انه يستمر بنفس الطريقه. في مجهودات شعبيه على مستوى بتاع الاداره الاهليه وعلى مستوى بتاع لجان السلام المجتمعيه في تواصل بيناتهم، والبرمون شيف بتاعنا الناظر تحاول يتكلم مع مختار، والتعاون بيناتهم والتفاهم كان كويس، ونحن في انتظار بتاع الوفد بتاع المسيرية يجي، لأن سلاطين في غرب كردفان واحتمال يصلوا الليلة.
0: وفيما يتعلق بالخسائر، قالت الوزيرة أنه لا يوجد حتى الآن رصد دقيق للضحايا، لكنها أشارت إلى وجود قتلى وجرحى إضافة إلى خسائر لحقت بالسوق ووصول أنباء عن عمليات نهب لممتلكات. وطالبت بالتوحد والاحتكام إلى القانون والحوار، وأن تكون الإدارات الأهلية هي الفيصل بين الأطراف المتنازعة. وأضافت في هذا الخصوص:
2: والله طبعا لما الطلقة تقوم ولما نكون في صراع أكيد يكون في خسائر. أنا شفت أمس من خلال الفيديو في خسائر السوق، وسمعت برضو في نهب الممتلكات، لكن ما مذكرة. لكن أنا سمعته من الشباب أمس والليلة الخسائر ما خسائر فادحة شديد. ولكن
0: كشف مسؤول في الإدارة المدنية بغرب كردفان أن عدد القتلى بسبب انهيار منجم الزرع بالقرب من النهود في غرب كردفان ارتفع إلى أكثر من 80 شخصا، فيما بلغ عدد المصابين 50 شخصا.

0: الدولية زادت من الانهيارات، فيما أشار معدنون ناجون إلى أنهم لا يعلمون عدد العالقين داخل الأبار على وجه التحديد. تشهد معسكرات تشاد تدهورا أمنيا مريعا، حيث تعرض اللاجئ السوداني الشاب المقيم بمخيم فرشنة بلوك اف بدر الدين حسين ضفع الله إلى عملية نهب أثناء قيادته لدراجته النارية نهار الاثنين متجها إلى مخيم أدري لغرض تجاري. وأشارت المصادر إلى أن مسلحين اعترضوا طريقه وهددوه بقوة السلاح ونهبوا منه 100,000 ريال تشادي وهاتفا محمولا ذكيا، ودون بلاغ بالحادث، فيما تقوم الشرطة بدورها في البحث عن الجناح. أعلنت منظمة أطباء بلا حدود ارتفاعا في معدلات سوء التغذية الحادة الشديد من 2.2 إلى 3.4% في معسكر أوريكا سوني بشرق تشاد الذي يسكنه 117,000 لاجئ، في حين ارتفعت نسبة سوء التغذية الحاد متوسط الدرجة من 10 إلى 13%. وأشارت إلى أن حملات الإسهال غير الدموي شكلت أكثر من 14% من الاستشارات الطبية التي أجرتها أطباء بلا حدود في المخيم، لافتة إلى وجود نقص في مياه الشرب حيث لا يتوفر سوى نحو لترين من الماء للفرد يوميا. أعربت أسر التلاميذ اللاجئين في شرق تشاد المقرر جلوسهم لامتحانات الشهادة الثانوية السودانية المؤجلة للعام 2025-26 عن قلقها البالغ إزاء عدم تحديد مواعيد الامتحانات. وأشارت الأسر إلى تأجيل الامتحانات لعدة مرات، مشيرين إلى عدم وضوح رؤية الجهات المسؤولة بشأن الأمر. وقالت إن عدم تحديد موعد الامتحانات على الرغم من إعلان نتيجة امتحانات الشهادة وبداية التقديم للجامعات يثير مخاوفهم. أعلنت مبادرة المجتمع المدني بالنيل الأزرق عن تعرض نحو 42,271 نازحاً، أي نحو 3,803 أسرة، لخطر الجوع والمرض، بينهم 24,266 طفل و 11,713 امرأة و 6,463 رجلا، مشيرة إلى أنهم يقيمون في المناطق التي تقع تحت سيطرة الحركة الشعبية شمال في وضع إنساني كارثي مع عدم وصول المساعدات والخدمات الأساسية في ظل استمرار النزاع المسلح. ودعت المبادرة المجتمعية في بيان اطلع عليه راديو دبنجا إلى وقف فوري لإطلاق النار لأغراض إنسانية. شنت مجموعة مسلحة تستغل عربتين هجوما على مصنع للتعدين في منطقة سوغلوغ بمحلية عقيق في ولاية البحر الأحمر أمس. وقالت مصادر إن شعبة استخبارات اللواء 46 مشاه بوكر بالتنسيق مع القوات النظامية تمكنت من إحباط الهجوم المسلح والقبض على عدد من المسلحين التابعين للحركات المسلحة. حذر مكتب الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية أوتشا من أن هجمات الطائرات المسيرة وغيرها من الأعمال العدائية تواصل إلحاق أضرار جسيمة بالمدنيين والبنية التحتية الحيوية في جميع أنحاء السودان. وأشار إلى أن البنية التحتية الحيوية تتعرض للهجمات، مشيرا إلى الهجمات بالقرب من محطات توريد الكهرباء في سدي سيتيت وخشم القربة في ولايتي القضارف وكسلة ومحطات الوقود في الدمازين. قال تاجر في سوق الديوان بولاية النيل الأبيض إن أسعار السلع الاستهلاكية سجلت زيادات كبيرة خلال الساعات الماضية بالتزامن مع التراجع الحاد في قيمة الجنيه أمام العملات الأجنبية، فيما أغلق 90% من تجار الجملة في سوق مدرمان متاجرهم بسبب الاضطراب الكبير في الأسعار وعدم القدرة على تحديد أسعار البيع. وأوضح التاجر لدبنجا أن سعر جوال السكر زينة 50 كيلو ارتفع في سوق مدرمان من 350,000 جنيه إلى 420,000 جنيه، بينما وصل سعره في ولاية النيل الأبيض إلى نحو 440,000 جنيه. وأرجع أسباب ارتفاع الأسعار إلى تذبذب الدولار والضرائب وارتفاع أسعار الوقود. من جانبهم كشف مواطنون عن إغلاق جزئي للمحلات التجارية في بورت سودان اليوم بسبب تذبذب أسعار الدولار. وأضاف مواطن في هذا الخصوص:
1: تشهد اليوم أسواق بورت سودان إغلاق نسبة لعدم استقرار في السوق وعدم معرفة سعر البيع. البلد في حالة انهيار اقتصادي، هي ليست زيادات إنما قفزات.
0: من جانبه أرجع الخبير الاقتصادي دكتور أوهاج انهيار قيمة الجنيه إلى استمرار الحرب، فيما يشهد سعر صرف الدولار تباينا اليوم الخميس. واعتبر في حديثه لراديو دبنجا أن سياسات بنك السودان بتعويم سعر الصرف للجنيه السوداني رغم نجاحها إلا أن توقيتها ليس مناسبا، كما رأى أنها تحتاج لاحتياطات من النقد الأجنبي للتأثير على ما وصفه بإعوجاج

0: سوق سعر الصرف متى ما كان الطلب أعلى من العرض، وأضاف في هذا الخصوص:
1: بالنسبة لتعويم سعر الصرف للجنيه السوداني، والله بحسب تقديري أنا تقريبا التوقيت والزمن ما كان مناسب، لأنه السياسة رغم أنه هي سياسة ناجحة جدا جدا التعويم، لكن بتحتاج لاحتياطات من النقد الأجنبي موجودة تكون لدى البنك المركزي للتأثير على إعوجاج سوق سعر الصرف.
0: في الأثناء عزا وزير المالية السوداني جبريل إبراهيم التراجع المتسارع في سعر صرف الجنيه أمام العملات الأجنبية إلى ارتفاع الطلب على النقد الأجنبي وزيادة حجم الواردات مقارنة بالصادرات. وربط الوزير جانبا من زيادة الطلب بالتطورات في منطقة الخليج ومضيق هرمز وباب المندب وما صاحبها، وأشار إلى ارتفاع أسعار البترول وتضاعف تكاليف النقل والتأمين ما يرفع فاتورة الواردات ويزيد الحاجة إلى العملات الأجنبية. ونفى الوزير لجوء الحكومة إلى شراء الدولار من السوق الموازية لتغطية احتياجاتها من النقد الأجنبي. قال تجار بمدينة نيالا عاصمة جنوب دارفور إن أسواق المدينة وعموم إقليم دارفور لم تتأثر بصورة كبيرة بموجة ارتفاع الأسعار، في وقت تتركز فيه زيادات محلية بصورة أساسية في أسعار الحبوب الغذائية بسبب شح الأمطار وتراجع الإنتاج الزراعي. وقال التاجر إبراهيم حمدان لراديو دبنجا إن سعر الدولار في نيالا يبلغ حاليا نحو 650 ألف جنيه سوداني عبر تطبيق بنكك، مقابل نحو 460 ألف جنيه في التعاملات النقدية. وقال حمدان إن سعر كيلو لحم الضان يبلغ 24 ألف جنيه، فيما يبلغ سعر كيلو اللحم العجالي نحو 15 ألف جنيه. وأضاف في هذا الخصوص:
2: دمان الأسعار زيادات زادت في الاتجاه الشرقي، ما إن هنا ما زيادات بقول على كده شديد، يعني هسه بزاد إن الدولار يعني هنا بالبنكوك طبعا بأسعار حبة متفاوتة، ممكن 650-660 على حسب انت الزور اللي قلت تبايع معه، اما النقد ده بين 460-480-500 كده الاسعار، لكن زيادات كده والله في الا بس ممكن نقول على شح الامتار وكده بدا كان في زيادات في الحبوب وكده، لكن برضه حسب على الحدود مع الحدود بتاع الامتار اللي بتحصل ان شاء الله الاسعار تستقر نسبة ما.
0: جانبه قال الصحفي محمد صالح البشر إن سعر كيلو السكر في مناطق سيطرة التأسيس يبلغ نحو 7000 جنيه، وأوضح أن الأسواق في هذه المنطقة تعتمد على ثلاثة مسارات رئيسية لتوفير السلع، إذ تدخل بعض البضائع من جنوب السودان عبر المعابر، بينما تعتمد مناطق شمال دارفور على السلع القادمة من ليبيا، في حين تحصل مناطق غرب دارفور بما فيها الجنينة والزالنجي على جانب من احتياجاتها التموينية عبر أسواق الجنينة. وأضاف في هذا الخصوص:
3: طيب الارتفاع ده كله بسبب الدولار، طيب الدولار فعلا هنا أفضل كثير، يعني الدولار في مناطق سيطرة قوات الدعم السريع عمل أكثر من سنة في حدود 460-470، يعني دي الأسعار بتاعته، ارتفع خلال أمس واليوم ل 490-500 دي أسعاره، يعني الفرق بينه وبين الدولار في مناطق سيطرة الجيش أكثر من نص، يعني الدولار الليلة في مناطق سيطرة الجيش ب 900 وشويه، يعني ماشي على الالف.
0: تسببت تدفقات المياه المندفعه في حدوث كسر مفاجئ بالجسر الشرقي بمساحه 20 مترا بمنطقه الجاسر الشرقي قباله قريه تكسبون وشمال شرق ارض الشفا بمحليه الجزيره ابا في ولايه النيل الابيض. وابلغ الناشط المجتمعي بمنظمه بذره الخير عبد الله دله راديو دبنجا ان البلاغات كانت متتالية بوجود نز، إلى أن تفاجأوا بكسر تام أدى لانهيار الجسر واندفاع شديد للمياه باتجاه الأراضي الزراعية. وأضاف في هذا الخصوص:
4: الأمس كانت يعني عبارة عن نزوز، إلا أنه تفاجأنا هذا الصباح بكسر تام يعني لمساحة بتاعت 20 متر، يعني المياه متحركة باندفاع كبير جدا جدا تجاه المناطق الزراعية ومن بعدها المناطق السكنية، الخطر قائم ما لم تتم مداركته، تمت مناشدة كل الجهات المسؤولة بالتحرك السريع.
0: كشفت غرفة طوارئ دليبة في محلية كوتم بشمال دارفور أن منطقة دليبة والقرى والمناطق المجاورة لها تعيش أوضاعا إنسانية بالغة الصعوبة بسبب تأخر الأمطار وسط مخاوف من فشل الموسم الزراعي. وأشارت إلى اعتماد نحو 2000 أسرة بصورة أساسية على الزراعة كمصدر رئيسي للغذاء والدخل. وأضاف أحد أعضاء الغرفة:
5: تأخير الفصل الخريفي أو الأمطار وفشل الموسم الزراعي، فبالتالي أنه يكون في مخاوف من قبل المواطنين وكل الذين عاتوا من أجل الزراعة داخل المنطقة في عملية الفشل، لأنه المزارع في هذا التاريخ قد يكون خالية تماما وجافة من المياه والمحاصيل الزراعية.
0: طلب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش بمساءلة الدول التي تزود طرفي النزاع في السودان بالأسلحة المستخدمة في مهاجمة المدنيين، مؤكدا أن الصراع تغذيه أطراف خارجية. وقال غوتيريش في تصريحات لصحفيين على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك: بعض الدول تزود طرفي الصراع بالأسلحة التي تستخدم في نطاق واسع لمهاجمة المدنيين. وأضاف في هذا الخصوص:
6: يصح القول أيضا أنه يتم تغذية النزاع من قبل عدد من الدول الخارجية، وأنا أرى أنه لابد من وجود محاسبة على هذا التدخل الذي تقوم به بضع دول وتسلم الأسلحة لأطراف النزاع، وذلك لأن هذه الأسلحة تستخدم على نطاق واسع لمهاجمة المدنيين.
0: الخبر الأخير في النشرة: أرجعت وزارة الطاقة والنفط ما شهدته بعض محطات الوقود خلال الأيام الماضية من اصطفاف وازدحام لمركبات المواطنين خاصة البنزين إلى جملة من العوامل، من بينها التذبذب والبطء في بعض التطبيقات البنكية، الأمر الذي أدى إلى إبطاء عمليات الشراء وتراكم المركبات تدريجيا بمحطات الخدمة. وأشارت إلى أن تطورات بمضيق باب المندب أدت إلى تعطيل حركة ناقلات النفط، ومن ثم ارتفاع تكلفة النقل والتأمين البحري، والتي انعكست في تأخر إمداد وارتفاع أسعار بعض المنتجات النفطية، وتعتبر هذه تحديات خارج إرادة الدولة. بهذا الخبر أعزائي تنتهي نشرة الأخبار، قدمناها لحضراتكم من راديو دبنجا. برنامجنا يتواصل فتابعوا
7: راديو دبنجا.
8: راديو دبنجا بيقدم لكم فقرة أسبوعية بعنوان دفتر مشاعر. شاركنا نبضك، كلماتك وقصيدتك. دفتر مشاعر، صفحات للوجدان قبل القلم. اكتب لنا عن النزوح، عن اللجوء، عن الغربة، عن العودة، عن السفر والحنين، عن الحب والاشتياق، عن الفقدان والهجران، عن السلام والمحبة، وعن كل ما يفيض به وجدانك وقلبك.
9: ما تكتر اعذارك علي، صدقني ما بفيدك ندم، انا يا ما خيرتك زمان والفرصة كانت من عدم، ما بين تعيش الريد معاي، ما بين يظل قربك وهم.
8: رسلينا قصيدتك مكتوبة أو بصوتك، وخلي مشاعرك تسافر عبر أثير راديو دبنجا. وكل منصاتنا الرقمية لتصل إلى آلاف المستمعين والمحبين. وإذا فازت قصيدتك حننشره ونخلي صوتك يدوي في ذاكرة الناس راديو دبنجا، حيث يتحول الحرف إلى نبض والصوت لوطن. للتواصل رسل رسالة واتساب أو اتصل على رقم الهاتف 00312080004700.

0: أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة في جولة السودان. اليوم نصحبكم على مدى ساعة كاملة في جولة منوعة تحتوي على نشرة مفصلة للأخبار، ولدينا بعد النشرة موضوعات من أحداث الساعة وخلفيات الأحداث، إضافة لبرامجنا الأسبوعية الثابتة والأفكار والثيمات التي يعمل عليها راديو دبنجة. فأهلا بكم.
1: أهلا ومرحبا بكم مستمعينا الكرام في جولة السودان لليوم الخميس 17 من شهر سبتمبر لسنة 2026، وتتابعون فيها: السودان يعود إلى المنظمة الحكومية للتنمية المعروفة بالإيجاد.
2: ونعتقد أنه السودان في اخترع بأرضه، يعني ما تم هو اعتذار رسمي، ولذلك قرر العودة.
1: استقرار أمني بمنطقة أبيي بعد أحداث دامية، ووزيرة السلام بالمنطقة تدعو للتغليب لغة القانون والحوار.
3: الوضع الليلة وأمس الوضع هادي ومستقر، ونتمنى أنه يستمر بنفس الطريقة. في مجهودات شعبية على مستوى بتاع الإدارة الأهلية وعلى مستوى بتاع لجان السلام المجتمعية.
1: انهيار الجنيه يشعل أسعار السلع ويقلق 3/4 متاجر الدوام بالنيل الأبيض.
4: الحاصل الآن في السوق ده من الزيادات الحاصلة والناس المجلبة ويقولوا الحياة زايدة، وهنا عنده عوامل كثيرة. أول حاجة بندي فوق كده الدولار، التذبذب بتاع الدولار الحاصل الآن ده عنده شيء أساسي وشيء كبير في الموضوع.
1: تراجع قيمة الجنيه السوداني لم تنعكس على الأسعار في دارفور واستقرار نسبي فيها.
5: الأسعار بتاعت السلع بشكل عمومي كده في دارفور وكردفان، أقصد مناطق سيطرة حكومة التأسيس، فيها ارتفاع لكن أفضل كثير من الأسعار في مناطق الجيش.
1: بنك المستقبل يكمل افتتاح أفرعه في جميع المدن الرئيسية بإقليم دارفور وأجزاء من كردفان.
6: لا، بنك المستقبل احنا عشان يكون بديل للنظام المصرفي في كل دولة السودان، وهو نظام مصرفي يعني متطور جدا.
1: مرحبا بكم مجددا مستمعينا الكرام في جولة السودان اليوم، ونستهلها من عودة السودان إلى المنظمة الحكومية للتنمية المعروفة بالإيجاد، حيث أكد وزير الخارجية الأسبق السفير الدكتور علي يوسف أن عودة السودان إلى حضن المنظمة الحكومية للتنمية إيجاد بأنه قرار سليم ومرحب به، مشير إلى أن السودان دولة مؤسسة ومن أهم الدول ذات العضوية في المنظمة. مزيد من التفاصيل في حديث سفير علي يوسف لجولة السودان اليوم.
2: طيب، المعروف أنه السودان انسحب من الإيجاد وجمد عضويته فيها بعد القمة اللي عقدت في سنة 23 في أعقاب الأحداث التي جرت في السودان، تمرد قوات الدعم السريع والحرب التي بدأت في ذلك الوقت. كان سبب قرار السودان بالانسحاب من المنظمة وتجويد عضويته أنه سكرتارية المنظمة عدلت القرارات وما تم الاتفاق حوله بالقمة بعد سفر السودان قبل صدور البيان الختامي، وجاء ما جاء في البيان لم يكن مطابقا لما دار في تلك الاجتماعات، ولذلك اتخذ السودان هذه الخطوة. بعد ذلك استمرت الجهود. طبعا السودان دولة هامة جدا في الإيجاد، ودولة مؤسسة، وهو من أهم الدول ذات العضوية، يعني الصومال، جيبوتي، إريتريا، كينيا، جنوب السودان، كل الدول الأعضاء في منظمة الإيجاد، يعني دول لها علاقة طيبة بالسودان. وطبعا رئيس جمهورية جيبوتي اللي هو رئيس القمة كان هو برضو تواصل مع الرئيس البرهان، وكان السودان اشترط انه يعني لا يعود انه يحدث احتذار رسمي من المنظمه لما جرى. وطبعا تم الاتصال وارسال وزراء خارجيه وزيارات من هذا. وانا اعتقد انه السودان في اخترع بأرضه، يعني ما تم هو احتذار رسمي، ولذلك قرر العوده. يضاف إلى ذلك أنه الإيجاد يعني طبعا هي واحدة من العضو في الخماسية بتاعت المنظمات الدولية، الأمم المتحدة، الاتحاد الأفريقي، الجامعة العربية، الاتحاد الأوروبي والإيجاد. فالإيجاد يعني جزء هام من التحركات اللي يبقى المجتمع الدولي للمساهمة في إنهاء الحرب والعمل من أجل السودان مستقر وفيه سلام وكذا. ولذلك هي دولة مهمة يعني جيبوتي، والإيجاد نفسها منظمة مهمة طبعا، الإيجاد تحت رعاية جيبوتي. ولذلك القرار السوداني وقرار العودة يعني أنا أفتكر أنه قرار سليم ومرحب به، وإن شاء الله يعني يقود إلى مزيد من التعاون والتفاعل مع المنظمة الإقليمية الهامة.
1: مرحبا بكم مستمعينا الكرام في جولة السودان اليوم، حيث أكدت السلطات في منطقة أبيي المتنازع عليها بين السودان وجنوب السودان أكدت استقرار الوضع الأمني في سوق النعام شمال المنطقة خلال يومي الخميس وأمس الأربعاء. وعربت أبيان وينغ وزيرة السلام بمنطقة أبيي في تصريح لجولة السودان اليوم عن أملها في استمرار هذا الهدوء الذي جاء بفضل الجهود الشعبية في ظل تفاهم جيد بين سلطان دينكا نغوك وناظر المسيرية. مزيد من التفاصيل في حديث الوزيرة أبيان وينغ.
3: الوضع لنا وأمس الوضع هادي ومستقر، ونتمنى أنه يستمر بنفس الطريقة. في مجهودات شعبية على مستوى بتاع الإدارة الأهلية وعلى مستوى بتاع لجان السلام المجتمعية في تواصل بيناتهم، والفرم ونشيف بتاعنا الناظر تحاول نتكلم مع مختار، والتعاون بيناتهم والتفاهم كان كويس، ونحن في انتظار بتاع الوفد بتاع المسيرية يجي، لأنه سلاطين في غرب كردستان واحتمال يصلوا الليلة. فبنجي نقعد على مستوى كإدارة أهلية وبعد ذلك نشوفوا الحل كإدارات وقناعات مسؤولين من أرواح بتاع المواطنين بتاعنا. أما على مستوى بتاع لجان السلام نحن مواصلين معهم وبيناتنا تفاهم كويس، والشباب برضو ما قصروا، ومن هنا بنشكر الشباب من الطرفين لأنه سمعوا لصوت الحكمة وصوت العقل واجتهدوا في مع بيناتهم عشان يشيلوا كل الفتن ولو في كلام بيناتهم، ومبارح اشتغلوا كويس ولفوا السوق وقدروا يأمنوا السوق، وليه هذا هم في تأمين بتاع السوق، ودي خطوة كويسة من الشباب. يا الجرعة في المستشفى لكن العدد الكلي أنا ما عندي بوعي منه، وزير الإعلام ممكن يكون عارف لأنه هو زارم، لكن أنا ما مشيت لها مع الهناء، لكن في تواصل بيناتنا. حتى الجرحة من الاتجاه ده في جرحة جابوهم هنا وفي جرحة، ومبارح سفرنا المراحين سوا، فأنا ما عارف، لكن بس العدد الكلي لأنه في دفن حصل في الاتجاه ده وفي دفن بجانب، وهو أنا ما متأكد العددنا بكم لأنه العدد كان في تزايد. والله طبعا لما الطلقة تقوم ولما نكون في سرعة أكيد يكون في خسائر. أنا شفت أمس من خلال الفيديو في خسائر السوق، وسمعت برضو في نهب الممتلكات لكن ما مركدة، لكن أنا سمعته من الشباب أمس والليلة بين ما فيهم طيارة مخيزن هو من الشباب المسيرية، وبعض شبابنا بيقولوا هم قدروا يأمنوا السوق بطريقة كبيرة وفي ممتلكات لسه موجودة. الخسائر ما خسائر فادحة شديد، ولكن إلا تتأكد من الشباب في موقع الحدث حاليا. والله أنا طبعا في وقت زي ما بقدر ألوم كثير، لكن أنا شايفة في قصور من أخوان المسيرية في الاتجاه ده، طالما في مشاكل بيناتهم بين المسيرية ونوبة مفروض هم كانوا يهزموا كلامنا من بدري، لأنه دي ما مشكلة ثواني قالوا حسب بالنسبة منهم إنه ده مشاكل بيناتهم كنوبة ومسيرية. إذا في مشاكل بيناتهم كنوبة من سيرية المفروض يهزموا بيناتهم، إذا ما قدروا كانوا يدخلونا لأن نحن حسن شركاء. طبعا كلامك ده جميل جدا، ونحن نؤمن بالسلام لأنه ما في خيار ثاني قدامنا غير السلام، والتعايش السلمي ما مجرد دعاية، المفروض يكون شيء نحن نشتغل فيه كلنا. القانون ما تزول بفوق للقانون، الناس كلها سواسية في قدام القانون، وأنا بتمنى من ناسنا، لأننا نقول ناس لأنه كلهم أنا بشوفهم واحد في نظري كزولة مسؤولة من السلام. أتمنى أنهم يتعلموا لغة القانون واللغة بتاعت الحوار. لو جينا لأسباب الصراع زي ما بيتكلموا أن المشكلة بدأت في الاتجاه الشمالي بين النوبة والنسيرية، فالنوبة والنسيرية في النهاية هم واحد، هي زول فريق نحن المفروض التعايش وخطو هدفنا. إذا في خلاف بين النفرين المفروض الناس ترجع للقانون، والقانون هو يكون الفاصل بيناتهم. لكن حتى بأنه كل زول دارشين القانون بيده، يعني حتى مشكلة بين النفرين وما جاء تكفر على النفرين، يعني أسرة وأسرة ما جاء تكفر على أسرتين، لأنه وصلت لناس كثيرة مضررة، لناس فقدت أرواحها، ناس فقدت ممتلكاتها، الناس ليه هسه شانتان البدينا ونقدر نموت؟ أنا بياخذ زمن، العمار بياخذ زمن، لكن الغراب بياخذ ثواني. فده المفروض كلنا ندرس، كلنا ما ندي طرف ثالث يكون سبب في صراعنا، ما ندي ناس ثانية هدفها إنها تخرب التعايش السلمي بيناتنا، ما ندي الفرص هنا تسلى ونتوحد ونحل القانون والحوار، والناس المسؤولين مننا هي الإدارات الأهلية يكونوا بفوق علينا ويكون الفاصل بيناتنا إذا في خلاف بيناتنا يوم من الأيام. أنا أتمنى إنه الحال إزاي يكون بداية جديدة لنا، ويكون يكون على الأقل بآخر أحداث وآخر فقد للأرواح، والفقد يكون محرا للسلام ويجيب على كده.
1: مرحبا بكم مستمعينا الكرام مجددا في جولة السودان اليوم، حيث سجلت أسعار السلع الاستهلاكية بسوق الديوان بولاية النيل الأبيض زيادات كبيرة خلال الساعات الماضية، وذلك بالتزامن مع التراجع الحاد في قيمة الجنيه أمام العملات الأجنبية. مزيد من التفاصيل مع أحد التجار من سوق الديوان.
7: بسم الله الرحمن الرحيم، أنا تاجر في مدينة الديوان. الليلة فوجينا بزيادة هائلة في الأسعار، يعني زيادة من سمدرمان، يعني الليلة سألنا هناك في مدرمان عشان نرفع بضاعة 90% من ناس مدرمان مقفلين ناس الجولة، ورفعوا لنا يعني الأسعار. أمس كنا بنبيع في شوال السكر زين 50 كيلو ب 350، رفعوا لنا السير ب 420 من سير مدرمان، يعني هو نحن سعرنا ب 440، سوال الدقيق 25 كيلو أمس بيعنا فيه ب 100، الليلة سيره ب 125، شوال لبن بونتيرا 25 كيلو أمس شغالين فيه ب 1150، الليلة ب 1400. يعني أسعار ناس مدرمان رسلوا لنا سعر اللبن ب 1300، كرتون زيت الشمسي أمس بيعناه ب 220، الليلة ب 200 ب 320، يعني زيادة 100 في الكرتون. يعني السوق بقى ما مفهوم وأسعار مضاربة، يعني ثلاث أرباع الديوان هنا ناس الجملة قفل لأنه ما عارفين يبيعوا كيف ولا عارفين يشتغلوا كيف، لأنه كل ما دقيقتين بيرفعوا لستة جديدة من زيادة الأسعار. هنا الشركات ثلاث أرباع وقفت بيع، ناس السيقة، ناس البوارد، ناس الزبادي، كل الشركات وقفت بيع، نزلوا لها تسعيرة جديدة، عشان كده ثلاث أرباع الدكاكين قفلت. نسبة يعني أي زول بتزعله زيادة من شنو زيادة الدولار، يقول لك عمل 8300، عمل 8600، عمل 8.5، عمل 8200، بقى يزودوا في الأسعار. يعني كل الأسعار الأصناف الأساسية سكر زيت لبن بصل دقيق، البصل أمس ب 180، الليلة ب 230، يعني المزالة بقت ما مفهومة، وربنا يصلح الحال ويكون في العون إن شاء الله.
1: وفي نفس السياق مستمعنا الكرام، رجع تاجر آخر من سوق الدويم أسباب ارتفاع الأسعار إلى ثلاثة عوامل رئيسية في مقدمتها تذبذب سعر الدولار. مزيد من التفاصيل في حديث هذا التاجر إلى جولة السودان اليوم.
4: الحاصل الآن في السوق ده من الزيادات الحاصلة والناس المجلبة ويقولوا الحياة زايدة، وهنا عنده عوامل كثيرة. أول حاجة بندي فوق كده الدولار، التذبذب بتاع الدولار الحاصل الآن ده عنده شيء أساسي وشيء كبير في الموضوع ده. بغض النظر يا أخي أطلعوا منه نزلوا منه، دي إحنا ما مهنا، يعني الدولة كان دار تعالج، أول حاجة تعالج الدولار ده، قصة إنه والله يقبضوا فلان وقبضوا علان وهذه ما بتعالج لا سعر الدولار، نادي شوف لها سياسات اقتصادية معينة كده قمت حل بها القصة دي. تاني حاجة الجبايات اللي قاعدة تتفرض على الناس في التجار بالذات في المحليات، ضرائب، زكاة، عوائد، ما عارف مظلات، كويس. الحياة دي كلها هي يعني قانونيا كده بتشوف انت كمسميات وكهناء حياة أساسية في أي دولة موجودة، لكن طريقة تحصيلها ما ماشية للدولة ذات باعتبار شنو؟ أنا يا أخي الليلة بجيب بضاعة جاي مدخلها، أول حاجة بدفع لها ضريبة مرتين، لما أنا جاي أنزلها ما بنزلها طوالي في المخزن بتاعي، بيحجزوها عند أول حاجة برا في الكوبري تمام، أي واحد بتدفع لها ضرائب، أي حاجة بالشوال بالكرتونة بالهنا بتدفع لها ضرائب، دفعت عليها وشلتها من هنا دخلتها مخزنك، بيجيك بتاع الضرائب السنوي بملفك الضريبي، ده البضاعة دي ذاتها دفعتها هناك، بتاني في ملف ضريبي عندك بيجيك سنويا بتجي هنا بيشوف بقيم البضاعة، والله البضاعة دي بيها كده، بتدفع تاني. بعدين ذاته فرضين أرقام ذاتها يعني هي ذاتها يعني مش فلكية، يعني أنا الليلة في النهاية ضرائبك زكاتك لو حياة معقول حياة هنا ممكن أقول عشان بعيد ما تأثر على سعرها، لكن دي مش كله كلها بالشيء اللي بتخدها في المواطن، دي كلها حياة دي بالشيء اللي بتخدها في المواطن. حاجة تانية الوقود برضو نفس سعر الدولار ما مستقر، كل يوم بتزعيرة جديدة، الترحيل اي زول بيقول لك يا والله الترحيل غالي، وفعلا الترحيل غالي، الايصالات اللي في الشارع، الكسرات الغير والغير، البضاعه كان بألف لما تحصل عندك بتحصل بعشر، عشان كده لازم المواطن يعني الحاجه دي كلها في النهايه راجعه وخاتنها في المواطن يعني. فاذا دارين تتعالج الشغله دي قصه، والله يا اخي الليله وصل السوق قفل جونا سلامنا الاقتصادي، والله يا اخي فلان افتح ونعمل لك، لو ما فتحت نعمل لك غرامه، هي دي ما تحل يا جماعه، الناس يا كأمن اقتصادي كحكومات تشوف سياسات حقيقية، تشوف حاجة حقيقية تقوم تحل بها الشغلة دي، لكن اللي بيعملوا في ده شغل بتاع حنايسة يعني زي ما بقول، وفي النهاية المتضرر منه المواطن، والشغلة دي لو مد عالية الحياة الثلاثة ديل أصل الموضوع ده حيمشي كده وحيمشي للأسوأ يعني. وفي النهاية التاجر ممكن أقول لك في تجار، بعض التجار ممكن أقول لك في يعني في جشع بعض، ما بقول لك للنهاية، لكن الشيء الأساسي في الموضوع ده عشان ما يمشي في النهاية يشيله خطه في التاجر، ولا يشيله الموضوع ده يشيله كله تخليه في إن التاجر جشع ولا طمع ولا هنا عالية الحياة دي، بتلقى نفسك إنه السوق بعد ده شنو ماشي بالطريقة يعني الناس الدارينة والحياة اللي هنا، غير كده بيبقى كلام وهنا يساي زي ما بقول.
1: مرحبا بكم مستمعينا الكرام في جولة السودان اليوم، ومن ولاية دارفور وكردفان، حيث قال تاجر من مدينة نيالة لجولة السودان اليوم أن أسواق مدينة نيالة وعموم إقليم دارفور لم تتأثر بصورة كبيرة بموجة ارتفاع الأسعار التي شهدتها الخرطوم وشرق السودان بسبب تراجع قيمة الجنيه السوداني، وتركزت معظم الزيادات في سوق نيالة في أسعار الحبوب الغذائية بسبب شح الأمطار. مزيد من التفاصيل في حديث التاجر إبراهيم حمدان لجولة السودان اليوم من نيالة.
8: نحمد ونشكر على ما هو عليه، رغم أنه الخريف كان سيتأخر وكذا، لكن الخريف هسي لم ترى هسي بدت تحت الحمد لله، الأرض ذات قدرات والحمد لله أمور ماشى على ما هو عليه. طبعاً الأسعار زي الزيادات اللي زادت في الاتجاه الشرقي معنا هنا ما زيادات بقول على كده شديد يعني، هسه بزاد إن الدولار يعني هنا بالبنكوك طبعاً بأسعار حبة متفاوتة، ممكن 650-660 على حسب أنت الزور اللي قلت تبقى معه، أما النقد ده بين 460-480-500 كده الأسعار، لكن زيادات كده والله في إلا بس ممكن نقول على شح الأمطار وكده بدأ كان في زيادات في الحبوب وكده، لكن برضه حسب الهدوء مع الهطيبة الأمطار اللي بتحصل إن شاء الله الأسعار تستخر نسبة ما بعد ذلك في المواجهة الكبيرة، بس إنه بس هو رغم إنه زيادة الأسعار الحاصلة ذات علينا عندنا تبع التاريخ الشريان الشرقي البضاعة البجيرة هنا والله على الطريق يعني بيقى قفل البضاعة ما قدرت تجي يعني، لأنه العربات الكبيرة هي اللي تفك لنا الأسعار البضاعة التجيرة طوالي، لكن العربات بقت والله جايتها بسيطة لأنه العربات كمية حجزنا هناك وما قدرت تجي والله ما قدرت تجي، لكن قلت ما معرف في الأيام الجاي تمعلا العربات تستقل نظر ما وقدك تجي إن شاء الله لو جاك كده الأسعار هنا الله بتستقل، حسي اللي هم إننا هنا يعني أميز الكيلو بتاع الدال قدر بين كم وعشرين ممكن 25-24 كده، وعندنا كيلو الشرمود أنا قبل فترة كان أخذت الله ب25-23-22 كده، عندنا كيلو بتاع البقر يعني الجالي نظيف والله ب16-15 14 كده أسعار والله غايته في من التناول على المواطن البسيط يعني كم ماشى بيشتري والله الحاجة الدير وهو بياخده يعني تاخذ له ربع كيلو بتاع رز الشب ب 4000 كيلو لإذا 16 يعني بتاخذ ربع يعني بيمشيك الحال الحمد لله والأمور بتمشي والله بس نتمنى من الخريف يكون خريف خير وبركة والأمور تتسحل على ما هو عليه يا يعني له والله مستقرة ومزدهرة بالكثافة وبالكثافة السكان العالية يا يعني ما شاء الله يا يعني له هسي حاليا هي والله يعني ما شاء الله بلد يعني فيها كثافة سكان عالية جدا عالية جدا أسواق كلها منتعشة والله السوق الكبير سوق مقف جنينة عندك السوق الشعبي الملجة عندك المواشي عندك الجبل عندك البليل عندك الأسواق كلها ما شاء الله والله كلها ممتلئة بالتجار وبالمواطنين والحياة مستقرة.
1: من جانب آخر مستمعينا الكرام قال الصحفي محمد صالح البشير لجولة السودان اليوم أن أسعار السلع بصورة عامة في مناطق دارفور وكردفان الخاضعة لسيطرة التأسيس شهدت ارتفاعا لكنها بحسب متابعته لا تزال أقل من مستويات الأسعار في المناطق الخاضعة لسيطرة الجيش. مزيد من التفاصيل مع الصحفي محمد صالح البشير.
5: الأسعار بتاعت السلع بشكل عمومي كده في دارفور وكردفان أقصد مناطق سيطرة حكومة التأسيس الأسعار فيها ارتفاع لكن أفضل كتير من الأسعار في مناطق الجيش. يعني هسي مثلا كيلو السكر عندنا في هنا في مناطقنا دي بسبعة وهناك بثمانية يعني هناك في مصانع بتاعت سكر في ميناء للاستيراد ومع ده كله في ارتفاع في السلع دي سلعة واحدة أخذناها مثلا السكر. طيب الارتفاع ده كله بسبب الدولار. طيب الدولار فعلا هنا أفضل كتير يعني الدولار في مناطق سيطرة قوات الدعم السريع عمل أكثر من سنة في حدود 460-470 دي الأسعار بتاعته ارتفع خلال أمس واليوم ل 490-500 دي أسعاره يعني الفرق بينه وبين الدولار في مناطق سيطرة الجيش أكثر من نص يعني الدولار السليلة في مناطق سيطرة الجيش ب 900 وشوية يعني ماشي على الألف فالمتوقع أنه الأسعار ترتفع في مناطق سيطرة الجيش وممكن يكون في انهيار كامل. طيب بالمقابل الأسعار هنا هتظل ثابتة لأن الدولار متوفر بكميات كويسة في السوق وأسعارها ثابتة السلع هم والناس هنا بيجوها من ثلاثة دول وكلها أسعارها كويسة والدولار فيها كويس يعني الناس بيجيبوا السلع من جنوب السودان عبر معبر الرقيبات والنعام دل كردفان ودارفور شرق دارفور تحديدا المناطق الجنوب شرق دارفور. طيب المناطق شمال دارفور بتجيب المواد بتاعتها والسلع من ليبيا والأسعار في ليبيا برضو الدولار أسعاره ما مرتفعة شديد. المناطق الغربية لدارفور جنينة وزالينجي المواد والسلع التموينية بتجيهم من الجنينة والأسعار بتاعت الدولار في الجنينة برضو معقولة عشان كده الناس هسي بيجوا وخاصة الناس بودي سلع يعني أنا من هنا بودي سلع كات بموجب السلع دي ببيع هناك بقوم بجيب سلع من هناك من غير ما أدخل في عملية بنكاك عشان أرجع للجنيه السوداني. الزول اللي بيمشي كات بنفسي في سلع بتمشي من هنا بيمشي فول بيمشي بهايم بيمشي سمك عربي الحاجات اللي بتمشي من هنا دي من هناك بتجي تتباع هناك بالدولار الزول بيشيل من هناك سلع برضو بكون ما متأثر. الكمية الدولارات بحسب كمية الموجودة في السوق الأسود بحسب متابعتي للسوق إنه كميته كافية وخاصة إنه البنك بتاع المستقبل فتحوه في كل مدن دارفور وكردفان يعني المجلد الفولة بجاي المدن المستقرة دي البنك ده واحد من ميزاته بيتعامل بالدولار يعني بيستقبل الدولار سحب وتوريد فدي برضو بتخلي المشكلة بتاعت الدولار ثابتة لأن البنك بتاع المستقبل عنده فروع في أكثر من دولة وكل الناس بيجوا برسلوا دولار من المحل قاعدين للبنك هنا والناس هنا برضو بيستلموا دولار برضو في ناس بيجوا يرسلوا الدولار انت بدل ترسل قروش بنكك بتقوم تمشي البنك بترسل دولار
1: وأخيرا مستمعينا الكرام، أكمل بنك المستقبل افتتاح أفرعه في جميع المدن الرئيسية بإقليم دارفور وأجزاء من كردفان. وقال مدير بنك المستقبل فرع الجنين الشيخ الجبوري، قال لجولة السودان اليوم أن البنك لا يستهدف أن يكون بديلا لبنك الخرطوم وحده، وإنما يسعى إلى تقديم نظام مصرفي متكامل يخطي مختلف أنحاء السودان، مع توفير خدمات مصرفية إلكترونية وتحويلات داخلية وخارجية. مزيد من التفاصيل مع الشيخ الجبوري مدير فرع بنك المستقبل بالجنينة بغرب دارفور.
6: بنك المستقبل احنا ما انشأنا على اساس انه يكون بديل لبنك الخرطوم لوحده، لا، بنك المستقبل احنا انشأنا عشان يكون بديل للنظام المصرفي في كل دولة السودان، وهو نظام مصرفي يعني متطور جدا، فهو كل الخدمات وبتيح لك كل التعاملات، بيسمح لك بانك تفتح بالعملتين، العمله المحليه الجنيه والعمله بتاع الدولار. بعد ذاك مربوط برضو بشبكه بتاع التحويلات خارجيه كبيره جدا، يعني نوافذ خارجيه احنا قاعدين نتعامل معاه، ف ما في تاني يعني، بقى ما عندنا احنا حدود مع العالم، يعني ما عندنا حدود، بالذات الحدود المصرفية ما عندنا اي حدود، تحويلاتنا بتصل اي حتة، وبالتالي بتجينا تحويلات من اي حتة. فالحمد لله، الحمد لله، وان احنا بننافس نفسنا وبننافس الخدمات حقتنا، وان شاء الله احنا يعني حنسيد كل الفرق التركات المصارف السودانية، يعني ما بنك الخرطوم لوحده، لأن بنك الخرطوم الخدمة حقته اللي فقط خدمة بتاع التحويلات، لكن احنا ان شاء الله حنسد كل المشاكل، التحويلات، التمويل غيره من الأشياء، من كل الخدمات المصرفية الممكن يعني تطور وتنمي إنسان الهامش. فنحن ان شاء الله يعني النظام حقنا نظام قوي جدا، ونظام متكامل، ونظام آمن وسهل للتعامل معه، ومحمي يعني حماية قوية جدا. ف يعني خدمات نحن إن شاء الله اللي قدام هي اللي بتتحدث عننا.
9: الآن عندكم تطبيق بنكي أو تطبيق إلكتروني، يعني الناس ممكن عبره يتعاملوا بالمعاملات بتاعت البيع والشراء والمعاملات المالية دي كده؟
6: الحمد لله عندنا تطبيق بنكي في تلفونك، بتكون شايل تطبيقك وبتتعامل معه مباشرة، ما عليه أي رسوم، بتحول تستلم تحويلاتك عبر التطبيق حقك فقط. عندنا برضو نظام الدفع الإلكتروني، ودي برضو حننزلها برضو في الأماكن الكبيرة، في المستشفيات، في السوبر ماركت، في غيره، على أساس إنه يعني تدفع على طول، ما يكون عندك مشكلة. دي حتنزل عن قريب إن شاء الله. دي الخدمات لسه إحنا حاليا عندنا، حتى التحويلات عبر التطبيق، يعني التحويلات كلها يعني مجانية، حتى التحويلات الغير من فرع لفرع إحنا بناخد 1%، يعني مبالغ يعني زهيدة. التحويلات الخارجية بالدولار بناخد مثلا 3%، يعني برضو يعني مقارنة بالابتزاز اللي حصل في بعض المناطق 40% و35%، ما عندنا يعني حاجة يعني كبيرة للدرجة دي يعني. وتطبيقنا متوفر وموجود في التلفون، ممكن تستخدمه تحت أي لحظة.
1: بهذا مستمعينا الكرام نكون وصلنا إلى نهاية جولتنا. أنا بشكر كل الذين شاركونا فيها، وبشكركم أنتوا كمان على حسن الاستماع والمتابعة، وحتى ألتقيكم في جولة أخرى، لكم مني أطيب التحايا.
10: الأعزاء متابعي راديو دبنجا على فيسبوك في كل ربوع السودان، هذه دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، صورة أو تسجيل فيديو، ممكن تشاركه معنا في راديو دبنجا عن طريق الماسنجر في صفحة دبنجا على فيسبوك، راديو دبنجا السودان. راديو دبنجا منكم ولكم.

0: راديو دبنجا يقدم إرشادات صحية، إرشادات صحية حول صحة الإنسان والبيئة.
1: المستمعين الأعزاء، مستمعي راديو دبنجا، أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج إرشادات صحية. وحلقتنا اليوم خصصناها لمرض التتنس اللي بيصيب الأمهات وبيؤدي للوفاة في حالة عدم التضعيم. ومعانا في الحلقة دي دكتور سلام حسن عبد الله، وهو دكتور في مستشفى كلية لندن الجامعية، عشان ما يكلمنا عن أهمية التضعيم ضد التتنس خاصة للأمهات. أهلا ومرحبا بك.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الأعزاء، مستمعي راديو دبنجا في السودان بصفة عامة، وفي معسكرات النزوح واللجوء في دارفور وجبال النوبة والنيل الأزرق بصفة خاصة، مرحبا بكم مرة ثانية في حلقة جديدة من برنامجنا إرشادات صحية. في الحلقة اللي فاتت يمكن كان تكلمنا عن تحصين الأطفال، وفي الحلقة دي بنتكلم عن تحصين الأمهات. وقبل ما نبدأ حلقتنا، لو في زول عنده أي سؤال ولا عنده أي استفسار بخصوص المعلومات اللي بنقدمها هنا، ممكن يتصل بالبرنامج، بلقى التلفون بتاع البرنامج في نهاية الحلقة، ونحن مستعدين نجاوب على أي سؤال هو بسأله. زي ما تقول الأطفال التطعيم بتاعه مهم جدا، برضو الأمهات، لأنه الأم مربوطة بالطفل، وبالتالي أي مرض بيتعرض له الأم ممكن يأثر في الطفل، عشان كده لازم نحن نهتم بالتطعيم بتاعه. برضو التطعيم بتاع الأمهات تكون في العمر بتاع سن الإنجاب، هو من سن 14 سنة لحد سن 49 سنة، وفي الفترة دي كان بيكون في حمل وبيكون في ولادة. وزي ما عارفين أثناء الحمل وأثناء الولادة مرة تعرض للجرح، والجرح أثناء الولادة في بعض الولادات بعد مرات المعدات اللي بيستخدموها للولادة بتكون ما معقمة، المرة ممكن يقوم يجيها مرض اسمه التتنس. والتتنس ده نسبة الوفاة 99%، يعني أي زول جاءه مرض تتنس نسبة الوفاة 99%. أول مرة مثلا أثناء شغالة في البيت يتعرض لجرح في سكين، وده كله ممكن يؤدي للتتنس. زي ما قلنا نسبة الوفاة فيه عالية جدا، عشان كده لازم نهتم بتطعيمه ضد التتنس. والتطعيم ضد التتنس بيتكون من 5 جرعات رئيسية للأمهات، والجرعات دي بنديها حقنة للعضل. نيجي نشوف الجرعات دي بنديها 200، احنا قلنا من عمر 14 لعمر 49. نيجي نشوف المرأة العادية بنديها كيف، وبعدين نيجي نشوف المرأة لو كانت حامل بنديها كيف. في المرأة العادية في عمر 14 ل 49 سنة، لو جاتنا في أي زمن، جاتنا في عمر 14 سنة، عمر 15، عمر 30، عمر 25، في أي زمن لما جاتنا طوالي مباشرة نسألها: أنت أخذتي التطعيم الحقن بتاع التتنس قبل كده ولا ما أخذتيها؟ قالت أخذتها. أخذتي كم؟ ما عارفة هي أخذت كم. خلاص كان كملتين ولا ما كملتين؟ قالت ما عارفة. ما عارفة طوالي، هنبدلها من البداية. هنبدلها من البداية، نديها الحقنة الأولى دي، سميها الجرعة الأولى. الجرعة الأولى ما بتدي المرأة أي حماية، يعني لو أخذ الجرعة الأولى بس وما جاتنا تاري ما بيكون عندها أي حماية ضد التتنس. لازم تجي للناس التحصين بعد شهر عشان تيجي تأخذ الجرعة الثانية. لو جات بعد شهر للمركز الصحي أو للعاملة التحصين وأخذ الجرعة في التتنس، سميها الجرعة رقم 2. بعد ما تأخذ الجرعة رقم 2 دي بتديها حماية لمدة 3 سنوات فقط، وبالتالي هي لازم تكون محتاجة تأخذ تاني. أها، نقوم نقول لا تجينا بعد 6 شهور تاني، يعني بعد ما جاتنا بعد شهر نقول لا تجينا بعد 6 شهور هي تأخذ الجرعة رقم 3. بعد 6 شهور أخذ الجرعة رقم 3 دي تديها حماية من التتنس لمدة 5 سنوات. 5 سنوات يمكن ولادتين بس، والمرة ممكن تلد أكثر من كده، بالتالي برضو هي محتاجة أكثر. نقول لا تجينا بعد سنة. بعد سنة من الجرعة ذات، لما تجينا بعد سنة تقوم تأخذ الجرعة رقم 4 وتديها حماية لمدة 10 سنوات. نقول لا تاني تجينا بعد سنة تانية. لما تجينا بعد سنة تانية تأخذ الجرعة رقم 5 وتديها حماية لمدة 30 سنة. وكده هي تكون كملت 5 جرعات الرئيسية بتاعت التتنس. هي بتديها حماية كاملة لمدة 30 سنة، وبعد 30 سنة بدك ممكن تأخذ لها تاني. يعني طبعا احنا في السودان في بعض المحلات ما فيها امكانيات، ما في دايات مدربات كويس عندهم ادوات معقمه كويس، ولسه بلده في داي بتاعت حبل، او لسه بيستخدموا بعض المشارد او المز بيستخدموا اكثر من مره، حياتها التقليديه كلها بيستخدموها كثير اكثر من مره، ودول كلهم المره لما تلي بتكون معرضه للتتنس، والتتنس ممكن زي ما قلنا طوالي ممكن تؤدي للوفاه، ممكن تموت. عشان كده علينا بنفسها الامهات، يعني لازم لازم لازم تمشي تاخذ جرعات التتنس ال5 جرعات اللي قلنا دي، على الاقل عشان تحمي نفسك، لانه ما معروف ممكن تكون انت مسافره وفي الخريف وينقطع بيك الطريق، والمره تكون حامل ويجي الالم بتاع الولاده والطلق بتاع الولاده، في اللحظه دي يكون ما في اي دايه مدربه، ما في اي ادوات، وهي بتقوم بتلي بالحياه الموجوده. لو اخذت الجرعات ال5 محميه من المضاعفات بتاعت التتنس. لو جات الالتهابات الثانيه بتكون خفيفه وممكن تزعلك. عشان كده الجرعات دي مهمه جدا للامهات وكل من الناس المتزوجين وغيرهم، يعني لازم تمشوا تاخذوا الجرعات دي. اي بيت ولا اي مره من عمر 14 سنه لحد 40 التيتانوس لازم تمشي على الاقل عشان تحمي نفسك من المرض بتاع التيتانوس المرض الخطير اللي ممكن يؤدي للوفاه مباشره. يعني يمكن ده ختام بتاع حلقتنا, واي واحد عنده سؤال في التطعيم او في التحصين احنا جاهزين نجاوب على سؤاله لحد ما نقابلكم في حلقه ثانيه. والسلام عليكم ورحمه الله, فوتكم بعافيه. شكرا.
1: شكرا للدكتور سلام حسن عبد الله, وهو دكتور بمستشفى كلية لندن الجامعية. شكرا لإفاداتك معنا, والشكر برضو موصول للمستمعين الأعزاء على حسن المتابعة. وبرضو بنقول للمستمعين أي زول لو عنده استفسار أو استشارة صحية عن أي مرض بنقول له اتصل بينا عبر راديو دبنجة في الرقم ده, والرقم 00313562-54350, وأكرر الرقم تاني 00313562-54350. وودعناكم الله.
0: راديو دبنجا يقدم إرشادات صحية, إرشادات صحية حول صحة الإنسان والبيئة.
3: راديو دبنجا, راديو دبنجا, راديو دبنجا, راديو دبنجا.
0: أهلا وسهلا ومرحبا بكم الأعزاء مستمعي راديو دبنجا. عناوين الأخبار من راديو دبنجا اليوم الخميس الموافق 17 سبتمبر 2026. تصاعد القتال بشمال كردفان, ومصادر تكشف عن سيطرة القوات المسلحة على منطقتي الفرشة والممزوكة. اشتباكات ذات طابع قبلي في حي السريف بمدينة نيالا وسط مخاوف من اتساع دائرتها. هدوء بسوق النعام الحدودي مع جنوب السودان, والسلطات تدعو الإدارة الأهلية للتدخل وتشيد بتحركات الشباب. مسؤول يكشف عن ارتفاع عدد ضحايا انهيار منجم الزرع بالقرب من النهود في غرب كردفان إلى أكثر من 80 شخصا. تعرض لاجئ سوداني لعملية نهب مسلح على الطريق بين معسكري فرشنة وأدري بشرق تشاد. أطباء بلا حدود تكشف عن ارتفاع معدلات سوء التغذية الحادة الشديد في معسكر أوريكاسوني بشرق تشاد. قلق متزايد وسط أسر التلاميذ اللاجئين في شرق تشاد بسبب عدم تحديد مواعيد امتحانات الشهادة الثانوية المؤجلة. مبادرة المجتمع المدني بالنيل الأزرق تعلن عن تعرض أكثر من 42 ألف نازح لخطر الجوع والمرض. مجموعة مسلحة تشن هجوما على مصنع للتعدين في منطقة سوق اللوغ بمحلية عقيق في ولاية البحر الأحمر. أوتشا تحذر من استمرار إلحاق أضرار جسيمة بالمدنيين بسبب هجمات الطائرات المسيرة. 90% من تجار الجملة في سوق مدرمان يغلقون متاجرهم بسبب الاضطراب الكبير في الأسعار. تباين كبير في سعر صرف الدولار اليوم الخميس, وخبير يقول إن الحرب سبب الزيادة المستمرة. وزير المالية يقول إن تزايد الواردات وانخفاض الصادرات هو السبب الرئيسي لانخفاض قيمة الجنيه. تباين سعر صرف الدولار في نيالة بين 650 ألف جنيه عبر تطبيق بنكك مقابل نحو 460 ألف جنيه في التعاملات النقدية. تجار في مدينة نيالة يكشفون عن استقرار أسعار السلع وزيادة أسعار الحبوب الغذائية. حدوث كسر مفاجئ بالجسر الشرقي بمنطقة الجاسر الشرقي بمحلية الجزيرة أبا في ولاية النيل الأبيض. غرف طوارئ تعرب عن مخاوفها من تدهور الأوضاع الإنسانية لألفي أسرة في دليبة في محلية كتب بشمال دارفور بسبب تأخر الأمطار. الأمين العام للأمم المتحدة يطالب بمساءلة الدول التي تزود طرفي النزاع في السودان بالأسلحة المستخدمة في مهاجمة المدنيين. وزارة الطاقة ترجع ازدحام المركبات أمام محطات الوقود للبطء في التطبيقات البنكية, وتكشف عن تعطل حركة ناقلات النفط بسبب التطورات بمنطقة باب المندب. انتهت عناوين الأخبار, شكرا لكم على المتابعة.

0: اهلا وسهلا ومرحبا بكم الاعزائي مستمعي راديو دابنجا في برنامجنا ليوم الخميس الموافق 17 سبتمبر شهر 9 2026. يحتوي البرنامج على نشرة مفصلة للاخبار واصدار جديدة من جولة السودان اليوم ومواد اخرى ضمن البرنامج. نبدا كالعادة بنشرة الاخبار واليكم العناوين. تصاعد حدة القتال بين الجيش والدعم السريع في شمال كردفان واشتباكات ذات طابع قبلي في نيالا. استقرار نسبي للأوضاع في سوق النعام بعد اشتباكات دامية وشكاوى من تدهور أمني ومعيشي في معسكرات شرق تشاد. توقف حركة البيع في عدد من الولايات بسبب تذبذب سعر الدولار ووزير المالية يؤكد أن زيادة حجم الواردات هي السبب الرئيسي لانخفاض الجنيه. مبادرة مجتمعية تحذر من تعرض 42 ألف نازح لخطر الجوع والمرض وإحباط هجوم مسلح على مصنع للتعدين بولاية البحر الأحمر. كانت هذه عناوين النشرة، التفاصيل يصحبكم فيها إبراهيم جد كريم. أعلنت مصادر ميدانية تتبع للقوات المسلحة سيطرتها على منطقة الفرشة في شمال كردفان التي تبعد 30 كيلومترا شمال غرب الأبيض. وأعلنت المصادر تقدم القوات غرب بارا وسيطرة القوات المسلحة على منطقة الممسوكة التي تبعد 60 كيلومترا من مدينة الأبيض. وأضاف مصدر ميداني في هذا الخصوص:
1: بتاريخ 17/9/2026 حرك الشهيد حذيفة اسطنبول من داخل الفرشاية. الله أكبر الله أكبر.
0: يشهد حي السريف جنوب غربي مدينة نيالا اشتباكات ذات طابع قبلي منذ الثلاثاء، وأشارت المصادر إلى أن الاشتباكات وقعت بين بطون قبيلة واحدة فيما لم يتسنى تحديد حجم الأضرار والخسائر. أكدت السلطات في منطقة أبيي استقرار الوضع الأمني في سوق النعام شمال المنطقة خلال يومي الخميس وأمس الأربعاء. وأوضحت أبين وينغ وزيرة السلام بمنطقة أبيي في تصريح لراديو دابنجا أن جهودا شعبية مكثفة تبذل حاليا لتعزيز السلام تقودها الإدارة الأهلية ولجان السلام المجتمعية في ظل تعاون وتفاهم جيدين بين الإدارة الأهلية، كما أشادت بدور الشباب من الطرفين في الاستماع لصوت الحكمة والعقل والمساهمة في تأمين السوق. وأضافت في هذا الخصوص:
2: الوضع الليلة وأمس الوضع هادي ومستقر، ونتمنى أنه يستمر بنفس الطريقة. في مجهودات شعبية على مستوى بتاع الإدارة الأهلية وعلى مستوى بتاع لجان السلام المجتمعية في تواصل بيناتهم، ونترمون شيء بتاعنا الناظر يتحاول يتكلم مع مختار، والتعاون بيناتهم والتفاهم كان كويس، ونحن في انتظار بتاع الوفد بتاع المسيرية يجي، لأن سلاطين في غرب كردفان واحتمال يصلوا الليلة.
0: وفيما يتعلق بالخسائر، قالت الوزيرة أنه لا يوجد حتى الآن رصد دقيق للضحايا، لكنها أشارت إلى وجود قتلى وجرحى إضافة إلى خسائر لحقت بالسوق ووصول أنباء عن عمليات نهب لممتلكات. وطالبت بالتوحد والاحتكام إلى القانون والحوار، وأن تكون الإدارات الأهلية هي الفيصل بين الأطراف المتنازعة. وأضاف

0: أكيد يكون في خسائر. أنا شفت أمس من خلال الفيديو في خسائر في السوق، وسمعت برضو في نهب الممتلكات، لكن ما متأكدة. لكن اللي أنا سمعته من الشباب أمس والليلة الخسائر ما خسائر فادحة شديد. ولكن
1: كشف مسؤول في الإدارة المدنية بغرب كردفان أن عدد القتلى بسبب انهيار منجم الزرع بالقرب من النهود في غرب كردفان ارتفع إلى أكثر من 80 شخصا، فيما بلغ عدد المصابين 50 شخصا. وأوضح المصدر أن عمليات الإنقاذ تتم بصورة بدائية، مشيرا إلى أن طبيعة الأرض الرملية زادت من الانهيارات، فيما أشار معدنون ناجون إلى أنهم لا يعلمون عدد العالقين داخل الأبار على وجه التحديد. تشهد معسكرات تشاد تدهورا أمنيا مريعا، حيث تعرض اللاجئ السوداني الشاب المقيم بمخيم فرشنة بلوك اف بدر الدين حسين ضفع الله إلى عملية نهب أثناء قيادته لدراجته النارية نهار الاثنين متجها إلى مخيم أدري لغرض تجاري. وأشارت المصادر إلى أن مسلحين اعترضوا طريقه وهددوه بقوة السلاح ونهبوا منه 100,000 ريال تشادي وهاتفا محمولا ذكيا، ودون بلاغ بالحادث، فيما تقوم الشرطة بدورها في البحث عن الجناة. أعلنت منظمة أطباء بلا حدود ارتفاعا في معدلات سوء التغذية الحادة الشديد من 2.2 إلى 3.4% في معسكر أوريكا سوني بشرق تشاد الذي يسكنه 117,000 لاجئ، في حين ارتفعت نسبة سوء التغذية الحاد متوسط الدرجة من 10 إلى 13%. وأشارت إلى أن حالات الإسهال غير الدموي شكلت أكثر من 14% من الاستشارات الطبية التي أجرتها أطباء بلا حدود في المخيم، لافتة إلى وجود نقص في مياه الشرب حيث لا يتوفر سوى نحو لترين من الماء للفرد يوميا. أعربت أسر التلاميذ اللاجئين في شرق تشاد المقررة جلوسهم لامتحانات الشهادة الثانوية السودانية المؤجلة للعام 2025-26 عن قلقها البالغ إزاء عدم تحديد مواعيد الامتحانات. وأشارت الأسر إلى تأجيل الامتحانات لعدة مرات، مشيرين إلى عدم وضوح رؤية الجهات المسؤولة بشأن الأمر. وقالت إن عدم تحديد موعد الامتحانات على الرغم من إعلان نتيجة امتحانات الشهادة وبداية التقديم للجامعات يثير مخاوفهم. أعلنت مبادرة المجتمع المدني بالنيل الأزرق عن تعرض نحو 42,271 نازحا، أي نحو 3,803 أسرة، لخطر الجوع والمرض، بينهم 24,266 طفل و 11,713 امرأة و 6,463 رجلا، مشيرة إلى أنهم يقيمون في المناطق التي تقع تحت سيطرة الحركة الشعبية شمال في وضع إنساني كارثي مع عدم وصول المساعدات والخدمات الأساسية في ظل استمرار النزاع المسلح. ودعت المبادرة المجتمعية في بيان اطلع عليه راديو دبنجا إلى وقف فوري لإطلاق النار لأغراض إنسانية. شنت مجموعة مسلحة تستغل عربتين هجوما على مصنع للتعدين في منطقة سوق اللوق بمحلية عقيق في ولاية البحر الأحمر أمس. وقالت مصادر إن شعبة استخبارات اللواء 46 مشاه بوكر بالتنسيق مع القوات النظامية تمكنت من إحباط الهجوم المسلح والقبض على عدد من المسلحين التابعين للحركات المسلحة. حذر مكتب الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية أوتشا من أن هجمات الطائرات المسيرة وغيرها من الأعمال العدائية تواصل إلحاق أضرار جسيمة بالمدنيين والبنية التحتية الحيوية في جميع أنحاء السودان. وأشار إلى أن البنية التحتية الحيوية تتعرض للهجمات، مشيرا إلى الهجمات بالقرب من محطات توليد الكهرباء في سدي سيتيت وخشم القربة في ولايتي القضارف وكسلة ومحطات الوقود في الدمازين. قال تاجر في سوق الديوان بولاية النيل الأبيض إن أسعار السلع الاستهلاكية سجلت زيادات كبيرة خلال الساعات الماضية بالتزامن مع التراجع الحاد في قيمة الجنيه أمام العملات الأجنبية، فيما أغلق 90% من تجار الجملة في سوق مدرمان متاجرهم بسبب الاضطراب الكبير في الأسعار وعدم القدرة على تحديد أسعار البيع. وأوضح التاجر لدبنجا أن سعر جوال السكر زينة 50 كيلو ارتفع في سوق مدرمان من 350,000 جنيه إلى 420,000 جنيه، بينما وصل سعره في ولاية النيل الأبيض إلى نحو 440,000 جنيه. وأرجع أسباب ارتفاع الأسعار إلى تذبذب الدولار والضرائب وارتفاع أسعار الوقود. من جانبه انكشف مواطنون عن إغلاق جزئي للمحلات التجارية في بورسودان اليوم بسبب تذبذب أسعار الدولار. وأضاف مواطن في هذا الخصوص

0: تشهد اليوم أسواق بورسودان إغلاق نسبة لعدم استقرار في السوق وعدم معرفة سعر البيع. البلد في حالة انهيار اقتصادي، هي ليست زيادات إنما قفزات.
1: من جانبه أرجع الخبير الاقتصادي دكتور أوهاج انهيار قيمة الجنيه إلى استمرار الحرب، فيما يشهد سعر صرف الدولار تباينا اليوم الخميس. واعتبر في حديثه لراديو دبنجا أن سياسات بنك السودان بتعويم سعر الصرف للجنيه السوداني رغم نجاحها، إلا أن توقيتها ليس مناسبا، كما رأى أنها تحتاج لإحتياطات من النقد الأجنبي للتأثير على ما وصفه بإعوجاج سوق سعر الصرف متى ما كان الطلب أعلى من العرض، وأضاف في هذا الخصوص:
2: بالنسبة لتعويم سعر الصرف للجنيه السوداني، والله بحسب تقديري أنا تقريبا التوقيت والزمن ما كان مناسب، لأنه رغم أنه هي سياسة ناجحة جدا جدا التعويم، لكن بتحتاج لإحتياطات من النقد الأجنبي موجودة تكون لدى البنك المركزي للتأثير على إعوجاج سوق سعر الصرف.
1: في الأثناء عزا وزير المالية السوداني جبريل إبراهيم التراجع المتسارع في سعر صرف الجنيه أمام العملات الأجنبية إلى ارتفاع الطلب على النقد الأجنبي وزيادة حجم الواردات مقارنة بالصادرات. وربط الوزير جانبا من زيادة الطلب بالتطورات في منطقة الخليج ومضيق هرمز وباب المندب وما صاحبها، وأشار إلى ارتفاع أسعار البترول وتضاعف تكاليف النقل والتأمين، ما يرفع فاتورة الواردات ويزيد الحاجة إلى العملات الأجنبية. ونفى الوزير لجوء الحكومة إلى شراء الدولار من السوق الموازية لتغطية احتياجاتها من النقد الأجنبي. قال تجار بمدينة نيالا عاصمة جنوب دارفور إن أسواق المدينة وعموم إقليم دارفور لم تتأثر بصورة كبيرة بموجة ارتفاع الأسعار، في وقت تتركز فيه زيادات محلية بصورة أساسية في أسعار الحبوب الغذائية بسبب شح الأمطار وتراجع الإنتاج الزراعي. وقال التاجر إبراهيم حمدان لراديو دبنجا إن سعر الدولار في نيالا يبلغ حاليا نحو 650 ألف جنيه سوداني عبر تطبيق بنكك، مقابل نحو 460 ألف جنيه في التعاملات النقدية. وقال حمدان إن سعر كيلو لحم الضان يبلغ 24 ألف جنيه، فيما يبلغ سعر كيلو اللحم العجالي نحو 15 ألف جنيه. وأضاف في هذا الخصوص:
3: دمان الأسعار زي الزيادات زادت في الاتجاه الشرقي، ما أنا هنا ما زيادات بقول على كده شديد، يعني أسعار زاد إن الدولار يعني هنا بالبنك طبعاً بأسعار حبة متفاوتة، ممكن 650-660 على حسب انت زور اللي قلت البايع معه، اما النقد ده بين 460-480-500 كده الاسعار، لكن زيادات كده والله في الا بس ممكن نقول على شح الامطار وكده بدا كان في زيادات في الحبوب وكده، لكن برضه حسب على الحدود مع الحدود بتاع الامطار اللي بتحصل ان شاء الله الاسعار تستقر نسبة ما.
1: جانبه قال الصحفي محمد صالح البشر إن سعر كيلو السكر في مناطق سيطرة التأسيس يبلغ نحو 7000 جنيه، وأوضح أن الأسواق في هذه المنطقة تعتمد على ثلاثة مسارات رئيسية لتوفير السلع، إذ تدخل بعض البضائع من جنوب السودان عبر المعابر، بينما تعتمد مناطق شمال دارفور على السلع القادمة من ليبيا، في حين تحصل مناطق غرب دارفور بما فيها الجنينة وزالنجي على جانب من احتياجاتها التموينية عبر أسواق الجنينة. وأضاف في هذا الخصوص:
4: طيب الارتفاع ده كله بسبب الدولار، طيب الدولار فعلا هنا أفضل كتير، يعني الدولار في مناطق سيطرة قوات الدعم السريع عمل أكثر من سنة في حدود 460-470، يعني دي الأسعار بتاعته، ارتفع خلال أمس واليوم ل 490-500، دي أسعاره، يعني الفرق بينه وبين الدولار في مناطق سيطرة الجيش أكثر من نص، يعني الدولار الليلة في مناطق سيطرة الجيش ب 900 وشوية، يعني ماشي على الألف.
1: تسببت تدفقات المياه المندفعة في حدوث كسر مفاجئ بالجسر الشرقي بمساحة 20 مترا بمنطقة الجاسر الشرقي قبالة قرية تكسبون وشمال شرق أرض الشفا بمحلية الجزيرة أبا في ولاية النيل الأبيض. وأبلغ الناشط المجتمعي بمنظمة بذرة الخير عبد الله دلة راديو دبنجا أن البلاغات كانت متتالية بوجود نز إلى أن تفاجأوا بكسر تام أدى لإنهيار الجسر واندفاع شديد للمياه باتجاه الأراضي الزراعية. وأضاف في هذا الخصوص:
5: الأمس كانت يعني عبارة عن نزوز، إلا أنه تفاجأنا هذا الصباح بكسر تام يعني لمساحة بتاعت 20 متر، يعني المياه متحركة باندفاع كبير جدا جدا تجاه المناطق الزراعية ومن بعدها المناطق السكنية. الخطر قائم ما لم تتم مداركته. تمت مناشدة كل الجهات المسؤولة بالتحرك السريع.
1: كشفت غرفة طوارئ دليبة في محلية كوتم بشمال دارفور أن منطقة دليبة والقرى والمناطق المجاورة لها تعيش أوضاعا إنسانية بالغة الصعوبة بسبب تأخر الأمطار وسط مخاوف من فشل الموسم الزراعي. وأشارت إلى اعتماد نحو 2000 أسرة بصورة أساسية على الزراعة كمصدر رئيسي للغذاء والدخل. وأضاف أحد أعضاء الغرفة:
6: تأخير الفصل الخريفي أو الأمطار وفشل الموسم الزراعي، فبالتالي أنه يكون في مخاوف من قبل المواطنين وكل الذين عاتوا من أجل الزراعة داخل المنطقة في عملية الفشل، لأنه المزارع في هذا التاريخ قد يكون خالية تماما وجافة من المياه والمحاصيل الزراعية.
1: طلب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش بمساءلة الدول التي تزود طرفي النزاع في السودان بالأسلحة المستخدمة في مهاجمة المدنيين، مؤكدا أن الصراع تغذيه أطراف خارجية. وقال غوتيريش في تصريحات لصحفيين على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك: بعض الدول تزود طرفي الصراع بالأسلحة التي تستخدم في نطاق واسع لمهاجمة المدنيين. وأضاف في هذا الخصوص:
7: يصح القول أيضا أنه يتم تغذية النزاع من قبل عدد من الدول الخارجية، وأنا أرى أنه لابد من وجود محاسبة على هذا التدخل الذي تقوم به بضع دول وتسلم الأسلحة لأطراف النزاع، وذلك لأن هذه الأسلحة تستخدم على نطاق واسع لمهاجمة المدنيين.
1: الخبر الأخير في النشرة: أرجعت وزارة الطاقة والنفط ما شهدته بعض محطات الوقود خلال الأيام الماضية من اصطفاف وازدحام لمركبات المواطنين خاصة البنزين إلى جملة من العوامل، من بينها التذبذب والبطء في بعض التطبيقات البنكية، الأمر الذي أدى إلى إبطاء عمليات الشراء وتراكم المركبات تدريجيا بمحطات الخدمة. وأشارت إلى أن تطورات بمضيق باب المندب أدت إلى تعطيل حركة ناقلات النفط ومن ثم ارتفاع تكلفة النقل والتأمين البحري، والتي انعكست في تأخر إمداد وارتفاع أسعار بعض المنتجات النفطية. وتعتبر هذه تحديات خارج إرادة الدولة. بهذا الخبر أعزائي تنتهي نشرة الأخبار، قدمناها لحضراتكم من راديو دبنجا. برنامجنا يتواصل فتابعوا.
8: الأعزاء متابعي راديو دبنجا في كل مكان، في المدن والقرى والفرقان والحلال، دي دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، إذا عندك صورة أو تسجيل فيديو، ممكن تشارك معنا في راديو دبنجا وتراسلنا عبر واتساب 00312-08-00-470. راديو دبنجا منكم وليكم.

0: قضايا الشباب. قضايا الشباب برنامج يعنى بقضايا الشباب ويصبح نافذة لهم لإبداء آرائهم حول قضاياهم المختلفة. قضايا الشباب.
1: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة الأعزاء، ونواصل معكم الجزء الثاني من حلقتنا من برنامج قضايا الشباب حول التطورات المتعلقة بالحوار السوداني. نناقش في هذا الجزء التطورات المتعلقة بالحوار السوداني وردود الفعل حوله، ومعنا الأستاذ أشرف إدريس أحد القيادات الشبابية المهتمة بقضايا التحول المدني الديمقراطي في السودان. أهلا ومرحبا بك أستاذ أشرف في برنامج قضايا الشباب. بداية، كيف تنظر إلى الحوار السوداني؟
2: حقيقة الحرب بتاعت 15 أبريل أكبر الأزوات السياسية والكارثية في السودان في الغارة الأفريقية عموما. من بدايتها الحرب أدت إلى انهيار مؤسسات الدولة، أدت إلى تفكك النسيج الاجتماعي في السودان، أدت إلى أكبر حصيلة بتاعت نازحين ولاجئين في السودان ما يقارب 14.5 مليون ما بين لاجئ وما بين نازح. ودي كلها دي أزمات نحن لازم ننظر لها في المقام الأول. ما ممكن يكون في معزل عن حديث عن حوار سياسي وما بكون نحن منطلقين من الحقيقة الأساسية، وما نسميها ما نحاول نسمي انه بس الحاصل ده انه ده خلاف سياسي ما بين مجموعات مدنية بتحل بس بقعد ترابيزة، او نحن بس مجرد ما نجلس في طاولة بتاعت حوار انه المشكلة ده هتتحل. بالعكس، المشكلة ده بتتحل. البلد دي يعني الناس دي هسي يعني الحوار اللي تم اطلاقه او تم الدعوة له وتدشينه طريق اللجنة بتاعته دي في بورسودان، يعني لحد الان الرصاد شغال والتشريد حاصل والناس ناسحة ولاجئين، وفي كوارث إنسانية، في خطر بيهدد 40 أو 60% من معظم ولايات السودان الخاضعة لسيطرة الجيش وسيطرة الدعم السريع دي بخطر المجاعة وفي الأمراض، والناس دي بتموت. أنت ما ممكن تيجي تتكلم عن مسألة بتاعت حوار يعني الناس دي بس تيجي تجلس للحوار والرصاص شغال، يعني ده ما في منطق في الحاجة دي.
1: برأيك ما الشروط اللازمة لنجاح هذا الحوار؟
2: من الشروط الأساسية المفترض تتوفر في أي حوار لابد يكون في جو بتهيئات مناخ، لابد في البداية تجيف الرصاص ده يجيف، نزيف الدم ده يجيف، تسقط كل البلاغات الكيدية والسياسية. يعني السيوم بتكلم عن أو تم التصريح بأنه يا أخي ما في أي ملاحقات قانونية حتتم لأي زول داريج الحوار. طيب في ناس معتقلين رأي سياسي موجودين في سجون بورسودان، يعني ممكن من أبرزهم اللي هو من مدينة بورسودان نفسها، يعني بريرة توم لحد الآن موجود داخل زنازين سلطة بورسودان. يعني فده أنت ما في حقيقة، ما في حسن نية لأنه الحوار ده يمشي لقدام. ما بالعكس، الحوار ده حيكرس لإنقسام في الدولة دي كلها. فما ممكن أنت الناس ما عندها الحرية ولا أمان لأنه يقول رأيه بمنتهى الحرية ومنتهى انت بتعتقله بتنكل به وبتسجنه تحكم عليه بإعدام، حال كل الشباب والمواطنين لسه معتقلين قاعدين في زنازين الطرفين بتاعين الصراع، لأنه مجرد كلمة أو مجرد انه كان موجود في منطقة دخل الدعم السريع وهو ما طلع، ما كان عنده المقدرات المادية انه يطلع مثلا، فلما الدعم السريع طلع والجيش جاء رجع انت بتعتقله باعتبار انه متعاون. يعني إحنا قاعدين الناس الأصلا خشوا واعتقلوا ونكلوا، وهنا الأسقط المدن دي مثلا من سلطة الجيش اللي هم النرقبة وكيكل وهندير هم موجودين الآن يعني مع سلطة بورسودان.
1: طيب ما الدور الذي يمكن أن يلعبه الشباب في ظل هذه التعقيدات؟
2: في البداية نحن يعني كشباب كقوة مناهضة للحرب دي نحن ما عندنا مشكلة مع الحوار كمبدأ، احنا ما عندنا مشكلة مع الحوار كمبدأ، لكن الأسئلة الجوهرية المفترض تنطرح يعني هو الحوار ذات مفترض شكله كيف. يعني أي حوار نحن كسودانيين ممكن يحل لنا مشكلتنا، أي حوار نحن بنحتاجه في المرحلة الحالية دي وذاته زمنه 200 والمشاركين فيه منه وتحديد الأجندة، دي كلها حاجات بنختار نحن، يعني ما بيزول بيجي بحدد لنا. يعني ما ممكن الجيش او البرهان يعني يحدد اجندة الاجتماع ويحدد المشاركين فيه ويجي داير الناس. يعني هو واضح الحوار ده يعني مخرجاته واضحة من قبل ان يبدأ اصلا، يعني نفس السيناريو بتاع البشير، نفس كل السيناريوهات اللي بيعملها الانظمة الدكتاتورية ده داير شرع لنفسه. يعني وهسه يعني بدأت الحملة، أدشنوا الحملة الداعية لتنصيب البرهان رئيسا للجمهورية وترغيته لردة مشير. يعني إنجازه إنه دخل السودان في حرب، أفغر شعبه أكثر ما هو فقير، شرده، الماء مات بالرصاص، مات بالأمراض، مات بالمجاعة. يعني ده الإنجاز بتاع البرهان وحميدتي في 7 سنة الأخيرة دي. ده إنجازهم المفترض هم يرجعوا عليهم وينصبوا رئيسا للسودان، يعني زي ما حلم أبوه يعني على جثث السودانيين والسودانيات.
1: ما شكل الحوار الذي تنشدونه أنتم كشباب؟
2: لما طلعنا في الثورة دي طلعنا لأنه كان دايرين نحدث تغيير جذري في المشهد السياسي عموما، لكن التغيير كان تغيير سلمي. بس انتقلت الموضوع بقى صراع سياسي، صراع مسلح يعني، ولسه حيتوسع يعني، لسه حيتوسع يعني. نفس التأسيس أو نفس الإجراءات اللي عملوها الكيزان في زمن هناك، أو صلح الدعم السريع وجل برهان قواهم ودال مكنوا لوجستيا ومكنوا دبلوماسيا، خليه يكون عنده علاقات وتسليح متطور، هو نفسه الشيء قاعد بالكربون يعني، قاعد يتعاد السيناريوهات دي، ما كان مع البراؤون، كان مع نفس الحركات المسلحة اللي كان النظام ذات نفسه خلق الدعم السريع عشان يصارعها، بس بقوي فيها عشان يصارع الدعم السريع. فدي نحن حنكون قاعدين في الحلقة المفرغة دي كتير شديد، ما لم نحن نأسس لحوار حقيقي، حوار ده عنده شروطه، اللي هو لابد في البداية تجيف الرصاص ده، الرصاص ده يجيف يتفتح المسارات الإنسانية، بحداك نحن نجي نقعد نشوف نحن شكل الحوار اللي نحن محتاجينه في السودان في الفترة الحالية دي كيف، نحدد زمنه كان في الداخل كان في الخارج، تهيئ المناخ أولا، يطلعوا كل المعتقلين زورا وبهتانا ده يخرجوا من الزنازين، بحداك نحن ممكن نقعد نشوف الحوار ده نحن دارين منه. والأهم من كده إنه يتحدد ذاته أطراف الأطراف بتاعين الحوار ده، منو اللي حيشاركوا في الحوار؟ يعني أنا ما ممكن أكافئ المؤتمر الوطني وحركته الإسلامية دي بعد الحرب اللي قوموها دي. يعني أنا ما بقول إنه الكيزان دي بس أو الحركة الإسلامية دي القاعدة في بورسودان أو في صدق، لا بالعكس، هم في مع الدعم السريع موجودين يعني، كل المتحدثين هنا حركة إسلامية، هن تربيتهم هن أبنائهم يعني.
1: طيب رأيك شنو في موقف مفوضية الاتحاد الأفريقي ومباركتها للحوار؟
2: فليعي الاتحاد الأفريقي إنه هو ما مؤسسة أو هو ما طرف سياسي في الأزمة السودانية دي، إنه ما طرف، ما مفترض يكون كطرف في الأزمة السياسية السودانية دي، وهو مؤسسة قارية معني بحماية السلم والأمن والاستقرار في أفريقيا يعني. ده الدور المفترض يلعبه الاتحاد الأفريقي، ما إنه يطلع يكون جزء أحد طرفيها أو يدعم أحد طرفيها الصراع. ده انحراف عن مبادئها وعن أسباب تأسيسها أصلاً، وعن أهداف المنشأ. عشان الاتحاد الأفريقي ده يدعم الأمن والسلم والاستقرار في أفريقيا والوحدة، يدافع عن سيادة الدول ووحدتها، يساعد، مفترض يساعد في منع النزاعات، يسعى دائما إنه أي نزاع يتسوى بالطرق السلمية. والاتحاد الأفريقي نفسه كان متمسك يعني في بدايات الحرب السودانية، كان متمسك بسيادة السودان ووحدته واستغلاله وسلامة أراضيه، وكان بيتكلم عن دعوة لعملية سياسية شاملة سعادة الأمن والاستقرار. فده الدور المفترض يلعبه الاتحاد الأفريقي، ما إنه يكون طرف، ما إنه يكون ما مفترض يكون الاتحاد الأفريقي ده يلعب كطرف أو يكون طرف في الاستقطاب السياسي الحاصل ده داخل السودان. الدور الرئيسي المفترض يلعبه إنه يكون ضامن لنزاهة العملية السياسية وشموليتها، ده دوره كاتحاد أفريقي حتى في دعمه المبادرات يعني، بغض النظر عن المبادرة ايش، مفترض يكون واقف عنها، هو واقف في مسار متساوي او مسافة متساوية من جميع الاطراف، ما يدي طرف شرعي على طرف اخر يعني، ده ذاته بيسقط عنك الحياد يعني. انت كده ما في الحياد، انت اذا بتميل عن لطرف مقابل طرف اخر انت بتوسع الهوة بتاعت الصراع وبتفقد الحياد بتاعك. والاتحاد الافريقي يعني هو عنده المقدرة وعنده القدرة انه يساهم، إذا ركز مع أدواره بكل حيادية بكل تمام، ممكن يركز على القضايا الأساسية اللي هي وقف الحرب، حماية المدنيين، دعم المسار السياسي الشامل بدون الانحياز لأحد أطرافه، بدون إكساب طرف شرعية على طرف آخر، لأنه أنت مجرد ما أكسبت طرف شرعية أنت بتوسع في الهوة بتاعة الصراع دي. السودان ما محتاج لشرعية لأحد الطرفين المتحاربين ديل، محتاجين إنه الطرفين ديل يجنحوا للسلم ويوقفوا نزيف الدم ده، يفتح الممرات الإنسانية، ده اللي احنا محتاجينه، ده الدور المفترض يلعبه الاتحاد الأفريقي. هن المفترض يركز لنا بس في وقف الحرب وحماية المدنيين، دعم المسار السياسي يقرب وجهات النظر أو تنسيق مثلا مع تنسيق المبادرات الدولية والإقليمية، يعني أفضل من تكون متعددة زي الماشي هسي شعب الكثير ده. أفضل اللي يحاول ينسق ما بين المبادرات الدولية دي الأدوار الممكن يلعبها الاتحاد الأفريقي. يعني أنا بشوف إنه ما يكتفي، يعني ما في، يعني بدل إنه يكتفي بالترحيب بالحوار الغير حقيقي المزمع عقده في السودان، ممكن الاتحاد الأفريقي ذاته يطرح بالتشاور مع القوى السياسية والقوى السودانية المناهضة للحرب، يعني يحاول يطرح مجموعة من الشروط والمبادئ اللي بتخلي أي حوار يكون عنده مصداقية، اللي هي مثلا ممكن نتكلم عن إنه الحوار في نفسه ما بيكون بديل عن وقف الحرب. يعني أنت خلاص عملت حوار سياسي، ما مشكلة نواصل الحرب لحد آخر طلقة الضرب، فده ده ده ما ممكن يكون خيار. إنه الحوار بدل إيقاف الحرب نمشي في حوار سياسي، ده خطأ. طرد إيقاف الحرب بعد ذلك نحن نمشي لحوار، ده مفترض يكون مبدأ أساسي. الاتحاد الأفريقي مفترض يضغط في الناحية دي مع الشركاء الدوليين والإقليميين، ده مفترض، ده أهم دور مفترض يقوم به الاتحاد الأفريقي. ممكن تاني يعني هو أو ممكن نقول شنو، إنه يعني هسي التصريح الطلع من الاتحاد الأفريقي ده، يعني وده تحليلي يعني البسيط للحاجة دي، إنه بيرحب ذاته بمخريات الحوار دي كانت، يعني قبل ده ممكن ترحب ترحيب مسبق يعني بمخريات، مع إنه مخريات واضحة أنا زي ما ذكرت قبل إنه مخريات واضحة يعني بالنسبة لنا، يعني إنه البرهان في النهاية داير يصل من الحوار ده لشرعية لنفسه، يعني إنه داير نصب نفسه رئيس للسودان. فهو يا ريت يعني الاتحاد الأفريقي يعني يمشي يراجع أو يتابع الملف بتاع النزوح واللجوء وقاعد الإحصائيات الموجودة لحد شهر أغسطس 2026، عدد النازحين المرتبطين بالأزمة السودانية دي ما لا يقل عن 11.5 مليون يعني مواطن سوداني نازح. دي مسائل الاتحاد الأفريقي يمشي عشان يحاول يخفف معاناة ال 11.5 مليون نازح، يعني 11.5 مليون نازح وأكثر من 3.5 مليون لاجئ للأوطأ وطالب اللجوء.
1: طيب إذا أنتوا كشباب بترفضوا الحوار بهذا الشكل، فما البديل الذي تطرحونه؟
2: ما شايف إنه في رفض، ما رفضين الحوار، لكن أي حوار ما بتسبقه تهيئة بتاعت مناخ وضمانات كافية لأن الحوار ده يكون حوار حقيقي، يكون حوار حر ونزيه. يعني ما ممكن يعني البنادق شغالة والاعتقال التعسفي شغال، انت تقول لنا داير يجيب الناس تتحاور كيف؟ انا الكلمة انا ما بقدر اقول كلمة بتاعت حق. يعني كان في المبادرة المطلقين نحن معروف المطلقة من يعني هو نفسه ضد النظام السابق، يعني الحركة الإسلامية واجهاتها مطلقين المبادرة بتاعت ترشيح البرهان، يعني بيعملوا زي استفتاء وتصويت كده في الشوارع بيقولوا انه دار تختار دار منه رئيس للسودان، يعني بفكر استعباطي او اعتباطي انه بيفتكروا انه دايرين زول يعني حيجي يقول لهم انا والله برشح مثلا فلان الفلاني ذاك اللي هو مثلا، يعني فلنفترض انه يقول زول انا حرشح دكتور عبد الله حمدوك مثلا رئاسة وزراء السودان او لرئاسة السودان كرئيس للسودان. فما في زول يعني الا ان كان هي، انا ما حقول هي شجاعة يعني، لكن ما دار اسمها شجاعة، ده انتحار. يعني انت في في في في, في مكان زي ده، يعني انت لو قلت كلام زي ده تاني ما حتشوف الشميز، يعني ما في زول بيلقاك. فما ما لم يكن في حرية في امان وفي ضامنين حقيقيين لعملية الحوار، ما حيكون في حوار جد، حيكون بس مجرد رقم للمبادرات الكثيرة اللي اتعملت في السودان ده. زي حوار الوسبة زي كثير يعني حوارات اللي اتعملت في السودان ده. فنحن ما دارين بس حوار لمجرد انه بس يقولوا حوار انه السودانيين قاعدوا، لا نحن محتاجين حوار حقيقي يخاطب جذور الأزمة السودانية دي في البداية، يوقف الحرب، يخفف معاناة السودانيين، يحاول يعالج أسار الحرب الكارثية دي ويخاطب جذور الأزمة. ده الحوار اللي احنا دايرينه، ده الحوار اللي احنا بنسعى له، وان شاء الله في ذو المحاولات احنا نقدر نسعى ونصل للحوار الجاد.
1: مستمعينا الاعزاء، بهذا نصل الى ختام حلقتنا من برنامج قضايا الشباب. تناولنا خلالها التطورات المتعلقه بالحوار السوداني السودان، واستمعنا الى اراء الشباب حوله. نشكر ضيفنا الاستاذ اشرف ادريس على مشاركته معنا وتفضلوا بالمعلومات القيمه، كما نشكركم أنتم مستمعينا الأعزاء على حسن المتابعة والاستماع، وإلى أن نلتقي بكم في حلقة جديدة دمتم بخير وإلى اللقاء.
3: هنا راديو دبنجا. حيث لا تميل الكفة إلا للحقيقة. نضع القضايا في الميزان، نستمع، نناقش ونحكم بضمير. كونوا معنا في برنامج في الميزان.
4: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنج الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج في الميزان، فيها سنتناول قضية الاقتفاء القسري وتفاقمها بسبب الحرب الجارية في البلاد وتأثير ذلك على أسر المفقودين والجهود المبذولة لمعالجتها. سنتناول ذلك مع كل من الأستاذ محجوب عبدالله المحامي والمدافع عن حقوق الإنسان والناشط في مجال الرصد والتوثيق لضحايا الاقتفاء القسري، والأستاذ عثمان البصري المحامي والمدافع عن حقوق الإنسان عضو المجموعة السودانية للاختفاء القسري. مرحبا بك أستاذ محجوب في راديو دبنجا. لا شك في أن الحرب الدائرة بالبلاد أضافت صعوبات للعاملين في مجال البحث عن مصير المفقودين، هذا من جانب، ومن جانب آخر أصبحت قضية المفقودين نفسها واحدة من إفرازات الحرب. ما هي التحديات التي أفرزتها الحرب بالنسبة للعاملين في مجال البحث عن مصير المفقودين؟
5: شكرا جزيلا الصادق على الاستضافة، وحقيقة أنه أمر المخفيين أو المختفين قسريا هو مسألة جوهرية ومهمة جدا، هي واحدة من إفرازات الحرب الدائرة الآن، على الرغم من أنه هي مشكلة يعني ممكن تقول أنها مستعصية أو من فترة طويلة جدا أنه في مشاكل في السودان بتاع الاختفاء القسري، ولكن الأمر الآن أصبح يعني بصورة أكبر، وهنالك إشكالات تواجه العاملين في مجال الاختفاء القسري أو المنظمات والمهتمين بهذا الشأن، بدءا باتساع الرقعة الجغرافية. يعني في السابق أنه الناس كانوا بيتكلموا عن مساحة ضيقة جدا، كانوا بيتكلموا أنه الجهات الممكن تقوم بهذه المسألة كانت محددة ومحصورة، لكن الآن عقب 23 للأسف الشديد أنه الرقعة الجغرافية اتسعت، يعني بقى خرطوم، دارفور، أي مكان في السودان بقت أصبح مساحة لاختفاء قسري، ودي واحدة من الإشكالات اللي بيواجه الناس في إنهم هم يعني الراصدين والمتابعين للمسألة ده، في إنهم بيقوا من الصعب جدا إنه يتحصلوا لأرقام حقيقية أو حالات محددة. بالإضافة برضو للإشكالات اللي بتواجه العاملين في المجال ده أو الناشطين إنه تعدد الأطراف. في السابق كنا بنتكلم في إنه والله في ناس بيخفون قسريا بسبب بتعلق بالمسائل السياسية وكده، وكان في الغالب إن الناس بيمشوا لجهاز الأمن والمخابرات الوطني وكده والأجهزة الشرطية وما إليه. الآن إنه الأطراف تعددوا وفي كمية من الناس بيقول عندهم القدرة في إنه ممكن يخفوا الناس أو يعني إنه ممكن يقبضوا على الناس، وبعد ذلك ممكن يودعون في مناطق إنه من الصعب أو أماكن من الصعب إنه الناس يوصلوا لهم وكده، حتى إنه الراصدين إنه ما استطاعوا في إنه ما بيقدروا إنه يحددوا منوم الناس ديل ذاتهم على أساس إنه الناس ممكن تتابع. يعني دي برضو واحدة من الإشكالات اللي بتواجه الناس. يعني في السابق إحنا لا من يكون في شق اختفى أخفية، نحن بنكون من خلال أن عندنا تصورات محددة أنه نقوم نبحث فيها منطقة من المناطق اللي بنتهم أنه الجهة الفلانية ممكن تكون ساهمت أو شاركت في إخفاء، ولكن الآن المسألة بقت صعبة شوية لأنه الأطراف أصبحوا كثر. بالإضافة لشح المعلومات، دي برضه واحدة من الأشكالات اللي بتواجه الناس اللي بيشتغلوا في المجال ده، في أنه حتى الأسر أصبحت غير قادرة في أنها ممكن توفر معلومات دقيقة بالنسبة للمخفيين قسريا، لأنه بيجا منطقة الاختفاء ما يعني حاجة كده يعني مترهلة، أنك ما بتقدر تقول أنه هو اختفى وين. يعني الزول بيطلع من بيته في وضع طبيعي جدا، أنه يكون متحرك ماشي السوق، ماشي مسافر من منطقة لمنطقة، وهو ذاته ممكن يكون ما من الناشطين، ما من السياسيين، ما من كده ناس بالتوصيف ده تم إخفاؤهم يعني للأسف الشديد. يعني دي من الإشكالات اللي بتواجه الناس اللي عاملين في الحقل ده، وللأسف الشديد إنه يعني حتى الآن إنه الناس ما قادرة تصل للأرقام المحددة أو أرقام حقيقية بالنسبة للمخفيين قسريا، على الرغم من إنه هنالك جهد مبذول في المجال ده، وفي ناس يعني ساعين ليل نهار في إنه هم يوصلوا لداتا حقيقية فيما يتعلق بالمخفيين قسريا، وإنه يحاولوا يعني بقدر الإمكان أنه يحددوا أماكنهم، ولكن للأسف الشديد للأسباب المذكورة أنه أصبح المسألة يعني صعبة عليهم جدا، ودي بقت واحدة من المشاكل اللي بتواجه الناس الشغالين في مجال الارتفاع القصري. أما فيما يتعلق بالإشكالات المتعلقة بالمخفيين قصريا بطرف المتحاربين، وهو ده طبعا أكبر مشكلة برضو بواجه الناس، في انه اطراف الحرب او كل الناس المساهمه في الاخفاء القسري انهم ما بيصحوا لان عدد الاشخاص المقبوضين لديهم، وفي ناس طبعا تم قتلهم، وفي ناس ممكن يكون توفوا في المعتقلات بظروف ممكن يكون طبيعيه او ما طبيعيه. على اي حال في كل الاحوال انهم الجهات دي ما قاعده تفصح لاي جهه من الجهات أنا هوية الناس وأعدادهم وأماكن احتجازهم، ودي واحدة من المعضلات الكبرى، يعني لأنه خلوا الناس إنه حتى الآن إنه يعني بتلقى في ناس بيبحثوا إنه يقول لك يا أخي والله إذا كان مخفي قصري، لكن إحنا بنتهم إنه هو كان مع الدعم السريع، وبعد شوية بتلقى جهة يقول لك يا أخي والله يعني إحنا بنفتكر إنه زول ده كان بطرف الجيش وكده، لأنه الطرفين إنه هم ما بيصحوا عن الناس المقبوضين بطرفهم أو الموجودين بطرفهم. يعني للأسف الشديد إنه الناس سعت في إنه يضغطوا أطراف الحرب على أساس إنه يقدموا ما لديهم من معتقلين أو على الأقل كشوفات بالناس اللي توفوا وكده، لكن للأسف الشديد حتى الآن إنه ما في استجابة. أيضا هنالك مشكلة أساسية صادق فيما يتعلق بالاختفاء القسري، اللي هو حصل وفيات كثيرة جدا في بداية الحرب، وممكن يكون حتى اللحظة لناس بيكونوا توفوا هم، الزول بيكون طالع ماشي في الشارع ممكن يكون قتل برصاصة ما مقصودة يعني، لكن هو مات في الظرف ده وكده، فالناس دفنوا عدد كبير جدا من الجثث يعني بدون ما انه يتخذوا الإجراءات السليمة في انه هم يحاولوا يخلوا علامات انه تبين انه الناس دي هم منو او هوياتهم شنو او كده، حتى في المقابر ذاته ما كانوا بيخطوا شواهد انه ده زول مجهول وكده، او الجثة المدفونة في المقبرة دي جثة مجهولة وكده، على اساس انه يساعدوا الناس بعدين في التعرف لاحقا في فترة فترات، وده سبب اشكالات كثيرة جدا انه في ناس هسه الان ناس بيحسبوهم انهم هم احياء، لكن للاسف الشديد ممكن يكون دفنوا في مدرمان في اي منطقة في السودان بدون ما انه الناس على الاقل يتخذوا الاجراءات اللي ممكن تساهم او تساعد في تعريفهم لاحقا. انا بفتكر انه مسألة المفقودين ده مسألة اساسية ومسألة جوهرية، هي واحدة زي ما قلت من افرازات الحرب، وبالتالي انه بالمناسبة التعرف على الناس اللي تم أو التعرف على الأماكن أو على الأقل المقابر إذا كانوا توفوا إلى رحمة الله، إنه المسألة دي مهمة جدا للأسر، لأنه يعني بيحسم شاب ظل إنه يراود الناس لسنين طويلة، وبتمنى إنه تضافر الجهود في إنه الناس يعني يمشوا لقدام في إنه يضغطوا طرف الحرب في إنهم هم لابد من إنه يفصحوا عن الناس ويقدموا كشوفات، إذا كان في ناس معتقلين أو محبوسين لأي ناس إنه يقدموهم لمحاكمات أو كده، على أساس إنه نطوي الصفحة بتاعت الاختفاء القسري أو اختفاء القسري.
4: شكرا جزيلا أستاذ محجوب عبد الله المحامي. مستمعينا الكرام، ما زلنا مواصلين في برنامج في الميزان، متناولين قضية المفقودين بالبلاد وتأثير الحرب عليها، كذلك الجهود المبذولة لمعالجته. ونرحب بالأستاذ عثمان بصري المحامي، عضو المجموعة السودانية للاختفاء القسري، دور الذي تقوم به المبادرة تجاه المفقودين وكذلك معاناة أسر المفقودين في رحلة البحث عن ذويهم، خصوصا بعد اندلاع الحرب الجارية في البلاد.
6: نحن في السودان طبعا تأثرنا بالمسألة دي، وكان في حالات تحت اختفاء قسري ما حظيت بالتوثيق، منها أبان حرب الجنوب وأبان حرب دارفور 2003، برضو في مطلع حكم الإنقاذ اختفاء حادثة اختفاء الشاعر أبو زر الغفاري والناشط أحمد ضوء البيت اللي لحد هسي ما يتعرف مصيرهم حتى الآن، وفي أحداث فضل الاعتصام برضو عدد من المختفين لم يعرف مصيرهم. تفاغم المسألة في 15 أبريل اللي هي الحرب الدائرة الآن، وارتفعت الأعداد لأعداد كبير شديد تفوق الآلاف من المختفين قسريا، أسر تكابد في رحلات بحث طويلة بين المستشفيات والأقسام، حتى يعني بتضطروا في كثير من الأحيان الأسر تسافر لأغاليم تانية بدوافع إنه هي تقدر تعرف شيء عن مصير أحبائهم.
7: بيتقبضوا مشاق كبيرة فيها جزء نفسي، عليهم ضغوط نفسية كثيرة جدا، عليهم ضغوط اقتصادية، عليهم ضغوط اجتماعية بسبب هذه الحالات الاختفاء القسري. يمكن احنا قاعدين نحتك بالأسر دي في كثير في انها منساعدة في انها تعمل اجراءات قانونية، منها بنفتح بلاغات في المناطق اللي توجد فيها نيابات، برضو بنساهم في انه هم يعملوا إبلاغ للجنة الخاصة للاختفاء القسري في مجلس حقوق الإنسان. قاعدين نساعد بحملات في أنه يا أخي قضية المختفين القسريا تأخذ أولوية، من خاطب أمين العام للأمم المتحدة عبر حملات مناصرة، والأسر ذاتها هي طبعا قاعد تعاني يعني كثير جدا الضغط النفسي في معرفة مصير أحباء هو الأولوية بالنسبة لها في المرحلة دي، وما في آليات وطنية. هي مثلا الشرطة ما قاعد والنيابة الشرطة ما قاعد تقوم بأدوارها تجاه هذه الأسر وطمأنتها حول مصير أبنائهم. بعد ذاك بيكونوا هم في حالة بتاعت ترقب كثيرة جدا، لكن أنا يعني بفهم إنه هو الحوجة الأساسية للأسر دي هي إنها هي محتاجة إنها تعرف مصير أبنائها أو مصير أحبائها، إن كان من النساء أو من الرجال، لأن تعرف مصيرهم وين. الأمل مفهوم يعني غير مفقود، الأمل موجود في إنه يا أخي نحن نعرف مصير هؤلاء الأشخاص. ده بيحتاج طبعا لمجهود كبير، مجهود بتاع مفترض يكون في إرادة سياسية، تكون في وقفة من المجتمع المدني بتنظيماته السياسية بمنظماته، تكون في وقفة من القطاعات القانونية لتحيي هذا الأمل. لكن إذا نحن ما توفرت المطلوبات اللي قلناها دي، أكيد بيكون الأمل ضئيل جدا في معرفة مصير هؤلاء الأشخاص. لكن المبشر إنه في كثير من الأسر يعني عرفت مصير أبنائها، وفيهم جزء رجع وجزء كان يعني يعرف مصيره إنه هو فارغ الحياة. ده كله بيخلينا نحن إنه الأمل ومتفائلين إنه يعني نصل لمعرفة حقيقة كل هؤلاء المختفين، لكن بيتطلب وقفة ومجهود كل قطاعات الشعب السوداني حتى ننصف هؤلاء الضحايا.
4: شكرا جزيلا أستاذ عثمان بصري المحامي. بهذا مستمعينا الكرام نكون وصلنا إلى نهاية حلقتنا من برنامج في الميزان حول قضية المفقودين وتفاقمها وتأثيرات الحرب على العاملين في مجالها، وكذلك ارتفاع عدد ضحاياها بعد الحرب. في الحلقة القادمة سنتناول نفس القضية مع المراصد الخاصة بحقوق الإنسان، المرصد السوداني لحقوق الإنسان ومرصد الجزيرة لحقوق الإنسان والمركز الأفريقي لدراسات السلام والعدالة، حول تجربتهم في رصد وتوثيق والتحري حول قضايا المفقودين. حتى ذلك الحين ليكن مني أطيب التحايا.
8: راديو دبنجا يقدم إرشادات صحية، إرشادات صحية حول صحة الإنسان والبيئة.
9: المستمعين الأعزاء، مستمعي راديو دبنجا، أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج إرشادات صحية. وحلقتنا الليلة بنستضيف فيها الدكتور سلام حسن عبد الله، وهو طبيب في كلية مستشفى لندن الجامعية في بريطانيا. والحلقة الفاتت كانت تكلمنا عن أهمية التحصين للأطفال، والليلة حلقتنا دي مواصلة لحلقتنا الفاتت، والليلة حيتكلم لنا عن أنواع التحصين وكيف بنديه للطفل وفي أي زمن. أهلا ومرحب بك.
10: مستمعي الأعزاء، مستمعي راديو دبنجا، مرحب بكم مرة تانية في حلقة جديدة من برنامجنا إرشادات صحية. في البداية نرحب بأهلنا في معسكرات اللجوء والنزوء في دارفور وجبال النوبة والنيل الأزرق وفي كل بقاع السودان. الليلة نحن عاوزين نواصل في حلقتنا عن التحصين اللي تكلمنا عنه في المرة الفاتت. المرة دي حلقة لو في زول عنده أي سؤال ونحن جاهزين إنه نجاوب لسؤاله. الحلقة الليلة نحن نتكلم عن طريقة إطالة التحصين التحسين ده بنديه كيف، ونجي نشوف النوع وذاته وأنواع التحسين والزمن بتاعه كيف نعمله كيف، ونشوف المضاعفات البسيطة اللي ممكن تحصل وما بتقلق الواحد. النقطة الأولى نشوف التحسين ده هنا بنديه كيف، هو اللغة. هنا اللغة بنديه بثلاثة طرق. عندنا الطريقة الأولى يمكن نديه عن طريق الحقنة، حقنة بالعضل. الطريقة الثانية حقنة بتكون تحت الجلد، والطريقة الثانية يمكن نديه عن طريق الفم يعني شراب يعني. دي الطرق الثلاثة الرئيسية اللي احنا قاعدين نديه بها التطعيم أو التحسين. نجي نشوف احنا بندي شنو مع التطعيم أو التحسين اللي قاعدين نديه شنو. اللغة الأول اسمه BCG، يعني ما ضروري تحفظ الاسم لكن لازم الأم تحفظ إنه الزمن ده بنديه 200 لأنه مهم جدا. هو ده بندوه عشان يغينا ضد مرض السل، ومرض السل طبعا كلنا احنا عارفين انه بيكون فيه جهه مزمنه وجهه لفتره طويله جدا وممكن يأثر للواحد لحد ما يكبر. وده بندوه داخل الجلد، ودايما مباشره الطفل مجرد ما ولده في الشهر الاول لازم ياخذ، لانه مرض السل ده مرض خطير جدا. وبعد الولاده مباشره برضه بندي معاه لغاه بتاع شر الاطفال، وده دايما في جرعه اسمها جرعه رغم صغر، ده بندوه طوالي بعد الولاده. والشر الاطفال ده بندوه عن طريق الفم، يعني نقطتين كده بنقطعها للطفل في خشمه. ده اللغاهين اللي بنديهم طوالي مباشرة بعد الولادة. بعد الولادة لو أخذ ده عن الطفل ما بيكون محتاج لأي حاجة إلا بعد ما يتم 6 أسابيع. لما يتم 6 أسابيع يمشي المركز الصحي بيمشي بأخذ لغاهات كثيرة. اللغاه الأول اسمه الثلاثي، سموه الثلاثي لأنه فيه 3 حاجات، فيه التتنس وسعال الديكي وفيه الدفتيريا، وده كلهم أمراض خطيرة جدا جدا بتأثر في الأطفال وممكن تؤدي إلى وفاة الأطفال. واللغاه بتاع الثلاثي بندوه شكل حقنة بالعضل، مع اللغاه ده في نفس الفترة 6 أسابيع بندي معه حقنة برضو بتاع التهاب الكبد الوبائي نوع باء. والالتهاب الكبد الوبائي عشان نبسطه لكم، ده البام الارغان لطفل، لكن ما ده الارغان البيجي بروح، ده ارغان لكن بيكون مستمر وممكن لقدام يعمل فشل في الكبد ويعمل تليف، يعمل مضاعفات كثيره. عشان كده انا بوجه الامهات انه لازم يحرصوا يمشوا يطعموا اطفالهم في الوقت المناسب وفي الزمن المناسب، لانه كل الامراض الحسية انا قاعد اتكلم فيها ده امراض خطيره جدا، ويعني لو ما طعمنا الطفل لقدام ذاته يعني تاثر في صحته وممكن بتعمل له مضاعفات في المستقبل بتؤدي للوفاه. في نفس 6 أسابيع برضو في لغاهات تانية في شلل الأطفال بندي جرعة تانية. طبعا ادينا جرعة في اليوم الأول بندي جرعة تانية بس 6 أسابيع دي اسمها جرعة رقم 1. بعد طفل يتم 10 أسابيع لازم انت توديه مرة تانية عشان يدو الجرعة التانية، نفس الجرعات اللي احنا ذكرناه لكن دي الجرعة التانية بتاعت الثلاثي بتاعت التهاب الكبد الوبائي والجرعة بتاعت الشلل، ياخد الجرعة التانية ده لما الطفل يتم 10 أسابيع. بعد ما الطفل يتم 14 أسبوع برضو لازم توديه للمركز الصحي مرة تانية عشان ياخد الجرعة رقم 3، لأنه كل الجرعات دي لو اخذت جرعه واحده ما كفايه، ممكن يدوه مناعه لمده سنتين شهرين لكن تاني برجع لازم يكمل الجرعات المقرره. وفي غالبيه الوقت في بعض الجرعات 3 جرعات وفي بعض الجرعات جرعه واحده، عشان كده لازم يكمل الجرعات المقرره عليه المسؤول بتاع التحصيل. لو اخذ جرعه ناقصه ممكن ياثر فيه والمرض يقوم يرجع له تاني، وبجيب بطريقه اصعب من الطريقه الاولى وممكن يؤدي للوفاه بطريقه اسرع من الطريقه لو هو ما كان اديته التطعيم نهائي. عشان كده انا بنصح الامهات اي ام بدا التطعيم لازم تكمليه ولازم تطعميه في الزمن المناسب. يلا نجي بعد ما يتم الطفل 9 شهور ناخذ يعني حقنه واحده بس اسمها حقنه ذات الحصبه، مرض الحصبه طبعا كل الناس عارف الطفل بيقوم له حبوب كده في وشه وفي جسمه كله وعيونه بحمله وبيكون زي نزله، ولو ما عالجناه برضه ممكن يؤدي الى وفاه الطفل. يعني عشان احنا نحمي نفسنا من الحصبه لازم ياخذ الحقنه ذات الحصبه في شهر 11. بعد نهايه 9 شهور كده الطفل بيكون اخذ اجراءات الاساسيه، يعني بيكون باقي له جرعات منشطة. جرعات المنشطة دي بدك بحدوها لك، في جرعات بعد 18 شهر، في جرعات بعد 2 سنين، في جرعات بعد سنة. لكن أهم حاجة في الموضوع إنه الطفل لازم يكمل الجرعات الأساسية لحد أن إحنا نقول هذه، لأنه لو ما كملت الجرعات الأساسية بيكون مناعته ناقصة وممكن هو بيكون معرض للأمراض. وبدك نجي نتكلم عن المضاعفات البسيطة اللي ممكن تحصل. وبعد مرات تخلي الأم مثلا تقول يا أخي والله أنا ولذيذة وديته المركز وجات حمى وتعالى أنا ما بوديه وكذا، لا الحياتي في بعض الأشياء البسيطة بتحصل للطفل بعد التطعيم وهي عادية جدا. يعني من ضمنها مثلا الحمى، يعني بيجيه حمى خفيفة ممكن تستمر معه يوم يومين 3 يوم وبتروح، يعني ما محتاجة لحاجة كثيرة. بنصح الأم انه ما تغلق، يعني جرين بتاع جاء حمى خفيفة وكده بيعتبر انه الموضوع عادي والحمى دي بتروح. الحمى دي بدليل انه الجسم قاعد يكتفي مناعة، فعل مع اللغاح للدولة عشان يقوم يكتفي مناعة عشان يحمي من الأمراض، ده مؤشر كويس. الحاجة الثانية بعض مرات بيكون في ورم مثلا بسيط، يعني بيكون بعض مرات في ورم في المحل بتاع الحقنة وممكن يعمل جرح، يعني مثلا في ذات في بتاعة السل بتاعت البي سي جي دي بعد مرات ممكن تعمل جرح والجرح بعد مرات ممكن يستمر لشهر او بعد مرات يستمر لخمسطاشر يوم لشهر. لو حصل جرح واستمر ده برضو مؤشر كويس انه الجسم قاعد يتفاعل مع اللقاح للدوله وبالتالي مناعته كويسه والواحد ما يعني ما تغلب. علاجه بسيط جدا جاته حمى ممكن ياخذ معه بنادول عادي الحمى بتروح بتاع الحقنه ممكن تعمل لهم مكملات عادي جدا مويه دافيه مويه عاديه. يمكن ده كان حاجه شامله عن البرنامج بتاع التحصين. نصيحتي الاخيره دار اقولها للمهات اهم شيء لازم الطفل بتاعك تطعمه عشان هو ذاته يكون صحته كويسه لانه لو ما طعمته حتي ممكن اللي قدام يقوم يحصل له امراض والامراض دي بعدين زي ما بتدخل البيت كله في مشكله توديه المستشفى والفحوصات دايره قروش والعلاجات دايره قروش كل الحاجات دي دايره قروش. والتطعيم مجانا يعني افضل من كونه ننتظره لحد ما يمرض ونوديه الدكتور او نوديه نمشي ندفع قروش في العلاجات. الحاجه الثانيه اللي انا دار اقولها للامهات لازم لو بدتي التطعيم لازم تكملوه لازم تتغير بالزمن. الحاجه الثالثه بعد اي تطعيم الزول المسؤول من التطعيم او هو اذا كان ممرض او بيقوم بيديكي كرت الكرت ده بيكون محدد فيه الزمن والتطعيم اخذه 200 وكذا. الكرت ده لازم تحفظيه يكون نظيف ما يتشرد وما يلعب به الاطفال الصغار تحفظوه في حته مناسبه لانه الكرت ده بمشي معاك لقدام حتى لما نكبر بعدين بسالوه انت طعمت قبل كده ولا ما طعمت الطعمت وين الكرت بتاعك. الكرت ده هو بس بيثبت انه الطفل ده اخذ تطعيم قبل كده ولا ما اخذ تطعيم. وختاما يعني نقول لكم اتمنى انه كل النسوان يودوا اطفالهم للتطعيم ونشوفهم كلهم نصيحين جدا والسلام عليكم ورحمه الله.
9: شكرا للدكتور سلام حسن عبد الله الطبيب بمستشفى كليه لندن الجامعيه في بريطانيا. شكرا لمشاركتك معنا وافاداتك اللي قدمتها لنا. والشكر برضو موصول للمستمعين الاعزاء على حسن المتابعه. ولحد ما نلقاكم في حلقه جديده من برنامج ارشادات صحيه بنقول لكم قيل وعافيه.
8: راديو دبنجا يقدم إرشادات صحية حول صحة الإنسان.

0: اهلا وسهلا ومرحبا بكم الاعزائي مستمعي راديو دبنجا في برنامجنا ليوم الخميس الموافق 17 سبتمبر شهر 9 2026. يحتوي البرنامج على نشرة مفصلة للأخبار وإصدار جديد من جولة السودان اليوم ومواد أخرى ضمن البرنامج. نبدأ كالعادة بنشرة الأخبار وإليكم العناوين. تصاعد حدة القتال بين الجيش والدعم السريع في شمال كردفان واشتباكات ذات طابع قبلي في نيالا. استقرار نسبي للأوضاع في سوق النعام بعد اشتباكات دامية وشكاوى من تدهور أمني ومعيشي في معسكرات شرق تشاد. توقف حركة البيع في عدد من الولايات بسبب تذبذب سعر الدولار، ووزير المالية يؤكد أن زيادة حجم الواردات هي السبب الرئيسي لانخفاض الجنيه. مبادرة مجتمعية تحذر من تعرض 42 ألف نازح لخطر الجوع والمرض وإحباط هجوم مسلح على مصنع للتعدين بولاية البحر الأحمر. كانت هذه عناوين النشرة، التفاصيل يصحبكم فيها إبراهيم جد كريم. أعلنت مصادر ميدانية تتبع للقوات المسلحة سيطرتها على منطقة الفرشة في شمال كردفان التي تبعد 30 كيلومترا شمال غرب الأبيض. وأعلنت المصادر تقدم القوات غرب بارا وسيطرة القوات المسلحة على منطقة الممسوكة التي تبعد 60 كيلومترا من مدينة الأبيض. وأضاف مصدر ميداني في هذا الخصوص:
1: بتاريخ 17/9/2026 محرك الشهيد حذيفة إسطنبول من داخل الفرشاية. الله أكبر الله أكبر.
0: يشهد حي السريف جنوب غربي مدينة نيالا اشتباكات ذات طابع قبلي منذ الثلاثاء، وأشارت المصادر إلى أن الاشتباكات وقعت بين بطون قبيلة واحدة فيما لم يتسنى تحديد حجم الأضرار والخسائر. أكدت السلطات في منطقة أبيعي استقرار الوضع الأمني في سوق النعام شمال المنطقة خلال يومي الخميس وأمس الأربعاء. وأوضحت أبين وين وزيرة السلام بمنطقة أبيعي في تصريح لراديو دبنجا أن جهودا شعبية مكثفة تبذل حاليا لتعزيز السلام تقودها الإدارة الأهلية ولجان السلام المجتمعية في ظل تعاون وتفاهم جيدين بين الإدارة الأهلية، كما أشادت بدور الشباب من الطرفين في الاستماع لصوت الحكمة والعقل والمساهمة في تأمين السوق. وأضافت في هذا الخصوص:
2: الوضع ليلة وأمس الوضع هادي ومستقر، ونتمنى انه يستمر بنفس الطريقه. في مجهودات شعبيه على مستوى بتاع الاداره الاهليه وعلى مستوى بتاع لجان السلام المجتمعيه في تواصل بيناتهم، والبرمون شيف بتاعنا الناظر تحاول يتكلم مع مختار، والتعاون بيناتهم والتفاهم كان كويس، ونحن في انتظار بتاع الوفد بتاع النسرية يجي، لأن سلاطين في غرب كردستان واحتمال يصلوا الليلة.
0: وفيما يتعلق بالخسائر، قالت الوزيرة أنه لا يوجد حتى الآن رصد دقيق للضحايا، لكنها أشارت إلى وجود قتلى وجرحى إضافة إلى خسائر لحقت بالسوق ووصول أنباء عن عمليات نهب لممتلكات. وطالبت بالتوحد والاحتكام إلى القانون والحوار، وأن تكون الإدارات الأهلية هي الفيصل بين الأطراف المتنازعة. وأضافت في هذا الخصوص:
2: والله طبعا لما الطلقة تقوم ولما نكون في صراع أكيد يكون في خسائر. أنا شفت أمس من خلال الفيديو في خسائر في السوق، وسمعت برضو في نهب الممتلكات، لكن ما مركزة. لكن أنا سمعته من الشباب أمس والليلة الخسائر ما خسائر فادحة شديد. ولكن
0: كشف مسؤول في الإدارة المدنية بغرب كردفان أن عدد القتلى بسبب انهيار منجم الزرع بالقرب من النهود في غرب كردفان ارتفع إلى أكثر من 80 شخصا، فيما بلغ عدد المصابين 50 شخصا. وأوضح المصدر أن عمليات الإنقاذ تتم بصورة بدائية، مشيرا إلى أن طبيعة الأرض الرملية زادت من الانهيارات، فيما أشار معدنون ناجون إلى أنهم لا يعلمون عدد العالقين داخل الأبار على وجه التحديد. تشهد معسكرات تشاد تدهورا أمنيا مريعا، حيث تعرض اللاجئ السوداني الشاب المقيم بمخيم فرشنة بلوك اف بدر الدين حسين ضفع الله إلى عملية نهب أثناء قيادته لدراجته النارية نهار الاثنين متجها إلى مخيم

0: طريقه وهددوه بقوة السلاح ونهبوا منه 100,000 ريال تشادي وهاتفا محمولا ذكيا ودون بلاغ بالحادث، فيما تقوم الشرطة بدورها في البحث عن الجناة. أعلنت منظمة أطباء بلا حدود ارتفاعا في معدلات سوء التغذية الحادة الشديد من 2.2 إلى 3.4% في معسكر أوريكا سوني بشرق تشاد الذي يسكنه 117,000 لاجئ، في حين ارتفعت نسبة سوء التغذية الحاد متوسط الدرجة من 10 إلى 13%، وأشارت إلى أن حملات الإسهال غير الدموي شكلت أكثر من 14% من الاستشارات الطبية التي أجرتها أطباء بلا حدود في المخيم، لافتة إلى وجود نقص في مياه الشرب حيث لا يتوفر سوى نحو لترين من الماء للفرد يوميا. أعربت أسر التلاميذ اللاجئين في شرق تشاد المقرر جلوسهم لامتحانات الشهادة الثانوية السودانية المؤجلة للعام 2025-26 عن قلقها البالغ إذا عدم تحديد مواعيد الامتحانات، وأشارت الأسر إلى تأجيل الامتحانات لعدة مرات مشيرين إلى عدم وضوح رؤية الجهات المسؤولة بشأن الأمر، وقالت إن عدم تحديد موعد الامتحانات على الرغم من إعلان نتيجة امتحانات الشهادة وبداية التقديم للجامعات يثير مخاوفهم. أعلنت مبادرة المجتمع المدني بالنيل الأزرق عن تعرض نحو 42,271 نازحا أي نحو 3,803 أسرة لخطر الجوع والمرض، بينهم 24,266 طفل و 11,713 امرأة و 6,463 رجلا، مشيرة إلى أنهم يقيمون في المناطق التي تقع تحت سيطرة الحركة الشعبية شمال في وضع إنساني كارثي مع عدم وصول المساعدات والخدمات الأساسية في ظل استمرار النزاع المسلح. ودعت المبادرة المجتمعية في بيان اطلع عليه راديو دبنجا إلى وقف فوري لإطلاق النار لأغراض إنسانية. شنت مجموعة مسلحة تستقيل عربتين هجوما على مصنع للتعدين في منطقة سوق اللوق بمحلية عقيق في ولاية البحر الأحمر أمس، وقالت مصادر إن شعبة استخبارات اللواء 46 مشاه بوكر بالتنسيق مع القوات النظامية تمكنت من إحباط الهجوم المسلح والقبض على عدد من المسلحين التابعين للحركات المسلحة. حذر مكتب الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية أوتشا من أن هجمات الطائرات المسيرة وغيرها من الأعمال العدائية تواصل إلحاق أضرار جسيمة بالمدنيين والبنية التحتية الحيوية في جميع أنحاء السودان، وأشار إلى أن البنية التحتية الحيوية تتعرض للهجمات مشيرا إلى الهجمات بالقرب من محطات توليد الكهرباء في سدي سيتيت وخشم القربة بولايتي القضارف وكسلة ومحطات الوقود في الدمازين. قال تاجر في سوق الديوان بولاية النيل الأبيض إن أسعار السلع الاستهلاكية سجلت زيادات كبيرة خلال الساعات الماضية بالتزامن مع التراجع الحاد في قيمة الجنيه أمام العملات الأجنبية، فيما أغلق 90% من تجار الجملة في سوق مدرمان متاجرهم بسبب الاضطراب الكبير في الأسعار وعدم القدرة على تحديد أسعار البيع. وأوضح التاجر لدبنجا أن سعر جوال السكر زينة 50 كيلو ارتفع في سوق مدرمان من 350,000 جنيه إلى 420,000 جنيه، بينما وصل سعره في ولاية النيل الأبيض إلى نحو 440,000 جنيه، وأرجع أسباب ارتفاع الأسعار إلى تذبذب الدولار والضرائب وارتفاع أسعار الوقود. من جانبه انكشف مواطنون عن إغلاق جزئي للمحلات التجارية في بورت السودان اليوم بسبب تذبذب أسعار الدولار، وأضاف مواطن في هذا الخصوص:
1: تشهد اليوم أسواق بورت السودان إغلاق نسبة لعدم استقرار في السوق وعدم معرفة سعر البيع، البلد في حالة انهيار اقتصادي، هي ليست زيادات إنما قفزات.
0: من جانبه أرجع الخبير الاقتصادي دكتور أوهاج انهيار قيمة الجنيه إلى استمرار الحرب، فيما يشهد سعر صرف الدولار تباينا اليوم الخميس، واعتبر في حديثه لراديو دبنجا أن سياسات بنك السودان بتعويم سعر الصرف للجنيه السوداني رغم نجاحها إلا أن توقيتها ليس مناسبا، كما رأى أنها تحتاج لإحتياطات من النقد الأجنبي للتأثير على ما وصفه بإعوجاج سوق سعر الصرف متى ما كان الطلب أعلى من العرض، وأضاف في هذا الخصوص:
2: بالنسبة لتعويم سعر الصرف للجنيه السوداني، والله بحسب تقديري أنا تقريبا التوقيت والزمن ما كان مناسب، لأنه الشيء رغم أنه هي سياسة ناجحة جدا جدا التعويم، لكن بتحتاج لإحتياطات من النقد الأجنبي موجودة تكون لدى البنك المركزي للتأثير على إعوجاج سوق سعر

0: الصرف.
1: في الأثناء عزى وزير المالية السوداني جبريل إبراهيم التراجع المتسارع في سعر صرف الجنيه أمام العملات الأجنبية إلى ارتفاع الطلب على النقد الأجنبي وزيادة حجم الواردات مقارنة بالصادرات. وربط الوزير جانبا من زيادة الطلب بالتطورات في منطقة الخليج ومضيق هرمز وباب المندب وما صاحبها، وأشار إلى ارتفاع أسعار البترول وتضاعف تكاليف النقل والتأمين ما يرفع فاتورة الواردات ويزيد الحاجة إلى العملات الأجنبية. ونفى الوزير لجوء الحكومة إلى شراء الدولار من السوق الموازية لتغطية احتياجاتها من النقد الأجنبي. قال تجار بمدينة نيالا عاصمة جنوب دارفور إن أسواق المدينة وعموم إقليم دارفور لم تتأثر بصورة كبيرة بموجة ارتفاع الأسعار في وقت تتركز فيه زيادات محلية بصورة أساسية في أسعار الحبوب الغذائية بسبب شح الأمطار وتراجع الإنتاج الزراعي. وقال التاجر إبراهيم حمدان لراديو دبنجا إن سعر الدولار في نيالا يبلغ حاليا نحو 650 ألف جنيه سوداني عبر تطبيق بنكك مقابل نحو 460 ألف جنيه في التعاملات النقدية. وقال حمدان إن سعر كيلو لحم الضان يبلغ 24 ألف جنيه، فيما يبلغ سعر كيلو اللحم العجالي نحو 15 ألف جنيه. وأضاف في هذا الخصوص:
0: دمان الأسعار زادت في الاتجاه الشرقي، ما إن هنا ما زيادت بقول على كده شديد، يعني هسه بزاد إن الدولار يعني هنا بالبنكوك طبعا بأسعار حبة متفاوتة، ممكن 650-660 على حسب انت زور اللي قلت الباقي معه. اما النقد ده بين 460-480-500 كده الاسعار، لكن زيادات كده والله في الا بس ممكن نقول على شح الامتار وكده بدا كان في زيادات في الحبوب وكده، لكن برضه حسب على الحدود مع الحدود بتاع الامتار اللي بتحصل ان شاء الله الاسعار تستقر نسبة ما.
1: جانبه قال الصحفي محمد صالح البشر إن سعر كيلو السكر في مناطق سيطرة التأسيس يبلغ نحو 7000 جنيه، وأوضح أن الأسواق في هذه المنطقة تعتمد على ثلاثة مسارات رئيسية لتوفير السلع، إذ تدخل بعض البضائع من جنوب السودان عبر المعابر، بينما تعتمد مناطق شمال دارفور على السلع القادمة من ليبيا، في حين تحصل مناطق غرب دارفور بما فيها الجنينة وزالنجي على جانب من احتياجاتها التموينية عبر أسواق الجنينة. وأضاف في هذا الخصوص:
2: طيب الارتفاع ده كله بسبب الدولار، طيب الدولار فعلا هنا أفضل كتير، يعني الدولار في مناطق سيطرة قوات الدعم السريع عمل أكثر من سنة في حدود 460-470، يعني دي الأسعار بتاعته، ارتفع خلال أمس واليوم ل 490-500 دي أسعاره، يعني الفرق بينه وبين الدولار في مناطق سيطرة الجيش أكثر من نص، يعني الدولار الليلة في مناطق سيطرة الجيش ب 900 وشوية، يعني ماشي على الألف.
1: تسببت تدفقات المياه المندفعة في حدوث كسر مفاجئ بالجسر الشرقي بمساحة 20 مترا بمنطقة الجاسر الشرقي قبالة قرية تكسبون وشمال شرق أرض الشفا بمحلية الجزيرة أبا في ولاية النيل الأبيض. وأبلغ الناشط المجتمعي بمنظمة بذرة الخير عبد الله دلة راديو دبنجا أن البلاغات كانت متتالية بوجود نز، إلى أن تفاجأوا بكسر تام أدى لإنهيار الجسر واندفاع شديد للمياه باتجاه الأراضي الزراعية. وأضاف في هذا الخصوص:
3: الأمس كانت يعني عبارة عن نزوز، إلا أنه تفاجأنا هذا الصباح بكسر تام يعني لمساحة بتاعت 20 متر، يعني المياه متحركة باندفاع كبير جدا جدا تجاه المناطق الزراعية ومن بعدها المناطق السكنية. الخطر قائم ما لم تتم مداركته، تمت مناشدة كل الجهات المسؤولة بالتحرك السريع.
1: كشفت غرفة طوارئ دليبة في محلية كوتم بشمال دارفور أن منطقة دليبة والقرى والمناطق المجاورة لها تعيش أوضاعا إنسانية بالغة الصعوبة بسبب تأخر الأمطار وسط مخاوف من فشل الموسم الزراعي. وأشارت إلى اعتماد نحو 2000 أسرة بصورة أساسية على الزراعة كمصدر رئيسي للغذاء والدخل. وأضاف أحد أعضاء الغرفة:
4: تأخير الفصل الخريفي أو الأمطار وفشل الموسم الزراعي، فبالتالي أنه يكون في مخاوف من قبل المواطنين وكل الذين عاتوا من أجل الزراعة داخل المنطقة في عملية الفشل، لأنه المزارع في هذا التعريف قد يكون خالية تماما وجافة من المياه والمحاصيل الزراعية.
1: طلب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش بمساءلة الدول التي تزود طرفي النزاع في السودان بالأسلحة المستخدمة في مهاجمة المدنيين، مؤكدا أن الصراع تغذيه أطراف خارجية. وقال غوتيريش في تصريحات لصحفيين على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك: بعض الدول تزود طرفي الصراع بالأسلحة التي تستخدم في نطاق واسع لمهاجمة المدنيين. وأضاف في هذا الخصوص:
5: يصح القول أيضا أنه يتم تغذية النزاع من قبل عدد من الدول الخارجية، وأنا أرى أنه لابد من وجود محاسبة على هذا التدخل الذي تقوم به بضع دول وتسلم الأسلحة لأطراف النزاع، وذلك لأن هذه الأسلحة تستخدم على نطاق واسع لمهاجمة المدنيين.
1: الخبر الأخير في النشرة: أرجعت وزارة الطاقة والنفط ما شهدته بعض محطات الوقود خلال الأيام الماضية من اصطفاف وازدحام لمركبات المواطنين خاصة البنزين إلى جملة من العوامل، من بينها التذبذب والبطء في بعض التطبيقات البنكية، الأمر الذي أدى إلى إبطاء عمليات الشراء وتراكم المركبات تدريجيا بمحطات الخدمة. وأشارت إلى أن تطورات بمضيق باب المندب أدت إلى تعطيل حركة ناقلات النفط، ومن ثم ارتفاع تكلفة النقل والتأمين البحري، والتي انعكست في تأخر إمداد وارتفاع أسعار بعض المنتجات النفطية، وتعتبر هذه تحديات خارج إرادة الدولة. بهذا الخبر أعزائي تنتهي نشرة الأخبار، قدمناها لحضراتكم من راديو دبنجا، برنامجنا يتواصل فتابعوا.
6: الأعزاء متابعي راديو دبنجا في كل مكان، في المدن والقرى والفرقان والحلال، دي دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، إذا عندك صورة أو تسجيل فيديو، ممكن تشارك معنا في راديو دبنجا وتراسلنا عبر واتساب 00312080000470. راديو دبنجا منكم وليكم.

0: راديو دبنجا يقدم
1: ملفات سودانية. ملفات سودانية، نضع الملفات المهمة أمام الرأي العام. ملفات سودانية، أسئلة جريئة وإجابات مسؤولة. ملفات سودانية، لأن السودان يستحق أن يروى.
2: أهلا وسهلا ومرحبا بكم الأعزاء مستمعي راديو دبنجا في هذا اللقاء مع السيد عبد المنعم الحويرس، مستشار التنمية الزراعية الشاملة والتحول بوزارة الزراعة في فترة حكومة الثورة 2021. بنستضيفه في راديو دبنجا عشان نتكلم عن ظاهرة إزالة الغطاء الغابي في السودان، يعني تقريبا الغابات الممتدة كلها في القضاري وفي النيل الأبيض والنيل الأزرق دي كلها يعني تم قطعها لسبب أو لآخر، يعني دارين سواها حطب ولا فحم ولا، والمسألة دي عندها آثار يعني بيئية وآثار على المناخ مباشرة جدا جدا. فمستضيفه هنا عشان نتكلم في عدد من القضايا المتعلقة بإزالة الغطاء الغابي. أهلا بك سيد عبد المنعم الحويرس.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. الأخ إبراهيم، شكرا جزيلا لك وشكرا على الاستضافة، وأنا سعيد جدا جدا إنه أنا أطلع عليكم تاني في راديو دبنجا نتكلم في محور جديد اللي هو محور الغابات. طيب بس خلينا أديك يعني شوية مقدم عن الغابات، يعني شنو الغابات دي؟ مورد من الموارد الطبيعية المهمة جدا جدا، بتلعب دور مهم جدا في اقتصادية المجتمعات الريفية الناس ساكنين فيها، في حماية التربة وفي كبح جماح الزحف الصحراوي ودعم التنوع الحيوي، بسموه البايو دايفرسيتي. شنو التنوع الحيوي ده؟ تنوع الأنواع، عدد أنواع مختلفة في منطقة معينة مثل الحيوانات والطيور والأسماك، التنوع الجيني، اختلاف الجينات داخل النوع الواحد، تنوع الأنظمة البيئية، اختلاف البيئات الطبيعية مثل الغابات والصحارى والشعب المرجانية والبحار. وليه التنوع الحيوي مهم؟ يحافظ على استقرار الأنظمة البيئية، يضمن استمرار الغذاء والموارد الطبيعية، يدعم الصحة البشرية عبر توفير الأدوية والموارد المواد الحيوية، يعزز قدرة الطبيعة على التكيف مع تغيرات المناخ. طبعا احنا الايام دي او في العالم بنعاني من مشكلة التغير المناخي. طيب الغابات في الماضي والامتداد الطبيعي لها في الحاصل الحسي، الغابات كانت في السودان بتغطي حوالي 19 الى 18 ل 19 مليون هكتار، دي حوالي 43 الى 45 مليون فدان، دي بتساوي حوالي 10 الى 12% مساحة السودان. الغابات دي تكلمت عنها تنتشر وين كده؟ تنتشر في كردفان الكبرى، في دارفور، في سنار، في النيل الأزرق، أجزاء من الجزيرة، ومناطق محدودة في النيل الأبيض، البطانة، ومنطقة القضارف. طيب التغيرات المناخية اللي تكلمنا عنها دي، والتوسع غير المنظم في الزراعة الآلية والرعي، والضغوط الاقتصادية لقطع الخشاب وكده، أضافة إلى الحروب المتعاقبة أدت إلى تدهور كبير في القطاع النباتي الغابي. وشهد السودان خلال العقود الأخيرة يعني تحولات بيئية عميقة، أبرزها تراجع الغابات في معظم الولايات، خاصة في مناطق السافنة الغنية. أما نتكلم عن السافنة الغنية بتكلم عن كردوفان، دارفور، سنار، النيل الأزرق، اللي هي دي مناطق بتاعت غابات كانت حقيقية. ولغاية سنة 2023 في اندلاع الحرب، النسبة أو التسارع في التدهور في الغابات بقى يعني بمستوى غير مسبوق. طيب الأثر المباشر على الغابات في قصة قطع الخشاب وكده، إن السودان فقد في خلال الفترة من 1990 لغاية الليلة حوالي 50 إلى 60% من الغابات بتاعته، وده أدى إلى تدهور كبير جدا جدا في البيئة، تدهور كبير جدا جدا في الغذاء النباتي. طيب أسباب التدهور شنو بتاع الغابات؟ القطع الجائر يعني الخشاب ولا حطب ولا بيعملوا الأساسات، التوسع الكبير في الزراعة الآلية، غياب الرقابة الحكومية، تدني الوعي المجتمعي بأهمية الغابات، والدور الحكومي المهم جدا جدا في إنه هيئة الغابات تكون عندها دور مهم في إنها تحمي الغابات. طبعا أخيرا الحرب وأثارها. طيب ما عارف يا إبراهيم أخش لك إنه في الغابات ذات نحن عندنا شنو نوع الغابات شنو ولا؟
2: طيب يعني برضو يعني نأخذ وقفة قصيرة اللي هو يعني التعدي الكبير على الغابات ده. زمان كان في مصلحة اسمها مصلحة الغابات، والمصلحة دي عندها جهاز يعني من المراقبين اللي هم الغفرة بتاعين الغابات، وكان في قوانين برضو بتحمي الغابات دي، يعني القطع الجائر للغابات كان يعاقب عليه. فالبنية القانونية والبنية حق الجهاز حق الغابات ده عندك أي يعني فكرة مشى وين، أو هل اختفى فجأة ولا تدريجيا، ولا حصل شنو بالضبط؟
3: طيب أيوة كلام 100% صح. أول شيء طبعا الدولة موجودة وهيئة الغابات موجودة، لكن يعني تنفيذ القوانين والقيود والحاجات اللي بتحمي الغابات قلت في الفترة ما قبل الحرب، وهسه مع الحرب ده خلاص اختفت تقريبا. يعني هسه أنا بقدر أقول لك إنه في مثلا في غفير في غابات شغال، ولا في مفتي بتاع غابات عنده دول قايم بيهم. الغابات بقت يعني تقريبا يعني زي ولا شنو طفل ما عنده أبوه. فده أدى إلى إنه يعني التعدي على الغابات يزداد، خاصة في يعني في ما شايفينه إحنا لينا من إنه طبعا انعدام الكهرباء أو انعدام الوقود، الناس تجوا عشان يقطعوا الغابات عشان يعملوا الأكل بتاعهم والشرب. وبعدين المشكلة الأخرى إنه بتاعت إنه يعني الولاية بتدي يعني جهات أخرى، جهات أجنبية إنه تجي تقطع الغابات بتاعتنا. أنا ناس قبل فترة قريت فيه واحدة من الصحف إنه ولاية النيل الأزرق منحت الحكومة المصرية يعني استثمارات في الغابات لي يعني استخدموها في إذا كانت الغابات لتصنيع الأساسات وكده، أو في صناعة الفحم. دي كلها أدت إلى تدهور كبير في الغابات، ولأنه غياب الدول في المرحلة السابقة والحرب التي أدت إلى يعني انتهاء الدور الكامل للدورة في إنها تحمي الغابات. نعم.
2: طيب دارين نشوف الأثر. طبعا في ناس كتار، ويعني حتى في شرائح كبيرة من الناس المتعلمين هم بيكذبوا فكرة التغيرات المناخية وربطها بأفعال الإنسان زي إزالة الغابات. فشنو العلاقة دي؟ يعني انت قطعت يعني هسه واضح انه في حتات كثيره في القضارف وين ما في مطر، فهل ده يرد بشكل مباشر يعني انه لفقدان الغطاء الغابي؟
3: طبعا اكيد. شوف التوازن البيئي الحاصل من خلال انه يعني يكون في غطاء نباتي وفي غطاء بتاع غابات، كلها يعني بتحقق اقول على شنو انه الناس او البيئه بتكون متوازنه. ازاي الكلام ده يكون؟ مثلا نحن بنسمع عندنا في الزراعه انه نسميه التمثيل الغذائي، الاشجار واي حاجه خضراء عشان تنمو بتاخذ ثاني اكسيد الكربون من السماء وتدينا اكسجين وتدينا رطوبه بتؤدي الى ان نحصل تكثف في السماء وتجيب امطار. طيب الحاصل شنو؟ انه لما تقطع كميه كبيره من الغابات والمراعي بتؤدي إلى أنه نسبة التبخر بتاع المياه تقل، وبالضرورة تقل كمية المياه المشية للسماء عشان تنزل أمطار. فده بيؤدي إلى أنه كل منطقة تقطع منها غابات تكون مرشحة أنها تكون منطقة نحن معنا حزام الصحراء جايين من الشمال، يعني تكون مرشحة أنها تكون منطقة أقل من أمطار، فبنسميهم نحن الزحف الصحراوي. فالحاصل دلوقتي انه نحن الامطار بتاعتنا قلت. ليه؟ لانه الغطاء النباتي قل، وده بالضروره يؤدي الى تقليل الامطار وكده. فدي كلها يعني مع بعضها هي بتؤدي الى انه الناس يكون عندهم دور في انه يحافظوا على الغابات بتاعتهم عشان التوازن بيكون عليه يعني كما تعودنا عليه. طيب القصة دي بالمناسبة ما يعني ما سودانية بس، دي كلها في العالم حاصلة. ونحن ذكرت مرة فاتت تكلمنا عن النينو ولا نينا والنينو، دي كلها أدت إلى يعني تغيرات في المناخ، لكن كل دولة كان أو عندها دور إنها تحافظ على التوازن البيئي في داخل دولتها اللي تؤدي في النهاية إلى إصحاح البيئة وزيادة الأمطار. يعني مثلا نتكلم لكم عن ما يسمى بالكونفرنس أوف ذا بارتيز اللي هو اسمه الكوب، ده أحد مخرجات مؤتمر باريس للمناخ بتاع 2015. الكوب ده يعني اجتماع سنوي بيحضروه كل الدول في العالم، آخر مرة كان في البرازيل. بيهتم بشنو؟ إنها تقلل إزالة الغابات وحماية الغطاء النباتي وتمويل الدول الأكثر تضررا وآلات التعويض ومشاريع إعادة تشجير بسموها أفورستيشن. والغابات دي مهمة جدا جدا، ليه؟ لأنها بتؤدي إلى في النهاية تقليل تأثير تغيرات المناخ على العالم كله. ونحن دورنا كبير كسودانيين وعندنا منطقة، السودان كان فيه غابات كبيرة، بدل نحن نساعد في إنه نقلل من المخاطر بتاع تغير المناخ بقينا مساعدين في إنه تقليل أو زيادة التدهور في الغطاء النباتي وفي الضرورة في التدهور المناخي. فدي كلها أشياء الناس لو ما كان عارفينها وما كان دارسينها وما عارفين يتعاملوا معها فما بيقدروا يتعاموا مع التغيرات المناخية والمان ميد اللي هي الحاجة المعمولة بالإنسان قصة القطع الغابات. بالمناسبة في جزء من الشغل بتاع الناس الكوب ده بيسموه الريد اللي هو يعني بيقول عليه شنو ده، يعني ده جزء من العمل بتاعهم بيؤدي إلى مساعدة الناس في إنهم يعيدوا الغابات بتاعهم reduction emission from deforestation and forest degradation اللي تقليل الانبعاثات الناتجة عن ذات الغابات ودهورها. السودان ما مشارك في الحتة دي ومفروض يكون مشارك، وده جزء من الحياة الناس المفروض يكونوا واعيين بها جدا جدا إنه في خلال الفترة الجاية عشان نحن نوقف التدهور في الغابات بتاعتنا لابد أن نكون نحن لنا دور محوري في العمل العالمي إذا كان من خلال الكوب أو من خلال الشغل مثلا زي مثلا بنسموه نحن في إفريقيا وأنا شاركت في المناسبة اسمه الجريت جرين وول اللي هو الجدار الأخضر العظيم اللي هو بيمتد من جيبوتي إلى السنغال. السودان المغربي هو جزء كبير جدا جدا منه، لكن السودان ما قادر يستفيد من التمويل الحاصل في من الدول دي لأنه عندنا مشاكل بتاعت نزاعات، مشاكل بتاعت حروب، مشاكل بتاعت إنه ما في حوكمة لإدارة الغابات وإدارة المراعي وكده. فدي كلها أشياء كثيرة جدا جدا بتأدي إلى إنه السودان إذا لم يعني يسرع خطواته بتاعت إنه يتفاعل إيجابا مع التغيرات المناخية في العالم وفي السودان بالذات، السودان حيكون معرض لكثير من المخاطر إذا كانت بيئية يعني محلية في السودان أو إقليمية زي ما حاصل في العالم الليلة.
2: نعم. طيب السيد عبد المنعم الحويرس مستشار التنمية الزراعية الشاملة والتحول، عشان نوضح النقطة الأخيرة دي حقت استفادة السودان من يعني الصناديق أو الأموال اللي تكون مخصصة لاستعادة الغطاء الغابي. يعني أنا عارف إنه هنا في أوروبا في حاجة أول ناس بتكلم على مستوى المناخ في العالم إنه الدول الغنية اللي هي الملوث الأكبر يفترض إنها تعوض الدول الماء ما قاعد تصدر أي انبعاثات، يعني ما عندها صناعات كبيرة، ما عندها ما بتساهم في التلوث زي السودان ده. ففي ضريبة اسمها ضريبة ثاني أكسيد الكربون بتدفع الشركات الكبرى، بتدفع الدول يخليز والدولة بكون عندها نصيب وكده. فهل الهيئة دي عندها علاقة بأنه يعني السودان مفروض ينضم لجسم من الأجسام دي عشان يستفيد من فكرة التعويضات دي؟
3: نعم يا إبراهيم مؤكد. طيب أنا قلت لك قصة الكوب اللي هي الكوب Conference of the Parties اللي هو ده أحد يعني مخرجات مؤتمر باريس وبيشتغل تحت جسم في الأمم المتحدة اسمه United Nation Framework for Convention Framework Convention on Climate Change بيسموه UNFCCC. وده شنو الهدف بتاعه؟ شنو العمل المهم بتاعه؟ ومن خلال الجسم اللي نحن سميناه RED اللي هو قلنا Reduction Emission from Deforestation and Forest Degradation بيعمل على خفض انبعاثات الكربون ناتج من قطع الأشجار، حماية الغابات الطبيعية لما المجتمعات المحلية اللي تحتمل على الغابات، تعزيز التنمية المستدامة. طيب ناس ريد ديل عندهم شغل كبير جدا جدا عشان يشجعوا الدول إنها تقلل القطع غير قانوني للغابات وتنظيم إنتاج الفحم، حماية الغابات من الحرائق ودعم المجتمعات الريفية. والتمويل بتاعهم بيكون كبير جدا جدا في حتة بتاعت إنه إعادة تشجير، إدارة الغابات المستدامة، زيادة مخزون الكربون من الغابات. ونتكلم عن قصة زيادة مخزون الكربون في الغابات. طيب زي ما قلت لك قبل في حملية التمثيل الغذائي أو التمثيل النباتي إنه النباتات بتاخد ثاني أكسيد الكربون بتنفسه البني آدمين وبتطلع لنا أكسجين. فالدول اللي عندها غطاء نباتي كبير بتؤدي إلى تقليل يعني الكمية بتاعت الكربون المنبعثة من العربات والبني آدمين ولا غيرهم. كويس. فناس ريد ديل بيدوا تمويل كبير جدا جدا ودعم التقني وفرص اقتصادية للمجتمعات الريفية وحماية الموارد الطبيعية. ممكن في السودان هي تساعدنا في شنو؟ في حماية غابات الهباء هشاب والطلف والسمع الصنغ العربي، تقليل الغطاء بتاع الخشاب، والحصول على تمويل دولي لمشاريع التشجير. ناس وناسرين ديل بيقوموا يشوفوا مثلا الدول المستهلكة يعني أو المنتجة لثاني أكسيد الكربون كثير فبيقللوا الدعم لها. لكن قدر ما أنت عندك غطاء نباتي وغطاء غابي بيؤدي إلى انخفاض كمية ثاني أكسيد الكربون المنبعثة منكم، بتؤدي في النهاية إلى زيادة الدعم ليكم من خلال هذه الصناديق إذا كان صندوق ريد اللي هو تحت نظام الكوب أو من خلال التمويل من خلال الجريت جرين وول بتاع الجدار الأخضر العظيم لإفريقيا. دي كلها حاجات بالشاجع إنه الناس إنه يقللوا قطع الغابات واستخدام أقل للحاجات اللي بتنتج ثاني أكسيد الكربون وزيادة إنتاج الأكسجين اللي هنا محتاج له.
2: نعم طيب. نعم فيما أنت قبل قلت إنه يعني لما يكون في قطاع نباتي وغابات وكده ده عبارة عن نظام بيئي متكامل بالتنوع الحيوي بتاعه والحاجه دي مؤكد بيكون عندها علاقه بالتربه. فالغابات دي بعد يقطعوها اتوقع انه حتى تركيبه التربه هتتغير. فيعني وبعد ذاك هو الزحف الصحراوي وباقي البلاوي اللي بتجي من ازاله الغطاء النباتي. فهل من السهل اعاده استزراع ما فقدناه يعني الى حد من الحدود؟
3: اكيد يا ابراهيم اكيد. شوف قدر ما انت تقطع قدر ما تكون في اراضي. طبعا احنا كمان منطقه السودان اللي يعني نقول ليه يعني اقدارنا انه نحن يعني نقع جنوب الصحراء الكبرى. قدر ما تتقطع اشجار قدر ما تقل المراعي قدر ما تقل المناطق المزروعه بيزحف تصحف الصحراء وتقلل من المساحات المزروعه. طيب يس احنا قادرين جدا جدا انه نحن نعيد إعادة الغابات بتاعتنا، لكن ده شغل لازم يكون شغل كبير جدا جدا. أو شيء دور للدولة ودور للمجتمعات ودور للمجتمع الدولي. طيب دي كيف بتكون؟ بتكون من خلال كثير جدا جدا يعني من المبادرات اللي هي بتكون متكاملة في حتة إعادة إصلاح القطاع الغابي والاستزراع إذا كانت مراعي أو غابات. بنكون نعمل إيش تعبت شنو؟ أول شيء نعمل ما يسمى بمبادرة شبابية فنية لإعادة زراعة الأشجار في المناطق المتأثرة. أنا كلمتك قبل قلت لك الغابات نحن عندنا تقع في حوالي 4-5 أغاليم اللي هي كردفان ودارفور والنيل الأزرق وسنار وجزء صغير من الجزيرة يعني وبعد ذلك النيل الأبيض والبطانة تقريبا يعني أقل. نتمثل في نماذج ناجحة في العالم قامت إلى رفع نسبة الغطاء النباتي والغابي زي إثيوبيا مثلا. إثيوبيا دي أنا لما كنت هناك في إثيوبيا رئيس الوزراء الوقت ده كمال الزناوي كانوا عندهم يعني خطة يزرعوا مش 10 مليون 10 بليون شجرة عشان يزيدوا الغطاء النباتي بتاعهم. بالرغم أن إثيوبيا ما متأثر بالغابات إلا في المنطقة في الصحر إلا في المنطقة الشرقية اللي هي متاخمة لحدود الصومالية وجنوب أو شمال كينيا. فنحن دارين لنا شغل زي ده وده لازم يكون فيه دور كبير جدا جدا للدولة ودور كبير جدا جدا للمنظمات والمجتمعات الدولية اللي إذا كانت منظمة البيئة العالمية إذا كان الفاو إذا كان ناس الكوب ولا إذا كان ناس السورة الإفريقية العظيم. طيب نعم نحن قادرين أن نزيد القصة دي لكن لابد من الدور متكامل للدولة للمجتمعات للمجتمع الدولي وللسكان اللي هم ساكنين في المناطق الغابية. نعم ذلك ممكن.
2: طيب يعني فيما يخص يعني إعادة أو يعني إعادة الاستزراع أو استعادة الغطاء الغابي هل في فريم زمني لأنه يعني إذا زرعنا الهناي ده بعد ذاك الناس يحسوا بتغيير ملموس في المناخ في نسبة الأمطار وكده؟ يعني المسألة دي في مدى زمني منظور ولا بتاخد وقت؟
3: والله بتاخد وقت طبعا يا يا يا يا إبراهيم تعرف إنه عشان تزرع شجرة عشان تنمو عشان توصل مرحلة تحت إنها تكون مثلا شجرة كبيرة بتاخد لها زمن يعني يعني ممكن نتكلم عن 10-15-20 سنة. وبعدين مع القطع الجائر الكبير الحاصل اليومين ديل عشان ترجع القصة كما كانت فالقصة بتاخد لها زمن كتير. لكن يعني احسن نبدا مما نقول نستنى مش كده. أيوة. نكون جاهزين انه نشتغل في انه اول شيء مساعدة العالم. يعني السودان براه ما بيقدر يعمل قصة مساعدة العالم. والدول بالمناسبة الدول الغنية اللي هي بيسموها دول الاسكندنافية بالذات، إذا تكلمنا مثلا عن فنلندا، يتكلمنا عن النرويج، يتكلمنا عن السويد، دي دول يعني عندها خبرة كبيرة جدا جدا في زراعة الغابات وفي تنميتها، فديل بيقدر يساعدونا من خلال صندوق الكوب ولا من صندوق خلال السورة الإفريقي العظيم، والقروض جاهزة، لكن احنا لازم نكون كوميتد ان نعمل القصه دي ونعمل على حمايه الغابات دي. فاذا قمنا بالقصه دي وبدينا الليله احنا قادرين نبدا المشوار بتاعنا، لكن القصه بتاخذ زمن، يعني ممكن تاخذ لها 10 20 30 40 سنه. حتى العشي اشجار عمرها توصل عمرها 100 سنه و200 سنه، فنحن نتكلم عن اشجار دارينا انها تكون للاجيال القادمه، انه تكون عندها غطاء نباتي كبير وغطاء غابي يساعدها الى التنوع البيئي زي ما قلنا، التنوع الحيوي، ويجيب لنا يعني يقول على شنو قروش من العالم، لانه نحن قللنا انبعاثات ثاني اكسيد الكربون وزدنا انتاج الاكسجين للغطاء للجو. فدي كلها ممكنه، لكن الدور مهم جدا جدا، دور المجتمعات مهم جدا جدا، ودور الغابات اللي هي الجسم المشروع الاقتصادي مهم، من خلال تدريب للمفتشين الزراعيين و توفير المعينات لهم عشان يتحركوا. طبعا في افكار كثيره جدا جدا في العالم، مثلا في نظام الرينجرز اللي هو حراس الغابات اللي هو حاصل في امريكا وهنا، ده برضه ممكن احنا عندنا الاف مؤلفه من الخريجين الزراعيين ممكن نخليهم يشتغلوا في الشغل زي ده، خاصه في منطقه حزام الصمغ العربي اللي هو بتمتد من دارفور لغايه كردفان لغايه النيل الازرق النيل الابيض وبتمشي لغايه البطانه. ودي كلها بعدين شوف زي الصمغ العربي ده مورد اقتصادي مهم جدا جدا لنا، لان احنا الدوله الوحيده تقريبا في العالم بتنتج 80% من الانتاج العالمي من محصول العالم محتاج له في الصناعات الغذائيه في الصناعات الطبيه وكده. فدورنا مهم جدا جدا، لكن لازم نبدا الليله قبل بكره.
2: نعم، السيد عبد المنعم الحويرس مستشار التنميه الزراعيه الشامله والتحول، فضلين 3 دقائق من الزمن المخصص لهذا اللقاء، بديك الفرصة يعني تعمل ريكاب سريع كده ده الخسائر حقتنا من إزالة الغطاء النباتي، ويعني رفع الوعي يعني زمان في كان عيد اسمه عيد الشجرة، طلاب المدارس زي كلهم بيعرفوه وبيمشي يساهموا يساعدوا في زراعة الغابات وكده. هسه تقريبا الوعي ده انتهى، الناس بيقوا ما شغالين ما في ذو المنتبهات لأنه في مشكلة بتاعت غابات. فنديك الفرصة تختم هذا اللقاء.
3: طيب شكرا يا إبراهيم. أنا بس بسميها خارطة الطريق مختصرة لإصلاح القطاع الغابي. أول شيء نحن نتكلم عن لازم نقيم، لازم يكون في تقييم شامل للأضرار الحاصلة في الغابات السودانية. نحن نتكلم عن 50-60%، نتكلم عن ملايين الأفدنة، لازم نكون نهاية وديما مساعدة الأغمار الصناعية والدول الغربية قادرة وموجودة والأمم المتحدة ساعدنا. واحد، إعادة تشجير عاجلة في المناطق اللي تأثرت، مثلا في الخرطوم احنا كان عندنا غابة الصمت كنا نمشي فيها رحلات وناكل ونسوي الأناية، وفي الجزيرة برضو المناطق اللي ضررت كثير، وفي سنار في النيل الأزرق وفي كردفان. حماية الغابات المتبقية عبر الأمن المجتمعي، نوعي الناس إنه يا جماعة الغابات دي إذا انقطعت انتوا بيجيكم الصحراء، إنه في النهاية بكون أصو يعني مصدر الدخل بتاعكم بيقل كويس. وإعادة بناء قطاع الصمغ العربي كرافع اقتصادية، الصمغ العربي ده مهم جدا جدا كرافع اقتصادية للمستقبل في السودان. ده من خلال شنو؟ تشريعات جديدة وقوانين تمنع القطع الجائر وتدعم الطاقة البديلة. يعني بتذكر في الفترة الأخيرة كان في اتجاه إنه الناس يستخدموا الغاز بدلا على الفحم والحطب وكده وبتاعونه، والناس مشت كويس في الاتجاه ده، لكن طبعا انقطعت بسبب الحرب، فلازم القصة ترجع كما كانت. طيب شراكات دولية مع منظمات زي الفاو زي اليونيب يونايتد نيشن انفيرمنت بروتكشن ايجنسي والكوب والسورة الإسلامية العظيم لتمويل مشاريع استعادة الغابات في السودان. واخيرا واهم شيء واهم دور اليوم، تعليم بيئي في المدارس من الابتدائية ولغاية الجامعة وفي المجتمعات، ان يا جماعة اهمية الغابات ايه ودورنا نحن في حمايته ايه والمردود اللي بيجينا من وجود الغابات ده شنو. شكرا.
2: شكرا لك كثير السيد عبد المنعم الحويرس مستشار التنميه الزراعيه الشامله والتحول بوزاره الزراعه في فتره حكومه الثوره في العام 2021. شكرا لك على يعني هذه المعلومات وهذا الحديث، و نتمنى ونأمل أن نستضيفك مرة أخرى.
3: جزيل الشكر يا إبراهيم، وأنا سعيد دائما أن أكون معاكم في أي حاجة بتهم الوطن وبتهم الزراعة بالذات تخصصينا، وإن شاء الله إن شاء الله يعني هذه الحرب تنتهي والناس تعود لوطنها ونقدر نبدأ من الليلة قبال بكرة في إعادة هذا القطاع المهم جدا جدا في الاقتصاد السوداني، والناس ترجع لبيوتها وترجع لحياتها زي ما كانت قديما إن شاء الله.
0: راديو دبنجا يقدم
1: ملفات سودانية. ملفات سودانية، نضع الملفات المهمة أمام الرأي العام. ملفات سودانية، أسئلة جريئة وإجابات مسؤولة. ملفات سودانية، لأن السودان يستحق أن يروى.
4: الأعزاء متابعي راديو دبنجا على فيسبوك في كل ربوع السودان، هذه دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، صورة أو تسجيل فيديو، ممكن تشاركه معنا في راديو دبنجا عن طريق الماسنجر في صفحة دبنجا على فيسبوك راديو دبنجا السودان. راديو دبنجا، منكم ولكم.

0: من المعسكرات.
1: واجه صعوبات شديد جدا بالنسبة للمرافقين المرضى.
0: نظرة حول الحياة في المعسكر.
2: في هذه المعسكر وشكر لمنظمة.
3: كلمة سيدة فانتا فونا.
0: أمانيهم أحلامهم من المعسكرات.
4: سامعين الأعزاء أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من داخل المعسكرات. في الحلقة دي بنسلط الضوء من خلاله على واحدة من مآسي الحرب الدائرة في البلاد لأكثر من 3 سنوات. وطبعا أنتوا عارفين أنه عدد كبير جدا من المواطنين نزحوا من دارفور من 5 ولايات واستغروا في معسكرات بشرق جاد. وفي كل مرة يعقد فيها امتحان الشهادة السودانية بتبرز تحديات ومعوقات بتواجه آلاف الطلاب في شرق جاد. الشاهد أنه قبل 10 شهور تم اختار الطلاب أنهم حيجلسوا للامتحانات، ولكن مضت 10 شهور والطلاب في حيرة، هم ومعلميهم وأولياء أمورهم. مرحب بكم، نحييكم من داخل معسكر دقي بشرق جاد، ونحاول نتعرف على حجم المعاناة اللي بيعيش الطلاب وأولياء أمورهم ومعلميهم. في البداية معانا طالبة، مرحب بك، احكي لنا الحاصل شنو؟
5: وزارة التربية والتعليم، نحن طلاب شهادة سودانية في لاجئين في معسكر هاي في دولة تشاد، في معسكر تشاد للاجئين. نحن هسي عندنا قريبا سنة وحاجة قاعدين نقرأ، وتقول هسي الناس تقول لنا امتحان ما فيه وحاجة بالشكل ده. نحن عندنا فترة كتير كان عايشين في المعاناة وشنو مع الحرب، هسي طلعنا جينا الحمد لله هنا في تشاد، استقبلونا باحسن استقبال، فتح لنا المدارس انه قاعدين ندرسه. لكن هسي بيقولوا لنا امتحان ما فيه، قام بخطموا لنا معنويات وهذا بالشكل ده. يمكن تراو على مشاعرنا ده، وانت نحس والله عايشين في حالة نفسية كده ما يعفوزات، يجب علينا ان احنا نمتحنوا امتحان.
4: ودي وليت امر لعدد من الطلاب. مرحب بك استاذة،
6: كيفكم؟ كويسين الحمد لله. لطلاب جميع الطلاب الشهادة السودانية، اي والله انا ولد امر لطالبة، ولد امر لاخواتي 2 توأم. يعني نحن والله انتظرنا الامتحانات دي كتير، يعني كلاجئين في معسكر دبي. يعني انا عندي يعني ممكن اقول تحديات كبيرة، من تحديات يعني اخواتي التوأم دي اللي جبتهم من الطينة، هم ما عسكرت لهم يعني جاي من بعيد شديد، جبتهم عشان يمتحنوا شهادة السودانية هنا معانا في أقلم والدايبة جاي في معسكر دقي. يعني طيلة الفترة دي هم يعني قاعدين معي هنا في المعسكر، فده تحدي كبير شديد. من فترة شهر 9 لحد تاريخ اليوم، يعني شهر 9 الجاي، يعني بيعملوا حكاية ماشى سنة كاملة. انتظرنا الامتحانات دي كثير والله، وحتى يعني نفسيتهم شوية كده اتدمرت. تشوف بعض الطلبة دي يعني بيقوا لا بيقروا، بيقول لك يا أخي الامتحانات دي ما عرفت جبتين، لما الكتب خدتها تاني يرجعوا يجتهدوا، تاني يرجعوا يخلوا. يعني المدرسة دي يوم بيمشوا، يوم بيمشوا عشان ما ينسوا القاعدين يقروا، عشان ما ينقطوا. أنا أحس إنه منهم أمل إنه الليلة يجيبوا لنا جدول حق الامتحانات، بكرة يجيبوا لنا جدول حق الامتحانات، ومنتظرين والله. ويعني أخواتي الاثنين دل طبعاً أمي قاعدة هناك في تولم، يعني أخواتي الاثنين دل أمي تضرب كلها مرة تسأل إنتوا لسه ما جابوا لكم الجدول، امتحاناتكم دي لسه أهما تجون راجعين. يعني الحاجة جرت شديد والله، حتى يعني هم بيقولوا حسي لحد بعد الخريف ده يعني كم ما لقينا امتحاننا احنا بنرجع خلاص، يعني يأسوا. وبالتالي برضه يعني زولا جات من بعيد شديد، يعني احنا جينا من الخرطوم من درمان، جات من بعيد شديد، يعني كان متقري في مدارس دكتور ابو زر الكودة، هسي جبتها هنا في معسكر خاطة يعني تقول الله الحرب دي يعني احنا أثرت فينا كثير. جينا يعني قعدنا في مركز بتاع اللجوء وبرضو أمل نقول بكرة نمتحن الليلة نمتحن ما نلقى طريقة إننا نمتحن. شوف لينا حل بعد الخريف ده خلينا نطلع من المعسكر إن شاء الله كان نرجع الخرطوم. فيعني أنا بقول لسه الوضع ما آمن الشارع كعب نحن والله ما باقي إلا يفكوا يعني أنت زلوا اللي قاهم قاعدين وهم بنتظروا للامتحان فبيحننوا عليه وبمشي المدرسة بيحاول يجتمع يعني حتى بنحاول نوريهم. يعني أنا برضو قاعدة في المجلس التربوي حق طلاب الشهادة السودانية بنمشي المدرسة مرة بندعمهم نقول لهم انتوا خليكم قاعدين. الشباب برضو بقول يا جماعة احنا نمشي وين نعمل شنو نرجع نمتحن وين نجري نمشي ناس تمشي ليبيا نمشي يعني الشباب برضو عندهم فكرة. لا نقول لهم انتوا الزمن ده كله قاعدتوا انتصرتوا الامتحانات دي ما تمشوا انتظروا صبروا الكثير وباقي القليل نقول لهم كده يعني قالنا صبروا. فياريت لو أمكنتم إلى كل من له سلطة في له يد هنا في مركز لجوء معسكر دقي في تشات يعني كل من له يد بناشد وبهات يعني كأنا أم للطلاب ومتحنين وبقول يا جماعة يلا همه لك الله يجيبوا يدكم معانا يجيبوا معانا جيبوا امتحانات للعيال ده خليهم يمتحنوا. حتى لو سمعوا بس حاجة يعني كده من السودان يقولوا ده نتيجتهم ده تصهر بقول لك لا احنا خلاص معنا كمان عندنا امتحانات. فياريت تشدوا حيلكم معانا وتساندونا وتجيبوا معانا وتجيبوا لهم الامتحانات دي وترفعوا لهم من معنوياتهم شوية انه الواحد حتى لو خلق الحاجة اللي هو عايزة في المحل اللي قاعد فيه مهما كان المحل شين لو قعد شجرة بيقعد فيه لكن لو ما بيلقى الحاجة اللي هو عايزة ما بيتمسك انه يقعد في الحتة دي. يعني بيقول لك احنا نمشي بس دي كلمتهم دي قلت اخر حاجة يقول لك نمشي بس ما في طريقة تانية. نحاول نصبر فيه نقول الخريف الطريق مقفول كده انتوا يجتهدوا معانا شوية وقفوا معانا شوية ويجيبوا لهم الامتحان عليك الله.
4: ومعانا طالب اخر برضو بيحكي شعوره وهم في انتظار الامتحانات.
7: بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الليلة أنا دار أتكلم عن موضوع امتحانات الشهادة السودانية. وأنا واحد من طلاب الشهادة السودانية يعني دارس أحكي لكم عن معاناتنا والشعور الحاسين به اتجاه إنه نحن منتظرين الامتحان. تمام نحن بدأنا الدراسة من شهر 9 للآن نحن منتظرين الموضوع الامتحانات يعني كل مرة بيحدد لنا وقت فبيقوم بيلغوا الوقت ده بيحدد وقت لقدام يعني عملوا الكلام ده لمدة 3-4 مرات وده سبب من أسباب إنه الناس تيأس. تمام بس في جزء كبير من الطلاب يأسوا وأنا من ضمنهم صراحة كده يعني ما بقول لكم لا أنا ما من ضمنهم كده أنا يعني من ضمن الناس اللي يأسوا من ضمن يعني يأست فترة وشجعت فترة ويعني الأوضاع بتاعتي متقلبة فلسه حاليا لأنه نحن أصلا ما شايفين ضوء يعني ناس كبيرة قامت مشت شافت أشغالها في الناس رجعوا حاولوا انه يشوفوا مواضيع اخرى في الجمال مرقوا عشان يشوفوا مستقبلهم ذاته عشان الكلام دي نحن منتظرين لمدة سنة كاملة يعني نحن ما في اي تقدم ما في اي ضوء بدون ضوء والضوء بيخفت. تمام يعني ما بدون ثبات كده في مكان واحد. تمام وما بدون اقرار في مكان واحد يعني نحن منتظرين دائما انه يدونا ضوء. السيد نحن للان ما عندنا اي ضوء ما عندنا اي اشارة ما عندنا هدف كده في النهاية يورونا ليه عشان نحن نقوم نقرا عشان السيد كده حاليا في جماعة كتار طلاب كمية خلوا القراية جزء بسيط بس قاعدين نراجعوا. نحن ذاتنا السيد في المدرسة عددنا من كم 60 نفر يعني هسه بقينا 15-16 نفر يعني عدد قليل شديد. تمام وبنحاول انه نجتهد نحن بقدر الامكان لكن برضو نحن محتاجين منكم انكم تضووا لنا طريقنا, لانه بيئسنا فعلا ونحن هسي ظننا بيكم عالي, ما تخيبوا ظننا ان شاء الله. نحن قاعدين منتظرينكم يا جماعة, بأخبار جديدة, أهداف جديدة, تمام, ومنتظرين الامتحان إن شاء الله عن طريق كدينكم انتم. فشكرا, لأنه بلدنا منتجانا بهناك وانتم عارفين الحاصل علينا وعارفين الحاصل كله. فشكرا لكم.
4: وبنلتقي الأستاذة أنوار علي جمعة, الرئيسة التنسيقية المرأة بالمعسكر, وهي وليت أمر برضو في ذات الحين.
8: طيب, أعوذ بالله من الشيطان الرجيم, بسم الله الرحمن الرحيم. الاسم أنوار علي جمعة, رئيسة المرأة بالمعسكر. أنا شاكرة ومقدرة لكل الجهات المسؤولة عن التعليم, وخاصة حكومة تشات, وزي ما قال ناشد بوزارة التربية والتعليم بالسودان, وزي ما قال وحكسير بناشدهم بأنه الطلاب لم زي ما قال يتوقفون على الامتحان, وحاليا هم زي ما قال في حالة قلق, وزي ما قال يئسوا لأنه الليلة وبكرة وما في أي خبر عن التعليم. إحنا بس دارين نعرف بأنه الامتحان قائم على ذاته ولا ما قائم, لو زي ما قال فرد لازم إحنا نعرف زي ما قال كلاجئين موجودين في المعسكر في المعسكرات, وزي ما قال أنا كأم تلميذة بأنه ممتحنة, أنا زي ما قال ساية في درب التعليم. وحقيقة هسه الأطفال الطلبة زي ما قال واقفين وقاعدين وقائمين, وزي ما قال ليني عارفوا إنه الامتحان بس 200. فنشكر ومقدر, وزي ما قال نشكر كل الجهات التي زي ما قال يساعدونا الطلاب لمس في الامتحانات, وزي ما قال إحنا بس حارسين النتيجة والقرار النهائي. وشكرا جزيلا.
4: ده جانب من معاناة أبنائنا وبناتنا في شرق تشاد ومن داخل معسكر دقي. في الحلقة الجاية حنكشف المزيد والمثير بخصوص تأخر امتحانات الشهادة السودانية عن الطلاب الموجودين في شرق تشاد. لمن نلقاكم في حلقة قادمة في برنامج من المعسكرات. لكم عاطر التحايا وإلى
9: من المعسكرات.
0: من المعسكرات
1: واجه صعوبات شديد جدا بالنسبة للمرافقين المرضى.
0: نظرة حول الحياة في المعسكر
2: في هذه المعسكر, وشكر لمنظمة
3: كلمة سيدة فانتا فونا.
0: أمانيهم أحلامهم من المعسكرات.

0: اهلا وسهلا ومرحبا بكم الاعزائي مستمعي راديو دبنجا في برنامجنا ليوم الخميس الموافق 17 سبتمبر شهر 9 2026. يحتوي البرنامج على نشرة مفصلة للأخبار وإصدار جديد من جولة السودان اليوم ومواد أخرى ضمن البرنامج. نبدأ كالعادة بنشرة الأخبار وإليكم العناوين. تصاعد حدة القتال بين الجيش والدعم السريع في شمال كردفان واشتباكات ذات طابع قبلي في نيالا. استقرار نسبي للأوضاع في سوق النعام بعد اشتباكات دامية وشكاوى من تدهور أمني ومعيشي في معسكرات شرق تشاد. توقف حركة البيع في عدد من الولايات بسبب تذبذب سعر الدولار، ووزير المالية يؤكد أن زيادة حجم الواردات هي السبب الرئيسي لانخفاض الجنيه. مبادرة مجتمعية تحذر من تعرض 42 ألف نازح لخطر الجوع والمرض وإحباط هجوم مسلح على مصنع للتعدين بولاية البحر الأحمر. كانت هذه عناوين النشرة، التفاصيل يصحبكم فيها إبراهيم جد كريم. أعلنت مصادر ميدانية تتبع للقوات المسلحة سيطرتها على منطقة الفرشة في شمال كردفان التي تبعد 30 كيلومترا شمال غرب الأبيض. وأعلنت المصادر تقدم القوات غرب بارا وسيطرة القوات المسلحة على منطقة الممسوكة التي تبعد 60 كيلومترا من مدينة الأبيض. وأضاف مصدر ميداني في هذا الخصوص:
1: بتاريخ 17/9/2026 محرك الشهيد بزيفة إسطنبول من داخل الفرشاية. الله أكبر الله أكبر.
0: يشهد حي السريف جنوب غربي مدينة نيالا اشتباكات ذات طابع قبلي منذ الثلاثاء، وأشارت المصادر إلى أن الاشتباكات وقعت بين بطون قبيلة واحدة فيما لم يتسنى تحديد حجم الأضرار والخسائر. أكدت السلطات في منطقة أبيي استقرار الوضع الأمني في سوق النعام شمال المنطقة خلال يومي الخميس وأمس الأربعاء. وأوضحت أبين وينغ وزيرة السلام بمنطقة أبيي في تصريح لراديو دبنجا أن جهودا شعبية مكثفة تبذل حاليا لتعزيز السلام تقودها الإدارة الأهلية ولجان السلام المجتمعية في ظل تعاون وتفاهم جيدين بين الإدارة الأهلية، كما أشادت بدور الشباب من الطرفين في الاستماع لصوت الحكمة والعقل والمساهمة في تأمين السوق. وأضافت في هذا الخصوص:
2: الوضع ليلة وأمس الوضع هادي ومستقر، ونتمنى انه يستمر بنفس الطريقه. في مجهودات شعبيه على مستوى بتاع الاداره الاهليه وعلى مستوى بتاع لجان السلام المجتمعيه في تواصل بيناتهم، وانترم ونشوف بتاعنا الناظر تحاول يتكلم مع مختار، والتعاون بيناتهم والتفاهم كان كويس، ونحن في انتظار بتاع الوفد بتاع النسرية يجي، لأن سلاطين في غرب كردستان واحتمال يصلوا الليلة.
0: وفيما يتعلق بالخسائر، قالت الوزيرة أنه لا يوجد حتى الآن رصد دقيق للضحايا، لكنها أشارت إلى وجود قتلى وجرحى إضافة إلى خسائر لحقت بالسوق ووصول أنباء عن عمليات نهب لممتلكات. وطالبت بالتوحد والاحتكام إلى القانون والحوار، وأن تكون الإدارات الأهلية هي الفيصل بين الأطراف المتنازعة. وأضافت في هذا الخصوص:
2: والله طبعا لما الطلقة تقوم ولما نكون في صراع أكيد يكون في خسائر. أنا شفت أمس من خلال الفيديو في خسائر في السوق، وسمعت برضو في نهب الممتلكات، لكن ما مذكرة، لكن أنا سمعت من الشباب أمس والليلة الخسائر ما خسائر فادحة شديد. ولكن
0: كشف مسؤول في الإدارة المدنية بغرب كردفان أن عدد القتلى بسبب انهيار منجم الزرع بالقرب من النهود في غرب كردفان ارتفع إلى أكثر من 80 شخصا، فيما بلغ عدد المصابين 50 شخصا. وأوضح المصدر أن عمليات الإنقاذ تتم بصورة بدائية، مشيرا إلى أن طبيعة الأرض الرملية زادت من الانهيارات، فيما أشار معدنون ناجون إلى أنهم لا يعلمون عدد العالقين داخل الأبار على وجه التحديد. تشهد معسكرات تشاد تدهورا أمنيا مريعا، حيث تعرض اللاجئ السوداني الشاب المقيم بمخيم فرشنة بلوك اف بدر الدين حسين ضفع الله إلى عملية نهب أثناء قيادته لدراجته النارية نهار الاثنين متجها إلى مخيم أدري لغرض تجاري. وأشارت المصادر إلى أن مسلحين اعترضوا طريقه وهددوه بقوة السلاح ونهبوا منه 100,000 ريال تشادي وهاتفا محمولا ذكيا، ودون بلاغ بالحادث فيما تقوم الشرطة بدورها في البحث عن الجناة. أعلنت منظمة أطباء بلا حدود ارتفاعا في معدلات سوء التغذية الحادة الشديد من 2.2 إلى 3.4% في معسكر أوريكا سوني بشرق تشاد الذي يسكنه 117,000 لاجئ، في حين ارتفعت نسبة سوء التغذية الحاد متوسط الدرجة من

0: حالات الإسهال غير الدموي شكلت أكثر من 14% من الاستشارات الطبية التي أجرتها أطباء بلا حدود في المخيم، لافتة إلى وجود نقص في مياه الشرب حيث لا يتوفر سوى نحو لترين من الماء للفرد يومياً. أعربت أسر التلاميذ اللاجئين في شرق تشاد المقررة جلوسهم لامتحانات الشهادة الثانوية السودانية المؤجلة للعام 2025-26 عن قلقها البالغ إزاء عدم تحديد مواعيد الامتحانات، وأشارت الأسر إلى تأجيل الامتحانات لعدة مرات مشيرين إلى عدم وضوح رؤية الجهات المسؤولة بشأن الأمر. وقالت إن عدم تحديد موعد الامتحانات على الرغم من إعلان نتيجة امتحانات الشهادة وبداية التقديم للجامعات يثير مخاوفهم. أعلنت مبادرة المجتمع المدني بالنيل الأزرق عن تعرض نحو 42,271 نازحا، أي نحو 3,803 أسرة، لخطر الجوع والمرض، بينهم 24,266 طفل و 11,713 امرأة و 6,463 رجلا، مشيرة إلى أنهم يقيمون في المناطق التي تقع تحت سيطرة الحركة الشعبية شمال في وضع إنساني كارثي مع عدم وصول المساعدات والخدمات الأساسية في ظل استمرار النزاع المسلح. ودعت المبادرة المجتمعية في بيان اطلع عليه راديو دبنجا إلى وقف فوري لإطلاق النار لأغراض إنسانية. شنت مجموعة مسلحة تستغل عربتين هجوما على مصنع للتعدين في منطقة سوق اللوق بمحلية عقيق في ولاية البحر الأحمر أمس. وقالت مصادر إن شعبة استخبارات اللواء 46 مشاه بوكر بالتنسيق مع القوات النظامية تمكنت من إحباط الهجوم المسلح والقبض على عدد من المسلحين التابعين للحركات المسلحة. حذر مكتب الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية أوتشا من أن هجمات الطائرات المسيرة وغيرها من الأعمال العدائية تواصل إلحاق أضرار جسيمة بالمدنيين والبنية التحتية الحيوية في جميع أنحاء السودان، وأشار إلى أن البنية التحتية الحيوية تتعرض للهجمات، مشيرا إلى الهجمات بالقرب من محطات توليد الكهرباء في سدي سيتيت وخشم القربة في ولايتي القضارف وكسلة ومحطات الوقود في الدمازين. قال تاجر في سوق الدبيعم بولاية النيل الأبيض إن أسعار السلع الاستهلاكية سجلت زيادات كبيرة خلال الساعات الماضية بالتزامن مع التراجع الحاد في قيمة الجنيه أمام العملات الأجنبية، فيما أغلق 90% من تجار الجملة في سوق مدرمان متاجرهم بسبب الاضطراب الكبير في الأسعار وعدم القدرة على تحديد أسعار البيع. وأوضح التاجر لدبنجا أن سعر جوال السكر زينة 50 كيلو ارتفع في سوق مدرمان من 350 ألف جنيه إلى 420 ألف جنيه، بينما وصل سعره في ولاية النيل الأبيض إلى نحو 440 ألف جنيه. وأرجع أسباب ارتفاع الأسعار إلى تذبذب الدولار والضرائب وارتفاع أسعار الوقود. من جانبهم كشف مواطنون عن إغلاق جزئي للمحلات التجارية في بورت سودان اليوم بسبب تذبذب أسعار الدولار. وأضاف مواطن في هذا الخصوص:
1: تشهد اليوم أسواق بورت سودان إغلاق نسبة لعدم استقرار في السوق وعدم معرفة سعر البيع، البلد في حالة انهيار اقتصادي، هي ليست زيادات إنما قفزات.
0: من جانبه أرجع الخبير الاقتصادي دكتور أوهاج انهيار قيمة الجنيه إلى استمرار الحرب، فيما يشهد سعر صرف الدولار تباينا اليوم الخميس. واعتبر في حديثه لراديو دبنجا أن سياسات بنك السودان بتعويم سعر الصرف للجنيه السوداني رغم نجاحها إلا أن توقيتها ليس مناسبا، كما رأى أنها تحتاج لإحتياطات من النقد الأجنبي للتأثير على ما وصفه بإعوجاج سوق سعر الصرف متى ما كان الطلب أعلى من العرض. وأضاف في هذا الخصوص:
2: بالنسبة لتعويم سعر الصرف للجنيه السوداني، والله بحسب تقديري أنا تقريبا التوقيت والزمن ما كان مناسب، لأنه الشيء رغم أنه هي سياسة ناجحة جدا جدا التعويم، لكن بتحتاج لإحتياطات من النقد الأجنبي موجودة تكون لدى البنك المركزي للتأثير على إعوجاج سوق سعر الصرف.
0: في الأثناء عزى وزير المالية السوداني جبريل إبراهيم التراجع المتسارع في سعر صرف الجنيه أمام العملات الأجنبية إلى ارتفاع الطلب على النقد الأجنبي وزيادة حجم الواردات مقارنة بالصادرات. وربط الوزير جانبا من زيادة الطلب بالتطورات في منطقة الخليج ومضيق هرمز وباب المندب وما صاحبها، وأشار إلى ارتفاع أسعار البترول وتضاعف تكاليف النقل والتأمين ما يرفع فاتورة الواردات ويزيد الحاجة إلى العملات الأجنبية. ونفى الوزير لجوء الحكومة إلى شراء الدولار من السوق الموازية لتغطية احتياجاتها من النقل.

0: الأجنبيين. قال تجار بمدينة نيالا عاصمة جنوب دارفور إن أسواق المدينة وعموم إقليم دارفور لم تتأثر بصورة كبيرة بموجة ارتفاع الأسعار في وقت تتركز فيه زيادات المحلية بصورة أساسية في أسعار الحبوب الغذائية بسبب شح الأمطار وتراجع الإنتاج الزراعي. وقال التاجر إبراهيم حمدان لراديو دبنجا إن سعر الدولار في نيالا يبلغ حاليا نحو 650 ألف جنيه سوداني عبر تطبيق بنكك مقابل نحو 460 ألف جنيه في التعاملات النقدية. وقال حمدان إن سعر كيلو لحم الضان يبلغ 24 ألف جنيه فيما يبلغ سعر كيلو اللحم العجالي نحو 15 ألف جنيه. وأضاف في هذا الخصوص
1: دمان الأسعار زي الزيادات زادت في الاتجاه الشرقي مع أن هنا ما زيادات بقول على كده شديدة يعني هسه بزاد ان الدولار يعني هنا بالبنكوك طبعا بأسعار حبة متفاوتة ممكن 650-660 على حسب انت الزور اللي قلت تبقى معه. اما النقد ده بين 460-480-500 كده لا أسعار لكن زيادات كده والله في إلا بس ممكن نقول على شح الأمطار وكده بدأ كان في زيادات في الحبوب وكده لكن برضه حسب على الحدود مع الحدود الأمطار اللي بتحصل إن شاء الله الأسعار تستقر نسبة ما.
0: جانبه قال الصحفي محمد صالح البشر إن سعر كيلو السكر في مناطق سيطرة التأسيس يبلغ نحو 7000 جنيه وأوضح أن الأسواق في هذه المنطقة تعتمد على ثلاثة مسارات رئيسية لتوفير السلع إذ تدخل بعض البضائع من جنوب السودان عبر المعابر بينما تعتمد مناطق شمال دارفور على السلع القادمة من ليبيا في حين تحصل مناطق غرب دارفور بما فيها الجنينة وزالنجي على جانب من احتياجاتها التموينية عبر أسواق الجنينة. وأضاف في هذا الخصوص
2: طيب الارتفاع ده كله بسبب الدولار. طيب الدولار فعلا هنا أفضل كتير يعني الدولار في مناطق سيطرة قوات الدعم السريع عمل أكثر من سنة في حدود 460-470 يعني دي الأسعار بتاعته ارتفع خلال أمس واليوم ل 490-500 دي أسعاره يعني الفرق بينه وبين الدولار في مناطق سيطرة الجيش أكثر من نص يعني الدولار الليلة في مناطق سيطرة الجيش ب 900 وشوية يعني ماشي على الألف.
0: تسببت تدفقات المياه المندفعة في حدوث كسر مفاجئ بالجسر الشرقي بمساحة 20 مترا بمنطقة الجاسر الشرقي قبالة قرية تكسبون وشمال شرق أرض الشفا بمحلية الجزيرة أبا في ولاية النيل الأبيض. وأبلغ الناشط المجتمعي بمنظمة بذرة الخير عبد الله دلة راديو دبنجا أن البلاغات كانت متتالية بوجود نز إلى أن تفاجأوا بكسر تام أدى لإنهيار الجسر واندفاع شديد للمياه باتجاه الأراضي الزراعية. وأضاف في هذا الخصوص
3: الأمس كانت يعني عبارة عن نزوز إلا أنه تفاجأنا هذا الصباح بكسر تام يعني لمساحة بتاعت 20 متر يعني المياه متحركة باندفاع كبير جدا جدا تجاه المناطق الزراعية ومن بعدها المناطق السكنية. الخطر قائم ما لم تتم مداركته تمت مناشدة كل الجهات المسؤولة بالتحرك السريع.
0: كشفت غرفة طوارئ دليبة في محلية كوتم بشمال دارفور أن منطقة دليبة والقرى والمناطق المجاورة لها تعيش أوضاعا إنسانية بالغة الصعوبة بسبب تأخر الأمطار وسط مخاوف من فشل الموسم الزراعي. وأشارت إلى اعتماد نحو 2000 أسرة بصورة أساسية على الزراعة كمصدر رئيسي للغذاء والدخل. وأضاف أحد أعضاء الغرفة
4: تأخير الفصل الخريفي أو الأمطار وفشل الموسم الزراعي فبالتالي أنه يكون في مخاوف من قبل المواطنين وكل الذين عاتوا من أجل الزراعة داخل المنطقة في عملية الفشل لأنه المزارع في هذا التعريف قد يكون خالية تماما وجافة من المياه والمحاصيل الزراعية.
0: طلب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش بمساءلة الدول التي تزود طرفي النزاع في السودان بالأسلحة المستخدمة في مهاجمة المدنيين مؤكدا أن الصراع تغذيه أطراف خارجية. وقال غوتيريش في تصريحات لصحفيين على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك بعض الدول تزود طرفي الصراع بالأسلحة التي تستخدم في نطاق واسع لمهاجمة المدنيين، وأضاف في هذا الخصوص:
5: يصح القول أيضا أنه يتم تغذية النزاع من قبل عدد من الدول الخارجية، وأنا أرى أنه لابد من وجود محاسبة على هذا التدخل الذي تقوم به بضع دول وتسلم الأسلحة لأطراف النزاع، وذلك لأن هذه الأسلحة تستخدم على نطاق واسع لمهاجمة المدنيين.
0: الخبر الأخير في النشرة: أرجعت وزارة الطاقة والنفط ما شهدته بعض محطات الوقود خلال الأيام الماضية من اصطفاف وازدحام لمركبات المواطنين خاصة البنزين إلى جملة من العوامل، من بينها التذبذب والبطء في بعض التطبيقات البنكية، الأمر الذي أدى إلى إبطاء عمليات الشراء وتراكم المركبات تدريجيا بمحطات الخدمة. وأشارت إلى أن تطورات بمضيق باب المندب أدت إلى تعطيل حركة ناقلات النفط، ومن ثم ارتفاع تكلفة النقل والتأمين البحري، والتي انعكست في تأخر إمداد وارتفاع أسعار بعض المنتجات النفطية، وتعتبر هذه تحديات خارج إرادة الدولة. بهذا الخبر أعزائي تنتهي نشرة الأخبار، قدمناها لحضراتكم من راديو دبنجا، برنامجنا يتواصل فتابعوا.
6: الأعزاء متابعي راديو دبنجا في كل مكان، في المدن والقرى والفرقان والحلال، دي دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، إذا عندك صورة أو تسجيل فيديو، ممكن تشارك معنا في راديو دبنجا وتراسلنا عبر واتساب 00312-08-00-470. راديو دبنجا منكم وليكم.

0: كنداكات وميارم. كنداكات وميارم برنامج يهتم بشؤون المرأة. كنداكات وميارم يأتيكم أسبوعيا من راديو دبنجا.
1: أهلا وسهلا بكم في كنداكات وميارم. الحرب في السودان ما زالت مستمرة ومعها مستمر تدفق السلاح واتساع دائرة العنف والانتهاكات، والنساء والفتيات من أكثر الفئات اللي بتدفع ثمن الحرب، سواء بالنزوح أو فقدان الأمان أو العنف القائم على النوع الاجتماعي. في خضم الحرب بلد المقترح الأمريكي بتوسيع حظر السلاح المفروض على دارفور ليشمل كامل السودان. كيف بنقرأ حظر السلاح من منظور نسوي؟ وهل ممكن يكون خطوة حقيقية نحو حماية النساء والمدنيين ووقف العنف؟ وهل تستطيع النساء السودانيات استغلال هذا الزخم في التأثير على القرارات المتعلقة بالحرب والسلام؟ للحديث عن الموضوع معانا اليوم الأستاذة نعمات كوكو، الناشطة السياسية والحقوقية والباحثة في قضايا التنمية والسياسات البديلة، ومعانا الصحفية ديحة عبد الله. أستاذة نعمات، كيف بتقري المقترح الأمريكي لتوسيع حظر السلاح من منظور نسوي؟
2: السلام عليكم، والسلام عبركم لجميع مستمعي ومستمعات راديو دبنجا، والشكر لكل الشكر لتيم الراديو على استضافته وإتاحته هذه الفرصة واهتمامه بالأحداث المتصاعدة في السودان. حقيقة الحظر الشامل في الحد من استخدام العنف الجنسي كأداة الحرب بيساهم مساهمة كبيرة جدا، لأنه بحد من استخدامات السلاح، بحد من نسميها القدرة على استمرارية الحرب.
1: هل حظر السلاح ممكن فعلا يقلل العنف ضد النساء، خاصة العنف الجنسي؟
2: استخدام العنف الجنسي مرتبط تماما باستمرارية هذه الحرب الكارثية، وبالتالي بيبقى من المهم جدا انه الحظر الشامل للأسلحة بيضعف الطرفين، وبالتالي بيقلل من مساحات استخدامات هذه الأسلحة سواء كان ضد المواطنين أو استخدام العنف الجنسي.
1: كيف أثر انتشار السلاح واستمرار الحرب على النساء والفتيات؟
2: بيئة الخوف اللي بتعيش النساء نتيجة للمسيرات، نتيجة للتفلتات الأمنية، شايلين سلاح على العرض مثلا في أم درمان في الثورات، يعني الخوف مش داخل النساء، حتى الخوف داخل الأسر ممكن يقل، والناس على الأقل تحس بشوية اطمئنان إذا ما تم الحظر على هذه الأسلحة، سواء كانت أسلحة خفيفة أو أسلحة ثقيلة زي المسيرات.
1: مع الزخم الحالي حول حظر السلاح، كيف ممكن النساء السودانيات والحركات النسوية تستفيد من الزخم ده لرفع صوته والتأثير في القرار؟
2: أما إدماج منظور النوع الاجتماعي في المراقبة واستغلال هذا الزخم مسألة مهمة شديد جدا، ولذلك أنا أفتكر من المهم جدا إنه ترتفع أصوات النساء السودانيات بمختلف مواقعهم، سواء كانت السياسية أو المدنية أو المبادرات المجتمعية، وحتى المجموعات الساكنة هسه داخل السودان والخارج السودان برضو عندها دور فعال جدا في إنه تدعم هذا الحظر. ودي مسألة مهمة جدا، إدماج يعني الحظر ده بيساعدنا في إدماج منظور النوع الاجتماعي، لأنه في البداية أن نضمن أنه تم الحظر، والحظر عنده آليات متبعة، وبالتالي بتبقى وجود صوت النساء أهم من وجود اللي ممكن نسميه فيزيكالي يعني يعني وجود كشخصيات اعتبارية، ولكن استغلال هذا الزخم مهم جدا في انه ندعم هذا الحظر الشامل لاستخدام الأسلحة في السودان خاصة المسيرات. مشاركة النساء بتجي on the ground يعني كل ما النساء يتنظموا على مستوى القاعدة وكل ما تكونت مبادرات وجمعيات نسائية هي أصلا شقالة لمناهضة استمرار هذه الحرب، مباشرة يتتم المطالبة بأهمية الحظر للأسلحة وللمسيرات، ودي مسألة مهمة جدا أنا في رأيي أنه المراقبة بتتم on the ground يعني كمية المدن اللي اتضربت، كمية الغور اللي اتضربت حقيقة بدون مراقبة لمن الذي استخدم أو حصل انتهاك لوقف إطلاق النار أو وقف الحظر من استخدام هذه الأسلحة بيساعد كثير جدا. وده البهمة لما نقول منظور النوع الاجتماعي بنستهدف الاثنين النساء والرجال خاصة الشباب، لأن هذه الحرب استهدفت المجتمعات المحلية، استهدفت النساء، استهدفت الشباب، استهدفت المواطنين في أمنهم وأمانهم، وبالتالي قيام مبادرات مجتمعية وهي أصلا موجودة أن تواصل مشوارة وترفع صوتها وتوسع من قاعدة برنامجها في مراقبة الحظر لهذه الأسلحة يعني بيساعد كثير جدا في أنه نضمن أنه فعلا في مستوى بتاع مشاركة في ارتفاع للأصوات بضرورة الاستمرارية في الحظر ومراقبة الانتهاكات.
3: شنو المطلوب عشان يكون الحظر فعال وما يكون مجرد غرار على الورق؟
2: إنه مراقبة تدفقات السلاح دائرة يعني تقنيات عالية جدا، وده يمكن يكون دور المجموعات النسائية والشبابية والمدنية كلها الموجودة خارج السودان، لأنها هي بتتابع، هي بتلتقط الأخبار، هي بتترجم كل البوستات وكل الصحف اللي بيتكلم عن المسألة دي، لكن وصول المعلومة على المستوى الجمعيات والمجموعات والمبادرات القاعدية مهم جدا عشان على الأقل يتفاعلوا في يعني عدم استمرارية الحرب ومناهضة انتشار السلاح والعمل المشترك في الحملة لحظر استخدام هذه الأسلحة. ضمان عدم الإفلات من العقاب ده طبعا بيكون واحدة من هو أصلا من المطالب الأساسية للنساء ولحركتهم كلها ولكل الوفود اللي شاركت على مستويات مختلفة سواء كانوا على أحزاب سياسية ولا حركة نسائية أو الشبابية أو حتى الإعلام نفسه، لعب دور كبير جدا في أنه واحدة من الشروط لأي تفاوض، ولا أستخدم كلمة تسوية، أستخدم كلمة التفاوض، عدم الإفراط من العقاب، لأن التفاوض مبدأ لابد أن يتم بين الطرفين حاملي السلاح، ولا بد أن تصلهم رسالة بضرورة وقف الحرب والمحافظة على ما تبقى من السودان والمحافظة على ما تبقى من أبناء وبنات الشعب السوداني والمحافظة على وطن وبلد اسمها السودان.
3: شكرا أستاذة نعمات، وننتقل للصحفية مديحة عبد الله. أستاذة مديحة، من واقع متابعتك، إلى أي مدى ممكن يقلل تجفيف تدفق السلاح جرائم الاغتصاب والعنف القائم على النوع الاجتماعي؟
4: طبعا المساعي الخاصة للحد من تدفق السلاح للسودان وتوسيع نطاق حظر السلاح المفروض على دارفور عشان يشمل كل السودان، طبعا دي خطوة يعني مرحب بها، خطوة كويسة جدا إذا نجحت المساعي بتاعت أمريكا لتمرر المقترح بتاع القرار بتاع عبر مجلس الأمن، لأنه توسيع نطاق الحظر السلاح عشان يشمل كل السودان أكيد يعني بضعف قدرة الأطراف المتحاربة على أنها تستمر في الحرب، وبالذات على الأسلحة والمسيرات اللي هي حسة بقت تلعب دور كبير جدا في استدامة الحرب في السودان، وبتشكل عليهم ضغوط لأنها بتقل قدرتهم على الاستمرار في الحرب، بالذات الأطراف اللي هي بيفتكر عندها القدرة في أنها تحسم الحرب بالعمليات العسكرية. طبعا حسب القرار ده والمساعي الخاصة بأنه يمر عن طريق مجلس الأمن بسابق الزمن، لأنه الحظر الحالي الحسة مفروض على إقليم دارفور حينتهي في 12 سبتمبر القادم، عشان كده الوقت يعني وقت حساس جدا إذا تم فيه تمرير القرار ده عبر مجلس الأمن، بشكل إضافة كويس جدا في المساعي بتاعت وقف الحرب. طبعا حظر السلاح ما هو الأداة النهائية في وقف الحرب، لكن الإرادة بتاعت الأطراف ذاتها المتحاربة في أنه نوقف الحرب هي العامل الأساس في أنه الحرب تقف، لكن هذه كلها ضغوط في محاولة لأنه تتشلل القدرات بتاعت الأطراف دي. أكيد أي محاولة أنه الأطراف بتاعت الحرب دي تتشل قدرتها على مواصلة الحرب هو أمر في صالح المدنيين وبالذات النساء.
3: كيف بيهدد انتشار السلاح وتسليح المواطنين أمان النساء داخل البيوت والمجتمعات؟
4: طالما استمرت الحرب موجودة واستمر تدفق السلاح ووجد أطراف الحرب نفسهم عندهم القدرة على مواصلتها، أكيد ده بشكل خطر كبير جدا على النساء، اللي هو أصلا هي الحرب هي اللي وفرت البيئة اللي بتخلي يكون في عنف بكل أشكاله، بالذات العنف الجنسي والعنف القائم على النوع الاجتماعي، لأنه ما بتتوفر حماية بتكون المجرمين اللي بيقوموا بالجرائم تحت الاغتصابات والاحتداءات الجنسية على النساء ما بكون في إمكانية لتعقب والقبض عليهم، ولا بكون في إمكانية لأي نوع من الحماية للنساء، حتى للنساء طبعا في مراكز النزوح وفي مراكز اللجوء وفي حتى داخل المدن يعني. فأكيد يعني تضييق تدفق السلاح على الأطراف الحرب أكيد يمنح فرصة في أنه تتوفر إمكانية لتوفير حماية للنساء، لكن طبعا ما بتكون حماية كاملة طالما الحرب مستمرة، لأن هذه كلها أدوات لتقليل حدة القتال في السودان وليس الوصول إلى سلام، والسلام هو البضمن طبعا حماية كاملة للنساء.
3: كيف أثر انتشار السلاح وانعدام الأمن على عمل الصحفيات والصحفيين خاصة في توسيع الانتهاكات ضد النساء؟ وهل حظر السلاح ممكن يخلق مساحة أكثر أمان للصحافة عشان تكشف الانتهاكات وتوسع الجرائم؟
4: طبعا أكيد الصحفيين والصحفيات بتكون في إمكانية في أنه تتوفر لهم حماية، لأنه حس الصحفيين والصحفيات ولا حتى الصحفيين من خارج السودان بيلقوا صعوبة كبيرة جدا في أنه يواصلوا عملهم في مناطق القتال، وحس الآن نحن كلنا ملاحظين أنه ما في مراسلين ولا مراسلات سودانيين يقدروا يصلوا إلى المواقع بتحت القتال عشان يكونوا عارفين البحصل بالضبط شنو ويجيبوا المعلومات زي ما هي حاصل على الأرض زي ما موجودة في كل مناطق الحروب في العالم. الصحفيين والصحفيات عندهم الإمكانية إنهم يصلوا للمواقع دي ويروا الأحداث كما هي، إلا في السودان طبعا لأنه ما في حماية، ما في ضمانات، ما في احترام لحرية لعمل الصحافة، ولا في احترام للحق في الصحفي، حق الصحفيين والصحفيات إنه يصلوا لمواقع تغطية الأحداث في مناطق الاشتباكات. فده طبعا أكيد بحد من قدرتهم في إنهم يصلوا هناك، لأنه ما بتتوفر أدوات بتاعت حماية للصحفيين والصحفيات.
3: كيف ممكن تتبع مصادر السلاح يساعد في تغوية ملفات المحاسبة والملاحقة القضائية لمرتكبي الانتهاكات؟
4: إذا القرار بتاع يعني حظر السلاح في كل السودان، يعني استمدت القرار ده ليشمل كل حظر كل السودان، أكيد بيوفر إمكانية في إنه يعني على الأقل كشف الدول واللي هي بتخرق القرار بتاع مجلس الأمن في إنها تمد الأطراف بتاعت الحرب بالسلاح. وأكيد الدول دي اللي بتمد الأطراف دي بالسلاح إذا خرقت القرار بتاع مجلس الأمن أكيد بتكون هي محل مساءلة، وبالتالي مساءلة بالقوانين الدولية، لأنه ده بيكون قرار دولي، وبالتالي بتكون في إمكانية لملاحقتها ومعاقبتها بموجب القرارات الدولية اللي هي بتلاحق وبتعاقب الدول أو المؤسسات أو المنظمات اللي هي بتخرق القرارات الأممية. وأكيد هم هسع الدول دي ذات اللي بتمد أطراف الحرب هي معروفة، الناس كلهم عارفين، سواء السودانيين أو الأطراف الدولية الساعية لوضع حد الحرب في السودان. المشكلة إنه بعض الدول دي ذات اللي بتمد الأطراف بتاعت الحرب دي هي جزء من المساعي أو الآليات الإقليمية والدولية الساعية يعني وضع حد الحرب في السودان. عشان كده المسألة دي مرات بتخضع لي يعني مساومات، تخضع لي العلاقات والعلاقات البينية بين الدول دي ذاتها. وحتى في مجلس الأمن حس أن احنا لو لاحظنا يعني روسيا والصين يعني روسيا أبدت احتراض على أي إجراء بيأثر جالد على قدرات الجيش، بتعتبر إنه الجيش ده هي جهة يعني شرعية في السودان وبتقاتل في متمردين. الصين برضو ماخذة موقف حذر من توسيع العقوبات أو توسيع الحظر عليه اللي يشمل كل السودان. فهي في النهاية يعني المسألة دي كلها مربوطة بمصالح بتاع الدول و ارتباطات بينية بيناتها وارتباطات بأطراف الحرب في السودان.
3: شكرا ضيفاتي العزيزات، شكرا لكم أنتم مستمعين راديو دبنجا، وإلى لقاء جديد في كنداكات وميارب.
0: كنداكات وميارب، كنداكات وميارب برنامج يهتم بشؤون المرأة. كنداكات وميارم يأتيكم أسبوعيا من راديو دبنجا.

0: راديو دبنجا، حيث لا تميل الكفة إلا للحقيقة. نضع القضايا في الميزان، نستمع، نناقش ونحكم بضمير. كونوا معنا في برنامج في الميزان.
1: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج في الميزان، فيها سنتناول قضية الاقتفاء القسري وتفاقمها بسبب الحرب الجارية في البلاد وتأثير ذلك على أسر المفقودين والجهود المبذولة لمعالجتها. سنتناول ذلك مع كل من الأستاذ محجوب عبدالله المحامي والمدافع عن حقوق الإنسان والناشط في مجال الرصد والتوثيق لضحايا الاقتفاء القسري، والأستاذ عثمان البصري المحامي والمدافع عن حقوق الإنسان عضو المجموعة السودانية للاقتفاء القسري. مرحبا بك أستاذ محجوب في راديو دبنجا. لا شك في أن الحرب الدائرة بالبلاد أضافت صعوبات للعاملين في مجال البحث عن مصير المفقودين، هذا من جانب، ومن جانب آخر أصبحت قضية المفقودين نفسها واحدة من إفرازات الحرب. ما هي التحديات التي أفرزتها الحرب بالنسبة للعاملين في مجال البحث عن مصير المفقودين؟
2: شكرا جزيلا الصادق على الاستضافة، وحقيقة أنه أمر المخفيين أو المختفين قسريا هو مسألة جوهرية ومهمة جدا، هي واحدة من إفرازات الحرب الدائرة الآن، على الرغم من أنه هي مشكلة يعني ممكن تقول أنها مستعصية أو من فترة طويلة جدا أنه في مشاكل في السودان بتاع الاختفاء القسري، ولكن الأمر الآن أصبح يعني بصورة أكبر، وهنالك إشكالات تواجه العاملين في مجال الاختفاء القسري أو المنظمات والمهتمين بهذا الشأن، بدءا باتساع الرقعة الجغرافية. يعني في السابق أنه الناس كانوا بيتكلموا عن مساحة ضيقة جدا، كانوا بيتكلموا أنه الجهات الممكن تقوم بهذه المسألة كانت محددة ومحصورة، لكن الآن عقب 23 للأسف الشديد أنه الرقعة الجغرافية اتسعت، يعني بقى خرطوم، دارفور، أي مكان في السودان بقت أصبح مساحة لاختفاء قسري، ودي واحدة من الإشكالات اللي بيواجه الناس في إنهم هم يعني الراصدين والمتابعين للمسألة ده، في إنهم بيقوا من الصعب جدا إنه يتحصلوا لأرقام حقيقية أو حالات محددة. بالإضافة برضو للإشكالات اللي بتواجه العاملين في المجال ده أو الناشطين إنه تعدد الأطراف. في السابق كنا بنتكلم في إنه والله في ناس بيخفون قسريا بسبب بتعلق بالمسائل السياسية وكده، وكان في الغالب إن الناس بيمشوا لجهاز الأمن والمخابرات الوطني وكده والأجهزة الشرطية وما إليه. الآن إنه الأطراف تعددوا وفي كمية من الناس بيجوا عندهم القدرة في إنه ممكن يخفوا الناس أو يعني إنه ممكن يقبضوا على الناس، وبعد ذلك ممكن يودعون في مناطق إنه من الصعب أو أماكن من الصعب إنه الناس يوصلوا لهم وكده، حتى إنه الراصدين إنه ما استطاعوا في إنه ما بيقدروا إنه يحددوا منوم الناس دي ذاتهم على أساس إنه الناس ممكن تتابع. يعني دي برضو واحدة من الإشكالات اللي بتواجه الناس. يعني في السابق إحنا لا من يكون في شق اختفى أخفية، نحن بنكون من خلال اللي عندنا تصورات محددة إنه نقوم نبحث فيها منطقة من المناطق اللي بنتهم إنه الجهة الفلانية ممكن تكون ساهمت أو شاركت في إخفاء، ولكن الآن المسألة بقت صعبة شوية لأنه الأطراف أصبحوا كثر. بالإضافة لشح المعلومات، دي برضه واحدة من الأشكالات اللي بتواجه الناس اللي بيشتغلوا في المجال ده، في إنه حتى الأسر أصبحت غير قادرة في إنها ممكن توفر معلومات دقيقة بالنسبة للمخفيين قسريا، لأنه بيجا منطقة الاختفاء ما يعني حاجة كده يعني مترهلة، إنك ما بتقدر تقول إنه هو اختفى وين. يعني الزول بيطلع من بيته في وضع طبيعي جدا، إنه يكون متحرك ماشي السوق، ماشي مسافر من منطقة لمنطقة، وهو ذاته ممكن يكون ما من الناشطين، ما من السياسيين، ما من كده ناس بالتوصيف ده تم إخفاؤهم يعني للأسف الشديد. يعني دي من الإشكالات اللي بتواجه الناس العاملين في الحقل ده، وللأسف الشديد إنه يعني حتى الآن إنه الناس ما قادرة تصل للأرقام المحددة أو أرقام حقيقية بالنسبة للمخفيين قسريا، على الرغم من إنه هنالك جهد مبذول في المجال ده، وفي ناس يعني ساعين ليل نهار في إنه هم يوصلوا لداتا حقيقية فيما يتعلق بالمخفيين قسريا، وإنه يحاولوا يعني بقدر الإمكان إنه يحددوا أماكنهم. ولكن للأسف الشديد للأسباب المذكورة إنه أصبح المسألة يعني صعبة عليهم جدا، ودي بقت واحدة من المشاكل اللي بتواجه الناس الشغالين في مجال الاختفاء القسري. أما فيما يتعلق بالإشكالات المتعلقة بالمخفيين قسريا بطرف المتحاربين، وهو ده طبعا أكبر مشكلة برضو بواجه الناس، في انه اطراف الحرب او كل الناس المساهمه في الاخفاء القسري انهم ما بيفصحوا عن عدد الاشخاص المقبوضين لديهم، وفي ناس طبعا تم قتلهم، وفي ناس ممكن يكون توفوا في المعتقلات بظروف ممكن تكون طبيعيه او ما طبيعيه. لاي حال في كل الاحوال انهم الجهات دي ما قاعده تفصح لاي جهه من الجهات أنا هوية الناس وأعدادهم وأماكن احتجازهم، ودي واحدة من المعضلات الكبرى يعني، لأنه خلوا الناس إنه حتى الآن إنه يعني بتلقى في ناس بيبحثوا إنه يقول لك يا أخي والله إذا كان مخفي قسري، لكن إحنا بنتهم إنه هو كان مع الدعم السريع، وبعد شوية بتلقى جهة يقول لك يا أخي والله يعني إحنا بنفتكر إنه زول ده كان بطرف الجيش وكده، لأنه الطرفين إنه هم ما بيفصحوا عن الناس المقبوضين بطرفهم أو الموجودين بطرفهم. يعني للأسف الشديد إنه الناس سعت في إنه يضغطوا أطراف الحرب على أساس إنه يقدموا ما لديهم من معتقلين أو على الأقل كشوفات بالناس اللي توفوا وكده، لكن للأسف الشديد حتى الآن إنه ما في استجابة. أيضا هنالك مشكلة أساسية صادق فيما يتعلق بالاختفاء القسري، اللي هو حصل وفيات كثيرة جدا في بداية الحرب، وممكن يكون حتى اللحظة لناس بيكونوا توفوا هم، الزول بيكون طالع ماشي في الشارع ممكن يكون قتل برصاصة ما مقصودة يعني، لكن هو مات في الظرف ده وكده، فالناس دفنوا عدد كبير جدا من الجثث يعني بدون ما انه يتخذوا الإجراءات السليمة في انه هم يحاولوا يخلوا علامات انه تبين انه الناس دي هم منو او هوياتهم شنو او كده. حتى في المقابر ذاتهم ما كانوا بيخطوا شواهد انه ده زول مجهول وكده، او الجثة المدفونة في المقبرة دي جثة مجهولة وكده، على اساس انه يساعدوا الناس بعدين في التعرف لاحقا في فترة فترات. وده سبب اشكالات كثيرة جدا، انه في ناس هسه الان ناس بيحسبوهم انهم هم احياء، لكن للاسف الشديد ممكن يكون دفنوا في مدرمان في اي منطقة في السودان بدون ما انه الناس على الاقل يتخذوا الاجراءات اللي ممكن تساهم او تساعد في تعريفهم لاحقا. انا بفتكر انه مسألة المفقودين ده مسألة اساسية ومسألة جوهرية، هي واحدة زي ما قلت من افرازات الحرب، وبالتالي انه بالمناسبة التعرف على الناس اللي تم او التعرف على الاماكن او على الاقل مقابر اذا كانوا توفوا الى رحمة الله، انه المسألة دي مهمة جدا للاسر، لانه يعني بيحسم شك بيظل انه يراود الناس لسنين طويلة. وبتمنى انه تتضافر الجهود في انه الناس يعني يمشوا لقدام في انه يضغطوا اطراف الحرب في انهم هم لابد من انه يفصحوا عن الناس ويقدموا كشوفات، اذا كان في ناس معتقلين او محبوسين لاي ناس انه يقدموهم لمحاكمات او كده، على اساس انه نطوي الصفحه بتاعت الاختفاء القسري او اخفاء القسري.
1: شكرا جزيلا استاذ محجوب عبد الله المحامي. مستمعينا الكرام، ما زلنا مواصلين في برنامج في الميزان، متناولين قضية المفقودين بالبلاد وتأثير الحرب عليها، كذلك الجهود المبذولة لمعالجته. ونرحب بالأستاذ عثمان بصري المحامي، عضو المجموعة السودانية للاختفاء القسري، دور الذي تقوم به المبادرة تجاه المفقودين، وكذلك معاناة أسر المفقودين في رحلة البحث عن ذويهم، خصوصا بعد اندلاع الحرب الجارية في البلاد.
3: نحن في السودان طبعا تأثرنا بالمسألة دي، وكان في حالات تحت اختفاء قسري ما حظيت بالتوثيق، منها أبان حرب الجنوب وأبان حرب دارفور 2003، برضو في مطلع حكم الإنقاذ اختفاء حادثة اختفاء شاعر بزر الغفاري والناشط أحمد ضوء البيت اللي لحد هسي ما يتعرف مصيرهم حتى الآن، وفي أحداث فضل الاعتصام برضو عدد من المختفين لم يعرف مصيرهم. تفاغم المسألة في 15 أبريل اللي هي الحرب الدائرة الآن، وارتفعت الأعداد لأعداد كبيرة شديد تفوق الآلاف من المختفين قسريا، أسر تكابد في رحلات بحث طويلة بين المستشفيات والأقسام، حتى يعني بتضطر في كثير من الأحيان الأسر تسافر لأغاليم تانية بدوافع انه هي
4: تقدر تعرف شيء عن مصير أحبائهم، وبيتكبدوا مشاق كبيرة فيها جزء نفسي، عليهم ضغوط نفسية كثيرة جدا، عليهم ضغوط اقتصادية، عليهم ضغوط اجتماعية بسبب هذه الحالات الاختفاء القسري. يمكن احنا قاعدين نحتك بالأسر دي في كثير، في انها من ساعدة في انها تعمل اجراءات قانونية، منا بنفتح بلاغات في المناطق اللي توجد فيها نيابات، برضو بنساهم في انه هم يعملوا إبلاغ للجنة الخاصة للاختفاء القسري في مجلس حقوق الإنسان. قاعدين نساعد بحملات في أنه يا أخي قضية المختفين القسريين تأخذ أولوية، بنخاطب أمين العام للأمم المتحدة عبر حملات مناصرة، والأسر ذاتها هي طبعا قاعد تعاني يعني كثير جدا الضغط النفسي في معرفة مصير أحباء هو الأولوية بالنسبة لها في المرحلة دي، وما في آليات وطنية. هي مثلا الشرطة ما قاعد، والنيابة الشرطة ما قاعد تقوم بأدوارها تجاه هذه الأسر وطمأنتها حول مصير أبنائهم. بعد ذاك بيكونوا هم في حالة بتاعت ترقب كثيرة جدا، لكن أنا يعني بفهم إنه هو الحوجة الأساسية للأسر دي هي إنها هي محتاجة إنها تعرف مصير أبنائها أو مصير أحبائها، إن كان من النساء أو من الرجال، لأن تعرف مصيرهم وين. الأمل مفهوم يعني غير مفهوم، الأمل موجود في إنه يا أخي نحن نعرف مصير هؤلاء الأشخاص. ده بيحتاج طبعا لمجهود كبير، مجهود بتاع مفترض يكون في إرادة سياسية، تكون في وقفة من المجتمع المدني بتنظيماته السياسية بمنظماته، تكون في وقفة من القطاعات القانونية لتحيي هذا الأمل. لكن إذا نحن ما توفرت المطلوبات اللي قلناها دي، أكيد بيكون الأمل ضئيل جدا في معرفة مصير هؤلاء الأشخاص. لكن المبشر إنه في كثير من الأسر يعني عرفت مصير أبنائها، وفيهم جزء رجع وجزء كان يعني اتعرف مصيره انه هو فارغ الحياة. ده كله بيخلينا نحن انه العمل ومتفائلين انه يعني نصل لمعرفة حقيقة كل هؤلاء المختفين، لكن بيتطلب وقفة ومجهود كل قطاعات الشعب السوداني حتى ننصف هؤلاء الضحايا.
1: شكرا جزيلا أستاذ عثمان قصري المحامي. بهذا مستمعينا الكرام نكون وصلنا إلى نهاية حلقتنا من برنامج في الميزان حول قضية المفقودين وتفاقمها وتأثيرات الحرب على العاملين في مجالها، وكذلك ارتفاع عدد ضحاياها بعد الحرب. في الحلقة القادمة سنتناول نفس القضية مع المراصد الخاصة بحقوق الإنسان، المرصد السوداني لحقوق الإنسان ومرصد الجزيرة لحقوق الإنسان والمركز الأفريقي لدراسات السلام والعدالة، حول تجربتهم في رصد وتوثيق والتحري حول قضايا المفقودين. حتى ذلك الحين ليكن مني أطيب التحايا.
5: بابا نوسى 177 ألف مواطن تشردوا من مساكنهم، و35 ألف مواطن يحتاجون لسلال غذائية لإنقاذ حياتهم، والأوضاع الإنسانية تتدهور. الدلنج، انهيار خدمات المياه والصحة، وانعدام الأدوية المنقذة للحياة، وانتشار الجوع بين المواطنين بسبب الحصار.
6: نحبينا ونحن التبادين ويهون نحن دايرين حاجة نأكله، وما يمدينا راني في التراب ذاته.
5: الفاشر، قصف المستشفيات والمراكز الصحية وتوقف الخدمات الأساسية. المواطنين يزغطون ضحايا للقصف العشوائي وللمجاعة البطيئة تحت الحصار.
7: المواد بقت قليلة، رأيتوا الدونك عندها يومين ثلاثة يوم الليلة ما اشتغل معنا.
5: الأبيض، 4 مليون شخص بالمدينة يعانون، والوضع حرج للغاية. نفدت إمدادات الدواء والغذاء، وأصبح إدخال المؤن والدواء أمرا صعبا، مما يعرض حياة المواطنين للخطر.
8: الليل يمكن الناس أصبحت لقيت السوق ده فاضي، الحاجات ذاتها ما فيش، والأسعار ذاتها خيالية. مثلا
5: المدنيين يتعرضون للموت والتجويع، مما يعد جريمة من جرائم الحرب، وقد يلقى الأمر لتصنيف الإبادة الجماعية.
9: أطلقوا سراح المواطنين وفكوا الحصار عن المدن.

مرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة في كل مكان. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أحييكم وأقدم إلى حضراتكم عناوين الأخبار لهذا اليوم الجمعة الموافق 18 سبتمبر للعام 2026. يونسفا مقتل 26 شخص وإصابة 82 آخرين في أعمال عنف بسوق أميت. 108 قتلى ومصابين في يومين من العنف في أبيي ونشر قوات إضافية في السوق والمناطق المحيطة. قوات إضافية لليونسفا تنتشر في سوق أميت والمناطق المحيطة. أكثر من 70 قتيل ومفقود في انهيار منجم الزرع للتعدين الأهلي بمنطقة فوجة غرب النهود. مرصد كردفان لا استجابة رسمية لنداءات إنغاز الضحايا وصعوبة الوصول إلى المنجم تعرقل عمليات البحث. أكثر من 5000 معدن تقليدي يعملون في منجم الزرع وآلاف النازحين يلجؤون إلى التعدين بعد فقدان مصادر دخلهم. خبير في مجال تحليل النزاعات والأزمات يحذر من مجاعة قادمة في دارفور وكردفان ويدعو لوقف الحرب واتخاذ تدابير استباقية قبل فوات الأوان. الدكتور أديب يوسف يدعو السلطات إلى الاعتراف بحجم الأزمة الغذائية الراهنة وإجراء تقييمات سريعة وشاملة للأمن الغذائي في مختلف أنحاء السودان. حزب الأمة القومي يقول إدارة الاقتصاد الوطني لا تتحمل التجزئة في ظل وطن منقسم وعدم توفر وحدة السوق والموارد، ويطالب بمعالجة شاملة تنهي الانقسام الاقتصادي والمؤسسي وتعيد توحيد مؤسسات الدولة تحت سلطة مدنية واحدة. 42271 نازح بالنيل الأزرق يواجهون خطر الجوع والمرض، و24266 طفل مهددون بسوء التغذية. نحو 6000 منزل وأكثر من 3000 نسمة في حي صابرين بضنقلة يواجهون خطر الإزالة، و45 طفل من أبناء الحي محرومون من التسجيل في المدارس. أهالي حي صابرين بمنطقة السليم في دنقلة بالولاية الشمالية يرفضون الإزالة الغسرية ويطالبون بالتعويض والبدائل. غلاء حاد يفاقم معاناة سكان الصالحة بالريف الجنوبي لأم درمان، والسكر يقفز إلى 10,000 جنيه والدقيق إلى 7,000 جنيه. رطل الفول ب10,000 وربع البصل ب20,000 وربع الذرة ب30,000 جنيه في الريف الجنوبي أم درمان. انقطاع الكهرباء لنحو 8 ساعات يوميا يربك عمل الأفران وإمدادات المياه، وسكان الصالحة يشترون برميل المياه بنحو 30,000 جنيه. تعطل بنكك وشح السيولة يعرقلان شراء الاحتياجات اليومية، وعملية شراء بسيطة قد تستغرق ساعتين بسبب بطء التطبيق. موجتان من الرياح الشديدة تدمران عددا كبير من منازل نازحي الفاشر في مرتال شرقي طويلة. أضرار واسعة في مساكن النازحين المشيدة من القش والمشمعات، وتضرر معسكرات حلة دوا وحميلة كاري ومورو كاري وحلة صابون وشرق السوق. تدهور إنساني ونقص الغذاء والدواء يفاقمان معاناة الأسر المتضررة، ونازحون يناشدون المنظمات توفير الخيام ومواد الإيواء. لجنة الأطباء في تقرير أمام مجلس حقوق الإنسان من جنيف، استمرار الحرب يهدد بانهيار صحي وأوضاع كارثية. انتشار الجثث وتلوث المياه وانقطاع الكهرباء يفاقم تفشي الأوبئة وتحذيرات من انتشار الباعوض والذباب الناقل للأمراض في مناطق النزاع. مخاطر صحية تواجه الحوامل والمرضعات والأطفال في مراكز الإيواء، وتعذر تطعيم الأطفال يفاقم الأوضاع الصحية للنازحين واللاجئين. شوال البلح يعادل 8 كيلو ونص من لحم العجالي في مروي بالولاية الشمالية. الغلاء يدفع بعض الأسر في مروي إلى الاكتفاء بوجبة ونص يوميا، وشح السيولة وتعثر بنكك يفاقمان صعوبة شراء الاحتياجات اليومية. وفد التيار الثوري الديمقراطي يبحث في روما وقف الحرب والكارثة الإنسانية، ويجري مباحثات حول وقف إطلاق النار والانتقال المدني في السودان. تحالف قوى التغيير الجذري يدعو لبناء جبهة شعبية لوقف الحرب، ويحذر من تفاقم الأوضاع المعيشية والاقتصادية والأمنية، ويتحدث عن انفجار شعبي.
انتهت عناوين الأخبار، قدمتها لكم من راديو دبنجا. تقبلوا تحياتي فاطمة بريمة مقرونة بتحايا الفريق العامل.

0: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة الأعزاء في برنامجنا اليوم الجمعة الموافق 18 سبتمبر عام 2026. برنامجنا بيشتمل على نشرة الأخبار وبرامج أخرى متفرقة، ولكن في البداية حنقدم لكم نشرة الأخبار والبداية بالعناوين. غلاء طاحن يفاقم معاناة سكان الصالحة بالريف الجنوبي لأم درمان، وخبير في مجال تحليل النزاعات يحذر من مجاعة قادمة في دارفور وكردفان. ارتفاع كبير في الأسعار بنهر النيل وانخفاض حاد في أسعار البلح، وينخفض لأدنى مستوى بما يوازي 1.5 كيلو لحم عجالي. وفاة أكثر من 70 شخصا في حادث انهيار مروع لمنجم ذهب تقليدي في منطقة الزرع بمنطقة فوجة القريبة من النهود. أهالي حي صابرين بمنطقة السليم في دونغولا بالولاية الشمالية يرفضون الإزالة القسرية ويطالبون بالتعويض والبدائل، وخبير اقتصادي يستبعد تأثير تعطل بنكك على ارتفاع سعر الدولار. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجة. لقي أكثر من 70 شخصا مصرعهم وآخرين لا يزالون في عداد المفقودين إثر حادث انهيار مروع لمنجم ذهب تقليدي في منطقة الزرع بمنطقة فوجة التابعة لمحلية النهود بولاية غرب كردفان، في واحدة من أكثر حوادث التعدين التقليدي مأساوية في المنطقة. وقال مرتضى أحمد الناطق الرسمي باسم مرصد كردفان الحقوقي لراديو دبنجة إن عمليات البحث والإنقاذ في موقع الانهيار تجري ببطء شديد وسط افتقار تام للوسائل والمعدات المتخصصة اللازمة لمثل هذه الحوادث. وأوضح إن الأهالي والمعدنون أنفسهم يعتمدون بشكل أساسي على مجهوداتهم الذاتية مستخدمين آليات بدائية مثل اللودر في محاولة انتشال القتلى والمفقودين من تحت الأنقاض. وأضاف مرتضى أحمد الناطق الرسمي باسم مرصد كردفان في هذا الخصوص:
1: وهو حادث مأساوي جدا، المنطقة طبعا مقفولة، تسيطر عليها قوات الدعم السريع، وهي بعيدة نفس بعيدة وما في أي مجال لوصول فرق إنقاذ. نحن ناشدنا طبعا كل الجهات المعنية بأنها تحاول تتدخل حتى يتم إنقاذ هؤلاء المعدنين، لكن حتى الآن ما في استجابة. فقط حسب متابعاتنا ومعلوماتنا فقط مجهودات بسيطة جدا من المعدنين بيدينهم واستخدام الآليات مثل اللودر وغيره.
0: أدانت قوة الأمم المتحدة الأمنية المؤقتة لأبيي يونيسفا الخامس بشدة مقتل 26 شخصا وإصابة 82 آخرين خلال عمل عنف اندلعت في سوق أميد المشترك بأبيي يومي الثلاثاء والأربعاء الماضيين. وعززت يونيسفا على الفور تواجدها الأمني داخل السوق والمناطق المحيطة به، ونشرت قوات إضافية لتهدئة الأوضاع، ودعت في ذات الوقت السلطات المعنية إلى العمل عن كسب مع البعثة لإجراء تحقيق سريع في أعمال العنف ومحاسبة الجنى. ووقعت الحادث بحسب قوة يونيسفا في أعقاب حادثي قتل منفصلتين لرجل من دينكانانوك ورجل من الميسيري يومي الاثنين والثلاثاء الماضيين، مما أدى إلى تصاعد التوترات بين المجتمعين وساهم في تفاقم الأوضاع في سوق أميد المشترك بأبيي. حذر الدكتور أديب يوسف الخبير في مجال تحليل النزاعات وأخصائي برامج السلام من خطورة تدهور الأوضاع الغذائية في السودان خاصة في دارفور وكردفان، مشيرا إلى أن نقص الغذاء يمثل مرحلة تسبق المجاعة وفق التصنيفات العلمية. وأرجى أديب في مقابلة مع راديو دبنجة الأزمة إلى عاملين رئيسيين هما الحرب وما ترتب عليها من نزوح وارتفاع أسعار الغذاء وصعوبة وصول الإمدادات ونقص السيولة، إلى جانب انخفاض معدلات الأمطار وما خلفه من آثار على الإنسان والثروة الحيوانية والغطاء النباتي. وقال إن الحرب ونتائجها ونقصان الأمطار وتوابعه أوصل السكان إلى هذه المرحلة الخطيرة. وأضاف الدكتور أديب يوسف في هذا الخصوص:
2: مشهد خطير اللي هو مشهد نقصان المواد الغذائية أو نقصان الغذاء، ودي مرحلة بتسبق مرحلة شبه المجاعة، واللي هي ممكن المرحلة اللي بعدها تكون مجاعة. في التصنيف العلمي يعني بيجي بالتدرج ده، لكن ممكن يكون الوضع الراهن في السودان وفي مناطق بتاع دارفور وكردفان ممكن نصنف مجاعة.
0: وحول مؤشرات المجاعة القادمة، قال الدكتور أديب إن الأزمة الغذائية الحالية في السودان تختلف عن المجاعات التي شهدتها البلاد في العقود الماضية بسبب اتساع نطاق الحرب الحالية لتشمل مناطق مختلفة من البلاد، إلى جانب تأثير التغيرات البيئية ونقص الأمطار. واستذكر أديب مجاعة دارفور في العوام 83 و85 ومجاعة بحر الغزال في 98 والأزمة الغذائية التي رافقت الحرب في دارفور بين 2003 و2005، ودعا إلى أخذ الوضع الحالي بجدية قائلا أنه ذلك ضروري حتى يساعد على بقاء الإنسان والحيوان والنبات، وتابع بالقول:
2: ففي المجاعة بتاع 83، في مجاعة بتاع 98 في بحر الغزال، في نقصان بتاع أكل بيلتغي لمستوى المجاعة بين 2003 ل 2005، في الوضع الراهن من 2023 لحد الآن. الاختلاف كبير، يعني الظروف ما كانت في حرب شاملة في السودان، يعني فالفارق إنه الظروف ابتداء اللي هي الظرف الحرب الشاملة في السودان في مواقع المختلفة. السبب الثاني برضو التغيرات البيئية النتج عنها نقصان الأمطار.
0: وحول ما هو مطلوب اليوم، دعا الدكتور أديب السلطات إلى الاعتراف بحجم الأزمة الغذائية الراهنة وإجراء تقييمات سريعة وشاملة للأمن الغذائي في مختلف

0: المساعدات الإنسانية وإزالة العقبات أمام وصول الغذاء إلى المتضررين، إلى جانب تقديم دعم عاجل للمزارعين والرعاة وتوفير المياه للإنسان والحيوان، كما دعا إلى إنشاء أنظمة لرصد أسعار المواد الغذائية وتوفرها، مشيرا إلى تفاوت كبير في الأسعار بين المناطق التي شملها استطلاع أجرية في عدد من الولايات السودانية. وأضاف الدكتور أديب يوسف:
1: محتاج لإقرار من السلطات بالوضع الآني وكل التحديات اللي بتواجه الإنسان السوداني ده داخل السودان في كل المواقع. محتاج لإجراء بتاعة عمليات سريعة وشاملة للأمن الغذائي، مؤشرات واضحة لنذر مبكرة عن المواقع والحالة بتاعة الناس في المواقع اللي عايشين فيه. محتاج يا أستاذ كمال لأنه يكون في توسيع في نطاق المساعدات الإنسانية وإزالة كل العقبات اللي بتواجه الناس في وصول المواد الغذائية للناس في مواقعهم.
0: وكانت شبكة المجاعة الدولية قالت في آخر تحديث لها حول توقعات الأمن الغذائي في السودان للفترة من أغسطس 26 إلى يناير 27، قالت إن هناك خطرا موثوقا بحدوث مجاعة حتى يناير المقبل في 7 مناطق بشمال دارفور وفي الدلنج وكادوغلي بجنوب كردفان، وأشارت إلى أن هذه المناطق تشهد عجزا كبيرا في استهلاك الغذاء وزيادة في مستويات سوء التغذية الحاد، فيما يؤدي تصاعد الصراع أو عودة عمليات الحصار بالتزامن مع إنتاج هامشي أو انعدام المحاصيل تقريبا إلى وقوع مجاعة. شكى مواطنون في محلية مروي بالولاية الشمالية من ارتفاع غير مسبوق في أسعار السلع الأساسية وتكاليف المعيشة بالتزامن مع تراجع حاد في أسعار البلح الذي يمثل مصدر دخل رئيسيا لألاف الأسر، وأوضحوا إن قيمة جوال البلح كانت في السابق تعادل نحو جوالين من القمح، بينما تراجعت حاليا إلى ما يعادل تقريبا 8 كيلو ونص من لحم العجالي. وأكد المواطنون لراديو دبنج أن التراجع الكبير في أسعار البلح ألحق أضرارا بالغة بالأسر التي تعتمد على المحصول في تغطية احتياجات المعيشية، خاصة في ظل الارتفاع المستمر في أسعار السكر والشاي وحليب الأطفال والوقود ومدخلات الإنتاج. وقالوا أن سعر قطعتي الخبز بلغ 1000 جنيه سوداني، كما شكى المواطنون من شح السيولة وتعسر التحويلات المصرفية خاصة عبر تطبيق بنكك، وقالوا أن ذلك زاد من صعوبة شراء الاحتياجات اليومية والوفاء بالالتزامات المعيشية. وقال مواطن من مروي لراديو دبنجة في هذا الخصوص:
2: فأصبحت الحياة يعني صعبة جدا للمقتدر، الحياة صعبة جدا للشخص المقتدر، أما الطبقات الكادحة فحدث ولا حرج، ومعاناة شديدة، غلاء فاحش وزيادة في أسعار يعني خيالية، أصبحت العشتين بألف جنيه، يعني الأسرة المتوسطة يعني يمكن يقضيها في اليوم عيش بعشرين أو 25 ألف عشان يقضيها وجبتين، أصبح إنسان الولاية الشمالية يتعلم.
0: وفي ولاية الخرطوم تتفاقم الأزمات المعيشية في أحياء الصالحة بالريف الجنوبي لأم درمان، وتسارع في ارتفاع في أسعار المواد الغذائية وانقطاعات متكررة للكهرباء، إلى جانب شح السيولة وتعطل تطبيقات الدفع الإلكتروني. وقالت إحدى سكان المنطقة لراديو دبنج أن غالبية السكان يعتمدون بصورة متزايدة على الأرز والعدس والفاصوليا كوجبات أساسية، لكن ارتفاع أسعارها جعل الحصول عليها صعبة بالنسبة لكثير من الأسر. وقالت أن الانقطاعات اليومية المتكررة للكهرباء التي تصل إلى نحو 8 ساعات يوميا انعكس على عدد من الخدمات الأساسية مثل المياه والطهي وإنتاج الخبز. ومن جهة أخرى يواجه السكان بمناطق الصالحة أيضا صعوبات في إجراء معاملاتهم المالية بسبب تعطل وبطو تطبيق بنكك الذي أصبح يعتمد عليه كثير من المواطنين في ظل ندرة السيولة النقدية. وقالت أن إتمام عملية شراء بسيطة من أحد المتاجر قد يستغرق أحيانا نحو ساعتين بسبب بطء التطبيق في وقت لا تتوفر فيه السيولة النقدية بصورة كافية. وأضاف مواطن من أم درمان بالريف الجنوبي في هذا الخصوص:
3: بقت مضاعفة، أي حاجة تضاعفت، وفي تذبذبات في الكهرباء، وفي الكهرباء بتقطع يعني في اليوم يمكن 8 ساعات بتقطع، يعني يوم الكهرباء بيقطعوها 8 ساعات.

0: طبعا قطوعات الكهرباء بتأثر في البيوت، يعني أغلبية الناس بقت تعتمد على الهيتر في الطبيخ، بتأثر برضو على قطوعات الموية، يعني الموية مرتبطة بالكهرباء، في كهرباء في موية، ما في كهرباء الموية بتكون ما متوفرة. الأفران برضو بتاعة الخبز مرتبطة بالكهرباء، وطبعا مع قطوعات الكهرباء يعني وعدم توفر الموية، لما تكون ما في كهرباء وما في موية الناس بتضطر إن هي تشتري موية برميل، الموية يعني بيكون ب30,000 جنيه، يعني دي برضو كهرباء، يعني الناس بتعاني شديد جدا. طبعا غير المشكلة بتاعت أغلبية الناس يعني بقت تعتمد على تطبيق بنكك وفيه خلل، يعني إشكال التطبيق بقى تقيل وما بيشتغل، يعني أنت عشان تمشي الدكان تشتري حاجة تجيب ساعتين، وبعد ما هي غالي عشان التطبيق يشتغل معاك الواحد يعني يجيب ساعتين عشان يجيب الحاجة، والكاش طبعا ما في سيولة نهائي، ما متوفر السيولة.
1: وفي إطار ردود الفعل على الأزمة المعيشية والأوضاع الاقتصادية التي تعيشها البلاد، أكد حزب الأمة القومي أن معالجة الأزمة لا يمكن أن تتم عبر إجراءات مؤقتة أو معالجات جزئية، وإنما تتطلب إرادة سياسية واقتصادية مسؤولة وخطة عاجلة تعالج جذور الأزمة وتعيد توجيه موارد الدولة نحو حماية المواطن والإنتاج والخدمات. وعليه شدد حزب الأمة في هذا الخصوص بأن إدارة الاقتصاد الوطني لا تحتمل التجزئة في ظل وطن منقسم وعدم توفر وحدة السوق والموارد، مما يستوجب معالجة شاملة تنهي الانقسام الاقتصادي والمؤسسي وتعيد توحيد مؤسسات الدولة تحت سلطة مدنية واحدة، بما يضمن ولاية الدولة على الموارد وتوحيد السياسات المالية والنقدية وإحكام إدارة الإيرادات العامة والحد من تهريب الموارد ومعالجة اختلالات التجارة والميزان الخارجي وصولا إلى اقتصاد وطني متماسك وقادر على استعادة الاستقرار والنمو. أرجع الخبير الاقتصادي دكتور أوهاج سيد استمرار تراجع قيمة الجنيه السوداني مقابل العملات الأجنبية إلى جملة من الأسباب، في مقدمتها الاعتماد الأساسي للبلاد على الاستيراد لتغطية الاستهلاك المحلي، مشيرا إلى أن هذه الوضعية أدت إلى زيادة مضاعفة في الطلب على النقد الأجنبي وعلى رأسه الدولار الأمريكي. وأشار في حديث لراديو دبنج لأن لجوء المواطنين لاستبدال مدخرات من الجنيه السوداني بالدولار للحفاظ على قيمة أموالهم أدى بدوره إلى تقلبات متتالية وزيادة مستمرة في أسعار الصرف. وأضاف لراديو دبنج:
2: البلد الآن مستوى يعني معتمد على الاستيراد بصورة أساسية لتغطية الاستهلاك، وبالتالي الاستيراد بيحتاج لعملات أجنبية على رأسها طبعا الدولار، فده يؤدي إلى زيادة الطلب على الدولار. من ناحية تانية الناس تتجه لأنه تحاول أنه بقدر الإمكان تستبدل قروش الجنيه السوداني إلى عملات أجنبية وبالأخص الدولار باعتبار أنه قيمتها ثابتة، فالناس تستبدل ما لديها من الجنيه السوداني لتحويلها إلى دولار، فده يعني يفسر الزيادة المتتالية في أسعار الدولار.
1: وفيما يتعلق بتأثير توقف التطبيقات المصرفية الرقمية مثل تطبيق بنكك، استبعد أوهاج أن يكون هذا العطل سببا في ارتفاع الدولار، ورأى إنه العكس أن يحد من سرعة وتيرة المعاملات ويقلل الطلب المباشر لعدم إمكانية التحويل الفوري لاستبدال العملة. وأضاف في هذا الخصوص:
2: عكس تعطل التطبيق بتاع بنكك هو من المفترض يحد من الزيادات، لأنه ما حيكون في متاح إنه استبدال الجنيهات السودانية بدولار، فهو بيؤدي إلى تباطؤ الطلب، لكن في النهاية ما زالت الوتائر مزايدة لأنه الناس تحاول إنه تستبدل ما لديها من جنيهات سودانية التحول إلى دولار.
1: حذرت اللجنة التمهيدية لنقابة الأطباء من انهيار الوضع الصحي وانتشار الأمراض والأوبئة في عدد من الولايات، واصفة الوضع بالكارثي نتيجة لعدم الاهتمام بالإصحاح البيئي نتيجة لانتشار الجثث وازدحام المواطنين في مناطق النزاع، بجانب المناطق التي تضررت من أثر الحرب مثل العاصمة الخرطوم وأمدرمان والجزيرة وغيرها. وطالب أمام مجلس حقوق الإنسان في جنيف اللجنة بالوقف الفوري للحرب. وقالت المتحدث باسم اللجنة دكتورة أديب إبراهيم لراديو دبنجا من جنيف إنهم قدموا تقريرا شاملا عن تدهور الوضع الصحي في السودان أمام المجلس، عكسوا فيه مستوى التدهور البيئي الذي لحق بالمعامل الرئيسية التي تضررت من الحرب بالاستهداف والتدمير. من جهة تانية شمل تقرير اللجنة التمهيدية لنقابة الأطباء وفقا لأديب الانتهاكات التي تعرض لها الأطباء من اعتقالات وتعديات كثيرة وتحرشات والتنكيل بهم، بينما هنالك أعداد منهم في عداد المفقودين وآخرين قتلوا أثناء تأدية واجبهم، مشيرة إلى أن عدد كبير من الكوادر الصحية عاشوا نفس تلك المعاناة. واعتبرت أن تلك الانتهاكات والاعتداءات على الكوادر الطبية والصحية في ظل عدم توفر الأمان والحماية للطبيب والحفاظ على سلامتهم وانعدام البيئة الآمنة والملائمة لمزاولة العمل في المشافي، ما تسبب في نقص حاد في الكوادر في المستشفيات القليلة العاملة في الخدمة مقارنة مع الأعداد الكبيرة للمرضى، مشيرة إلى أن ذلك العدد المتزايد شكل ضغطا على المستشفيات من قبل المرضى والمواطنين في ظل عدم توفر الأدوية المنقذة للحياة. الخبر الأخير في النشرة: كشفت ندوة إلكترونية نظمها المكتب الإعلامي بتحالف قوى التغيير الجذري عن تفاصيل أزمة سكان حي صابرين بمنطقة السليم في دونغولا الذين يواجهون قرار إزالة قصرية يشمل 600 منزل وأكثر من 3000 نسمة. وأكد ممثلو لجنة الحي حمدان حسن وعبدالله عباس خلال الندوة رفض السكان للإزالة التعسفية مطالبين بالتعويض وبدائل سكنية ومهلة 5 سنوات للترتيب. وأوضح قانونيون أن المحاكم أثبتت ملكية الدولة للأرض وشطبت دعوة المدعو هارون محذرين من انتهاك الإزالة للدستور والمواثيق الدولية. وتعهدت الجبهة الديمقراطية للمحامين بتقديم عون قانوني مجاني للسكان. مستمعين الأعزاء، بهذا الخبر تنتهي نشرة الأخبار اللي قدمناها لكم من راديو دبنجا. تقبلوا تحياتي وتحيات الزملاء في راديو دبنجا وتابعوا ما تبقى من برامج
3: راديو دبنجا.
4: راديو دبنجا بيقدم لكم فقرة أسبوعية بعنوان دفتر مشاعر. شاركنا نبضك، كلماتك وقصيدتك. دفتر مشاعر، صفحات للوجدان قبل القلم. اكتب لنا عن النزوح، عن اللجوء، عن الغربة، عن العودة، عن السفر والحنين، عن الحب والاشتياق، عن الفقدان والهجران، عن السلام والمحبة، وعن كل ما يفيض به وجدانك وقلبك.
5: ما تكتر اعذارك علي، صدقني ما بفيدك ندم. انا يا ما خيرتك زمان والفرصة كانت من عدم. ما بين تعيش الريد معاي، ما بين يظل قربك وهم.
4: رسلينا قصيدتك مكتوبة أو بصوتك، وخلي مشاعرك تسافر عبر أثير راديو دبنجا. وكل منصاتنا الرقمية لتصل إلى آلاف المستمعين والمحبين. وإذا فازت قصيدتك حننشره ونخلي صوتك يدوي في ذاكرة الناس راديو دبنجا، حيث يتحول الحرف إلى نبض والصوت لوطن. للتواصل رسل رسالة واتساب أو اتصل على رقم الهاتف 00312080004700.

0: أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة في جولة السودان. اليوم نصحبكم على مدى ساعة كاملة في جولة منوعة تحتوي على نشرة مفصلة للأخبار، ولدينا بعد النشرة موضوعات من أحداث الساعة وخلفيات الأحداث، إضافة لبرامجنا الأسبوعية الثابتة والأفكار والثيمات التي يعمل عليها راديو دبنجة. فأهلا بكم. أهلا وسهلا ومرحبا بكم الأعزاء مستمعي راديو دبنجة في جولة السودان. اليوم الجمعة الموافق 18 سبتمبر شهر 9 2026. في الجولة دي حنستعرض الأوضاع المعيشية في عدد من المدن في أوندرمان الصالحة بالريف الجنوبي.
1: يعني أغلبية السكان معتمدين على الرز والعدس والفاصوليا في وجباتهم، يعني حتى العدس والرز والفاصوليا الناس بقت صعب إنها تتحصل عليها.
0: وفي مروي بشمال السودان،
2: الأسرة المتوسطة يعني يمكن يقضيها في اليوم عيش ب20 أو 25 ألف عشان يقضيها وجبتين.
0: والدلن بجنوب كردفان،
3: المسيرات استهدفت مركبات مدنية للمواطنين، عربات كانت تحمل بضائع، هذه البضائع كلها تلفت.
0: وماذا دار في مكالمة البرهان مع الرئيس التركي رجب أردوغان؟
4: هذه المكالمة ذات صلة بالحرب الاقتصادية التي يعني يتعرض لها السودان،
0: وتوقعات بحدوث مجاعة في عدد من الولايات.
5: في التصنيف العلمي يعني بيجي بالتدرج ده، لكن ممكن يكون الوضع الراهن في السودان وفي مناطق بتاع دارفور وكردفان ممكن نصنف مجاعة.
0: ولدينا مواد أخرى ضمن هذه الجولة، فاصل قصير ونعود.
6: دبنجة، أخبار لكل السودان.
0: أهلا بكم مرة أخرى. تلقى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان مكالمة هاتفية من رئيس مجلس السيادة الانتقالي الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، تناولت العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل دعمها وآفاق تطويرها. بهذا الخصوص تحدث لراديو دبنجة الكاتب والمحلل السياسي مكي المغربي.
4: طبعا الأخبار دائما تأتي بالصياغة الرتيبة أنه بحثوا العلاقة الثنائية والأخوية بين البلدين، وهذه تعتبر عناوين عريضة، ولكن أنا أعتقد أنه هذه المكالمة ذات صلة بالحرب الاقتصادية التي يعني يتعرض لها السودان. واضح جدا أن القفزة الهائلة في الدولار هي ليست مجرد اضطرابات اقتصادية، ولكن هنالك حديث عن طبع موازي للعملة بغرض الإضرار بالسودان. هذه الأحاديث الحكومة صرحت بها في جلسات، ولكن يقال أنها ستكشف المزيد عن المتورطين، وربما يكون بعضهم في الداخل السوداني. وعليها نعتقد أن المسألة ليست فقط الحوار السوداني السوداني والمرحلة التي سيدخلها السودان، لأن هذا لا يتطلب نقاشا بين الرئيسين البرهان وأردوغان، ولكن أنا أذهب إلى أنه الحرب البديلة كما سمتها الحكومة، وهي حرب اقتصادية بالمخدرات، تحتاج إلى تعاون إقليمي لصدها عن السودان.
0: أرجع الخبير الاقتصادي دكتور سيد أوهاج انهيار قيمة الجنيه السوداني إلى استمرار الحرب، فيما يشهد سعر الصرف تباينا منذ يوم الخميس الماضي. التفاصيل في حديثه لراديو دبنجة.
7: بالنسبة لانهيار سعر صرف الجنيه، أولا في جملة من الأسباب، واحد منها انه زي ما ذكرنا انه البلد الان يعني معتمد على الاستيراد بصوره اساسيه لتغطيه الاستهلاك، وبالتالي الاستيراد بيحتاج لعملات اجنبيه على راسها طبعا الدولار، فده يؤدي الى زياده الطلب على الدولار. من ناحيه ثانيه الناس تتجه لانه تحاول انه بقدر الامكان تستبدل قروش الجنيه السوداني الى عملات أجنبية وبالأخص الدولار باعتبار أنه قيمتها ثابتة، فالناس تستبدل ما لديها من الجنيهات السودانية لتحويلها إلى دولار، فده يعني يفسر الزيادة المتتالية في أسعار الدولار. بالعكس تعطل التطبيق بتاع بنكك هو من المفترض يحد من الزيادات، لأنه ما حيكون في متاح أنه استبدال الجنيهات السودانية بدولار، فهو بيؤدي إلى تباطؤ الطلب. لكن في النهاية ما زالت الوتائر مزايدة، لأنه الناس تحاول أنه تستبدل ما لديها من جنيهات سودانية تحولها إلى دولار.
0: قالت شبكة المجاعة في تحديثات لتوقعات الأمن الغذائي إن هناك خطرا موثوقا بحدوث مجاعة حتى يناير المقبل في 7 مناطق بشمال دارفور وفي الدلنج وكادوغلي بجنوب كردفان. التفاصيل في حديث الدكتور أديب يوسف الخبير في مجال تحليل النزاعات وأخصائي برامج السلام.
5: السؤال المشهد الآن هو المشهد ده مشهد خطير، اللي هو مشهد نقصان المواد الغذائية أو نقصان الغذاء، ودي مرحلة بتسبق مرحلة شبه المجاعة، واللي هي ممكن المرحلة اللي بعدها تكون مجاعة. في التصنيف العلمي يعني بيجي بالتدرج ده، لكن ممكن يكون الوضع الراهن في السودان وفي مناطق بتاع دارفور وكردفان ممكن نصنف مجاعة. الوضع ده نتج عن سببين رئيسيين. السبب الأول اللي هو الحرب والنتائج المترتبة عليها، والسبب الثاني اللي هو نقصان الأمطار والعوامل أو توابعها. فبنلقى إنه في السبب الأول في الأسباب بتاعت الحرب نتج عن الموضوعات ده، يعني عن موضوع الحرب نزوح بتاعت أعداد كبيرة من السودانيين لمواقع مختلفة في دارفور في كردفان في الخرطوم أو الخرطوم والشمالية وكده يعني. وفي دارفور في يعني الحاجات الترتبت على الحرب اللي هي الموضوعات بتاعت توفير المواد الغذائية، وده نتج عنه يعني ارتفاع كبير في معدلات سوء التغذية، وبالأخص في الأطفال والنساء الحوامل والمرضعات وكبار السن. ظهر حالات بتاعت وفيات، ظهر أشياء يعني ارتفاع مريع في أسعار المواد الغذائية، وفي نقصان كبير في السيولة وصعوبة الحصول عليها والتعقيدات بتاعت بنكك والوسائل التانية ووصول الإمدادات الغذائية للناس المتضررين. كل الأشياء دي وعوامل تانية يعني من النتائج بتاعت الحرب ساهم في إن الوضع ده يصل للمرحلة الخطيرة دي. السبب الثاني اللي هو الموضوع بتاع نقصان الأمطار، وطبعا نقصان الأمطار التأثير بتاعه بيكون على بالتأثير شامل، يعني ابتداء هيكون مؤثر على الإنسان، مؤثر على الثروة الحيوانية، مؤثر على الغطاء الغابي والنبات. فالمسائل دي كلها مرتبطة مع بعض، فبنلقى إنه يعني النقصان في معدلات الأمطار خلق في الراهن أوضاع مخيفة بالنسبة للمزارعين وبالنسبة للرعاة، وبدأ جزء من الثروة الحيوانية ده تنفخ، وده طبعا ما وضع طبيعي ولا شبه طبيعي. يعني احنا عارفين انه في شهر 8 و9 ده بيكون الحيوانات والثروة الحيوانية في احسن حالاتها الصحية، لكن الان الوضع اختلف. اللي وصل الناس للوضع الراهن اللي هو الحرب ونتائجه ونقصان الامطار وتوابعه.
0: تتفاقم الأزمات المعيشية في أحياء الصالحة بالريف الجنوبي لأم درمان، وهناك تسارع في ارتفاع في أسعار السلع الغذائية في عدد من ولايات السودان. في هذا المحور نبدأ باستعراض الوضع في الريف الجنوبي لأم درمان، نستمع لمواطنة من منطقة الصالحة.
1: أتكلم عن الأوضاع في أم درمان الريف الجنوبي في أحياء الصالحة. الأوضاع الأمنية في أحياء الصالحة مستقرة نوعا ما، أما الأوضاع المعيشية يعني مع ارتفاع الدولار الأيام دي في زيادة يعني خيالية جدا في الأسعار، في أسعار المواد الغذائية بالذات. يعني يسي كيلو السكر من كان 3 4 ل6 ألف، للآن من أمس والليلة كيلو السكر بقى 10 ألف جنيه، كيلو الدقيق بقى ب7 ألف جنيه، كيلو الأرز وصل ل15 ألف جنيه، كيلو المكرونة 10 ألف جنيه، كيلو الفاصوليا بقى 15 ألف جنيه، وكيلو العدس 10 ألف جنيه. يعني أغلبية السكان معتمدين على الرز والعدس والفاصوليا في وجباتهم. يعني حتى العدس والرز والفاصوليا الناس بقت صعب إن هي تتحصل عليها. الكريستالة بتاعت الزيت بتاعت الليتر 1 لتر بقت يعني الليلة سعرها 21 ألف، من كانت الأسبوع الفات كانت 16 ألف، بقت اليوم سعرها 21 ألف. رطل الزيت بقى ب10 ألف، رطل الفول. أما البصل، ربع البصل بقى 20 ألف، الذرة الربع بقى ب30 ألف. يعني الأسعار بقت مضاعفة، أي حاجة اتضاعفت. وفي تذبذبات في الكهرباء، وفي الكهرباء بتقطع يعني في اليوم يمكن 8 ساعات بتقطع، يعني يوم الكهرباء بيقطعوها 8 ساعات. طبعا قطوعات الكهرباء بتأثر في البيوت، يعني أغلبية الناس بقت تعتمد على الهيتر في الطبيخ، بتأثر برضو على قطوعات الموية، يعني الموية مرتبطة بالكهرباء، في كهرباء في موية، ما في كهرباء الموية بتكون ما متوفرة. الأفران برضو بتاعة الخبز مرتبطة بالكهرباء، وطبعا مع قطوعات الكهرباء يعني وعدم توفر الموية، لما تكون ما في كهرباء وما في موية الناس بتضطر إن هي تشتري موية برميل، الموية يعني بيكون ب30 ألف جنيه. يعني دي برضو من المشاكل اللي بتواجه المواطنين، شراء الموية. والغاز الأنبوبة 110 ألف جنيه، يعني شوال الفحم 120 ألف جنيه. يعني لما تقطع الكهرباء يعني الناس بتعاني شديد جدا. طبعا غير المشكلة بتاعت أغلبية الناس يعني بقت تعتمد على تطبيق بنكك، فيه خلل يعني إشكال، التطبيق بقى تقيل وما بيشتغل. يعني انت عشان تمشي الدكان تشتري حاجة تجي في ساعتين، وبعد ما هي غالي عشان التطبيق يشتغل معاك الواحد يعني يجي في ساعتين عشان يجيب الحاجة. والكاش طبعا ما في سيولة نهائي، ما متوفر في السيولة.
0: نبقى مع ملف الوضع المعيشي، ننتقل لمراوي بالولاية الشمالية، حيث يشتكي الناس أيضا من غلاء الأسعار وضعف القوة الشرائية. وهذا الحديث لمواطن من مراوي.
2: ما يخص الأسعار بالولاية الشمالية محلية مراوي تحديدا، يعني الأخطر من الحرب اللي هو الانهيار الاقتصادي، وهي الآن نحن في مرحلة أخطر من الحرب، فأصبحت الحياة يعني صعبة جدا للمقتدر، الحياة صعبة جدا للشخص المقتدر. أما الطبقات الكادحة فحدث ولا حرج، ومعاناة شديدة، غلاء فاحش وزيادة في أسعار يعني خيالية. أصبحت العشتين ب1000 جنيه، يعني الأسرة المتوسطة يعني يمكن يقضيها في اليوم عيش ب20 أو 25 ألف عشان يقضيها وجبتين. أصبح إنسان الولاية الشمالية يتعامل مع وجبتين أو وجبة ونص ذات بيض، فطور والعشاء ذاته بقى نص، فما بيتحمل. وأصبحت يعني اللحوم الألبان كلها أسعارها خيالية، يعني حتى الربع بتاع الذرة ونسمى البتريتا روح ل30 ألف، ده ربع يعني الكيلة ب60. القمح حدث ولا حرج، هو الغوط الأساسي لإنسان الولاية الشمالية. أن أرضب القمح تجاوز 700 ألف، فأصبحت التكاليف عالية. اللحوم ما بين 70 للكيلو ل80، من وين يجيب الإنسان البسيط هذه المبالغ؟ مع تعثر تطبيق بنكك وعدم سيولة ومشاكل كثيرة يعني أصبح يعاني منها إنسان محليات مروي السكر الشاي حليب الأطفال كل هذه يعني أصبحت معاناة ما بعد أضعف من معاناة الحرب. نسأل الله أن يوقف هذه الحرب وليس هناك حلول في الأفق لهذه الحرب لا بالحسم العسكري ولا بالتفاوض. نسأل الله أن يغينا شر هذه الكارثة بالإضافة لأنه هذا العام هناك كارثة حقيقية عدم أمطار والولاية الشمالية لا تعتمد على الري المطري وإنما ولا على الري الانسيابي إنما بالخابرات والكهرباء وهذه الكارثة الثانية يعني حتى الكهرباء الآن لا يوجد هناك استقرار في التيار الكهربائي ولا هناك تدني في أسعار الوقود حتى يستطيع الناس تتعامل مع البنزين والجازولين بعد أسعار خرافية المعيشة بقت صعبة جدا جدا جدا للمقتدر يعني أنا بتحدث عن المقتدر ارتفاع في الضرائب في الرخص التجارية في كل ما يهم عشان الناس هذه الأشياء اللي أصبحت يعاني منها إنسان الولاية الشمالية وتحديدا في محلية مروة.
0: ونختتم ملف الوضع المعيشي من مدينة الدلنج بجنوب كردفان والإعلامي معتصم جبر الدار في هذه الرسالة.
3: الحمد لله تشهد مدينة الدلنج في هذه الأيام أوضاع متحسنة أمن مستتب فقط في الأيام الماضية الغريبة تعرضت لتدويم مكثف وكذلك استهداف ممنهج بالمسيرات ونتيجة ذلك أدى إلى استشهاد مواطنين أبرياء كسر وكذلك يعني أدى إلى خسائر فادحة في الأرواح والخسائر في الأموال. المسيرات استهدفت مركبات مدنية للمواطنين عربات كانت تحمل بضائع هذه البضائع كلها تلفت وكذلك يعني كان في مواطنين وفي تجار يعني بيجيبوا كاش للأهل في مدينة الدلنج كذلك فقدوا كل أموالهم وندين ونستنكر استهداف الميليشيات للمواطنين وللمدنيين كذلك في الأيام الماضية القليلة استهدفت ميليشيا الدقلو عربية مدنية كانت تحمل أدوية وكانت في طريقها إلى عاصمة ولاية جنوب كردفان مدينة كادوغلي تحديدا تم استهدافها في منطقة الكويك التي تقع بالغرب من مدينة كادوغلي وأدى ذلك إلى خسائر فادحة كذلك حيث احترقت العربة واستشهد أغلبية المواطنين. الحمد لله الدلنج في هذه الأيام الأمن مستتب. بالنسبة للتعليم في مدينة الدلنج بحمد الله تستمر العملية أو العملية التعليمية مستمرة بحمد الله وتوفيقه ونترحم على مدير تعليم المرحلة الابتدائية الأستاذ سيف الدين محمد الذي وافته المنية قبل أيام بمدينة الدلنج وكذلك نترحم على الراحل والأمير أمريكا كردويش ربنا إن شاء الله يتقبل وكذلك فاضت روحه الطيبة بمدينة الدلنج. الحمد لله العملية التعليمية مستمرة رغم التحديات رغم الظروف جامعة الدلنج شغالة المدارس شغالة الحمد لله كل المؤسسات تعمل بصورة طيبة. بالنسبة للخريف توقفت الأمطار في الأيام الماضية بمدينة الدلنج وكادت أن تجف بعض المزارع لكن بحمد الله وتوفيقه خرج الأهل وصلوا صلاة الاستسقاء بملعب أو بميدان الغابات والحمد لله نزل الغيث والحمد لله عادت المزارع من جديد. الأسعار في مدينة الدلنج الأسعار في هذه الأيام عامة السودان يعني يشهد ارتفاعات كبيرة جدا في السلع الاستهلاكية والوقود وإلى آخره. الأيامات دي في مدينة الدلع ممكن نقول خيرات الخريف ما شاء الله في متناول الأيدي زي البامية والتبش والعيش الريف، والأهل ما شاء الله ماكلين وشاربين. بالنسبة للمواد الاستهلاكية مثلا السكر الكيلو ب7000 والدقيق الكيلو ب4000 والأروس الكيلو ب8000 والعدس الكيلو ب8000 كذلك، وزيت الرطل ب9000 والذرة الملوى ب10000 وملوة الفول السوداني ب12000 واللحمة كيلو اللحمة بتاعت البقر ب22000 وكيلو اللحمة بتاعت الضان ب28000، والأسعار لسه زايدة يعني كانت الأسعار أغلى من ذلك بكثير، لكن بالنسبة نتيجة للأوضاع في السودان عامة الأسعار زايدة، ومن المتوقع زيادة الأسعار وارتفاعها في الأيام القريبة، لأنه السودان يعني بشهد أيام عصيبة جدا في هذه الأيام، ونحن شايفين في مختلف الولايات الأسعار زايدة. ومدينة الدلع دائما هي يعني في جنوب كردفان أو في أقصى الجنوب، هي ومدينة كادوغلي دائما يعني أي حاجة لو غلت قدام معناهم حتغلى أكتر وأكتر. بالنسبة للوضع الصحي والله بصراحة وبأمان الوضع الصحي متدني جدا جدا في مدينة الدلع، وناس ناس الدلع صراحة بيحتاجوا لأخصائيين، بيحتاجوا لكوادر طبية، لأنه نسبة لاستهداف المسيرات وللتدوير المدفعي في إصابات كبيرة وفي حالات خطيرة، ومعظم الحالات دي قام بحولوها إلى الأبيض وإلى الخرطوم. ناس الدلع محتاجين لأخصائيين، محتاجين لكوادر طبية، محتاجين لحاجات كثيرة. نتمنى إنه الناس يعني أو الجهات الرسمية والجهات المختصة تهتم بالجانب بتاع الصحة، وتهتم كذلك بالجانب بتاع التعليم في مدينة الدلع. بالنسبة للقوة الشرائية لدى المواطنين في مدينة الدلع صراحة الناس بعانوا لأن الأجور ضعيفة، وخصوصا الناس اللي بتعمل في المؤسسات والموظفين المرتبات ضعيفة جدا، وكذلك يعني المرتبات قد تتأخر، وده بأدي إلى تراكم الديون والمعاناة بتكتر، والناس يعني ما بقدروا يعني يمشوا أمورهم.
0: لقي أكثر من 70 شخصا مصرعهم أو ما زالوا في عداد المفقودين في حادث انهيار منجم بغرب كردفان غرب مدينة النهود مساء الأحد الماضي. التفاصيل في حديث مرتضى أحمد الناطق باسم مرصد كردفان الحقوقي لراديو دبنجة.
8: طيب على أي حال الحادثة وقع في منطقة الزرع في محلية فوجة غرب شمال النهود يوم الأحد الماضي، وهي بير ذهب تعدين تقليدي وقعت في أكثر من 70 شخص. يعني حتى الآن دي الحصيلة الموجودة دي ما بين قتيل وموجود، مصيره مجهول جدا حتى الآن. عمليات الإنقاذ بطيئة جدا، وسائل بدائية، ما في فرق متخصصة، يعني هو فقط مجهودات من الأهالي والمعدنين الموجودين في إنهم هم ينتشلوا الضحايا من البير. وهو حادث مأساوي جدا. المنطقة طبعا مقفولة، تسيطر عليها قوات الدعم السريع، وهي بعيدة نفس بعيدة وما في أي مجال لوصول فرق إنقاذ. نحن ناشدنا طبعا كل الجهات المعنية بأنها تحاول تتدخل حتى يتم إنقاذ هؤلاء المعدنين، لكن حتى الآن ما في استجابة. فقط حسب متابعاتنا ومعلوماتنا فقط مجهودات بسيطة جدا من المعدنين بيدينهم واستخدام الآليات مثل اللودر وغيره بطريقة يعني هي ذاتها ممكن تكون يعني صعبة شوية، وقد لا تؤدي يعني إلى القرض المطلوب في أنه يتم الإنقاذ، لكن ممكن يحصل انتشال للضحايا جسامين بعد فترة طويلة، وهي عملية مرهقة جدا طبعا بليد. نحن مجددا بنناشد أي جهات ممكن تكون غريبة تستطيع الوصول إلى مكان الحادث تتحرك نحو مكان الحادث وتحاول تنضم إلى مجموعات الإنقاذ. طبعا المنجم هو منجم كبير جدا وتوسع، فيه عدد أكثر من 5000 معدن تقليدي، جميعهم طبعا أو غالبيتهم مشوا بعد سقوط مدينة النهود في يد قوات الدعم السريع، فبالتالي حصلت الحركة بتاعت النزوح نحو المنجم في محاولة من الأهالي لأنهم يجدوا مصدر دخل بديل بعد ما فقدوا مصادرهم اللي كانوا بيعتمدوا عليها مثل التجارة والرعي والزراعة. فهو المنجم يعني أصبح لهم زي ملاذ يتلقوا منه معيشتهم والصرف على أهلهم كخيار أخير، ما عندهم خيار غيره. لكن في المقابل يعني بتغيب تدابير السلامة والحماية، ما في وجود لدولة هناك في المنطقة، الواقع فقط يعني مجهودات المعدنين، هم بيعملوا تدابير بدائية لحماية نفسهم لكن ما كافية.
0: تسببت تدفقات المياه المندفعة في حدوث كسر مفاجئ بالجسر الشرقي بمساحة 20 مترا بمنطقة الجاسر الشرقي قبالة قرية تكسبون وشمال شرق أرض الشفا بمحلية الجزيرة أبا ولاية النيل الأبيض. تفاصيل الوضع هناك من عبد الله دلة من موقع الحدث.
9: من ولاية النيل الأبيض الجزيرة أبا منطقة الجاسر الشرقي قبالة قرية تكسبون شمالا وشرق أرض الشفا مباشرة، يعني بوادر لكسر بالجسر الشرقي. البلاغات متتالية وحتى مساء الأمس كانت يعني عبارة عن نزوز، إلا أنه تفاجأنا هذا الصباح بكسر تام يعني لمساحة بتاعت 20 متر، يعني المياه متحركة باندفاع كبير جدا جدا تجاه المناطق الزراعية ومن بعدها المناطق السكنية. الخطر قائم ما لم تتم مداركته، تمت مناشدة كل الجهات المسؤولة بالتحرك السريع لتوفير بوكلين أو صندل يحمل التراب معبى بالجوالات ويأتي من الداخل لسد الكسر. يكبر الكسر في أي لحظة لاندفاع الكبير للمياه، والصور تحكي عن الحدث. يعني مناشدة لجميع أبناء وبنات الجزيرة أبا بالداخل وبالخارج بأن يقفوا مع المشروع الزراعي ويقفوا مع صيانة الجسور التي تضررت منذ العام 2024 عندما تعرضت الجزيرة أبا لكارثة فيضان، وحتى الآن لم تتم صيانة الجسور بصورة كاملة. المناشدة يعني نحن نبعثها برسائل لأبناء الجزيرة أبا وبرسائل للجهات المسؤولة بأن تتم عملية تحرك عاجلة لتوفير بوكلين لسد هذا الكسر حتى لا تتوسع الفتحة وتحدث كارثة فيضان أخرى في الجزيرة أبا.
0: بهذا أعزائي نصل لختام جولة السودان اليوم، قدمناها لحضراتكم من راديو دبنجا. شكرا لكم على المتابعة وحتى لقاء جديد لكم. تحياتي إبراهيم جد كريم وتحيات زملائي الفريق العامل بيدبنجا، وإلى اللقاء.
10: الأعزاء متابعي راديو دبنجا على فيسبوك في كل ربوع السودان، هذه دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر صورة أو تسجيل فيديو ممكن تشاركه معنا في راديو دبنجا عن طريق الماسنجر في صفحة دبنجا على فيسبوك راديو دبنجا السودان. راديو دبنجا منكم ولكم.

0: راديو دبنجا يقدم إرشادات صحية، إرشادات صحية حول صحة الإنسان والبيئة.
1: المستمعين الأعزاء، مستمعي راديو دبنجا، أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج إرشادات صحية. وحلقتنا اليوم خصصناها لمرض التتنس اللي بيصيب الأمهات وبيؤدي للوفاة في حالة عدم التضعيم. ومعانا في الحلقة دي دكتور سلام حسن عبد الله، وهو دكتور في مستشفى كلية لندن الجامعية، عشان ما يكلمنا عن أهمية التضعيم ضد التتنس خاصة للأمهات. أهلا ومرحب بك.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الأعزاء، مستمعي راديو دبنجا في السودان بصفة عامة، وفي معسكرات النزوه واللجوف في دارفور وجبال النوبة والنيل الأزرق بصفة خاصة، مرحب بكم مرة ثانية في حلقة جديدة من برنامجنا إرشادات صحية. في الحلقة اللي فاتت يمكن كان تكلمنا عن تحصين الأطفال، وفي الحلقة دي بنتكلم عن تحصين الأمهات. وقبل ما نبدأ حلقتنا، لو في زول عنده أي سؤال ولا عنده أي استفسار بخصوص المعلومات اللي بنقدمها هنا، ممكن يتصل بالبرنامج، بلقى التلفون بتاع البرنامج في نهاية الحلقة، ونحن مستعدين نجاوب على أي سؤال هو بسأله. زي ما يقول الأطفال التطعيم بتاعه مهم جدا، برضو الأمهات، لأنه الأم مربوطة بالطفل، وبالتالي أي مرض بيتعرض له الأم ممكن يأثر في الطفل، عشان كده لازم نحن نهتم بالتطعيم بتاعه. برضو التطعيم بتاع الأمهات تكون في كل عمر بتاع سن الإنجاب، هو من سن 14 سنة لحد سن 49 سنة، وفي الفترة دي يمكن يكون في حمل وبيكون في ولادة. وزي ما عارفين أثناء الحمل وأثناء الولادة مرض يمكن تعرض للجرح، والجرح أثناء الولادة في بعض الولادات بعض مرات المعدات اللي بيستخدموها للولادة بتكون ما معقمة، المرة ممكن يقوم يجيها مرض اسمه التتنس. والتتنس نسبة الوفاة 99%، يعني أي زول جاءه مرض تتنس نسبة الوفاة 99%. أول مرة مثلا أثناء شغالة في البيت يتعرض لجرح في السكين، وده كله ممكن يؤدي للتتنس. زي ما قلنا نسبة الوفاة فيه عالية جدا، عشان كده لازم نهتم بتطعيم ضد التتنس. والتطعيم ضد التتنس بيتكون من 5 جرعات رئيسية للأمهات، والجرعات دي بنديها حقنة في العضل. نيجي نشوف الجرعات دي بنديها 200، احنا قلنا من عمر 14 لعمر 49. نيجي نشوف المرأة العادية بنديها كيف، وبعدين نيجي نشوف المرأة لو كانت حامل بنديها كيف. في المرأة العادية في عمر 14 ل 49 سنة، لو جاتنا في أي زمن، جاتنا في عمر 14 سنة، عمر 15، عمر 30، عمر 25، في أي زمن لما جاتنا طوالي مباشرة نسألها: أنت أخذتي التطعيم الحقن بتاع التتنس قبل كده ولا ما أخذتيها؟ قالت أخذتها. أخذتي كم؟ ما أعرف هي أخذت كم. خلاص كان كملتيهم ولا ما كملتيهم؟ قالت ما عارفة. طوالي هنبدلها من البداية، نديها الحقنة الأولى، دي سميها الجرعة الأولى. الجرعة الأولى ما بتدي المرأة أي حماية، يعني لو أخذ الجرعة الأولى بس وما جاتنا تاني ما بيكون عندها أي حماية ضد التتنس. لازم تجي للناس التحصين بعد شهر عشان تجي تأخذ الجرعة الثانية. لو جات بعد شهر للمركز الصحي أو للعاملة التحصين وأخذ الجرعة في التتنس، دي سميها الجرعة رقم 2. بعد ما تأخذ الجرعة رقم 2 دي بتديها حماية لمدة 3 سنوات فقط، وبالتالي هي لازم تكون محتاجة تأخذ تاني. أها، نقوم نقول لا تجينا بعد 6 شهور تاني، يعني بعد ما جاتنا بعد شهر نقول لا تجينا بعد 6 شهور هي تأخذ الجرعة رقم 3. بعد 6 شهور أخذ الجرعة رقم 3 دي تديها حماية من التتنس لمدة 5 سنوات. 5 سنوات دي يمكن ولادتين بس، والمرة ممكن تلد أكثر من كده، بالتالي برضو هي محتاجة أكثر. نقول لا تجينا بعد سنة، بعد سنة من الجرعة ذات. لما تجينا بعد سنة تقوم تأخذ الجرعة رقم 4 وتديها حماية لمدة 10 سنوات. نقول لا تاني تجينا بعد سنة تانية. لما تجينا بعد سنة تانية تأخذ الجرعة رقم 5 وتديها حماية لمدة 30 سنة. وكده هي تكون كملت 5 جرعات الرئيسية بتاعت التتنس. هي بتديها حماية كاملة لمدة 30 سنة، وبعد 30 سنة بدك ممكن تأخذ لها تاني. يعني طبعا احنا في السودان في بعض المحلات ما فيها امكانيات، ما فيه دايات مدربات كويس عندهم ادوات معقمه كويس، ولسه بلدوا في داي بتاعت حبل، او لسه بيستخدموا بعض المشارط او المز بيستخدموا اكثر من مره، حاجات التغريديه كلها بيستخدموها كثير اكثر من مره، ودول كلهم المره لما تلي بتكون معرضه للتتنس، والتتنس ممكن زي ما قلنا طوال ممكن تؤدي للوفاه، ممكن تموت. عشان كده علينا بنفسها الامهات، يعني لازم لازم لازم تمشي تاخذ جرعات التتنس ال5 جرعات اللي قلنا دي، على الاقل عشان تحمي نفسك، لانه ما معروف ممكن تكون انت مسافره وفي الخريف وينقطع بيك الطريق، والمراه تكون حامل ويجي الالم بتاع الولاده والطلق بتاع الولاده، في اللحظه دي يكون ما في اي دايه مدربه، ما في اي ادوات، وهي بتقوم بتلي بالحياه الموجوده. لو اخذ الجرعات ال5 محميه من المضاعفات بتاعت التتنس، لو جات الالتهابات الثانيه بتكون خفيفه وممكن تزعلك. عشان كده الجرعات دي مهمه جدا للامهات وكل من الناس المتزوجين، يعني لازم تمشوا تاخذوا الجرعات دي. اي بيت ولا اي مره من عمر 14 سنه لحد 40 التيتانوس ولا تمشي على الاقل عشان تحمي نفسك من المرض بتاع التيتانوس المرض الخطير اللي ممكن يؤدي للوفاه مباشره. يعني يمكن ده ختام بتاع حلقتنا, واي واحد عنده سؤال في التطعيم او في التحصين احنا جاهزين نجاوب على سؤاله لحد ما نقابلكم في حلقه ثانيه. والسلام عليكم ورحمه الله, فوتكم بعافيه. شكرا.
1: شكرا للدكتور سلام حسن عبد الله, وهو دكتور بمستشفى كلية لندن الجامعية. شكرا لإفاداتك معنا, والشكر برضو موصول للمستمعين الأعزاء على حسن المتابعة. وبرضو بنقول للمستمعين أي زول لو عنده استفسار أو استشارة صحية عن أي مرض بنقول له اتصل بينا عبر راديو دبنجة في الرقم ده, والرقم 00-31-35-62-54-350, وأكرر الرقم تاني 00-31-35-62-54-350. وودعناكم الله.
0: راديو دبنجا يقدم إرشادات صحية, إرشادات صحية حول صحة الإنسان والبيئة.

مرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة في كل مكان. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أحييكم وأقدم إلى حضراتكم عناوين الأخبار لهذا اليوم الجمعة الموافق 18 سبتمبر للعام 2026. يونسفا مقتل 26 شخص وإصابة 82 آخرين في أعمال عنف بسوق أميت. 108 قتلى ومصابين في يومين من العنف في أبيي ونشر قوات إضافية في السوق والمناطق المحيطة. قوات إضافية لليونسفا تنتشر في سوق أميت والمناطق المحيطة. أكثر من 70 قتيل ومفقود في انهيار منجم الزرع للتعدين الأهلي بمنطقة فوجة غرب النهود. مرصد كردفان لا استجابة رسمية لنداءات إنغاز الضحايا وصعوبة الوصول إلى المنجم تعرقل عمليات البحث. أكثر من 5000 معدن تغليدي يعملون في منجم الزرع وآلاف النازحين يلجؤون إلى التعدين بعد فقدان مصادر دخلهم. خبير في مجال تحليل النزاعات والأزمات يحذر من مجاعة قادمة في دارفور وكردفان ويدعو لوقف الحرب واتخاذ تدابير استباقية قبل فوات الأوان. الدكتور أديب يوسف يدعو السلطات إلى الاعتراف بحجم الأزمة الغذائية الراهنة وإجراء تغييمات سريعة وشاملة للأمن الغذائي في مختلف أنحاء السودان. حزب الأمة القومي يقول إدارة الاقتصاد الوطني لا تتحمل التجزئة في ظل وطن منقسم وعدم توفر وحدة السوق والموارد، ويطالب بمعالجة شاملة تنهي الانقسام الاقتصادي والمؤسسي وتعيد توحيد مؤسسات الدولة تحت سلطة مدنية واحدة. 42271 نازح بالنيل الأزرق يواجهون خطر الجوع والمرض، و 24266 طفل مهددون بسوء التغذية. نحو 6000 منزل وأكثر من 3000 نسمة في حي صابرين بضنقلة يواجهون خطر الإزالة، و 45 طفل من أبناء الحي محرومون من التسجيل في المدارس. أهالي حي صابرين بمنطقة السليم في دنقلة بالولاية الشمالية يرفضون الإزالة الغسرية ويطالبون بالتعويض والبدائل. غلاء حاد يفاقم معاناة سكان الصالحة بالريف الجنوبي لأم درمان، والسكر يقفز إلى 10,000 جنيه والدقيق إلى 7,000 جنيه. رطل الفول ب10,000 وربع البصل ب20,000 وربع الذرة ب30,000 جنيه في الريف الجنوبي أم درمان. انقطاع الكهرباء لنحو 8 ساعات يوميا يربك عمل الأفران وإمدادات المياه، وسكان الصالحة يشترون برميل المياه بنحو 30,000 جنيه. تعطل بنكك وشح السيولة يعرقلان شراء الاحتياجات اليومية، وعملية شراء بسيطة قد تستغرق ساعتين بسبب بطء التطبيق. موجتان من الرياح الشديدة تدمران عددا كبير من منازل نازحي الفاشر في مرتال شرقي طويلة. أضرار واسعة في مساكن النازحين المشيدة من القش والمشمعات، وتضرر معسكرات حلة دوا وحميلة كاري ومورو كاري وحلة صابون وشرق السوق. تدهور إنساني ونقص الغذاء والدواء يفاقمان معاناة الأسر المتضررة، ونازحون يناشدون المنظمات توفير الخيام ومواد الإيواء. لجنة الأطباء في تقرير أمام مجلس حقوق الإنسان من جنيف، استمرار الحرب يهدد بانهيار صحي وأوضاع كارثية. انتشار الجثث وتلوث المياه وانقطاع الكهرباء يفاقم تفشي الأوبئة وتحذيرات من انتشار الباعوض والذباب الناقل للأمراض في مناطق النزاع. مخاطر صحية تواجه الحوامل والمرضعات والأطفال في مراكز الإيواء، وتعذر تطعيم الأطفال يفاقم الأوضاع الصحية للنازحين واللاجئين. شوال البلح يعادل 8 كيلو ونص من لحم العجالي في مروي بالولاية الشمالية. الغلاء يدفع بعض الأسر في مروي إلى الاكتفاء بوجبة ونص يوميا، وشح السيولة وتعثر بنكك يفاقمان صعوبة شراء الاحتياجات اليومية. وفد التيار الثوري الديمقراطي يبحث في روما وقف الحرب والكارثة الإنسانية، ويجري مباحثات حول وقف إطلاق النار والانتقال المدني في السودان. تحالف قوى التغيير الجذري يدعو لبناء جبهة شعبية لوقف الحرب، ويحذر من تفاقم الأوضاع المعيشية والاقتصادية والأمنية، ويتحدث عن انفجار شعبي.
انتهت عناوين الأخبار، قدمتها لكم من راديو دابنغا. تقبلوا تحياتي فاطمة بريمة مقرونة بتحايا الفريق العامل.

0: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة الأعزاء في برنامجنا اليوم الجمعة الموافق 18 سبتمبر عام 2026. برنامجنا بيشتمل على نشرة الأخبار وبرامج أخرى متفرقة، ولكن في البداية حنقدم لكم نشرة الأخبار والبداية بالعناوين. غلاء طاحن يفاقم معاناة سكان الصالحة بالريف الجنوبي لأم درمان، وخبير في مجال تحليل النزاعات يحذر من مجاعة قادمة في دارفور وكردفان. ارتفاع كبير في الأسعار بنهر النيل وانخفاض حاد في أسعار البلح، وينخفض لأدنى مستوى بما يوازي 1.5 كيلو لحم عجالي. وفاة أكثر من 70 شخصا في حادث انهيار مروع لمنجم ذهب تقليدي في منطقة الزرع بمنطقة فوجة القريبة من النهود. أهالي حي صابرين بمنطقة السليم في دونغولا بالولاية الشمالية يرفضون الإزالة القسرية ويطالبون بالتعويض والبدائل، وخبير اقتصادي يستبعد تأثير تعطل بنكك على ارتفاع سعر الدولار. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجة. لقي أكثر من 70 شخصا مصرعهم وآخرين لا يزالون في عداد المفقودين إثر حادث انهيار مروع لمنجم ذهب تقليدي في منطقة الزرع بمنطقة فوجة التابعة لمحلية النهود بولاية غرب كردفان في واحدة من أكثر حوادث التعدين التقليدي مأساوية في المنطقة. وقال مرتضى أحمد الناطق الرسمي باسم مرصد كردفان الحقوقي لراديو دبنجة إن عمليات البحث والإنقاذ في موقع الانهيار تجري ببطء شديد وسط افتقار تام للوسائل والمعدات المتخصصة اللازمة لمثل هذه الحوادث. وأوضح إن الأهالي والمعدنون أنفسهم يعتمدون بشكل أساسي على مجهوداتهم الذاتية مستخدمين آليات بدائية مثل اللودر في محاولة انتشال القتلى والمفقودين من تحت الأنقاض. وأضاف مرتضى أحمد الناطق الرسمي باسم مرصد كردفان في هذا الخصوص:
1: وهو حادث مأساوي جدا، المنطقة طبعا مقفولة، تسيطر عليه قوات الدعم السريع، وهي بعيدة نفس بعيدة وما في أي مجال لوصول فرق إنقاذ. نحن ناشدنا طبعا كل الجهات المعنية بأنها تحاول تتدخل حتى يتم إنقاذ هؤلاء المعدنين، لكن حتى الآن ما في استجابة. فقط حسب متابعاتنا ومعلوماتنا فقط مجهودات بسيطة جدا من المعدنين بيدينهم واستخدام الآليات مثل اللودر وغيره.
0: أدانت قوة الأمم المتحدة الأمنية المؤقتة لأبيي يونيسفا الخامس بشدة مقتل 26 شخصا وإصابة 82 آخرين خلال أعمال عنف اندلعت في سوق أميد المشترك بأبيي يومي الثلاثاء والأربعاء الماضيين. وعززت يونيسفا على الفور تواجدها الأمني داخل السوق والمناطق المحيطة به، ونشرت قوات إضافية لتهدئة الأوضاع، ودعت في ذات الوقت السلطات المعنية إلى العمل عن كسب مع البعثة لإجراء تحقيق سريع في أعمال العنف ومحاسبة الجنى. ووقعت الحادث بحسب قوة يونيسفا في أعقاب حادثي قتل منفصلتين لرجل من دينكانانوك ورجل من المسلمين.

0: بين المجتمعين وساهم في تفاقم الأوضاع في سوق أميد المشترك بأبيي. حذر الدكتور أديب يوسف الخبير في مجال تحليل النزاعات وأخصائي برامج السلام من خطورة تدهور الأوضاع الغذائية في السودان خاصة في دارفور وكردفان، مشيرا إلى أن نقص الغذاء يمثل مرحلة تسبق المجاعة وفق التصنيفات العلمية. وأرجى أديب في مقابلة مع راديو دبنجا الأزمة إلى عاملين رئيسيين هما الحرب وما ترتب عليها من نزوح وارتفاع أسعار الغذاء وصعوبة وصول الإمدادات ونقص السيولة، إلى جانب انخفاض معدلات الأمطار وما خلفه من آثار على الإنسان والثروة الحيوانية والغطاء النباتي. وقال إن الحرب ونتائجها ونقصان الأمطار وتوابعه أوصل السكان إلى هذه المرحلة الخطيرة. وأضاف الدكتور أديب يوسف في هذا الخصوص:
1: مشهد مشهد خطير، اللي هو مشهد نقصان المواد الغذائية أو نقصان الغذاء، ودي مرحلة بتسبق مرحلة شبه المجاعة، واللي هي ممكن المرحلة اللي بعدها تكون مجاعة. في التصنيف العلمي يعني بيجي بالتدرج ده، لكن ممكن يكون الوضع الراهن في في في السودان وفي مناطق بتاع دارفور وكردفان ممكن نصنف مجاعة.
0: وحول مؤشرات المجاعة القادمة، قال الدكتور أديب إن الأزمة الغذائية الحالية في السودان تختلف عن المجاعات التي شهدتها البلاد في العقود الماضية بسبب اتساع نطاق الحرب الحالية لتشمل مناطق مختلفة من البلاد، إلى جانب تأثير التغيرات البيئية ونقص الأمطار. واستذكر أديب مجاعة دارفور في العوام 83 و85 ومجاعة بحر الغزال في 98 والأزمة الغذائية التي رافقت الحرب في دارفور بين 2003 و2005، ودعا إلى أخذ الوضع الحالي بجدية قائلا أنه ذلك ضروري حتى يساعد على بقاء الإنسان والحيوان والنبات، وتابع بالقول:
1: ففي المجاعة بتاع 83، في مجاعة بتاع 98 في بحر الغزال، في نقصان بتاع أكل بيلتغي لمستوى المجاعة بين 2003 ل 2005، في المجاعة في الوضع الراهن من 2023 لحد الآن. الاختلاف كبير، يعني الظروف ما كانت في حرب شاملة في السودان، يعني فالفارق إنه الظروف ابتداء اللي هي الظرف الحرب الشاملة في السودان في مواقع المختلفة. السبب الثاني برضو التغيرات البيئية النتج عنها نقصان الأمطار.
0: وحول ما هو مطلوب اليوم، دعا الدكتور أديب السلطات إلى الاعتراف بحجم الأزمة الغذائية الراهنة وإجراء تقييمات سريعة وشاملة للأمن الغذائي في مختلف أنحاء السودان، وطالب بتوسيع نطاق المساعدات الإنسانية وإزالة العقبات أمام وصول الغذاء إلى المتضررين، إلى جانب تقديم دعم عاجل للمزارعين والرعاة وتوفير المياه للإنسان والحيوان، كما دعا إلى إنشاء أنظمة لرصد أسعار المواد الغذائية وتوفرها، مشيرا إلى تفاوت كبير في الأسعار بين المناطق التي شملها استطلاع أجري في عدد من الولايات السودانية. وأضاف الدكتور أديب يوسف:
1: محتاج لإقرار من السلطات بالوضع الآني وكل التحديات اللي بتواجه الإنسان السوداني ده داخل السودان في كل المواقع. محتاج لإجراء بتاعة عمليات سريعة وشاملة للأمن الغذائي، مؤشرات واضحة لنذر مبكرة عن المواقع والحالة بتاعة الناس في المواقع اللي عايشين فيهم. محتاج أستاذ كمال لأنه يكون في توسيع في نطاق المساعدات الإنسانية وإزالة كل العقبات اللي بتواجه الناس في وصول المواد الغذائية للناس في مواقعهم.
0: وكانت شبكة المجاعة الدولية قالت في آخر تحديث لها حول توقعات الأمن الغذائي في السودان للفترة من أغسطس 26 إلى يناير 27، قالت إن هناك خطرا موثوقا بحدوث مجاعة حتى يناير المقبل في 7 مناطق بشمال دارفور وفي الدلنج وكادوغلي بجنوب كردفان، وأشارت إلى أن هذه المناطق تشهد عجزا كبيرا في استهلاك الغذاء وزيادة في مستويات سوء التغذية الحاد، فيما يؤدي تصاعد الصراع أو عودة عمليات الحصار بالتزامن مع إنتاج هامشي أو انعدام المحاصيل تقريبا إلى وقوع مجاعة. شكا مواطنون في محلية مروي بالولاية الشمالية من ارتفاع

0: غير مسبوق في أسعار السلع الأساسية وتكاليف المعيشة بالتزامن مع تراجع حاد في أسعار البلح الذي يمثل مصدر دخل رئيسيا لآلاف الأسر. وأوضح أن قيمة جوال البلح كانت في السابق تعادل نحو جوالين من القمح، بينما تراجعت حاليا إلى ما يعادل تقريبا 8 كيلو ونص من لحم العجالي. وأكد المواطنون لراديو دبنج أن التراجع الكبير في أسعار البلح ألحق أضرارا بالغة بالأسر التي تعتمد على المحصول في تغطية احتياجات المعيشية، خاصة في ظل الارتفاع المستمر في أسعار السكر والشاي وحليب الأطفال والوقود ومدخلات الإنتاج. وقالوا أن سعر قطعتي الخبز بلغ 1000 جنيه سوداني، كما شكى المواطنون من شح السيولة وتعسر التحويلات المصرفية خاصة عبر تطبيق بنكك. وقالوا أن ذلك زاد من صعوبة شراء الاحتياجات اليومية والوفاء بالالتزامات المعيشية. وقال مواطن من مروي لراديو دبنجة في هذا الخصوص:
1: فأصبحت الحياة يعني صعبة جدا للمقتدر، الحياة صعبة جدا للشخص المقتدر، أما الطبقات الكادحة فحدث ولا حرج، ومعاناة شديدة، غلاء فاحش وزيادة في أسعار يعني خيالية. أصبحت العشتين ب1000 جنيه، يعني الأسرة المتوسطة يعني يمكن يقضيها في اليوم عيش ب20 أو 25 ألف عشان يقضيها وجبتين. أصبح إنسان الولاية الشمالية
0: وفي ولاية الخرطوم تتفاقم الأزمات المعيشية في أحياء الصالحة بالريف الجنوبي لأم درمان، وتسارع في ارتفاع في أسعار المواد الغذائية وانقطاعات متكررة للكهرباء، إلى جانب شح السيولة وتعطل تطبيقات الدفع الإلكتروني. وقالت إحدى سكان المنطقة لراديو دبنج أن غالبية السكان يعتمدون بصورة متزايدة على الأرز والعدس والفاصوليا كوجبات أساسية، لكن ارتفاع أسعارها جعل الحصول عليها صعبة بالنسبة لكثير من الأسر. وقالت أن الانقطاعات اليومية المتكررة للكهرباء التي تصل إلى نحو 8 ساعات يوميا انعكس على عدد من الخدمات الأساسية مثل المياه والطهي وإنتاج الخبز. ومن جهة أخرى يواجه السكان بمناطق الصالحة أيضا صعوبات في إجراء معاملاتهم المالية بسبب تعطل وبطء تطبيق بنكك الذي أصبح يعتمد عليه كثير من المواطنين في ظل ندرة السيولة النقدية. وقالت أن إتمام عملية شراء بسيطة من أحد المتاجر قد يستغرق أحيانا نحو ساعتين بسبب بطء التطبيق في وقت لا تتوفر فيه السيولة النقدية بصورة كافية. وأضاف مواطن من أم درمان بالريف الجنوبي في هذا الخصوص:
2: بقت مضاعفة، أي حاجة تضاعفت، وفي تذبذبات في الكهرباء، وفي الكهرباء بتقطع يعني في اليوم يمكن 8 ساعات بتقطع، يعني يوم الكهرباء بيقطعوها 8 ساعات. طبعا قطوعات الكهرباء بتأثر في البيوت، يعني أغلبية الناس بقت تعتمد على الهيتر في الطبيخ، بتأثر برضو على قطوعات الموية، يعني الموية مرتبطة بالكهرباء، في كهرباء في موية، ما في كهرباء الموية بتكون ما متوفرة. الأفران برضو بتاعت الخبز مرتبطة بالكهرباء، وطبعا مع قطوعات الكهرباء يعني وعدم توفر الموية، لما تكون ما في كهرباء وما في موية الناس بتضطر إن هي تشتري موية برميل، الموية يعني بيكون ب30,000 جنيه، يعني دي برضو كهرباء، يعني الناس بتعاني شديد جدا. طبعا غير المشكلة بتاعت أغلبية الناس يعني بقت تعتمد على تطبيق بنكك، وفيه خلل يعني إشكال التطبيق بقى تقيل وما بيشتغل، يعني أنت عشان تمشي الدكان تشتري حاجة تقيف ساعتين، وبعد ما هي غالي عشان التطبيق يشتغل معاك الواحد يعني يقيف ساعتين عشان يجيب الحاجة، والكاش طبعا ما في سيولة نهائي، ما متوفر السيولة.
0: وفي إطار ردود الفعل على الأزمة المعيشية والأوضاع الاقتصادية التي تعيشها البلاد، أكد حزب الأمة القومي أن معالجة الأزمة لا يمكن أن تتم عبر إجراءات مؤقتة أو معالجات جزئية، وإنما تتطلب إرادة سياسية واقتصادية مسؤولة وخطة عاجلة تعالج جذور الأزمة وتعيد توجيه موارد الدولة نحو حماية المواطن والإنتاج والخدمات. وعليه شدد حزب الأمة في هذا الخصوص بأن إدارة الاقتصاد الوطني لا تحتمل التجزئة في ظل وطن منقسم وعدم توفر وحدة السوق والموارد، مما يستوجب معالجة شاملة تنهي الانقسام الاقتصادي والمؤسسي وتعيد توحيد مؤسسات الدولة تحت سلطة مدنية واحدة، بما يضمن ولاية الدولة على الموارد وتوحيد السياسات المالية والنقدية وإحكام إدارة الإيرادات العامة والحد من تهريب الموارد ومعالجة اختلالات التجارة والميزان الخارجي وصولاً إلى اقتصاد وطني متماسك وقادر على استعادة الاستقرار والنمو. أرجع الخبير الاقتصادي دكتور أوهاج سيد استمرار تراجع قيمة الجنيه السوداني مقابل العملات الأجنبية إلى جملة من الأسباب في مقدمتها الاعتماد الأساسي للبلاد على الاستيراد لتغطية الاستهلاك المحلي، مشيرا إلى أن هذه الوضعية أدت إلى زيادة مضاعفة في الطلب على النقد الأجنبي وعلى رأسه الدولار الأمريكي. وأشار في حديث لراديو دبنج إلى أن لجوء المواطنين لاستبدال مدخرات من الجنيه السوداني بالدولار للحفاظ على قيمة أموالهم أدى بدوره إلى تقلبات متتالية وزيادة مستمرة في أسعار الصرف. وأضاف لراديو دبنجا:
3: بلد الآن يعني معتمد على الاستيراد بصورة أساسية لتغطية الاستهلاك، وبالتالي الاستيراد بيحتاج لعملات أجنبية على رأسها طبعا الدولار، فهذا يؤدي إلى زيادة الطلب على الدولار. من ناحية تانية الناس تتجه لأنه تحاول أنه بقدر الإمكان تستبدل قروش الجنيه السوداني إلى عملات أجنبية وبالأخص الدولار باعتبار أنه قيمتها ثابتة، فالناس تستبدل ما لديها من الجنيه السودانية لتحويلها إلى دولار، فده يعني يفسر الزيادة المتتالية في أسعار الدولار.
0: وفيما يتعلق بتأثير توقف التطبيقات المصرفية الرقمية مثل تطبيق بنكك، استبعد أوهاج أن يكون هذا العطل سببا في ارتفاع الدولار، ورأى أن العكس أن يحد من سرعة وتيرة المعاملات ويقلل الطلب المباشر لعدم إمكانية التحويل الفوري لاستبدال العملة. وأضاف في هذا الخصوص:
3: عكس تعطل التطبيق بتاع بنكك هو من المفترض يحد من الزيادات، لأنه ما حيكون في متاح أنه استبدال الجنيهات السودانية بدولار، فهو بيؤدي إلى تباطؤ الطلب، لكن في النهاية ما زالت الوتائر مزايدة لأنه الناس تحاول أنه تستبدل ما لديها من جنيه السودانية التحولها إلى دولار.
0: حذرت اللجنة التمهيدية لنقابة الأطباء من انهيار الوضع الصحي وانتشار الأمراض والأوبئة في عدد من الولايات، وصفة الوضع بالكارثي نتيجة لعدم الاهتمام بالإصحاح البيئي نتيجة لانتشار الجثث وازدحام المواطنين في مناطق النزاع، بجانب المناطق التي تضررت من أثر الحرب مثل العاصمة الخرطوم وأمدرمان والجزيرة وغيرها. وطالب أمام مجلس حقوق الإنسان في جنيف اللجنة بالوقف الفوري للحرب. وقالت المتحدث باسم اللجنة دكتورة أديب إبراهيم لراديو دبنجا من جنيف إنهم قدموا تقريرا شاملا عن تدهور الوضع الصحي في السودان أمام المجلس، عكسوا فيه مستوى التدهور البيئي الذي لحق بالمعامل الرئيسية التي تضررت من الحرب بالاستهداف والتدمير. من جهة تانية شمل تقرير اللجنة التمهيدية لنقابة الأطباء وفقا لأديب الانتهاكات التي تعرض لها الأطباء من اعتقالات وتعديات كثيرة وتحرشات والتنكيل بهم، بينما هنالك عدد منهم في إعداد المفقودين وآخرين قتلوا أثناء تأدية واجبهم، مشيرة إلى أن عدد كبير من الكوادر الصحية عاشوا نفس تلك المعاناة. واعتبرت أن تلك الانتهاكات والاعتداءات على الكوادر الطبية والصحية في ظل عدم توفر الأمان والحماية للطبيب والحفاظ على سلامتهم وانعدام البيئة الآمنة والملائمة لمزاولة العمل في المشافي، ما تسبب في نقص حاد في الكوادر في المستشفيات القليلة العاملة في الخدمة مقارنة مع الأعداد الكبيرة للمرضى، مشيرة إلى أن ذلك العدد المتزايد شكل ضغطا على المستشفيات من قبل المرضى والمواطنين في ظل عدم توفر الأدوية المنقذة للحياة. الخبر الأخير في النشرة: كشفت ندوة إلكترونية نظمها المكتب الإعلامي بتحالف قوى التغيير الجذري عن تفاصيل أزمة سكان حي صابرين بمنطقة السليم في دونغولا الذين يواجهون قرار إزالة قصرية يشمل 600 منزل وأكثر من 3000 نسمة. وأكد ممثلو لجنة الحي حمدان حسن وعبد الله عباس خلال الندوة رفض السكان للإزالة التعسفية، مطالبين بالتعويض وبدائل سكنية ومهلة 5 سنوات للترتيب. وأوضح قانونيون أن المحاكم أثبتت ملكية الدولة للأرض وشطبت دعوة المدعو هارون، محذرين من انتهاك الإزالة للدستور والمواثيق الدولية. وتعهدت الجبهة الديمقراطية للمحامين بتقديم عون قانوني مجاني للسكان. مستمعين الأعزاء، بهذا الخبر تنتهي نشرة الأخبار اللي قدمناها لكم من راديو دبنجا. تقبلوا تحياتي وتحيات الزملاء في راديو دبنجا، وتابعوا ما تبقى من برامج.
4: أعزائي متابعي راديو دبنجا في كل مكان، في المدن والقرى والفرقان والحلال، دي دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، إذا عندك صورة أو تسجيل فيديو، ممكن تشارك معنا في راديو دبنجا وتراسلنا عبر واتساب 00312080000470. راديو دبنجا منكم وليكم.

0: على راديو دبنجا. حديث اليوم، حديث اليوم حين يصبح الخبر نقاشا.
1: أسعد الله أوقاتكم بكل خير أصدقائنا مستمعي راديو دبنجا الأعزاء داخل وخارج السودان، وتحية خاصة لكل النازحين واللاجئين والمنكوبين في المعسكرات. أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج حديث اليوم. في ظل الظروف الاستثنائية والتحديات الاقتصادية المعقدة بشهدها السودان، يتطلع الجميع للدور المحوري اللي بيلعبه الجهاز المصرفي في قيادة مرحلة التعافي وبناء اقتصاد أكثر صلابة. في الإطار ده أعلن مركز السودان المركزي عن ملامح خطة استراتيجية خمسية جديدة موجهة بشكل مباشر في اتجاه إعادة ترتيب الجهاز المصرفي وإصلاح القطاع المالي. الاستراتيجية يعني ما توقفت في حدود وضع برامج طموحة لإعادة هيكلة المصارف والمؤسسات المالية لرفع قدراتها على مواجهة الأزمات، بل وضعت التحول الرقمي في مقدمة أولويات لتحديث يعني البنية المصرفية وتطوير الأدوات المالية وتهيئة البيئة للابتكار والكفاءة التشغيلية. لكن كيف يتم ترجمة الاستراتيجية على أرض الواقع، وما هي الفرص والتحديات اللي حتواجه إعادة هيكلة البنوك والتحول الرقمي في الوقت الراهن؟ دي ضمن القضايا اللي حتواجه تطبيق الاستراتيجية دي. نناقش الموضوع ده مع ضيفنا الكريم السيد عمر سيد أحمد، وهو باحث في الاقتصاد السياسي السوداني وخبير مصرفي ومالي وتمويل مستقل. أهلا ومرحبا بك في راديو دبنجا.
2: مرحبا براديو دبنجا ومستمعي راديو دبنجا.
1: وبداية يعني أنت تقييمك شنو ورؤيتك، وما هي يعني أهم ملامح خطة بنك السودان المركزي وما مدى نجاحها؟
3: خطة بنك السودان المركزي الخمسية 2026-2030، التقييم المختصر: الخطة تمثل خطوة ضرورية لتنظيم العمل النقدي والمصرفي خلال مرحلة الحرب والتعافي، لكنها تحتاج إلى إعادة صياغة تنفيذية تجعلها أكثر مرونة وواقعية، وتربط أهدافها بالموارد المتاحة والظروف الأمنية والاقتصادية المتغيرة. بما يلي ملخص التقييم، تمثل الخطة إطارا مهما لاستعادة الثقة في الجهاز المصرفي وتنظيم عمل البنك المركزي خلال الفترة من 26 إلى 30. تتضمن الخطة محاور أساسية تغطي الاستقرار النقدي والحوكمة والعلاقات الداخلية والخارجية والشمول المالي والتحول الرقمي وإصلاح المؤسسات المالية. تتوافق المحاور العامة مع احتياجات الاقتصاد السوداني، خصوصا في ظل الحرب وتراجع النشاط الاقتصادي وتضرر البنية المصرفية. تكمن المشكلة الأساسية في أن الخطة قد تتحول إلى وسيلة عامة إذا لم ترتبط ببرامج تنفيذية محددة وموازنات واضحة ومؤشرات قياسية قبل التحقق. لا تسمح ظروف الحرب باعتماد خطة جامدة تفترض استقرار البنية الأساسية والأمنية والاقتصادية. المطلوب هو اعتماد خطة مرنة تقوم على السيناريوهات وتتم مراجعتها دوريا وفقا لتطورات الحرب والاقتصاد والعلاقات الخارجية. نقاط القوة في الخطة: وجود رؤية خمسية يوفر مرجعية واضحة لعمل البنك المركزي، وضع الاستقرار النقدي ضمن المحاور الأساسية للخطة، إدراج الحوكمة والتميز المؤسسي باعتبارهما شرطين لتحسين الأداء واستعادة الثقة، الاهتمام بإصلاح المؤسسات المالية وتقوية كفاءة رأس المال وإدارة المخاطر والامتثال، الاعتراف بأهمية تطوير أنظمة الدفع والتحول الرقمي، إدراج الشمول المالي ضمن أهداف الخطة مما يساعد على خدمة الفئات المتضررة والنازحين، التركيز على تحسين التنسيق بين البنك المركزي ووزارة المالية والمصارف والشركاء الخارجي، إمكانية استخدام الخطة كأداة للتنسيق بين السياسات النقدية والمالية والمصرفية لإعادة بناء القطاع المالي بعد انتهاء الحرب أو تراجع حدتها. طيب، ثالثا أبرز نقاط الضعف والمخاطر: اتساع أهداف الخطة مقارنة بالموارد المالية والبشرية والتقنية المتاحة، عدم وضوح الترتيب بين أهداف الطوارئ وأهداف التعافي والإصلاح طويل الأجل، احتمال وضع أهداف رقمية لا تستند إلى بيانات حديثة أو خطط أساس موثوق، ضعف تحديد المسؤوليات بين البنك المركزي والجهات التنفيذية ذات المالية والمصارف والجهات الحكومية الأخرى، عدم وضوح مصادر تمويل المشروعات والبرامج الواردة في الخطة، صعوبة تنفيذ مشروعات التحول الرقمي في ظل تضرر الكهرباء والاتصالات والبنية التحتية، احتمال توسع البنك المركزي في أهداف لا تدخل مباشرة ضمن اختصاصي، استمرار خطر تمويل عجز الموازنة من خلال التوسع النقدي، ضعف قدرة السياسة النقدية على التأثير في السوق مع اتساع التعامل خارج الجهاز المصرفي، تراجع الثقة في المصارف وصعوبة استعادة الودائع والخدمات المصرفية، عدم وضوح آلية التعامل مع المصارف المتعثرة أو غير قابلة للاستمرار، صعوبة استعادة العلاقات مع المصارف والمراسلة والمؤسسات المالية الدولية، احتمال تحول الخطة إلى وثيقة إدارية لا ترتبط بالقرارات اليومية. التقييم المحاور، الاستقرار النقدي يمثل هذا المحور الأساس الذي تعتمد عليه بقية المحاور، ينبغي أن لا يقتصر على خفض التضخم بل يشمل ضبط نمو القاعدة النقدية وإدارة السيولة وسوق المصرف. يجب وضع حدود واضحة للتمويل النقدي للحكومة، ينبغي تطوير أدوات السياسة النقدية وتحسين إدارة الاحتياطيات الأجنبية، يجب اعتماد مؤشرات إنذار مبكر للتضخم وسعر الصرف، لا يفضل وضع أهداف جامدة لخمس سنوات بل اعتماد نطاقات قابلة للمراجعة وفق تطورات الحرب. الحوكمة والتمييز المؤسسي يمثل تحسين الحوكمة شرطا لاستعادة الثقة في البنك المركزي والقطاع المصرفي، ينبغي تحديد الصلاحيات والعلاقات بين البنك المركزي ووزارة المالية والجهات الرقابية، يجب تعزيز التدقيق الداخلي والخارجي وإدارة المخاطر، ينبغي إعداد خطة لاستمرارية الأعمال وحماية البيانات والوسائل، يجب نشر تقارير دورية عن الأداء والقرارات والسياسات، ينبغي تقليل التدخلات غير المؤسسية في القرارات الفنية. العلاقات الداخلية والخارجية، يحتاج البنك المركزي إلى تنسيق مستمر مع وزارة المالية والمصارف والجهات الاقتصادية، ينبغي إنشاء قاعدة بيانات موحدة للقطاع النقدي والمصرف، يجب تحسين الالتزام بمتطلبات مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، ينبغي إعداد ملف فني لاستعادة العلاقات مع المصارف المراسلة، يجب تنويع العلاقات المالية والخارجية وعدم الاعتماد على قناة واحدة، لا ينبغي افتراض رفع القيود الخارجية بل يجب تنفيذ الإصلاحات التي تهيئ لذلك. الشمول المالي، ينبغي أن يركز الشمول المالي أثناء الحرب على ضمان الوصول للأموال لتحويلات الأمنة، يجب توفير حسابات دفع منخفضة التكلفة وخدمات مناسبة للنازحين والفئات المتضررة، ينبغي إنشاء نقاط خدمة متنقلة وتطوير حلول تعمل في ظروف ضعف الاتصالات، يجب تبسيط إجراءات فتح الحسابات مع المحافظة على الضوابط الرقابية، ينبغي قياس النجاح بالحسابات النشطة وحجم المعاملات وتكلفتها وليس بعد الحسابات المسجلة فقط، يجب تعزيز حماية المستهلك والتوعية بمخاطر الاحتيال المالي، خطة لإعادة الرسملة ومعالجة الخسائر، ينبغي تطبيق اختبارات ضغط مصرفية وأنظمة للتدخل المبكر، يجب حماية المودعين وتحديد آلية واضحة للتعامل مع المصارف المتعثرة. الخطة البديلة المقترحة، الإبقاء على الإطار الخمسي باعتبار رؤية استراتيجية عامة، إعداد برنامج طوارئ لمدة 12 شهر يركز على بقاء النظام المصرفي، إعداد برامج تنفيذية سنوية تتضمن المشروعات والتكاليف والمسؤوليات، وضع خطط تشغيلية ربع سنوية قابلة للتعديل، اعتماد ثلاث سيناريوهات، استمرار الحرب، التهدئة الجزئية والتعافي التدريجي، تحديد مؤشرات واضحة للانتقال من مرحلة إلى أخرى، إنشاء وحدة داخل البنك المركزي لمتابعة التنفيذ، إعداد تقرير دوري يوضح ما تم إنجازه وما تعثر وأسباب التعثر، ربط كل هدف مؤشر وأداء وموارد وجهة مسؤولة، إعطاء الأولوية لاستمرارية المدفوعات وحماية الودائع وبداية السيولة قبل المشروعات التحويلية الكبرى. ترتيب الأولويات المقترحة، طيب، حماية استمرارية النظام المصرفي وأنظمة الدفع، ضبط السيولة والتمويل النقدي للحكومة، حماية الودائع واستعادة ثقة الجمهور، تقييم خسائر المصارف وضرر الحرب، تقوية الرقابة والحوكمة وإدارة المخاطر، إعادة هيكلة المصارف الضعيفة، توفير خدمات مالية أساسية للنازحين والفئات المتضررة، تأمين البيانات والبنيات والبنية الرقمية، توسيع التحول الرقمي تدريجيا، إعادة بناء العلاقات المصرفية والمالية الخارجية. الخلاصة، الخطة الخمسية مناسبة من حيث المحاور العامة لكنها تحتاج إلى تعديل في أسلوب التنفيذ، لا تصلح الخطة الثابتة في ظل الحرب، بينما يصلح إطار استراتيجي مرن مرتبط ببرامج سنوية وخطط طوارئ قصيرة. يجب تقديم الاستقرار النقدي وحماية النظام المصرفي على المشروعات الطويلة الأجل، ينبغي ربط الخطة بمؤشرات قابلة للقياس وبموازنات ومسؤوليات واضحة، يجب أن تتضمن الخطة آلية التعامل مع المصارف المتعثرة وخسارة الحرب وحماية المودعين. التحول الرقمي والشمول المالي مهمان، لكن تنفيذهما يجب أن يكون تدريجيا ومتوافقا مع واقع البنية التحتية. البديل الأفضل هو تحويل الخطة إلى منظومة متكاملة، إطار خمسي وبرنامج طوارئ وخطط سنوية ومراجعات فصلية. نجاح الخطة يعتمد على المرونة والشفافية والتنسيق المؤسسي واستغلال القرار الفني والقدرة على التكيف مع تطورات الحرب والاقتصاد. وبذلك يمكن أن تصبح الخطة أداة عملية لاستعادة الثقة في الجهاز المصرفي وحماية الاستقرار النقدي وتهيئة السودان لمرحلة التعافي.
1: طيب سيد عمر، وأنت لازلت تتحدث لمستمعي راديو دبنجة عبر برنامج حديث اليوم، عايزينك توضح لنا الخطة الاستراتيجية تضمنت التحول الرقمي، فكيف يمكن الاستفادة أقصى مدى من التحول الرقمي في العمليات المصرفية؟
3: التحول الرقمي ضروري لتقليل الاعتماد على النقد وضمان استمرارية الخدمات. يجب أن تبدأ الأولوية بحماية البيانات والنسخ الاحتياطية ومراكز التشغيل البديلة. ينبغي تأمين أنظمة الدفع واختبار قدرتها على العمل أثناء الأزمات. يجب توحيد المعايير التقنية بين المصارف تدريجيا. ينبغي تأجيل المشروعات التقنية المعقدة إلى ما بعد تأمين البنية الأساسية. يجب وضع إطار واضح للأمن السيبراني والتعافي من الكوارث. إصلاح المؤسسات المالية. ينبغي تقييم الوضع الحقيقي لكل مصرف بعد الحرب. يجب إجراء تقييم مستقل للأصول والقروض المتعثرة والضمانات. ينبغي تصنيف المصارف إلى قابل للاستمرار، تحتاج إلى عدسة هيكلة، تحتاج إلى اندماج، أو قابل للاستمرار.
1: لحد هنا أصدقائنا مستمعين راديو دبنجة الأعزاء، وصلنا بكم لختام حلقتنا من برنامج حديث اليوم، وكان ضيفنا فيها الخبير المصرفي السابق سيد عمر سيد أحمد حول استراتيجية وخطة بنك السودان المركزي. على نلتقيكم في حلقة قادمة بمشيئة الله. هذه تحياتي سليمان سري، وتقبلوا تحيات الفريق العامل، والسلام عليكم ورحمة الله، ودمتم بخير.
0: حديث اليوم، حديث اليوم حين يصبح الخبر نقاشا.
4: الأعزاء متابعي راديو دبنجا على امتداد مدن وقرى وربع السودان، هذه دعوة للتواصل والمشاركة. لإرسال أسئلتكم أو أي معلومات وأخبار وصور وفيديوهات تودون مشاركتها مع راديو دبنجا، يمكنكم التواصل عبر تطبيق إكس تويتر سابقا راديو دبنجا.
5: راديو دبنجا يقدم
6: ملفات سودانية، ملفات سودانية. نضع الملفات المهمة أمام الرأي العام. ملفات سودانية، أسئلة جريئة وإجابات مسؤولة. ملفات سودانية، لأن السودان يستحق أن يروى بصدق.
7: اهلا وسهلا ومرحبا بكم الاعزاء مستمعي راديو دبنجا في هذا اللقاء مع السيد عبد المنعم الحويرس، مستشار التنميه الزراعيه الشامله والتحول بوزاره الزراعه في فتره حكومه الثوره 2021. بنستضيفه في راديو دبنجا عشان نتكلم عن ظاهره ازاله الغطاء الغابي في السودان، يعني تقريبا الغابات الممتده كلها في القضاري وفي النيل الابيض والنيل الازرق دي كلها يعني تم قطعها لسبب أو لآخر، يعني دارين سواء حطب ولا فحم ولا، والمسألة دي عندها آثار يعني بيئية وآثار على المناخ مباشرة جدا جدا. فمستضيفه هنا عشان نتكلم في عدد من القضايا المتعلقة بإزالة الغطاء الغابي. أهلا بك سيد عبد المنعم الحويرس.
8: بسم الله الرحمن الرحيم. الأخ إبراهيم، شكرا جزيلا لك وشكرا على الاستضافة، وأنا سعيد جدا جدا إنه أنا أطلع عليكم تاني في راديو دبنجا نتكلم في محور جديد اللي هو محور الغابات. طيب بس خلينا ديك يعني شوية مقدم عن الغابات، يعني شنو الغابات دي؟ مورد من الموارد الطبيعية المهمة جدا جدا، بتلعب دور مهم جدا في اقتصادية المجتمعات الريفية الناس ساكنين فيها، في حماية التربة وفي كبح جماح الزحف الصحراوي ودعم التنوع الحيوي، بسموه الباي دايفيرسيتي. شنو التنوع الحيوي ده؟ تنوع الأنواع، هذا أنواع مختلفة في منطقة معينة مثل الحيوانات والطيور والأسماك التنوع الجيني، اختلاف الجينات داخل النوع الواحد، تنوع الأنظمة البيئية، اختلاف البيئات الطبيعية مثل الغابات والصحارى والشعب المرجانية والبحار. وليه التنوع الحيوي مهم؟ يحافظ على استقرار الأنظمة البيئية، يضمن استمرار الغذاء والموارد الطبيعية، يدعم الصحة البشرية عبر توفير الأدوية والموارد المواد الحيوية، يعزز قدرة الطبيعة على التكيف مع تغيرات المناخ. طبعا احنا الايام دي او في العالم بنعاني من مشكلة التغير المناخي. طيب الغابات في الماضي والانتظار الطبيعي لها في الحاصل الحسي، الغابات كانت في السودان بتغطي حوالي 19 الى 18 الى 19 مليون هكتار، دي حوالي 43 الى 45 مليون فدان، دي بتساوي حوالي 10 الى 12% من مساحة السودان. الغابات تكلمت عنها تنتشر وين كده؟ تنتشر في كردفان الكبرى، في دارفور، في سنار، في النيل الأزرق، أجزاء من الجزيرة، ومناطق محدودة في النيل الأبيض، البطانة، ومنطقة القضارف. طيب التغيرات المناخية اللي تكلمنا عنها دي، والتوسع غير المنظم في الزراعة الآلية والرعي، والضغوط الاقتصادية لقطع الخشاب وكده، أضافة إلى الحروب المتعاقبة أدت إلى تدهور كبير في القطاع النباتي الغابي. وشهد السلام خلال العقود الأخيرة يعني تحولات بيئية عميقة أبرزها تراجع الغابات في معظم الولايات، خاصة في مناطق السافنة الغنية. أما نتكلم عن السافنة الغنية بتكلم عن كردوفان، دارفور، سنار، النيل الأزرق، اللي هي دي مناطق بتاعت غابات كانت حقيقية. ولغاية سنة 2023 في اندلاع الحرب، النسبة أو التسارع في التدهور في الغابات بقى يعني بمستوى غير مسبوق. طيب الأثر المباشر على الغابات في قصة قطع الخشاب وكده، إن السودان فقد في خلال فترة من 1990 لغاية الليلة حوالي 50 إلى 60% من الغابات بتاعته، وده أدى إلى تدهور كبير جدا جدا في البيئة، تدهور كبير جدا جدا في الغذاء النباتي. طيب أسباب التدهور شنو بتاع الغابات؟ القطع الجائر يعني الخشاب ولا حطب ولا بيعملوا الأساسات، التوسع الكبير في الزراعة الآلية، غياب الرقابة الحكومية، تدني الوعي المجتمعي بأهمية الغابات، والدور الحكومي المهم جدا جدا في أنه هيئة الغابات تكون عندها دور مهم في أنها تحمي الغابات. طبعا أخيرا الحرب وأثارها. طيب ما عارف يا إبراهيم أخش لك أنه في الغابات ذات نحن عندنا شنو نوع الغابات شنو ولا
7: طيب يعني برضو يعني ناخد وقفة قصيرة اللي هو يعني التعدي الكبير على الغابات ده. زمان كان في مصلحة اسمها مصلحة الغابات، والمصلحة دي عندها جهاز يعني من المراقبين اللي هم الغفرة بتاعين الغابات، وكان في قوانين برضو بتحمي الغابات، يعني القطع الجائر للغابات كان يعاقب عليه. فالبنية القانونية والبنية حق الجهاز حق الغابات ده عندك أي يعني فكرة مشى وين، أو هل اختفى فجأة ولا تدريجيا ولا حصل شنو بالضبط؟
8: طيب ايوه كلام 100% صح. اول شيء طبعا الدوله موجوده وهيئه الغابات موجوده، لكن يعني تنفيذ القوانين والقيود والحاجات اللي بتحمي الغابات قلت في الفتره ما قبل الحرب، وهسه مع الحرب خلاص اختفت تقريبا. يعني هسه انا بقدر اقول لك انه في مثلا في غفير في غابات شغال، ولا في مفتي بتاع غابات عنده دور قايم بيه. الغابات بقت يعني تقريبا يعني زي ولا شنو طفل ما عنده ابوه. فده ادى الى انه يعني التعدي على الغابات يزداد، خاصه في يعني في ما شايفينه احنا لينا من انه طبعا انعدام الكهرباء او انعدام الوقود، الناس تجوا عشان يقطعوا الغابات عشان يعملوا الاكل بتاعهم والشرب. وبعدين المشكله الاخرى انه بتاعت انه يعني الولايه بتدي يعني جهات اخرى، جهات اجنبيه انه تجي تقطع الغابات بتاعتنا. ناس قبل فترة قريت فيه واحدة من الصحف إنه ولاية النيل الأزرق منحت الحكومة المصرية يعني استثمارات في الغابات لي يعني استخدموها في إذا كانت غابات لتصنيع الأساسات وكده، أو في صناعة الفحم. دي كلها أدت إلى تدهور كبير في الغابات، ولأنه غياب الدول في المرحلة السابقة والحرب التي أدت إلى يعني انتهاء الدور الكامل للدورة في إنها تحمي الغابات. نعم.
7: طيب دارين نشوف الأثر. طبعا في ناس كتار ويعني حتى في شرائح كبيرة من الناس المتعلمين هم بيكذبوا فكرة التغيرات المناخية وربطها بأفعال الإنسان زي إزالة الغابات. فشنو العلاقة دي؟ يعني أنت قطعت يعني هسه واضح إنه في حتات كثيرة في القضارف وين ما في مطر. فهل ده يرد بشكل مباشر يعني إنه لفقدان الغطاء الغابي؟
8: طبعاً أكيد. شوف التوازن البيئي الحاصل من خلال إنه يعني يكون في غطاء نباتي وفي غطاء بتاع غابات كلها يعني بتحقق أقول عليه إنه الناس أو البيئة بتكون متوازنة. إزاي الكلام ده يكون؟ مثلاً نحن نسمع عندنا في الزراعة إنه نسميه التمثيل الغذائي، الأشجار وأي حاجة خضراء عشان تنمو بتاخد ثاني أكسيد الكربون من السماء وتدينا أكسجين وتدينا رطوبة بتأدي إلى أن نحصل تكثف في السماء وتجيب أمطار. طيب الحاصل شنو؟ إنه أما تقطع كمية كبيرة من الغابات والمراعي بتأدي إلى أنه نسبة التبخر بتاع المياه تقل، وبالضرورة تقل كمية المياه الماشية للسماء عشان تنزل أمطار. فده بيؤدي إلى أنه كل منطقة تقطع منها الغابات تكون مرشحة إنها تكون منطقة، نحن معنا حزام الصحراء جايين من الشمال، يعني تكون مرشحة إنها تكون منطقة أقل من أمطار، فبنسميه نحن الزحف الصحراوي. فالحاصل دلوقتي إنه نحن الأمطار بتاعتنا قلت. ليه؟ لأنه الغطاء النباتي قلة، وده بالضرورة يؤدي إلى تقليل الأمطار وكده. فدي كلها يعني مع بعضها هي بتؤدي إلى إنه الناس يكون عندهم دور في إنه يحافظوا على الغابات بتاعتهم عشان التوازن بيكون عليه يعني كما تعودنا عليه. طيب القصة دي بالمناسبة ما يعني ما سودانية بس، دي كلها في العالم حاصلة. ونحن ذكرت مرة فاتت تكلمنا عن النينو لانينا والنينو، دي كلها أدت إلى يعني تغيرات في المناخ، لكن كل دولة كان أو عندها دور إنها تحافظ على التوازن البيئي في داخل دولتها اللي تؤدي في النهاية إلى إصحاح البيئة وزيادة الأمطار. يعني مثلا نتكلم لكم عن ما يسمى بالكونفرنس أوف ذا بارتيز اللي هو اسمه الكوب، ده أحد مخرجات مؤتمر باريس للمناخ بتاع 2015. الكوب ده يعني اجتماع سنوي بيحضروه كل الدول في العالم، آخر مرة كان في البرازيل، بيهتم بشنو؟ إنها تقلل إزالة الغابات وحماية الغطاء النباتي وتمويل الدول الأكثر تضررا وآلات التعويض ومشاريع إعادة تشجير بسموها أفورستيشن. والغابات دي مهمة جدا جدا، ليه؟ لأنها بتؤدي إلى في النهاية تقليل تأثير تغيرات المناخ على العالم كله. ونحن دورنا كبير كسودانيين، وعندنا منطقة السودان كان فيه غابات كبيرة، بدل نحن نساعد في إنه نقلل من المخاطر بتاع تغير المناخ بقينا مساعدين في إنه تقليل أو زيادة التدهور في الغطاء النباتي وفي الضرورة في التدهور المناخي. فدي كلها أشياء الناس لو ما كان عارفينها وما كان درسينها وما عارفين يتعاملوا معها فما بيقدروا يتعاموا مع التغيرات المناخية والمان ميد اللي هي الحاجة المعمولة بالإنسان، قصة القطع الغابات. بالمناسبة في جزء من الشغل بتاع الناس الكوب ده بيسموه الريد اللي هو يعني بيقول عليه شنو ده، يعني ده جزء من العمل بتاعهم بيؤدي إلى مساعدة الناس في إنهم يعيدوا الغابات بتاعتهم، reduction emission from deforestation and forest degradation اللي تقليل الانبعاثات الناتجة عن ذات الغابات ودهورها. السودان ما مشارك في الحتة دي ومفروض يكون مشارك، وده جزء من الحياة الناس مفروض يكونوا واعيين بها جدا جدا إنه في خلال الفترة الجاية عشان نحن نوقف التدهور في الغابات بتاعتنا لابد أن نكون نحن لنا دور محوري في العمل العالمي، إذا كان من خلال الكوب أو من خلال الشغل مثلا زي مثلا اللي بنسموه نحن في إفريقيا، وأنا شاركت لكم بمناسبة اسمه الجريت جرين وول اللي هو الجدار الأخضر العظيم اللي هو بيمتد من جيبوتي إلى السنغال. السودان المغربي هو جزء كبير جدا جدا منه، لكن السودان ما قادر يستفيد من التمويل الحاصل في من الدول دي. ليه؟ لأنه عندنا مشاكل بتاعت نزاعات، مشاكل بتاعت حروب، مشاكل بتاعت إنه ما في حوكمة لإدارة الغابات وإدارة المراعي وكده. فدي كلها أشياء كثيرة جدا جدا بتأدي إلى إنه السودان إذا لم يعني يسرع خطواته بتاعت إنه يتفاعل إيجابا مع تغيرات المناخية في العالم وفي السودان بالذات السودان حيكون معرض لكثير من المخاطر إذا كانت بيئية يعني محلية في السودان أو إقليمية زي ما حاصل في العالم الليلة.
7: نعم. طيب السيد عبد المنعم الحويرس مستشار التنمية الزراعية الشاملة والتحول، عشان نوضح النقطة الأخيرة دي حقت استفادة السودان من يعني الصناديق أو الأموال اللي تكون مخصصة لاستعادة الغطاء الغابي، يعني أنا عارف إنه هنا في أوروبا في حاجة أول الناس بتكلم على مستوى المناخ في العالم إنه الدول الغنية اللي هي الملوث الأكبر يفترض إنها تعوض الدول ما قاعد تصدر أي انبعاثات، يعني ما عندها صناعات كبيرة، ما عندها ما بتساهم في التلوث زي السودان ده. ففي ضريبة اسمها ضريبة ثاني أكسيد الكربون بتدفع الشركات الكبرى، بتدفع الدول يخليز والدولة بتكون عندها نصيب وكده. فهل الهيئة عندها علاقة بأنه يعني السودان مفروض ينضم لجسم من الأجسام دي عشان يستفيد من فكرة التعويضات دي؟
8: نعم يا إبراهيم مؤكد. طيب أنا قلت لك قصة الكوب اللي هي الكوب Conference of the Parties اللي هو ده أحد يعني مخرجات مؤتمر باريس، وبيشتغل تحت جسم في الأمم المتحدة اسمه United Nations Framework for Convention Framework Convention on Climate Change بيسموه UNFCCC. وده شنو الهدف بتاعه؟ شنو العمل المهم بتاعه؟ ومن خلال الجسم اللي احنا سميناه ريد اللي هو قلنا Reduction Emission from Deforestation and Forest Degradation، بيعمل على خفض انبعاثات الكربون ناتج من قطع الأشجار، حماية الغابات الطبيعية لما المجتمعات المحلية اللي تحتمل على الغابات، تعزيز التنمية المستدامة. طيب ناصر الدين عندهم شغل كبير جدا جدا عشان يشجعوا الدول إنها تقلل القطع غير قانوني للغابات، وتنظيم إنتاج الفحم، حماية الغابات من الحرائق، ودعم المجتمعات الريفية. والتمويل بتاعهم بيكون كبير جدا جدا في حتة بتاعت إنه إعادة تشجير، إدارة الغابات المستدامة، زيادة مخزون الكربون من الغابات. ونتكلم عن قصة زيادة مخزون الكربون في الغابات. طيب زي ما قلت لك قبل في حملة التمثيل الغذائي أو التمثيل النباتي، إنه النباتات بتاخد ثاني أكسيد الكربون بتنفسه البني آدمين وبتطلع لنا أكسجين. فالدول اللي عندها غطاء نباتي كبير بتأدي إلى تقليل يعني الكمية بتاعت الكربون المنبعثة من العربات والبني آدمين ولغيرهم. كويس. فناصريت ديل بده تمويل كبير جدا جدا ودعم التقني وفرص اقتصادية للمجتمعات الريفية وحماية الموارد الطبيعية. ممكن في السودان هي تساعدنا في شنو؟ في حماية غابات الهباء هشاب والصم أو الطلف والصمغ العربي، تقليل الغطاء بتاع الخشب، والحصول على تمويل دولي لمشاريع التشجير. مناسبة ناصر الدين بيقوم يشوفوا مثلا الدول المستهلكة يعني أو المنتجة لثاني أكسيد الكربون كتير، فبيقللوا الدعم لها. لكن قدر ما أنت عندك غطاء نباتي وغطاء غابي بيؤدي إلى انخفاض كمية ثاني أكسيد الكربون المنبعثة منكم، بتؤدي في النهاية إلى زيادة الدعم ليكم من خلال هذه الصناديق، إذا كان صندوق ريد اللي هو تحت نظام الكوب، أو من خلال التمويل من خلال الجريت جرين وول بتاع الجدار الأخضر العظيم لإفريقيا. دي كلها حاجات بتشجع إنه الناس إنه يقللوا قطع الغابات واستخدام أقل للحاجات اللي بتنتج ثاني أكسيد الكربون وزيادة إنتاج الأكسجين اللي هو نحتاج له.
7: نعم. طيب. نعم. فيما أنت قبل قلت إنه يعني لما نكون في قطاع نباتي وغابات وكده ده عبارة عن نظام بيئي متكامل بالتنوع الأحيائي بتاعه، والحاجة دي مؤكد بيكون عندها علاقة بالتربة. فالغابات دي بعد يقطعوها أتوقع إنه حتى تركيبة التربة هتتغير. فيعني وبعد ذاك هو الزحف الصحراوي وباقي البلاوي اللي بتجي من إزالة الغطاء النباتي. فهل من السهل إعادة استزراع ما فقدناه يعني إلى حد من الحدود؟
8: أكيد أكيد يا إبراهيم أكيد. شوف قدر ما أنت تقطع قدر ما تكون في أراضي، طبعا إحنا كمان منطقة السودان اللي يعني نقول ليه يعني أقدار، لأنه نحن يعني نقع جنوب الصحراء الكبرى. قدر ما تتقطع أشجار، قدر ما تقل المراعي، قدر ما تقل المناطق المزروعة، بيزحف تصحف الصحراء وتقلل من المساحات المزروعة. طيب يس نحن قادرين جدا جدا إنه نحن نعيد إعادة الغابات بتاعتنا، ولكن ده شغل لازم يكون شغل كبير جدا جدا، أو شيء دور للدولة ودور للمجتمعات ودور للمجتمع للمجتمع الدولي. طيب دي كيف بتكون؟ بتكون من خلال كثير جدا جدا يعني من المبادرات اللي هي بتكون متكاملة في حتة إعادة إصلاح القطاع الغابي والاستزراع إذا كانت في مراعي أو غابات. بنكون نعمل إيش؟ تعرف شنو؟ أول شيء نعمل ما يسمى بمبادرة شبابية فنية لإعادة زراعة الأشجار في المناطق المتأثرة. أنا كلمت قبل قلت لك الغابات إحنا عندنا تقع في حوالي 4-5 أغاليم اللي هي كردفان ودارفور والنيل الأزرق وسنار وجزء صغير من الجزيرة يعني وبعد ذلك النيل الأبيض والبطانة تقريبا يعني أقل. نتمثل في نماذج ناجحة في العالم قامت إلى رفع نسبة الغطاء النباتي والغابي زي سيوبيا مثلا. سيوبيا دي أنا لما كنت هناك في سيوبيا رئيس الوزراء الوقت ده كمال الزناوي كانوا عندهم يعني خطة يزرعوا مش 10 مليون 10 بليون شجرة عشان يزيدوا الغطاء النباتي طبعا بالرغم أن سيوبيا ما متأثرة بالغابات إلا في المنطقة في الصحور إلا في المنطقة الشرقية اللي هي متحملة حدود الصومالية وجنوب أو شمال كينيا. فنحن دارين لنا شغل زي ده وده لازم يكون فيه دور كبير جدا جدا للدولة ودور كبير جدا جدا للمنظمات والمجتمعات الدولية اللي إذا كانت منظمة البيئة العالمية إذا كان الفاو إذا كان ناس الكوب ولا إذا كان ناس السورة السفرية العظيم. طيب نعم نحن قادرين نزيد القصة دي لكن لابد من الدور متكامل للدولة للمجتمعات للمجتمع الدولي وللسكان اللي هم ساكنين في المناطق الغابية. نعم ذلك ممكن.
7: طيب يعني فيما يخص يعني إعادة أو يعني إعادة الاستزراع أو استعادة الغطاء الغابي هل في فريم زمني لأنه يعني إذا زرعنا الهناي ده بعد ذاك الناس يحسوا بتغيير ملموس في المناخ في نسبة الأمطار وكده يعني المسألة دي في مدى زمني منظور ولا بتاخد وقت؟
8: والله بتاخد وقت طبعا يا إبراهيم تعرف إنه عشان تزرع شجرة عشان تنمو عشان توصل مرحلة تحت إنها تكون مثلا شجرة كبيرة بتاخد لها زمن يعني يعني ممكن نتكلم عن 10-15-20 سنة وبعدين مع القطع الجائر الكبير الحاصل اليومين ديل عشان ترجع القصة كما كانت فالقصة بتاخد لها زمن كثير لكن يعني احسن نبدا مما نقول نستنى مش كده أيوة. نكون جاهزين انه نشتغل في انه اول شيء مساعدة العالم يعني السودان براه ما بيقدر يعمل قصة مساعدة العالم والدول بالمناسبة الدول الغنية اللي هي بيسموها دول الاسكندنافية بالذات إذا تكلمنا مثلا عن فنلندا يتكلمنا عن النرويج يتكلمنا عن السويد دي دول يعني عندها خبرة كبيرة جدا جدا في زراعة الغابات وفي تنميتها فديل بيقدروا يساعدونا من خلال صندوق الكوب ولا من صندوق خلال السورة الفريق العظيم والقروض جاهزة لكن احنا لازم نكون كوميتد ان نعمل القصة دي ونعمل على حماية الغابات دي فإذا قمنا بالقصة دي وبدأنا الليلة بنحن قادرين نبدأ المشوار بتاعنا لكن القصة بتاخذ زمن يعني ممكن تاخذ لها 10-20-30-40 سنة حتى العشي أشجار معمرة توصل عمرها 100 سنة و200 سنة فنحن نتكلم عن أشجار دارينا نحن تكون للأجيال القادمة إنه تكون عندها غطاء نباتي كبير وغطاء غابي يساعدها إلى التنوع البيئي زي ما قلنا التنوع الحيوي ويجيب لنا يعني يقول على شنو قروش من العالم لأنه نحن قللنا انبعاث ثاني اكسيد الكربون وزيدنا انتاج الاكسجين للغطاء للجو فدي كلها ممكنه لكن الدور مهم جدا جدا دور المجتمعات مهم جدا جدا ودور الغابات اللي هي جسم المشروع القصه دي مهم من خلال تدريب للمفتشين الزراعيين وتوفير المعينات لهم عشان يتحركوا طبعا في افكار كثيره جدا جدا في العالم مثلا في نظام الرينجرز اللي هو حراس الغابات اللي هو حاصل في امريكا وهنا ده برضه ممكن احنا عندنا الاف مؤلفه من الخريجين الزراعيين ممكن نخليهم يشتغلوا في الشغل زي ده خاصه في منطقه حزام الصمغ العربي اللي هو بتمتد من دارفور لغايه كردفان لغايه النيل الازرق النيل الابيض وبتمشي لغايه البطانه ودي كلها بعدين شوف زي الصمغ العربي ده مورد اقتصادي مهم جدا جدا لنا لان احنا الدوله الوحيده تقريبا في العالم بتنتج 80% من الانتاج العالمي من محصول العالم محتاج له في الصناعات الغذائيه في الصناعات الطبيه وكده فدورنا مهم جدا جدا لكن لازم نبدا الليله قبل بكره.
7: نعم السيد عبد المنعم الحويرس مستشار التنميه الزراعيه الشامله والتحول فضلين 3 دقائق من الزمن المخصص لهذا اللقاء. بديك الفرصة يعني تعمل ريكاب سريع كده ده الخسائر حقتنا من إزالة الغطاء النباتي ويعني الرفع الوعي يعني زمان في كان عيد اسمه عيد الشجرة, طلاب المدارس زي كلهم بيعرفوه بيمشي يساعدوا في زراعة الغابات وكده. هسه تقريبا الوعي ده انتهى, الناس بيقوا ما شغالين ما في المنتبهات لأنه في مشكلة بتاعت غابات. فنديك الفرصة تختم هذا اللقاء.
8: طيب شكرا يا إبراهيم. أنا بس بسميها خارطة الطريق مختصرة لإصلاح القطاع الغابي. أول شيء نحن نتكلم عن لازم نقيم, لازم يكون في تقييم شامل للأضرار الحاصلة في الغابات السودانية. نتكلم عن 50-60%, نتكلم عن ملايين الأفدنة لازم نكون نهاية, ودي مساعدة الأغمار الصناعية والدول الغربية قادرة وموجودة والأمم المتحدة ساعدنا. واحد, إعادة تشجير عاجلة في المناطق اللي تأثرت. مثلا في الخرطوم احنا كان عندنا غابة الصنوت كنا نمشي فيها رحلات وناكل ونسوي الأناية, وفي الجزيرة برضو المناطق اللي تضرر كثير, وفي سنار في النيل الأزرق وفي كردو دارفور. حماية الغابات المتبقية عبر الأمن المجتمعي, نوعي الناس إنه يا جماعة الغابات دي إذا انقطعت انتوا بيجيكم الصحراء, إنه في النهاية بيكون الصو يعني مصدر الدخل بتاعكم بيقل كويس. وإعادة بناء قطاع الصنغر العربي كرافع اقتصادية, الصنغر العربي ده مهم جدا جدا كرافع اقتصادية للمستقبل في السودان. ده من خلال شنو؟ تشريعات جديدة وقوانين تمنع القطع الجائر وتدعم الطاقة البديلة. يعني في الفترة الأخيرة كان في اتجاه إنه الناس يستخدموا الغاز بدلا على الفحم والحطب وكده وبتاعونه, والناس مشت كويس في الاتجاه ده, لكن طبعا انقطعت بسبب الحرب, فلازم القصة ترجع كما كانت. طيب شراكات دولية مع منظمات زي الفاو زي اليونيب United Nation Environment Protection Agency والكوب والسورة الإسلامية العظيم لتمويل مشاريع استعادة الغابات في السودان. وأخيرا وأهم شيء وأهم دور اليوم, تعليم بيئي في المدارس من الابتدائية ولغاية الجامعة وفي المجتمعات, إن يا جماعة أهمية الغابات إيه ودورنا نحن في حماية إيه والمردود اللي بيجينا من وجود الغابات ده شنو. شكرا.
7: شكرا لك كثير السيد عبد المنعم الحويرس, مستشار التنمية الزراعية الشاملة والتحول بوزارة الزراعة في فترة حكومة الثورة في العام 2021. شكرا لك على يعني هذه المعلومات وهذا الحديث, ونتمنى ونأمل أن نستضيفك مرة أخرى.
8: جزيل الشكر يا إبراهيم, وأنا سعيد دائما أن أكون معكم في أي حاجة بتهم الوطن وبتهم الزراعة بالذات تخصصينا, وإن شاء الله إن شاء الله يعني هذه الحرب تنتهي والناس تعود لوطنها ونقدر نبدأ من الليلة قبال بكرة في إعادة هذا القطاع المهم جدا جدا في الاقتصاد السوداني, والناس ترجع لبيوتها وترجع لحياتها زي ما كانت قديما إن شاء الله.
9: راديو دبنجا يقدم
6: ملفات سودانية. ملفات سودانية, نضع الملفات المهمة أمام الرأي العام. ملفات سودانية, أسئلة جريئة وإجابات مسؤولة. ملفات سودانية, لأن السودان يستحق أن يروى بصدق.

0: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة الأعزاء في برنامجنا اليوم الجمعة الموافق 18 سبتمبر 2026. برنامجنا بيشتمل على نشرة الأخبار وبرامج أخرى متفرقة، ولكن في البداية حنقدم لكم نشرة الأخبار والبداية بالعناوين. غلاء طاحن يفاقم معاناة سكان الصالحة بالريف الجنوبي لأم درمان، وخبير في مجال تحليل النزاعات يحذر من مجاعة قادمة في دارفور وكردفان. ارتفاع كبير في الأسعار بنهر النيل وانخفاض حاد في أسعار البلح، وينخفض لأدنى مستوى بما يوازي كيلو ونص لحم عجالي. وفاة أكثر من 70 شخصا في حادث انهيار مروع لمنجم ذهب تقليدي في منطقة الزرع بمنطقة فوجة القريبة من النهود. أهالي حي صابرين بمنطقة السليم في دنقلة بالولاية الشمالية يرفضون الإزالة القسرية ويطالبون بالتعويض والبدائل، وخبير اقتصادي يستبعد تأثير تعطل بنكك على ارتفاع سعر الدولار. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجة. لقي أكثر من 70 شخصا مصرعهم وآخرين لا يزالون في عداد المفقودين إثر حادث انهيار مروع لمنجم ذهب تقليدي في منطقة الزرع بمنطقة فوجة التابعة لمحلية النهود بولاية غرب كردفان، في واحدة من أكثر حوادث التعدين التقليدي مأساوية في المنطقة. وقال مرتضى أحمد الناطق الرسمي باسم مرصد كردفان الحقوقي لراديو دبنجة إن عمليات البحث والإنقاذ في موقع الانهيار تجري ببطء شديد وسط افتقار تام للوسائل والمعدات المتخصصة اللازمة لمثل هذه الحوادث. وأوضح إن الأهالي والمعدنون أنفسهم يعتمدون بشكل أساسي على مجهوداتهم الذاتية، مستخدمين آليات بدائية مثل اللودر في محاولة انتشال القتلى والمفقودين من تحت الأنقاض. وأضاف مرتضى أحمد الناطق الرسمي باسم مرصد كردفان في هذا الخصوص:
1: وهو حادث مأساوي جدا، المنطقة طبعا مقفولة، تسيطر عليها قوات الدعم السريع، وهي بعيدة نفس بعيدة وما في أي مجال لوصول فرق إنقاذ. نحن ناشدنا طبعا كل الجهات المعنية بأنها تحاول تتدخل حتى يتم إنقاذ هؤلاء المعدنين، لكن حتى الآن ما في استجابة. فقط حسب متابعاتنا ومعلوماتنا فقط مجهودات بسيطة جدا من المعدنين بيدينهم واستخدام الآليات مثل اللودر وغيره.
0: أدانت قوة الأمم المتحدة الأمنية المؤقتة لأبيي ونصفة الخامس بشدة مقتل 26 شخصا وإصابة 82 آخرين خلال أعمال عنف اندلعت في سوق أميد المشترك بأبيي يومي الثلاثاء والأربعاء الماضيين. وعززت يونيسف على الفور تواجدها الأمني داخل السوق والمناطق المحيطة به، ونشرت قوات إضافية لتهدئة الأوضاع، ودعت في ذات الوقت السلطات المعنية إلى العمل عن كثب مع البعثة لإجراء تحقيق سريع في أعمال العنف ومحاسبة الجنى. ووقعت الحادث بحسب قوة يونيسف في أعقاب حادثي قتل منفصلتين لرجل من دينكانانوك ورجل من المسيري يومي الاثنين والثلاثاء الماضيين، مما أدى إلى تصاعد التوترات بين المجتمعين وساهم في تفاقم الأوضاع في سوق أميد المشترك بأبيي. حذر الدكتور أديب يوسف الخبير في مجال تحليل النزاعات وأخصائي برامج السلام من خطورة تدهور الأوضاع الغذائية في السودان خاصة في دارفور وكردفان، مشيرا إلى أن نقص الغذاء يمثل مرحلة تسبق المجاعة وفق التصنيفات العلمية. وأرجى أديب في مقابلة مع راديو دبنجة الأزمة إلى عاملين رئيسيين هما الحرب وما ترتب عليها من نزوح وارتفاع أسعار الغذاء وصعوبة وصول الإمدادات ونقص السيولة، إلى جانب انخفاض معدلات الأمطار وما خلفه من آثار على الإنسان والثروة الحيوانية والغطاء النباتي. وقال إن الحرب ونتائجها ونقصان الأمطار وتوابعه أوصل السكان إلى هذه المرحلة الخطيرة. وأضاف الدكتور أديب يوسف

0: اللي هو مشهد نقصان المواد الغذائية أو نقصان الغذاء، ودي مرحلة بتسبق مرحلة شبه المجاعة، واللي هي ممكن المرحلة اللي بعدها تكون مجاعة. في التصنيف العلمي يعني بيجي بالتدرج ده، لكن ممكن يكون الوضع الراهن في السودان وفي مناطق بتاع دارفور وكردفان ممكن نصنف مجاعة.
1: وحول مؤشرات المجاعة القادمة، قال الدكتور أديب إن الأزمة الغذائية الحالية في السودان تختلف عن المجاعات التي شهدتها البلاد في العقود الماضية بسبب اتساع نطاق الحرب الحالية لتشمل مناطق مختلفة من البلاد، إلى جانب تأثير التغيرات البيئية ونقص الأمطار. واستذكر أديب مجاعة دارفور في العوام 83 و85 ومجاعة بحر الغزال في 98 والأزمة الغذائية التي رافقت الحرب في دارفور بين 2003 و2005، ودعا إلى أخذ الوضع الحالي بجدية قائلا أنه ذلك ضروري حتى يساعد على بقاء الإنسان والحيوان والنبات، وتابع بالقول:
0: ففي المجاعة بتاع 83، في مجاعة بتاع 98 في بحر الغزال، في نقصان بتاع أكل بيلتغي لمستوى المجاعة بين 2003 ل 2005، في المجاعة في الوضع الراهن من 2023 لحد الآن. الاختلاف كبير، يعني الظروف ما كانت في حرب شاملة في السودان، يعني فالفارق انه الظروف ابتداء اللي هي الظرف الحرب الشاملة في السودان في مواقع المختلفة. السبب الثاني برضو التغيرات البيئية الناتج عنها نقصان الأمطار.
1: وحول ما هو مطلوب اليوم، دعا الدكتور أديب السلطات إلى الاعتراف بحجم الأزمة الغذائية الراهنة وإجراء تقييمات سريعة وشاملة للأمن الغذائي في مختلف أنحاء السودان، وطلب بتوسيع نطاق المساعدات الإنسانية وإزالة العقبات أمام وصول الغذاء إلى المتضررين، إلى جانب تقديم دعم عاجل للمزارعين والرعاة وتوفير المياه للإنسان والحيوان. كما دعا إلى إنشاء أنظمة لرصد أسعار المواد الغذائية وتوفرها، مشيرا إلى تفاوت كبير في الأسعار بين المناطق التي شملها استطلاع أجري في عدد من الولايات السودانية. وأضاف الدكتور أديب يوسف:
0: محتاج لإقرار من السلطات بالوضع الآني وكل التحديات اللي بتواجه الإنسان السوداني ده داخل السودان في كل المواقع. محتاج لإجراء بتاعة عمليات سريعة وشاملة للأمن الغذائي، مؤشرات واضحة لنذر مبكرة عن المواقع والحالة بتاعة الناس في المواقع اللي عايشين فيه. محتاج يا أستاذ كمال لأنه يكون في توسيع في نطاق المساعدات الإنسانية وإزالة كل العقبات اللي بتواجه الناس في وصول المواد الغذائية للناس في مواقعهم.
1: وكانت شبكة المجاعة الدولية قالت في آخر تحديث لها حول توقعات الأمن الغذائي في السودان للفترة من أغسطس 26 إلى يناير 27، قالت إن هناك خطرا موثوقا بحدوث مجاعة حتى يناير المقبل في 7 مناطق بشمال دارفور وفي الدلنج وكادوغلي بجنوب كردفان، وأشارت إلى أن هذه المناطق تشهد عجزا كبيرا في استهلاك الغذاء وزيادة في مستويات سوء التغذية الحاد، فيما يؤدي تصاعد الصراع أو عودة عمليات الحصار بالتزامن مع إنتاج هامشي أو انعدام المحاصيل تقريبا إلى وقوع مجاعة. شكى مواطنون في محلية مروي بالولاية الشمالية من ارتفاع غير مسبوق في أسعار السلع الأساسية وتكاليف المعيشة بالتزامن مع تراجع حاد في أسعار البلح الذي يمثل مصدر دخل رئيسيا لآلاف الأسر، وأوضحوا أن قيمة جوال البلح كانت في السابق تعادل نحو جوالين من القمح، بينما تراجعت حاليا إلى ما يعادل تقريبا 8 كيلو ونص من لحم العجالي. وأكد المواطنون لراديو دبنج أن التراجع الكبير في أسعار البلح ألحق أضرارا بالغة بالأسر التي تعتمد على المحصول في تغطية احتياجات المعيشية، خاصة في ظل الارتفاع المستمر في أسعار السكر والشاي وحليب الأطفال والوقود ومدخلات الإنتاج. وقالوا أن سعر قطعتي الخبز بلغ 1000 جنيه سوداني، كما شكى المواطنون من شح السيولة وتعسر التحويلات المصرفية خاصة عبر تطبيق بنكك، وقالوا أن ذلك زاد من صعوبة شراء الاحتياجات اليومية والوفاء بالالتزامات المعيشية. وقال مواطن من مروي لراديو دبنجة في هذا الخصوص:

0: فأصبحت الحياة يعني صعبة جدا للمقتدر، الحياة صعبة جدا للشخص المقتدر. أما الطبقات الكادحة فحدث ولا حرج، ومعاناة شديدة، غلاء فاحش، وزيادة في أسعار يعني خيالية. أصبحت العشتين ب1000 جنيه، يعني الأسرة المتوسطة يعني يمكن يقضيها في اليوم عيش ب20 أو 25 ألف عشان يقضيها وجبتين. أصبح إنسان الولاية الشمالية
1: وفي ولاية الخرطوم تتفاقم الأزمات المعيشية في أحياء الصالحة بالريف الجنوبي لأم درمان، وتسارع في ارتفاع في أسعار المواد الغذائية وانقطاعات متكررة للكهرباء، إلى جانب شح السيولة وتعطل تطبيقات الدفع الإلكتروني. وقالت إحدى سكان المنطقة لراديو دبنج أن غالبية السكان يعتمدون بصورة متزايدة على الأرز والعدس والفاصوليا كوجبات أساسية، لكن ارتفاع أسعارها جعل الحصول عليها صعبة بالنسبة لكثير من الأسر. وقالت أن الانقطاعات اليومية المتكررة للكهرباء التي تصل إلى نحو 8 ساعات يوميا انعكس على عدد من الخدمات الأساسية مثل المياه والطهي وإنتاج الخبز. ومن جهة أخرى يواجه السكان بمناطق الصالحة أيضا صعوبات في إجراء معاملاتهم المالية بسبب تعطل وبطل تطبيق بنكك الذي أصبح يعتمد عليه كثير من المواطنين في ظل ندرة السيولة النقدية. وقالت أن إتمام عملية شراء بسيطة من أحد المتاجر قد يستغرق أحيانا نحو ساعتين بسبب بطء التطبيق في وقت لا تتوفر فيه السيولة النقدية بصورة كافية. وأضاف مواطن من أم درمان بالريف الجنوبي في هذا الخصوص:
2: بقت مضاعفة، أي حاجة تضاعفت، وفي تذبذبات في الكهرباء، وفي الكهرباء بتقطع يعني في اليوم يمكن 8 ساعات بتقطع، يعني يوم الكهرباء بيقطعوها 8 ساعات. طبعا قطوعات الكهرباء بتأثر في البيوت، يعني أغلبية الناس بقت تعتمد على الهيتر في الطبيخ، بتأثر برضو على قطوعات الموية، يعني الموية مرتبطة بالكهرباء، في كهرباء في موية، ما في كهرباء الموية بتكون ما متوفرة. الأفران برضو بتاعت الخبز مرتبطة بالكهرباء، وطبعا مع قطوعات الكهرباء يعني وعدم توفر الموية، لما تكون ما في كهرباء وما في موية الناس بتضطر إن هي تشتري موية برميل، الموية يعني بيكون ب30,000 جنيه، يعني دي برضو كهرباء، يعني الناس بتعاني شديد جدا. طبعا غير المشكلة بتاعت أغلبية الناس يعني بقت تعتمد على تطبيق بنكك، وفيه خلل، يعني إشكال التطبيق بقى تقيل وما بيشتغل، يعني أنت عشان تمشي الدكان تشتري حاجة تقيف ساعتين، وبعد ما هي غالي عشان التطبيق يشتغل معاك الواحد يعني يقيف ساعتين عشان يجيب الحاجة، والكهرباء طبعا ما في سيولة نهائي، ما متوفر السيولة.
1: وفي إطار ردود الفعل على الأزمة المعيشية والأوضاع الاقتصادية التي تعيشها البلاد، أكد حزب الأمة القومي أن معالجة الأزمة لا يمكن أن تتم عبر إجراءات مؤقتة أو معالجات جزئية، وإنما تتطلب إرادة سياسية واقتصادية مسؤولة وخطة عاجلة تعالج جذور الأزمة وتعيد توجيه موارد الدولة نحو حماية المواطن والإنتاج والخدمات. وعليه شدد حزب الأمة في هذا الخصوص بأن إدارة الاقتصاد الوطني لا تحتمل التجزئة في ظل وطن منقسم وعدم توفر وحدة السوق والموارد، مما يستوجب معالجة شاملة تنهي الانقسام الاقتصادي والمؤسسي وتعيد توحيد مؤسسات الدولة تحت سلطة مدنية واحدة، بما يضمن ولاية الدولة على الموارد وتوحيد السياسات المالية والنقدية وإحكام إدارة الإيرادات العامة والحد من تهريب الموارد ومعالجة اختلالات التجارة والميزان الخارجي وصولا إلى اقتصاد وطني متماسك وقادر على استعادة الاستقرار والنمو. أرجع الخبير الاقتصادي دكتور أوهاج سيد: استمرار تراجع قيمة الجنيه السوداني مقابل العملات الأجنبية إلى جملة من الأسباب، في مقدمتها الاعتماد الأساسي للبلاد على الاستيراد لتغطية الاستهلاك المحلي، مشيرا إلى أن هذه الوضعية أدت إلى زيادة مضاعفة في الطلب على النقد الأجنبي وعلى رأسه الدولار الأمريكي. وأشار في حديث لراديو دبنج لأن لجوء المواطنين لاستبدال مدخراتهم من الجنيه السوداني بالدولار للحفاظ على قيمة أموالهم أدى بدوره إلى تقلبات متتالية وزيادة مستمرة في أسعار الصرف. وأضاف لراديو دبنج:
3: البلد الآن يعني معتمد على الاستيراد بصورة أساسية لتغطية الاستهلاك، وبالتالي الاستيراد بيحتاج لعملات أجنبية على رأسها طبعا الدولار، فده يؤدي إلى زيادة الطلب على الدولار. من ناحية تانية الناس تتجه لأنه تحاول أنه بقدر الإمكان تستبدل القروش الجنيه السوداني إلى عملات أجنبية، وبالأخص الدولار باعتبار أنه قيمتها ثابتة، فالناس تستبدل ما لديها من الجنيه السودانية لتحويلها إلى دولار، فده يعني يفسر الزيادة المتتالية في أسعار الدولار.
1: وفيما يتعلق بتأثير توقف التطبيقات المصرفية الرقمية مثل تطبيق بنكك، استبعد أوهاج أن يكون هذا العطل سببا في ارتفاع الدولار، ورأى إنه العكس أن يحد من سرعة وتيرة المعاملات ويقلل الطلب المباشر لعدم إمكانية التحويل الفوري لاستبدال العملة. وأضاف في هذا الخصوص:
3: عكس تعطل التطبيق بتاع بنكك هو من المفترض يحد من الزيادات، لأنه ما حيكون في متاح إنه استبدال الجنيهات السودانية بدولار، فهو بيؤدي إلى تباطؤ الطلب. لكن في النهاية ما زالت الوتائر مزايدة، لأنه الناس تحاول إنه تستبدل ما لديها من جنيهات سودانية التحول إلى دولار.
1: حذرت اللجنة التمهيدية لنقابة الأطباء من انهيار الوضع الصحي وانتشار الأمراض والأوبئة في عدد من الولايات، واصفة الوضع بالكارثي نتيجة لعدم الاهتمام بالإصحاح البيئي نتيجة لانتشار الجثث وازدحام المواطنين في مناطق النزاع، بجانب المناطق التي تضررت من أثر الحرب مثل العاصمة الخرطوم وأمدرمان والجزيرة وغيرها. وطالب أمام مجلس حقوق الإنسان في جنيف اللجنة بالوقف الفوري للحرب. وقالت المتحدث باسم اللجنة دكتورة أديب إبراهيم لراديو دبنجا من جنيف إنهم قدموا تقريرا شاملا عن تدهور الوضع الصحي في السودان أمام المجلس، عكسوا فيه مستوى التدهور البيئي الذي لحق بالمعامل الرئيسية التي تضررت من الحرب بالاستهداف والتدمير. من جهة تانية شمل تقرير اللجنة التمهيدية لنقابة الأطباء وفقا لأديب الانتهاكات التي تعرض لها الأطباء من اعتقالات و تعديات كثيرة وتحرشات والتنكيل بهم، بينما هنالك عدد منهم في عداد المفقودين وآخرين قتلوا أثناء تأدية واجبهم، مشيرة إلى أن عدد كبير من الكوادر الصحية عاشوا نفس تلك المعاناة. واعتبرت أن تلك الانتهاكات والاعتداءات على الكوادر الطبية والصحية في ظل عدم توفر الأمان والحماية للطبيب والحفاظ على سلامتهم وانعدام البيئة الآمنة والملائمة لمزاولة العمل في المشافي، ما تسبب في نقص حاد في الكوادر في المستشفيات القليلة العاملة في الخدمة مقارنة مع الأعداد الكبيرة للمرضى، مشيرة إلى أن ذلك العدد المتزايد شكل ضغطا على المستشفيات من قبل المرضى والمواطنين في ظل عدم توفر الأدوية المنقذة للحياة. الخبر الأخير في النشرة: كشفت ندوة إلكترونية نظمها المكتب الإعلامي بتحالف قوى التغيير الجذري عن تفاصيل أزمة سكان حي صابرين بمنطقة السليم في دونغولا، الذين يواجهون قرار إزالة قصرية يشمل 600 منزل وأكثر من 3000 نسمة. وأكد ممثلو لجنة الحي حمدان حسن وعبدالله عباس خلال الندوة رفض السكان للإزالة التعسفية، مطالبين بالتعويض وبدائل سكنية ومهلة 5 سنوات للترتيب. وأوضح قانونيون إن المحاكم أثبتت ملكية الدولة للأرض وشطبت دعوة المدعو هارون، محذرين من انتهاك الإزالة للدستور والمواثيق الدولية. وتعهدت الجبهة الديمقراطية للمحامين بتقديم عون قانوني مجاني للسكان. المستمعين الأعزاء، بهذا الخبر تنتهي نشرة الأخبار اللي قدمناها لكم من راديو دبنجا. تقبلوا تحياتي وتحيات الزملاء في راديو دبنجا، وتابعوا ما تبقى من برامج.
4: الأعزاء متابعي راديو دبنجا في كل مكان، في المدن والقرى والفرقان والحلال، دي دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، إذا عندك صورة أو تسجيل فيديو، ممكن تشارك معنا في راديو دبنجا وتراسلنا عبر واتساب 00312080000470. راديو دبنجا منكم وليكم.

0: أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة في جولة السودان. اليوم نصحبكم على مدى ساعة كاملة في جولة منوعة تحتوي على نشرة مفصلة للأخبار، ولدينا بعد النشرة موضوعات من أحداث الساعة وخلفيات الأحداث، إضافة لبرامجنا الأسبوعية الثابتة والأفكار والثيمات التي يعمل عليها راديو دبنجة. فأهلا بكم. أهلا وسهلا ومرحبا بكم الأعزاء مستمعي راديو دبنجة في جولة السودان. اليوم الجمعة الموافق 18 سبتمبر شهر 9 2026. في الجولة دي حنستعرض الأوضاع المعيشية في عدد من المدن في أندرمان الصالحة بالريف الجنوبي.
1: يعني أغلبية السكان معتمدين على الرز والعدس والفاصوليا في وجباتهم، يعني حتى العدس والرز والفاصوليا الناس بقت صعب إنها تتحصل عليها.
0: وفي مروي بشمال السودان،
2: الأسرة المتوسطة يعني يمكن يقضيها في اليوم عيش ب20 أو 25 ألف عشان يقضيها وجبتين.
0: والدلن بجنوب كردفان،
3: المسيرات استهدفت مركبات مدنية للمواطنين، عربات كانت تحمل بضائع، هذه البضائع كلها تلفت.
0: وماذا دار في مكالمة البرهان مع الرئيس التركي رجب أردوغان؟
4: هذه المكالمة ذات صلة بالحرب الاقتصادية التي يعني يتعرض لها السودان،
0: وتوقعات بحدوث مجاعة في عدد من الولايات.
5: في التصنيف العلمي يعني بيجي بالتدرج ده، لكن ممكن يكون الوضع الراهن في السودان وفي مناطق بتاع دارفور وكردفان ممكن نصنف مجاعة.
0: ولدينا مواد أخرى ضمن هذه الجولة، فاصل قصير ونعود.
6: دبنجة، أخبار لكل السودان.
0: أهلا بكم مرة أخرى. تلقى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان مكالمة هاتفية من رئيس مجلس السيادة الانتقالي الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، تناولت العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل دعمها وآفاق تطويرها. بهذا الخصوص تحدث لراديو دبنجة الكاتب والمحلل السياسي مكي المغربي.
4: طبعا الأخبار دائما تأتي بالصياغة الرتيبة أنه بحثوا العلاقة الثنائية والأخوية بين البلدين، وهذه تعتبر عناوين عريضة، ولكن أنا أعتقد أنه هذه المكالمة ذات صلة بالحرب الاقتصادية التي يعني يتعرض لها السودان. واضح جدا أن القفزة الهائلة في الدولار هي ليست مجرد اضطرابات اقتصادية، ولكن هنالك حديث عن طبع موازي للعملة بغرض الإضرار بالسودان. هذه الأحاديث الحكومة صرحت بها في جلسات، ولكن يقال أنها ستكشف المزيد عن المتورطين، وربما يكون بعضهم في الداخل السوداني. وعليه نعتقد أن المسألة ليست فقط الحوار السوداني السوداني والمرحلة التي سيدخلها السودان، لأن هذا لا يتطلب نقاشا بين الرئيسين البرهان وأردوغان، ولكن أنا أذهب إلى أنه الحرب البديلة كما سمتها الحكومة، وهي حرب اقتصادية وبالمخدرات، تحتاج إلى تعاون إقليمي لصدها عن السودان.
0: أرجع الخبير الاقتصادي دكتور سيد أوهاج انهيار قيمة الجنيه السوداني إلى استمرار الحرب، فيما يشهد سعر الصرف تباينا منذ يوم الخميس الماضي. التفاصيل في حديثه لراديو دبنجة.
7: بالنسبة لانهيار سعر صرف الجنيه، أولا في جملة من الأسباب، واحد منها انه زي ما ذكرنا انه البلد الان يعني معتمد على الاستيراد بصوره اساسيه لتغطيه الاستهلاك، وبالتالي الاستيراد بيحتاج لعملات اجنبيه على راسها طبعا الدولار، فده يؤدي الى زياده الطلب على الدولار. من ناحيه ثانيه الناس تتجه لانه تحاول انه بقدر الامكان تستبدل قروش الجنيه السوداني الى عملات أجنبية وبالأخص الدولار باعتبار أنه قيمتها ثابتة، فالناس تستبدل ما لديها من الجنيهات السودانية لتحويلها إلى دولار، فده يعني يفسر الزيادة المتتالية في أسعار الدولار. بالعكس تعطل التطبيق بتاع بنكك هو من المفترض يحد من الزيادات، لأنه ما حيكون في متاح أنه استبدال الجنيهات السودانية بدولار، فهو بيؤدي إلى تباطؤ الطلب. لكن في النهاية ما زالت الوتائر مزايدة، لأنه الناس تحاول أنه تستبدل ما لديها من جنيهات سودانية التحول إلى دولار.
0: قالت شبكة المجاعة في تحديثات لتوقعات الأمن الغذائي إن هناك خطرا موثوقا بحدوث مجاعة حتى يناير المقبل في 7 مناطق بشمال دارفور وفي الدلنج وكادوغلي بجنوب كردفان. التفاصيل في حديث الدكتور أديب يوسف الخبير في مجال تحليل النزاعات وأخصائي برامج السلام.
5: السؤال المشهد الآن هو المشهد ده مشهد خطير، اللي هو مشهد نقصان المواد الغذائية أو نقصان الغذاء، ودي مرحلة بتسبق مرحلة شبه المجاعة، واللي هي ممكن المرحلة اللي بعدها تكون مجاعة. في التصنيف العلمي يعني بيجي بالتدرج ده، لكن ممكن يكون الوضع الراهن في السودان وفي مناطق بتاع دارفور وكردفان ممكن نصنف مجاعة. الوضع ده نتج عن سببين رئيسيين. السبب الأول اللي هو الحرب والنتائج المترتبة عليها، والسبب الثاني اللي هو نقصان الأمطار والعوامل أو توابعها. فبنلقى إنه في السبب الأول في الأسباب بتاعت الحرب نتج عن الموضوعات ده، يعني عن موضوع الحرب نزوح بتاعت أعداد كبيرة من السودانيين لمواقع مختلفة في دارفور في كردفان في الخرطوم أو الخرطوم والشمالية وكده يعني. وفي دارفور في يعني الحاجات الترتبت على الحرب اللي هي الموضوعات بتاعت توفير المواد الغذائية، وده نتج عنه يعني ارتفاع كبير في معدلات سوء التغذية وبالأخص في الأطفال والنساء الحوامل والمرضعات وكبار السن. ظهر حالات بتاعت وفيات، ظهر أشياء يعني ارتفاع مريع في أسعار المواد الغذائية، وفي نقصان كبير في السيولة وصعوبة الحصول عليها والتعقيدات بتاعت بنكك والوسائل التانية ووصول الإمدادات الغذائية للناس المتضررين. كل الأشياء دي وعوامل تانية يعني من النتائج بتاعت الحرب ساهم في أن الوضع ده يصل للمرحلة الخطيرة دي. السبب الثاني اللي هو الموضوع بتاع نقصان الأمطار، وطبعا نقصان الأمطار التأثير بتاعه بيكون على بالتأثير شامل، يعني ابتداء هيكون مؤثر على الإنسان، مؤثر على الثروة الحيوانية، مؤثر على الغطاء الغابي والنبات. فالمسائل دي كلها مرتبطة مع بعض، فبنلقى إنه يعني النقصان في معدلات الأمطار خلق في الراهن أوضاع مخيفة بالنسبة للمزارعين وبالنسبة للرعاة، وبدأ جزء من الثروة الحيوانية ده تنفخ، وده طبعا ما وضع طبيعي ولا شبه طبيعي. يعني احنا عارفين انه في شهر 8 و9 ده بيكون الحيوانات والثروة الحيوانية في احسن حالاتها الصحية، لكن الان الوضع اختلف. اللي وصل الناس للوضع الراهن اللي هو الحرب ونتائجه ونقصان الامطار وتوابعه.
0: تتفاقم الأزمات المعيشية في أحياء الصالحة بالريف الجنوبي لأم درمان، وهناك تسارع في ارتفاع في أسعار السلع الغذائية في عدد من ولايات السودان. في هذا المحور نبدأ باستعراض الوضع في الريف الجنوبي لأم درمان، نستمع لمواطنة من منطقة الصالحة.
1: أتكلم عن الأوضاع في أم درمان الريف الجنوبي في أحياء الصالحة. الأوضاع الأمنية في أحياء الصالحة مستقرة نوعا ما، أما الأوضاع المعيشية يعني مع ارتفاع الدولار الأيام دي في زيادة يعني خيالية جدا في الأسعار، في أسعار المواد الغذائية بالذات. يعني يسي كيلو السكر من كان 3 4 ل6 ألف، للآن من أمس والليلة كيلو السكر بقى 10 ألف جنيه، كيلو الدقيق بقى ب7 ألف جنيه، كيلو الأرز وصل ل15 ألف جنيه، كيلو المكرونة 10 ألف جنيه، كيلو الفاصوليا بقى 15 ألف جنيه، وكيلو العدس 10 ألف جنيه. يعني أغلبية السكان معتمدين على الرز والعدس والفاصوليا في وجباتهم. يعني حتى العدس والرز والفاصوليا الناس بقت صعب إن هي تتحصل عليها. الكريستالة بتاعت الزيت بتاعت الليتر 1 لتر بقت يعني الليلة سعرها 21 ألف، من كانت الأسبوع الفات كانت 16 ألف، بقت اليوم سعرها 21 ألف. رطل الزيت بقى ب10 ألف، رطل الفول. أما البصل، ربع البصل بقى 20 ألف، الذرة الربع بقى ب30 ألف. يعني الأسعار بقت مضاعفة، أي حاجة اتضاعفت. وفي تذبذبات في الكهرباء، وفي الكهرباء بتقطع يعني في اليوم يمكن 8 ساعات، بتقطع يعني يوم الكهرباء بيقطعوها 8 ساعات. طبعا قطعات الكهرباء بتأثر في البيوت، يعني أغلبية الناس بقت تعتمد على الهيتر في الطبيخ، بتأثر برضو على قطعات الموية، يعني الموية مرتبطة بالكهرباء، في كهرباء في موية، ما في كهرباء الموية بتكون ما متوفرة. الأفران برضو بتاعة الخبز مرتبطة بالكهرباء، وطبعا مع قطعات الكهرباء يعني وعدم توفر الموية، لما تكون ما في كهرباء وما في موية الناس بتضطر إن هي تشتري موية برميل، الموية يعني بيكون ب30 ألف جنيه. يعني دي برضو من المشاكل اللي بتواجه المواطنين، شراء الموية. والغاز الأنبوبة 110 ألف جنيه، يعني شوال الفحم 120 ألف جنيه. يعني لما تقطع الكهرباء يعني الناس بتعاني شديد جدا. طبعا غير المشكلة بتاعت أغلبية الناس يعني بقت تعتمد على تطبيق بنكك، وفيه خلل يعني إشكال، التطبيق بقى تقيل وما بيشتغل. يعني انت عشان تمشي الدكان تشتري حاجة تقيل ساعتين، وبعد ما هي غالي عشان التطبيق يشتغل معاك الواحد يعني يقيل ساعتين عشان يجيب الحاجة. والكاش طبعا ما في سيولة نهائي، ما متوفر في السيولة.
0: نبقى مع ملف الوضع المعيشي، ننتقل لمراوي بالولاية الشمالية، حيث يشتكي الناس أيضا من غلاء الأسعار وضعف القوة الشرائية. وهذا الحديث لمواطن من مراوي.
2: ما يخص الأسعار بالولاية الشمالية محلية مراوي تحديدا، يعني الأخطر من الحرب اللي هو الانهيار الاقتصادي، وهي الآن نحن في مرحلة أخطر من الحرب، فأصبحت الحياة يعني صعبة جدا للمقتدر، الحياة صعبة جدا للشخص المقتدر. أما الطبقات الكادحة فحدث ولا حرج، ومعاناة شديدة، غلاء فاحش وزيادة في أسعار يعني خيالية. أصبحت العشتين ب1000 جنيه، يعني الأسرة المتوسطة يعني يمكن يقضيها في اليوم عيش ب20 أو 25 ألف عشان يقضيها وجبتين. أصبح إنسان الولاية الشمالية يتعامل مع وجبتين أو وجبة ونص ذات أبيض، فطور والعشاء ذاته بقى نص، فما بيتحمل. وأصبحت يعني اللحوم، الألبان كلها أسعارها خيالية، يعني حتى الربع بتاع الذرة ونسمى البتريتا روح ل30 ألف، ده ربع يعني الكيلة ب60. القمح حدث ولا حرج، هو الغوط الأساسي لإنسان الولاية الشمالية. أن أرضب القمح تجاوز 700 ألف، فأصبحت التكاليف عالية. اللحوم ما بين 70 للكيلو ل80، من وين يجيب الإنسان البسيط هذه المبالغ؟ مع تعثر تطبيق بنكك وعدم سيولة ومشاكل كثيرة يعني أصبح يعاني منها إنسان. محلية مروي، السكر، الشاي، حليب الأطفال، كل هذه يعني أصبحت معاناة ما بعد أضعف من معاناة الحرب. نسأل الله أن يوقف هذه الحرب، وليس هناك حلول في الأفق لهذه الحرب، لا بالحسم العسكري ولا بالتفاوض. نسأل الله أن يغينا شر هذه الكارثة، بالإضافة لأنه هذا العام هناك كارثة حقيقية، عدم أمطار، والولاية الشمالية لا تعتمد على الري المطري وإنما ولا على الري الانسيابي، إنما بالخابرات والكهرباء، وهذه الكارثة الثانية. يعني حتى الكهرباء الآن لا يوجد هناك استقرار في التيار الكهربائي، ولا هناك تدني في أسعار الوقود حتى يستطيع الناس تتعامل مع البنزين والجازولين. بعد أسعار خرافية، المعيشة بقت صعبة جدا جدا جدا للمقتدر. يعني أنا بتحدث عن المقتدر، ارتفاع في الضرائب، في الرخص التجارية، في كل ما يهم معاش الناس. هذه الأشياء اللي أصبحت يعاني منها إنسان الولاية الشمالية وتحديدا في محلية مروة.
0: ونختتم ملف الوضع المعيشي من مدينة الدلن بجنوب كردفان، والإعلامي معتصم جبر الدار في هذه الرسالة.
3: الحمد لله تشهد مدينة الدلن في هذه الأيام أوضاع متحسنة، أمن مستتب. فقط في الأيام الماضية الغريبة تعرضت لتدويم مكثف وكذلك استهدام ممنهج بالمسيرات، ونتيجة ذلك أدى إلى استشهاد مواطنين أبرياء كسر، وكذلك يعني أدى إلى خسائر فادحة في الأرواح والخسائر في الأموال. المسيرات استهدفت مركبات مدنية للمواطنين، عربات كانت تحمل بضائع، هذه البضائع كلها تلفت، وكذلك يعني كان في مواطنين وفي تجار يعني بجيبوا كاش للأهل في مدينة الدلن، كذلك فقدوا كل أموالهم. وندين ونستنكر استهداف الميليشيات للمواطنين وللمدنيين. كذلك في الأيام الماضية القليلة استهدفت ميليشيا الدقلو عربية مدنية كانت تحمل أدوية وكانت في طريقها إلى عاصمة ولاية جنوب كردفان مدينة كادوغلي. تحديدا تم استهدافها في منطقة الكويك التي تقع بالغرب من مدينة كادوغلي، وأدى ذلك إلى خسائر فادحة، كذلك حيث احترقت العربة واستشهد أغلبية المواطنين. الحمد لله الدلنج في هذه الأيام الأمن مستتب. بالنسبة للتعليم في مدينة الدلنج بحمد الله تستمر العملية، أو العملية التعليمية مستمرة بحمد الله وتوفيقه، ونترحم على مدير تعليم المرحلة الابتدائية الأستاذ سيف الدين محمد الذي وافته المنية قبل أيام بمدينة الدلن. وكذلك نترحم على الراحل والأمير أمريكا كردويش، ربنا إن شاء الله يتقبل، وكذلك فاضت روحه الطيبة بمدينة الدلن. الحمد لله العملية التعليمية مستمرة رغم التحديات رغم الظروف. جامعة الدلن شغالة، المدارس شغالة، الحمد لله كل المؤسسات تعمل بصورة طيبة. بالنسبة للخريف، توقفت الأمطار في الأيام الماضية بمدينة الدلن، وكادت أن تجف بعض المزارع، لكن بحمد الله وتوفيقه خرج الأهل وصلوا صلاة الاستسقاء بملعب أو بميدان الغابات، والحمد لله نزل الغيث، والحمد لله عادة المزارع من جديد. الأسعار في مدينة الدلن، الأسعار في هذه الأيام عامة السودان يعني يشهد ارتفاعات كبيرة جدا في السلع الاستهلاكية والوقود وإلى آخره. الأيامات دي في مدينة الدلعي ممكن نقول خيرات الخريف ما شاء الله في متناول الأيدي زي البامية والتبش والعشريف والأهل ما شاء الله ماكلين وشاربين. بالنسبة للمواد الاستهلاكية مثلا السكر الكيلو ب7000 والدقيق الكيلو ب4000 والأروس الكيلو ب8000 والعدس الكيلو ب8000 كذلك وزيت الرطل ب9000 والذرة الملوى ب10000 وملوة الفول السوداني ب12000 واللحمة كيلو اللحمة بتاعت البقر ب22000 وكيلو اللحمة بتاعت الضان ب28000 والأسعار لسه زايدة يعني كانت الأسعار أغلى من ذلك بكثير لكن بالنسبة نتيجة للأوضاع في السودان عامة الأسعار زايدة ومن المتوقع زيادة الأسعار وارتفاعها في الأيام الغريبة لأن السودان يعني بشهد أيام عصيبة جدا في هذه الأيام ونحن شايفين في مختلف الولايات الأسعار زايدة ومدينة الدلعي دائما هي يعني في جنوب كردفان أو في أقصى الجنوب هي ومدينة كادوغلي دائما يعني أي حاجة لو غلط قدام معناهم حتغلى أكتر وأكتر. بالنسبة للوضع الصحي والله بصراحة وبأمان الوضع الصحي متدني جدا جدا في مدينة الدلعي وناس ناس الدلعي صراحة بيحتاجوا لأخصائيين بيحتاجوا لكوادر طبية لأنه نسبة لاستهداف المسيرات وللتدوير المدفعي في إصابات كبيرة وفي حالات خطيرة ومعظم الحالات دي قام بحولوها إلى الأبيض وإلى الخرطوم. ناس الدلعي محتاجين لأخصائيين محتاجين لكوادر طبية محتاجين لحاجات كثيرة. نتمنى إنه الناس يعني أو الجهات الرسمية والجهات المختصة تهتم بالجانب بتاع الصحة وتهتم كذلك بالجانب بتاع التعليم في مدينة الدلعي. بالنسبة للقوة الشرائية لدى المواطنين في مدينة الدلعي صراحة الناس بعانوا لأن الأجور ضعيفة وخصوصا الناس اللي بتعمل في المؤسسات والموظفين المرتبات ضعيفة جدا وكذلك يعني المرتبات قد تتأخر وده بأدي إلى تراكم الديون والمعاناة بتكتر والناس يعني ما بقدروا يعني يمشوا أمورهم.
0: لقي أكثر من 70 شخصا مصرعهم أو ما زالوا في عداد المفقودين في حادث انهيار منجم بغرب كردفان غرب مدينة النهود مساء الأحد الماضي. التفاصيل في حديث مرتضى أحمد الناطق باسم مرصد كردفان الحقوقي لراديو دبنجة.
8: طيب على أي حال الحادثة وقع في منطقة الزرع في محلية فوجة غرب شمال النهود يوم الأحد الماضي وهي بير ذهب تعدين تقليدي وقعت في أكثر من 70 شخص يعني حتى الآن دي الحصيلة الموجودة دي ما بين قتيل وموجود مصيره مجهول جدا حتى الآن. عمليات الإنقاذ بطيئة جدا وسائل بدائية ما في فرق متخصصة هو فقط مجهودات من الأهالي والمعدنين الموجودين في إنهم هم ينتشلوا الضحايا من البير وهو حادث مأساوي جدا. المنطقة طبعا مقفولة تسيطر عليها قوات الدعم السريع وهي بعيدة نفس بعيدة وما في أي مجال لوصول فرق إنقاذ. نحن ناشدنا طبعا كل الجهات المعنية بأنها تحاول تتدخل حتى يتم إنقاذ هؤلاء المعدنين لكن حتى الآن ما في استجابة فقط حسب متابعاتنا ومعلوماتنا فقط مجهودات بسيطة جدا من المعدنين بيدينهم واستخدام الآليات مثل اللودر وغيره بطريقة يعني هي ذاتها ممكن تكون يعني صعبة شوية وقد لا تؤدي يعني إلى الغرض المطلوب في أنه يتم الإنقاذ لكن ممكن يحصل انتشار للضحايا جسامين بعد فترة طويلة وهي عملية مرهقة جدا طبعا باليد. نحن مجددا بنناشد أي جهات ممكن تكون غريبة تستطيع الوصول إلى مكان الحادث تتحرك نحو مكان الحادث وتحاول تنضم إلى مجموعات الإنقاذ. طبعا المنجم هو منجم كبير جدا وتوسع، فيه عدد أكثر من 5000 معدن تقليدي، جميعهم طبعا أو غالبيتهم مشوا بعد سقوط مدينة النهود في يد قوات الدعم السريع، فبالتالي حصلت الحركة بتاعت النزوح نحو المنجم في محاولة من الأهالي لأنهم يجدوا مصدر دخل بديل بعد ما فقدوا مصادرهم اللي كانوا يعتمدوا عليها مثل التجارة والرعي والزراعة. فهو المنجم يعني أصبح لهم زي ملاذ يتلقوا منه معيشتهم والصرف على أهلهم كخيار أخير، ما عندهم خيار غيره. لكن في المقابل يعني بتغيب تدابير السلامة والحماية، ما في وجود لدولة هناك في المنطقة، الواقع فقط يعني مجهودات المعدنين، هم بيعملوا تدابير بدائية لحماية نفسهم لكن ما كافية.
0: تسببت تدفقات المياه المندفعة في حدوث كسر مفاجئ بالجسر الشرقي بمساحة 20 مترا بمنطقة الجاسر الشرقي قبالة قرية تكسبون وشمال شرق أرض الشفا بمحلية الجزيرة أبا ولاية النيل الأبيض. تفاصيل الوضع هناك من عبد الله دلة من موقع الحدث.
9: من ولاية النيل الأبيض الجزيرة أبا منطقة الجاسر الشرقي قبالة قرية تكسبون شمالا وشرق أرض الشفاء مباشرة، يعني بوادر لكسر بالجسر الشرقي. البلاغات متتالية وحتى مساء الأمس كانت يعني عبارة عن نزوز، إلا أنه تفاجأنا هذا الصباح بكسر تام يعني لمساحة بتاعت 20 متر، يعني المياه متحركة باندفاع كبير جدا جدا تجاه المناطق الزراعية ومن بعدها المناطق السكنية. الخطر قائم ما لم تتم مداركته. تمت مناشدة كل الجهات المسؤولة بالتحرك السريع لتوفير بوكلين أو صندل يحمل التراب معبى بالجوالات ويأتي من الداخل لسد الكسر، يجبر الكسر في أي لحظة اندفاع الكبير للمياه. والصور تحكي عن الحدث، يعني مناشدة لجميع أبناء وبنات الجزيرة أبا في الداخل والخارج بأن يقفوا مع المشروع الزراعي ويقفوا مع صيانة الجسور التي تضررت منذ العام 2024 عندما تعرضت الجزيرة أبا لكارثة فيضان، وحتى الآن لم تتم صيانة الجسور بصورة كاملة. المناشدة يعني نحن نبعثها برسائل لأبناء الجزيرة أبا وبرسائل للجهات المسؤولة بأن تتم عملية تحرك عاجلة لتوفير بوكلين لسد هذا الكسر حتى لا تتوسع الفتحة وتحدث كارثة فيضان أخرى في الجزيرة أبا.
0: بهذا أعزائي نصل لختام جولة السودان اليوم، قدمناها لحضراتكم من راديو دبنجا. شكرا لكم على المتابعة وحتى لقاء جديد لكم. تحياتي إبراهيم جد كريم وتحيات زملائي الفريق العامل بيدبنجا، وإلى اللقاء.

مرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة في كل مكان. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أحييكم وأقدم إلى حضراتكم عناوين الأخبار لهذا اليوم الجمعة الموافق 18 سبتمبر للعام 2026. يونسفا مقتل 26 شخص وإصابة 82 آخرين في أعمال عنف بسوق أميت. 108 قتلى ومصابين في يومين من العنف في أبيي ونشر قوات إضافية في السوق والمناطق المحيطة. قوات إضافية لليونسفا تنتشر في سوق أميت والمناطق المحيطة. أكثر من 70 قتيل ومفقود في انهيار منجم الزرع للتعدين الأهلي بمنطقة فوجة غرب النهود. مرصد كردفان لا استجابة رسمية لنداءات إنغاز الضحايا وصعوبة الوصول إلى المنجم تعرقل عمليات البحث. أكثر من 5000 معدن تغليدي يعملون في منجم الزرع وآلاف النازحين يلجؤون إلى التعدين بعد فقدان مصادر دخلهم. خبير في مجال تحليل النزاعات والأزمات يحذر من مجاعة قادمة في دارفور وكردفان ويدعو لوقف الحرب واتخاذ تدابير استباقية قبل فوات الأوان. الدكتور أديب يوسف يدعو السلطات إلى الاعتراف بحجم الأزمة الغذائية الراهنة وإجراء تغييمات سريعة وشاملة للأمن الغذائي في مختلف أنحاء السودان. حزب الأمة القومي يقول إدارة الاقتصاد الوطني لا تتحمل التجزئة في ظل وطن منقسم وعدم توفر وحدة السوق والموارد، ويطالب بمعالجة شاملة تنهي الانقسام الاقتصادي والمؤسسي وتعيد توحيد مؤسسات الدولة تحت سلطة مدنية واحدة. 42,271 نازح بالنيل الأزرق يواجهون خطر الجوع والمرض، و 24,266 طفل مهددون بسوء التغذية. نحو 6,000 منزل وأكثر من 3,000 نسمة في حي صابرين بدنقلة يواجهون خطر الإزالة، و 45 طفل من أبناء الحي محرومون من التسجيل في المدارس. أهالي حي صابرين بمنطقة السليم في دنقلة بالولاية الشمالية يرفضون الإزالة الغسرية ويطالبون بالتعويض والبدائل. غلاء حاد يفاقم معاناة سكان الصالحة بالريف الجنوبي لأم درمان، والسكر يقفز إلى 10,000 جنيه والدقيق إلى 7,000 جنيه. رطل الفول ب10,000 وربع البصل ب20,000 وربع الذرة ب30,000 جنيه في الريف الجنوبي أم درمان. انقطاع الكهرباء لنحو 8 ساعات يوميا يربك عمل الأفران وإمدادات المياه، وسكان الصالحة يشترون برميل المياه بنحو 30,000 جنيه. تعطل بنكك وشح السيولة يعرقلان شراء الاحتياجات اليومية، وعملية شراء بسيطة قد تستغرق ساعتين بسبب بطء التطبيق. موجتان من الرياح الشديدة تدمران عددا كبير من منازل نازحي الفاشر في مرتال شرقي طويلة. أضرار واسعة في مساكن النازحين المشيدة من القش والمشمعات، وتضرر معسكرات حلة دوا وحميلة كاري ومورو كاري وحلة صابون وشرق السوق. تدهور إنساني ونقص الغذاء والدواء يفاقمان معاناة الأسر المتضررة، ونازحون يناشدون المنظمات توفير الخيام ومواد الإيواء. لجنة الأطباء في تقرير أمام مجلس حقوق الإنسان من جنيف، استمرار الحرب يهدد بانهيار صحي وأوضاع كارثية. انتشار الجثث وتلوث المياه وانقطاع الكهرباء يفاقم تفشي الأوبئة وتحذيرات من انتشار الباعوض والذباب الناقل للأمراض في مناطق النزاع. مخاطر صحية تواجه الحوامل والمرضعات والأطفال في مراكز الإيواء، وتعذر تطعيم الأطفال يفاقم الأوضاع الصحية للنازحين واللاجئين. شوال البلح يعادل 8 كيلو ونص من لحم العجالي في مروي بالولاية الشمالية. الغلاء يدفع بعض الأسر في مروي إلى الاكتفاء بوجبة ونص يوميا، وشح السيولة وتعثر بنكك يفاقمان صعوبة شراء الاحتياجات اليومية. وفد التيار الثوري الديمقراطي يبحث في روما وقف الحرب والكارثة الإنسانية، ويجري مباحثات حول وقف إطلاق النار والانتقال المدني في السودان. تحالف قوى التغيير الجذري يدعو لبناء جبهة شعبية لوقف الحرب، ويحذر من تفاقم الأوضاع المعيشية والاقتصادية والأمنية، ويتحدث عن انفجار شعبي.
انتهت عناوين الأخبار، قدمتها لكم من راديو دبنجا. تقبلوا تحياتي فاطمة بريمة، مقرونة بتحايا الفريق العامل.

0: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة الأعزاء في برنامجنا اليوم الجمعة الموافق 18 سبتمبر عام 2026. برنامجنا بيشتمل على نشرة الأخبار وبرامج أخرى متفرقة، ولكن في البداية حنقدم لكم نشرة الأخبار والبداية بالعناوين. غلاء طاحن يفاقم معاناة سكان الصالحة بالريف الجنوبي لأم درمان، وخبير في مجال تحليل النزاعات يحذر من مجاعة قادمة في دارفور وكردفان. ارتفاع كبير في الأسعار بنهر النيل وانخفاض حاد في أسعار البلح، وينخفض لأدنى مستوى بما يوازي كيلو ونص لحم عجالي. وفاة أكثر من 70 شخصا في حادث انهيار مروع لمنجم ذهب تقليدي في منطقة الزرع بمنطقة فوجة القريبة من النهود. أهالي حي صابرين بمنطقة السليم في دونغولا بالولاية الشمالية يرفضون الإزالة القسرية ويطالبون بالتعويض والبدائل، وخبير اقتصادي يستبعد تأثير تعطل بنكك على ارتفاع سعر الدولار. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجة. لقي أكثر من 70 شخصا مصرعهم وآخرين لا يزالون في عداد المفقودين إثر حادث انهيار مروع لمنجم ذهب تقليدي في منطقة الزرع بمنطقة فوجة التابعة لمحلية النهود بولاية غرب كردفان في واحدة من أكثر حوادث التعدين التقليدي مأساوية في المنطقة. وقال مرتضى أحمد الناطق الرسمي باسم مرصد كردفان الحقوقي لراديو دبنجة إن عمليات البحث والإنقاذ في موقع الانهيار تجري ببطء شديد وسط افتقار تام للوسائل والمعدات المتخصصة اللازمة لمثل هذه الحوادث. وأوضح إن الأهالي والمعدنون أنفسهم يعتمدون بشكل أساسي على مجهوداتهم الذاتية مستخدمين آليات بدائية مثل اللودر في محاولة انتشال القتلى والمفقودين من تحت الأنقاض. وأضاف مرتضى أحمد الناطق الرسمي باسم مرصد كردفان في هذا الخصوص:
1: وهو حادث مأساوي جدا، المنطقة طبعا مقفولة، تسيطر عليه قوات الدعم السريع، وهي بعيدة نفس بعيدة وما في أي مجال لوصول فرق إنقاذ. نحن ناشدنا طبعا كل الجهات المعنية بأنها تحاول تتدخل حتى يتم إنقاذ هؤلاء المعدنين، لكن حتى الآن ما في استجابة. فقط حسب متابعاتنا ومعلوماتنا فقط مجهودات بسيطة جدا من المعدنين بيدينهم واستخدام الآليات مثل اللودر وغيره.
0: أدانت قوة الأمم المتحدة الأمنية المؤقتة لأبيي يونيسفا الخامس بشدة مقتل 26 شخصا وإصابة 82 آخرين خلال أعمال عنف اندلعت في سوق أميد المشترك بأبيي يومي الثلاثاء والأربعاء الماضيين. وعززت يونيسفا على الفور تواجدها الأمني داخل السوق والمناطق المحيطة به، ونشرت قوات إضافية لتهدئة الأوضاع، ودعت في ذات الوقت السلطات المعنية إلى العمل عن كسب مع البعثة لإجراء تحقيق سريع في أعمال العنف ومحاسبة الجنى. ووقعت الحادث بحسب قوة يونيسفا في أعقاب حادثي قتل منفصلتين لرجل من دينكانانغوك ورجل من الميسيري يومي الاثنين والثلاثاء الماضيين، مما أدى إلى تصاعد التوترات بين المجتمعين وساهم في تفاقم الأوضاع في سوق أميد المشترك بأبيي. حذر الدكتور أديب يوسف الخبير في مجال تحليل النزاعات وأخصائي برامج السلام من خطورة تدهور الأوضاع الغذائية في السودان خاصة في دارفور وكردفان، مشيرا إلى أن نقص الغذاء يمثل مرحلة تسبق المجاعة وفق التصنيفات العلمية. وأرجى أديب في مقابلة مع راديو دبنجة الأزمة إلى عاملين رئيسيين هما الحرب وما ترتب عليها من نزوح وارتفاع أسعار الغذاء وصعوبة وصول الإمدادات ونقص السيولة، إلى جانب انخفاض معدلات الأمطار وما خلفه من آثار على الإنسان والثروة الحيوانية والغطاء النباتي. وقال إن الحرب ونتائجها ونقصان الأمطار وتوابعه أوصل السكان إلى هذه المرحلة الخطيرة. وأضاف الدكتور أديب يوسف في هذا الخصوص:
2: مشهد مشهد خطير، اللي هو مشهد نقصان المواد الغذائية أو نقصان الغذاء، ودي مرحلة بتسبق مرحلة شبه المجاعة.

0: المرجعة. في التصنيف العلمي يعني بيجي بالتدرج ده، لكن ممكن يكون الوضع الراهن في السودان وفي مناطق بتاع دارفور وكردفان ممكن نصنف مجاعة.
1: وحول مؤشرات المجاعة القادمة، قال الدكتور أديب إن الأزمة الغذائية الحالية في السودان تختلف عن المجاعات التي شهدتها البلاد في العقود الماضية بسبب اتساع نطاق الحرب الحالية لتشمل مناطق مختلفة من البلاد، إلى جانب تأثير التغيرات البيئية ونقص الأمطار. واستذكر أديب مجاعة دارفور في العوام 83 و85 ومجاعة بحر الغزال في 98 والأزمة الغذائية التي رافقت الحرب في دارفور بين 2003 و2005، ودعا إلى أخذ الوضع الحالي بجدية قائلا أنه ذلك ضروري حتى يساعد على بقاء الإنسان والحيوان والنبات، وتابع بالقول:
0: ففي المجاعة بتاع 83، في مجاعة بتاع 98 في بحر الغزال، في نقصان بتاع أكل بيلتغي لمستوى المجاعة بين 2003 ل 2005، في الوضع الراهن من 2023 لحد الآن. الاختلاف كبير، يعني الظروف ما كانت في حرب شاملة في السودان، يعني فالفارق إنه الظروف ابتداء اللي هي الظرف الحرب الشاملة في السودان في مواقع المختلفة. السبب الثاني برضو التغيرات البيئية النتج عنها نقصان الأمطار.
1: وحول ما هو مطلوب اليوم، دعا الدكتور أديب السلطات إلى الاعتراف بحجم الأزمة الغذائية الراهنة وإجراء تقييمات سريعة وشاملة للأمن الغذائي في مختلف أنحاء السودان، وطلب بتوسيع نطاق المساعدات الإنسانية وإزالة العقبات أمام وصول الغذاء إلى المتضررين، إلى جانب تقديم دعم عاجل للمزارعين والرعاة وتوفير المياه للإنسان والحيوان. كما دعا إلى إنشاء أنظمة لرصد أسعار المواد الغذائية وتوفرها، مشيرا إلى تفاوت كبير في الأسعار بين المناطق التي شملها استطلاع أجري في عدد من الولايات السودانية. وأضاف الدكتور أديب يوسف:
0: محتاج لإقرار من السلطات بالوضع الآني وكل التحديات اللي بتواجه الإنسان السوداني ده داخل السودان في كل المواقع. محتاج لإجراء بتاعة عمليات سريعة وشاملة للأمن الغذائي، مؤشرات واضحة لنذر مبكرة عن المواقع والحالة بتاعة الناس في المواقع اللي عايشين فيه. محتاج أستاذ كمال لأنه يكون في توسيع في نطاق المساعدات الإنسانية وإزالة كل العقبات اللي بتواجه الناس في وصول المواد الغذائية للناس في مواقعهم.
1: وكانت شبكة المجاعة الدولية قالت في آخر تحديث لها حول توقعات الأمن الغذائي في السودان للفترة من أغسطس 26 إلى يناير 27، قالت إن هناك خطرا موثوقا بحدوث مجاعة حتى يناير المقبل في 7 مناطق بشمال دارفور وفي الدلنج وكادوغلي بجنوب كردفان، وأشارت إلى أن هذه المناطق تشهد عجزا كبيرا في استهلاك الغذاء وزيادة في مستويات سوء التغذية الحاد، فيما يؤدي تصاعد الصراع أو عودة عمليات الحصار بالتزامن مع إنتاج هامشي أو انعدام المحاصيل تقريبا إلى وقوع مجاعة. شكى مواطنون في محلية مروي بالولاية الشمالية من ارتفاع غير مسبوق في أسعار السلع الأساسية وتكاليف المعيشة بالتزامن مع تراجع حاد في أسعار البلح الذي يمثل مصدر دخل رئيسيا لآلاف الأسر، وأوضحوا إن قيمة جوال البلح كانت في السابق تعادل نحو جوالين من القمح، بينما تراجعت حاليا إلى ما يعادل تقريبا 8 كيلو ونص من لحم العجالي. وأكد المواطنون لراديو دبنج أن التراجع الكبير في أسعار البلح ألحق أضرارا بالغة بالأسر التي تعتمد على المحصول في تغطية احتياجات المعيشية، خاصة في ظل الارتفاع المستمر في أسعار السكر والشاي وحليب الأطفال والوقود ومدخلات الإنتاج. وقالوا أن سعر قطعتي الخبز بلغ 1000 جنيه سوداني، كما شكى المواطنون من شح السيولة وتعسر التحويلات المصرفية خاصة عبر تطبيق بنكك، وقالوا أن ذلك زاد من صعوبة شراء الاحتياجات اليومية والوفاء بالالتزامات المعيشية. وقال مواطن من مروي لراديو دبنجة في هذا الخصوص:
2: وأصبحت الحياة يعني صعبة جدا للمقتدر، الحياة صعبة جدا للشخص المقتدر، أما الطبقات الكادحة فحدث ولا حرج، ومعاناة شديدة غلا.

0: فاحش وزيادة في أسعار يعني خيالية. أصبحت العشتين ب1000 جنيه، يعني الأسرة المتوسطة يعني يمكن يقضيها في اليوم عيش ب20 أو 25 ألف عشان يقضيها وجبتين. أصبح إنسان الولاية الشمالية
1: وفي ولاية الخرطوم تتفاقم الأزمات المعيشية في أحياء الصالحة بالريف الجنوبي لأم درمان، وتسارع في ارتفاع في أسعار المواد الغذائية وانقطاعات متكررة للكهرباء، إلى جانب شح السيولة وتعطل تطبيقات الدفع الإلكتروني. وقالت إحدى سكان المنطقة لراديو دبنج أن غالبية السكان يعتمدون بصورة متزايدة على الأرز والعدس والفاصوليا كوجبات أساسية، لكن ارتفاع أسعارها جعل الحصول عليها صعبة بالنسبة لكثير من الأسر. وقالت أن الانقطاعات اليومية المتكررة للكهرباء التي تصل إلى نحو 8 ساعات يوميا انعكس على عدد من الخدمات الأساسية مثل المياه والطهي وإنتاج الخبز. ومن جهة أخرى يواجه السكان بمناطق الصالحة أيضا صعوبات في إجراء معاملاتهم المالية بسبب تعطل وبطل تطبيق بنكك الذي أصبح يعتمد عليه كثير من المواطنين في ظل ندرة السيولة النقدية. وقالت أن إتمام عملية شراء بسيطة من أحد المتاجر قد يستغرق أحيانا نحو ساعتين بسبب بطء التطبيق في وقت لا تتوفر فيه السيولة النقدية بصورة كافية. وأضاف مواطن من أم درمان بالريف الجنوبي في هذا الخصوص:
2: بقت مضاعفة، أي حاجة تضاعفت، وفي تذبذبات في الكهرباء، وفي الكهرباء بتقطع يعني في اليوم يمكن 8 ساعات بتقطع، يعني يوم الكهرباء بيقطعوها 8 ساعات. طبعا قطوعات الكهرباء بتأثر في البيوت، يعني أغلبية الناس بقت تعتمد على الهيتر في الطبيخ، بتأثر برضو على قطوعات الموية، يعني الموية مرتبطة بالكهرباء، في كهرباء في موية، ما في كهرباء الموية بتكون ما متوفرة. الأفران برضو بتاعت الخبز مرتبطة بالكهرباء، وطبعا مع قطوعات الكهرباء يعني وعدم توفر الموية، لما تكون ما في كهرباء وما في موية الناس بتضطر إن هي تشتري موية برميل، الموية يعني بيكون ب30,000 جنيه، يعني دي برضو كهرباء، يعني الناس بتعاني شديد جدا. طبعا غير المشكلة بتاعت أغلبية الناس يعني بقت تعتمد على تطبيق بنكك وفيه خلل، يعني إشكال التطبيق بقى تقيل وما بيشتغل، يعني أنت عشان تمشي الدكان تشتري حاجة تقيف ساعتين، وبعد ما هي غالي عشان التطبيق يشتغل معاك الواحد يعني يقيف ساعتين عشان يجيب الحاجة، والكاش طبعا ما في سيولة نهائي، ما متوفر السيولة.
1: وفي إطار ردود الفعل على الأزمة المعيشية والأوضاع الاقتصادية التي تعيشها البلاد، أكد حزب الأمة القومي أن معالجة الأزمة لا يمكن أن تتم عبر إجراءات مؤقتة أو معالجات جزئية، وإنما تتطلب إرادة سياسية واقتصادية مسؤولة وخطة عاجلة تعالج جذور الأزمة وتعيد توجيه موارد الدولة نحو حماية المواطن والإنتاج والخدمات. وعليه شدد حزب الأمة في هذا الخصوص بأن إدارة الاقتصاد الوطني لا تحتمل التجزئة في ظل وطن منقسم وعدم توفر وحدة السوق والموارد، مما يستوجب معالجة شاملة تنهي الانقسام الاقتصادي والمؤسسي وتعيد توحيد مؤسسات الدولة تحت سلطة مدنية واحدة، بما يضمن ولاية الدولة على الموارد وتوحيد السياسات المالية والنقدية وإحكام إدارة الإيرادات العامة والحد من تهريب الموارد ومعالجة اختلالات التجارة والميزان الخارجي وصولا إلى اقتصاد وطني متماسك وقادر على استعادة الاستقرار والنمو. أرجع الخبير الاقتصادي دكتور أوهاج سيد استمرار تراجع قيمة الجنيه السوداني مقابل العملات الأجنبية إلى جملة من الأسباب، في مقدمتها الاعتماد الأساسي للبلاد على الاستيراد لتغطية الاستهلاك المحلي، مشيرا إلى أن هذه الوضعية أدت إلى زيادة مضاعفة في الطلب على النقد الأجنبي وعلى رأسه الدولار الأمريكي. وأشار في حديث لراديو دبنج لأن لجوء المواطنين لاستبدال مدخراتهم من الجنيه السوداني بالدولار للحفاظ على قيمة أموالهم أدى بدوره إلى تقلبات متتالية وزيادة مستمرة في أسعار الصرف. وأضاف لراديو دبنج:
3: البلد الآن يعني معتمد على الاستيراد بصورة أساسية لتغطية الاستهلاك، وبالتالي الاستيراد بيحتاج لعملات أجنبية على رأسها طبعا الدولار، فهذا يؤدي إلى زيادة الطلب على الدولار. من ناحية تانية الناس تتجه لأنه تحاول أنه بقدر الإمكان تستبدل قروش الجنيه السوداني إلى عملات أجنبية وبالأخص الدولار باعتبار أنه قيمتها ثابتة، فالناس تستبدل ما لديها من الجنيهات السودانية لتحويلها إلى دولار، فده يعني يفسر الزيادة المتتالية في أسعار الدولار.
1: وفيما يتعلق بتأثير توقف التطبيقات المصرفية الرقمية مثل تطبيق بنكك، استبعد أوهاج أن يكون هذا العطل سببا في ارتفاع الدولار، ورأى إنه العكس أن يحد من سرعة وتيرة المعاملات ويقلل الطلب المباشر لعدم إمكانية التحويل الفوري لاستبدال العملة. وأضاف هذا الخصوص:
3: عكس تعطل التطبيق بتاع بنكك هو من المفترض يحد من الزيادات، لأنه ما حيكون في متاح إنه استبدال الجنيهات السودانية بدولار، فهو بيؤدي إلى تباطؤ الطلب، لكن في النهاية ما زالت الوتائر مزايدة، لأنه الناس تحاول إنه تستبدل ما لديها من جنيهات سودانية التحولها إلى دولار.
1: حذرت اللجنة التمهيدية لنقابة الأطباء من انهيار الوضع الصحي وانتشار الأمراض والأوبئة في عدد من الولايات، واصفة الوضع بالكارثي نتيجة لعدم الاهتمام بالإصحاح البيئي نتيجة لانتشار الجثث وازدحام المواطنين في مناطق النزاع، بجانب المناطق التي تضررت من أثر الحرب مثل العاصمة الخرطوم وأمدرمان والجزيرة وغيرها. وطالب أمام مجلس حقوق الإنسان في جنيف اللجنة بالوقف الفوري للحرب. وقالت المتحدث باسم اللجنة دكتورة أديب إبراهيم لراديو دبنجا من جنيف إنهم قدموا تقريرا شاملا عن تدهور الوضع الصحي في السودان أمام المجلس، عكسوا فيه مستوى التدهور البيئي الذي لحق بالمعامل الرئيسية التي تضررت من الحرب بالاستهداف والتدمير. من جهة تانية شمل تقرير اللجنة التمهيدية لنقابة الأطباء وفقا لأديب الانتهاكات التي تعرض لها الأطباء من اعتقالات و تعديات كثيرة وتحرشات والتنكيل بهم، بينما هنالك عدد منهم في عداد المفقودين وآخرين قتلوا أثناء تأدية واجبهم، مشيرة إلى أن عدد كبير من الكوادر الصحية عاشوا نفس تلك المعاناة. واعتبرت أن تلك الانتهاكات والاعتداءات على الكوادر الطبية والصحية في ظل عدم توفر الأمان والحماية للطبيب والحفاظ على سلامتهم وانعدام البيئة الآمنة والملائمة لمزاولة العمل في المشافي، ما تسبب في نقص حاد في الكوادر في المستشفيات القليلة العاملة في الخدمة مقارنة مع الأعداد الكبيرة للمرضى، مشيرة إلى أن ذلك العدد المتزايد شكل ضغطا على المستشفيات من قبل المرضى والمواطنين في ظل عدم توفر الأدوية المنقذة للحياة. الخبر الأخير في النشرة: كشفت ندوة إلكترونية نظمها المكتب الإعلامي بتحالف قوى التغيير الجذري عن تفاصيل أزمة سكان حي صابرين بمنطقة السليم في دونغولا، الذين يواجهون قرار إزالة قصرية يشمل 600 منزل وأكثر من 3000 نسمة. وأكد ممثلو لجنة الحي حمدان حسن وعبدالله عباس خلال الندوة رفض السكان للإزالة التعسفية، مطالبين بالتعويض وبدائل سكنية ومهلة 5 سنوات للترتيب. وأوضح قانونيون إن المحاكم أثبتت ملكية الدولة للأرض وشطبت دعوة المدعو هارون، محذرين من انتهاك الإزالة للدستور والمواثيق الدولية. وتعهدت الجبهة الديمقراطية للمحامين بتقديم عون قانوني مجاني للسكان. مستمعين الأعزاء، بهذا الخبر تنتهي نشرة الأخبار اللي قدمناها لكم من راديو دبنجا. تقبلوا تحياتي وتحيات الزملاء في راديو دبنجا، وتابعوا ما تبقى من برامج.
4: الأعزاء متابعي راديو دبنجا في كل مكان، في المدن والقرى والفرقان والحلال، دي دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، إذا عندك صورة أو تسجيل فيديو، ممكن تشارك معنا في راديو دبنجا وتراسلنا عبر واتساب 00312080000470. راديو دبنجا منكم وليكم.

0: دبنجا يقدم
1: ملفات سودانية. ملفات سودانية، نضع الملفات المهمة أمام الرأي العام. ملفات سودانية، أسئلة جريئة وإجابات مسؤولة. ملفات سودانية، لأن السودان يستحق أن يروى.
2: أسعد الله أوقاتكم بكل خير مستمعينا الكرام في كل مكان عبر أثير راديو دبنجا، وأهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج ملفات سودانية. في الوقت اللي بنتظر فيه هو المواطن يعني بارغة أمل تخفف عنه كاهل الأعباء المعيشية وتحد من وطأة الفقر البعيشة خلال فترة الحرب الحالية، يواصل الجنيه السوداني هبوطه المتسارع أمام العملات الأجنبية وخاصة الدولار الأمريكي، وده في ظل واقع اقتصادي ضاغط جدا استحالت معه كل المحاولات والحلول الحكومية، بل وفشلت حتى اللحظة في وقف هذا التصاعد المتسارع والمستمر لزحف السوق الموازي. واليوم أصبحت الأسواق تعتمد بشكل أساسي على الاستيراد لتغطية أبسط الاحتياجات الاستهلاكية في ظل توقف عجلة الإنتاج بسبب حرب 15 أبريل 2023 والمستمرة حتى الآن واللي قضت على الأخضر واليابس، وده اللي شكل ضغط غير مسبوق وزيادة مضاعفة على طلب النقد الأجنبي. بجانب ده وفي ظل الخوف من فقدان القيمة الشرائية للعملة الوطنية، طبعا الجنيه السوداني بدأ يفقد قيمته بشكل يومي مع ارتفاع سعر الدولار، فبدأ المواطنين كمان يفكروا هم أنفسهم لتحويل مدخراتهم للدولار، وده طبعا كمان زاد الطينة بلة وأجج أزمة أسعار الصرف بشكل يعني يومي. كيف ولماذا تتهاوى الحلول والقرارات الحكومية في وقف الموجة المتصاعدة للدولار، وما هي الخيارات المتبقية للحد من هذا الانهيار المالي؟ هذه الأسئلة وغيرها نطرحها على الخبير الاقتصادي الدكتور أوهاج سيد، يعني يحلل لنا طبيعة الأزمة وما هي الحلول. أهلا ومرحبا بك سيد أوهاج.
3: السلام عليكم ورحمة الله. الله يبارك فيك يا أستاذ.
2: دكتور أوهاج، يعني برأيك يعني ما هي طبيعة الأزمة اللي سببت في ارتفاع سعر الدولار بهذه الأرقام القياسية، على الرغم أن الحكومة اتخذت عدة يعني إجراءات في محاولة لوقف زحف الدولار، من بين سياسات بنك السودان المركزي بتحرير سعر الصرف، فهل فشلت سياسات بنك السودان وهل فشلت الحكومة في الحد من ارتفاع سعر الدولار؟ وبرأيك يعني الأزمة دي حلول شنو بتتمثل في شنو؟ يعني عايزينك تدينا زي روشتة عاجلة لأنه الناس يعني البدائل الممكن أو الإنقاذ الاقتصاد السوداني في ظل الحرب الدائرة الآن.
3: بالنسبة لانهيار سعر الصرف، كل تأكيد طبعا الحرب بتلغي بزلالة على مجمل الأداء الاقتصادي وتمثل ضغط بالضرورة، هو طبعا ما بيكون زي ما يكون في الوضع العادي، لكن برضو في النهاية هي ما مبرر، لأنه برضو يكون مزاحب بتدابير وضوابط على الأقل تخف الأثار المحتملة. بالنسبة لتعويم سعر الصرف للجنيه السوداني، والله بحسب تقديري أنا تقريبا التوقيت والزمن ما كان مناسب، لأنه رغم أنه هي سياسة ناجحة جدا جدا التعويم، لكن بتحتاج لاحتياطات من النقد الأجنبي موجودة تكون لدى البنك المركزي للتأثير على إعوجاج سوق سعر الصرف متى ما كان الطلب أعلى من العرض. يعني بمعنى أنه البنك ده لما يعوم سعر الصرف للجنيه بالضرورة يكون عنده ميكانيزمات هو بيقدر يدخل بها تحت أي لحظة حصل أنه مثلا الطلب بقى أعلى من المعروض، هنا ده طبعا حيرتفع سعر الصرف. لما يرتفع البنك بيضخ مبالغ بالنقد الأجنبي عشان يقدر يحصل التوازن والاستقرار في سعر الصرف. هي كسياسة ناجحة وناجحة جدا جدا باعتبار انه انت تمتص كل العملات الاجنبية من السوق لداخل البنوك، لكن بالتأكيد بتحتاج لتوازن اللي هو وجود احتياطي من النقد الاجنبي. الشيء اللي كان مفترض انه البنك المركزي لما اصدر القرار ده بالضرورة يكون متكي على احتياطات من النقد الاجنبي يقدر يأثر بها في السوق، والواضح انه حتى الان البنك المركزي ما يتدخل انه يضخها مبالغ من النقد الاجنبي، لانه زي ما شايف التسارع بتاع الدولار ده دليل، يعني في اليوم بيكون عنده اكثر من كم سعر. فدي واحده من المشاكل الاسد. برضو ثانيا في احيانا دائما طبعا في الاحوال زي دي الاقتصاد مفروض يتجه الى الخطوات الانكماشيه الغامضه، يعني انت لما تكون مواجه بانه عندك عجز في الميزان التجاري و عندك يعني تدهور سعر الصرف، يجي بنا تفكيرك طوالي يمشي لانك كيف تقدر تتحكم. السياسات الاسرع والانجح هي السياسات الانكماشيه والسياسات المتباضيه. فنحن واضح جدا جدا انه حتى الان ما تم تفعيل اي سياسه انكماشيه، يعني الاستيراد فاتح زي ما هو، الناس تستورد كل شيء عايزاه، السعر الصرف ذاته مفروض ما يكون سعر صرف مرن، اذا انا ما عندي احتياطات من النقد الاجنبي مفروض يتحكم فيه. امر ثلاثة انا بصدر امر طوارئ في التعامل في النقد الاجنبي باعتبار انه برضو كمان. نمرة اربعة عمل حوافز تشجيعية عشان انا الذهب حاول انه يتحصل عليه كمان كمركزي عشان انا احتكر صادره، بالتالي اقدر ازيد العائد بتاع العملات الاجنبية لدى البنك المركزي. برضو صراحة طبعا كأنه تسارع سعر الصرف في هذه الصورة بالتأكيد بالتأكيد بالتأكيد يمثل ضغط، وربما يعني مفترض انه الاداء في المؤسسات ذات الصلة مفروض يرتفع للمستوى بتاع التحدي الموجود. وصح الحالة الدولة في حالة حرب وكذا بالتأكيد، لكن برضو الحرب دي ما تغل حرب عن الحرب الثانية دي، يعني وبل قد تكون أثارها أسوأ من حرب البندقية، لأنه هي دي حتؤدي إلى انفلات أمني، حتؤدي إلى تدهور، تؤدي إلى زعزعة الصيغة في العملة الوطنية، وبالتالي الناس ذاته ما حتبيع أو حتتعامل بعملات أجنبية. عشان أنا برضو كمان كتاجر أحافظ على يعني أنا يعني رصيدي ما يتآكل وكده، وحتتآكل مدخرات الناس وحتتآكل المرتبات وحتتآكل، فبالتالي دي حرب لا تغل عنها وتحتاج لتدابير. ما في عذر إنه الدولة نعم في حالة حرب، لكن بما أنها في حالة حرب يجب أنه تكون في السياسات ضبط الانفاق الحكومي، يجب أنه برضو كمان يكون على الأقل عليه ضوابط مشددة جدا وتغشف للحد اللي أكثر حد مسموح. وبرضو الاستيراد يجب أنه يكون متحكم فيه ويكون مدخلات الإنتاج فقط. مرة ثلاثة تشجيع الصناعات وإعفاء من الضرائب وإعفاء من الرسوم ويعني ودوا إعفاء جمركي عشان أنا أقدر أوفر إحلال للواردات وأوفر بدائل للواردات اللي بتجي. يعني انهيار العملة يعني بالتأكيد بالتأكيد يزداد صيغة المواطن في العملة، وبالتالي ويأثر أثار سلبة كبيرة جدا جدا. الشيء اللي أنا هسي شخصيا بشوفه إنه على الأقل أول حاجة يتم استنفار كل أصحاب الخبرات وتكوين خلية بتاعة أزمة لإدارة الوضع المحرج الموجود حاليا. أمر اثنين يعني امتصاص الذهب الموجود بأسعار تشجيعية زي أسعار السوق أو أسعار تحفيزية، على أساس أنه هي كل الذهب ده يتجمع لدى البنك المركزي عشان يكون هو نواة بتاعة الصادرات. أمر ثلاثة استنفار الدول الصديقة والشقيقة، احنا اذا كان السودان في ظرف زي ده الدول الصديقه والشقيقه ما قدرت تتدخل مثل انه ممكن تدي وقود وتدي حاجات بضمانات وتدي باجل تدي بضمانات ذهب تدي بغيره، بالضروره بالضروره تتدخل عشان يتوازن، لانه اذا حصل اي انهار في الاقتصاد السوداني بالضروره حيأثر على دول الجوار والدول الشقيقه والدول الصديقه. هنا برضو كمان دورهم دائما الدول لما تواجه بمشاكل زي دي بتجي ودائع مثلا، بتجي يعني مواد سلع ببيع عاجل كده او بشروط ميسرة، برضو يعني المفروض الناس تتحرك في الاتجاهات دي. الوقود بالذات مثلا على الاقل الناس في 6 شهور او كده بشروط ميسرة ببيع عاجل، ممكن الناس تحاول انه تتحرك في المسار ده. لازم خطوات سريعة جدا جدا مطلوبة جدا جدا مطلوبة في الوقت الراهن، خطوات سريعة جدا جدا عشان يضبطوا الإلغاء بتاع سعر الصرف اللي هو حاليا ماشي بوتائر متسارعة جدا جدا.
2: طيب برضو في أزمة نشبت أيام ارتفاع سعر الدولار تتعلق بمسألة التحويلات المصرفية وتعطل خدمات التحويلات المصرفية زي خدمة بنكك التابعة لبنك الخرطوم وفوري التابعة لبنك الفيصل الإسلامي وكده، يعني العطل ده هل هو برضو ساهم في ارتفاع سعر الدولار ولا يعني ما عنده تأثير؟
3: بالنسبة لانهيار سعر صرف الجنيه، أولا في جملة من الأسباب، واحد منها انه زي ما ذكرنا انه البلد الان يعني معتمد على الاستيراد بصوره اساسيه لتغطيه الاستهلاك، وبالتالي الاستيراد بيحتاج لعملات اجنبيه على راسها طبعا الدولار، فده يؤدي الى زياده الطلب على الدولار. من ناحيه ثانيه الناس تتجه لانه تحاول انه بقدر الامكان تستبدل قروش الجنيه السوداني الى عملات أجنبية وبالأخص الدولار باعتبار أنه قيمتها ثابتة، فالناس تستبدل ما لديها من الجنيه السودانية لتحويلها إلى دولار، فده يعني يفسر الزيادة المتتالية في أسعار الدولار. بالعكس تعطل التطبيق بتاع بنكك هو من المفترض يحد من الزيادات، لأنه ما حيكون في متاح أنه استبدال الجنيهات السودانية بدولار، فهو بيؤدي إلى تباطؤ الطلب، لكن في النهاية ما زالت الوتائر مزايدة لأنه الناس تحاول أنه تستبدل ما لديها من جنيهات سودانية التحولها إلى دولار.
2: لحد هنا وصلنا أصدقائنا مستمعي راديو دبنج الأعزاء لختام حلقتنا، إلى أن نلتقيكم في حلقة قادمة بمشيئة الله. هذه تحياتي سليمان سري، وتقبلوا تحيات الفريق العامل، والسلام عليكم ورحمة الله، ودمتم بخير.
1: ملفات سودانية، ملفات سودانية، نضع الملفات المهمة أمام الرأي العام. ملفات سودانية، أسئلة جريئة وإجابات مسؤولة. ملفات سودانية، لأن السودان يستحق أن يرى.
4: قضايا الشباب،

0: قضايا الشباب. قضايا الشباب برنامج يعنى بقضايا الشباب ويصدح نافذة لهم لإبداء آرائهم حول قضاياهم المختلفة. قضايا الشباب.
1: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة الأعزاء، ونواصل معكم الجزء الثاني من حلقتنا من برنامج قضايا الشباب حول التطورات المتعلقة بالحوار السوداني. نناقش في هذا الجزء التطورات المتعلقة بالحوار السوداني وردود الفعل حوله، ومعنا الأستاذ أشرف إدريس أحد القيادات الشبابية المهتمة بقضايا التحول المدني الديمقراطي في السودان. أهلا ومرحبا بك أستاذ أشرف في برنامج قضايا الشباب. بداية، كيف تنظر إلى الحوار السوداني؟
2: حقيقة الحرب بتاعت 15 أبريل دي أكبر الأزمات السياسية والكارثية في السودان في القارة الأفريقية عموما. من بدايتها الحرب أدت إلى انهيار مؤسسات الدولة، أدت إلى تفكك النسيج الاجتماعي في السودان، أدت إلى أكبر حصيلة بتاعت نازحين ولاجئين في السودان ما يقارب 14.5 مليون ما بين لاجئ وما بين نازح. ودي كلها دي أزمات نحن لازم ننظر لها في المقام الأول. ما ممكن يكون في معزل عن حديث عن حوار سياسي وما يكون نحن منطلقين من الحقيقة الأساسية، ما نسميها ما نحاول نسمي انه بس الحاصل ده انه ده خلاف سياسي ما بين مجموعات مدنيه بتحل بس بقعد ترابيزه، او نحن بس مجرد ما نجلس في طاوله بتاعت حوار انه المشكله دي هتتحل. بالعكس، المشكله دي بتتحل. البلد دي يعني الناس دي هسه يعني الحوار اللي تم اطلاقه او تم الدعوه له وتدشينه طريق اللجنه بتاعته دي في بورسودان، يعني لحد الان الرصاد شغال والتشريد حاصل والناس ناسحة ولاجئين، وفي كوارث إنسانية، في خطر بيهدد 40 أو 60% من معظم ولايات السودان الخاضعة لسيطرة الجيش وسيطرة الدعم السريع دي بخطر المجاعة، وفي الأمراض والناس دي بتموت. أنت ما ممكن تيجي تتكلم عن مسألة بتاعت حوار، يعني الناس دي بس تيجي تجلس للحوار والرصاص شغال، يعني ده ما في منطق في الحاجة دي.
1: برأيك ما الشروط اللازمة لنجاح هذا الحوار؟
2: من الشروط الأساسية المفترض تتوفر في أي حوار لابد يكون في جو بتهيئة مناخ، لابد في البداية تجيف الرصاص دي يجيف، نزيف الدم دي يجيف، تسقط كل البلاغات الكيدية والسياسية. يعني اليوم بتكلم عن أو تم التصريح بأنه يا أخي ما في أي ملاحقات قانونية حتتم لأي زول داريج الحوار. طيب في ناس معتقلين الرأي سياسي موجودين في سجون بورسودان، يعني ممكن من أبرزهم اللي هو من مدينة بورسودان نفسها، يعني بريرة توم حد الآن موجود داخل زنازين سلطة بورسودان. يعني فده أنت ما في حقيقة، ما في حسنية، لأنه الحوار ده يمشي لقدام، ما بالعكس الحوار ده حيكرس لإنقسام في الدولة دي كلها. فممكن أنت الناس ما عندها الحرية ولا أمان، لأنه يقول رأيه بمنتهى الحرية ومنتهى انت بتعتقله بتنكل به وبتسجنه تحكم عليه بإعدام. حال كل الشباب والمناضلين لسه معتقلين قاعدين في زنازين الطرفين بتاعين الصراع، لأنه مجرد كلمة أو مجرد انه كان موجود في منطقة دخل الدعم السريع وهو ما طلع، ما كان عنده المقدرات المادية انه يطلع مثلا، فلما الدعم السريع طلع والجيش جاء رجع انت بتعتقله باعتبار انه متعاون. يعني هن قاعدين الناس الأصلا خشوا واعتقلوا ونكلوا، وهنا الأسقط المدن دي مثلا من سلطة الجيش اللي هم النرقبة وكيكل وهندير هم موجودين الآن يعني مع سلطة بورسودان.
1: طيب ما الدور الذي يمكن أن يلعبه الشباب في ظل هذه التعقيدات؟
2: في البداية نحن يعني كشباب كقوة مناهضة للحرب دي نحن ما عندنا مشكلة مع الحوار كمبدأ، احنا ما عندنا مشكله مع الحوار كمبدا، لكن الاسئله الجوهريه المفترض تنطرح، يعني هو الحوار ذات مفترض شكله كيف؟ يعني اي حوار نحن كسودانيين ممكن يحل لنا مشكلتنا، اي حوار نحن بنحتاجه في المرحله الحاليه دي، وذاته زمنه 200 والمشاركين فيه منو، وتحديد الاجنده، ودي كلها حاجات بنختارها نحن، يعني ما بيزول بيجي بحدد لنا، يعني ما ممكن الجيش او البرهان يعني يحدد اجنده الاجتماع ويحدد المشاركين فيه ويجي داير الناس. يعني هو واضح الحوار ده يعني مخرجاته واضحه من قبل ان يبدا اصلا، يعني نفس السيناريو بتاع البشير، نفس كل السيناريوهات اللي بيعملها الانظمه الدكتاتوريه ده داير شرع لنفسه، يعني وهسه يعني بدأت الحملة، أدشنوا الحملة الداعية لتنصيب البرهان رئيسا للجمهورية وترغيته لردة مشير. يعني إنجازه إنه أدخل السودان في حرب، أفغر شعب أكثر ما هو فقير، شرده، الماء مات بالرصاص، مات بالأمراض، مات بالمجاعة. يعني ده الإنجاز بتاع البرهان وحميدتي في السبع سنة الأخيرة دي. ده إنجازهم المفترض هم يرجعوا عليهم وينصبوا رئيسا للسودان، يعني زي ما حلم أبوه يعني على جثث السودانيين والسودانيات.
1: ما شكل الحوار الذي تنشدونه أنتم كشباب؟
2: لما طلعنا في الثورة دي طلعنا لأنه كان دايرين نحدث تغيير جذري في المشهد السياسي عموما، لكن التغيير كان تغيير سلمي. بس انتقلت الموضوع بقى صراع سياسي، صراع مسلح يعني، ولسه حيتوسع يعني، لسه حيتوسع يعني. نفس التأسيس أو نفس الإجراءات اللي عملوها الكيزان في زمنه هناك، أو صلح الدعم السريع وجل برهان قواهم ودال، مكنوا لوجستيا ومكنوا دبلوماسيا، خليه يكون عنده علاقات وتسليح متطور، هو نفسه الشيء قاعد بالكربون يعني، قاعد يتعاد السيناريوهات دي، ما كان مع البراؤون، كان مع نفس الحركات المسلحة اللي كان النظام ذات نفسه خلق الدعم السريع عشان يصارعها، بس بقوي فيها عشان يصارع الدعم السريع. فدي نحن حنكون قاعدين في الحلقة المفرغة دي كتير شديد، ما لم نحن نأسس لحوار حقيقي، حوار ده عنده شروطه، اللي هو لابد في البداية تجيف الرصاص ده، الرصاص ده يجيف يتفتح المسارات الإنسانية، فحداك نحن نجي نقعد نشوف نحن شكل الحوار اللي نحن محتاجينه في السودان في الفترة الحالية دي كيف، نحدد زمنه كان في الداخل كان في الخارج، تهيئ المناخ أولا، يطلع كل المعتقلين زورا وبهتانا ده يخرج من الزنازين، بعدك نحن ممكن نقعد نشوف الحوار ده نحن دارين منه. والأهم من كده إنه يتحدد ذاته أطراف الأطراف بتاعنا الحوار ده، من اللي حيشاركوا في الحوار. يعني أنا ما ممكن أكافئ أي أكافئ المؤتمر الوطني وحركته الإسلامية دي بعد الحرب اللي قوموها دي، يعني أنا ما بقول إنه الكيزان دي بس أو الحركة الإسلامية دي القاعدة في بورسودان أو في سلطبة، لا بالعكس، هم مع الدعم السريع موجودين يعني، كل المتحدثين هنا حركة إسلامية، هن تربيتهم هن أبنائهم يعني.
1: طيب رأيك شنو في موقف مفوضية الاتحاد الأفريقي ومباركتها للحوار؟
2: فليعي الاتحاد الأفريقي إنه هو ما مؤسسة أو هو ما طرف سياسي في الأزمة السودانية دي، إنه ما طرف، ما مفترض يكون كطرف في الأزمة السياسية السودانية دي، وهو مؤسسة قارية معني بحماية السلم والأمن والاستقرار في أفريقيا يعني. ده الدور المفترض يلعبه الاتحاد الأفريقي، ما إنه يطلع يكون جزء أحد طرفيها أو يدعم أحد طرفي الصراع. ده انحراف عن مبادئها وعن أسباب تأسيسها أصلا وعن أهداف المنشأ. عشان الاتحاد الأفريقي ده يدعم الأمن والسلم والاستقرار في أفريقيا والوحدة، يدعم، يدافع عن سيادة الدول ووحدتها، يساعد، مفترض يساعد في منع النزاعات، يسعى دائما إنه أي نزاع يتسوى بالطرق السلمية. والاتحاد الأفريقي نفسه كان متمسك يعني في بدايات الحرب السودانية، كان متمسك بسيادة السودان ووحدته واستغلاله سلامة أراضيه، وكان بيتكلم عن دعوة لعملية سياسية شاملة لإستعادة الأمن والاستقرار. فده الدور المفترض يلعبه الاتحاد الأفريقي، ما إنه يكون طرف، ما إنه يكون، ما مفترض يكون الاتحاد الأفريقي ده يلعب كطرف أو يكون طرف في الاستقطاب السياسي الحاصل ده داخل السودان. الدور الرئيسي المفترض يلعبه إنه يكون ضامن لنزاهة العملية السياسية وشموليتها، ده دوره كاتحاد أفريقي. حتى في دعمه للمبادرات يعني، بغض النظر عن المبادرة هي شنو، مفترض يكون واقف عنها أو واقف في مسار متساوي أو مسافة متساوية من جميع الأطراف، ما يدي طرف شرعية على طرف آخر يعني، ده ذاته بيسقط عنك الحياد يعني. أنت كده ما في الحياد، أنت إذا بتميل عن لطرف مقابل طرف آخر أنت بتوسع الهوة بتاعت الصراع وبتفقد الحياد بتاعك. والاتحاد الأفريقي يعني هو عنده المقدرة وعنده القدرة إنه يساهم، إذا ركز وركز مع أدواره بكل حيادية بكل تمام، ممكن يركز على القضايا الأساسية اللي هي وقف الحرب، حماية المدنيين، دعم المسار السياسي الشامل بدون الانحياز لأحد أطرافه، بدون إكساب طرف شرعية على طرف آخر، لأنه أنت مجرد ما أكسبت طرف شرعية أنت بتوسع في الهوة بتاعت الصراع دي. السودان ما محتاج لشرعية لأحد الطرفين المتحاربين ديل، محتاجين إنه الطرفين ديل يجنحوا للسلم ويوقفوا نزيف الدم ده، ويفتحوا الممرات الإنسانية. ده اللي احنا محتاجينه، ده الدور المفترض يلعبه الاتحاد الأفريقي. هن المفترض يركز لنا بس في وقف الحرب، حماية المدنيين، دعم المسار السياسي، يقرب وجهات النظر أو تنسيق مثلا مع تنسيق المبادرات الدولية والإقليمية، يعني أفضل من تكون متعددة زي الماشي هسي الشعب الكثير ده. أفضل اللي يحاول ينسق ما بين المبادرات الدولية دي الأدوار الممكن يلعبها الاتحاد الأفريقي. يعني أنا بشوف إنه ما يكتفي، يعني ما في، يعني بدل إنه يكتفي بالترحيب بالحوار الغير حقيقي المزمع عقده في السودان، ممكن الاتحاد الأفريقي ذاته يطرح بالتشاور مع القوى السياسية والقوى السودانية المناهضة للحرب، يعني يحاول يطرح مجموعة من الشروط والمبادئ اللي بتخلي أي حوار يكون عنده مصداقية، اللي هي مثلا ممكن نتكلم عن إنه الحوار في نفسه ما بيكون بديل عن وقف الحرب. يعني أنت خلاص عملت حوار سياسي، ما مشكلة نواصل الحرب لحد آخر طلقة الضرب. فده ما ممكن يكون خيار، إن الحوار بدل إيقاف الحرب نمشي في حوار سياسي، ده خطأ. مفترض إيقاف الحرب بعد ذاك نحن نمشي لحوار، ده مفترض يكون مبدأ أساسي. الاتحاد الأفريقي مفترض يضغط في الناحية دي مع الشركاء الدوليين والإقليميين، ده مفترض، ده أهم دور مفترض يقوم به الاتحاد الأفريقي. ممكن تاني يعني هو أو ممكن نقول شنو، إنه يعني هسي التصريح اللي طلع من الاتحاد الأفريقي ده، يعني وده تحليلي يعني البسيط للحاجة، إنه هو بيرحب ذاته بمخرجات الحوار دي كانت، يعني قبل ممكن ترحب ترحيب مسبق يعني بمخرجات، مع إنه مخرجات واضحة. أنا زي ما ذكرت قبل إنه مخرجات واضحة يعني بالنسبة لنا، يعني إنه البرهان في النهاية داير يصل من الحوار ده لشرعية لنفسه، يعني إنه داير نص بنفسه ليصل للسودان. فهو يا ريت يعني الاتحاد الأفريقي يعني يمشي يراجع أو يتابع الملف بتاع النزوح واللجوء وقاعد الإحصائيات الموجودة لحد شهر أغسطس 2026، عدد النازحين المرتبطين بالأزمة السودانية دي ما لا يقل عن 11.5 مليون يعني مواطن سوداني نازح. دي مسائل الاتحاد الأفريقي يمشي عشان يحاول يخفف معاناة ال 11.5 مليون نازح، يعني 11.5 مليون نازح وأكثر من 3.5 مليون لاجئ أو طالب اللجوء.
1: طيب إذا أنتم كشباب بترفض الحوار بهذا الشكل، فما البديل الذي تطرحونه؟
2: ما شايف إنه في رفض، ما رفضين الحوار، لكن أي حوار ما بتسبقه تهيئة بتاعت مناخ وضمانات كافية لأن الحوار ده يكون حوار حقيقي، يكون حوار حر ونزيه. يعني ما ممكن يعني البنادق شغالة والاعتقال التعسفي شغال، انت تقول لنا داري يجيب الناس تتحاور كيف؟ انا الكلمه انا ما بقدر اقول كلمه بتاعت حق. يعني كان في المبادره المطلقنا نحن معروف المطلقه من يعني هو نفسه ضد النظام السابق، يعني الحركه الاسلاميه واجهتها مطلقين المبادره بتاعت ترشيح البرهان، يعني بيعملوا زي استفتاء وتصويت كده في الشوارع بيقولوا انه دار تختار دار منو رئيس للسودان، يعني بفكر استعباطي او اعتباطي انه بيفتكروا انه دايرين زول يعني حيجي يقول لهم انا والله برشح مثلا فلان الفلاني ذاك اللي هو مثلا، يعني فلنفترض انه يقول زول انا حرشح دكتور عبد الله حمدوك مثلا رئاسة وزراء السودان او لرئاسة السودان كرئيس للسودان. فما في زول يعني الا ان كان هي، انا ما حقول هي شجاعة يعني، لكن ما داري اسمها شجاعة، ده انتحار. يعني انت في في في في, في مكان زي ده، يعني انت لو قلت كلام زي ده تاني ما حتشوف الشميز، يعني ما في بلقاك. فما ما لم يكن في حرية في امان وفي ضامنين حقيقيين لعملية الحوار، ما حيكون في حوار جد، حيكون بس مجرد رقم للمبادرات الكثيرة اللي اتعملت في السودان ده. زي حوار الوسبة زي كثير يعني حوارات اللي اتعملت في السودان ده. فنحن ما دارين بس حوار لمجرد انه بس يقولوا حوار انه السودانيين قعدوا، لا نحن محتاجين حوار حقيقي يخاطب جذور الأزمة السودانية دي في البداية، يوقف الحرب، يخفف معاناة السودانيين، يحاول يعالج آثار الحرب الكارثية دي ويخاطب جذور الأزمة. ده الحوار اللي احنا دايرينه، ده الحوار اللي احنا بنسعى له، وان شاء الله في ذو المحاولات احنا نقدر نسعى ونصل للحوار الجاد.
1: مستمعينا الاعزاء، بهذا نصل الى ختام حلقتنا من برنامج قضايا الشباب. تناولنا خلالها التطورات المتعلقه بالحوار السودان، واستمعنا الى اراء الشباب حوله. نشكر ضيفنا الاستاذ اشرف ادريس على مشاركته معنا وتفضلوا بالمعلومات القيمه. كما نشكركم أنتم مستمعينا الأعزاء على حسن المتابعة والاستماع، وإلى أن نلتقي بكم في حلقة جديدة، دمتم بخير.
3: الأعزاء متابعي راديو دبنجا على فيسبوك في كل ربوع السودان. هذه دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، صورة أو تسجيل فيديو، ممكن تشاركه معنا في راديو دبنجا عن طريق الماسنجر في صفحة دبنجا على فيسبوك، راديو دبنجا السودان. راديو دبنجا، منكم ولكم.

0: راديو دابنجا يقدم إرشادات صحية، إرشادات صحية حول صحة الإنسان والبيئة.
1: المستمعين الأعزاء، مستمعي راديو دابنجا، أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج إرشادات صحية. وحلقتنا الليلة بنستضيف فيها الدكتور سلام حسن عبد الله، وهو طبيب في كلية مستشفى لندن الجامعية في بريطانيا. والحلقة الفاتت كان تكلمنا عن أهمية التحصين للأطفال، والليلة حلقتنا دي مواصلة لحلقتنا الفاتت، والليلة حيتكلم لنا عن أنواع التحصين وكيف بنديه للطفل وفي أي زمن. أهلا ومرحب بك.
2: مستمعي الأعزاء، مستمعي راديو دابنجا، مرحب بكم مرة تانية في حلقة جديدة من برنامجنا إرشادات صحية. في البداية نرحب بأهلنا في معسكرات اللجوء والنزوح في دارفور وجبال النوبة والنيل الأزرق وفي كل بقاع السودان. الليلة نحن عاوزين نواصل في حلقتنا عن التحصين اللي اتكلمنا عنه في المرة الفاتت. المرة دي حلقة لو في زول عنده أي سؤال ونحن جاهزين إنه نجاوب لسؤاله. الحلقة الليلة نحن نتكلم عن طريقة إطاعة التحصين ده بنديه كيف، ونجي نشوف النوع وذاته وأنواع التحصين والزمن بتاعه وكيف نعمله كيف، ونشوف المضاعفات البسيطة اللي ممكن تحصل وما بتقلق الواحد. النقطة الأولى نشوف التحصين ده هنا بنديه كيف، هو اللغاة. هنا اللغاة بنديه بثلاثة طرق. عندنا الطريقة الأولى يمكن نديه عن طريق الحقنة، حقنة بالعضل. الطريقة الثانية حقنة بتكون تحت الجلد، والطريقة الثانية يمكن نديه عن طريق الفم يعني شراب. يعني دي الطرق الثلاثة الرئيسية اللي احنا قاعدين نديه بها التطعيم أو التحصين. نجي نشوف احنا بندي شنو أنواع التطعيم والتحصين اللي قاعدين نديه شنو. اللغاة الأول اسمه BCG، يعني ما ضروري تحفظ الاسم لكن لازم الأم تحفظ إنه الزمن ده بنديه متى، لأنه مهم جدا. هو ده بندوه عشان يغينا ضد مرض السل، ومرض السل طبعا كلنا احنا عارفين انه بيكون فيه جهة مزمنة وجهة لفترة طويلة جدا، وممكن يأثر للواحد لحد ما يكبر. وده احنا بندوه داخل الجلد، ودائما مباشرة الطفل مجرد ما ولده في الشهر الاول لازم ياخده، لانه مرض السل ده مرض خطير جدا. وبعد الولادة مباشرة برضه بندي معاه لغاية بتاع الشهر الاطفال، وده دائما في جرعة اسمها جرعة رغم الصغر، ده بندوه طوالي بعد الولادة. والشهر الاطفال ده بندوه عن طريق الفم، يعني نقطتين كده بنقطعها للطفل في خشمين. ده اللغاهين اللي بنديهم طوالي مباشرة بعد الولادة. بعد الولادة لو أخذ ده تاني الطفل ما بيكون محتاج لأي حاجة إلا بعد ما يتم 6 أسابيع. لما يتم 6 أسابيع يمشي المركز الصحي، بيمشي بأخذ لغاهات كثيرة. اللغاه الأول اسمه الثلاثي، سموه الثلاثي لأنه فيه 3 حاجات، فيه التتنس وسعال الديكي وفيه الدفتيريا، وده كلهم أمراض خطيرة جدا جدا بتأثر في الأطفال وممكن تؤدي إلى وفاة الأطفال. واللغاه بتاع الثلاثي بنديه شكل حقنة بالعضل. مع اللغاه ده في نفس الفترة 6 أسابيع بندي معه حقنة برضو بتاعت التهاب الكبد الوبائي نوع باء. والالتهاب الكبد الوبائي عشان نبسطه ليكم، ده البام الإرغان لطفل، لكن ما ده الإرغان البيجي بروح، ده إرغان لكن بيكون مستمر وممكن لقدام يعمل فشل في الكبد ويعمل تليف، يعمل مضاعفات كثيرة. عشان كده أنا بوجه الأمهات إنه لازم يحرصوا يمشوا يطعموا أطفالهم في الوقت المناسب وفي الزمن المناسب، لأنه كل الأمراض هسه أنا قاعد أتكلم فيها ده أمراض خطيرة جدا، ويعني لو ما طعمنا الطفل لقدام ذاته يعني تأثر في صحته وممكن بتعمل له مضاعفات في المستقبل بتؤدي للوفاة. في نفس 6 أسابيع برضو في لغاهات تانية، في شلل الأطفال بندي جرعة تانية. طبعا ادينا جرعة في اليوم الأول، بندي جرعة تانية بس 6 أسابيع دي اسمها جرعة رقم 1. بعد طفل يتيم 10 أسابيع لازم انت توديه مرة تانية عشان يدو الجرعة التانية، نفس الجرعات اللي احنا ذكرناه لكن دي الجرعة التانية بتاعت الثلاثي بتاعت التهاب الكبد الوبائي والجرعة بتاعت الشلل، ياخد الجرعة التانية ده لما الطفل يتيم 10 أسابيع. بعد ما الطفل يتيم 14 أسبوع برضو لازم توديه للمركز الصحي مرة تانية عشان ياخد الجرعة رقم 3، لأنه كل الجرعات دي لو أخذت جرعة واحدة ما كفاية، ممكن يدو مناعة لمدة سنتين شهرين لكن تاني برجع لازم يكمل الجرعات المقررة. وفي غالبية الوقت في بعض الجرعات 3 جرعات وفي بعض الجرعات جرعة واحدة، عشان كده لازم يكمل الجرعات المقررة عليه المسؤول بتاع التحصين. لو أخذ جرعة ناقصة ممكن يأثر فيه والمرض يقوم يرجع له تاني، وبيجيه بطريقة أصعب من الطريقة الأولى وممكن يؤدي للوفاة بطريقة أسرع من الطريقة لو هو ما كان وديته للتطعيم نهائي. عشان كده أنا بنصح الأمهات أي أم بدأ التطعيم لازم تكمليه ولازم تطعيمه في الزمن المناسب. يلا نجي بعد ما يتم الطفل 9 شهور ناخد يعني حقنة واحدة بس اسمها حقنة بتاعت الحصبة، مرض الحصبة. مرض الحصبة طبعا كل الناس عارف الطفل بيقوم له حبوب كده في وشه وفي جسمه كله وعيونه بحمله وبيكون زي نزلة، ولو ما عالجناه برضه ممكن يؤدي إلى وفاة الطفل. يعني عشان احنا نحمي نفسنا من الحصبة لازم ياخد الحقنة بتاعت الحصبة في شهر 9. بعد نهاية 9 شهور كده الطفل بيكون أخذ أجراءات الأساسية، يعني بيكون باقي له جرعات منشطة. جرعات المنشطة دي بدك بحدوها لك، في جرعات بعد 18 شهر، في جرعات بعد سنتين، في جرعات بعد سنة. لكن أهم حاجة في الموضوع إنه الطفل لازم يكمل الجرعات الأساسية لحد أن إحنا قلنا دي، لأنه لو ما كملت الجرعات الأساسية بيكون مناعته ناقصة وممكن هو بيكون معرض للأمراض. وبعدك نيجي نتكلم عن المضاعفات البسيطة اللي ممكن تحصل له بعد مرات بتخلي الأم مثلا تقول يا أخي والله أنا ولذيذة وديته المركز وجات حمى وتاني أنا ما بوديه وكذا. لا، الحياة في بعض الأشياء البسيطة بتحصل للطفل بعد التطعيم وهي عادية جدا. يعني من ضمنها مثلا الحمى، يعني بيجي حمى خفيفة ممكن تستمر معه يوم يومين ثلاثة يوم وبتروح، يعني ما محتاجة لحاجة كثيرة. بننصح الأم إنه ما تغلق، يعني جرين بتاع جاء حمى خفيفة وكذا بيعتبر إنه الموضوع عادي والحمى دي بتروح. الحمى دي بدليل إنه الجسم قاعد يكتفي مناعة، فعل مع اللقاح للدولي عشان يقوم يكتفي مناعة عشان يحمي من الأمراض، ده مؤشر كويس. الحاجة الثانية بعض مرات بيكون في ورم مثلا بسيط، يعني بيكون بعض مرات في ورم في المحل بتاع الحقنة وممكن يعمل جرح، يعني مثلا في ذات في بتاعت السول بتاعت البي سي جي دي بعض مرات ممكن تعمل جرح، والجرح بعض مرات ممكن يستمر لشهر أو بعض مرات يستمر لخمستاشر يوم لشهر. لو حصل جرح واستمر ده برضو مؤشر كويس إنه الجسم قاعد يتفاعل مع اللقاح للدولي وبالتالي مناعته كويسة والواحد ما يعني ما تغلب. علاجه بسيط جدا، جات الحمى ممكن ياخذ معه بنادول عادي، الحمى بتروح، بتاع الحقنة ممكن تعمل لهم مكملات عادي جدا، مويه دافيه مويه عاديه. يمكن ده كان حاجه شامله عن البرنامج بتاع التحصين. نصيحتي الاخيره داري اقولها للامهات، اهم شيء لازم الطفل بتاعك تطعمه عشان هو ذاته يكون صحته كويسه، لانه لو ما طعمته حسي ممكن اللي قدام يقوم يحصل له امراض، والامراض دي بعدين زي ما بتدخل البيت كله في مشكله توديه المستشفى والفحوصات دايره قروش، والعلاجات دايره قروش، كل الحاجات دي دايره قروش. والتطعيم مجانا، يعني افضل من كونه ننتظره لحد ما يمرض ونودوه الدكتور او نودوه امشي ندفع قروش في العلاجات. الحاجه الثانيه اللي انا دار اقولها للامهات، لازم لو بدتي التطعيم لازم تكملوه، لازم تتغيري بالزمن. الحاجه الثالثه، بعد اي تطعيم الزول المسؤول من التطعيم او هو اذا كان ممرض او بيقوم بيديكي كرت، الكرت ده بيكون محدد فيه الزمن والتطعيم اخذه 200 وكذا. الكرت ده لازم تحفظيه يكون نظيف ما يتشرد وما يلعب به الاطفال الصغار، تحفظيه في حته مناسبه لانه الكرت ده بمشي معاك لقدام حتى لما نكبر. بعدين بسألوا طعمت قبل كده ولا ما طعمت، طعمت وين الكرت بتاعك؟ الكرت ده هو بس بيدي انه الطفل لا اخذ تطعيم قبل كده ولا ما اخذ تطعيم. وختاما يعني نقول لكم اتمنى انه كل النسوان يودوا اطفالهم من التطعيم ونشوفهم كلهم نصيحين جدا، والسلام عليكم ورحمه الله.
1: شكرا للدكتور سلام حسن عبد الله الطبيب بمستشفى كليه لندن الجامعيه في بريطانيا، شكرا لمشاركتك معنا وافاداتك اللي قدمتها لنا. والشكر برضه موصول للمستمعين الاعزاء على حسن المتابعه، ولحد ما نلقاكم في حلقه جديده من برنامج ارشادات صحيه بنقول لكم قيل وعافيه.
0: راديو دبنجا يقدم ارشادات صحيه، ارشادات صحيه حول صحه الانسان.

0: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة الأعزاء في برنامجنا اليوم الجمعة الموافق 18 سبتمبر عام 2026. برنامجنا بيشتمل على نشرة الأخبار وبرامج أخرى متفرقة، ولكن في البداية حنقدم لكم نشرة الأخبار والبداية بالعناوين. غلاء طاحن يفاقم معاناة سكان الصالحة بالريف الجنوبي لأم درمان، وخبير في مجال تحليل النزاعات يحذر من مجاعة قادمة في دارفور وكردفان. ارتفاع كبير في الأسعار بنهر النيل وانخفاض حاد في أسعار البلح، وينخفض لأدنى مستوى بما يوازي 1.5 كيلو لحم عجالي. وفاة أكثر من 70 شخصا في حادث انهيار مروع لمنجم ذهب تقليدي في منطقة الزرع بمنطقة فوجة القريبة من النهود. أهالي حي صابرين بمنطقة السليم في دونغولا بالولاية الشمالية يرفضون الإزالة القسرية ويطالبون بالتعويض والبدائل، وخبير اقتصادي يستبعد تأثير تعطل بنكك على ارتفاع سعر الدولار. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجة. لقي أكثر من 70 شخصا مصرعهم وآخرين لا يزالون في عداد المفقودين إثر حادث انهيار مروع لمنجم ذهب تقليدي في منطقة الزرع بمنطقة فوجة التابعة لمحلية النهود بولاية غرب كردفان في واحدة من أكثر حوادث التعدين التقليدي مأساوية في المنطقة. وقال مرتضى أحمد الناطق الرسمي باسم مرصد كردفان الحقوقي لراديو دبنجة إن عمليات البحث والإنقاذ في موقع الانهيار تجري ببطء شديد وسط افتقار تام للوسائل والمعدات المتخصصة اللازمة لمثل هذه الحوادث. وأوضح إن الأهالي والمعدنون أنفسهم يعتمدون بشكل أساسي على مجهوداتهم الذاتية مستخدمين آليات بدائية مثل اللودر في محاولة انتشال القتلى والمفقودين من تحت الأنقاض. وأضاف مرتضى أحمد الناطق الرسمي باسم مرصد كردفان في هذا الخصوص:
1: وهو حادث مأساوي جدا، المنطقة طبعا مقفولة، تسيطر عليها قوات الدعم السريع، وهي بعيدة نفس بعيدة وما في أي مجال لوصول فرق إنقاذ. نحن ناشدنا طبعا كل الجهات المعنية بأنها تحاول تتدخل حتى يتم إنقاذ هؤلاء المعدنين، لكن حتى الآن ما في استجابة، فقط حسب متابعاتنا ومعلوماتنا فقط مجهودات بسيطة جدا من المعدنين بيدينهم واستخدام الآليات مثل اللودر وغيره.
0: أدانت قوة الأمم المتحدة الأمنية المؤقتة لأبيي ونصفة الخامس بشدة مقتل 26 شخصا وإصابة 82 آخرين خلال عمل عنف اندلعت في سوق أميت المشترك بأبيي يومي الثلاثاء والأربعاء الماضيين. وعززت يونيسف على الفور تواجدها الأمني داخل السوق والمناطق المحيطة به، ونشرت قوات إضافية لتهدئة الأوضاع، ودعت في ذات الوقت السلطات المعنية إلى العمل عن كسب مع البعثة لإجراء تحقيق سريع في أعمال العنف ومحاسبة الجنى. ووقعت الحادث بحسب قوة يونيسف في أعقاب حادثي قتل منفصلتين لرجل من دينكانانوك ورجل من المسيري يومي الاثنين والثلاثاء الماضيين، مما أدى إلى تصاعد التوترات بين المجتمعين وساهم في تفاقم الأوضاع في سوق أميت المشترك بأبيي. حذر الدكتور أديب يوسف الخبير في مجال تحليل النزاعات وأخصائي برامج السلام من خطورة تدهور الأوضاع الغذائية في السودان خاصة في دارفور وكردفان، مشيرا إلى أن نقص الغذاء يمثل مرحلة تسبق المجاعة وفق التصنيفات العلمية. وأرجى أديب في مقابلة مع راديو دبنجة الأزمة إلى عاملين رئيسيين هما الحرب وما ترتب عليها من نزوح وارتفاع أسعار الغذاء وصعوبة وصول الإمدادات ونقص السيولة، إلى جانب انخفاض معدلات الأمطار وما خلفه من آثار على الإنسان والثروة الحيوانية والغطاء النباتي. وقال إن الحرب ونتائجها ونقصان الأمطار وتوابعه أوصل السكان إلى هذه المرحلة الخطيرة. وأضاف الدكتور أديب يوسف في هذا الخصوص:
2: مشهد خطير، اللي هو مشهد نقصان المواد الغذائية أو نقصان الغذاء، ودي مرحلة بتسبق مرحلة شبه المجاعة، واللي هي ممكن المرحلة اللي بعدها تكون مجاعة. في التصنيف العلمي يعني بيجي بالتدرج ده، لكن ممكن يكون الوضع الراهن في السودان وفي مناطق بتاع دارفور وكردفان ممكن نصنف مجاعة.
0: وحول مؤشرات المجاعة القادمة، قال الدكتور أديب إن الأزمة الغذائية الحالية في السودان تختلف عن المجاعات التي شهدتها البلاد في العقود الماضية بسبب اتساع نطاق الحرب الحالية لتشمل مناطق مختلفة من البلاد، إلى جانب تأثير التغيرات البيئية ونقص الأمطار. واستذكر أديب مجاعة دارفور في العوام 83 و85 ومجاعة بحر الغزال في 98 والأزمة الغذائية التي رافقت الحرب في دارفور بين 2003 و2005، ودعا إلى أخذ الوضع الحالي بجدية قائلا أنه ذلك ضروري حتى يساعد على بقاء الإنسان والحيوان والنبات، وتابع بالقول:
2: ففي المجاعة بتاع 83، في مجاعة بتاع 98 في بحر الغزال، في نقصان بتاع أكل بيلتغي لمستوى المجاعة بين 2003 ل 2005، في في الوضع الراهن من 2023 لحد الآن. الاختلاف كبير، يعني الظروف ما كانت في حرب شاملة في السودان، يعني فالفارق انه الظروف ابتداء اللي هي الظرف الحرب الشامله في السودان في مواقع المختلفه. السبب الثاني برضو التغيرات البيئيه الناتج عنها نقصان الامطار.
0: وحول ما هو مطلوب اليوم، دعا الدكتور اديب السلطات الى الاعتراف بحجم الازمه الغذائيه الراهنه واجراء تقييمات سريعه وشامله للامن الغذائي في مختلف انحاء السودان، وطلب بتوسيع نطاق المساعدات الإنسانية وإزالة العقبات أمام وصول الغذاء إلى المتضررين، إلى جانب تقديم دعم عاجل للمزارعين والرعاة وتوفير المياه للإنسان والحيوان، كما دعا إلى إنشاء أنظمة لرصد أسعار المواد الغذائية وتوفرها، مشيرا إلى تفاوت كبير في الأسعار بين المناطق التي شملها استطلاع أجري في عدد من الولايات السودانية. وأضاف الدكتور أديب يوسف:
2: محتاج لإقرار من السلطات بال

0: تواجه الـ الإنسان السوداني ده داخل السودان في كل المواقع. محتاج لإجراء بتاعت عمليات سريعة وشاملة للأمن الغذائي، مؤشرات واضحة لنذر مبكرة عن المواقع والحالة بتاعت الناس في المواقع اللي عايشين فيهم. محتاج يا أستاذ كمال لأنه يكون في توسيع في نطاق المساعدات الإنسانية وإزالة كل العقبات اللي بتواجه الناس في وصول المواد الغذائية للناس في مواقعهم.
1: وكانت شبكة المجاعة الدولية قالت في آخر تحديث لها حول توقعات الأمن الغذائي في السودان للفترة من أغسطس 26 إلى يناير 27، قالت إن هناك خطرا موثوقا بحدوث مجاعة حتى يناير المقبل في 7 مناطق بشمال دارفور وفي الدلن وكادوغلي بجنوب كردفان، وأشارت إلى أن هذه المناطق تشهد عجزا كبيرا في استهلاك الغذاء وزيادة في مستويات سوء التغذية الحاد، فيما يؤدي تصاعد الصراع أو عودة عمليات الحصار بالتزامن مع إنتاج هامشي أو انعدام المحاصيل تقريبا إلى وقوع مجاعة. شكى مواطنون في محلية مروي بالولاية الشمالية من ارتفاع غير مسبوق في أسعار السلع الأساسية وتكاليف المعيشة بالتزامن مع تراجع حاد في أسعار البلح الذي يمثل مصدر دخل رئيسيا لآلاف الأسر، وأوضحوا أن قيمة جوال البلح كانت في السابق تعادل نحو جوالين من القمح، بينما تراجعت حاليا إلى ما يعادل تقريبا 8 كيلو ونص من لحم العجالي. وأكد المواطنون لراديو دبنج أن التراجع الكبير في أسعار البلح ألحق أضرارا بالغة بالأسر التي تعتمد على المحصول في تغطية احتياجات المعيشية، خاصة في ظل الارتفاع المستمر في أسعار السكر والشاي وحليب الأطفال والوقود ومدخلات الإنتاج. وقالوا أن سعر قطعتي الخبز بلغ 1000 جنيه سوداني، كما شكى المواطنون من شح السيولة وتعسر التحويلات المصرفية خاصة عبر تطبيق بنكك، وقالوا أن ذلك زاد من صعوبة شراء الاحتياجات اليومية والوفاء بالالتزامات المعيشية. وقال مواطن من مروي لراديو دبنجة في هذا الخصوص:
2: فأصبحت الحياة يعني صعبة جدا للمقتدر، الحياة صعبة جدا للشخص المقتدر، أما الطبقات الكادحة فحدث ولا حرج، ومعاناة شديدة، غلاء فاحش وزيادة في أسعار يعني خيالية، أصبحت العشتين بـ1000 جنيه، يعني الأسرة المتوسطة يعني يمكن يقضيها في اليوم عيش بـ20 أو 25 ألف عشان يقضيها وجبتين، أصبح إنسان الولاية الشمالية يتعلم.
1: وفي ولاية الخرطوم تتفاقم الأزمات المعيشية في أحياء الصالحة بالريف الجنوبي لأم درمان، وتسارع في ارتفاع في أسعار المواد الغذائية وانقطاعات متكررة للكهرباء إلى جانب شح السيولة وتعطل تطبيقات الدفع الإلكتروني. وقالت إحدى سكان المنطقة لراديو دبنج أن غالبية السكان يعتمدون بصورة متزايدة على الأرز والعدس والفاصوليا كوجبات أساسية، لكن ارتفاع أسعارها جعل الحصول عليها صعبة بالنسبة لكثير من الأسر. وقالت أن الانقطاعات اليومية المتكررة للكهرباء التي تصل إلى نحو 8 ساعات يوميا انعكس على عدد من الخدمات الأساسية مثل المياه والطهي وإنتاج الخبز. ومن جهة أخرى يواجه السكان بمناطق الصالحة أيضا صعوبات في إجراء معاملاتهم المالية بسبب تعطل وبطء تطبيق بنكك الذي أصبح يعتمد عليه كثير من المواطنين في ظل ندرة السيولة النقدية. وقالت أن إتمام عملية شراء بسيطة من أحد المتاجر قد يستغرق أحيانا نحو 2 ساعة بسبب بطء التطبيق في وقت لا تتوفر فيه السيولة النقدية بصورة كافية. وأضاف مواطن من أم درمان بالريف الجنوبي في هذا الخصوص:
3: بقت مضاعفة، أي حاجة اتضاعفت، وفي تذبذبات في الكهرباء، وفي الكهرباء بتقطع يعني في اليوم يمكن 8 ساعات بتقطع، يعني يوم الكهرباء بيقطعوها 8 ساعات. طبعا قطوعات الكهرباء بتأثر في البيوت، يعني أغلبية الناس بقت تعتمد على الهيتر في الطبيخ، بتأثر برضو على قطوعات الموية، يعني الموية مرتبطة بالكهرباء، في كهرباء في موية، ما في كهرباء الموية بتكون ما متوفرة، الأفران برضو بتاعت الخبز مرتبطة بالكهرباء، وطبعا مع قطوعات الكهرباء يعني وعدم توفر الموية، لما تكون ما في كهرباء وما في موية الناس بتضطر ان هي تشتري موية برميل، المويه يعني بيكون ب 30 ألف جنيه، يعني دي برضو كهرباء، يعني الناس

0: بتعاني بتعاني شديد جدا طبعا. غير المشكلة بتاعت أغلبية الناس يعني بقت تعتمد على تطبيق بنكك وفيه خلل، يعني إشكال التطبيق بقى تقيل وما بيشتغل. يعني أنت عشان تمشي الدكان تشتري حاجة تجيب ساعتين، وبعد ما هي غالي عشان التطبيق يشتغل معاك الواحد يعني يجيب ساعتين عشان يجيب الحاجة، والكاش طبعا ما في سيولة نهائي، ما متوفر السيولة.
1: وفي إطار ردود الفعل على الأزمة المعيشية والأوضاع الاقتصادية التي تعيشها البلاد، أكد حزب الأمة القومي أن معالجة الأزمة لا يمكن أن تتم عبر إجراءات مؤقتة أو معالجات جزئية، وإنما تتطلب إرادة سياسية واقتصادية مسؤولة وخطة عاجلة تعالج جذور الأزمة وتعيد توجيه موارد الدولة نحو حماية المواطن والإنتاج والخدمات. وعليه شدد حزب الأمة في هذا الخصوص بأن إدارة الاقتصاد الوطني لا تحتمل التجزئة في ظل وطن منقسم وعدم توفر وحدة السوق والموارد، مما يستوجب معالجة شاملة تنهي الانقسام الاقتصادي والمؤسسي وتعيد توحيد مؤسسات الدولة تحت سلطة مدنية واحدة، بما يضمن ولاية الدولة على الموارد وتوحيد السياسات المالية والنقدية وإحكام إدارة الإيرادات العامة والحد من تهريب الموارد ومعالجة اختلالات التجارة والميزان الخارجي وصولا إلى اقتصاد وطني متماسك وقادر على استعادة الاستقرار والنمو. أرجع الخبير الاقتصادي دكتور أوهاج سيد استمرار تراجع قيمة الجنيه السوداني مقابل العملات الأجنبية إلى جملة من الأسباب، في مقدمتها الاعتماد الأساسي للبلاد على الاستيراد لتغطية الاستهلاك المحلي، مشيرا إلى أن هذه الوضعية أدت إلى زيادة مضاعفة في الطلب على النقد الأجنبي وعلى رأسه الدولار الأمريكي. وأشار في حديث لراديو دبنج لأن لجوء المواطنين لاستبدال مدخرات من الجنيه السوداني بالدولار للحفاظ على قيمة أموالهم أدى بدوره إلى تقلبات متتالية وزيادة مستمرة في أسعار الصرف. وأضاف لراديو دبنج:
2: البلد الآن مستوى يعني معتمد على الاستيراد بصورة أساسية لتغطية الاستهلاك، وبالتالي الاستيراد بيحتاج لعملات أجنبية على رأسها طبعا الدولار، فده يؤدي إلى زيادة الطلب على الدولار. من ناحية تانية الناس تتجه لأنه تحاول أنه بقدر الإمكان تستبدل قروش الجنيه السوداني إلى عملات أجنبية وبالأخص الدولار باعتبار أنه قيمتها ثابتة، فالناس تستبدل ما لديها من الجنيه السودانية لتحويلها إلى دولار، فده يعني يفسر الزيادة المتتالية في أسعار الدولار.
1: وفيما يتعلق بتأثير توقف التطبيقات المصرفية الرقمية مثل تطبيق بنكك، استبعد أوهاج أن يكون هذا العطل سببا في ارتفاع الدولار، ورأى إنه العكس أن يحد من سرعة وتيرة المعاملات ويقلل الطلب المباشر لعدم إمكانية التحويل الفوري لاستبدال العملة. وأضاف في هذا الخصوص:
2: عكس تعطل التطبيق بتاع بنكك هو من المفترض يحد من الزيادات، لأنه ما حيكون في متاح إنه استبدال الجنيهات السودانية بدولار، فهو بيؤدي إلى تباطؤ الطلب، لكن في النهاية ما زالت الوتائر مزايدة لأنه الناس تحاول إنه تستبدل ما لديها من جنيهات سودانية التحول إلى دولار.
1: حذرت اللجنة التمهيدية لنقابة الأطباء من انهيار الوضع الصحي وانتشار الأمراض والأوبئة في عدد من الولايات، واصفة الوضع بالكارثي نتيجة لعدم الاهتمام بالإصحاح البيئي نتيجة لانتشار الجثث وازدحام المواطنين في مناطق النزاع، بجانب المناطق التي تضررت من أثر الحرب مثل العاصمة الخرطوم وأمدرمان والجزيرة وغيرها. وطالب أمام مجلس حقوق الإنسان في جنيف اللجنة بالوقف الفوري للحرب. وقالت المتحدث باسم اللجنة دكتورة أديب إبراهيم لراديو دبنجا من جنيف إنهم قدموا تقريرا شاملا عن تدهور الوضع الصحي في السودان أمام المجلس، عكسوا فيه مستوى التدهور البيئي الذي لحق بالمعامل الرئيسية التي تضررت من الحرب بالاستهداف والتدمير. من جهة تانية شمل تقرير اللجنة التمهيدية لنقابة الأطباء وفقا لأديب الانتهاكات التي تعرض لها الأطباء من اعتقالات وتعديات كثيرة وتحرشات والتنكيل بهم، بينما هنالك عدد منهم في عداد المفقودين وآخرين قتلوا أثناء تأدية واجبهم، مشيرة إلى أن عدد كبير من الكوادر الصحية عاشوا نفس تلك المعاناة. واعتبرت أن تلك الانتهاكات والاعتداءات على الكوادر الطبية والصحية في ظل عدم توفر الأمان والحماية للطبيب والحفاظ على سلامتهم وانعدام البيئة الآمنة والملائمة لمزاولة العمل في المشافي، ما تسبب في نقص حاد في الكوادر في المستشفيات القليلة العاملة في الخدمة مقارنة مع الأعداد الكبيرة للمرضى، مشيرة إلى أن ذلك العدد المتزايد شكل ضغطا على المستشفيات من قبل المرضى والمواطنين في ظل عدم توفر الأدوية المنقذة للحياة. الخبر الأخير في النشرة: كشفت ندوة إلكترونية نظمها المكتب الإعلامي بتحالف قوى التغيير الجذري عن تفاصيل أزمة سكان حي صابرين بمنطقة السليم في دونغولا الذين يواجهون قرار إزالة قصرية يشمل 600 منزل وأكثر من 3000 نسمة. وأكد ممثلو لجنة الحي حمدان حسن وعبد الله عباس خلال الندوة رفض السكان للإزالة التعسفية مطالبين بالتعويض وبدائل سكنية ومهلة 5 سنوات للترتيب. وأوضح قانونيون إن المحاكم أثبتت ملكية الدولة للأرض وشطبت دعوة المدعو هارون محذرين من انتهاك الإزالة للدستور والمواثيق الدولية. وتعهدت الجبهة الديمقراطية للمحامين بتقديم عون قانوني مجاني للسكان. مستمعين الأعزاء، بهذا الخبر تنتهي نشرة الأخبار اللي قدمناها لكم من راديو دبنجا. تقبلوا تحياتي وتحيات الزملاء في راديو دبنجا وتابعوا ما تبقى من برامج.
3: الأعزاء متابعي راديو دبنجا في كل مكان، في المدن والقرى والفرقان والحلال، دي دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، إذا عندك صورة أو تسجيل فيديو، ممكن تشاركوا معنا في راديو دبنجا وتراسلنا عبر واتساب 00312-08-00-470. راديو دبنجا منكم وليكم.

0: أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة في جولة السودان. اليوم نصحبكم على مدى ساعة كاملة في جولة منوعة تحتوي على نشرة مفصلة للأخبار، ولدينا بعد النشرة موضوعات من أحداث الساعة وخلفيات الأحداث، إضافة لبرامجنا الأسبوعية الثابتة والأفكار والثيمات التي يعمل عليها راديو دبنجة. فأهلا بكم. أهلا وسهلا ومرحبا بكم الأعزاء مستمعي راديو دبنجة في جولة السودان. اليوم الجمعة الموافق 18 سبتمبر شهر 9 2026. في الجولة دي حنستعرض الأوضاع المعيشية في عدد من المدن في أندرمان الصالحة بالريف الجنوبي.
1: يعني أغلبية الناس، أغلبية السكان معتمدين على الرز والعدس والفاصوليا في وجباتهم. يعني حتى العدس والرز والفاصوليا الناس بقت صعب إنها تتحصل عليها.
0: وفي مروي بشمال السودان،
2: الأسرة المتوسطة يعني يمكن يقضيها في اليوم عيش ب20 أو 25 ألف عشان يقضيها وجبتين.
0: والدلنج بجنوب كردفان،
3: المسيرات استهدفت مركبات مدنية للمواطنين، عربات كانت تحمل بضائع، هذه البضائع كلها تلفت.
0: وماذا دار في مكالمة البرهان مع الرئيس التركي رجب أردوغان؟
4: هذه المكالمة ذات صلة بالحرب الاقتصادية التي يعني يتعرض لها السودان،
0: وتوقعات بحدوث مجاعة في عدد من الولايات.
5: في التصنيف العلمي يعني بيجي بالتدرج ده، لكن ممكن يكون الوضع الراهن في السودان وفي مناطق بتاع دارفور وكردفان ممكن نصنف مجاعة.
0: ولدينا مواد أخرى ضمن هذه الجولة، فاصل قصير ونعود.
6: دبنجة، أخبار لكل السودان.
0: أهلا بكم مرة أخرى. تلقى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان مكالمة هاتفية من رئيس مجلس السيادة الانتقالي الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، تناولت العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل دعمها وآفاق تطويرها. بهذا الخصوص تحدث لراديو دبنجة الكاتب والمحلل السياسي مكي المغربي.
4: طبعا الأخبار دائما تأتي بالصياغة الرتيبة أنه بحثوا العلاقة الثنائية والأخوية بين البلدين، وهذه تعتبر عناوين عريضة، ولكن أنا أعتقد أنه هذه المكالمة ذات صلة بالحرب الاقتصادية التي يعني يتعرض لها السودان. واضح جدا أن القفزة الهائلة في الدولار هي ليست مجرد اضطرابات اقتصادية، ولكن هنالك حديث عن طبع موازي للعملة بغرض الإضرار بالسودان. هذه الأحاديث الحكومة صرحت بها في جلسات، ولكن يقال أنها ستكشف المزيد عن المتورطين، وربما يكون بعضهم في الداخل السوداني. وعليه نعتقد أن المسألة ليست فقط الحوار السوداني السوداني والمرحلة التي سيدخلها السودان، لأن هذا لا يتطلب نقاشا بين الرئيسين البرهان وأردوغان، ولكن أنا أذهب إلى أنه الحرب البديلة كما سمتها الحكومة، وهي حرب اقتصادية بالمخدرات، تحتاج إلى تعاون إقليمي لصدها عن السودان.
0: أرجع الخبير الاقتصادي دكتور سيد أوهاج انهيار قيمة الجنيه السوداني إلى استمرار الحرب، فيما يشهد سعر الصرف تباينا منذ يوم الخميس الماضي. التفاصيل في حديثه لراديو دبنجة.
7: بالنسبة لانهيار سعر صرف الجنيه، أولا في جملة من الأسباب، واحد منها انه زي ما ذكرنا انه البلد الان يعني معتمد على الاستيراد بصوره اساسيه لتغطيه الاستهلاك، وبالتالي الاستيراد بيحتاج لعملات اجنبيه على راسها طبعا الدولار، فده يؤدي الى زياده الطلب على الدولار. من ناحيه تانية الناس تتجه لانه تحاول انه بقدر الامكان تستبدل قروش الجنيه السوداني الى عملات أجنبية وبالأخص الدولار باعتبار أنه قيمتها ثابتة، فالناس تستبدل ما لديها من الجنيهات السودانية لتحويلها إلى دولار، فده يعني يفسر الزيادة المتتالية في أسعار الدولار. بالعكس تعطل التطبيق بتاع بنكك هو من المفترض يحد من الزيادات، لأنه ما حيكون في متاح أنه استبدال الجنيهات السودانية بدولار، فهو بيؤدي إلى تباطؤ الطلب. لكن في النهاية ما زالت الوتائر مزايدة، لأنه الناس تحاول أنه تستبدل ما لديها من جنيهات سودانية التحول إلى دولار.
0: قالت شبكة المجاعة في تحديثات لتوقعات الأمن الغذائي إن هناك خطرا موثوقا بحدوث مجاعة حتى يناير المقبل في 7 مناطق بشمال دارفور وفي الدلنج وكادوغلي بجنوب كردفان. التفاصيل في حديث الدكتور أديب يوسف الخبير في مجال تحليل النزاعات وأخصائي برامج السلام.
5: السؤال المشهد الآن هو المشهد ده مشهد خطير، اللي هو مشهد نقصان المواد الغذائية أو نقصان الغذاء، ودي مرحلة بتسبق مرحلة شبه المجاعة، واللي هي ممكن المرحلة اللي بعدها تكون مجاعة. في التصنيف العلمي يعني بيجي بالتدرج ده، لكن ممكن يكون الوضع الراهن في السودان وفي مناطق بتاع دارفور وكردفان ممكن نصنف مجاعة. الوضع ده نتج عن سببين رئيسيين. السبب الأول اللي هو الحرب والنتائج المترتبة عليها، والسبب الثاني اللي هو نقصان الأمطار والعوامل أو توابعها. فبنلقى إنه في السبب الأول في الأسباب بتاعت الحرب نتج عن الموضوعات ده، يعني عن موضوع الحرب نزوح بتاعت أعداد كبيرة من السودانيين لمواقع مختلفة في دارفور في كردفان في الخرطوم أو الخرطوم والشمالية وكده يعني. وفي دارفور في يعني الحاجات الترتبت على الحرب اللي هي الموضوعات بتاعت توفير المواد الغذائية، وده نتج عنه يعني ارتفاع كبير في معدلات سوء التغذية، وبالأخص في الأطفال والنساء الحوامل والمرضعات وكبار السن. ظهر حالات بتاعت وفيات، ظهر أشياء يعني ارتفاع مريع في أسعار المواد الغذائية، وفي نقصان كبير في السيولة وصعوبة الحصول عليها والتعقيدات بتاعت بنكك والوسائل التانية ووصول الإمدادات الغذائية للناس المتضررين. كل الأشياء دي وعوامل تانية يعني من النتائج بتاعت الحرب ساهم في إن الوضع ده يصل للمرحلة الخطيرة دي. السبب الثاني اللي هو الموضوع بتاع نقصان الأمطار، وطبعا نقصان الأمطار التأثير بتاعه بيكون على التأثير شامل، يعني ابتداء هيكون مؤثر على الإنسان، مؤثر على الثروة الحيوانية، مؤثر على الغطاء الغابي والنبات، فالمسائل دي كلها مرتبطة مع بعض. فبنلقى إنه يعني النقصان في معدلات الأمطار خلق في الراهن أوضاع مخيفة بالنسبة للمزارعين وبالنسبة للرعاة، وبدأ جزء من الثروة الحيوانية ده تنفخ، وده طبعا ما وضع طبيعي ولا شبه طبيعي. يعني احنا عارفين انه في شهر 8 و9 ده بيكون الحيوانات والثروة الحيوانية في احسن حالاتها الصحية، لكن الان الوضع اختلف. اللي وصل الناس للوضع الراهن اللي هو الحرب ونتائجه ونقصان الامطار وتوابعه.
0: تتفاقم الأزمات المعيشية في أحياء الصالحة بالريف الجنوبي لأم درمان، وهناك تسارع في ارتفاع في أسعار السلع الغذائية في عدد من ولايات السودان. في هذا المحور نبدأ باستعراض الوضع في الريف الجنوبي لأم درمان، نستمع لمواطنة من منطقة الصالحة.
1: أتكلم عن الأوضاع في أم درمان الريف الجنوبي في أحياء الصالحة. الأوضاع الأمنية في أحياء الصالحة مستقرة نوعا ما، أما الأوضاع المعيشية يعني مع ارتفاع الدولار الأيام دي في زيادة يعني خيالية جدا في الأسعار، في أسعار المواد الغذائية بالذات. يعني يسي كيلو السكر من كان 3-4 ل 6 ألف، للآن من أمس والليلة كيلو السكر بقى 10 ألف جنيه، كيلو الدقيق بقى ب7 ألف جنيه، كيلو الأرز وصل ل15 ألف جنيه، كيلو المكرونة 10 ألف جنيه، كيلو الفاصوليا بقى 15 ألف جنيه، وكيلو العدس 10 ألف جنيه. يعني أغلبية السكان معتمدين على الرز والعدس والفاصوليا في وجباتهم، يعني حتى العدس والرز والفاصوليا الناس بقت صعب انها تتحصل عليها. الكريستالة بتاعت الزيت بتاعت الليتر 1 لتر بقت يعني الليلة سعرها 21 ألف، من كانت الأسبوع الفات كانت 16 ألف، بقت اليوم سعرها 21 ألف. رطل الزيت بقى ب10 ألف، رطل الفول. أما البصل، ربع البصل بقى 20 ألف، الذرة الربع بقى ب30 ألف، يعني الأسعار بقت مضاعفة، أي حاجة اتضاعفت. وفي تذبذبات في الكهرباء، وفي الكهرباء بتقطع يعني في اليوم يمكن 8 ساعات، بتقطع يعني يوم الكهرباء بيقطعوها 8 ساعات. طبعا قطعات الكهرباء بتأثر في البيوت، يعني أغلبية الناس بقت تعتمد على الهيتر في الطبيخ، بتأثر برضو على قطعات الموية، يعني الموية مرتبطة بالكهرباء، في كهرباء في موية، ما في كهرباء الموية بتكون ما متوفرة. الأفران برضو بتاعة الخبز مرتبطة بالكهرباء، وطبعا مع قطعات الكهرباء يعني وعدم توفر الموية، لما تكون ما في كهرباء وما في موية الناس بتضطر إن هي تشتري موية برميل، الموية يعني بيكون ب30 ألف جنيه، يعني دي برضو من المشاكل اللي بتواجه المواطنين شراء الموية. والغاز الأنبوبة 110 ألف جنيه، يعني شوال الفحم 120 ألف جنيه، يعني لما تقطع الكهرباء يعني الناس بتعاني شديد جدا. طبعا غير المشكلة بتاعت أغلبية الناس يعني بقت تعتمد على تطبيق بنكك، فيه خلل يعني إشكال، التطبيق بقى تقيل وما بيشتغل، يعني أنت عشان تمشي الدكان تشتري حاجة تجي في ساعتين، وبعد ما هي غالي عشان التطبيق يشتغل معاك الواحد يعني يجي في ساعتين عشان يجيب الحاجة. والكاش طبعا ما في سيولة نهائي، ما متوفر في السيولة.
0: نبقى مع ملف الوضع المعيشي، ننتقل لمراوي بالولاية الشمالية، حيث يشتكي الناس أيضا من غلاء الأسعار وضعف القوة الشرائية، وهذا الحديث لمواطن من مراوي.
2: ما يخص الأسعار بالولاية الشمالية محلية مراوي تحديدا، يعني الأخطر من الحرب اللي هو الانهيار الاقتصادي، وهي الآن نحن في مرحلة أخطر من الحرب، فأصبحت الحياة يعني صعبة جدا للمقتدر، الحياة صعبة جدا للشخص المقتدر. أما الطبقات الكادحة فحدث ولا حرج، ومعاناة شديدة، غلاء فاحش وزيادة في أسعار يعني خيالية، أصبحت العشتين ب1000 جنيه. يعني الأسرة المتوسطة يعني يمكن يقضيها في اليوم عيش ب20 أو 25 ألف عشان يقضيها وجبتين. أصبح إنسان الولاية الشمالية يتعامل مع وجبتين أو وجبة ونص ذات بيها، فطور والعشاء ذاته بقى نص، فما بيتحمل. وأصبحت يعني اللحوم الألبان كلها أسعارها خيالية، يعني حتى الربع بتاع الذرة ونسمى البتريتا روح ل30 ألف، ده ربع، يعني الكيلة ب60. القمح حدث ولا حرج، هو الغوط الأساسي لإنسان الولاية الشمالية. أن أرضب القمح تجاوز 700 ألف، فأصبحت التكاليف عالية. اللحوم ما بين 70 للكيلو ل80، من وين يجيب الإنسان البسيط هذه المبالغ؟ مع تعثر تطبيق بنكك وعدم سيولة ومشاكل كثيرة يعني أصبح يعاني منها إنسان محلية مروي، السكر، الشاي، حليب الأطفال، كل هذه يعني أصبحت معاناة ما بعد أضعف من معاناة الحرب. نسأل الله أن يوقف هذه الحرب، وليس هناك حلول في الأفق لهذه الحرب، لا بالحسم العسكري ولا بالتفاوض. نسأل الله أن يغينا شر هذه الكارثة، بالإضافة لأنه هذا العام هناك كارثة حقيقية، عدم أمطار، والولاية الشمالية لا تعتمد على الري المطري وإنما ولا على الري الانسيابي، إنما بالخابرات والكهرباء، وهذه الكارثة الثانية. يعني حتى الكهرباء الآن لا يوجد هناك استقرار في التيار الكهربائي، ولا هناك تدني في أسعار الوقود حتى يستطيع الناس تتعامل مع البنزين والجازولين. بعد أسعار خرافية، معيشة بقت صعبة جدا جدا جدا للمقتدر. يعني أنا أتحدث عن المقتدر، ارتفاع في الضرائب، في الرخص التجارية، في كل ما يهم عشان الناس. هذه الأشياء اللي أصبحت يعاني منها إنسان الولاية الشمالية وتحديدا في محلية مروة.
0: ونختتم ملف الوضع المعيشي من مدينة الدلنج بجنوب كردفان، والإعلامي معتصم جبر الدار في هذه الرسالة.
3: الحمد لله تشهد مدينة الدلنج في هذه الأيام أوضاع متحسنة، أمن مستتب. فقط في الأيام الماضية الغريبة تعرضت لتدوير مكثف وكذلك استهداف ممنهج بالمسيرات، ونتيجة ذلك أدى إلى استشهاد مواطنين أبرياء كسر، وكذلك يعني أدى إلى خسائر فادحة في الأرواح والخسائر في الأموال. المسيرات استهدفت مركبات مدنية للمواطنين، عربات كانت تحمل بضائع، هذه البضائع كلها تلفت، وكذلك يعني كان في مواطنين وفي تجار يعني بيجيبوا كاش للأهل في مدينة الدلنج، كذلك فقدوا كل أموالهم. وندين ونستنكر استهداف الميليشيات للمواطنين وللمدنيين. كذلك في الأيام الماضية القليلة استهدفت ميليشيا الدقلو عربية مدنية كانت تحمل أدوية، وكانت في طريقها إلى عاصمة ولاية جنوب كردفان مدينة كادوغلي. تحديدا تم استهدافها في منطقة الكويك التي تقع بالغرب من مدينة كادوغلي، وأدى ذلك إلى خسائر فادحة كذلك، حيث احترقت العربة واستشهد أغلبية المواطنين. الحمد لله الدلنج في هذه الأيام الأمن مستتب. بالنسبة للتعليم في مدينة الدلنج بحمد الله تستمر العملية، أو العملية التعليمية مستمرة بحمد الله وتوفيقه، ونترحم على مدير تعليم المرحلة الابتدائية الأستاذ سيف الدين محمد الذي وافته المنية قبل أيام بمدينة الدلنج. وكذلك نترحم على الراحل والأمير أمريكا كردويش، ربنا إن شاء الله يتقبله، كذلك فاضت روحه الطيبة بمدينة الدلنج. الحمد لله العملية التعليمية مستمرة رغم التحديات رغم الظروف. جامعة الدلنج شغالة، المدارس شغالة، الحمد لله كل المؤسسات تعمل بصورة طيبة. بالنسبة للخريف، توقفت الأمطار في الأيام الماضية بمدينة الدلنج، وكادت أن تجف بعض المزارع، لكن بحمد الله وتوفيقه خرج الأهل وصلوا صلاة الاستسقاء بملعب أو بميدان الغابات، والحمد لله نزل الغيث، والحمد لله عادة المزارع من جديد. الأسعار في مدينة الدلنج، الأسعار في هذه الأيام عامة السودان يعني يشهد ارتفاعات كبيرة جدا في السلع الاستهلاكية والوقود وإلى آخره. الأيامات دي في مدينة الدلعين ممكن نقول خيرات الخريف ما شاء الله في متناول الأيدي، زي البامية والتبش والعيش الريف، والأهل ما شاء الله ماكلين وشاربين. بالنسبة للمواد الاستهلاكية مثلا السكر الكيلو ب7000، والدقيق الكيلو ب4000، والأروس الكيلو ب8000، والعدس الكيلو ب8000 كذلك، والزيت الرطل ب9000، والذرة الملوى ب10000، وملوة الفول السوداني ب12000، واللحمة كيلو اللحمة بتاعت البقر ب22000، وكيلو اللحمة بتاعت الضان ب28000. والأسعار لسه زايدة، يعني كانت الأسعار أغلى من ذلك بكثير، لكن بالنسبة نتيجة للأوضاع في السودان عامة الأسعار زايدة، ومن المتوقع زيادة الأسعار وارتفاعها في الأيام القريبة، لأن السودان يعني بشهد أيام عصيبة جدا في هذه الأيام، ونحن شايفين في مختلف الولايات الأسعار زايدة. ومدينة الدلعي دائما هي يعني في جنوب كردفان أو في أقصى الجنوب، هي ومدينة كادوغلي دائما يعني أي حاجة لو غلت قدام معناهم حتغلى أكتر وأكتر. بالنسبة للوضع الصحي والله بصراحة وبأمان الوضع الصحي متدني جدا جدا في مدينة الدلعي، وناس ناس الدلعي صراحة بيحتاجوا لأخصائيين، بيحتاجوا لكوادر طبية، لأنه نسبة لاستهداف المسيرات وللتدوين المدفعي في إصابات كبيرة وفي حالات خطيرة، ومعظم الحالات دي قام بحولوها إلى الأبيض وإلى الخرطوم. ناس الدلعي محتاجين لأخصائيين، محتاجين لكوادر طبية، محتاجين لحاجات كثيرة. نتمنى إنه الناس يعني أو الجهات الرسمية والجهات المختصة تهتم بالجانب بتاع الصحة، وتهتم كذلك بالجانب بتاع التعليم في مدينة الدلعين. بالنسبة للقوة الشرائية لدى المواطنين في مدينة الدلعين، صراحة الناس بعانوا لأن الأجور ضعيفة، وخصوصا الناس اللي بتعمل في المؤسسات والموظفين المرتبات ضعيفة جدا، وكذلك يعني المرتبات قد تتأخر، وده بأدي إلى تراكم الديون والمعاناة بتكتر، والناس يعني ما بقدروا يعني يمشوا أموره.
0: لقي أكثر من 70 شخصا مصرعهم أو ما زالوا في عداد المفقودين في حادث انهيار منجم بغرب كردفان غرب مدينة النهود مساء الأحد الماضي. التفاصيل في حديث مرتضى أحمد الناطق باسم مرصد كردفان الحقوقي لراديو دبنجة.
8: طيب، على أي حال الحادثة وقع في منطقة الزرع في محلية فوجة غرب شمال النهود يوم الأحد الماضي، وهي بير ذهب تعدين تقليدي، وقعت في أكثر من 70 شخص. يعني حتى الآن دي الحصيلة الموجودة دي ما بين قتيل وموجود، مصيره مجهول جدا حتى الآن. عمليات الإنقاذ بطيئة جدا، وسائل بدائية، ما في فرق متخصصة، يعني هو فقط مجهودات من الأهالي والمعدنين الموجودين في إنهم هم ينتشلوا الضحايا من البير. وهو حادث مأساوي جدا، المنطقة طبعا مقفولة، تسيطر عليها قوات الدعم السريع، وهي بعيدة نفس بعيدة، وما في أي مجال لوصول فرق إنقاذ. نحن ناشدنا طبعا كل الجهات المعنية بأنها تحاول تتدخل حتى يتم إنقاذ هؤلاء المعدنين، لكن حتى الآن ما في استجابة. فقط حسب متابعاتنا ومعلوماتنا فقط مجهودات بسيطة جدا من المعدنين بيدينهم واستخدام الآليات مثل اللودر وغيره بطريقة يعني هي ذاتها ممكن تكون يعني صعبة شوية، وقد لا تؤدي يعني إلى القرض المطلوب في إنه يتم الإنقاذ، لكن ممكن يحصل انتشال للضحايا جسامين بعد فترة طويلة، وهي عملية مرهقة جدا طبعا باليد. نحن مجددا بنناشد أي جهات ممكن تكون غريبة تستطيع الوصول إلى مكان الحادث تتحرك نحو مكان الحادث، وتحاول تنضم إلى مجموعات الإنقاذ. طبعا المنجم هو منجم كبير جدا وتوسع، فيه عدد أكثر من 5000 معدن تقليدي، جميعهم طبعا أو غالبيتهم مشوا بعد سقوط مدينة النهود في يد قوات الدعم السريع، فبالتالي حصلت الحركة بتاعت النزوح نحو المنجم في محاولة من الأهالي لأنهم يجدوا مصدر دخل بديل بعد ما فقدوا مصادرهم اللي كانوا يعتمدوا عليها مثل التجارة والرعي والزراعة. فهو المنجم يعني أصبح لهم زي ملاذ يتلقوا منه معيشتهم والصرف على أهلهم كخيار أخير، ما عندهم خيار غيره. لكن في المقابل يعني بتغيب تدابير السلامة والحماية، ما في وجود لدولة هناك في المنطقة، الواقع فقط يعني مجهودات المعدنين، هم بيعملوا تدابير بدائية لحماية نفسهم لكن ما كافية.
0: تسببت تدفقات المياه المندفعة في حدوث كسر مفاجئ بالجسر الشرقي بمساحة 20 مترا بمنطقة الجاسر الشرقي وبالد قرية تكسبون وشمال شرق أرض الشفا بمحلية الجزيرة أبا ولاية النيل الأبيض. تفاصيل الوضع هناك من عبد الله دلة من موقع الحدث.
9: من ولاية النيل الأبيض الجزيرة أبا منطقة الجاسر الشرقي قبالة قرية تكسبون شمالا وشرق أرض الشفاء مباشرة، يعني بوادر لكسر بالجسر الشرقي. البلاغات متتالية وحتى مساء الأمس كانت يعني عبارة عن نزوز، إلا أنه تفاجأنا هذا الصباح بكسر تام يعني لمساحة بتاعت 20 متر، يعني المياه متحركة باندفاع كبير جدا جدا تجاه المناطق الزراعية ومن بعدها المناطق السكنية. الخطر قائم ما لم تتم مداركته، تمت مناشدة كل الجهات المسؤولة بالتحرك السريع لتوفير بوكلين أو صندل يحمل التراب معبى بالجوالات ويأتي من الداخل لسد الكسر، يكبر الكسر في أي لحظة لاندفاع الكبير للمياه. والصور تحكي عن الحدث، يعني مناشدة لجميع أبناء وبنات الجزيرة أبا في الداخل والخارج بأن يقفوا مع المشروع الزراعي ويقفوا مع صيانة الجسور التي تضررت منذ العام 2024 عندما تعرضت الجزيرة أبا لكارثة فيضان، وحتى الآن لم تتم صيانة الجسور بصورة كاملة. المناشدة يعني نحن نبعثها برسائل لأبناء الجزيرة أبا وبرسائل للجهات المسؤولة بأن تتم عملية تحرك عاجلة لتوفير بوكلين لسد هذا الكسر حتى لا تتوسع الفتحة وتحدث كارثة فيضان أخرى في الجزيرة أبا.
0: بهذا أعزائي نصل لختام جولة السودان اليوم، قدمناها لحضراتكم من راديو دبنجا. شكرا لكم على المتابعة وحتى لقاء جديد لكم. تحياتي إبراهيم جد كريم وتحيات زملائي الفريق العامل بيدبنجا، وإلى اللقاء.

مرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة في كل مكان. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أحييكم وأقدم لحضراتكم عناوين الأخبار لهذا اليوم الجمعة الموافق 18 سبتمبر للعام 2026. يونسفا مقتل 26 شخص وإصابة 82 آخرين في أعمال عنف بسوق أميت. 108 قتلى ومصابين في يومين من العنف في أبيي ونشر قوات إضافية في السوق والمناطق المحيطة. قوات إضافية لليونسفا تنتشر في سوق أميت والمناطق المحيطة. أكثر من 70 قتيل ومفقود في انهيار منجم الزرع للتعدين الأهلي بمنطقة فوجة غرب النهود. مرصد كردفان لا استجابة رسمية لنداءات إنغاز الضحايا وصعوبة الوصول إلى المنجم تعرقل عمليات البحث. أكثر من 5000 معدن تقليدي يعملون في منجم الزرع وآلاف النازحين يلجؤون إلى التعدين بعد فقدان مصادر دخلهم. خبير في مجال تحليل النزاعات والأزمات يحذر من مجاعة قادمة في دارفور وكردفان ويدعو لوقف الحرب واتخاذ تدابير استباقية قبل فوات الأوان. الدكتور أديب يوسف يدعو السلطات إلى الاعتراف بحجم الأزمة الغذائية الراهنة وإجراء تغييمات سريعة وشاملة للأمن الغذائي في مختلف أنحاء السودان. حزب الأمة القومي يقول إدارة الاقتصاد الوطني لا تتحمل التجزئة في ظل وطن منقسم وعدم توفر وحدة السوق والموارد، ويطالب بمعالجة شاملة تنهي الانقسام الاقتصادي والمؤسسي وتعيد توحيد مؤسسات الدولة تحت سلطة مدنية واحدة. 42,271 نازح بالنيل الأزرق يواجهون خطر الجوع والمرض، و 24,266 طفل مهددون بسوء التغذية. نحو 6,000 منزل وأكثر من 3,000 نسمة في حي صابرين بدنقلة يواجهون خطر الإزالة، و 45 طفل من أبناء الحي محرومون من التسجيل في المدارس. أهالي حي صابرين بمنطقة السليم في دنقلة بالولاية الشمالية يرفضون الإزالة الغسرية ويطالبون بالتعويض والبدائل. غلاء حاد يفاقم معاناة سكان الصالحة بالريف الجنوبي لأم درمان، والسكر يقفز إلى 10,000 جنيه والدقيق إلى 7,000 جنيه. رطل الفول ب10,000 وربع البصل ب20,000 وربع الذرة ب30,000 جنيه في الريف الجنوبي أم درمان. انقطاع الكهرباء لنحو 8 ساعات يوميا يربك عمل الأفران وإمدادات المياه، وسكان الصالحة يشترون برميل المياه بنحو 30,000 جنيه. تعطل بنكك وشح السيولة يعرقلان شراء الاحتياجات اليومية، وعملية شراء بسيطة قد تستغرق ساعتين بسبب بطء التطبيق. موجتان من الرياح الشديدة تدمران عددا كبير من منازل نازحي الفاشر في مرتال شرقي طويلة. أضرار واسعة في مساكن النازحين المشيدة من القش والمشمعات، وتضرر معسكرات حلة دوا وحميلة كاري ومورو كاري وحلة صابون وشرق السوق. تدهور إنساني ونقص الغذاء والدواء يفاقمان معاناة الأسر المتضررة، ونازحون يناشدون المنظمات توفير الخيام ومواد الإيواء. لجنة الأطباء في تقرير أمام مجلس حقوق الإنسان من جنيف، استمرار الحرب يهدد بانهيار صحي وأوضاع كارثية. انتشار الجثث وتلوث المياه وانقطاع الكهرباء يفاقم تفشي الأوبئة وتحذيرات من انتشار الباعوض والذباب الناقل للأمراض في مناطق النزاع. مخاطر صحية تواجه الحوامل والمرضعات والأطفال في مراكز الإيواء، وتعذر تطعيم الأطفال يفاقم الأوضاع الصحية للنازحين واللاجئين. شوال البلح يعادل 8 كيلو ونص من لحم العجالي في مروي بالولاية الشمالية. الغلاء يدفع بعض الأسر في مروي إلى الاكتفاء بوجبة ونص يوميا، وشح السيولة وتعثر بنكك يفاقمان صعوبة شراء الاحتياجات اليومية. وفد التيار الثوري الديمقراطي يبحث في روما وقف الحرب والكارثة الإنسانية، ويجري مباحثات حول وقف إطلاق النار والانتقال المدني في السودان. تحالف قوى التغيير الجذري يدعو لبناء جبهة شعبية لوقف الحرب، ويحذر من تفاقم الأوضاع المعيشية والاقتصادية والأمنية، ويتحدث عن انفجار شعبي.
انتهت عناوين الأخبار، قدمتها لكم من راديو دابنغا. تقبلوا تحياتي فاطمة بريمة مقرونة بتحايا الفريق العامل.

0: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة الأعزاء في برنامجنا اليوم الجمعة الموافق 18 سبتمبر 2026. برنامجنا بيشتمل على نشرة الأخبار وبرامج أخرى متفرقة، ولكن في البداية حنقدم لكم نشرة الأخبار والبداية بالعناوين. غلاء طاحن يفاقم معاناة سكان الصالحة بالريف الجنوبي لأم درمان، وخبير في مجال تحليل النزاعات يحذر من مجاعة قادمة في دارفور وكردفان. ارتفاع كبير في الأسعار بنهر النيل وانخفاض حاد في أسعار البلح، وينخفض لأدنى مستوى بما يوازي 1.5 كيلو لحم عجالي. وفاة أكثر من 70 شخصا في حادث انهيار مروع لمنجم ذهب تقليدي في منطقة الزرع بمنطقة فوجة القريبة من النهود. أهالي حي صابرين بمنطقة السليم في دونغولا بالولاية الشمالية يرفضون الإزالة القسرية ويطالبون بالتعويض والبدائل، وخبير اقتصادي يستبعد تأثير تعطل بنكك على ارتفاع سعر الدولار. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجة. لقي أكثر من 70 شخصا مصرعهم وآخرين لا يزالون في عداد المفقودين إثر حادث انهيار مروع لمنجم ذهب تقليدي في منطقة الزرع بمنطقة فوجة التابعة لمحلية النهود بولاية غرب كردفان في واحدة من أكثر حوادث التعدين التقليدي مأساوية في المنطقة. وقال مرتضى أحمد الناطق الرسمي باسم مرصد كردفان الحقوقي لراديو دبنجة إن عمليات البحث والإنقاذ في موقع الانهيار تجري ببطء شديد وسط افتقار تام للوسائل والمعدات المتخصصة اللازمة لمثل هذه الحوادث. وأوضح إن الأهالي والمعدنون أنفسهم يعتمدون بشكل أساسي على مجهوداتهم الذاتية مستخدمين آليات بدائية مثل اللودر في محاولة انتشال القتلى والمفقودين من تحت الأنقاض. وأضاف مرتضى أحمد الناطق الرسمي باسم مرصد كردفان في هذا الخصوص:
1: وهو حادث مأساوي جدا، المنطقة طبعا مقفولة، تسيطر عليها قوات الدعم السريع، وهي بعيدة وما في أي مجال لوصول فرق إنقاذ. نحن ناشدنا طبعا كل الجهات المعنية بأنها تحاول تتدخل حتى يتم إنقاذ هؤلاء المعدنين، لكن حتى الآن ما في استجابة. فقط حسب متابعاتنا ومعلوماتنا فقط مجهودات بسيطة جدا من المعدنين بيدينهم واستخدام الآليات مثل اللودر وغيره.
0: أدانت قوة الأمم المتحدة الأمنية المؤقتة لأبيي ونصفة الخامس بشدة مقتل 26 شخصا وإصابة 82 آخرين خلال أعمال عنف اندلعت في سوق أميد المشترك بأبيي يومي الثلاثاء والأربعاء الماضيين. وعززت يونيسف على الفور تواجدها الأمني داخل السوق والمناطق المحيطة به، ونشرت قوات إضافية لتهدئة الأوضاع، ودعت في ذات الوقت السلطات المعنية إلى العمل عن كسب مع البعثة لإجراء تحقيق سريع في أعمال العنف ومحاسبة الجنى. ووقعت الحادث بحسب قوة يونيسف في أعقاب حادثي قتل منفصلتين لرجل من دينكانانوك ورجل من الميسيري يومي الاثنين والثلاثاء الماضيين، مما أدى إلى تصاعد التوترات بين المجتمعين وساهم في تفاقم الأوضاع في سوق أميد المشترك بأبيي. حذر الدكتور أديب يوسف الخبير في مجال تحليل النزاعات وأخصائي برامج السلام من خطورة تدهور الأوضاع الغذائية في السودان خاصة في دارفور وكردفان، مشيرا إلى أن نقص الغذاء يمثل مرحلة تسبق المجاعة وفق التصنيفات العلمية. وأرجى أديب في مقابلة مع راديو دبنجة الأزمة إلى عاملين رئيسيين هما الحرب وما ترتب عليها من نزوح وارتفاع أسعار الغذاء وصعوبة وصول الإمدادات ونقص السيولة، إلى جانب انخفاض معدلات الأمطار ومخلفه من آثار على الإنسان والثروة الحيوانية والغطاء النباتي. وقال إن الحرب ونتائجها ونقصان الأمطار وتوابعه أوصل السكان إلى هذه المرحلة الخطيرة. وأضاف الدكتور أديب يوسف في هذا الخصوص:
2: مشهد خطير اللي هو مشهد نقصان المواد الغذائية أو نقصان الغذاء، ودي مرحلة بتسبق مرحلة شبه المجاعة، واللي هي ممكن المرحلة اللي بعدها تكون مجاعة. في التصنيف العلمي يعني بيجي بالتدرج ده، لكن ممكن يكون الوضع الراهن في السودان وفي مناطق بتاع دارفور وكردفان ممكن نصنف مجاعة.
0: وحول مؤشرات المجاعة القادمة، قال الدكتور أديب إن الأزمة الغذائية الحالية في السودان تختلف عن المجاعات التي شهدتها البلاد في العقود الماضية بسبب اتساع نطاق الحرب الحالية لتشمل مناطق مختلفة من البلاد، إلى جانب تأثير التغيرات البيئية ونقص الأمطار. واستذكر أديب مجاعة دارفور في العوام 83 و85 ومجاعة بحر الغزال في 98 والأزمة الغذائية التي رافقت الحرب في دارفور بين 2003 و2005، ودعا إلى أخذ الوضع الحالي بجدية قائلا أنه ذلك ضروري حتى يساعد على بقاء الإنسان والحيوان والنبات، وتابع بالقول:
2: ففي المجاعة بتاع 83، في مجاعة بتاع 98 في بحر الغزال، في نقصان بتاع أكل بيلتغي لمستوى المجاعة بين 2003 ل 2005، في الوضع الراهن من 2023 لحد الآن. الاختلاف كبير، يعني الظروف ما كانت في حرب شاملة في السودان، يعني فالفارق إنه الظروف ابتداء اللي هي الظرف الحرب الشاملة في السودان في مواقع المختلفة. السبب الثاني برضو التغيرات البيئية النتج عنها نقصان الأمطار.
0: وحول ما هو مطلوب اليوم، دعا الدكتور أديب السلطات إلى الاعتراف بحجم الأزمة الغذائية الراهنة وإجراء تقييمات سريعة وشاملة للأمن الغذائي في مختلف أنحاء السودان، وطلب بتوسيع نطاق المساعدات الإنسانية وإزالة العقبات أمام وصول الغذاء إلى المتضررين، إلى جانب تقديم دعم عاجل للمزارعين والرعاة وتوفير المياه للإنسان والحيوان. كما دعا إلى إنشاء أنظمة لرصد أسعار المواد الغذائية وتوفرها، مشيرا إلى تفاوت كبير في الأسعار بين المناطق التي شملها استطلاع أجري في عدد من الولايات السودانية. وأضاف الدكتور أديب يوسف:
2: محتاج لإقرار من السلطات بالوضع الآني وكل التحديات اللي بتواجه الإنسان السوداني ده داخل السودان في كل المواقع. محتاج لإجراء بتاعت عمليات سريعة وشاملة.

0: لنذر مبكرة عن المواقع والحالة بتاعت الناس في المواقع اللي عايشين فيهم. محتاج يا أستاذ كمال لأنه يكون في توسيع في نطاق المساعدات الإنسانية وإزالة كل العقبات اللي بتواجه الناس في وصول المواد الغذائية للناس في مواقعهم.
1: وكانت شبكة المجاعة الدولية قالت في آخر تحديث لها حول توقعات الأمن الغذائي في السودان للفترة من أغسطس 26 إلى يناير 27، قالت إن هناك خطرا موثوقا بحدوث مجاعة حتى يناير المقبل في 7 مناطق بشمال دارفور وفي الدلنج وكادوغلي بجنوب كردفان، وأشارت إلى أن هذه المناطق تشهد عجزا كبيرا في استهلاك الغذاء وزيادة في مستويات سوء التغذية الحاد، فيما يؤدي تصاعد الصراع أو عودة عمليات الحصار بالتزامن مع إنتاج هامشي أو انعدام المحاصيل تقريبا إلى وقوع مجاعة. شكى مواطنون في محلية مروي بالولاية الشمالية من ارتفاع غير مسبوق في أسعار السلع الأساسية وتكاليف المعيشة بالتزامن مع تراجع حاد في أسعار البلح الذي يمثل مصدر دخل رئيسيا لآلاف الأسر، وأوضحوا أن قيمة جوال البلح كانت في السابق تعادل نحو 2 جوال من القمح، بينما تراجعت حاليا إلى ما يعادل تقريبا 8.5 كيلو من لحم العجالي. وأكد المواطنون لراديو دبنج أن التراجع الكبير في أسعار البلح ألحق أضرارا بالغة بالأسر التي تعتمد على المحصول في تغطية احتياجات المعيشية، خاصة في ظل الارتفاع المستمر في أسعار السكر والشاي وحليب الأطفال والوقود ومدخلات الإنتاج. وقالوا أن سعر قطعتي الخبز بلغ 1000 جنيه سوداني، كما شكى المواطنون من شح السيولة وتعسر التحويلات المصرفية خاصة عبر تطبيق بنكك، وقالوا أن ذلك زاد من صعوبة شراء الاحتياجات اليومية والوفاء بالالتزامات المعيشية. وقال مواطن من مروي لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
2: فأصبحت الحياة يعني صعبة جدا للمقتدر، الحياة صعبة جدا للشخص المقتدر، أما الطبقات الكادحة فحدث ولا حرج، ومعاناة شديدة، غلاء فاحش وزيادة في أسعار يعني خيالية، أصبحت العشتين ب1000 جنيه، يعني الأسرة المتوسطة يعني يمكن يقضيها في اليوم عيش ب20 أو 25 ألف عشان يقضيها وجبتين، أصبح إنسان الولاية الشمالية يتعلم.
1: وفي ولاية الخرطوم تتفاقم الأزمات المعيشية في أحياء الصالحة بالريف الجنوبي لأم درمان، وتسارع في ارتفاع في أسعار المواد الغذائية وانقطاعات متكررة للكهرباء إلى جانب شح السيولة وتعطل تطبيقات الدفع الإلكتروني. وقالت إحدى سكان المنطقة لراديو دبنج أن غالبية السكان يعتمدون بصورة متزايدة على الأرز والعدس والفاصوليا كوجبات أساسية، لكن ارتفاع أسعارها جعل الحصول عليها صعبة بالنسبة لكثير من الأسر. وقالت أن الانقطاعات اليومية المتكررة للكهرباء التي تصل إلى نحو 8 ساعات يوميا انعكس على عدد من الخدمات الأساسية مثل المياه والطهي وإنتاج الخبز. ومن جهة أخرى يواجه السكان بمناطق الصالحة أيضا صعوبات في إجراء معاملاتهم المالية بسبب تعطل وبطء تطبيق بنكك الذي أصبح يعتمد عليه كثير من المواطنين في ظل ندرة السيولة النقدية. وقالت أن إتمام عملية شراء بسيطة من أحد المتاجر قد يستغرق أحيانا نحو 2 ساعات بسبب بطء التطبيق في وقت لا تتوفر فيه السيولة النقدية بصورة كافية. وأضاف مواطن من أم درمان بالريف الجنوبي في هذا الخصوص:
3: بقت مضاعفة، أي حاجة تضاعفت، وفي تذبذبات في الكهرباء، وفي الكهرباء بتقطع يعني في اليوم يمكن 8 ساعات بتقطع، يعني يوم الكهرباء بيقطعوها 8 ساعات. طبعا قطوعات الكهرباء بتأثر في البيوت، يعني أغلبية الناس بقت تعتمد على الهيتر في الطبيخ، بتأثر برضو على قطوعات الموية، يعني الموية مرتبطة بالكهرباء، في كهرباء في موية، ما في كهرباء الموية بتكون ما متوفرة، الأفران برضو بتاعت الخبز مرتبطة بالكهرباء، وطبعا مع قطوعات الكهرباء يعني وعدم توفر الموية، لما تكون ما في كهرباء وما في موية الناس بتضطر ان هي تشتري موية برميل، الموية يعني بيكون ب30,000 جنيه، يعني دي برضو كهرباء، يعني الناس بتعاني شديد جدا. طبعا غير المشكلة بتاعت أغلبية الناس يعني بقت تعتمد على تطبيق بنكك، وفيه خلل يعني إشكال التطبيق بقى تقيل وما بيشتغل، يعني انت عشان

0: تمشي الدكان تشتري حاجة تجيب ساعتين، وبعد ما هي غالي عشان التطبيق يشتغل معاك الواحد يعني يجيب ساعتين عشان يجيب الحاجة، والكاش طبعا ما في سيولة نهائي، ما متوفر السيولة.
1: وفي إطار ردود الفعل على الأزمة المعيشية والأوضاع الاقتصادية التي تعيشها البلاد، أكد حزب الأمة القومي أن معالجة الأزمة لا يمكن أن تتم عبر إجراءات مؤقتة أو معالجات جزئية، وإنما تتطلب إرادة سياسية واقتصادية مسؤولة وخطة عاجلة تعالج جذور الأزمة وتعيد توجيه موارد الدولة نحو حماية المواطن والإنتاج والخدمات. وعليه شدد حزب الأمة في هذا الخصوص بأن إدارة الاقتصاد الوطني لا تحتمل التجزئة في ظل وطن منقسم وعدم توفر وحدة السوق والموارد، مما يستوجب معالجة شاملة تنهي الانقسام الاقتصادي والمؤسسي وتعيد توحيد مؤسسات الدولة تحت سلطة مدنية واحدة، بما يضمن ولاية الدولة على الموارد وتوحيد السياسات المالية والنقدية وإحكام إدارة الإيرادات العامة والحد من تهريب الموارد ومعالجة اختلالات التجارة والميزان الخارجي وصولا إلى اقتصاد وطني متماسك وقادر على استعادة الاستقرار والنمو. أرجع الخبير الاقتصادي دكتور أوهاج سيد استمرار تراجع قيمة الجنيه السوداني مقابل العملات الأجنبية إلى جملة من الأسباب، في مقدمتها الاعتماد الأساسي للبلاد على الاستيراد لتغطية الاستهلاك المحلي، مشيرا إلى أن هذه الوضعية أدت إلى زيادة مضاعفة في الطلب على النقد الأجنبي وعلى رأسه الدولار الأمريكي. وأشار في حديث لراديو دبنج لأن لجوء المواطنين لاستبدال مدخرات من الجنيه السوداني بالدولار للحفاظ على قيمة أموالهم أدى بدوره إلى تقلبات متتالية وزيادة مستمرة في أسعار الصرف. وأضاف لراديو دبنج:
2: البلد الآن يعني معتمد على الاستيراد بصورة أساسية لتغطية الاستهلاك، وبالتالي الاستيراد بيحتاج لعملات أجنبية على رأسها طبعا الدولار، فده يؤدي إلى زيادة الطلب على الدولار. من ناحية تانية الناس تتجه لأنه تحاول أنه بقدر الإمكان تستبدل قروش الجنيه السوداني إلى عملات أجنبية وبالأخص الدولار باعتبار أنه قيمتها ثابتة، فالناس تستبدل ما لديها من الجنيه السودانية لتحويلها إلى دولار، فده يعني يفسر الزيادة المتتالية في أسعار الدولار.
1: وفيما يتعلق بتأثير توقف التطبيقات المصرفية الرقمية مثل تطبيق بنكك، استبعد أوهاج أن يكون هذا العطل سببا في ارتفاع الدولار، ورأى أن العكس أن يحد من سرعة وتيرة المعاملات ويقلل الطلب المباشر لعدم إمكانية التحويل الفوري لاستبدال العملة. وأضاف في هذا الخصوص:
2: عكس تعطل التطبيق بتاع بنكك هو من المفترض يحد من الزيادات، لأنه ما حيكون في متاح إنه استبدال الجنيهات السودانية بدولار، فهو بيؤدي إلى تباطؤ الطلب، لكن في النهاية ما زالت الوتائر مزايدة لأنه الناس تحاول إنه تستبدل ما لديها من جنيهات سودانية تحولها إلى دولار.
1: حذرت اللجنة التمهيدية لنقابة الأطباء من انهيار الوضع الصحي وانتشار الأمراض والأوبئة في عدد من الولايات، واصفة الوضع بالكارثي نتيجة لعدم الاهتمام بالإصحاح البيئي نتيجة لانتشار الجثث وازدحام المواطنين في مناطق النزاع، بجانب المناطق التي تضررت من أثر الحرب مثل العاصمة الخرطوم وأم درمان والجزيرة وغيرها. وطالب أمام مجلس حقوق الإنسان في جنيف اللجنة بالوقف الفوري للحرب. وقالت المتحدث باسم اللجنة دكتورة أديب إبراهيم لراديو دبنجا من جنيف إنهم قدموا تقريرا شاملا عن تدهور الوضع الصحي في السودان أمام المجلس، عكسوا فيه مستوى التدهور البيئي الذي لحق بالمعامل الرئيسية التي تضررت من الحرب بالاستهداف والتدمير. من جهة تانية شمل تقرير اللجنة التمهيدية لنقابة الأطباء وفقا لأديب الانتهاكات التي تعرض لها الأطباء من اعتقالات و تعديات كثيرة وتحرشات والتنكيل بهم، بينما هنالك عدد منهم في إعداد المفقودين وآخرين قتلوا أثناء تأدية واجبهم، مشيرة إلى أن عدد كبير من الكوادر الصحية عاشوا نفس تلك المعاناة. واعتبرت أن تلك الانتهاكات والاعتداءات على الكوادر الطبية والصحية في ظل عدم توفر الأمان والحماية للطبيب والحفاظ على سلامتهم وانعدام البيئة الآمنة والملائمة لمزاولة العمل في المشافي، ما تسبب في نقص حاد في الكوادر في المستشفيات القليلة العاملة في الخدمة، مقارنة مع الأعداد الكبيرة للمرضى، مشيرة إلى أن ذلك العدد المتزايد شكل ضغطا على المستشفيات من قبل المرضى والمواطنين في ظل عدم توفر الأدوية المنقذة للحياة. الخبر الأخير في النشرة: كشفت ندوة إلكترونية نظمها المكتب الإعلامي بتحالف قوى التغيير الجذري عن تفاصيل أزمة سكان حي صابرين بمنطقة السليم في دونغولا الذين يواجهون قرار إزالة قصرية يشمل 600 منزل وأكثر من 3000 نسمة. وأكد ممثلو لجنة الحي حمدان حسن وعبد الله عباس خلال الندوة رفض السكان للإزالة التعسفية مطالبين بالتعويض وبدائل سكنية ومهلة 5 سنوات للترتيب. وأوضح قانونيون أن المحاكم أثبتت ملكية الدولة للأرض وشطبت دعوة المدعو هارون محذرين من انتهاك الإزالة للدستور والمواثيق الدولية. وتعهدت الجبهة الديمقراطية للمحامين بتقديم عون قانوني مجاني للسكان. مستمعين الأعزاء، بهذا الخبر تنتهي نشرة الأخبار اللي قدمناها لكم من راديو دبنجا. تقبلوا تحياتي وتحيات الزملاء في راديو دبنجا وتابعوا ما تبقى من برامج.
3: الأعزاء متابعي راديو دبنجا في كل مكان، في المدن والقرى والفرقان والحلال، دي دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، إذا عندك صورة أو تسجيل فيديو، ممكن تشاركوا معنا في راديو دبنجا وتراسلنا عبر واتساب 00312080000470. راديو دبنجا منكم وليكم.

0: على راديو دبنا. حديث اليوم، حديث اليوم حين يصبح الخبر نقاشا.
1: أسعد الله أوقاتكم بكل خير أصدقائنا مستمعي راديو دبنجة الأعزاء داخل وخارج السودان، وتحية خاصة لكل النازحين واللاجئين والمنكوبين في المعسكرات. أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج حديث اليوم. في ظل الظروف الاستثنائية والتحديات الاقتصادية المعقدة بشهد السودان، يتطلع الجميع للدور المحوري اللي بيلعبه الجهاز المصرفي في قيادة مرحلة التعافي وبناء اقتصاد أكثر صلابة. في الإطار ده أعلن مركز السودان المركزي عن ملامح خطة استراتيجية خمسية جديدة موجهة بشكل مباشر في اتجاه إعادة ترتيب الجهاز المصرفي وإصلاح القطاع المالي. الاستراتيجية يعني ما توقفت في حدود وضع برامج طموحة لإعادة هيكلة المصارف والمؤسسات المالية لرفع قدراتها على مواجهة الأزمات، بل وضعت التحول الرقمي في مقدمة أولويات لتحديث يعني البنية المصرفية وتطوير الأدوات المالية وتهيئة البيئة للابتكار والكفاءة التشغيلية. لكن كيف يتم ترجمة الاستراتيجية على أرض الواقع، وما هي الفرص والتحديات اللي حتواجه إعادة هيكلة البنوك والتحول الرقمي في الوقت الراهن؟ دي ضمن القضايا اللي حتواجه تطبيق الاستراتيجية دي. نناقش الموضوع ده مع ضيفنا الكريم السيد عمر سيد أحمد، وهو باحث في الاقتصاد السياسي السوداني وخبير مصرفي ومالي وتمويل مستقل. أهلا ومرحبا بك في راديو دبنجا.
2: مرحبا براديو دبنجا ومستمعي راديو دبنجا.
1: وبداية يعني أنت تقييمك شنو ورؤيتك، وما هي يعني أهم ملامح خطة بنك السودان المركزي وما مدى نجاحها؟
3: خطة بنك السودان المركزي الخمسية 2026-2030، تقييم المختصر، الخطة تمثل خطوة ضرورية لتنظيم العمل النقدي والمصرفي خلال مرحلة الحرب والتعافي، لكنها تحتاج إلى إعادة صياغة تنفيذية تجعلها أكثر مرونة وواقعية، وتربط أهدافها بالموارد المتاحة والظروف الأمنية والاقتصادية المتغيرة. بما يلي ملخص التقييم، تمثل الخطة إطارا مهما لاستعادة الثقة في الجهاز المصرفي وتنظيم عمل البنك المركزي خلال الفترة من 26-30. تتضمن الخطة محاور أساسية تغطي الاستقرار النقدي والحوكمة والعلاقات الداخلية والخارجية والشمول المالي والتحول الرقمي وإصلاح المؤسسات المالية. تتوافق المحاور العامة مع احتياجات الاقتصاد السوداني، خصوصا في ظل الحرب وتراجع النشاط الاقتصادي وتضرر البنية المصرفية. تكمن المشكلة الأساسية في أن الخطة قد تتحول إلى وسيلة عامة إذا لم ترتبط ببرامج تنفيذية محددة وموازنات واضحة ومؤشرات قياسية قبل التحقق. لا تسمح ظروف الحرب باعتماد خطة جامدة تفترض استقرار البنية الأساسية والأمنية والاقتصادية. المطلوب هو اعتماد خطة مرنة تقوم على السيناريوهات وتتم مراجعتها دوريا وفقا لتطورات الحرب والاقتصاد والعلاقات الخارجية. إن غطت القوة في الخطة وجود رؤية خمسية يوفر مرجعية واضحة لعمل البنك المركزي، وضع الاستقرار النقدي ضمن المحاور الأساسية للخطة، إدراج الحوكمة والتميز المؤسسي باعتبارهما شرطين لتحسين الأداء واستعادة الثقة، الاهتمام بإصلاح المؤسسات المالية وتقوية كفاءة رأس المال وإدارة المخاطر والامتثال، الاعتراف بأهمية تطوير أنظمة الدفع والتحول الرقمي، إدراج الشمول المالي ضمن أهداف الخطة مما يساعد على خدمة الفئات المتضررة والنازحين، التركيز على تحسين التنسيق بين البنك المركزي ووزارة المالية والمصارف والشركاء الخارجين، إمكانية استخدام الخطة كأداة للتنسيق بين السياسات النقدية والمالية والمصرفية لإعادة بناء القطاع المالي بعد انتهاء الحرب أو تراجع حدتها. طيب، ثالثا أبرز نقاط الضعف والمخاطر. اتساع أهداف الخطة مقارنة بالموارد المالية والبشرية والتقنية المتاحة، عدم وضوح الترتيب بين أهداف الطوارئ وأهداف التعافي والإصلاح طويل الأجل، احتمال وضع أهداف رقمية لا تستند إلى بيانات حديثة أو خطط أساس موثوق، ضعف تحديد المسؤوليات بين البنك المركزي والجهات التنفيذية ذات المالية والمصارف والجهات الحكومية الأخرى، عدم وضوح مصادر تمويل المشروعات والبرامج الواردة في الخطة، صعوبة تنفيذ مشروعات التحول الرقمي في ظل تضرر الكهرباء والاتصالات والبنية التحتية، احتمال توسع البنك المركزي في أهداف لا تدخل مباشرة ضمن اختصاصي، استمرار خطر تمويل عجز الموازنة من خلال التوسع النقدي، ضعف قدرة السياسة النقدية على التأثير في السوق مع اتساع التعامل خارج الجهاز المصرفي، تراجع الثقة في المصارف وصعوبة استعادة الودائع والخدمات المصرفية، عدم وضوح آلية التعامل مع المصارف المتعثرة أو غير قابلة للاستمرار، صعوبة استعادة العلاقات مع المصارف والمراسلة والمؤسسات المالية الدولية، احتمال تحول الخطة إلى وثيقة إدارية لا ترتبط بالقرارات اليومية. التقييم المحاور الاستقرار النقدي يمثل هذا المحور الأساس الذي تعتمد عليه بقية المحاور، ينبغي لا يقتصر على خفض التضخم بل يشمل ضبط نمو القاعدة النقدية وإدارة السيولة وسوق المصرف. يجب وضع حدود واضحة للتمويل النقدي للحكومة، ينبغي تطوير أدوات السياسة النقدية وتحسين إدارة الاحتياطيات الأجنبية، يجب اعتماد مؤشرات إنذار مبكر للتضخم وسعر الصرف، لا يفضل وضع أهداف جامدة لخمس سنوات بل اعتماد نطاقات قابلة للمراجعة وفق تطورات الحرب. الحوكمة والتمييز المؤسسي يمثل تحسين الحوكمة شرطا لاستعادة الثقة في البنك المركزي والقطاع المصرفي، ينبغي تحديد الصلاحيات والعلاقات بين البنك المركزي ووزارة المالية والجهات الرقابية، يجب تعزيز التدقيق الداخلي والخارجي وإدارة المخاطر، ينبغي إعداد خطة لاستمرارية الأعمال وحماية البيانات والوسائل، يجب نشر تقارير دورية عن الأداء والقرارات والسياسات، ينبغي تقليل التدخلات غير المؤسسية في القرارات الفنية. العلاقات الداخلية والخارجية، يحتاج البنك المركزي إلى تنسيق مستمر مع وزارة المالية والمصارف والجهات الاقتصادية، ينبغي إنشاء قاعدة بيانات موحدة للقطاع النقدي والمصرف، يجب تحسين الالتزام بمتطلبات وكافحة غسيل الأموال وتمويل الرهاب، ينبغي إعداد ملف فني لاستعادة العلاقات مع المصارف المراسلة، يجب تنويع العلاقات المالية والخارجية وعدم الاعتماد على قناة واحدة، لا ينبغي افتراض رفع القيود الخارجية بل يجب تنفيذ الإصلاحات التي تهيئ لذلك. الشمول المالي، ينبغي أن يركز الشمول المالي أثناء الحرب على ضمان الوصول للأموال لتحويلات الأمنة، يجب توفير حسابات دفع منخفضة التكلفة وخدمات مناسبة للنازحين والفئات المتضررة، ينبغي إنشاء نقاط خدمة متنقلة وتطوير حلول تعمل في ظروف ضعف الاتصالات، يجب تبسيط إجراءات فتح الحسابات مع المحافظة على الضوابط الرقابية، ينبغي قياس النجاح بالحسابات النشطة وحجم المعاملات وتكلفتها وليس بعد الحسابات المسجلة فقط، يجب تعزيز حماية المستهلك والتوعية بمخاطر الاحتيال المالي، خطة لإعادة الرسملة ومعالجة الخسائر، ينبغي تطبيق اختبارات ضغط مصرفية وأنظمة للتدخل المبكر، يجب حماية المودعين وتحديد آلية واضحة للتعامل مع المصارف المتعثرة. الخطة البديلة المقترحة، الإبقاء على الإطار الخمسي باعتبار رؤية استراتيجية عامة، إعداد برنامج طوارئ لمدة 12 شهر يركز على بقاء النظام المصرفي، إعداد برامج تنفيذية سنوية تتضمن المشروعات والتكاليف والمسؤوليات، وضع خطط تشغيلية ربع سنوية قابلة للتعديل، اعتماد ثلاث سيناريوهات، استمرار الحرب، التهدئة الجزئية والتعافي التدريجي، تحديد مؤشرات واضحة للانتقال من مرحلة إلى أخرى، إنشاء وحدة داخل البنك المركزي لمتابعة التنفيذ، إعداد تقرير دوري يوضح ما تم إنجازه وما تعثر وأسباب التعثر، ربط كل هدف مؤشر وأداء وموارد وجهة مسؤولة، إعطاء الأولوية لاستمرارية المدفوعات وحماية الودائع وبداية السيولة قبل المشروعات التحويلية الكبرى. ترتيب الأولويات المقترحة، طيب، حماية استمرارية النظام المصرفي وأنظمة الدفع، ضبط السيولة والتمويل النقدي للحكومة، حماية الودائع واستعادة ثقة الجمهور، تقييم خسائر المصارف وضرر الحرب، تقوية الرقابة والحوكمة وإدارة المخاطر، إعادة هيكلة المصارف الضعيفة، توفير خدمات مالية أساسية للنازحين والفئات المتضررة، تأمين البيانات والبنيات والبنية الرقمية، توسيع التحول الرقمي تدريجيا، إعادة بناء العلاقات المصرفية والمالية الخارجية. الخلاصة، الخطة الخمسية مناسبة من حيث المحاور العامة لكنها تحتاج إلى تعديل في أسلوب التنفيذ، لا تصلح الخطة الثابتة في ظل الحرب، بينما يصلح إطار استراتيجي مرن مرتبط ببرامج سنوية وخطط طوارئ قصيرة. يجب تقديم الاستقرار النقدي وحماية النظام المصرفي على المشروعات طويلة الأجل، ينبغي ربط الخطة بمؤشرات قابلة للقياس وبموازنات ومسؤوليات واضحة. يجب أن تتضمن الخطة آلية التعامل مع المصارف المتعثرة وخسارة الحرب وحماية المودعين. التحول الرقمي والشمول المالي مهمان، لكن تنفيذهما يجب أن يكون تدريجيا ومتوافقا مع واقع البنية التحتية. البديل الأفضل هو تحويل الخطة إلى منظومة متكاملة، إطار خمسي وبرنامج طوارئ وخطط سنوية ومراجعات فصلية. نجاح الخطة يعتمد على المرونة والشفافية والتنسيق المؤسسي واستغلال القرار الفني والقدرة على التكيف مع تطورات الحرب والاقتصاد. وبذلك يمكن أن تصبح الخطة أداة عملية لاستعادة الثقة في الجهاز المصرفي وحماية الاستقرار النقدي وتهيئة السودان لمرحلة التعافي.
1: طيب سيد عمر، وأنت لازلت تتحدث لمستمعي راديو دبنجة عبر برنامج حديث اليوم، عايزينك توضح لنا الخطة الاستراتيجية تضمنت التحول الرقمي، فكيف يمكن الاستفادة أقصى مدى من التحول الرقمي في العمليات المصرفية؟
3: التحول الرقمي ضروري لتقليل الاعتماد على النقد وضمان استمرارية الخدمات. يجب أن تبدأ الأولويات بحماية البيانات والنسخ الاحتياطية ومراكز التشغيل البديلة. ينبغي تأمين أنظمة الدفع واختبار قدرتها على العمل أثناء الأزمات. يجب توحيد المعايير التقنية بين المصارف تدريجيا. ينبغي تأجيل المشروعات التقنية المعقدة إلى ما بعد تأمين البنية الأساسية. يجب وضع إطار واضح للأمن السيبراني والتعافي من الكوارث. إصلاح المؤسسات المالية. ينبغي تقييم الوضع الحقيقي لكل مصرف بعد الحرب. يجب إجراء تقييم مستقل للأصول والقروض المتعثرة والضمانات. ينبغي تصنيف المصارف إلى قابل للاستمرار، تحتاج إلى عدد هيكلة، تحتاج إلى اندماج، أو قابل للاستمرار.
1: لحد هنا أصدقائنا مستمعي راديو دبنجة الأعزاء، وصلنا بكم لختام حلقتنا من برنامج حديث اليوم، وكان ضيفنا فيها الخبير المصرفي السابق سيد عمر سيد أحمد حول استراتيجية وخطة بنك السودان المركزي. أنا نلتقيكم في حلقة قادمة بمشيئة الله. هذه تحياتي سليمان سري، وتقبلوا تحيات الفريق العامل، والسلام عليكم ورحمة الله، ودمتم بخير.
0: حديث اليوم، حديث اليوم حين يصبح الخبر نقاشا. هنا راديو دبنجة، حيث لا تميل الكفة إلا للحقيقة. نضع القضايا في الميزان، نستمع، نناقش ونحكم بضمير. كونوا معنا في برنامج في الميزان.
4: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج في الميزان، فيها سنتناول قضية الاقتفاء القسري وتفاقمها بسبب الحرب الجارية في البلاد وتأثير ذلك على أسر المفقودين والجهود المبذولة لمعالجتها. سنتناول ذلك مع كل من الأستاذ محجوب عبدالله المحامي والمدافع عن حقوق الإنسان والناشط في مجال رصد والتوثيق لضحايا الاقتفاء القسري، والأستاذ عثمان البصري المحامي والمدافع عن حقوق الإنسان عضو المجموعة السودانية للاقتفاء القسري. مرحبا بك أستاذ محجوب في راديو دبنجة. لا شك في أن الحرب الدائرة بالبلاد أضافت صعوبات للعاملين في مجال البحث عن مصير المفقودين، هذا من جانب، ومن جانب آخر أصبحت قضية المفقودين نفسها واحدة من إفرازات الحرب. ما هي التحديات التي أفرزتها الحرب بالنسبة للعاملين في مجال البحث عن مصير المفقودين؟
5: شكرا جزيلا الصادق على الاستضافة، وحقيقة أنه أمر المخفيين أو المختفين قسريا هو مسألة جوهرية ومهمة جدا، هي واحدة من إفرازات الحرب الدائرة الآن، على الرغم من أنه هي مشكلة يعني ممكن تقول أنها مستعصية أو من فترة طويلة جدا أنه في مشاكل في السودان بتاع الاختفاء القسري، ولكن الأمر الآن أصبح يعني بصورة أكبر، وهنالك إشكالات تواجه العاملين في مجال الاختفاء القسري أو المنظمات والمهتمين بهذا الشأن، بدءا باتساع الرقعة الجغرافية يعني في السابق إنه الناس كانوا بيتكلموا عن مساحة ضيقة جدا، كانوا بيتكلموا إنه الجهات اللي ممكن تقوم بهذه المسألة كانت محددة ومحصورة، لكن الآن عقب 23 للأسف الشديد إنه الرقعة الجغرافية اتسعت، يعني بقى خرطوم، دارفور، أي مكان في السودان بقت أصبح مساحة لاختفاء قسري، ودي واحدة من الإشكالات اللي بيواجه الناس في إنهم هم يعني الراصدين والمتابعين للمسألة دي، في إنهم بيقوا من الصعب جدا إنه يتحصلوا لأرقام حقيقية أو حالات محددة. بالإضافة برضو للإشكالات اللي بتواجه العاملين في المجال ده أو الناشطين إنه تعدد الأطراف. في السابق كنا بنتكلم في إنه والله في ناس بيخفون قسريا بسبب بتعلق بالمسائل السياسية وكده، وكان في الغالب إن الناس بيمشوا لجهاز الأمن والمخابرات الوطني وكده والأجهزة الشرطية وما إليه. الآن إنه الأطراف تعددوا وفي كمية من الناس بيقوا عندهم القدرة في إنه ممكن يخفوا الناس أو يعني إنه ممكن يقبضوا على الناس، وبعد ذلك ممكن يودعون في مناطق إنه من الصعب أو أماكن من الصعب إنه الناس يوصلوا لهم وكده، حتى إنه الراصدين إنه ما استطاعوا في إنه ما بيقدروا إنه يحددوا منوم الناس دي ذاتهم على أساس إنه الناس ممكن تتابع. يعني دي برضو واحدة من الإشكالات اللي بتواجه الناس. يعني في السابق إحنا لما يكون في شق اختفى أخفية نحن بنكون من خلال اللي عندنا تصورات محددة إنه نقوم نبحث فيها منطقة من المناطق اللي بنتهم إنه الجهة الفلانية ممكن تكون ساهمت أو شاركت في إخفاء، ولكن الآن المسألة بقت صعبة شوية لأنه الأطراف أصبحوا كثر. بالإضافة لشح المعلومات، دي برضه واحدة من الأشكالات اللي بتواجه الناس اللي بيشتغلوا في المجال ده، في إنه حتى الأسر أصبحت غير قادرة في إنها ممكن توفر معلومات دقيقة بالنسبة للمخفيين قسريا، لأنه بقى منطقة الاختفاء ما يعني حاجة كده يعني مترهلة، إنك ما بتقدر تقول إنه هو اختفى وين. يعني الزول بيطلع من بيته في وضع طبيعي جدا، إنه يكون متحرك ماشي السوق، ماشي مسافر من منطقة لمنطقة، وهو ذاته ممكن يكون ما من الناشطين، ما من السياسيين، ما من كده ناس بالتوصيف ده تم إخفاؤهم يعني للأسف الشديد. يعني دي من الإشكالات اللي بتواجه الناس العاملين في الحقل ده، وللأسف الشديد إنه يعني حتى الآن إنه الناس ما قادرة تصل للأرقام المحددة أو أرقام حقيقية بالنسبة للمخفيين قسريا، على الرغم من إنه هنالك جهد مبذول في المجال ده، وفي ناس يعني ساعين ليل نهار في إنه هم يوصلوا لداتا حقيقية فيما يتعلق بالمخفيين قسريا، وإنه يحاولوا يعني بقدر الإمكان إنه يحددوا أماكنهم، ولكن للأسف الشديد للأسباب المذكورة إنه أصبح المسألة يعني صعبة عليهم جدا، ودي بقت واحدة من المشاكل اللي بتواجه الناس الشغالين في مجال اختفاء القسري. أما فيما يتعلق بالإشكالات المتعلقة بالمخفيين قسريا بطرف المتحاربين، وهو ده طبعا أكبر مشكلة برضو بواجه الناس، في إنه أطراف الحرب أو كل الناس المساهمة في الإخفاء القسري إنهم ما بيفصحوا عن عدد الأشخاص المقبوضين لديهم، وفي ناس طبعا تم قتلهم، وفي ناس ممكن يكون توفوا في المعتقلات بظروف ممكن يكون طبيعية أو ما طبيعية. لأي حال في كل الأحوال إنهم الجهات دي ما قاعدة تفصح لأي جهة من الجهات أنا هوية الناس وأعدادهم وأماكن احتجازهم، ودي واحدة من المعضلات الكبرى. يعني لأنه خلوا الناس إنه حتى الآن إنه يعني بتلقى في ناس بيبحثوا إنه يقول لك يا أخي والله إذا كان مخفي قسري، لكن إحنا بنتهم إنه هو كان مع الدعم السريع، وبعد شوية بتلقى جهة يقول لك يا أخي والله يعني إحنا بنفتكر إنه زول ده كان بطرف الجيش وكده، لأنه الطرفين إنه هم ما بيفصحوا عن الناس المقبوضين بطرفهم أو الموجودين بطرفهم. يعني للأسف الشديد إنه الناس سعت في إنه يضغطوا أطراف الحرب على أساس إنه يقدموا ما لديهم من معتقلين أو على الأقل كشوفات بالناس اللي توفوا وكده، لكن للأسف الشديد حتى الآن إنه ما في استجابة. أيضا هنالك مشكلة أساسية صادق فيما يتعلق بالاختفاء القسري، اللي هو حصل وفيات كثيرة جدا في بداية الحرب، وممكن يكون حتى اللحظة لناس بيكونوا توفوا هم الزول بيكون طالع ماشي في الشارع، ممكن يكون قتل برصاصة ما مقصودة يعني، لكن هو مات في الظرف ده وكده، فالناس دفنوا عدد كبير جدا من الجثث يعني بدون ما انه يتخذوا الإجراءات السليمة في انه هم يحاولوا يخلوا علامات انه تبين انه الناس دي هم منو او هوياتهم شنو او كده. حتى في المقابر ذاتهم ما كانوا بيخدوا شواهد انه ده زول مجهول وكده، او الجثة المدفونة في في المقبرة دي جثة مجهولة وكده، على أساس إنه يساعدوا الناس بعدين في التعرف لاحقا في فترة من فترات. وده سبب إشكالات كثيرة جدا، إنه في ناس هسه الآن ناس بيحسبوهم إنه هم أحياء، لكن للأسف الشديد ممكن يكون دفنوا في مدرمان في أي منطقة في السودان بدون ما إنه الناس على الأقل يتخذوا الإجراءات اللي ممكن تساهم أو تساعد في تعريفهم لاحقا. أنا بفتكر إنه مسألة المفقودين ده مسألة أساسية ومسألة جوهرية، هي واحدة زي ما قلت من إفرازات الحرب، وبالتالي إنه بالمناسبة التعرف على الناس اللي تم أو التعرف على الأماكن أو على الأقل مقابر إذا كانوا توفوا إلى رحمة الله، إنه المسألة دي مهمة جدا للأسر، لأنه يعني بيحسم شاب ظل إنه يراود الناس لسنين طويلة. وبتمنى انه تتضافر الجهود في انه الناس يعني يمشوا لقدام في انه يضغطوا الطرف الحرب في انه هم لابد من انه يفصحوا عن الناس ويقدموا كشوفات، اذا كان في ناس معتقلين او محبوسين لاي ناس انه يقدموهم لمحاكمات او كده، على اساس انه نطوي الصفحه بتاعت الاختفاء القسري او اخفاء القسري.
4: شكرا جزيلا استاذ محجوب عبد الله المحامي. مستمعينا الكرام، ما زلنا مواصلين في برنامج في الميزان، متناولين قضية المفقودين بالبلاد وتأثير الحرب عليها، كذلك الجهود المبذولة لمعالجته. ونرحب بالأستاذ عثمان بصر المحامي، عضو المجموعة السودانية للاختفاء القسري، دور الذي تقوم به المبادرة تجاه المفقودين وكذلك معاناة أسر المفقودين في رحلة البحث عن ذويهم، خصوصا بعد اندلاع الحرب الجارية في البلاد.
6: نحن في السودان طبعا تأثرنا بالمسألة دي، وكان في حالات تحت اختفاء قسري ما حظيت بالتوثيق، منها أبان حرب الجنوب وأبان حرب دارفور 2003، برضو في مطلع حكم الإنقاذ اختفاء حادثة اختفاء شاعر أبو زر الغفاري والناشط أحمد ضو البيت اللي لحد هسي ما يتعرف مصيرهم حتى الآن، وفي أحداث فض الاعتصام برضو عدد من المختفين لم يعرف مصيرهم. تفاغم المسألة في 15 أبريل اللي هي الحرب الدائرة الآن، وارتفعت الأعداد لأعداد كبير شديد تفوق الآلاف من المختفين قسريا، أسر تكابد في رحلات بحث طويلة بين المستشفيات والأقسام، حتى يعني بتضطر في كثير من الأحيان الأسر تسافر لأغاليم تانية بدوافع إنه هي تقدر تعرف الشيء عن مصير أحبائهم، وبتكبدوا مشاق كبيرة فيها جزء نفسي، عليهم ضغوط نفسية كثيرة جدا، عليهم ضغوط اقتصادية، عليهم ضغوط اجتماعية بسبب هذه الحالات الاختفاء القسري. يمكن احنا قاعدين نحتك بالأسر دي في كثير، في انها من ساعدة في انها تعمل اجراءات قانونية، منها بنفتح بلاغات في المناطق اللي توجد فيها نيابات، برضو بنساهم في انه هم يعملوا إبلاغ للجنة الخاصة للاختفاء القسري في مجلس حقوق الإنسان. قاعدين نساعد بحملات في إنه يا أخي قضية المختفين القسريين تأخذ أولوية، بنخاطب أمين العام للأمم المتحدة عبر حملات مناصرة، والأسر ذاتها هي طبعا قاعد تعاني يعني كثير جدا، الضغط النفسي في معرفة مصير أحبها هو الأولوية بالنسبة لها في المرحلة دي، وما في آليات وطنية، هي مثلا الشرطة ما قاعد أو النيابة الشرطة ما قاعد تقوم بأدوارها تجاه هذه الأسر وطمأنتها حول مصير أبنائهم. بعد ذاك بيكونوا هم في حالة بتاعت ترقب كثيرة جدا، لكن أنا يعني بفهم إنه هو الحوجة الأساسية للأسر دي هي إنها هي محتاجة إنها تعرف مصير أبنها أو مصير أحبها، إن كان من النساء أو من الرجال، تعرف مصيرهم وين. الأمل يعني غير مفقود، الأمل موجود في إنه يا أخي نحن نعرف مصير هؤلاء الأشخاص. ده بيحتاج طبعا لمجهود كبير، مجهود بتاع مفترض يكون في إرادة سياسية، تكون في وقفة من المجتمع المدني بتنظيماته السياسية بمنظماته، تكون في وقفة من القطاعات القانونية لتحيي هذا الأمل
7: لكن إذا نحن ما توفرت المطلوبات اللي قلناها دي أكيد بيكون الأمل ضئيل جدا في معرفة مصير هؤلاء الأشخاص. لكن المبشر إنه في كثير من الأسر يعني عرفت مصير أبنائها وفيهم جزء رجع وجزء كان يعني يعرف مصيره إنه هو فارغ الحياة. ده كله بيخلينا نحن إنه الأمل ومتفائلين إنه يعني نصل لمعرفة حقيقة كل هؤلاء المختفين، لكن بيتطلب وقفة ومجهود كل قطاعات الشعب السوداني حتى ننصف هؤلاء الضحايا.
4: شكرا جزيلا أستاذ عثمان بصري المحامي. بهذا مستمعينا الكرام نكون وصلنا إلى نهاية حلقتنا من برنامج في الميزان حول قضية المفقودين وتفاقمها وتأثيرات الحرب على العاملين في مجالها وكذلك ارتفاع عدد ضحاياها بعد الحرب. في الحلقة القادمة سنتناول نفس القضية مع المراصد الخاصة بحقوق الإنسان، المرصد السوداني لحقوق الإنسان ومرصد الجزيرة لحقوق الإنسان والمركز الأفريقي لدراسات السلام والعدالة، حول تجربتهم في رصد وتوثيق والتحري حول قضايا المفقودين. حتى ذلك الحين ليكم مني أطيب التحية.
8: راديو دبنجا يقدم
9: ملفات سودانية. ملفات سودانية، نضع الملفات المهمة أمام الرأي العام. ملفات سودانية، أسئلة جريئة وإجابات مسؤولة. ملفات سودانية، لأن السودان يستحق أن يروى.
1: أسعد الله أوقاتكم بكل خير مستمعين الكرام في كل مكان عبر أثير راديو دبنجا، وأهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج ملفات سودانية. في الوقت المنتظر فيه المواطن يعني بارغة أمل تخفف عنه كاهل الأعباء المعيشية وتحد من وطأة الفقر البعيشة خلال فترة الحرب الحالية، يواصل الجنيه السوداني هبوطه المتسارع أمام العملات الأجنبية وخاصة الدولار الأمريكي، وده في ظل واقع اقتصادي ضاغط جدا استحالت معه كل المحاولات والحلول الحكومية، بل وفشلت حتى اللحظة في وقف هذا التصاعد المتسارع والمستمر لزحف السوق الموازي. واليوم أصبحت الأسواق تعتمد بشكل أساسي على الاستيراد لتغطية أبسط الاحتياجات الاستهلاكية في ظل توقف عجلة الإنتاج بسبب حرب 15 أبريل 2023 والمستمرة حتى الآن واللي قضت على الأخضر واليابس، وده اللي شكل ضغط غير مسبوق وزيادة مضاعفة على طلب النقد الأجنبي. بجانب ده وفي ظل الخوف من فقدان القيمة الشرائية للعملة الوطنية، طبعا الجنيه السوداني بدأ يفقد قيمته بشكل يومي مع ارتفاع سعر الدولار، فبدأ المواطنين كمان يفكروا هم أنفسهم لتحويل مدخراتهم للدولار، وده طبعا كمان زاد الطينة بلة وأجج أزمة أسعار الصرف بشكل يعني يومي. كيف ولماذا تتهاوى الحلول والقرارات الحكومية في وقف الموجة المتصاعدة للدولار، وما هي الخيارات المتبقية للحد من هذا الانهيار المالي؟ هذه الأسئلة وغيرها نطرحها على الخبير الاقتصادي الدكتور أوهاج سيد يعني يحلل لنا طبيعة الأزمة وما هي الحلول. أهلا ومرحبا بك سيد أوهاج.
10: السلام عليكم ورحمة الله. الله يبارك فيك يا أستاذ.
1: دكتور أوهاج، يعني برأيك يعني ما هي طبيعة الأزمة اللي سببت في ارتفاع سعر الدولار بهذه الأرقام القياسية، على الرغم من أن الحكومة اتخذت عدة يعني إجراءات في محاولة لوقف زحف الدولار، من بين سياسات بنك السودان المركزي بتحرير سعر الصرف، فهل فشلت سياسات بنك السودان وهل فشلت الحكومة في الحد من ارتفاع سعر الدولار؟ وبرأيك يعني الأزمة دي حلول شنو بتتمثل في شنو؟ يعني عايزك تدينا زي روشتة عاجلة، لأنه الناس يعني البدائل الممكن أو الإنقاذ الاقتصاد السوداني في ظل الحرب الدائرة الآن.
10: بالنسبة الانهيار سعر الصرف، كل تأكيد طبعا الحرب بتلغي بزلالة على مجمل الأداء الاقتصادي وتمثل ضغط بالضرورة، هو طبعا ما بيكون زي ما يكون في الوضع العادي، لكن برضو في النهاية هي ما مبرر، لأنه برضو يكون مزاحب بتدابير وضوابط على الأقل تخف الأثار المحتملة. بالنسبة لتعويم سعر الصرف للجنيه السوداني، والله بحسب تقديري أنا تقريبا التوقيت والزمن ما كان مناسب، لأنه رغم أنه هي سياسة ناجحة جدا جدا التعويم، لكن بتحتاج لاحتياطات من النقد الأجنبي موجودة تكون لدى البنك المركزي للتأثير على إعوجاج سوق سعر الصرف متى ما كان الطلب أعلى من العرض. يعني بمعنى أنه البنك ده لما يعوم سعر الصرف للجنيه بالضرورة يكون عنده ميكانيزمات هو بيقدر يدخل بها تحت أي لحظة حصل أنه مثلا الطلب بقى أعلى من المعروض، هنا ده طبعا حيرتفع سعر الصرف، لما يرتفع البنك بيضخ مبالغ بالنقد الأجنبي عشان يقدر يحصل التوازن والاستقرار في سعر الصرف. هي كسياسة ناجحة وناجحة جدا جدا، باعتبار أنه أنت تمتص كل العملات الأجنبية من السوق لداخل البنوك، لكن بالتأكيد بتحتاج لتوازن اللي هو وجود احتياطي من النقد الأجنبي. الشيء اللي كان مفترض أنه البنك المركزي لما نصدر القرار ده بالضرورة يكون متكي على احتياطات من النقد الأجنبي يقدر يأثر بها في السوق، والواضح أنه حتى الآن البنك المركزي ما يتدخل بأنه يضخ مبالغ من النقد الأجنبي، لأنه زي ما شايف التسارع بتاع الدولار ده دليل، يعني في اليوم بيكون عنده أكثر من كم سعر. فدي واحدة من المشاكل الأسرق. برضو ثانيا في أحيانا دائما طبعا في الأحوال زي دي الاقتصاد مفروض يتجه إلى الخطوات الانكماشية الغابدة، يعني أنت لما تكون مواجه بأنه عندك عجز في الميزان التجاري وعندك يعني تدهور سعر الصرف، يجي بأنه تفكيرك طوال يمشي لأنك كيف تقدر تتحكم. السياسات الأسرع والأنجع هي السياسات الانكماشية والسياسات المتباضية، فنحن واضح جدا جدا أنه حتى الآن ما تم تفعيل أي سياسة انكماشية، يعني الاستيراد فاتح زي ما هو، الناس تستورد كل شيء عايزاه، السعر الصرف ذاته مفروض ما يكون سعر صرف مرن، إذا أنا ما عندي احتياطات من النقد الأجنبي مفروض يتحكم فيه. أمر ثلاثة، أنا بصدر أمر طوارئ في التعامل في النقد الأجنبي باعتبار أنه برضو كمان. نمرة أربعة، أعمل حوافز تشجيعية عشان أنا الذهب حاول أنه يتحصل عليه كمان كمركزي عشان أنا احتكر صادره، بالتالي أقدر أزيد العائد بتاع العملات الأجنبية لدى البنك المركزي. برضو صراحة طبعا كأنه تسارع سعر الصرف في هذه الصورة بالتأكيد بالتأكيد بالتأكيد يمثل ضغط، وربما يعني مفترض أنه الأداء المؤسسات ذات الصلة مفروض يرتفع للمستوى بتاع التحدي الموجود. وصح الحال الدولة في حالة حرب وكذا بالتأكيد، لكن برضو الحرب دي ما تغير الحرب عن الحرب الثانية دي، يعني وبل قد تكون أثارها أسوأ من حرب البندقية، لأنه هي دي حتؤدي إلى انفلات أمني، حتؤدي إلى تدهور، تؤدي إلى زعزعة الصيغة في العملة الوطنية، وبالتالي الناس ذاته ما حتبيع أو حتتعامل بعملات أجنبية، عشان أنا برضو كمان كتاجر أحافظ على يعني أنا يعني رصيدي ما يتآكل وكده، وحتتآكل مدخرات الناس وحتتآكل المرتبات وحتتآكل، فبالتالي دي حرب لا تغل عنها وتحتاج لتدابير. ما في عذر إنه الدولة نعم في حالة حرب، لكن بما إنها في حالة حرب يجب إنه تكون في السياسات ضبط الانفاق الحكومي، يجب إنه برضو كمان يكون على الأقل عليه ضوابط مشددة جدا وتغشف للحد اللي أكثر حد مسموح، وبرضو الاستيراد يجب أنه يكون متحكم فيه ويكون مدخلات الإنتاج فقط. مرة ثلاثة، تشجيع الصناعات وإعفاء من الضرائب وإعفاء من الرسوم ويعني ودوا إعفاء جمركي عشان أنا أقدر أوفر إحلال للواردات وأوفر بدائل للواردات اللي بتيجي. يعني انهيار العملة يعني بالتأكيد يزداد صيغة المواطن في العملة، وبالتالي بيأثر أثار سلبة كبيرة جدا جدا. الشيء اللي أنا هسي شخصيا بشوفه إنه على الأقل أول حاجة يتم استنفار كل أصحاب الخبرة وتكوين خلية بتاعت أزمة لإدارة الوضع المحرج الموجود حاليا. أمر اثنين يعني امتصاص الذهب الموجود بأسعار تشجيعية زي أسعار السوق أو أسعار تحفيزية، على أساس أنه هي كل الذهب ده يتجمع على البنك المركزي عشان يكون هو نواة بتاع الصادرات. نمرة ثلاثة استنفار الدول الصديقة والشقيقة. نحن إذا كان السودان في ظرف زي ده الدول الصديقة والشقيقة ما دار تتدخل مثل أنه ممكن تدي وقود وتدي حاجات بضمانات وتدي بآجل تدي بضمانات ذهب تدي بغيره، بالضرورة تتدخل عشان يتوازن، لأنه إذا حصل أي انهار في الاقتصاد السوداني بالضرورة حيأثر على دول الجوار والدول الشقيقة والدول الصديقة. فهنا برضو كمان دورهم دائما، الدول لما تواجه بمشاكل زي دي بتجي ودائع مثلا، بتجي يعني مواد سلع ببيع عاجل كده أو بشروط ميسرة، برضو يعني المفروض الناس تتحرك في الاتجاهات دي. الوقود بالذات مثلا على الأقل الناس في 6 شهور أو كده بشروط ميسرة ببيع عاجل ممكن الناس تحاول إنه تتحرك في المسار ده. لازم خطوات سريعة جدا جدا مطلوبة جدا جدا مطلوبة في الوقت الراهن، خطوات سريعة جدا جدا عشان يضبطوا الإلغاء بتاع سعر الصرف اللي هو حاليا ماشي بوتائر متسارعة جدا جدا.
1: طيب برضو في أزمة نشبت أيام ارتفاع سعر الدولار تتعلق بمسألة التحويلات المصرفية وتعطل خدمات التحويلات المصرفية زي خدمة بنكك التابعة لبنك الخرطوم وفوري التابعة لبنك الفيصل الإسلامي وكده، يعني العطل ده هل هو برضو ساهم في ارتفاع سعر الدولار ولا يعني ما عنده تأثير؟
10: بالنسبة لانهيار سعر صرف الجنيه، أولا في جملة من الأسباب، واحد منها انه زي ما ذكرنا انه البلد الان يعني معتمد على الاستيراد بصورة اساسية لتغطية الاستهلاك، وبالتالي الاستيراد بيحتاج لعملات اجنبية على رأسها طبعا الدولار، فده يؤدي الى زيادة الطلب على الدولار. من ناحية تانية الناس تتجه لانه تحاول انه بقدر الامكان تستبدل قروش الجنيه السوداني الى عملات أجنبية وبالأخص الدولار باعتبار أنه قيمتها ثابتة، فالناس تستبدل ما لديها من الجنيه السودانية لتحويلها إلى دولار، فده يعني يفسر الزيادة المتتالية في أسعار الدولار. بالعكس تعطل التطبيق بتاع بنكك هو من المفترض يحد من الزيادات، لأنه ما حيكون في متاح أنه استبدال الجنيهات السودانية بدولار، فهو بيؤدي إلى تباطؤ الطلب، لكن في النهاية ما زالت الوتائر مزايدة لأنه الناس تحاول أنه تستبدل ما لديها من جنيه سودانية التحول إلى دولار.
1: لحد هنا وصلنا أصدقائنا مستمعين راديو دبنجة الأعزاء لختام حلقتنا، إلى أن نلتقيكم في حلقة قادمة بمشيئة الله. هذه تحياتي سليمان سري، وتقبلوا تحيات الفريق العامل، والسلام عليكم ورحمة الله، ودمتم بخير.
9: ملفات سودانية، ملفات سودانية، نضع الملفات المهمة أمام الرأي العام. ملفات سودانية، أسئلة جريئة وإجابات مسؤولة. ملفات سودانية، لأن السودان يستحق أن يروى.

0: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة الأعزاء في برنامجنا اليوم الجمعة الموافق 18 سبتمبر عام 2026. برنامجنا بيشتمل على نشرة الأخبار وبرامج أخرى متفرقة، ولكن في البداية حنقدم لكم نشرة الأخبار والبداية بالعناوين. غلاء طاحن يفاقم معاناة سكان الصالحة بالريف الجنوبي لأم درمان، وخبير في مجال تحليل النزاعات يحذر من مجاعة قادمة في دارفور وكردفان. ارتفاع كبير في الأسعار بنهر النيل وانخفاض حاد في أسعار البلح، وينخفض لأدنى مستوى بما يوازي كيلو ونص لحم عجالي. وفاة أكثر من 70 شخصا في حادث انهيار مروع لمنجم ذهب تقليدي في منطقة الزرع بمنطقة فوجة القريبة من النهود. أهالي حي صابرين بمنطقة السليم في دونغولا بالولاية الشمالية يرفضون الإزالة القسرية ويطالبون بالتعويض والبدائل، وخبير اقتصادي يستبعد تأثير تعطل بنكك على ارتفاع سعر الدولار. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجة. لقي أكثر من 70 شخصا مصرعهم وآخرين لا يزالون في عداد المفقودين إثر حادث انهيار مروع لمنجم ذهب تقليدي في منطقة الزرع بمنطقة فوجة التابعة لمحلية النهود بولاية غرب كردفان، في واحدة من أكثر حوادث التعدين التقليدي مأساوية في المنطقة. وقال مرتضى أحمد الناطق الرسمي باسم مرصد كردفان الحقوقي لراديو دبنجة إن عمليات البحث والإنقاذ في موقع الانهيار تجري ببطء شديد وسط افتقار تام للوسائل والمعدات المتخصصة اللازمة لمثل هذه الحوادث. وأوضح إن الأهالي والمعدنون أنفسهم يعتمدون بشكل أساسي على مجهوداتهم الذاتية، مستخدمين آليات بدائية مثل اللودر في محاولة انتشال القتلى والمفقودين من تحت الأنقاض. وأضاف مرتضى أحمد الناطق الرسمي باسم مرصد كردفان في هذا الخصوص:
1: وهو حادث مأساوي جدا، المنطقة طبعا مقفولة، تسيطر عليه قوات الدعم السريع، وهي بعيدة نفس بعيدة وما في أي مجال لوصول فرق إنقاذ. نحن ناشدنا طبعا كل الجهات المعنية بأنها تحاول تتدخل حتى يتم إنقاذ هؤلاء المعدنين، لكن حتى الآن ما في استجابة. فقط حسب متابعاتنا ومعلوماتنا فقط مجهودات بسيطة جدا من المعدنين بيدينهم واستخدام الآليات مثل اللودر وغيره.
0: أدانت قوة الأمم المتحدة الأمنية المؤقتة لأبيي يونيسفا الخامس بشدة مقتل 26 شخصا وإصابة 82 آخرين خلال أعمال عنف اندلعت في سوق أميد المشترك بأبيي يومي الثلاثاء والأربعاء الماضيين. وعززت يونيسفا على الفور تواجدها الأمني داخل السوق والمناطق المحيطة به، ونشرت قوات إضافية لتهدئة الأوضاع، ودعت في ذات الوقت السلطات المعنية إلى العمل عن كسب مع البعثة لإجراء تحقيق سريع في أعمال العنف ومحاسبة الجنى. ووقعت الحادث بحسب قوة يونيسفا في أعقاب حادثي قتل منفصلتين لرجل من دينكانانوك ورجل من الميسيري يومي الاثنين والثلاثاء الماضيين، مما أدى إلى تصاعد التوترات بين المجتمعين وساهم في تفاقم الأوضاع في سوق أميد المشترك بأبيي. حذر الدكتور أديب يوسف الخبير في مجال تحليل النزاعات وأخصائي برامج السلام من خطورة تدهور الأوضاع الغذائية في السودان خاصة في دارفور وكردفان، مشيرا إلى أن نقص الغذاء يمثل مرحلة تسبق المجاعة وفق التصنيفات العلمية. وأرجى أديب في مقابلة مع راديو دبنجة الأزمة إلى عاملين رئيسيين هما الحرب وما ترتب عليها من نزوح وارتفاع أسعار الغذاء وصعوبة وصول الإمدادات ونقص السيولة، إلى جانب انخفاض معدلات الأمطار وما خلفه من آثار على الإنسان والثروة الحيوانية والغطاء النباتي. وقال إن الحرب ونتائجها ونقصان الأمطار وتوابعه أوصل السكان إلى هذه المرحلة الخطيرة. وأضاف الدكتور أديب يوسف في هذا الخصوص:
2: مشهد خطير اللي هو مشهد نقصان المواد الغذائية أو نقصان الغذاء، ودي مرحلة بتسبق مرحلة شبه المجاعة، واللي هي ممكن المرحلة اللي بعدها تكون مجاعة. في التصنيف العلمي يعني بيجي بالتدرج ده، لكن ممكن يكون الوضع الراهن في السودان وفي مناطق بتاع دارفور وكردفان ممكن نصنف مجاعة.
0: وحول مؤشرات المجاعة القادمة، قال الدكتور أديب أن الأزمة الغذائية الحالية في السودان تختلف عن المجاعات التي شهدتها البلاد في العقود الماضية بسبب اتساع نطاق الحرب الحالية لتشمل مناطق مختلفة من البلاد، إلى جانب تأثير التغيرات البيئية ونقص الأمطار. واستذكر أديب مجاعة دارفور في العوام 83 و85 ومجاعة بحر الغزال في 98 والأزمة الغذائية التي رافقت الحرب في دارفور بين 2003 و2005، ودعا إلى أخذ الوضع الحالي بجدية قائلا أن ذلك ضروري حتى يساعد على بقاء الإنسان والحيوان والنبات، وتابع بالقول:
2: ففي المجاعة بتاع 83، في مجاعة بتاع 98 في بحر الغزال، في نقصان بتاع أكل بيلتغي لمستوى المجاعة بين 2003 ل 2005، في الوضع الراهن من 2023 لحد الآن. الاختلاف كبير، يعني الظروف ما كانت في حرب شاملة في السودان، يعني فالفارق إنه الظروف ابتداء اللي هي الظرف الحرب الشاملة في السودان في مواقع المختلفة. السبب الثاني برضو التغيرات البيئية النتج عنها نقصان الأمطار.
0: وحول ما هو مطلوب اليوم، دعا الدكتور أديب السلطات إلى الاعتراف بحجم الأزمة الغذائية الراهنة وإجراء تقييمات سريعة وشاملة للأمن الغذائي في مختلف أنحاء السودان، وطلب بتوسيع نطاق المساعدات الإنسانية وإزالة العقبات أمام وصول الغذاء إلى المتضررين، إلى جانب تقديم دعم عاجل للمزارعين والرعاة وتوفير المياه للإنسان والحيوان. كما دعا إلى إنشاء أنظمة لرصد أسعار المواد الغذائية وتوفرها، مشيرا إلى تفاوت كبير في الأسعار بين المناطق التي شملها استطلاع أجري في عدد من الولايات السودانية. وأضاف الدكتور أديب يوسف:
2: محتاج لإقرار من السلطات بالوضع الآني وكل التحديات اللي بتواجه الإنسان السوداني ده داخل السودان في كل المواقع. محتاج لإجراء بتاعة عمليات سريعة وشاملة للأمن الغذائي، مؤشرات واضحة لنذر مبكرة عن المواقع والحالة بتاعة الناس في المواقع اللي عايشين فيهم. محتاج أستاذ كمال لأنه يكون في توسيع في نطاق المساعدات الإنسانية وإزالة كل العقبات اللي بتواجه الناس في وصول المواد الغذائية للناس في مواقعهم.
0: وكانت شبكة المجاعة الدولية قالت في آخر تحديث لها

0: فترة من أغسطس 26 إلى يناير 27 قالت إن هناك خطرا موثوقا بحدوث مجاعة حتى يناير المقبل في 7 مناطق بشمال دارفور وفي الدلنج وكادوغلي بجنوب كردفان، وأشارت إلى أن هذه المناطق تشهد عجزا كبيرا في استهلاك الغذاء وزيادة في مستويات سوء التغذية الحاد، فيما يؤدي تصاعد الصراع أو عودة عمليات الحصار بالتزامن مع إنتاج هامشي أو انعدام المحاصيل تقريبا إلى وقوع مجاعة. شكى مواطنون في محلية مروي بالولاية الشمالية من ارتفاع غير مسبوق في أسعار السلع الأساسية وتكاليف المعيشة بالتزامن مع تراجع حاد في أسعار البلح الذي يمثل مصدر دخل رئيسيا لآلاف الأسر، وأوضحوا إن قيمة جوال البلح كانت في السابق تعادل نحو جوالين من القمح، بينما تراجعت حاليا إلى ما يعادل تقريبا 8.5 كيلو من لحم العجالي. وأكد المواطنون لراديو دبنج أن التراجع الكبير في أسعار البلح ألحق أضرارا بالغة بالأسر التي تعتمد على المحصول في تغطية احتياجات المعيشية، خاصة في ظل الارتفاع المستمر في أسعار السكر والشاي وحليب الأطفال والوقود ومدخلات الإنتاج. وقالوا أن سعر قطعتي الخبز بلغ 1000 جنيه سوداني، كما شكى المواطنون من شح السيولة وتعسر التحويلات المصرفية خاصة عبر تطبيق بنكك، وقالوا أن ذلك زاد من صعوبة شراء الاحتياجات اليومية والوفاء بالالتزامات المعيشية. وقال مواطن من مروي لراديو دبنجة في هذا الخصوص:
1: فأصبحت الحياة يعني صعبة جدا للمقتدر، الحياة صعبة جدا للشخص المقتدر، أما الطبقات الكادحة فحدث ولا حرج، ومعاناة شديدة، غلاء فاحش وزيادة في أسعار يعني خيالية، أصبحت العشتين ب1000 جنيه، يعني الأسرة المتوسطة يعني يمكن يقضيها في اليوم عيش ب20 أو 25 ألف عشان يقضيها وجبتين. أصبح إنسان الولاية الشمالية
0: وفي ولاية الخرطوم تتفاقم الأزمات المعيشية في أحياء الصالحة بالريف الجنوبي لأم درمان، وتسارع في ارتفاع في أسعار المواد الغذائية وانقطاعات متكررة للكهرباء إلى جانب شح السيولة وتعطل تطبيقات الدفع الإلكتروني. وقالت إحدى سكان المنطقة لراديو دبنج أن غالبية السكان يعتمدون بصورة متزايدة على الأرز والعدس والفاصوليا كوجبات أساسية، لكن ارتفاع أسعارها جعل الحصول عليها صعبة بالنسبة لكثير من الأسر. وقالت أن الانقطاعات اليومية المتكررة للكهرباء التي تصل إلى نحو 8 ساعات يوميا انعكس على عدد من الخدمات الأساسية مثل المياه والطهي وإنتاج الخبز. ومن جهة أخرى يواجه السكان بمناطق الصالحة أيضا صعوبات في إجراء معاملاتهم المالية بسبب تعطل وبطء تطبيق بنكك الذي أصبح يعتمد عليه كثير من المواطنين في ظل ندرة السيولة النقدية. وقالت أن إتمام عملية شراء بسيطة من أحد المتاجر قد يستغرق أحيانا نحو 2 ساعة بسبب بطء التطبيق في وقت لا تتوفر فيه السيولة النقدية بصورة كافية. وأضاف مواطن من أم درمان بالريف الجنوبي في هذا الخصوص:
2: بقت مضاعفة، أي حاجة تضاعفت، وفي تذبذبات في الكهرباء، وفي الكهرباء بتقطع يعني في اليوم يمكن 8 ساعات بتقطع، يعني يوم الكهرباء بيقطعوها 8 ساعات. طبعا قطوعات الكهرباء بتأثر في البيوت، يعني أغلبية الناس بقت تعتمد على الهيتر في الطبيخ، بتأثر برضو على قطوعات الموية، يعني الموية مرتبطة بالكهرباء، في كهرباء في موية، ما في كهرباء الموية بتكون ما متوفرة، الأفران برضو بتاعت الخبز مرتبطة بالكهرباء، وطبعا مع قطوعات الكهرباء يعني وعدم توفر الموية، لما تكون ما في كهرباء وما في موية الناس بتضطر إن هي تشتري موية برميل، الموية يعني بيكون ب30,000 جنيه، يعني دي برضو كهرباء، يعني الناس بتعاني شديد جدا. طبعا غير المشكلة بتاعت أغلبية الناس يعني بقت تعتمد على تطبيق بنكك، فيه خلل يعني إشكال التطبيق بقى تقيل وما بيشتغل، يعني أنت عشان تمشي الدكان تشتري حاجة تقيف 2 ساعة، وبعد ما هي غالي عشان التطبيق يشتغل معاك الواحد يعني يقيف 2 ساعة عشان يجيب الحاجة، والكهرباء طبعا ما في سيولة نهائي، ما متوفر السيولة.
0: وفي إطار ردود الفعل على الأزمة المعيشية والأوضاع الاقتصادية التي تعيشها البلاد، أكد حزب الأمة القومي أن معالجة الأزمة لا يمكن أن تتم عبر إجراءات مؤقتة أو معالجات جزئية، وإنما تتطلب إرادة سياسية واقتصادية مسؤولة وخطة عاجلة.

0: لا تعالج جذور الأزمة وتعيد توجيه موارد الدولة نحو حماية المواطن والإنتاج والخدمات. وعليه شدد حزب الأمة في هذا الخصوص بأن إدارة الاقتصاد الوطني لا تحتمل التجزئة في ظل وطن منقسم وعدم توفر وحدة السوق والموارد، مما يستوجب معالجة شاملة تنهي الانقسام الاقتصادي والمؤسسي وتعيد توحيد مؤسسات الدولة تحت سلطة مدنية واحدة، بما يضمن ولاية الدولة على الموارد وتوحيد السياسات المالية والنقدية وإحكام إدارة الإيرادات العامة والحد من تهريب الموارد ومعالجة اختلالات التجارة والميزان الخارجي وصولا إلى اقتصاد وطني متماسك وقادر على استعادة الاستقرار والنمو. أرجع الخبير الاقتصادي دكتور أوهاج سيد استمرار تراجع قيمة الجنيه السوداني مقابل العملات الأجنبية إلى جملة من الأسباب، في مقدمتها الاعتماد الأساسي للبلاد على الاستيراد لتغطية الاستهلاك المحلي، مشيرا إلى أن هذه الوضعية أدت إلى زيادة مضاعفة في الطلب على النقد الأجنبي وعلى رأسه الدولار الأمريكي. وأشار في حديث لراديو دبنج لأن لجوء المواطنين لاستبدال مدخراتهم من الجنيه السوداني بالدولار للحفاظ على قيمة أموالهم أدى بدوره إلى تقلبات متتالية وزيادة مستمرة في أسعار الصرف. وأضاف لراديو دبنج:
1: البلد الآن يعني معتمد على الاستيراد بصورة أساسية لتغطية الاستهلاك، وبالتالي الاستيراد بيحتاج لعملات أجنبية على رأسها طبعا الدولار، فهذا يؤدي إلى زيادة الطلب على الدولار. من ناحية تانية الناس تتجه لأنه تحاول أنه بقدر الإمكان تستبدل قروش الجنيه السوداني إلى عملات أجنبية وبالأخص الدولار باعتبار أنه قيمتها ثابتة، فالناس تستبدل ما لديها من الجنيه السودانية وتحويلها إلى دولار، فده يعني يفسر الزيادة المتتالية في أسعار الدولار.
0: وفيما يتعلق بتأثير توقف التطبيقات المصرفية الرقمية مثل تطبيق بنكك، استبعد أوهاج أن يكون هذا العطل سببا في ارتفاع الدولار، ورأى إنه العكس أن يحد من سرعة وتيرة المعاملات ويقلل الطلب المباشر لعدم إمكانية التحويل الفوري لاستبدال العملة. وأضاف في هذا الخصوص:
1: عكس تعطل التطبيق بتاع بنكك هو من المفترض يحد من الزيادات، لأنه ما حيكون في متاح إنه استبدال الجنيهات السودانية بدولار، فهو بيؤدي إلى تباطؤ الطلب، لكن في النهاية ما زالت الوتائر مزايدة لأنه الناس تحاول إنه تستبدل ما لديها من جنيهات سودانية تحولها إلى دولار.
0: حذرت اللجنة التمهيدية لنقابة الأطباء من انهيار الوضع الصحي وانتشار الأمراض والأوبئة في عدد من الولايات، واصفة الوضع بالكارثي نتيجة لعدم الاهتمام بالإصحاح البيئي نتيجة لانتشار الجثث وازدحام المواطنين في مناطق النزاع، بجانب المناطق التي تضررت من أثر الحرب مثل العاصمة الخرطوم وأمدرمان والجزيرة وغيرها. وطالب أمام مجلس حقوق الإنسان في جنيف اللجنة بالوقف الفوري للحرب. وقالت المتحدث باسم اللجنة دكتورة أديب إبراهيم لراديو دبنجا من جنيف إنهم قدموا تقريرا شاملا عن تدهور الوضع الصحي في السودان أمام المجلس، عكسوا فيه مستوى التدهور البيئي الذي لحق بالمعامل الرئيسية التي تضررت من الحرب بالاستهداف والتدمير. من جهة تانية شمل تقرير اللجنة التمهيدية لنقابة الأطباء وفقا لأديب الانتهاكات التي تعرض لها الأطباء من اعتقالات و تعديات كثيرة وتحرشات والتنكيل بهم، بينما هنالك أعداد منهم في إعداد المفقودين وآخرين قتلوا أثناء تأدية واجبهم، مشيرة إلى أن عدد كبير من الكوادر الصحية عاشوا نفس تلك المعاناة. واعتبرت أن تلك الانتهاكات والاعتداءات على الكوادر الطبية والصحية في ظل عدم توفر الأمان والحماية للطبيب والحفاظ على سلامتهم وانعدام البيئة الآمنة والملائمة لمزاولة العمل في المشافي، ما تسبب في نقص حاد في الكوادر في المستشفيات القليلة العاملة في الخدمة مقارنة مع الأعداد الكبيرة للمرضى، مشيرة إلى أن ذلك العدد المتزايد شكل ضغطا على المستشفيات من قبل المرضى والمواطنين في ظل عدم توفر الأدوية المنقذة للحياة. الخبر الأخير في النشرة: كشفت ندوة إلكترونية نظمها المكتب الإعلامي بتحالف قوى التغيير الجذري عن تفاصيل أزمة سكان حي صابرين بمنطقة السليم في دونغولا الذين يواجهون قرار إزالة قصرية يشمل 600 منزل وأكثر من 3000 نسمة. وأكد ممثلو لجنة الحي حمدان حسن وعبدالله عباس خلال الندوة رفض السكان للإزالة التعسفية مطالبين بالتعويض وبدائل سكنية ومهلة 5 سنوات للترتيب. وأوضح قانونيون إن المحاكم أثبتت ملكية الدولة للأرض وشطبت دعوة المدعو هارون محذر من انتهاك الإزالة للدستور والمواثيق الدولية. وتعهدت الجبهة الديمقراطية للمحامين بتقديم عون قانوني مجاني للسكان. مستمعين الأعزاء، بهذا الخبر تنتهي نشرة الأخبار اللي قدمناها لكم من راديو دبنجا. تقبلوا تحياتي وتحيات الزملاء في راديو دبنجا، وتابعوا ما تبقى من برامج
2: الأعزاء. متابعي راديو دبنجا في كل مكان، في المدن والقرى والفرقان والحلال، دي دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، إذا عندك صورة أو تسجيل فيديو، ممكن تشارك معنا في راديو دبنجا وتراسلنا عبر واتساب 00312080070. راديو دبنجا، منكم وليكم.

0: أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا في جولة السودان. اليوم نصحبكم على مدى ساعة كاملة في جولة منوعة تحتوي على نشرة مفصلة للأخبار، ولدينا بعد النشرة موضوعات من أحداث الساعة وخلفيات الأحداث، إضافة لبرامجنا الأسبوعية الثابتة والأفكار والثيمات التي يعمل عليها راديو دبنجا. فأهلا بكم. أهلا وسهلا ومرحبا بكم الأعزاء مستمعي راديو دبنجا في جولة السودان اليوم الجمعة الموافق 18 سبتمبر شهر 9 2026. في الجولة دي حنستعرض الأوضاع المعيشية في عدد من المدن في أندرمان الصالحة بالريف الجنوبي.
1: يعني أغلبية السكان معتمدين على الرز والعدس والفاصوليا في وجباتهم، يعني حتى العدس والرز والفاصوليا الناس بقت صعب إنها تتحصل عليها.
0: وفي مروي بشمال السودان
2: الأسرة المتوسطة يعني يمكن يقضيها في اليوم عيش بعشرين أو 25,000 عشان يقضيها وجبتين.
0: والدلنج بجنوب كردفان
3: المسيرات استهدفت مركبات مدنية للمواطنين، عربات كانت تحمل بضائع، هذه البضائع كلها تلفت.
0: وماذا دار في مكالمة البرهان مع الرئيس التركي رجب أردوغان؟
4: هذه المكالمة ذات صلة بالحرب الاقتصادية التي يعني يتعرض لها السودان،
0: وتوقعات بحدوث مجاعة في عدد من الولايات.
5: في التصنيف العلمي يعني بيجي بالتدرج ده، لكن ممكن يكون الوضع الراهن في السودان وفي مناطق بتاع دارفور وكردفان ممكن نصنف مجاعة.
0: ولدينا مواد أخرى ضمن هذه الجولة، فاصل قصير ونعود.
6: دبنجا أخبار لكل السودان.
0: أهلا بكم مرة أخرى. تلقى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان مكالمة هاتفية من رئيس مجلس السيادة الانتقالي الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، تناولت العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل دعمها وآفاق تطويرها. بهذا الخصوص تحدث لراديو دبنجا الكاتب والمحلل السياسي مكي المغربي.
4: طبعا الأخبار دائما تأتي بالصياغة الرتيبة أنه بحثوا العلاقة الثنائية والأخوية بين البلدين، وهذه تعتبر عناوين عريضة، ولكن أنا أعتقد أنه هذه المكالمة ذات صلة بالحرب الاقتصادية التي يعني يتعرض لها السودان. واضح جدا أن القفزة الهائلة في الدولار هي ليست مجرد اضطرابات اقتصادية، ولكن هنالك حديث عن طبع موازي للعملة بغرض الإضرار بالسودان. هذه الأحاديث الحكومة صرحت بها في جلسات، ولكن يقال أنها ستكشف المزيد عن المتورطين، وربما يكون بعضهم في الداخل السوداني. وعليه نعتقد أن المسألة ليست فقط الحوار السوداني السوداني والمرحلة التي سيدخلها السودان، لأن هذا لا يتطلب نقاشا بين الرئيسين البرهان وأردوغان، ولكن أنا أذهب إلى أنه الحرب البديلة كما سمتها الحكومة، وهي حرب اقتصادية بالمخدرات، تحتاج إلى تعاون إقليمي لصدها عن السودان.
0: أرجع الخبير الاقتصادي دكتور سيد أوهاج انهيار قيمة الجنيه السوداني إلى استمرار الحرب، فيما يشهد سعر الصرف تباينا منذ يوم الخميس الماضي. التفاصيل في حديثه لراديو دبنجا.
7: بالنسبة لانهيار سعر صرف الجنيه، أولا في جملة من الأسباب، واحد منها انه زي ما ذكرنا انه البلد الان يعني معتمد على الاستيراد بصوره اساسيه لتغطيه الاستهلاك، وبالتالي الاستيراد بيحتاج لعملات اجنبيه على راسها طبعا الدولار، فده يؤدي الى زياده الطلب على الدولار. من ناحيه ثانيه الناس تتجه لانه تحاول انه بقدر الامكان تستبدل قروش الجنيه السوداني الى عملات أجنبية وبالأخص الدولار باعتبار أنه قيمتها ثابتة، فالناس تستبدل ما لديها من الجنيهات السودانية لتحويلها إلى دولار، فده يعني يفسر الزيادة المتتالية في أسعار الدولار. بالعكس تعطل التطبيق بتاع بنكك هو من المفترض يحد من الزيادات، لأنه ما حيكون في متاح أنه استبدال الجنيهات السودانية بدولار، فهو بيؤدي إلى تباطؤ الطلب. لكن في النهاية ما زالت الوتائر مزايدة، لأنه الناس تحاول أنه تستبدل ما لديها من جنيهات سودانية التحول إلى دولار.
0: قالت شبكة المجاعة في تحديثات لتوقعات الأمن الغذائي إن هناك خطرا موثوقا بحدوث مجاعة حتى يناير المقبل في 7 مناطق بشمال دارفور وفي الدلنج وكادوغلي بجنوب كردفان. التفاصيل في حديث الدكتور أديب يوسف الخبير في مجال تحليل النزاعات وأخصائي برامج السلام.
5: السؤال المشهد الآن هو المشهد ده مشهد خطير، اللي هو مشهد نقصان المواد الغذائية أو نقصان الغذاء، ودي مرحلة بتسبق مرحلة شبه المجاعة، واللي هي ممكن المرحلة اللي بعدها تكون مجاعة. في التصنيف العلمي يعني بيجي بالتدرج ده، لكن ممكن يكون الوضع الراهن في السودان وفي مناطق بتاع دارفور وكردفان ممكن نصنف مجاعة. الوضع ده نتج عن سببين رئيسيين. السبب الأول اللي هو الحرب والنتائج المترتبة عليها، والسبب الثاني اللي هو نقصان الأمطار والعوامل أو توابعها. فبنلقى إنه في السبب الأول في الأسباب بتاعت الحرب نتج عن الموضوعات ده، يعني عن موضوع الحرب نزوح بتاعت أعداد كبيرة من السودانيين لمواقع مختلفة في دارفور في كردفان في الخرطوم أو الخرطوم والشمالية وكده يعني. وفي دارفور في يعني الحاجات الترتبت على الحرب اللي هي الموضوعات بتاعت توفير المواد الغذائية، وده نتج عنه يعني ارتفاع كبير في معدلات سوء التغذية، وبالأخص في الأطفال والنساء الحوامل والمرضعات وكبار السن. ظهر حالات بتاعت وفيات، ظهر أشياء يعني ارتفاع مريع في أسعار المواد الغذائية، وفي نقصان كبير في السيولة وصعوبة الحصول عليها والتعقيدات بتاعت بنكك والوسائل التانية ووصول الإمدادات الغذائية للناس المتضررين. كل الأشياء دي وعوامل تانية يعني من النتائج بتاعت الحرب ساهم في إن الوضع ده يصل للمرحلة الخطيرة دي. السبب الثاني اللي هو الموضوع بتاع نقصان الأمطار، وطبعا نقصان الأمطار التأثير بتاعه بيكون على التأثير شامل، يعني ابتداء هيكون مؤثر على الإنسان، مؤثر على الثروة الحيوانية، مؤثر على الغطاء الغابي والنبات، فالمسائل دي كلها مرتبطة مع بعض. فبنلقى إنه يعني النقصان في معدلات الأمطار خلق في الراهن أوضاع مخيفة بالنسبة للمزارعين وبالنسبة للرعاة، وبدأ جزء من الثروة الحيوانية ده تنفخ، وده طبعا ما وضع طبيعي ولا شبه طبيعي. يعني احنا عارفين انه في شهر 8 و9 ده بيكون الحيوانات والثروة الحيوانية في احسن حالاتها الصحية، لكن الان الوضع اختلف. اللي وصل الناس للوضع الراهن اللي هو الحرب ونتائجه ونقصان الامطار وتوابعه.
0: تتفاقم الأزمات المعيشية في أحياء الصالحة بالريف الجنوبي لأم درمان، وهناك تسارع في ارتفاع في أسعار السلع الغذائية في عدد من ولايات السودان. في هذا المحور نبدأ باستعراض الوضع في الريف الجنوبي لأم درمان، نستمع لمواطنة من منطقة الصالحة.
1: أتكلم عن الأوضاع في أم درمان الريف الجنوبي في أحياء الصالحة. الأوضاع الأمنية في أحياء الصالحة مستقرة نوعا ما، أما الأوضاع المعيشية يعني مع ارتفاع الدولار الأيام دي في زيادة يعني خيالية جدا في الأسعار، في أسعار المواد الغذائية بالذات. يعني يسي كيلو السكر من كان 3-4 ل6,000، للآن من أمس والليلة كيلو السكر بقى 10,000 جنيه، كيلو الدقيق بقى ب7,000 جنيه، كيلو الأرز وصل ل15,000 جنيه، كيلو المكرونة 10,000 جنيه، كيلو الفاصوليا بقى 15,000 جنيه، وكيلو العدس 10,000 جنيه. يعني أغلبية السكان معتمدين على الرز والعدس والفاصوليا في وجباتهم. يعني حتى العدس والرز والفاصوليا الناس بقت صعب انها تتحصل عليها. الكريستالة بتاعت الزيت بتاعت الليتر 1 لتر بقت يعني الليلة سعرها 21,000، من كانت الأسبوع الفات كانت 16,000، بقت اليوم سعرها 21,000. رطل الزيت بقى ب10,000، رطل الفول. أما البصل، ربع البصل بقى 20,000، الذرة الربع بقى ب30,000. يعني الأسعار بقت مضاعفة، أي حاجة اتضاعفت. وفي تذبذبات في الكهرباء، وفي الكهرباء بتقطع يعني في اليوم يمكن 8 ساعات، بتقطع يعني يوم الكهرباء بيقطعوها 8 ساعات. طبعا قطعات الكهرباء بتأثر في البيوت، يعني أغلبية الناس بقت تعتمد على الهيتر في الطبيخ، بتأثر برضو على قطعات الموية، يعني الموية مرتبطة بالكهرباء، في كهرباء في موية، ما في كهرباء الموية بتكون ما متوفرة. الأفران برضو بتاعة الخبز مرتبطة بالكهرباء، وطبعا مع قطعات الكهرباء يعني وعدم توفر الموية، لما تكون ما في كهرباء وما في موية الناس بتضطر إن هي تشتري موية برميل، الموية يعني بيكون ب30,000 جنيه. يعني دي برضو من المشاكل اللي بتواجه المواطنين، شراء الموية. والغاز الأنبوبة 110,000 جنيه، يعني شوال الفحم 120,000 جنيه. يعني لما تقطع الكهرباء يعني الناس بتعاني شديد جدا. طبعا غير المشكلة بتاعت أغلبية الناس يعني بقت تعتمد على تطبيق بنكك، وفيه خلل يعني إشكال، التطبيق بقى تقيل وما بيشتغل. يعني أنت عشان تمشي الدكان تشتري حاجة تجيب ساعتين، وبعد ما هي غالي عشان التطبيق يشتغل معاك الواحد يعني يجيب ساعتين عشان يجيب الحاجة. والكاش طبعا ما في سيولة نهائي، ما متوفر السيولة.
0: نبقى مع ملف الوضع المعيشي، ننتقل لمراوي بالولاية الشمالية، حيث يشتكي الناس أيضا من غلاء الأسعار وضعف القوة الشرائية. وهذا الحديث لمواطن من مراوي.
2: ما يخص الأسعار بالولاية الشمالية محلية مراوي تحديدا، يعني الأخطر من الحرب اللي هو الانهيار الاقتصادي، وهي الآن نحن في مرحلة أخطر من الحرب، فأصبحت الحياة يعني صعبة جدا للمقتدر، الحياة صعبة جدا للشخص المقتدر. أما الطبقات الكادحة فحدث ولا حرج، ومعاناة شديدة، غلاء فاحش وزيادة في أسعار يعني خيالية، أصبحت العشتين ب1,000 جنيه. يعني الأسرة المتوسطة يعني يمكن يقضيها في اليوم عيش ب20,000 أو 25,000 عشان يقضيها وجبتين. أصبح إنسان الولاية الشمالية يتعامل مع وجبتين أو وجبة ونص ذات بيها، فطور والعشاء ذاته بقى نص، فما بيتحمل. وأصبحت يعني اللحوم الألبان كلها أسعارها خيالية، يعني حتى الربع بتاع الذرة ونسمى الفتريتة روح ل30,000 ضربة، يعني الكيلة ب60. القمح حدث ولا حرج، هو الغوط الأساسي لإنسان الولاية الشمالية. أن أرضب القمح تجاوز 700,000، فأصبحت التكاليف عالية. اللحوم ما بين 70 للكيلو ل80، من وين يجيب الإنسان البسيط هذه المبالغ؟ مع تعثر تطبيق بنكك وعدم سيولة ومشاكل كثيرة يعني أصبح يعاني منها إنسان. محلية مروي، السكر، الشاي، حليب الأطفال، كل هذه يعني أصبحت معاناة ما بعد أضعف من معاناة الحرب. فنسأل الله أن يوقف هذه الحرب، وليس هناك حلول في الأفق لهذه الحرب، لا بالحاسم العسكري ولا بالتفاوض. نسأل الله أن يغينا شر هذه الكارثة، بالإضافة لأنه هذا العام هناك كارثة حقيقية، عدم أمطار، والولاية الشمالية لا تعتمد على الري المطري وإنما ولا على الري الانسيابي، إنما بالخابرات والكهرباء، وهذه الكارثة الثانية. يعني حتى الكهرباء الآن لا يوجد هناك استقرار في التيار الكهربائي، ولا هناك تدني في أسعار الوقود حتى يستطيع الناس تتعامل مع البنزين والجازولين. بعد أسعار خرافية، معيشة بقت صعبة جدا جدا جدا للمقتدر. يعني أنا أتحدث عن المقتدر، ارتفاع في الضرائب، في الرخص التجارية، في كل ما يهم عشان الناس. هذه الأشياء اللي أصبحت يعاني منها إنسان الولاية الشمالية وتحديدا في محلية مروة.
0: ونختتم ملف الوضع المعيشي من مدينة الدلنج بجنوب كردفان، والإعلامي معتصم جبر الدار في هذه الرسالة.
3: الحمد لله تشهد مدينة الدلنج في هذه الأيام أوضاع متحسنة، أمن مستتب. فقط في الأيام الماضية الغريبة تعرضت لتدويم مكثف وكذلك استهداف ممنهج بالمسيرات، ونتيجة ذلك أدى إلى استشهاد مواطنين أبرياء كسر، وكذلك يعني أدى إلى خسائر فادحة في الأرواح والخسائر في الأموال. المسيرات استهدفت مركبات مدنية للمواطنين، عربات كانت تحمل بضائع، هذه البضائع كلها تلفت، وكذلك يعني كان في مواطنين وفي تجار يعني بيجيبوا كاش للأهل في مدينة الدلنج، كذلك فقدوا كل أموالهم. وندين ونستنكر استهداف الميليشيات للمواطنين وللمدنيين. كذلك في الأيام الماضية القليلة استهدفت ميليشيا الدقلو عربية مدنية كانت تحمل أدوية، وكانت في طريقها إلى عاصمة ولاية جنوب كردفان مدينة كادوغلي. تحديدا تم استهدافها في منطقة الكويك التي تقع بالغرب من مدينة كادوغلي، وأدى ذلك إلى خسائر فادحة، كذلك حيث احترقت العربة واستشهد أغلبية المواطنين. الحمد لله الدلنج في هذه الأيام الأمن مستتب. بالنسبة للتعليم في مدينة الدلنج، بحمد الله تستمر العملية، أو العملية التعليمية مستمرة بحمد الله وتوفيقه، ونترحم على مدير تعليم المرحلة الابتدائية الأستاذ سيف الدين محمد الذي وافته المنية قبل أيام بمدينة الدلنج. وكذلك نترحم على الراحل والأمير أمريكا كردويش، ربنا إن شاء الله يتقبل، وكذلك فاضت روحه الطيبة بمدينة الدلنج. الحمد لله العملية التعليمية مستمرة رغم التحديات رغم الظروف. جامعة الدلنج شغالة، المدارس شغالة، الحمد لله كل المؤسسات تعمل بصورة طيبة. بالنسبة للخريف، توقفت الأمطار في الأيام الماضية بمدينة الدلنج، وكادت أن تجف بعض المزارع، لكن بحمد الله وتوفيقه خرج الأهل وصلوا صلاة الاستسقاء بملعب أو بميدان الغابات، والحمد لله نزل الغيث، والحمد لله عادة المزارع من جديد. الأسعار في مدينة الدلنج، الأسعار في هذه الأيام عامة السودان يعني يشهد ارتفاعات كبيرة جدا في السلع الاستهلاكية والوقود وإلى آخره. الأيامات دي في مدينة الدلع ممكن نقول خيرات الخريف ما شاء الله في متناول الأيدي زي البامية والتبش والعيش الريف، والأهل ما شاء الله ماكلين وشاربين. بالنسبة للمواد الاستهلاكية مثلا السكر الكيلو ب7000 والدقيق الكيلو ب4000 والأروس الكيلو ب8000 والعدس الكيلو ب8000 كذلك، وزيت الرطل ب9000 والذرة الملوى ب10000 وملوة الفول السوداني ب12000 واللحمة كيلو اللحمة بتاعت البقر ب22000 وكيلو اللحمة بتاعت الضان ب28000. والأسعار لسه زايدة، يعني كانت الأسعار أغلى من ذلك بكثير، لكن بالنسبة نتيجة للأوضاع في السودان عامة الأسعار زايدة، ومن المتوقع زيادة الأسعار وارتفاعها في الأيام القريبة، لأن السودان يعني بشهد أيام عصيبة جدا في هذه الأيام، ونحن شايفين في مختلف الولايات الأسعار زايدة. ومدينة الدلع دائما هي يعني في جنوب كردفان أو في أقصى الجنوب، هي ومدينة كادوغلي دائما يعني أي حاجة لو غلت قدام معناهم حتغلى أكتر وأكتر. بالنسبة للوضع الصحي والله بصراحة وبأمان الوضع الصحي متدني جدا جدا في مدينة الدلع، وناس ناس الدلع صراحة بيحتاجوا لأخصائيين، بيحتاجوا لكوادر طبية، لأنه نسبة لاستهداف المسيرات وللتدوين المدفعي في إصابات كبيرة وفي حالات خطيرة، ومعظم الحالات دي قام بحولوها إلى الأبيض وإلى الخرطوم. ناس الدلع محتاجين لأخصائيين، محتاجين لكوادر طبية، محتاجين لحاجات كثيرة. نتمنى إنه الناس يعني أو الجهات الرسمية والجهات المختصة تهتم بالجانب بتاع الصحة، وتهتم كذلك بالجانب بتاع التعليم في مدينة الدلع. بالنسبة للقوة الشرائية لدى المواطنين في مدينة الدلع صراحة الناس بعانوا، لأن الأجور ضعيفة، وخصوصا الناس اللي بتعمل في المؤسسات والموظفين المرتبات ضعيفة جدا، وكذلك يعني المرتبات قد تتأخر، وده بأدي إلى تراكم الديون والمعاناة بتكتر، والناس يعني ما بقدروا يعني يمشوا أمورهم.
0: لقي أكثر من 70 شخصا مصرعهم أو ما زالوا في عداد المفقودين في حادث انهيار منجم بغرب كردفان غرب مدينة النهود مساء الأحد الماضي. التفاصيل في حديث مرتضى أحمد الناطق باسم مرصد كردفان الحقوقي لراديو دبنجة.
8: طيب، على أي حال الحادثة وقع في منطقة الزرع في محلية فوجة غرب شمال النهود يوم الأحد الماضي، وهي بير ذهب تعدين تقليدي، وقعت في أكثر من 70 شخص. يعني حتى الآن دي الحصيلة الموجودة دي ما بين قتيل وموجود، مصيره مجهول جدا حتى الآن. عمليات الإنقاذ بطيئة جدا، وسائل بدائية، ما في فرق متخصصة، يعني هو فقط مجهودات من الأهالي والمعدنين الموجودين في إنهم هم ينتشلوا الضحايا من البير. وهو حادث مأساوي جدا، المنطقة طبعا مقفولة، تسيطر عليها قوات الدعم السريع، وهي بعيدة نفس بعيدة، وما في أي مجال لوصول فرق إنقاذ. نحن ناشدنا طبعا كل الجهات المعنية بأنها تحاول تتدخل حتى يتم إنقاذ هؤلاء المعدنين، لكن حتى الآن ما في استجابة. فقط حسب متابعاتنا ومعلوماتنا فقط مجهودات بسيطة جدا من المعدنين بيدينهم واستخدام الآليات مثل اللودر وغيره بطريقة يعني هي ذاتها ممكن تكون يعني صعبة شوية، وقد لا تؤدي يعني إلى الغرض المطلوب في إنه يتم الإنقاذ، لكن ممكن يحصل انتشال للضحايا جسامين بعد فترة طويلة، وهي عملية مرهقة جدا طبعا باليد. نحن مجددا بنناشد أي جهات ممكن تكون غريبة تستطيع الوصول إلى مكان الحادث تتحرك نحو مكان الحادث وتحاول تنضم إلى مجموعات الإنقاذ. طبعا المنجم هو منجم كبير جدا وتوسع، فيه عدد أكثر من 5000 معدن تقليدي، جميعهم طبعا أو غالبيتهم مشوا بعد سقوط مدينة النهود في يد قوات الدعم السريع، فبالتالي حصلت الحركة بتاعت النزوح نحو المنجم في محاولة من الأهالي لأنهم يجدوا مصدر دخل بديل بعد ما فقدوا مصادرهم اللي كانوا يعتمدوا عليها مثل التجارة والرعي والزراعة. فهو المنجم يعني أصبح لهم زي ملاذ يتلقوا منه معيشتهم والصرف على أهلهم كخيار أخير، ما عندهم خيار غيره. لكن في المقابل يعني بتغيب تدابير السلامة والحماية، ما في وجود لدولة هناك في المنطقة، الواقع فقط يعني مجهودات المعدنين، هم بيعملوا تدابير بدائية لحماية نفسهم لكن ما كافية.
0: تسببت تدفقات المياه المندفعة في حدوث كسر مفاجئ بالجسر الشرقي بمساحة 20 مترا بمنطقة الجاسر الشرقي وبالت قرية تكسبون وشمال شرق أرض الشفا بمحلية الجزيرة أبا ولاية النيل الأبيض. تفاصيل الوضع هناك من عبد الله دلة من موقع الحدث.
9: من ولاية النيل الأبيض الجزيرة أبا منطقة الجاسر الشرقي قبالة قرية تكسبون شمالا وشرق أرض الشفاء مباشرة، يعني بوادر لكسر بالجسر الشرقي. البلاغات متتالية وحتى مساء الأمس كانت يعني عبارة عن نزوز، إلا أنه تفاجأنا هذا الصباح بكسر تام يعني لمساحة بتاعت 20 متر، يعني المياه متحركة باندفاع كبير جدا جدا تجاه المناطق الزراعية ومن بعدها المناطق السكنية. الخطر قائم ما لم تتم مداركته، تمت مناشدة كل الجهات المسؤولة بالتحرك السريع لتوفير بوكلين أو صندل يحمل التراب معبى بالجوالات ويأتي من الداخل لسد الكسر، يكبر الكسر في أي لحظة لاندفاع الكبير للمياه. والصور تحكي عن الحدث، يعني مناشدة لجميع أبناء وبنات الجزيرة أبا في الداخل والخارج بأن يقفوا مع المشروع الزراعي ويقفوا مع صيانة الجسور التي تضررت منذ العام 2024 عندما تعرضت الجزيرة أبا لكارثة فيضان، وحتى الآن لم تتم صيانة الجسور بصورة كاملة. المناشدة يعني نحن نبعثها برسائل لأبناء الجزيرة أبا وبرسائل للجهات المسؤولة بأن تتم عملية تحرك عاجلة لتوفير بوكلين لسد هذا الكسر حتى لا تتوسع الفتحة وتحدث كارثة فيضان أخرى في الجزيرة أبا.
0: بهذا أعزائي نصل لختام جولة السودان اليوم، قدمناها لحضراتكم من راديو دبنجا. شكرا لكم على المتابعة وحتى لقاء جديد لكم. تحياتي إبراهيم جد كريم وتحيات زملائي الفريق العامل بيدبنجا، وإلى اللقاء.

مرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة في كل مكان. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أحييكم وأقدم إلى حضراتكم عناوين الأخبار لهذا اليوم الجمعة الموافق 18 سبتمبر للعام 2026. يونسفا مقتل 26 شخص وإصابة 82 آخرين في أعمال عنف بسوق أميت. 108 قتلى ومصابين في يومين من العنف في أبيي ونشر قوات إضافية في السوق والمناطق المحيطة. قوات إضافية لليونسفا تنتشر في سوق أميت والمناطق المحيطة. أكثر من 70 قتيل ومفقود في انهيار منجم الزرع للتعدين الأهلي بمنطقة فوجة غرب النهود. مرصد كردفان لا استجابة رسمية لنداءات إنغاز الضحايا وصعوبة الوصول إلى المنجم تعرقل عمليات البحث. أكثر من 5000 معدن تغليدي يعملون في منجم الزرع وآلاف النازحين يلجؤون إلى التعدين بعد فقدان مصادر دخلهم. خبير في مجال تحليل النزاعات والأزمات يحذر من مجاعة قادمة في دارفور وكردفان ويدعو لوقف الحرب واتخاذ تدابير استباقية قبل فوات الأوان. الدكتور أديب يوسف يدعو السلطات إلى الاعتراف بحجم الأزمة الغذائية الراهنة وإجراء تغييمات سريعة وشاملة للأمن الغذائي في مختلف أنحاء السودان. حزب الأمة القومي يقول إدارة الاقتصاد الوطني لا تتحمل التجزئة في ظل وطن منقسم وعدم توفر وحدة السوق والموارد، ويطالب بمعالجة شاملة تنهي الانقسام الاقتصادي والمؤسسي وتعيد توحيد مؤسسات الدولة تحت سلطة مدنية واحدة. 42271 نازح بالنيل الأزرق يواجهون خطر الجوع والمرض، و24266 طفل مهددون بسوء التغذية. نحو 6000 منزل وأكثر من 3000 نسمة في حي صابرين بدنقلة يواجهون خطر الإزالة، و45 طفل من أبناء الحي محرومون من التسجيل في المدارس. أهالي حي صابرين بمنطقة السليم في دنقلة بالولاية الشمالية يرفضون الإزالة الغسرية ويطالبون بالتعويض والبدائل. غلاء حاد يفاقم معاناة سكان الصالحة بالريف الجنوبي لأم درمان، والسكر يقفز إلى 10,000 جنيه والدقيق إلى 7,000 جنيه. رطل الفول ب10,000 وربع البصل ب20,000 وربع الذرة ب30,000 جنيه في الريف الجنوبي أم درمان. انقطاع الكهرباء لنحو 8 ساعات يوميا يربك عمل الأفران وإمدادات المياه، وسكان الصالحة يشترون برميل المياه بنحو 30,000 جنيه. تعطل بنكك وشح السيولة يعرقلان شراء الاحتياجات اليومية، وعملية شراء بسيطة قد تستغرق ساعتين بسبب بطء التطبيق. موجتان من الرياح الشديدة تدمران عددا كبير من منازل نازحي الفاشر في مرتال شرقي طويلة. أضرار واسعة في مساكن النازحين المشيدة من القش والمشمعات، وتضرر معسكرات حلة دوا وحميلة كاري ومورو كاري وحلة صابون وشرق السوق. تدهور إنساني ونقص الغذاء والدواء يفاقمان معاناة الأسر المتضررة، ونازحون يناشدون المنظمات توفير الخيام ومواد الإيواء. لجنة الأطباء في تقرير أمام مجلس حقوق الإنسان من جنيف، استمرار الحرب يهدد بانهيار صحي وأوضاع كارثية. انتشار الجثث وتلوث المياه وانقطاع الكهرباء يفاقم تفشي الأوبئة وتحذيرات من انتشار الباعوض والذباب الناقل للأمراض في مناطق النزاع. مخاطر صحية تواجه الحوامل والمرضعات والأطفال في مراكز الإيواء، وتعذر تطعيم الأطفال يفاقم الأوضاع الصحية للنازحين واللاجئين. شوال البلح يعادل 8 كيلو ونص من لحم العجالي في مروي بالولاية الشمالية. الغلاء يدفع بعض الأسر في مروي إلى الاكتفاء بوجبة ونص يوميا، وشح السيولة وتعثر بنكك يفاقمان صعوبة شراء الاحتياجات اليومية. وفد التيار الثوري الديمقراطي يبحث في روما وقف الحرب والكارثة الإنسانية، ويجري مباحثات حول وقف إطلاق النار والانتقال المدني في السودان. تحالف قوى التغيير الجذري يدعو لبناء جبهة شعبية لوقف الحرب، ويحذر من تفاقم الأوضاع المعيشية والاقتصادية والأمنية، ويتحدث عن انفجار شعبي.
انتهت عناوين الأخبار، قدمتها لكم من راديو دابنغا. تقبلوا تحياتي فاطمة بريمة مقرونة بتحايا الفريق العامل.